0: استعداد بلاده للدخول في مواجهة مفتوحة مع أثيوبيا، كما أعلن عن استدعاء سفير السودان من أديس أبابا وأضاف في هذا الخصوص:
1: نحن وبجيشنا وبقوة شعبنا وبالحق الذي هو معنا مستعدون لأن نرد الصاع صاعين، ومستعدون أن نذهب كل المذاهب التي نستطيع أن نذهب إليها، لأننا مسنودون بقانون دولي وبحسن جوار عرفه الناس عنا وتنكروا له الآن. لذلك لدينا كل الحق في أن نرد كحكومة على هذا العدوان بالكيفية والطريقة التي نحددها نحن.
0: من جانبه أدان الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية ما وصفه بضلوع أثيوبيا ودولة الإمارات في الهجمات بالطائرات المسيرة على السودان، مؤكدا أن هذه العمليات تمثل عدوانا مباشر، وأوضح أن الهجمات بدأت منذ شهر مارس الماضي، حيث تم رصد طائرة مسيرة انطلقت من إقليم بحر دار الأثيوبي مستهدفة ولاية النيل الأزرق والنيل الأبيض وشمال وجنوب كردفان. وأشار إلى أنه في 17 مارس تم إسقاط إحدى المسيرات بعد فحصها والتواصل مع الجهة المصنعة، تبين أنها تعود لدولة الإمارات وتم تشغيلها من داخل أثيوبيا، لافتا إلى توفر صور أغمار صناعية توضح مسارها واختراقها للأجواء السودانية. وأضاف في هذا الخصوص:
2: بتاريخ 1 مايو وحتى اليوم عاودت مسيرة أخرى انطلقت من مطار بحر دار واخترقت الأجواء أو الأجواء السودانية، وتمت متابعتها حتى وصولها لمنطقة جبل أولية، واستهدفت مطار الخرطوم الدولي ومناطق أخرى وتم التصدي لها. استنادا إلى هذه الأدلة الموثقة، نؤكد أن ما قامت به دولتي أثيوبيا والإمارات عدوان مباشر على السودان، ولن يقابل بالصمت، وقواتنا المسلحة على أتم الجاهزية للتعامل مع أي تهديد بما يحفظ كرامة وسيادة الوطن وأمنه. نصر من الله وفتح قريب.
0: وصف السفير الصادق المقلي التصعيد الذي يحدث بين السودان وأثيوبيا بأنه خطير، وقال إن المسار الدبلوماسي الطبيعي هو تقديم شكوى إلى مجلس السلم والأمن الأفريقي قبل استدعاء السفير، وأكد أن الظروف غير مواتية حاليا لفتح جبهات حرب أخرى، داعيا إلى تغليب الحكمة. وأضاف في هذا الخصوص:
3: يعملوا شكوى لمسار الأفريقي مسار شيء طبيعي، وبعد ذلك ممكن لو في خطوات وعندهم الحق، عندهم الحق الرد بأنه ورد على العدوان دي ما فيها اثنين ترى، ده حق يعني بالقانون الدولي ذاته بيقفلوا اليوم يعني. لكن في النهاية نفتكر الظروف ذاتها ما مواتية للسودان، السودان تمر بأزمة خطيرة جدا، والحرب الداخلية بقت حسب بقت حرب شاملة، فالسودان ما أفتكر إن السودان في موضع في ظروف زي دي في حرب مع دولة، أي دولة كان سوبر كان غير يعني. ما عشان كده الناس حقه تعلم الحكمة وحلوا المشاكل دي بالطرق الدبلوماسية والحية مع أثيوبيا ذاتها.
0: من جانبه قال المحلل السياسي الدكتور محمد عبدالله تورشين إن الاتهامات السودانية لأثيوبيا تعني أن العلاقات بين البلدين وصلت إلى مرحلة اللا عودة بعد فشل الجهود والتحركات الدبلوماسية السابقة، وقال إن السودان قد يلجأ إلى خطوات تصعيدية تشمل إنهاء العلاقات الدبلوماسية وتخفيض التمثيل الدبلوماسي واستدعاء البحث الدبلوماسية السودانية من أثيوبيا إلى جانب دعم فصائل أثيوبية معارضة. وأضاف في هذا الخصوص:
4: الجانب السوداني اتجه اتجاهات أخرى لمحاولة الحد من التأثير الأثيوبي واستخدام الأراضي الأثيوبية لمهاجمة السودان، وأعتقد في ذلك ربما يذهب بعيدا من خلال دعم بعض الفصائل المتمردة في أثيوبيا، باعتبار أن أثيوبيا تعاني أيضا من اضطرابات أمنية سواء كان في إقليم الأمهرة.
0: نفت وزارة الخارجية الأثيوبية اتهامات الجيش السوداني بشأن ضلوع أديس أبابا في الهجمات الأخيرة، ووصفتها بأنها لا أساس لها من الصحة، واتهمت الخارجية الأثيوبية الخرطوم بدعم قوات من جبهة تحرير التجراي واستخدامها لتهديد أمن حدودها الغربية، كما اتهمت جهات خارجية بتحريض السودان لإطلاق هذه الاتهامات. أدانت مصر استهداف مطار الخرطوم الدولي بالطائرات المسيرة واعتبرته انتهاكا سافرا لسيادة السودان وتهديدا للمنشآت المدنية، محذرة من أنه يمثل تصعيدا خطيرا يعقد الأوضاع الأمنية والإنسانية. وأعربت القاهرة في بيان صحفي عن قلقها من الهجمات التي يشار إلى انطلاقها من أراضي إحدى دول الجوار، مؤكدة أن ذلك ينذر باتساع نطاق الصراع وامتداد تداعياته إقليميا، بما يعرقل الجهود الرامية للتوصل إلى هدنة إنسانية ووقف إطلاق النار. أكد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن عملياته الإنسانية لم تتأثر بالهجوم الذي تعرض له مطار الخرطوم بالطائرات المسيرة وأن جميع موظفيه بخير. وقال متحدث باسم البرنامج لراديو دبنجا إن برنامج الأغذية العالمي يواصل مراقبة الوضع وسيتخذ الإجراءات اللازمة لتعديل عملياته حسب ما تقتضيه الظروف لضمان سلامة وأمن موظفيه وشركائه. ومن جهتها أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء هذه الهجمات، فيما حذرت الولايات المتحدة رعاياها في السودان. توفي طفل رضيع لاجئ سوداني بمخيم فرشنا للاجئين بشرق تشاد وهو على ظهر أمه إثر سقوطها أمس أثناء مطاردتها عندما خرجت للبحث عن حطب الوقود خارج المعسكر، وما تزال الأم في غيبوبة بالمركز الصحي للمخيم. كما قتل مواطن تشادي يوم أمس وتعرض لاجئ للتعذيب على يد مسلحين. أصدر رئيس وزراء تأسيس محمد حسن التعايشي قرارات بتعيين 7 وزراء و4 وكلاء وزارات و5 مديرين عامين في إطار استكمال هياكل السلطة وتعزيز النظام الإداري والاقتصادي، وشمل التعيين وزراء العدل والمالية والثروة الحيوانية والتنمية العمرانية والتنمية الاجتماعية والإعلام. كما تم تعيين عدد من وكلاء الوزارات إلى جانب مديرين عامين لمؤسسات حكومية، أبرزهم مدير عام للشرطة ومدير لديوان الضرائب وآخر للخدمة المدنية. وأضاف التعايشي في هذا الخصوص:
5: إن أهمية تأسيس الأجهزة العدلية والشرطية والمباحث الجنائية والسجون إنها الضامن لحماية المدنيين وسيادة حكم القانون وصيانة كافة حقوق المواطنين وحرياته الأساسية وتأمين الأسواق والطرق التجارية وحماية الموسم الزراعي وتأمين مسارات الرعي ومكافحة التهريب والمخدرات.
0: وصلت إلى مطار بورسودان يوم أمس الاثنين أول رحلة تقل سودانيين عائدين من دولة ليبيا، وعلى متنها 154 راكب ضمن خطة العودة الطوعية التي تستهدف 1000 شخص في مرحلتها الأولى حتى منتصف شهر مايو الجاري. وذكرت السفارة السودانية في طرابلس أن نحو 14,000 سوداني سجلوا للعودة، حيث تنفذ الرحلات بالتنسيق بين الحكومة السودانية وحكومة الوحدة الوطنية الليبية ومنظمة الهجرة الدولية. تشهد عدد من الولايات زيادة في المنحنى الوبائي وسط تحذيرات من تدهور الأوضاع الصحية نتيجة انتشار الأمراض ونقص الخدمات الطبية. وأفادت المتحدثة باسم اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء دكتورة أديبة إبراهيم لراديو دبنجا أن هنالك ارتفاعا كبيرا في حالات الإصابة بحمى الضنك، خاصة في ولايتي نهر النيل والنيل الأبيض في منطقة المالحة والقرى المجاورة. وأضافت في هذا الشأن:
6: حمى الضنك في ولاية نهر النيل والنيل الأبيض في منطقة المالحة والمناطق الحولة من القرى، وأسيس في زيادة اليومين دي في الخرطوم ومدرمان، ثم بحمى الضنك حسي في 39 مصاب في مدرمان وفي 6 وفيات في ولاية نهر النيل 158 حالة.
0: قال مرصد جبال النوبة لحقوق الإنسان إن السلطات صادرت 219 منزل في مدينة كادوغلي بولاية جنوب كردفان خلال الفترة من أبريل للعام 2023، وحتى أبريل 2026 بتهم الانتماء إلى قوات الدعم السريع أو الحركة الشعبية في وقت جرى فيه الاستيلاء على 864 منزل مملوكا لنازحين واستخدامها لسكن أفراد من الجيش، بينما تعرض 96 منزلا للنهب والتدمير الجزئي أو الكلي.
7: صادرت 219 منزل بتهمة إنه أصحاب هذه المنازل انضموا للدعم السريع أو الجيش الشعبي لتحرير السودان، وأيضا هناك 96 بيت ديل خالية من المواطنين نزحوا منها. المنازل 96 منزل ديل تم نهبها وتم تدميرها جزئيا أو كليا.
0: رفع اتحاد غرف النقل بولاية البحر الأحمر ومستخدمي طريق أوسيف بورسودان مذكرة احتجاجية رسمية إلى مدير عام الطرق والجسور، طالب فيها بالتدخل العاجل لوقف ما وصفوه بتدهور الطريق القومي نتيجة عبور شاحنات محملة بأوزان تفوق الحد المسموح به. وقال عمار الزين بشير صاحب عمل لراديو دبنجا إن هذا الطريق يعد شريانا مغزيا للسودان، وتدخل عبره الشاحنات المحملة بالبضائع من حلايب وشلاتين إلى معبر أوسيف، وأضاف في هذا الخصوص:
8: المسألة بتاعت أوسيف والطريق القومي في التكسير والتهشيم، الحاجة دي نتجت عن أوزان زايدة، وأن الطريق القومي الرابط ما بين بورسودان وأوسيف ما قدر يتحمل الأوزان الزايدة دي. يعني
0: أكدت اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء أن أي خطاب رسمي من شأنه التشكيك في مهنية الأطباء أو تعريضهم للخطر بينما يمثل تهديدا مباشرا لما تبقى من المساحة الإنسانية في البلاد وتفسر كغطاء لانتهاكات إضافية. وقالت المتحدثة باسم اللجنة دكتورة أديبة إبراهيم لراديو دبنجا إن تصريحات البرهان لا تعنيهم وإنما المعني بها منسوبوه والموالون له، وأضافت في هذا الخصوص:
9: البرهان ده طبعا تعليقه ده بيكون تعليق على ناسه يمكن، لأنه نحن في الحقل الصحي وخصوصا نقابة الأطباء بنقومنا بندين طرفي النزاع وبندين الحرب الغائمة دي، وبنتكلم عن الأمراض وتفشيها وإزيادة وعن الانتهاكات اللي بيدوها النساء والرجال من اغتصابات وغيرها.
0: من جانبها قالت وزارة الصحة في حكومة تأسيس إن تصريحات البرهان تؤكد الانحدار الأخلاقي والمهني للأطباء المنتميين إلى جماعة الإخوان المسلمين، وأشارت في بيان إلى أن تلك التصريحات تؤكد ما تواتر خلال الفترة الماضية من إجراءات عن إجراء عمليات بتر دون دواعي طبية وحقن بدماء ملوثة بفيروس الكبد الوبائي. قالت منظمة الهجرة الدولية إن حريقاً اندلع في دب نايرة بمحلية طويلة في شمال دارفور يوم الأحد قضى على 23 منزل، كما أشارت المنظمة إلى اندلاع حريق في حي القادسية بدار السلام قضى على 12 منزل، وفي شرق دارفور قضت الحرائق التي استمرت لخمس أيام في معسكر النخيل بخزان جديد على 41 منزل، وأضاف مسؤول في هذا الخصوص:
10: الحريق الخمسة يوم على التوالي في سنتر واحد، سنتر خمسة حتى أكثر من 41 منزلا بالكامل ما قل فيه ولا حد.
0: تسلمت نقابة الصحفيين السودانيين جائزة اليونسكو لحرية الصحافة للعام 2026 خلال احتفال بالعاصمة الفرنسية باريس، وشهد الاحتفال حضورا لافتا لصحفيين سودانيين توافدوا من مختلف الدول الأوروبية. وقال رئيس نقابة الصحفيين السودانيين عبد المنعم أبو إدريس في كلمته خلال حفل التكريم إن هذا التكريم يأتي في وقت أصبحت فيه الصحافة مخاطرة يومية قد تكلف الحياة، وقال إن النقابة أول جسم منتخب بعد ثورة ديسمبر، وجدد دعوته إلى تضامن دولي يتجاوز بيانات الإدانة إلى خطوات عملية تشمل محاسبة مرتكبي الانتهاكات، وأضاف في هذا الخصوص:
11: إن هذه الجائزة ليست مجرد تكريما لمؤسسة بقدر ما هي شهادة على واقع بالغ القسوة، وهي في ذات الوقت هي وفاء وتقدير لكل الصحفيين الذين فقدناهم في هذه الحرب ولكل من واصل أداء واجبه المهني رغم المحاضر، ولكل من أصدر أن يبقى شاهدا على الحقيقة.
0: من جانبه قال خالد العناني مدير اليونسكو في حفل توزيع الجائزة إن الجائزة منحت لنقابة الصحفيين السودانيين وأعضائها تكريما لعملهم الجوهري في خضم الصراع الدائر، وأوضح أن إسهاماتهم تشمل ضمان التغطية المستمرة للحرب وتوثيق الاعتداءات على الصحفيين السودانيين ودعم المحتاجين، وتشمل الجائزة شهادة تقدير ومبلغا ماليا غدره 25,000 دولار. وأضاف في هذا الخصوص:
12: من بين العديد من الترشيحات العالمية هناك ترشيحات أخرى لتقديم مساهمة بارزة في الدفاع عن حرية الصحافة وتعزيزها، لا سيما عندما يتم تحقيق ذلك في مواجهة الخطر. الفائزون هذا العام نقابة الصحفيين السودانيين وأعضاؤها يجسدون هذه القيم.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعربت لجنة المعلمين السودانيين بالولاية الشمالية عن رفضها واستنكارها إخلاء أجزاء من مدرسة الشهيد كمال علي مختار الثانوية بنات بمدينة دونغولا وتحويلها إلى موقع لفعالية سياحية، وقالت إن الخطوة أدت إلى لجوء الطالبات لأداء امتحانات الشهادة السودانية في خيام تفتقر للبيئة المناسبة. انتهت الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
13: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في هذه الحلقة الخاصة من باريس، وهذه الحلقة الخاصة هي بمناسبة تسليم نقابة الصحفيين السودانيين لجائزة اليونسكو العالمية لحرية الصحافة، واللي تم يوم الاثنين يوم 4/5/2026 في مقر اليونسكو في باريس، والاحتفال ده حضروه عدد من ممثلين للصحفيين السودانيين الموجودين هنا في أوروبا من هولندا ومن بلجيكا ومن فرنسا. وفي هذا الاحتفال تسلم الجائزة نيابة عن نقابة الصحفيين الزميلة نبع الماس والزميل محمد موسى حريكة بالإنابة عن نقابة الصحفيين. اهلا ومرحبا بكم في راديو دبنجة.
1: مرحب واهلا بالمستمعين في راديو دبنجة، ونهني جميع الصحفيين السودانيين في جميع فقاع العالم بصوره خاصه في السودان.
2: اهلا ومرحبا بكم راديو دبنجة. ايضا انا بهني السودانيين في جميع بقاع السودان والذين يعملون في اوضاع مأساوية في اوضاع الحرب والدمار والذين تعرضوا للقتل. ايضا هناك صحفيين يعني حتى الان لم تعرف اماكنهم، العديد من الصحفيين تعرضوا الى الاعتقالات. نهدي لهم الجائزه يعني.
0: طيب انت حسيت تسلمت الجائزه بالانابه عن نقابه الصحفيين، كان شعورك كيف وانت تتسلم الجائزه؟
2: والله شعور كويس جدا ممتاز، شعور فيه فرحه كبيره، لكن في نفس اللحظه شعور مصاحب بمسؤوليه كبيره جدا جدا، انه يعني الجائزه تفتح يعني امال وافاق لسكك اخرى. ايضا هناك يعني مطالب أو دباء صحفيين قبل استلام الجائزة، اللي هو يعني تكوين بعض الأجسام لحماية الصحفيين الذين يعملون في ظل الحرب.
0: أستاذ محمد موسى حريكة، أنت تسلمت الجائزة كذلك بالإنابة عن النقابة، وكنت تسلمتها أنت معا من مدير اليونسكو، فكان شعورك شنو وإنت تكلف مع زميلتنا بأنكم تستلموا الجائزة دي هنا؟
1: صراحة الواحد يعني بيشعر بكل فخر واعتزاز أنه يمثل نقابة الصحفيين في اليوم العظيم ده، وده تكريم مستحق وجائزة مستحقة في ظل الظروف اللي يعيشوها الصحفيين في الداخل في السودان، تشريد قتل اختفاء قسري، وقدموا شهداء يعني ما لا يقل عن 34 من الصحفيين فاضت أرواحهم في ظل هذه الحرب الملعونة. ونتمنى أنه يعني هذه المسألة تكون تسليط للضوء على المأساة التي يعيشها شعبنا السوداني بصورة خاصة، قطاع الصحفيين اللي هم بيعملوا في ظل ظروف بالغة الدقة وبيستفسروا من أجل إخراج الكلمة ويقولوا The voice of voiceless. وهذه الجائزة بالتأكيد هتكون دافع للحاليين وللأجيال القادمة في العمل في سبيل حرية الصحافة. شكرا جزيلا.
2: شكرا جزيلا.
0: برضو معانا في باريس الزميل محمد سليمان، وهو جميل بلجيكا، للحضور والمشاركة في حفل تسليم جائزة نقابة الصحفيين لجائزة اليونسكو لحرية الصحافة. نحن تلاقينا معه هناك ونسمع كلامه شنو.
3: شكرا جزيلا راديو دبنجة. وفي البداية الواحد بحني يعني الصحفيين السودانيين، نقابة الصحفيين السودانيين على الجائزة، وحقيقة يعني جائزة مستحقة، وده يعني بتوج جهود الصحفيين في مجال الدفاع عن حرية الصحافة والتعبير. وكان يعني سنوات الحرب يعني كانت سنوات صعبة جدا للصحفيين السودانيين، وهم بعملوا يعني في ظروف يعني بالغة التعقيد صعبة جدا. يعني عندنا زملاء الكثيرين منهم يعني فقدوا أرواحهم، والبعض منهم يعني تشرد، والبعض يعني لا زال رحلة الاعتقال. والجائزة دي يعني تتويج لمجهوداتهم الجبارة اللي ببذلوه في مجال حرية الصحافة وإيصال الكلمة. فهذا يوم جميل جدا ويوم عظيم، وهذا يعني الجائزة إنما يدل على مجهودات الصحفيين الجبارة في إيصال صوت من لا صوت له.
0: شكرا هما سلامي.
3: شكرا جزيلا أستاذ كمال الصادق، وشكرا لراديو دبنجة.
0: برضو في باريس كان في حضور من الزملاء الصحفيين اللي جو هم قاعدين مقيمين في فرنسا، وفي دي لقينا الزميل منصور الصويم، وهو جاء برضو شارك في الاحتفال بتسليم نقابة الصحفيين لجائزة اليونسكو العالمية لحرية الصحافة، فنسمع منه وهو بعد ما شارك هناك كلامه شنو.
4: شكرا جزيلا أستاذ كمال. في البداية الواحد بيهني كل الصحفيين في السودان بمختلف أطيافهم وبيقول لي منه يعني الجائزة دي مبروكة ولجهد مستحق يعني، والصحفيين بالذات في الثلاث سنوات الأخيرة دي يعني سواء كانوا موجودين في السودان أو في خارج السودان يعني واجهوا ظروف وأوضاع صعبة جدا، وبرغم كده واصلوا في أداء مهامهم وقدموا يعني خدمة كبيرة جدا للسودان في الظروف العجيبة دي يعني، وده شيء يعني فخر لكل الصحفيين يعني برأيي.
0: برضو في باريس تلاقينا مع كل من الزميل الصحفي الأستاذ محمد عبد الحميد والأستاذ محمد ناجي رئيس تحرير سودان تريبيون ومن منتدى الإعلام السوداني، وديل جيو شاركوا في حفل تسليم نقابة الصحفيين السودانيين لجائزة اليونسكو العالمية لحرية الصحافة. دايرين نعرف رأيهم شنو، وإنهم هم جو وشاركوا هذا الحفل وكان شعورهم شنو.
5: شكرا لراديو دبنجا. الحقيقة كان اليوم دي يوم فرحة للسودانيين كلهم، الصحفيين السودانيين كلهم، لأنه في النهاية بعد 3 سنين من المعاناة والتشرد الصحفيين السودانيين وجدوا نفسهم أنه يعني في تكريم لهم ولجهدهم وفي احتراف بحقهم في الحياة، وأنهم هم كمدافعين عن الصحافة في الصفوف الأمامية. فالحكاية دي خلقت عندنا كلنا شعور عظيم جدا، وشعرنا بالفخر والاعتزاز، فأنه في النهاية سموير في تقدير لهذا الجهد ولهذا وتقدير لدور الصحافة والصحفيين في السودان، ونعتبره بمناسبة كوغنيشن لنا كلنا، احتراف لنا كلنا بدورنا وبالشيء اللي بنعمل فيه. فكانت شيء عظيم على كل حال، نحن انبسطنا له كثير، عشان كده كلنا كنا فرحانين جينا هنا نحضر هذا الحدث.
0: طيب أستاذ محمد عبد الحبيب.
6: أنا أيضا في غاية السعادة بالمشاركة في الحدث المهم الذي يعتبر اعتراف وتقدير لدور مئات الصحفيين السودانيين اللي ظلوا يشتغلوا في ظروف في غاية الصعوبة يغطوا الحرب الطاحنة اللي تدور في بلدهم. وأعتقد أنه منح هذه الجائزة لنقابة السودانيين ليس فقط تقدير واحترام لدورهم، بل يلقي عليهم مسؤولية إضافية في أنه نعتبر هذه المناسبة التي ستجلب المزيد من الاهتمام الصحفي والدولي بالسودان وبقضايا السودان وبقضايا الصحفيين في السودان، نعتبرها أيضا نقطة بداية جديدة تمنحنا المزيد من القدرة أنه نواصل العمل المهم الذي نقوم به كصحفيين سودانيين في أنه ننور مجتمعنا والعالم كله بما يحدث في بلدنا، وإن دي تكون انطلاقة لمزيد من التشبيك مع المنظمات الصحفية الدولية عشان نعرف الناس بالأوضاع الحاصلة في السودان.
0: شكراً. السبكي، أنت جيت من بلجيكا مشارك في حفل تسليم نقابة الصحفيين للجائزة، شعورك شنو أنت جيت كمشارك من بلجيكا لحفل تسليم الجائزة لنقابة
7: الصحفيين؟ أول حاجة نهني الصحفيين على الجائزة، وهي طبعا مجهود كبير يعني يحسب للنقابة في أول بعد ذاك والصحفيين نفسهم، بالرغم من الأوضاع اللي إنه قاعدين يعيشوا في السودان وطبقتنا أعداد كبيرة ربنا يرحمهم، وعندنا معتقلين نتمنى إنه يتم إطلاق سراهم في أقرب وقت من الطرفين. فالجائزة بتعتبر تتويج لمجهود الصحفيين كلهم في ظل أوضاع صعبة زي دي، ونتمنى إنه المجتمع الدولي يسلط الضوء على الصحفيين حتى يكون في حمايتهم ويتمكنوا من العمل داخل السودان، بدل إنه كل الصحفيين مشتتين في الخارج والعمل كله بنتركز في الخارج، ما في زول قادر يوصل الرسالة بالصحفية مهنية بالنسبة لهم من الأرض الواقع. شكرا جزيلا.
0: شكرا. معنا برضو الأستاذ محمد الأصباط، هو في فرنسا يشارك الاحتفال بتسليم نقابة الصحفيين جائزة اليونسكو العالمية لحرية الصحافة. دايرين نسمع منه هو شارك في هذا الاحتفال ورأيه.
8: سعدنا جدا اليوم بهذه الجائزة التي جاءت تتويج لمشهودات زملائنا في نقابة الصحفيين والدور الكبير الذي قام به مجلس النقابة وكل الصحفيين السودانيين في الدفاع عن حقوق الإنسان وضد الانتهاكات. وهذا تقدير كبير لنقابة الصحفيين يزيد من مسؤوليتهم تجاه الزملاء الصحفيين، خصوصا الذين يعملون تحت مناطق الحرب ومناطق النزاعات، ويتطلب منهم بذل المزيد من الجهد لتوفير حماية لهؤلاء الصحفيين وتوفير شروط عمل أفضل لهؤلاء الصحفيين. بمناسبة هذه الجائزة نقول لجميع الصحفيين السودانيين ألف مبروك وإلى الأمام.
0: إلى للأمام. شكرا. ومع الأصباط كان آخر لقاء لنا مع الصحفيين اللي اليوم لباريس للمشاركة في الاحتفال بتسليم نقابة الصحفيين جائزة اليونسكو العالمية لحرية الصحافة. شكرا جزيلا لكم وإلى اللقاء.

0: مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان الذي يذاع من دبنكا. حقيقة في هذا البرنامج وفي هذه الجولة سعداء جدا أن نلتقي بأحد الإخوة المهتمين بقضايا الثقافة والفنون، وهو يعني من أحد كبار المخرجين والمنتجين الذين قدموا في الأثير السوداني مجموعة من المسلسلات ومجموعة من الحكايات ومجموعة من المرئيات السودانية، وأيضا هو يعني عنده آراء جريئة جدا في النقد التطبيقي، وعنده أعمال رائدة جدا ظهرت في المكتبة السودانية، سواء كان أغاني سواء كان مسلسلات أشعار وشعارات، وعنده أعمال كثيرة جدا، وحقيقة رجل متعدد المواهب. في الفترة الأخيرة حقيقة يعني لفت انتباهي عمل معرض جميل جدا، هذا المعرض يعني فيه لوحات جميلة جدا، هذه اللوحات يعني استطاع أنه يجمعها ويترجمها حسب أحاسيسه، وهي يعني عبارة عن لوحات قيمة جدا، ومعروف أن الصورة هي بتشكل يعني العاطفة بتاعت الإنسان. نحن سعداء جدا أن نلتقي بالأخ المخرج والصحفي والإذاعي الألمعي محمد علي إبراهيم مخاوي في هذه الحلقة. أهلا بك أستاذ محمد علي.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبتين بك يا محمد ومرحب بكل مستمعينك، وإن شاء الله نقدر نتواصل ويستفيدوا الناس من لقائنا يا رب.
0: أستاذ محمد، الزول اللي بيجي ماري بالمعرض بتاعك وبتعبيراتك وملصقاتك البصرية اللي جمعتها من مناطق كثيرة، يعني فيها يعني تناولت النزوح والتشرد وتناولت الحرب بشكل أو بآخر، يعني شنو الدافعية، شنو في إنه أنت يعني اخترت هذه المواضيع التي يعني تثير في الإنسان مشاعر مختلفة ومتناقضة؟
1: شكرا لك على السؤال. الحقيقة المعرض هو أنا سميته ملامح من السودان.
0: نعم.
1: ملامح من السودان باتجاهاته الأربعة، وأنا بسميها الاتجاه الخامس في وسطه. فكرة المعرض إنه كان عرض السودان الجميل ما أمكن إلى ذلك سبيلا. صحيح قد تكون في إشارات للحرب، لكن هي ضعيفة جدا، لأنه أنا بفتكر إنه عرض السودان الجميل هو اللي بيقوم بلمنا، وهو اللي بيقوم بيعرفنا، وهو اللي بيدينا أهم شيء في فترة الحرب دي. حصل كثير جدا من الإحباط للناس، حصل كثير جدا من الناس يعني زي قنعوا من حاجات كثيرة، والله في ناس قنعوا من السودان يعني بصراحة حتى. فأنا قصدت عرض السودان اللي بيخلي الناس يتفاعلوا، السودان اللي بيحس الناس والله إنهم عندهم شيء. في وقت الناس يأسين لما تعرض إمكانيات زي صور من جبل مرة ولا من ميري ولا من النيل الأزرق ولا من الكسنجر ولا البركل ولا سنقنيبلة الغناب ولا رجل الفولة ولا يعني جبال النوبة، أو حتى من الصحراء في شمال كردفان وشمال دارفور وشمالية. ففي متعة، في جمال، في إمكانيات. أنا بعرض صحارى، بعرض غابات، بعرض مصادر بتاعت مياه، بعرض أطفال وصور لهم وصور للناس وضحكين ومبسوطين، وناس شغالين في الزراعة وناس في المراعي وناس في المدينة. فدي بتخلي الزول يرجع يعيد الثقة بينه وبين إنه هو في بلد يستحق، يعني بلد سري جدا، يعني بلد بتبدأ بالصحارة وبتنتهي بالغابات، بلد فيها يعني عشرات الملايين من الثروة يعني الحيوانية سواء كانت مستأنسة ولا برية، وبلد فوق مياه وأنهر، أربعة خمسة أنهر فوق، ستة سبعة ثمانية مقارن، يعني مش مقرن النيلين بس، لا أكثر من كده، يعني في كذا مقرن في السودان. بتعرض أنهر عظيمة، أنهر موسمية عظيمة زي أنهر أزوم، زي وادي أزوم بكل ما فيه من تاريخ نهر النيل، النيل الأبيض، النيل الأزرق، سيتيت، عطبرة، نهر دندر، يعني بتعرض المناطق، يعني مناطق زي رياض البردي، زي وادي هور، زي يعني محمية الردوم. أنت بتعرض إمكانيات، بتعرض حتى إمكانيات، ما مثلا أشجار للصمغ العربي، أشجار حتى الأشجار العادية بتاعتنا، بتاعت الدوم والهجليج والنبق. في عرض لأشجار الحراز، في عرض للأودية على إطلاق، سواء كان في كردفان ولا دارفور ولا في الشرق ولا في الشمالية. المهم هو استعراض لإمكانيات السودان، وده اللي قصدته في الفترة دي، إنه نحن نثق. يعني الناس بحس إنه السودان ده ممكن ما يقوم بعد الشيء اللي حصل فيه ده، إحنا يعني أنا قصدت إنه أبعث للناس الرسالة إنه السودان ده بلد عظيم جدا وريتش وغني جدا، وهو بلد عنده استعداد عظمه قوي، وإنه ممكن يجي في أي لحظة لو بس نحن من
0: أستاذ
1: للسلام،
0: محمد،
1: بس
0: هل
1: لو احنا
0: تفتكر
1: قصدنا نشتغل.
0: أستاذ محمد هل تفتكر مثل هذه اللوحات وهذه المعارض يعني ممكن أن تناهض خطاب الكراهية الذي يعني صاحب هذه الحرب؟
1: تماما. يعني انا اذكر لك حكاية حصلت. يعني انا كان في ولدين جو خاشين المعرض، الشابين دول اولاد صغار، يعني يمكن اعمال عشرينات كده او ربما اقل حتى من 25 الاثنين. لما مروا المعرض، انا كان عندي المعرض على اثنين، في جزء في الشاشه اللي هو طبعا انا هو اكثر من 200 صوره، ده المعرض الاول. ال 200 صوره ده المعلق فيها في الحيطان كان كم 30 صوره، فيه مناطق محدده. يعني مثلا نقول النيل الازرق انا تناولتها، مثلا عندي كانت صوره للسوكي، لكن مثلا ما جبت، اقصد عندي صوره لاجدي، وعندي صوره بجاي في سنار للسوكي، لكن ما في يعني لجوز المسنار، لانه طبعا انا معني بالسودان كله، فمن الصعب جدا اوفر لها. فجو الاولاد كده لما هناك قال لي يا اخي ليه ما في الرصيرس، ليه ما في الدمازيل، ليه ما في باو. فأنا قمت قلت لهم يا أخوانا المعرض ده نوعين كده، وبعدين كانت لهجتهم حادة شوية كده عاملوا الشاشة، فلما عاملوا الشاشة بعد شوية مرت لقطات للرصيرس والدمازين ولباو، فتخيل تلقائيا اللهجة بتاعتهم اتغيرت تماما. بيجوا يسألوني بالله أنت مشيت الحتات دي ومشيت بيتين، مشيت كم مرة؟ لما اكتشف أنه أنا مشيت أكثر من مرات، حسيت بعد ذلك أنه بيجوا أصدقاء بالنسبة لي، لمجرد انه حسوا انه هم تمت يعني عرض حاجه حقتهم هم وكده. فالاعلام والفنون عندها قدره على انها تجمع الناس بسهوله شديده
0: استاذ
1: لو
0: محمد
1: حسوا
0: علي.
1: انهم جزء
0: نعم
1: منها.
0: نعم استاذ محمد علي، الصوره او اللوحه بقت هي يعني المؤثر الاخطر والمكون الاخطر للذهنيه البشريه، والصوره يعني هي يعني حطمت احتكار الكتاب للمعرفة. يعني الناس كان زمان بيفتكروا أن الكتاب هو مصدر المعرفة، الصورة الآن أصبحت هي مصدر من مصادر المعرفة، ويتساوى عندها الجهلاء والمتعلمين، يعني كلهم بيفهموا الصورة. يعني هل تفتكر أن هذا البعد الآن يمكن أن يحدث تغيير في مفاهيم الناس وقراءتهم وتصورهم لحاجاتهم ولمستقبل حياتهم الثقافية والاجتماعية في السودان؟
1: الصورة هي أكتر حاجة ممكن تديك معلومات. يعني هسه العين اتضح إنه 75% من المعلومات اللي إحنا بناخدها عن طريق العين ما عن طريق الأذهان. فلذلك الصورة خطيرة جدا. يعني محمد بن عبد الجبار النفري قال أي معنى لا يمكن تحويله لصورة فهو لا يعتد به. وأنا في حاجة بقول أحيانا لطلابي لما نجي أدرسهم الشغل بتاع صحافة الموبايل، قلت لهم زمان أبو تمام قال السيف أصدق إنباء من الكتب في حد الحد بين الجد واللعب. قلت لهم المسألة تغيرت الآن، بقت الصورة أصدق إنباء من الكتب. يعني الآن أنا وبعدين بتصل بسرعة، يعني أنت تقول للناس أقروا الموضوع ده إن شاء الله فوق 100 كلمة بس، غالبا قد يتكاسلوا. لكن أي الجيل ده بالذات الأجيال الجديدة دي، لو جبت لهم صورة أو لو جبت لهم فيلم لمدة دقيقة، يعني مش دقيقة 10 دقائق، هيشوفوا لك بسرعة بسرعة وبمتعة، وبتوصل كثير. يعني أنا صورتي الليلة لو أنت دارت تقول والله يا سلام يا أخي مخاوضة، والله وضعه تعب والحرب دي نايد، لو جبت لي بالصورة أنا هدومي مقطعة وكبرت وشيبت والحاجات زي دي وما كتبت أي شيء، المعنى بيصل بسرعه، لكن ده الكلام ممكن يكون صح ممكن يكون معنى. اهم ما فيها الصوره هي حقيقيه، يعني ما بتتغش. انا ممكن اخشك ممكن اقول لك اخاطبكم الان من الفاشر، انا قاعد في السودان، انت على مستوى الاذاعه او على مستوى الصوت ما حتقدر تقول ده غلطني، لكن مجرد ما اخذت لك صورتي دي انت حتعرف اذا كان انا في الفاشر ولا في باريس ولا في اضان الحمار زي ما بقول الجماعه. ساحر نعم، لكن صورة واحدة ممكن تخليك تاخد
0: زمان يا
1: بالكامل.
0: محمد وردي ما قال توعدنا وتبخل
1: بالصورة
0: بالصورة، وبعد داك برضو قال صورتك الخايف عليها.
1: عليها
0: يعني
1: نحن ما
0: يعني زمان نحن الست لما الناس يدخلوا سينما الفاشر وكده، يعني في السينما بكون الفيلم أجنبي ومترجم، لكن الجمهور المشاهدين بيكونوا فاهمين الفيلم ده من أوله لآخره، وحتى بيقدروا
1: تماما لا
0: بيتنبؤوا بنهاياته.
1: صحيح صحيح. وبعدين تخيل الحاجه دي ممكن يعملها لك زول امي، يعني بتقعد الجماعه اللي بيقعدوا في نحن بنسميهم ناس الترسو اللي بيقعدوا في الدريه بتاعت الشعب دي،
0: نعم
1: يعني الفيلم ده بيكون بلغه انجليزيه، لغه انجليزيه احيانا عاليه جدا، هم العربي ده ما بيعرفوا له، خليك من انه
0: نعم
1: حاجه تانية، لكن بيفهموه لانه الصوره هي لغه. يعني انا لو اثنين تلاقوا واحد كده حمر للثاني ورفع يده خلاص انا عارف انه حيديه كف.
0: أستاذ محمد، هل تفتكر إنه الآن الحرب السودانية دي يعني إعادة، هل أو هي عندها المقدرة فإنها تعرف الدراما تعريف جديد، وتعرف قضايا التوثيق والوثائق تعرفها تعريف جديد وتضيف لها؟
1: الحرب السودانية دي رقم فداحة ما حصل فيها. أنا والله عندي قصيدة حرسل لك يعني بعد ذاك لو حبيت تشارك بها المستمع الكريم حبابه، لكن بفتكر إنه نحن لسه ما قدرنا، يعني الحرب دي يعني نحن لسه ما شفنا الفادح، يعني الفاتورة الفادحة جدا لسه نحن ما عرفناها وما قدرنا نحصرها، يعني هي أكثر مما نعرف. ولذلك أي سوداني الحرب دي ما نبهته ما وقفته بفتكر إنه المفروض يراجع نفسه. فدي حرب وصلت لمرحلة.
0: أستاذ محمد علي حقيقة يعني سؤال من الأخير لك، الآن أنت يعني أستاذ في صحافة الموبايل وقدرت تحقق أنت إنجازات عظيمة جدا وكده، هل بتفتكر
1: الحمد
0: أنه
1: لله.
0: الآن هل تفتكر أنه الآن صحافة الموبايل، يعني حدثنا عن مستقبل صحافة الموبايل في السودان من خلال هذه الأزمة ومن خلال هذه الحرب؟
1: صحافة الموبايل دي أو خلينا نمسك جزء منها، إنه صناعة محتوى بالموبايل. الإعلام القديم وأنت مشارك فوقه عارفنا، ونحن ذاته مشاركين فوقه عارفينه. الإعلام القديم ده أنا عشان أنتج محتوى، يعني مثلا نقول في التلفزيون أنا أحتاج لمصور، أحتاج لمساعد مصور، أحتاج لعربية حقت خاصة معها زول بتاع إضاءة معها زول بتاع صوت، بعدين بحتاج لمونتير، بحتاج لمعيد معاي، وبحتاج لباحث كبال الكلام ده كله، ثم ثانيا مخرج و و الآن الجوب ده كله بيعمله زول واحد عن طريق الموبايل. يعني أنا مثلا زمان ما أقول مثلا دار أمشي أعمل لي فيلم عن قول وادي هور،
0: نعم
1: هحتاج يعني الناس دول كلهم معاي، ودي ممكن تكون في مشكلة في العربات، يعني مشكلة اقتصادية من الدرجة الأولى إضافة لكثرة الناس وكده. الآن زول واحد ممكن يمشي يعمل بس كل الموبايل ذاته نفسه، ما بقى الموبايل العادي ده، في عدسات بتتركب في الموبايل، في طرق شغل بتاع إضاءة، في حاجة زول واحد ممكن يعمل الحاجة دي. دي ميزتها شنو؟ ميزتها انه انا الان اقدر انتج محتويات عن السودان لو دربت ناسي في مناطق مختلفه. يعني انا مثلا اقول المحليات بتاعت نقول هسه المحليه الحته اللي احنا قاعدين فيها دي مثلا ولايه البحر احمر فيها 10 محليات. العشر محليات دي لو انا دربت في كل محليه زول واحد على انتاج المحتويات، يعني بعد فترة تخيل في أي السودان ده في كم محلية، يعني طالما فيها أكثر من 500 محلية، أكثر من 500 محلية دي لو أنا دربت أي زول في المحلية واحد أكثر من 500 محلية دي، أنا حتكون عندي معلومات مهولة جدا عن الناس. يعني هعرف الناس في دم جناب، هعرف الناس في مكدادة، هعرف الناس في رهيد البردي، هعرف الناس في الدوكا، هعرف الناس في هعرف، يعني حيكون عندي زول مراسل في أي حتة.
0: مستمعنا الكرام حقيقة يعني هذه إطلالة قصيرة مع الأخ المخرج محمد علي إبراهيم مخاوي، وأستاذ مخاوي عنده يعني بصماته في الإعلام السوداني. ولك التحية أستاذ محمد علي، وحتى ملتقى جديد أحييكم. أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم إلى حضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 5 مايو للعام 2026. السودان يتهم أثيوبيا والإمارات بالتورط في الهجمات بطائرات مسيرة على مطار الخرطوم ومناطق أخرى. القوات المسلحة تقول إنها تملك أدلة على أن المسيرات التي تهاجم البلاد مملوكة للإمارات وتنطلق من مطار بحر دار في أثيوبيا. وزير الخارجية يعلن استدعاء سفير السودان لدى أثيوبيا ويكشف عن إضافة أدلة جديدة ضد الإمارات بمجلس الأمن. السودان يعلن استعداده للدخول في مواجهة مفتوحة مع أثيوبيا ويهدد برد الصاع صاعن. وزير الإعلام: مطار الخرطوم سيستأنف نشاطه فورا عقب اكتمال الإجراءات الفنية المتعلقة بالسلامة التي تنفذها سلطة الطيران المدني. وزارة الإعلام توجه بإخلاء مبنى الإذاعة والتلفزيون بأم درمان أمس بعد رصد مسيرة تابعة للدعم السريع تحلق في سماء المدينة. الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء تصاعد هجمات الطائرات المسيرة في السودان. رئيس وزراء حكومة تأسيس محمد حسن التعايشي يصدر قراراً بتعيين وزراء ووكلاء وزارات ومدراء عامين بحكومة السلام. تحليق طائرات مسيرة في سماء ربك وعدد من مدن النيل الأبيض صباح اليوم. تسجيل 98 إصابة جديدة بحمى الضنك في نهر النيل يوم أمس الاثنين. وفاة سودانيتين أثناء محاولة عبورهن نهر المانش من فرنسا إلى بريطانيا عبر قارب مكتظ. المدير العام لليونسكو خالد العناني يسلم نقابة الصحفيين السودانيين جائزة اليونسكو لحرية الصحافة لعام 2026. الولاية الشمالية تمنع الصيد في خور موسى باشا ببحيرة النوبة اعتبارا من يوم الاثنين بسبب ظهور أسهار طحلبية وارتفاع المغذيات بالمياه. أبو عقلة كيكل يصهر في مقطع مصور في محاور كردفان ويتهم قوات الدعم السريع باستهداف أسرته. المجلس الطبي يعلن فتح باب التسجيل لامتحانات مزاولة المهنة يوم 16 مايو على أن تنعقد الامتحانات في يونيو وأغسطس. انتقادات واسعة لمشاركة وزير المالية دكتور جبريل في اجتماعات الهيئات المالية العربية المنعقد عبر تقنية الفيديو بتنسيق من دولة الإمارات. أزمة سيولة حادة تواجه مواطني مدينة نيالة حاضرة جنوب دارفور وشكاوى من ارتفاع رسوم التحويلات إلى 20%. مطار بور سودان يستقبل 154 سودانيا قادمين من طرابلس بليبيا ضمن الفوج الأول في إطار برنامج العودة الطوعية. حريق في معسكر دب نايرا في محلية طويلة بشمال دارفور يوم الأحد يقضي على 33 منزل وحريق آخر في دار السلام. ولاية كسلة تعلن تأجيل بداية العام الدراسي الجديد إلى ما بعد عيد الأضحى المبارك. وزارة الصحة في حكومة تأسيس تصريح البرهان يكشف عن الانحدار الأخلاقي لأطباء الإخوان المسلمين. الإدارة المدنية بجنوب دارفور تعلن عن صيانة مركز غسيل الكلى في نيالة وتدعو المنظمات لمضاعفة الدعم. بنك السودان المركزي يعلن عن تحديث ضوابط جديدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار السلاح. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة. تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 5 مايو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. اتهامات سودانية لأثيوبيا والإمارات بغصف مطار الخرطوم، وأثيوبيا تنفي الاتهامات ومصر تدين. هجوم جديد بالمسيرات على كوستي وأم درمان، وتوقعات بخطوات تصعيدية دبلوماسية غير مسبوقة من قبل السودان. محمد حسن التعايشي يعين 7 وزراء و4 وزراء دولة و4 مدراء إدارة، وحرائق بعدد من معسكرات النازحين في دارفور. نقابة الصحفيين تستلم جائزة اليونسكو في باريس، ووفاة طفل رضيع إثر مطاردة والدته في معسكر بشرق تشاد. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. هاجمت مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع مدينة كوستي بالنيل الأبيض في 10 من صباح اليوم الثلاثاء. وقال شاهد عيان لراديو دبنجة إن المسيرة استهدف الصهريج وقود على طريق كوستي ربك بالقرب من قيادة الجيش، بينما استهدف صاروخ ثاني معسكرا تابع للقوة المشتركة. وأشارت المصادر إلى مقتل فني مختبرات جراء الغصف، وأضاف الشاهد في هذا الخصوص:
1: مسيرة استهدفت مدينة كوستي على طرمبة جوار القيادة العامة وتقاطع المنطقة المؤدي إلى مدينة ربك، وما في خسائر في الأرواح. تقريبا الساعة 10:30 قوات الدفاع المدني حاليا تبذل كل خسائر جهدها لإطفاء هذا الحريق لعدم أي إصابات للمواطنين.
0: اتهمت الحكومة السودانية دولة الإمارات وأثيوبيا بغصف مطار الخرطوم بطائرة مسيرة، ووصفت الهجوم بأنه استهداف لمنشأة مدنية. وقال وزير الخارجية السفير محي الدين سالم إن السودان يحتفظ بحقه في الرد المناسب، مؤكد أن الرد سيكون حاسما، ومشيرا إلى استعداد بلاده للدخول في مواجهة مفتوحة مع أثيوبيا، كما أعلن عن استدعاء سفير السودان من أديس أبابا. وأضاف في هذا الخصوص:
2: نحن وبجيشنا وبقوة شعبنا وبالحق الذي هو معنا مستعدون لأن نرد الصاع صاعين، ومستعدون أن نذهب كل المذاهب التي نستطيع أن نذهب إليها، لأننا مسنودون بقانون دولي وبحسن جوار عرفه الناس عنا وتنكروا له الآن. لذلك لدينا كل الحق في أن نرد كحكومة على هذا العدوان بالكيفية والطريقة التي نحددها نحن.
0: من جانبه أدان الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية ما وصفه بضلوع أثيوبيا ودولة الإمارات في الهجمات بالطائرات المسيرة على السودان، مؤكدا أن هذه العمليات تمثل عدوانا مباشر، وأوضح أن الهجمات بدأت منذ شهر مارس الماضي، حيث تم رصد طائرة مسيرة انطلقت من إقليم بحر دار الأثيوبي مستهدفة ولاية النيل الأزرق والنيل الأبيض وشمال وجنوب كردفان. وأشار إلى أنه في 17 مارس تم إسقاط إحدى المسيرات بعد فحصها والتواصل مع الجهة المصنعة، تبين أنها تعود لدولة الإمارات وتم تشغيلها من داخل أثيوبيا، لافتا إلى توفر صور أغمار صناعية توضح مسارها واختراقها للأجواء السودانية. وأضاف في هذا الخصوص:
3: بتاريخ 1 مايو وحتى اليوم عاودت مسيرة أخرى انطلقت من مطار بحر دار واخترقت الأجواء السودانية، وتمت متابعتها حتى وصولها لمنطقة جبل أولية، واستهدفت مطار الخرطوم الدولي ومناطق أخرى وتم التصدي لها. استنادا إلى هذه الأدلة الموثقة، نؤكد أن ما قامت به دولتي أثيوبيا والإمارات عدوان مباشر على السودان ولن يغابل بالصمت، وقواتنا المسلحة على أتم الجاهزية للتعامل مع أي تهديد بما يحفظ كرامة وسيادة الوطن وأمنه. نصر من الله وفتح قريب.
0: وصف السفير الصادق المقلي التصعيد الذي يحدث بين السودان وأثيوبيا بأنه خطير، وقال إن المسار الدبلوماسي الطبيعي هو تقديم شكوى إلى مجلس السلم والأمن الأفريقي قبل استدعاء السفير، وأكد أن الظروف غير مواتية حاليا لفتح جبهات حرب أخرى داعيا إلى تغليب الحكمة. وأضاف في هذا الخصوص:
4: يعملوا شكوى لمسار الأفريقي مسار ده شيء طبيعي، وبعد ذلك ممكن لو في خطوات وعندهم الحق، عندهم الحق الرد بأنه ورد على العدوان دي ما في اثنين ترى ده حق يعني بالقانون الدولي ذاته بيقفلوا اليوم يعني. لكن في النهاية نفتكر الظروف ذاتها ما مواتية للسودان، السودان تمر بأزمة خطيرة جدا، والحرب الداخلية بقت حسب بقت حرب شاملة، فالسودان ما أفتكر إن السودان في موضع في ظروف زي دي في حرب مع دولة، أي دولة كان سوبر كان غير يعني. ما عشان كده الناس حقه يتعلم الحكمة وحل المشاكل دي بطرق الدبلوماسيه اول حاجه مع اثيوبيا ذاتها.
0: من جانبه قال المحلل السياسي الدكتور محمد عبد الله تورشين ان الاتهامات السودانيه لاثيوبيا تعني ان العلاقات بين البلدين وصلت الى مرحله اللا عوده بعد فشل الجهود والتحركات الدبلوماسيه السابقه، وقال ان السودان قد يلجا الى خطوات تصعيديه تشمل انهاء العلاقات الدبلوماسيه وتخفيض التمثيل الدبلوماسي واستدعاء البعثه الدبلوماسيه السودانيه من أثيوبيا إلى جانب دعم فصائل أثيوبية معارضة. وأضاف في هذا الخصوص:
5: الجانب السوداني اتجه اتجاهات أخرى لمحاولة الحد من التأثير الأثيوبي واستخدام الأراضي الأثيوبية لمهاجمة السودان، وأعتقد في ذلك ربما يذهب بعيدا من خلال دعم بعض الفصائل المتمردة في أثيوبيا، باعتبار أن أثيوبيا تعاني أيضا من اضطرابات أمنية سواء كان في إقليم الأمهرة.
0: نفت وزارة الخارجية الأثيوبية اتهامات الجيش السوداني بشأن ضلوع أديس أبابا في الهجمات الأخيرة، ووصفتها بأنها لا أساس لها من الصحة، واتهمت الخارجية الأثيوبية الخرطوم بدعم قوات من جبهة تحرير التجراي واستخدامها لتهديد أمن حدودها الغربية، كما اتهمت جهات خارجية بتحريض السودان لإطلاق هذه الاتهامات. أدانت مصر استهداف مطار الخرطوم الدولي بالطائرات المسيرة واعتبرته انتهاكا سافرا لسيادة السودان وتهديدا للمنشآت المدنية، محذرة من أنه يمثل تصعيدا خطيرا يعقد الأوضاع الأمنية والإنسانية. وأعربت القاهرة في بيان صحفي عن قلقها من الهجمات التي يشار إلى انطلاقها من أراضي إحدى دول الجوار، مؤكدة أن ذلك ينذر باتساع نطاق الصراع وامتداد تداعياته إقليميا، بما يعرقل الجهود الرامية للتوصل إلى هدنة إنسانية ووقف إطلاق النار. أكد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن عملياته الإنسانية لم تتأثر بالهجوم الذي تعرض له مطار الخرطوم بالطائرات المسيرة، وأن جميع موظفيه بخير. وقال متحدث باسم البرنامج لراديو دبنجا إن برنامج الأغذية العالمي يواصل مراقبة الوضع وسيتخذ الإجراءات اللازمة لتعديل عملياته حسب ما تقتضيه الظروف لضمان سلامة وأمن موظفيه وشركائه. ومن جهتها أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء هذه الهجمات، فيما حذرت الولايات المتحدة رعاياها في السودان. توفي طفل رضيع لاجئ سوداني بمخيم فرشنغا للاجئين بشرق تشاد وهو على ظهر أمه إثر سقوطها أمس أثناء مطاردتها عندما خرجت للبحث عن حطب الوقود خارج المعسكر، وما تزال الأم في غيبوبة بالمركز الصحي للمخيم. كما قتل مواطن تشادي يوم أمس وتعرض لاجئ للتعذيب على يد مسلحين. أصدر رئيس وزراء تأسيس محمد حسن التعايشي قرارات بتعيين 7 وزراء و4 وكلاء وزارات و5 مديرين عامين في إطار استكمال هياكل السلطة وتعزيز النظام الإداري والاقتصادي، وشمل التعيين وزراء العدل والمالية والثروة الحيوانية والتنمية العمرانية والتنمية الاجتماعية والإعلام، كما تم تعيين عدد من وكلاء الوزارات إلى جانب مديرين عامين لمؤسسات حكومية الحكومية، أبرزهم مدير عام للشرطة ومدير لديوان الضرائب وآخر للخدمة المدنية، وأضاف التعايشي في هذا الخصوص:
6: إن أهمية تأسيس الأجهزة العدلية والشرطية والمباحث الجنائية والسجون إنها الضامن لحماية المدنيين وسيادة حكم القانون وصيانة كافة حقوق المواطنين وحرياته الأساسية وتأمين الأسواق والطرق التجارية وحماية الموسم الزراعي وتأمين مسارات الرعي ومكافحة التهريب والمخدرات.
0: وصلت إلى مطار بورسودان يوم أمس الاثنين أول رحلة تقل سودانيين عائدين من دولة ليبيا، وعلى متنها 154 راكب ضمن خطة العودة الطوعية التي تستهدف 1000 شخص في مرحلتها الأولى حتى منتصف شهر مايو الجاري. وذكرت السفارة السودانية في طرابلس أن نحو 14,000 سوداني سجلوا للعودة، حيث تنفذ الرحلات بالتنسيق بين الحكومة السودانية وحكومة الوحدة الوطنية الليبية ومنظمة الهجرة الدولية. تشهد عدد من الولايات زيادة في المنحنى الوبائي وسط تحذيرات من تدهور الأوضاع الصحية نتيجة انتشار الأمراض ونقص الخدمات الطبية. وأفادت المتحدثة باسم اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء دكتورة أديبة إبراهيم لراديو دبنجا أن هنالك ارتفاعا كبيرا في حالات الإصابة بحمى الضنك، خاصة في ولايتي نهر النيل والنيل الأبيض في منطقة المالحة والقرى المجاورة. وأضافت في هذا الشأن:
7: حمى الضنك في ولاية نهر النيل والنيل الأبيض في منطقة المالحة والمناطق الحولها من القرى، وأسيس في زيادة اليومين دي في الخرطوم ومدرمان، ثم بحمى الضنك حسي في 39 مصاب في مدرمان وفي 6 وفيات في ولاية نهر النيل 158 حالة.
0: قال مرصد جبال النوبة لحقوق الإنسان إن السلطات صادرت 219 منزل في مدينة كادوغلي بولاية جنوب كردفان خلال الفترة من أبريل للعام 2023 وحتى أبريل 2026 بتهم الانتماء إلى قوات الدعم السريع أو الحركة الشعبية، في وقت جرى فيه الاستيلاء على 864 منزل مملوكا لنازحين واستخدامها لسكن أفراد من الجيش، بينما تعرض 96 منزلا للنهب والتدمير الجزئي أو الكلي.
8: صادرت 219 منزل بتهمة إنه أصحاب هذه المنازل انضموا للدعم السريع أو الجيش الشعبي لتحرير السودان، وأيضا هناك 96 بيت ديل خالية من المواطنين نزحوا منها. المنازل 96 منزل ديل تم نهبها وتم تدميرها جزئيا أو كليا.
0: رفع اتحاد غرف النقل بولاية البحر الأحمر ومستخدمي طريق أوسيف بورسودان مذكرة احتجاجية رسمية إلى مدير عام الطرق والجسور، طالب فيها بالتدخل العاجل لوقف ما وصفوه بتدهور الطريق القومي نتيجة عبور شاحنات محملة بأوزان تفوق الحد المسموح به. وقال عمار الزين بشير صاحب عمل لراديو دبنجا إن هذا الطريق يعد شريانا مغزيا للسودان، وتدخل عبره الشاحنات المحملة بالبضائع من حلايب وشلاتين إلى معبر أوسيف، وأضاف في هذا الخصوص:
9: المسألة بتاعت أوسيف والطريق القومي في التكسير والتهشيم، الحاجة دي نتجت عن أوزان زايدة، وأن الطريق القومي الرابط ما بين بورسودان وأوسيف ما قدر يتحمل الأوزان الزايدة دي. يعني
0: أكدت اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء أن أي خطاب رسمي من شأنه التشكيك في مهنية الأطباء أو تعريضهم للخطر بينما يمثل تهديدا مباشرا لما تبقى من المساحة الإنسانية في البلاد وتفسر كغطاء لانتهاكات إضافية. وقالت المتحدثة باسم اللجنة دكتورة أديبة إبراهيم لراديو دبنجا إن تصريحات البرهان لا تعنيهم، وإنما المعني بها منسوبوه والموالون له. وأضافت في هذا الخصوص:
7: البرهان ده طبعا تعليق، وده بيكون تعليق على ناسه يمكن، لأنه أن إحنا في الحقل الصحي وخصوصا غاب الأطباء بنقومنا بندين طرفي النزاع وبين دين الحرب الغائمة دي، وبنتكلم عن الأمراض وتفشيها وإزيادة وعن الانتهاكات اللي بيدوها النساء والرجال من اغتصابات وغيرها.
0: من جانبها قالت وزارة الصحة في حكومة تأسيس إن تصريحات البرهان تؤكد الانحدار الأخلاقي والمهني للأطباء المنتميين إلى جماعة الإخوان المسلمين. وأشارت في بيان إلى أن تلك التصريحات تؤكد ما تواتر خلال الفترة الماضية من إجراءات عن إجراء عمليات بتر دون دواعي طبية وحقن بدماء ملوثة بفيروس الكبد الوبائي. قالت منظمة الهجرة الدولية إن حريقاً اندلع في دب نايرة بمحلية طويلة في شمال دارفور يوم الأحد قضى على 23 منزل. كما أشارت المنظمة إلى اندلاع حريق في حي القادسية بدار السلام قضى على 12 منزل. وفي شرق دارفور قضت الحرائق التي استمرت لخمس أيام في معسكر النخيل بخزان جديد على 41 منزل. وأضاف مسؤول في هذا الخصوص:
10: الحريق الخمسة يوم على التوالي في سنتر واحد، سنتر خمسة حتى لأكثر من 41 منزلا بالكامل، ما قل فيه ولا حد.
0: تسلمت نقابة الصحفيين السودانيين جائزة اليونسكو لحرية الصحافة للعام 2026 خلال احتفال بالعاصمة الفرنسية باريس. وشهد الاحتفال حضورا لافتا لصحفيين سودانيين توافدوا من مختلف الدول الأوروبية. وقال رئيس نقابة الصحفيين السودانيين عبد المنعم أبو إدريس في كلمته خلال حفل التكريم إن هذا التكريم يأتي في وقت أصبحت فيه الصحافة مخاطرة يومية قد تكلف الحياة. وقال إن النقابة أول جسم منتخب بعد ثورة ديسمبر، وجدد دعوته إلى تضامن دولي يتجاوز بيانات الإدانة إلى خطوات عملية تشمل محاسبة مرتكبي الانتهاكات. وأضاف في هذا الخصوص:
11: إن هذه الجائزة ليست مجرد تكريما لمؤسسة بقدر ما هي شهادة على واقع بالغ القسوة، وهي في ذات الوقت هي وفاء وتقدير لكل الصحفيين الذين فقدناهم في هذه الحرب، ولكل من واصل أداء واجبه المهني رغم المخاوف، ولكل من اختار أن يبقى شاهدا على الحقيقة.
0: من جانبه قال خالد العناني مدير اليونسكو في حفل توزيع الجائزة إن الجائزة منحت لنقابة الصحفيين السودانيين وأعضائها تكريما لعملهم الجوهري في خضم الصراع الدائر. وأوضح أن إسهاماتهم تشمل ضمان التغطية المستمرة للحرب وتوثيق الاعتداءات على الصحفيين السودانيين ودعم المحتاجين، وتشمل الجائزة شهادة تقدير ومبلغا ماليا غدره 25,000 دولار. وأضاف في هذا الخصوص:
12: من بين العديد من الترشيحات العالمية هناك ترشيحات أخرى لتقديم مساهمة بارزة في الدفاع عن حرية الصحافة وتعزيزها، لا سيما عندما يتم تحقيق ذلك في مواجهة الخطر. الفائزون هذا العام نقابة الصحفيين السودانيين وأعضاؤها يجسدون هذه القيم.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعربت لجنة المعلمين السودانيين بالولاية الشمالية عن رفضها واستنكارها إخلاء أجزاء من مدرسة الشهيد كمال علي مختار الثانوية بنات بمدينة دونغولا وتحويلها إلى موقع لفعالية سياحية. وقالت إن الخطوة أدت إلى لجوء الطالبات لأداء امتحانات الشهادة السودانية في خيام تفتقر للبيئة المناسبة. انتهت الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
13: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان اليوم الثلاثاء الموافق 5 مايو 2026، وحتتابعون خلال جولة اليوم آخر التطورات الميدانية وتواصل القصف في المسيرات على منشآت في النيل الأبيض.
1: مسيرة استهدفت مدينة كوستي في الطرمبة على الطرمبة جوار القيادة العامة.
13: المؤتمر الصحفي لحكومة بورسودان بشأن اتهامات لدولتي أثيوبيا والإمارات العربية المتحدة باستهداف السودان.
3: نضع اليوم أمام شعبنا الأصيل والرأي العام الإقليمي والدولي حزمة من الأدلة الموثقة التي تثبت تورط دولتي الإمارات وأثيوبيا في العدوان على السودان.
13: وكذلك ستتابعون المؤتمر الصحفي لرئيس وزراء حكومة السلام الأستاذ حسن التعايشي حول إعلان تشكيل وزاري جديد.
6: وفي إطار مسؤوليتي كرئيس لوزراء حكومة السلام أصدر اليوم القرارات التالية: أولا قرارات بتعيين الوزراء.
13: إضافة إلى فعاليات الورشة التدريبية المتخصصة لبرلمان الشباب السوداني حول حقوق الإنسان وآليات المناصرة الدولية.
14: ووسط الورشة على تكثيف رصد انتهاكات حقوق الإنسان في السودان وفق المعايير الدولية وتفعيل أدوات الضغط الدولي لضمان المساءلة والإصلاح.
13: هذا إلى جانب مواضيع أخرى ستتابعونها. نبدأ الجولة بالتطورات الميدانية والعسكرية، حيث تواصلت هجمات الطائرات المسيرة اليوم على مدينة كوستي بولاية النيل الأبيض متسببة في خسائر في المنشآت. للمزيد من التفاصيل نبقى مع إفادة أحد شهود العيان في كوستي.
1: مسيرة استهدفت مدينة كوستي في الترومبا على الترومبا جوار القيادة العامة والتقاطع المنطقة المؤدي إلى مدينة الربك، وما في خسائر في الأرواح. تقريبا الساعة 10:30 فقوات الدفاع المدني حاليا تبذل كل خسائر جهدها لإطفاء هذا الحريق لعدم وقوع أي إصابات للمواطنين.
13: وجهت حكومة بورسودان في مؤتمر صحفي اتهامات إلى دولتي الإمارات العربية المتحدة وأثيوبيا بالضلوع في الهجمات بالطائرات المسيرة على السودان، بما في ذلك القصف الذي استهدف مطار الخرطوم الدولي أمس. وفي المقابل نفت أثيوبيا في بيان لها تلك الاتهامات الموجهة إليها. للمزيد من التوضيح نستمع إلى الخطاب الذي ألقاه العميد عاصم عوض عبد الوهاب المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية في هذا الشأن.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. نضع اليوم أمام شعبنا الأصيل والرأي العام الإقليمي والدولي حزمة من الأدلة الموثقة التي تثبت تورط دولتي الإمارات وأثيوبيا في العدوان على السودان، بما يشكل انتهاكا خطيرا لسيادة بلادنا وخرقا صريحا للقانون الدولي. بناء على معلومات موثقة بالأدلة الدامغة لأجهزتنا الرسمية ووسائلنا مختلفة، في الأول من مارس 2026 بدأت طلعات جوية عدائية بعدد 3 مسيرات من مطار بحر دار الأثيوبي في كل من ولاية النيل الأبيض وولاية النيل الأزرق وولايتي شمال وجنوب كردفان. بتاريخ 17 مارس 2026 تم التعامل مع إحدى هذه المسيرات بواسطة دفاعاتنا الجوية وإصغاطها. تم تحليل بيانات الطائرة المسيرة واستفسرنا الجهة المصنعة وأفادت بالآتي: إن المسيرة بالرقم S88 مملوكة لدولة الأمارات، تم استخدامها من داخل أراضي أثيوبيا مطار بحر دار. وأوضحت البيانات انطلقت للطيران في الحظيرة الموضحة أمامكم على الشاشة، كما أوضحت البيانات المستخرجة بأن الطائرة دخلت المجال الجوي السوداني عبر المسار الموضح على الشاشة، وتعاملت مع قواتنا في الكرمك عدة مرات ومناطق أخرى في النيل الأزرق، وكما هاجمت قواتنا في ولايتي شمال وجنوب كردفان، وتم إصغاطها شمال مدينة الأبيض بتاريخ 17 مارس 2026. بتاريخ 1 مايو وحتى اليوم عاودت مسيرة أخرى انطلقت من مطار بحر دار واخترقت الأجواء السودانية، وتمت متابعتها حتى وصولها لمنطقة جبل أولية، واستهدفت مطار الخرطوم الدولي ومناطق أخرى وتم التصدي لها. استنادا إلى هذه الأدلة الموثقة نؤكد أن ما قامت به دولتي أثيوبيا والإمارات عدوان مباشر على السودان، ولن يقابل بالصمت بقواتنا المسلحة على أتم الجاهزية للتعامل مع أي تهديد بما يحفظ كرامة وسيادة الوطن وأمنه.
13: وفي إطار ردود الفعل حول موقف حكومة بورسودان، التقت جولة السودان اليوم دكتور محمد عبدالله ترشين الكاتب والباحث في الشأن الأفريقي للتعليق.
5: فيما يتعلق بالتصعيد الأخير الذي صدر من الحكومة السودانية ضد تجاه أثيوبيا واتهام المباشر بإطلاق المسيرات من أراضيها، سواء كان من إغليم بني شانغول وفي عاصمة بوساسو أو في إغليم الأمهرة ومن بحر دار وبعض المناطق الأخرى، هذا يعني بشكل مباشر بأن العلاقات بين البلدين بين السودان وأثيوبيا وصلت مرحلة لا عودة، وذلك أعتقد بعد أن فشلت الأدوار وكذلك التحركات الدبلوماسية التي كانت حاضرة بشكل أو بآخر في الأيام الماضية، بل محاولات بعض الأطراف في التوسط للبلدين حتى يتوصلوا إلى تفاهمات، بحيث أن الموقف السوداني هو منذ العام الماضي تحدث بشكل مباشر بأن هنالك تحركات أثيوبية لدعم الدعم السريع من إغليم بني شانغول بالأخص في أسوسو، وأعتقد أن تقرير وكالة رويترز هو أكد هذه المعلومة. لذا أعتقد الآن بعد الهجمات المتكررة على كل من القرمك ومناطق الخرطوم، الحكومة أدركت تماما بأن الجانب الأثيوبي لن يتوقف عن الدعم السريع. لذا أعتقد بإعلان هذه الخطوة هي إعلان بشكل أو بآخر بأن الموقف السوداني ربما يتغير ويأخذ مناحي ومسارات أخرى، سواء كان على صعيد الدبلوماسي ربما الجانب السوداني يذهب أبعد من ذلك فيما يتعلق بقطع العلاقات الدبلوماسية أو تخفيض التمثيل الدبلوماسي أو استدعاء البعثة الدبلوماسية في السودانية في أثيوبيا وما إلى ذلك، كلها خيارات دبلوماسية يمكن أن تلجأ لها الحكومة السودانية، ويمكن أن تبقي على البعثات الدبلوماسية والبعثة الدبلوماسية في السودان باعتبار أنها بعثة ممثلة للسودان لدى الاتحاد الأفريقي، والسودان لديه رغبة في العودة إلى الاتحاد الأفريقي، لكن ربما يتجه اتجاهات أخرى، وهنا عن الحكومة السودانية تتجه اتجاهات أخرى لمحاولة الحد من التأثير الأثيوبي واستخدام الأراضي الأثيوبية لمهاجمة السودان، وأعتقد في ذلك ربما يذهب بعيدا من خلال دعم بعض الفصائل المتمردة في أثيوبيا، باعتبار أن أثيوبيا تعاني أيضا من اضطرابات أمنية سواء كان في إغليم الأمهرة من خلال وجود ميليشيات الفانو.
13: وحول توقيت ومدى اتساق هذه الخطوات من جانب السودان مع الأعراف الدبلوماسية، التقينا بالسفير الصادق المقلي ونستمع إلى رأيه.
4: والله شوف، طبعا يعني في تصعيد في الموضوع ده، وما أول مرة يكون في يعني موقف من السودان تجاه أثيوبيا. قبل كده لما جاءت موضوع الكرمك ده اتهموا أثيوبيا بأنه المسيرات دي جاءت من بحر دار لكرمك، يعني ده اتهام لأثيوبيا كان من هناك، وما كان في أي رد فعل ولا كان في استدعاء للسفير. فالحين الناس تدعو السفير للتشاور. طيب ما خلاص انت قلت في عدوان أثيوبي، ولذلك في حالة زي دي ده تصعيد كبير جدا، وعندك الحجة لازم في عدوان وعندك انت دليل لأنه المسيرات دي جات من بحر دار في السودان وكده، فلازم انت عندك الأدلة دي. كان اول خطوه بعد التشاور مع السفير ترفع شكوى لمجلس الامن والسلم الافريقي، وترفع شكوى لمجلس الامن ايضا، لان دي مساله خلاص دي اصلا هنا اول خطوه المفروض تقدم شكوى للاتحاد الافريقي ومجلس الامن، شيء طبيعي في العرف الدبلوماسي معروف يعني. وبعد ذاك تشوف الخطوة التالية، تخش في مواجهة تخش في مواجهة تقول يتعمل سلام والدفاع السوداني ويقرر ماذا يفعل بعد ذلك. فهم حس يعني الخطوات متسارعة جدا، استدعاء السفير ثم إعلان عدوان الدولة سيبة دولة عدوانية ثم استعداد الدولة لدى هذا العدوان وكذا، فكلها خطوات متسارعة جدا يعني فوق واحد يعني. وأنا أفتكر أنه أفضل أنه يتعمل سلام والدفاع السوداني، شوف الموضوع ده بعدك يعملوا شكوى لمثال الاتحاد الافريقي مثلا، ده شيء طبيعي. وبعد ذاك ممكن لو في خطوات وعندهم الحق، عندهم الحق الرد يعني، وخلاص دم عدوان يعني سوى السودان عنده حق الرد بانه رد على العدوان دي، ما في اثنين ترى ده حق يعني بالقانون الدولي ذاته بيقفلوا اليوم يعني. لكن في النهايه نفتكر الظروف ذاتها ما مواتيه للسودان، السودان تمر بهزيمه خطيره جدا وبحرب داخليه يعني، حرب داخلية بقت حسب بقت حرب شاملة بدخول المسيرات في فسؤال ما أفتكر إنه السؤال في موضع في وضع في ظروف زي دي يمكن إنه يعني يخش في في عدوان مع دولة أي دولة كان رسوبة كان غير يعني ما عشان كده الناس حقوا يتعلم الحكمة ويحلوا المشاكل دي بالطرق الدبلوماسية أول حاجة مع رسوبة ذاتها يعني كان مثلا السفير ده أول حاجة يعني يلتقي بوزارة الخارجية الأسلوبية ويوضح لهم موقف السودان تمام من حصل ده يعني ونفتكر خلاص في النهاية أفتكر إنه أوكي يعني السودان له الحق يعني يتخذ ما يشاء من قرارات لكن تقول لسان قرارات حقه تكون بتراتبية حسب العرف الدبلوماسي استدعاء السفير للتشاور أوكي ثم رفع شكوى لمن سلام للدفاع ومن سلام في نيويورك يعني.
13: أعلنت حكومة السلام مضيها قدما في استكمال هياكل مؤسساتها معلنة تعيين عدد من الوزراء ووكلاء الوزارات ومديرين عامين لعدد من المؤسسات التابعة لها. للمزيد حول الملف نبقى مع جانب من المؤتمر الصحفي لرئيس وزراء حكومة السلام الأستاذ محمد حسن التعيش.
15: إلى الشعوب السودانية العظيمة صاحبة السيادة على مصيرنا وأرضنا، إلى أرواح شهدائنا الأبرار والجرحى والمعاقين والمفقودين، إلى قوات تأسيس الباسلة في المقدمات وجميع المواقع والذين يقدمون التضحيات الكبيرة ويدافعون عن مشروع التأسيس العادل للدولة السودانية ويتصدون لمشروع الحركة الإسلامية الإرهابي الداعي إلى تفتيت وتقسيم السودان وتهديد الأمن والسلم الدوليين، إلى الرفيقات والرفاق الذين يعملون بجهد لتأسيس مؤسسات الدولة واستكمال الجهاز التنفيذي لحكومة السلام التي ستعمل في الفترة ما قبل الانتقالية التأسيسية وفقا لدواعي تشكيلها الواردة في ميثاق السودان التأسيسي. إليكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نطل عليكم اليوم ونحن نسير بخطى ثابتة وواثقة في تأسيس مؤسسات الدولة وتشكيل حكومة السلام، فبعد انتهاءنا من المرحلة الأولى بإعلان المجلس الرئاسي ورئيس الوزراء وبعض الوزراء شرعنا في التشكيل المجلس العدل المؤقت وإعلان رئيس القضاء ونائبه في خطوات حثيثة لإكمال الأجهزة العدلية من السلطة القضائية والنيابة العامة والمستشارين القانونيين للدولة وتنظيم مهنة المحاماة. إن أهمية تأسيس الأجهزة العدلية والشرطية والمباحث الجنائية والسجون إنها الضامن لحماية المدنيين وسيادة حكم القانون وصيانة كافة حقوق المواطنين وحرياته الأساسية.
13: وحول التشكيل المؤسسي الجديد المعلن قال التعايشي رئيس وزراء حكومة التأسيس:
15: وفي إطار مسؤوليتي كرئيس لوزراء حكومة السلام أصدر اليوم القرارات التالية: أولاً قرارات بتعيين الوزراء السيد أسامة حسين وهبي محمد سعيد وزيرا للعدل، السيد سيلة موسى كنجيتيكو وزيرا للحكم اللامركزي، السيد كارلو جون كوكو النور وزيرا للمالية والتخطيط الاقتصادي، السيد حافظ إبراهيم عبد النبي وزيرا للثروة الحيوانية والسمكية، السيد خالد أصيل أحمد محمد وزيرا للنقل والطرق والجسور، السيدة حفصة إدريس المارن عطية وزيرا للتخطيط والتنمية العمرانية، السيد زهير محمدي بشار وزيرا للتنمية الاجتماعية، والسيد خالد أحمد دناع بريمة وزيرا للإعلام وناطقا رسميا باسم حكومة السلام. ثانيا، قرارات تعيين وكلاء الوزارات. السيد موسى خدام محمد عبد الكريم وكيلا لوزارة الشؤون مجلس الوزراء. السيد موسى جبر محمود حمات وكيلا لوزارة الحكم اللامركزي. السيد محمد أحمد حمات محمد وكيلا لوزارة النفط والطاقة. السيد الأمين عثمان فلاتي كتشو وكيلا لوزارة الصحة. ثالثا، قرارات تعيين المدراء العامين للمؤسسات التالية. السيد اللواء بشير آدم عيسى مديرا عاما للشرطة. السيد هارون محمود مداخير مديرا عاما لديوان الضرائب. السيد حسن مدير كنيرا كورتكيلا مديرا عاما لديوان شؤون الخدمة. السيد أسامة أحمد مصطفى محمد مديرا عاما لوكالة السودان الجديد للأنباء. ختاما، أننا وفقا لمسؤوليتنا الوطنية والأخلاقية والتاريخية سنستمر في تأسيس هياكل مؤسسات الدولة والأجهزة العدلية والقوات النظامية واستعادة النظام الإداري والنظام الاقتصادي والمصرفي وإكمال الجهاز التنفيذي والتشريعي لنضع النواة الصلبة لبناء السودان الجديد القائم على القانون والمؤسسات والسلام العادل والشامل والاستقرار الدائم.
13: أبدت عدد من المنظمات الحقوقية بولاية غرب كردفان قلقها من تنامي ظاهرة الانتهاكات الجنسية ضد الأطفال في الولاية، خاصة في ظل استمرار الحرب وتراجع أدوار مؤسسات الحماية. جولة السودان اليوم التقت بالناشطة الحقوقية بوسينة حماد ونتابع ماذا قالت.
16: الموضوع اللي هو الحماية من التحرش والانتهاك والاستغلال الجنسي للأطفال. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كانوا بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة يعني، والظاهرة موجودة وبكسرة يعني، خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، ما عشان الناس دائرة ترفع بلاغ كاذب ولا دائرة تزيد العدد لأي سبب. الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف إنه ما مفترض يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس إنه ما دائرة تشور عيبة، وده كلام أنا شايفه وكلام فاضي ما فيه أي حق. يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك، ما في حاجه اسمها منشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمه زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفله او بتحصل لفتى، فالحاجه دي مفترض الناس تشوف، هذا العيب. مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يهو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الاكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهن، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكتر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير يعني، فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي يعني. والسبب طبعا معروف يا هو النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
13: مستمعينا الكرام، قبل الختام نبقى مع الفاتح النور المتحدث الرسمي باسم برلمان الشباب السوداني حول فعاليات الورشة التدريبية المتخصصة حول حقوق الإنسان وآليات المناصرة الدولية والتي عقدت خلال اليومين الماضيين لرصد وتوثيق الانتهاكات في السودان.
14: اختتمت اليوم فعاليات الورشة التدريبية المتخصصة حول حقوق الإنسان وآليات المناصرة الدولية التي عقدت افتراضيا على مدار يومين بمشاركة أكثر من 40 منظمة حقوقية ومجموعة شبابية من عضوية البرلمان، والذي يضم أكثر من 100 مجموعة شبابية. هدفت الورشة لتمكين المدافعين السودانيين من أدوات الرصد والتوثيق، تعميق فهمهم لمنظومة الحماية الدولية والإقليمية بما فيها الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي. أثرت جلسات نخبة من الخبراء الدوليين من المركز الأفريقي للديمقراطية ودراسة حقوق الإنسان، تقدمهم دكتور محمد صالح ياسين والخبير عبد الباقي جبريل والأستاذ ناجي مولاي الحسن من المملكة المغربية، وكذلك مشاركة السفير علي بن أبي طالب الجندي ممثل السودان الأسبق في مجلس حقوق الإنسان ونائب رئيس المجلس. وتم تنفيذ محاكاة لأكثر من 30 بيانا حقوقيا تعكس الواقع السوداني مع تثمين استعداد البعثة الدولية لتقصي الحقائق للاطلاع على مخرجات الورشة. وقرر المشاركين خططا للمشاركة في الدورتين 62 و63 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، والدورة 82 للجنة الأفريقية في بانجول. وأوصت الورشة فيما أوصت على تكثيف رصد انتهاكات حقوق الإنسان في السودان وفق المعايير الدولية وتفعيل أدوات الضغط الدولي لضمان المساءلة والإصلاح، والعمل على تأسيس منتدى حقوق الإنسان السودان كمنصة تنسيقية جامعة للمدافعين، وإطلاق مبادرات مجتمعية لترسيخ قيم العدالة والمساواة وسياق القانون، ومواصلة هذا الجهد بذات إرادة البدء.
13: بهذا المستمعين الأعزاء نكون قد وصلنا إلى نهاية جولة السودان اليوم الثلاثاء. إلى لقاء جديد، كونوا بخير وعافية.
17: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم إلى حضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 5 مايو للعام 2026. السودان يتهم أثيوبيا والإمارات بالتورط في الهجمات بطائرات مسيرة على مطار الخرطوم ومناطق أخرى. القوات المسلحة تقول إنها تملك أدلة على أن المسيرات التي تهاجم البلاد مملوكة للإمارات وتنطلق من مطار بحر دار في أثيوبيا. وزير الخارجية يعلن استدعاء سفير السودان لدى أثيوبيا ويكشف عن إضافة أدلة جديدة ضد الإمارات بمجلس الأمن. السودان يعلن استعداده للدخول في مواجهة مفتوحة مع أثيوبيا ويهدد برد الصاع صاعين. وزير الإعلام: مطار الخرطوم سيستأنف نشاطه فورا عقب اكتمال الإجراءات الفنية المتعلقة بالسلامة التي تنفذها سلطة الطيران المدني. وزارة الإعلام توجه بإخلاء مبنى الإذاعة والتلفزيون بأم درمان أمس بعد رصد مسيرة تابعة للدعم السريع تحلق في سماء المدينة. الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء تصاعد هجمات الطائرات المسيرة في السودان. رئيس وزراء حكومة تأسيس محمد حسن التعايشي يصدر قرارا بتعيين وزراء ووكلاء وزارات ومدراء عامين بحكومة السلام. تحليق طائرات مسيرة في سماء ربك وعدد من مدن النيل الأبيض صباح اليوم. تسجيل 98 إصابة جديدة بحمى الضنك في نهر النيل يوم أمس الاثنين. وفاة سودانيتين أثناء محاولة عبورهن نهر المانش من فرنسا إلى بريطانيا عبر قارب مكتظ. المدير العام لليونسكو خالد العناني يسلم نقابة الصحفيين السودانيين جائزة اليونسكو لحرية الصحافة لعام 2026. الولاية الشمالية تمنع الصيد في خور موسى باشا ببحيرة النوبة اعتبارا من يوم الاثنين بسبب ظهور أسهار طحلبية وارتفاع المغذيات بالمياه. أبو عقلة كيكل يصهر في مقطع مصور في محاور كردفان ويتهم قوات الدعم السريع باستهداف أسرته. المجلس الطبي يعلن فتح باب التسجيل لامتحانات مزاولة المهنة يوم 16 مايو على أن تنعقد الامتحانات في يونيو وأغسطس. انتقادات واسعة لمشاركة وزير المالية دكتور جبريل في اجتماعات الهيئات المالية العربية المنعقد عبر تقنية الفيديو بتنسيق من دولة الإمارات. أزمة سيولة حادة تواجه مواطني مدينة نيالة حاضرة جنوب دارفور وشكاوى من ارتفاع رسوم التحويلات إلى 20%. مطار بور سودان يستقبل 154 سودانيا قادمين من طرابلس بليبيا ضمن الفوج الأول في إطار برنامج العودة الطوعية. حريق في معسكر دب نايرة في محلية طويلة بشمال دارفور يوم الأحد يقضي على 33 منزل وحريق آخر في دار السلام. ولاية كسلة تعلن تأجيل بداية العام الدراسي الجديد إلى ما بعد عيد الأضحى المبارك. وزارة الصحة في حكومة تأسيس تصريح البرهان يكشف عن الانحدار الأخلاقي لأطباء الإخوان المسلمين. الإدارة المدنية بجنوب دارفور تعلن عن صيانة مركز غسيل الكلى في نيالة وتدعو المنظمات لمضاعفة الدعم. بنك السودان المركزي يعلن عن تحديث ضوابط جديدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار السلاح. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة. تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.
1: بابنوسة 177,000 مواطن تشردوا من مساكنهم و 35,000 مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة وانعدام الأدوية المنقذة للحياة وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
2: هنا ونهنا التعبانين ويهون هنا دايرين حاجة ناكله ما يمدي أنا راني في التراب ذاته.
1: الفاشر قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
3: المواد بقت قليلة رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
1: الأبيض 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
4: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي في حاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
1: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
5: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
6: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية. إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
7: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. واستشارتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، الطبيب بكلية مستشفى لندن الجامعية، عشان ما يكلمنا عن سلسلة من حلقات برنامج التحصين الموسع أو التضعيم ومدى أهميته للأطفال والأمهات. أهلا ومرحبا بك.
8: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في كل ربوع السودان عامة وفي أماكن النزاع في دارفور، جبال النوبة والنيل الأزرق بصفة خاصة، نرحب بكم مرة تانية ونود لكم لمواصلة سلسلة حلقات إرشادات صحية. في الحلقة دي والحلقات الجاية هنبدأ نتكلم عن برنامج التحصين الموسع أو نسميه التطعيم، وده دائما بيكون بالنسبة للأطفال والأمهات. عشان كده لو في أي زول عنده سؤال بخص التطعيم أو التحصين ممكن يرسل سؤاله لدارة البرنامج براديو دبنجا، والتلفون بتلقوه في بداية الحلقة أو نهاية الحلقة، ونحن مستعدين إنه نجاوب عليه في الحلقات الجاية. نجي نشوف التطعيم أو التحصين هو شنو. التطعيم هو إعطاء الطفل أو الأم محلول زي دواء كده يسموه لغاحة ومصل عشان يقوم يحميهم من الأمراض. ده الفرق بينه وبين العلاج. لما نقول علاج معناته أن احنا بندي الطفل أو الزول الكبير أو الأم ندي دواء بعد ما يحصل مرض، لكن التطعيم أن احنا بندي الدواء ده قبل ما يحصل المرض. عشان كده التطعيم هو مهم جدا جدا، لأنه أن احنا بندي للطفل يكون سليم وقبل ما يجي المرض، وبالتالي ما بيكون بكلفنا كثير. وده مهم جدا بالذات انتوا قاعدين في محلات ما فيها إمكانات كثيرة، ما فيها علاجات. لازم أن احنا بننصحكم إنه كلنا لازم ندي أولادنا عشان نمشي الطعمه عشان نقدر نحميهم من الأمراض، لأنه لما ندي التطعيم والطفل لسه هو سليم وكده بيكون سهل ما زي بعد ما يمرض. نيجي نشوف التطعيم، يعني احنا بنديه 200 ندي التطعيم أساسا بنديه لكل الأعمار، أطفال الصغار، الناس الكبار، الأمهات كلهم. لكن لما نقول برنامج التحصين الموسع أو التطعيم الموسع، أنا بدكس دائما للأطفال أعمارهم أقل من 5 سنوات والأمهات عمرهم من سن 15 سنة لحد 49 سنة. ليه يعني احنا اخترنا الأعمار دي؟ لأنه هم أكثر عرضة للأمراض، يعني هم المضاعفات بيكون عندهم كثيرة، لأنه الطفل ما عنده مناعة، والأم دائما لما تكون حامل بيكون برضو ما عندها مناعة، عشان كده المضاعفات بتكون كثيرة. والشيء الثاني برضو لأنه هم الاثنين الشفاء صغار والأمهات ما عندهم مناعة عشان يقدروا يقاوموا الجسم زي الدور الطبيعي. الدور الطبيعي ممكن لو جاءوا أي مرض ممكن يقاوموا، لكن المرأة لما تكون هي حامل أو الطفل لما يكون صغير عمره أقل من 5 سنوات ما بقدر بيقاوم لنا المرض. النقطة الثانية نيجي نشوف الأمراض اللي نحن بنطعمنا الطفل أو الأم شنو. طبعا زمان كان نسميها أمراض الطفولة الستة، لأنها بنطعمة، والأمراض كان هي السل وشلل الأطفال والدفتيريا والتتنس لحديثي الولادة والكتكوتة والحصبة. وبالإضافة للنسوان كان في بندوم التتنس، النسوان من عمر 15 إلى 49 كان بندوم التتنس بتاع الأمهات. لكن بعد ما تطور الطب والإمكانيات قام اكتشفوا لغاحات جديدة، وعشان كده قام أضافوه للبرنامج بتاع التطعيم. مثلا زي في تطعيم اسمه الالتهاب الكبد الوبائي أو نسميه الإيرغان، إيرغان باء، أنا مسميه الإيرغان باء، وبعض حزب ألمانية هم الصفراء والنكاف، ودي ممكن في الحلقات الجاية نيجي نتكلم عنها بالتفصيل عشان ندي الناس أنها خلفية، يقوموا يعني حتى الطفل لو شعر بأي واحد من أمراض يقوم على الأقل الأم تعرف دي ممكن تكون لي أراضي في المشكلة دي عشان تقوم تودي للدكتور بسرعة. الهدف من التطعيم شنو؟ الهدف من التطعيم إنه مفترض حسب البرنامج بتاع منظمة الصحة العالمية مفترض 90% من الأطفال مفترض في كل دولة مفترض يكونوا مطعمين كلهم كامل، وفي كل ولاية أو في كل قرية مفترض على الأقل يكون في 80% من الأطفال هم يكونوا طعموا. ليه قلنا 80% و90%؟ لأنه في 2011 لقوا إنه في زي 1,500,000 طفل دماته أمراض تاعت الطفولة اللي هسه أنا ذكرناها دي، والأمراض دي لو كان الطفل ممكن كان نحميها لو كانت أطفال دي للطعمه. عشان كده أنا هنا بننصح الأمهات مرة تانية بقدر الإمكان الأم لازم لازم مجرد سمعت في برنامج التطعيم في أي محل تشيل طفلة وتوديه، وبعد ما طعمه كده طبعا بدوها الكريد

0: الكريدت، الكريدت بيكون مكتوب فيه الاسم بتاع التطعيم اللي اخده الطفل والزمن بتاعه وكده، لانه الكريدت ده ممكن يكون مستمر معه لعمره كله لحد بعدين ما يكبر ويخش المدرسه بسعره من الكريدت ده. ولازم الام تقوم تشيل طفلها وتحتفظ بالكريدت اللي بتاع التطعيم اللي بدوها له. وختاما هنا بنجيب هنا ونواصل في الحلقه الجايه، وهتكون نيجي نتكلم عن انواع التطعيم شنو، وانينا بنطعم وكيف كيفيه التطعيم والمضاعفات الصغيره اللي ممكن بتحصل نتيجه للتطعيم، وممكن في بعض الامهات يقوموا يخافوا منها يعني. وللمره الاخيره لو في اي زول انت سؤال بخصوص المواضيع بتاع التطعيم ممكن يرسل سؤاله لبرنامج في نهايه الحلقه، وفوتكم بعافيه وشكرا جزيلا.
1: نشكر الدكتور سلام حسن عبد الله على المعلومات القيمة ذكرتها لنا، وبنواصل معاك إن شاء الله في سلسلة حلقاتنا الجاية. وفي الختام أعزائي المستمعين، إذا عندكم أي استفسار أو محتاجين لأي استشارة طبية بخصوص أي مشكلة صحية، اتصلوا بينا في راديو دبنجا على نمرة التلفون 00-31-35-62-54-350. أكرر 00-31-35-62-54-350. ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج استشارة صحية بنقول لكم قيل وعافية.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 5 مايو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. اتهامات سودانية لأثيوبيا والإمارات بغصف مطار الخرطوم، وأثيوبيا تنفي الاتهامات ومصر تدين. هجوم جديد بالمسيرات على كوست وأم درمان، وتوقعات بخطوات تصعيدية دبلوماسية غير مسبوقة من قبل السودان. محمد حسن التعايشي يعين 7 وزراء و4 وزراء دولة و4 مدراء إدارة، وحرائق بعدد من معسكرات النازحين في دارفور. نقابة الصحفيين تستلم جائزة اليونسكو في باريس، ووفاة طفل رضيع إثر مطاردة والدته في معسكر بشرق تشاد. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. هاجمت مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع مدينة كوستي بالنيل الأبيض في 10:00 من صباح اليوم الثلاثاء. وقال شاهد عيان لراديو دبنجة إن المسيرة استهدف الصهريج وقود على طريق كوستي ربك بالقرب من قيادة الجيش، بينما استهدف صاروخ ثاني معسكرا تابع للقوة المشتركة. وأشارت المصادر إلى مقتل فني مختبرات جراء الغصف، وأضاف الشاهد في هذا الخصوص:
1: مسيرة استهدفت مدينة كوستي على طرمب جوار القيادة العامة وتقاطئ المنطقة المؤدي إلى مدينة ربك، وما في خسائر في الأرواح. تقريبا الساعة 10:30 قوات الدفاع المدني حاليا تبذل كل خسائر جهدها لإطفاء هذا الحريق وعدم أي إصابات للمواطنين.
0: اتهمت الحكومة السودانية دولة الإمارات وأثيوبيا بغصف مطار الخرطوم بطائرة مسيرة، ووصفت الهجوم بأنه استهداف لمنشأة مدنية. وقال وزير الخارجية السفير محي الدين سالم إن السودان يحتفظ بحقه في الرد المناسب، مؤكد أن الرد سيكون حاسما، ومشيرا إلى استعداد بلاده للدخول في مواجهة مفتوحة مع أثيوبيا، كما أعلن عن استدعاء سفير السودان من أديس أبابا. وأضاف في هذا الخصوص:
2: نحن وبجيشنا وبقوة شعبنا وبالحق الذي هو معنا مستعدون لأن نرد الصاع صاعين، ومستعدون أن نذهب كل المذاهب التي نستطيع أن نذهب إليها، لأننا مسنودون بقانون دولي وبحسن جوار عرفه الناس عنا وتنكروا له الآن. لذلك لدينا كل الحق في أن نرد كحكومة على هذا العدوان بالكيفية والطريقة التي نحددها نحن.
0: من جانبه أدان الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية ما وصفه بضلوع أثيوبيا ودولة الإمارات في الهجمات بالطائرات المسيرة على السودان، مؤكدا أن هذه العمليات تمثل عدوانا مباشر، وأوضح أن الهجمات بدأت منذ شهر مارس الماضي، حيث تم رصد طائرة مسيرة انطلقت من إقليم بحر دار الأثيوبي مستهدفة ولاية النيل الأزرق والنيل الأبيض وشمال وجنوب كردفان. وأشار إلى أنه في 17 مارس تم إسقاط إحدى المسيرات بعد فحصها والتواصل مع الجهة المصنعة، تبين أنها تعود لدولة الإمارات وتم تشغيلها من داخل أثيوبيا، لافتا إلى توفر صور أغمار صناعية توضح مسارها واختراقها للأجواء السودانية. وأضاف في هذا الخصوص:
3: بتاريخ 1 مايو وحتى اليوم عاودت مسيرة أخرى انطلقت من مطار بحر دار واخترقت الأجواء أو الأجواء السودانية، وتمت متابعتها حتى وصولها لمنطقة جبل أولية، واستهدفت مطار الخرطوم الدولي ومناطق أخرى وتم التصدي لها. استنادا إلى هذه الأدلة الموثقة، نؤكد أن ما قامت به دولتي أثيوبيا والإمارات عدوان مباشر على السودان ولن يغابل بالصمت، وقواتنا المسلحة على أتم الجاهزية للتعامل مع أي تهديد بما يحفظ كرامة وسيادة الوطن وأمنه. نصر من الله وفتح قريب.
0: وصف السفير الصادق المقلي التصعيد الذي يحدث بين السودان وأثيوبيا بأنه خطير، وقال إن المسار الدبلوماسي الطبيعي هو تقديم شكوى إلى مجلس السلم والأمن الأفريقي قبل استدعاء السفير، وأكد أن الظروف غير مواتية حاليا لفتح جبهات حرب أخرى، داعيا إلى تغليب الحكمة. وأضاف في هذا الخصوص:
4: يعملوا شكوى لمسار الأفريقي مسار شيء طبيعي، وبعد ذلك ممكن لو في خطوات وعندهم الحق، عندهم الحق الرد بأنه ورد على العدوان دي ما فيها اثنين ترى، ده حق يعني بالقانون الدولي ذاته بيقفلوا اليوم يعني. لكن في النهاية نفتكر الظروف ذاتها ما مواتية للسودان، السودان تمر بأزمة خطيرة جدا، والحرب الداخلية بقت حسب بقت حرب شاملة، فالسودان ما افتكر أن السودان في موضع في ظروف زي دي في حرب مع دولة، أي دولة كان سوبيا كان غير يعني. ما عشان كده الناس حقوا يتعلموا الحكمة وحلوا المشاكل دي بالطرق الدبلوماسية والحية مع أثيوبيا ذاتها.
0: من جانبه قال المحلل السياسي الدكتور محمد عبدالله تورشين إن الاتهامات السودانية لأثيوبيا تعني أن العلاقات بين البلدين وصلت إلى مرحلة اللا عودة بعد فشل الجهود والتحركات الدبلوماسية السابقة، وقال إن السودان قد يلجأ إلى خطوات تصعيدية تشمل إنهاء العلاقات الدبلوماسية وتخفيض التمثيل الدبلوماسي واستدعاء البعثة الدبلوماسية السودانية من أثيوبيا إلى جانب دعم فصائل أثيوبية معارضة. وأضاف في هذا الخصوص:
5: الجانب السوداني اتجه اتجاهات أخرى لمحاولة الحد من التأثير الأثيوبي واستخدام الأراضي الأثيوبية لمهاجمة السودان، وأعتقد في ذلك ربما يذهب بعيدا من خلال دعم بعض الفصائل المتمردة في أثيوبيا، باعتبار أن أثيوبيا تعاني أيضا من اضطرابات أمنية سواء كان في إقليم الأمهرة.
0: نفت وزارة الخارجية الأثيوبية اتهامات الجيش السوداني بشأن ضلوع أديس أبابا في الهجمات الأخيرة، ووصفتها بأنها لا أساس لها من الصحة، واتهمت الخارجية الأثيوبية الخرطوم بدعم قوات من جبهة تحرير التجراي واستخدامها لتهديد أمن حدودها الغربية، كما اتهمت جهات خارجية بتحريض السودان لإطلاق هذه الاتهامات. أدانت مصر استهداف مطار الخرطوم الدولي بالطائرات المسيرة واعتبرته انتهاكا سافرا لسيادة السودان وتهديدا للمنشآت المدنية، محذرة من أنه يمثل تصعيدا خطيرا يعقد الأوضاع الأمنية والإنسانية. وأعربت القاهرة في بيان صحفي عن قلقها من الهجمات التي يشار إلى انطلاقها من أراضي إحدى دول الجوار، مؤكدة أن ذلك ينذر باتساع نطاق الصراع وامتداد تداعياته إقليميا بما يعرقل الجهود الرامية للتوصل إلى هدنة إنسانية ووقف إطلاق النار. أكد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن عملياته الإنسانية لم تتأثر بالهجوم الذي تعرض له مطار الخرطوم بالطائرات المسيرة، وأن جميع موظفيه بخير. وقال متحدث باسم البرنامج لراديو دبنجا إن برنامج الأغذية العالمي يواصل مراقبة الوضع وسيتخذ الإجراءات اللازمة لتعديل عملياته حسب ما تقتضيه الظروف لضمان سلامة وأمن موظفيه وشركائه. ومن جهتها أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء هذه الهجمات، فيما حذرت الولايات المتحدة رعاياها في السودان. توفي طفل رضيع لاجئ سوداني بمخيم فرشنة للاجئين بشرق تشاد وهو على ظهر أمه إثر سقوطها أمس أثناء مطاردتها عندما خرجت للبحث عن حطب الوقود خارج المعسكر، وما تزال الأم في غيبوبة بالمركز الصحي للمخيم. كما قتل مواطن تشادي يوم أمس وتعرض لاجئ للتعذيب على يد مسلحين. أصدر رئيس وزراء تأسيس محمد حسن التعايشي قرارات بتعيين 7 وزراء و4 وكلاء وزارات و5 مديرين عامين في إطار استكمال هياكل السلطة وتعزيز النظام الإداري والاقتصادي، وشمل التعيين وزراء العدل والمالية والثروة الحيوانية والتنمية العمرانية والتنمية الاجتماعية والإعلام، كما تم تعيين عدد من وكلاء الوزارات إلى جانب مديرين عامين لمؤسسات حكومية الحكومية أبرزهم مدير عام للشرطة ومدير لديوان الضرائب وآخر للخدمة المدنية، وأضاف التعايشي في هذا الخصوص:
6: إن أهمية تأسيس الأجهزة العدلية والشرطية والمباحث الجنائية والسجون إنها الضامن لحماية المدنيين وسيادة حكم القانون وصيانة كافة حقوق المواطنين وحرياته الأساسية وتأمين الأسواق والطرق التجارية وحماية الموسم الزراعي وتأمين مسارات الرعي ومكافحة التهريب والمخدرات.
0: وصلت إلى مطار بورسودان يوم أمس الاثنين أول رحلة تقل سودانيين عائدين من دولة ليبيا، وعلى متنها 154 راكب ضمن خطة العودة الطوعية التي تستهدف 1000 شخص في مرحلتها الأولى حتى منتصف شهر مايو الجاري. وذكرت السفارة السودانية في طرابلس أن نحو 14,000 سوداني سجلوا للعودة، حيث تنفذ الرحلات بالتنسيق بين الحكومة السودانية وحكومة الوحدة الوطنية الليبية ومنظمة الهجرة الدولية. تشهد عدد من الولايات زيادة في المنحنى الوبائي وسط تحذيرات من تدهور الأوضاع الصحية نتيجة انتشار الأمراض ونقص الخدمات الطبية، وأفادت المتحدثة باسم اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء دكتورة أديبة إبراهيم لراديو دبنجا أن هنالك ارتفاعا كبيرا في حالات الإصابة بحمى الضنك، خاصة في ولايتي نهر النيل والنيل الأبيض في منطقة المالحة والقرى المجاورة. وأضافت في هذا الشأن:
7: حمى الضنك في ولاية نهر النيل والنيل الأبيض في منطقة المالحة والمناطق الحولة من القرى، وأسيس في زيادة اليومين دي في الخرطوم ومدرمان، ثم بحمى الضنك حسي في 39 مصاب في مدرمان وفي 6 وفيات في ولاية نهر النيل 158 حالة.
0: قال مرصد جبال النوبة لحقوق الإنسان إن السلطات صادرت 219 منزل في مدينة كادوغلي بولاية جنوب كردفان خلال الفترة من أبريل للعام 2023 وحتى أبريل 2026 بتهم الانتماء إلى قوات الدعم السريع أو الحركة الشعبية، في وقت جرى فيه الاستيلاء على 864 منزل مملوكا لنازحين واستخدامها لسكن أفراد من الجيش، بينما تعرض 96 منزلا للنهب والتدمير الجزئي أو الكلي.
8: صادرت 219 منزل بتهمة إنه أصحاب هذه المنازل انضموا للدعم السريع أو الجيش الشعبي لتحرير السودان، وأيضا هناك 96 بيت ديل خالية من المواطنين نزحوا منها. المنازل 96 منزل ديل تم نهبها وتم تدميرها جزئيا أو كليا.
0: رفع اتحاد غرف النقل بولاية البحر الأحمر ومستخدمي طريق أوسيف بورسودان مذكرة احتجاجية رسمية إلى مدير عام الطرق والجسور، طالب فيها بالتدخل العاجل لوقف ما وصفوه بتدهور الطريق القومي نتيجة عبور شاحنات محملة بأوزان تفوق الحد المسموح به. وقال عمار الزين بشير صاحب عمل لراديو دبنجا إن هذا الطريق يعد شريانا مغزيا للسودان، وتدخل عبره الشاحنات المحملة بالبضائع من حلايب وشلاتين إلى معبر أوسيف، وأضاف في هذا الخصوص:
9: المسألة بتاعت أوسيف والطريق القومي في التكسير والتهشيم، الحاجة دي نتجت عن أوزان زايدة، وأن الطريق القومي الرابط ما بين بورسودان وأوسيف ما قدر يتحمل الأوزان الزايدة دي. يعني
0: أكدت اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء أن أي خطاب رسمي من شأنه التشكيك في مهنية الأطباء أو تعريضهم للخطر بينما يمثل تهديدا مباشرا لما تبقى من المساحة الإنسانية في البلاد وتفسر كغطاء لانتهاكات إضافية. وقالت المتحدثة باسم اللجنة دكتورة أديبة إبراهيم لراديو دبنجا إن تصريحات البرهان لا تعنيهم، وإنما المعني بها منسوبوه والموالون له. وأضافت في هذا الخصوص:
7: البرهان ده طبعا تعليقه ده بيكون تعليق على ناسه، يمكن لأنه أن إحنا في الحقل الصحي وخصوصا نغاب الأطباء بنقومنا بندين طرفي النزاع بين دين الحرب الغائمة دي، وبنتكلم عن الأمراض وتفشيها وإزيادة وعن الانتهاكات اللي بيدوها النساء والرجال من اغتصابات وغيرها.
0: من جانبها قالت وزارة الصحة في حكومة تأسيس إن تصريحات البرهان تؤكد الانحدار الأخلاقي والمهني للأطباء المنتميين إلى جماعة الإخوان المسلمين. وأشارت في بيان إلى أن تلك التصريحات تؤكد ما تواتر خلال الفترة الماضية من إجراءات عن إجراء عمليات بتر دون دواعي طبية وحقن بدماء ملوثة بفيروس الكبد الوبائي. قالت منظمة الهجرة الدولية إن حريقاً اندلع في دب نايرة بمحلية طويلة في شمال دارفور يوم الأحد قضى على 23 منزل. كما أشارت المنظمة إلى اندلاع حريق في حي القادسية بدار السلام قضى على 12 منزل. وفي شرق دارفور قضت الحرائق التي استمرت لخمس أيام في معسكر النخيل بخزان جديد على 41 منزل. وأضاف مسؤول في هذا الخصوص:
10: الحريق الخمسة يوم على التوالي في سنتر واحد، سنتر خمسة أدى لأكثر من 41 منزلا بالكامل، ما قل فيه ولا حد.
0: تسلمت نقابة الصحفيين السودانيين جائزة اليونسكو لحرية الصحافة للعام 2026 خلال احتفال بالعاصمة الفرنسية باريس. وشهد الاحتفال حضورا لافتا للصحفيين السودانيين توافدوا من مختلف الدول الأوروبية. وقال رئيس نقابة الصحفيين السودانيين عبد المنعم أبو إدريس في كلمته خلال حفل التكريم إن هذا التكريم يأتي في وقت أصبحت فيه الصحافة مخاطرة يومية قد تكلف الحياة. وقال إن النقابة أول جسم منتخب بعد ثورة ديسمبر، وجدد دعوته إلى تضامن دولي يتجاوز بيانات الإدانة إلى خطوات عملية تشمل محاسبة مرتكبي الانتهاكات. وأضاف في هذا الخصوص:
11: إن هذه الجائزة ليست مجرد تكريما لمؤسسة بقدر ما هي شهادة على واقع بالغ القسوة، وهي في ذات الوقت هي وفاء وتقدير لكل الصحفيين الذين فقدناهم في هذه الحرب، ولكل من واصل أداء واجبه المهني رغم المخاوف، ولكل من اختار أن يبقى شاهدا على الحقيقة.
0: من جانبه قال خالد العناني مدير اليونسكو في حفل توزيع الجائزة إن الجائزة منحت لنقابة الصحفيين السودانيين وأعضائها تكريما لعملهم الجوهري في خضم الصراع الدائر. وأوضح أن إسهاماتهم تشمل ضمان التغطية المستمرة للحرب وتوثيق الاعتداءات على الصحفيين السودانيين ودعم المحتاجين، وتشمل الجائزة شهادة تقدير ومبلغا ماليا قدره 25,000 دولار. وأضاف في هذا الخصوص:
12: من بين العديد من الترشيحات العالمية هناك ترشيحات أخرى لتقديم مساهمة بارزة في الدفاع عن حرية الصحافة وتعزيزها، لا سيما عندما يتم تحقيق ذلك في مواجهة الخطر. الفائزون هذا العام نقابة الصحفيين السودانيين وأعضاؤها يجسدون هذه القيم.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعربت لجنة المعلمين السودانيين بالولاية الشمالية عن رفضها واستنكارها إخلاء أجزاء من مدرسة الشهيد كمال علي مختار الثانوية بنات بمدينة دونغولا وتحويلها إلى موقع لفعالية سياحية. وقالت إن الخطوة أدت إلى لجوء الطالبات لأداء امتحانات الشهادة السودانية في خيام تفتقر للبيئة المناسبة. انتهت الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
13: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربوع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
14: راديو دبندا. حديث اليوم. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
15: اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في حلقه جديده من برنامج حديث اليوم. حلقه الليله بنسلط فيها الضوء حول تقرير صادر من منظمه انقاذ الطفوله بيرسم واقع مزري ومرير وملامح مستقبل قاتم لاطفال السودان، بالرغم من انه ميلاد اي طفل في العالم يبشر بمستقبل واعد، لكن تتحول البشريات دي لحالة من المخاوف والقلق في ظل انهيار كامل للخدمات الصحية في المستشفيات وانعدام الرعاية الطبية اللازمة. ده بينذر بمخاطر تودي بحياة آلاف من الأطفال ويساهم في دفن هذه البراءة في سنين الأولى. أشارت منظمة إنقاذ الطفولة في تقرير الأسبوع الماضي لتقارير رسمية صادرة من وزارة الصحة أعلنت فيه عن ولادة نحو 5,600,000 طفل في الفترة بين أبريل 2023 وحتى أبريل 2026، بما يعادل أكثر من 5,000 حالة ولادة يوميا في المتوسط أو 3 حالة ولادة على الأقل في الدقيقة. والمنظمة برضو قالت إنه في ارتفاع في وفيات الأمهات إلى 295 حالة وفاة لكل 100,000 ولادة في العام 2025 فقط. كمان غدرت الأمم المتحدة معدل وفية الرضع بنحو 42 حالة وفاة لكل 1,000 حالة ولادة حية في العام 2024. وقالت إن السبب في الزيادات دي بيرجع إلى صعوبة الوصول إلى خدمات الرعاية والتوليد الطارئة ونقص الكوادر الطبية المؤهلة والانهيار الواسع النطاق للخدمات الصحية نتيجة النزاع الدائر، والأدى لتوقف 70-80% من المرافق الصحية في المناطق المتضررة من النزاع. طيب أعزائي المستمعين، في الجانب الآخر صدر تقرير من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، تقرير بيتكلم عن أنه في 42,000 طفل وجدوا أنفسهم بلا أسر أي فاقدين للرعاية الوالدية، مشتتين بين معسكرات النزوح في داخل السودان واللجوء في دول الجوار، ويواجهوا العالم وحدهم في سن يفترض أن يكونوا تحت حماية الأسرة. بين هؤلاء الأطفال 5,000 داخل السودان والبقية في تشاد 24,000، تليها أثيوبيا 7,000 ومصر وجنوب السودان بنحو 6,000 لكل منهما. ده كله بيفرض سؤال عن واقع ومستقبل أطفال السودان وسط هذه الحرب، وهي مستقبل ينتظرهم في ظل هذا الانكسار الكبير. ده اللي حنناقشه أعزائي مستمعي راديو دبنجا في حلقتنا اليوم من برنامج حديث اليوم مع ضيفي الكريم عاطف محجوب البحر، مستشار برامج التنموية واختصاصي تغيير السلوك والتغيير الاجتماعي وخبير في مجال الطفولة وحقوق الطفل، وهو عمل سابقا أيضا في منظمة إنقاذ الطفولة. أهلا ومرحبا بك سيد عاطف محجوب البحر.
16: بسم الله الرحمن الرحيم، التحية للأخوة في راديو دبنجا ومتابعتهم دقيقة لأوضاع السودانيين في الداخل والخارج، والتحية لمستمعي ومستمعات راديو دبنجا.
15: بنوجه لك سؤال مباشر حول أنه كيف يؤثر يعني استمرار ولادة ملايين الأطفال في ظل الحرب الحالية على حياتهم ومستقبلهم مع ارتفاع حالات الوفيات وسط الأمهات، مع انعدام خدمات الرعاية الصحية، وفي الغالب بعضهم يمكن أن يكونوا قد فقد العائلة.
16: التقرير اللي قدامنا بيتكلم عن 5,600,000 ولادة في 3 سنوات بتاعت الحرب، ده رقم كبير جدا، وما هو براو يعني مقروءا براو كده، ما هو المشكلة الأكبر يعني المشكلة الأكبر إنه هذا الرقم اللي بيعادل تعداد بتاع سكان بتاع دول ومرات في أكثر في دول كثيرة التعداد بتاع سكان أقل من الرقم ده، دي اللي تولدوا في ظل ظروف مأساوية، ظروف بتاعت حرب، في تدوية المدافع وأصوات الرصاص. فده رقم كبير جدا، والخمسة مليون وستمائة ألف بتاعي يعني سبعة مواليد كل دقيقتين، فده رقم يعني ما ما ما ما, ما رقم عادي، 213 ولادة في الساعة. كوني يتولد في ظروف زي دي، فابتكر إن دي حاجة ممكن تكون صعبة جدا على هؤلاء الأطفال اللي تولدوا في ظروف ما فيها رعاية صحية متكاملة. أغلبون تولدوا في بيوت بعيد عن المؤسسات الصحية، حتى اللي تولدوا في مؤسسات صحية ذات يعني في تقارير بتتكلم عن 200 هجوم على مؤسسة صحية في خلال الثلاث سنوات دي، بتمثل والسبب الأساسي لهذه الأرقام المهولة من الوفيات، وفاة الأمهات أثناء الولادة، وفاة الرضع، والولادات اللي تولدت في ظروف صعبة. بالتأكيد الحرب تمثل هي القاسم المشترك العظم من كل الأسباب دي، لكن الحرب تسببت بعد ذاك في انهيار في المؤسسات الصحية، إنه نحن عندنا 80% من المؤسسات الصحية خرجت من الخدمة، وحتى الفضل ده بيكون عنده مشاكل بتاعت نقص كوادر، نقص معدات، نقص أدوات التشغيل. يعني الليلة لو عينا فقط للكوادر السودانيين، هسه فيهم 2.5 مليون سوداني طلعوا برا السودان، ديل فيهم كم كادر طبي، ديل كلهم فقدناهم، كم ممكن يكونوا شغالين ويوفروا خدمات صحية للمواطنين. الثاني برضو من الحاجات المزعجة جدا، إنه بيتم من خلال النزاع استهداف المراكز الخدمات الصحية، مراكز استخدام الخدمات الصحية. عندنا أكثر من 200 هجوم على المرافق الصحية، وده بيوري إن المستشفيات ما بقت ملاذ آمن. طالما إنه هي ما ملاذ آمن، بتبقى ما هي الخيار الأول، فبيضطروا الناس بعد ذلك يقوموا يفتشوا عن خيارات تانية، لأن نحن يا أخي لو مشيت المستشفى ممكن تضرب. فدي مشكلة برضه ممكن تكون واحدة من الأسباب بتاعت الارتفاع بتاع وفيات الأمهات ووفيات الرضع. الحاجة الثالثة برضو يعني الخدمات الطبية، الإمدادات الطبية بتتعرض يعني في عوائق كثيرة، يعني في حصار طبي، في حدود، مثلا حدودنا مع تشاد اللي هي كان متخوش من خلالها بعض الإمدادات الطبية للمناطق دارفور، هسه هي واقفة، لقاحات، أدوية، فمشاكل زي دي كده ممكن تكون مشكلة كبيرة. غير أنه بعد ذلك برضو الحرب عندها تأثير اقتصادي على الدولة وعلى العملة، بالتالي ارتفاع تكاليف الخدمات الصحية. فدي كلها أسباب ممكن تكون ساهمت في أنه ارتفاع يعني وفيات الأمهات أثناء الولادة ووفيات الأطفال الرضع.
15: طيب سيد عاطف البحر، وأنت بتتحدث لراديو دونجا عبر برنامج حديث اليوم، عايزك توضح برضو للمستمع الكريم العوامل اللي أدت إلى ارتفاع عدد الأطفال غير المصابين بأسرهم إلى 42 ألف طفل داخل السودان وفي دول الجوار أو الفاقدين للرعاية الوالدية، وما انعكاسات ذلك على أوضاع الحماية الإنسانية، وبرضو كيف تأثر أزمة النزوح وحرمان نحو 16 مليون طفل من التعليم على زيادة مخاطر عمالة الأطفال والتجنيد في الجماعات المسلحة وتعرضهم لشتى أنواع الاستغلال.
16: التقرير المفوضية السامنة شؤون اللاذقين اللي بيتكلم عن 42 ألف طفل غير مصطحب، ده كلام ممكن يكون بالنسبة لي ممكن يكون حاجة صادمة. الأطفال غير المصطحبين لو دارين نعرفهم هم أشخاص أقل من 18 سنة اضطروا للنزوح وانفصلوا بالتالي من بيئتهم الأسرية، ما معاهن أبو، ما معاهن أم، ما معاهن أي شخص آخر بالغ من الأسرة، لا أخو، لا عم، لا عم، لا خال، لا خالة، لا أي قريب. فديل هنا نحن بنسميهم أو بيسموا الأطفال غير المصطحبين. فهسا نحن عندنا بنتكلم عن 42 ألف طفل عايشين حاجة زي دي، ناس أقل من 18 سنة عايشين انفصال من والدينهم. وللأسف الشديد 37% 37 ألف من ال 42 ألف ديل موجودين خارج السودان. ده رغم برضو ممكن يكون رغم يعني صادم، وبيصعب الحتة الإجراءات لما الشملة بالنسبة لهم. هؤلاء الأطفال وهم عندنا من أكثر فئات الأطفال هشاشة، وهم عرضة للاختطاف، للتجار بالبشر، عرضة لكافة أشكال العنف، يعني لو كان عنف بدني أو عنف عاطفي أو عنف جنسي. وهم يعني أغلب لو ما بيقول كلهم بيكون في حالة بتاعت بيعانوا من آثار ما بعد الصدمة، أو حتى في واحد ممكن يكونوا مصدومين لغاية هسه، لأنه يعني حرمان الطفل المفاجئ من أسرته ومن كل الأقارب يفقدوا الإحساس بالأمان، وده ممكن يكون حاجة عندها آثار نفسية عميقة. الحلول يعني المفروض تتعامل، أول حاجة المفروض بسرعة شديدة جدا تبدأ إجراءات التقصي الأسري، نتتبع الأسر بتاعتهم عشان نصل للمرحلة اللي بنقول عليها لما الشمل، إن الطفل ده يرجع لأسرته خلاص، يعني يعيش في كنف والدينه من أول جديد أو في كنف أفراد أسرته. ودي حاجة هسه بقى فيها شوية بقت في سهولة بحكم إنه ثورة الاتصالات بقت من السهل بقى إنه الإنسان الناس يقوموا يتواصلوا مع الناس في أي مكان طالما توفر رقم أو كده. فدي الحاجة المفروض تتم إنه يحصل لهم تقصي أسري ويتلمى شملهم مع أسرهم. في المرحلة اللي قبل ما يصل لأسرته المفروض تتوفر له طبعا إجراءات بديلة، يتخطى في بيئة بتاعت رعاية أسرية بديلة مؤقتة. الجزء الثاني من التقرير طبعا بيتكلم عن أشياء برضها ممكن تكون مزعجة جدا. عندنا انتهاكات لحقوق أساسية واردة في اتفاقية حقوق الأطفال اللي بتاعت 1990، اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأطفال اللي موقع عليها السودان، السودان من أوائل الدول اللي وقعت عليها. بتتكلم عن حرمان 16 مليون طفل من التعليم، ودي كارثة بكل المقاييس. يعني المادة 28 من اتفاقية حقوق الطفل واضحة بتقول التعليم حق إلزامي ومجاني، وحرمان من حرمان الأطفال من التعليم ده بيمثل يعني حرمان من وسيلة الحماية الأولى وبيهدد مستقبل الأطفال. قد يكون في بعض الأطفال هسه مثلا بيتلقوا تعليم لكن ما بالجودة اللي ممكن تكون لو كان الأوضاع كانت أوضاع عادية. فالتعليم في أثناء الحرب مشكلة كبيرة جدا، في كثير جدا من الأطفال اتحرموا بشكل مباشر من التعليم بشكل كامل. في واحدين تلقوا تعليم في ظل ظروف صعبة جدا جدا، ظروف اقتصادية وخدمات بتاع التعليم متردية جدا. زاد الضغط كثير جدا على المؤسسات التعليمية في المناطق اللي نزحوا ليها الأطفال، سواء كان عدد الأطفال الكبيرة أو حتى المدارس اللي تحولت في بعض الأحيان إلى مراكز للنزوح ومعسكر النزوح، يعني معسكرات نزوح. تكلم التقرير برضو عن استغلال وعمالة أطفال، وده يعني برضو فيه انتهاك لمادة في اتفاقية حقوق الأطفال مادة 32 بتنص على حماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي من أي عمل بيضر بصحته أو النمو البدني والعقلي. معروف إنه أي شغل ممكن يؤثر على صحة الطفل أو يؤثر على النمو البدني والعقلي والعاطفي، أو حتى ممكن يعني يؤثر يحرمه من تعليمه، هنا طوال بيعتبر هو انتهاك لحق الطفل في السلامة من الاستغلال الاقتصادي. كذلك بيتكلم التقرير عن انتهاك ثالث خطير جدا اللي هو تجنيد الأطفال. دي طبعا حاجة خطيرة جدا، يعني الاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأطفال والمادة 38 وعندها بروتوكول اختياري للاتفاقية والسودان برضو موقع عليه، وكلها بتنص على انه ما يتم تجنيد الاطفال. للأسف تم تجنيد الاطفال بشكل واسع جدا، وده شيء طبعا فيه انتهاك لحقوق الاطفال وفيه تعريض حياتهم للخطر. وبعد ذلك حتى بعد ما ينتهي النزاع ان شاء الله ويرجعوا تاني عشان يعيشوا حياتهم العاديه، ما بكون ده نفس الطفل لانه ما نما في الظروف المفروض ينمو فيها الطفل. فدي حاجه ممكن تكون حاجه خطيره جدا جدا.
15: في ظل الفجوه التمويليه الكبيره، تعتقد يعني ما هي ابرز التحديات اللي بتواجه جهود حمايه الطفل، وما المطلوب لضمان استجابة إنسانية فعالة خلال عام 2026 الحالي؟
16: بالنسبة للفجوة التمويلية أنا أفتكر أنه هي منطقية طبعا في ظل ظروف العيش العالم اللي يمدي فيه مشاكل اقتصادية كثيرة ناتجة عن النزاعات. النزاع في أوكرانيا يعني ساهم بشكل مباشر في أنه يضغط على الاقتصادات الأوروبية، والاقتصادات الأوروبية، أوروبا هي أكثر القارات اللي بتساهم في تمويل الأنشطة بتاعت حماية الأطفال في العالم. كذلك الولايات المتحدة الأمريكية خاشين في نزاعات كلهم وبشكل مباشر أو غير مباشر، والنزاعات دي تسببت في أنه يحصل ضغط على الاقتصاد بتاعهم، بالتالي أثر على حجم التمويل الماشي للأعمال الإنسانية. في نقطة تانية أفتكر أنها برضه مهمة جدا، في أنه التمويل اللي بيجي عبر المنظمات العالمية ممكن تكون التكلفة التشغيلية بتاعته برضه مرتفعة، دي حاجة برضه موثقة. فأنا بفتكر أنه واحدة من الحلول اللي ممكن تتم أنه يتم دعم المبادرات المجتمعية، يعني حماية الأطفال تتم على مستوى المجتمعات. ناس المجتمعات هم أكثر ناس أدرى بقضايا حماية الأطفال وكيفية التعامل معها، فلو تم دعم المبادرات المجتمعية مباشرة أو عبر الوسيط ممكن منظمات وطنية، فدعم المنظمات الوطنية ومن خلاله يتم دعم المبادرات المجتمعية، ده بقلل تكاليف عمليات حماية الأطفال وحتى العمليات بتاعة يعني تعزيز الخدمات الصحية وتحسين الخدمات الصحية. فدعم المبادرات المنظمات الوطنية والمبادرات المجتمعية ده ممكن يكون عامل حاسم في أنه يقلل التكلفة الإنسان في السودان. شكرا جزيلا مجددا لراديو دبنجا، ونحيي فيهم اهتمام ومتابعة لأوضاع السودانيين داخل وخارج السودان في هذه الفترة العصيبة.
15: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم. هذه تحياتي سليمان السري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
14: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

0: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
1: لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
2: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
1: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
3: هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
4: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول بالتعليق مع الأستاذ المعز حضرة المحامي التعليق على المحاكمات التي جرت أخيرا في حق كل من الناشط منيب عبد العزيز والدكتور أحمد شفا بضنقلة، وتأييد محكمة الاستئناف بسنجر حكم الإعدام الصادر بحق المحامي أبو بكر منصور. قضية الناشط منيب تتلخص في أنه بعد مخاطبة جماهيرية خاطب فيها الناس في إحدى المناسبات، تم القبض عليه وتم فتح بلاغ في مواجهته تحت المواد 62 و66 و69 من القانون الجنائي، بالإضافة للمادتين 24 و26 من قانون جرائم المعلوماتية، وهي بتشمل تهم إثارة الكراهية ونشر الأخبار الكاذبة والتحريض على التمرد، كلها بتستند على محتويات طلعها من تلفون منيب. أما بالنسبة للدكتور الصيدلي أحمد شفا، في حديث داخل الصيدلية بينه وبين شخص آخر يتحدث حول موقفه من الحرب ومن فقد الشباب اللي استنفروا في الحرب، حضر اللقاء شخص ثالث تدخل في هذا الحوار، ومن ثم تفاجأ بأنه فتحوا فيه بلاغ ومعه أمر قبض، وتم توجيه تهم له تحت المادة 62 التسبب في إثارة شعور بالتذمر بين أفراد القوات النظامية والتحريض على أفرادها للامتناع أن تأدية واجبهم أو ارتكاب ما يخل بالنظام العام، والمادة 69 الإخلال بالسلامة العامة والقيام بفعل بقصد أو يحتمل يؤدي إلى الإخلال بالسلامة العامة والطمأنينة العامة. أخيرا المحامي أبو بكر منصور، أعلنت مجموعة محمود طوارئ أن محكمة الاستئناف أيدت حكم الإعدام الصادر في حقه، وهو تم اعتقاله في شهر 11/2024 في مدينة سنجة، ووجه له اتهامات بموجب مواد في القانون الجنائي تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، بجانب تهم أخرى، وصدر الحكم الابتدائي في حقه في شهر 4/27. أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي. نشير لأنه المحاكم برأت كل من منيب عبد العزيز من التهم الموجهة إليه والدكتور أحمد شفا كذلك. قبل ما نعطي الفرصة للأستاذ المحامي المعز حضرة للتعليق، نستمع لمحامي الدفاع عن منيب عبد العزيز الأستاذ المحامي فخر الدين محمد زبير، يحدثنا عن جلسة النطق بالحكم أو جلسة شطب الاتهام في مواجهته، فنستمع له.
5: جلسة اليوم كانت محددة لمواصلة سماع شهود الاتهام، وبالفعل تم سماع شاهد واستجوبناه، وإفاداته كانت كويسة بالنسبة لنا في خدمة قضية الدفاع أكثر من الاتهام، واكتفى قالوا تاني وما عندهم شاهد. المحكمة طوالي بعد ما قفلت قضية الاتهام انتقلت لاستجواب المتهم. كويس، المتهم قدم إفادات ممتازة في الاستجواب، كلام مرتب، كلام يعني مؤسس زي ما بيقولوا. طيب، المحكمة عندها سلطة بموجب المادة 140 إذا رأت إنه الفعل المنسوب للمتهم ده ما بيشكل جريمة، أو البينات المقدمة من الاتهام ما كافية لتوجيه التهمة، عندها سلطة تشطب البلاغ بالمادة 141 إجراءات جنائية. قرار الصدر ده وفق المادة 141 قرار سليم، فالمحكمة يعني ما احتاجت انها توجه تهمة ونحن نرد على التهمة ونجيب شهودنا. توصلت لانه الحاجة المنسوبة للمتهم ما بشكل جريمة، والبينة المقدمة ما كافية لتوجيه تهمة. ما في شك حول القرار انه قرار صحيح وصدر وفقا للقانون.
4: مستمعينا الكرام، ده كان المحامي فخر الدين محمد زبير ممثل الدفاع عن الناشط منيب عبد العزيز في البلاغ الذي فتح في مواجهته. في الفقرة القادمة نستمع للأستاذ المعيز حضر المحامي الذي طلبنا منه التعليق على حيثيات هذه المحاكمات التي جرت، وخصوصا فيما يخص محاكمة الطبيب الصيدلي أحمد الشفاف. نستمع للأستاذ المعيز حضر.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي ومستمعي راديو دبنجة. للتعليق على المحاكمات، محاكمة الصيدلي أحمد شيفة ومحاكمة منيب، محاكمة أحد المحامين الموجودين في منطقة الدمازين أو سينجا، الملاحظ أن هذه مفارغات وترسل دلالات سالبة على أن القضاء أو العدالة في السودان قد فقدت الإرادة وقد فقدت المقدرة لتحقيق هدف العدالة الأسمى وهو مبدأ المحاكمة العادلة. فلو أخذنا بقضية أحمد شيفة تمثل قمة استغلال ما يسمى بمليشية البراء ابن مالك الإرهابية التي صنفت مؤخرا من الولايات المتحدة كإرهابية، استغلالهم لأنهم يحملون السلاح يخوفون المواطنين، نقلوا جلسة خاصة شاكي استرق السمع لشخصين يتناقشين حول إيقاف الحرب، حول مقتل الشباب في مناطق العمليات. هذا رأي وهذا يجب أن يقال كأخف يعني أو أغلى ما يمكن أن يمارس في دولة تدعي أنها ديمقراطية. فهذا الشخص الذي ينتمي لهذه الكتائب نقل هذا الخبر لكتيبة البراء وقام بفتح بلاغ. يعني هذا البلاغ يدل على مدى ما وصلت إليه النيابة في السودان والغضاء أن يحاكم شخص لمجرد إبداء رأي. ولذلك هو كل المدنيين هم حقيقة حربهم هؤلاء الإسلامويين ليس مع الدعم السريع أو غيره، حربهم مع المدنيين لأنهم يخافون منهم وبالتالي يحاولون أن يكمموا الأفواه. لكن هذا تكميم الأفواه يعني للأسف يأتي عن طريق النيابة والغضاء، وهذا يدل على التسييس الكامل لهذه النيابة ولهذا الغضاء. المفارقة أن الشاكي والشاهد أيضا متهمين في أماكن عملهم في ما يسمى بكتيبة البراء، أنهم متهمين، أحدهم يعني أحد الشهود الأساسيين متهم ببيع أو تسريب سلاح إلى الدعم السريع، والشاكي أيضا قالوا لديه سابق جريمة عندما كان طالب في الكلية الحربية وفصل. فهؤلاء هم من يقودون الآن مثل هذه الكتائب، هم متهمون سابقون ينتمون إلى هذه الكتائب لتغطية جرائمهم، بينما يأتي شاب مريض زي منيب لم يحمل سلاحا، لم يحمل عصا، وإنما نطق بصوته اللي هو صوت ثورة ديسمبر. اغتيد في البدء بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية، وهذا هو جسم غير شرعي وغير قانوني، وتم فتح بلاغاته كالعادة، تغويض النظام الدستوري التعاون وتم شطبها، وتم فتح بلاغات أخرى. ويبدو أنه الغضاء لأنه كانت في حملة قوية ضد أحمد شيفة وضد منيب تم شطب هذه البلاغات، بينما نجد المحامي في الدمازين الذي أصدرت محكمة الاستئناف حكما بإعدامه لأنه اعتباره متعاون. يعني هذا الحكم مش فيه انتهاك صارخ لكل القوانين السودانية. شخص موجود في منطقة ده منزله، هو لم يأتي إليها، خرج الجيش ودخل الدعم السريع، كونه أنا لدي ظروف تمنعني من الخروج، ولديه والد كبير في السن ربما لا يملك الإمكانيات المادية ولا الجسدية للخروج، فشخص جلس في منزله تتهمه بالتعاون كيف وهو أصلا لم يأتي من الخارج ولم يقم بحملة. لكن هذه كلها للأسف تصفيات لشخصيات لجان المقاومة، شخصيات التي كان لديها رأي أو موقف معارض من النظام السابق. هؤلاء جميعا فتح ضدهم مثل هذه البلاغات الكيدية، وبالتالي للأسف الشديد أصبحت النيابة والقضاء مقلب غط لتصفية الحسابات بواسطة فلو النظام السابق، وده طبعا يعني إهانة للقضاء وإهانة للنظام العدلي بكامله وإهانة لكل المبادئ القانونية المعترف بها في السودان أو التي نصت عليها القوانين السودانية. للأسف الشديد هذا ما ظهر للإعلام. نجد أيضا من المحاكمات الجائرة الآن هنالك يعني عند لدينا محامي زميل موجود في بورسودان لأكثر من سنة مغبوط بواسطة الخلية الأمنية، لم يقدم لمحاكمة، لم يقدم إلى جهة، ولا توجد جهة يعني تراقب هذا الغبط، لا توجد نيابة ولا قضاء، وده انتهاك آخر لهذه الحقوق للمحامين. ويبدو أن هنالك الكثيرين من أمثال هذا المحامي الزميل موجود أو موجودون في السجون في بورسودان أو في غيرها بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية. الخلية الأمنية دي جسم كما ذكرت غير شرعي، غير قانوني، غير منصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية أو القانون الجنائي، وبالتالي هو جسم يقوم بالاحتقالات خارج مظلة القانون. وللأسف هذا الأمر كله يتم تحت سمع وبصر النيابة العامة والقضاء، لأنه حسب قانون إجراءات الجناية سنة 91 الغبط لمدة يوم بواسطة الشرطة، ما النيابة لديها الحق في غبط حتى المتهم حدود 3 أيام، ما زاد من 3 أيام يجب أن يتم تجديد الحبس بواسطة القضاء. الآن كل القوانين تنتهك، يقبض الشخص لمدة عام أو أكثر بدون أن تجدد له النيابة أو الشرطة أو القضاء، وده انتهاك آخر يضاف إلى كمية الانتهاكات التي حدثت في الفترة السابقة. وبالتالي ما يحدث الآن لدينا في السودان هو حقيقة انتهاك شامل لكل مبادئ العدالة، لكل مبادئ المحاكمة العادلة. إنما يحدث حقيقة إنه هنالك الآن جهات تستغل هذه الأجهزة العدلية لفتح البلاغات الكيدية، ومن ثم تلجأ إلى شطب هذه البلاغات، ربما يعني في بلاغ أحمد شفا، لأنه الشاكي والشاهد اتضح أنهم متهمين، يعني الشاهد الأساسي بعد ما أن سمعت شهادته تم القبض عليه بأنه يقوم ببيع أسلحة تحت حمايته إلى الدعم السريع، وشاكي أيضا كما ذكرت كان متهما سابقا، وبالتالي هم يبدو أن هنالك مغايضات أدين في هذا البلاغ وأبرئ في هذا البلاغ. ويعني أنا أعتقد الآن ما يحدث من محاكمات لم يحدث في كل تاريخ السودان، في كل العهود الدكتاتورية المظلمة لم يحدث أن انتهكت مبادئ العدالة بهذه الصورة التي لا خجل فيها. يعني حتى أيام الرئيس المخلوع عمر البشير يعني كانت هنالك رغم الانتهاكات الكثيرة للعدالة، لكن كانت يتم إخراج مثل هذه الأشياء بإخراج أفضل مما هو يحدث الآن. الآن في سذاجة في الإخراج للأسف الشديد، ويعني لا يوجد حتى حياء يعني في إخفاء الانتهاكات، يعني أصبحت الانتهاكات ترتكب جهارا نهارا، لأنه لا توجد محاسبة للأسف الشديد، ومن أمن العقاب أساء الأدب كما يقول المثل، وهذا هو ما يحدث الآن. لأنه من هو شاك ومتهم هم الذين يجب أن يحاكموا، من يبيع السلاح خارج إطار الأطر القانوني يجب هو أن يحاكم ويعاقب ويحاكم بالإعدام، لأنه في مثل القانون العسكري العسكري الذي يقوم ببيع الأسلحة وتهريبه من الحرس هذا يحاكم بالإعدام. فلماذا لم يحاكم الشاكي والشاهد الذين ظهروا في قضية الدكتور أحمد شيفة بالإعدام؟ لماذا؟ علمت أنهم بروا. فهذه هي العدالة الانتقائية، هذا انتقاء للعدالة، هذه هي العدالة المغلوبة التي سوف تفجر المظالم، سوف تفجر القهر، لأنه من يرى أنه يخر بواسطة الأجهزة العدلية ويبرأ الآخرين المجرمين الحقيقيين الذين يقومون بقطر البطون وقطع الرؤوس وسرقة السلاح، هذا تطور حتى لم يحدث فيما سبق يعني، لكن الآن أصبح هؤلاء الذين ينتمون لمثل هذه الكتائب الإرهابية يقومون ببيع السلاح وتهريبه، هذه يجب أن يعدموا، يجب أن يحاكموا. ولكن للأسف الشديد نجد أن الضعفاء هم الذين يحاكمون، بائعة الشاي والطعام يتهمون بالإعدام ويحاكمون بالتعاون بتهمة التعاون، بينما المتهم الأساسي والحقيقي الذي يبيع السلاح يبرأ ويترك ويطلق سراحه. فللأسف نجد الآن نحن في أمام فوضى عدلية مؤلمة ومحزنة في نفس الوقت يعني، وهذه الهزة عندما تحدث في الأجهزة العدلية فهذا إشارات على أن الدولة كلها لا توجد فيها مؤسسات يمكن أن يلجأ لها، لأن القضاء هو صمام أمان أي دولة محترمة، النيابة يجب أن تكون محايدة، لكن عندما يحدث الخلل في مثل هذه الأجهزة العدلية يفقد المواطن الإحساس بالأمن والأمان وبالعدالة، لأن العدالة أصلا مبدأ سامي يجعل التوازن في المجتمع موجودا طالما هنالك جهة تحاكم أي شخص مهما على منصبه أو رتبته، لكن عندما نرى هذه الممارسات التي تحدث في قضية هؤلاء الشباب في دنقلة مثلا أو في الدمازين، هذه إشارات واضحة أن هذه الأجهزة غير راغبة ولا تملك الإرادة الحقيقية لمحاكمة أي شخص. وبالتالي ما يحدث الآن للأسف الشديد دي رسالة سالبة للغضاء السوداني، رسالة سالبة للعدالة. وبالتالي للأسف الشديد عندما يعني يحدث مثل هذا الأمر، هذا هو الطريق للفوضى. وبالعكس ما نعيشه الآن هو فوضى، فوضى يمكن أن تؤدي إلى الإفلات من العقاب، وهذا هو ما يحدث الآن. نحن الآن في مرحلة الإفلات الكامل من العقاب. وأنا أعتقد الآن ما يحدث في الأجهزة العدلية في السودان، ظللنا في الماضي نتحدث عن إصلاح

0: صرنا في الماضي نتحدث عن إصلاح، لكن الآن ما يحدث، الإصلاح وحده لن يكون كافيا، نحن نحتاج إلى إعادة بناء من الصفر حتى نؤسس لقضاء عادل وشفاف وأمين.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا وبشكركم أنتم على حسن الاستماع والمتابعة.

مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 5 مايو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. اتهامات سودانية لأثيوبيا والإمارات بغصف مطار الخرطوم، وأثيوبيا تنفي الاتهامات ومصر تدين. هجوم جديد بالمسيرات على كوستي وأم درمان، وتوقعات بخطوات تصعيدية دبلوماسية غير مسبوقة من قبل السودان. محمد حسن التعايشي يعين 7 وزراء و4 وزراء دولة و4 مدراء إدارة، وحرائق بعدد من معسكرات النازحين في دارفور. نقابة الصحفيين تستلم جائزة اليونسكو في باريس، ووفاة طفل رضيع إثر مطاردة والدته في معسكر بشرق تشاد. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. هاجمت مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع مدينة كوستي بالنيل الأبيض في 10:00 من صباح اليوم الثلاثاء. وقال شاهد عيان لراديو دبنجة إن المسيرة استهدف الصهريج وقود على طريق كوستي ربك بالقرب من قيادة الجيش، بينما استهدف صاروخ ثاني معسكرا تابع للقوة المشتركة. وأشارت المصادر إلى مقتل فني مختبرات جراء الغصف، وأضاف الشاهد في هذا الخصوص:
1: مسيرة استهدفت مدينة كوستي على طرمبة جوار القيادة العامة وتقاطع المنطقة المؤدي إلى مدينة ربك، وما في خسائر في الأرواح. تقريبا الساعة 10:30 قوات الدفاع المدني حاليا تبذل كل خسائر جهدها لإطفاء هذا الحريق وعدم أي إصابات للمواطنين.
0: اتهمت الحكومة السودانية دولة الإمارات وأثيوبيا بغصف مطار الخرطوم بطائرة مسيرة، ووصفت الهجوم بأنه استهداف لمنشأة مدنية. وقال وزير الخارجية السفير محي الدين سالم إن السودان يحتفظ بحقه في الرد المناسب، مؤكد أن الرد سيكون حاسما، ومشيرا إلى استعداد بلاده للدخول في مواجهة مفتوحة مع أثيوبيا، كما أعلن عن استدعاء سفير السودان من أديس أبابا. وأضاف في هذا الخصوص:
2: نحن وبجيشنا وبقوة شعبنا وبالحق الذي هو معنا مستعدون لأن نرد الصاع صاعين، ومستعدون أن نذهب كل المذاهب التي نستطيع أن نذهب إليها، لأننا مسنودون بقانون دولي وبحسن جوار عرفه الناس عنا وتنكروا له الآن. لذلك لدينا كل الحق في أن نرد كحكومة على هذا العدوان بالكيفية والطريقة التي نحددها نحن.
0: من جانبه أدان الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية ما وصفه بضلوع أثيوبيا ودولة الإمارات في الهجمات بالطائرات المسيرة على السودان، مؤكدا أن هذه العمليات تمثل عدوانا مباشر. وأوضح أن الهجمات بدأت منذ شهر مارس الماضي، حيث تم رصد طائرة مسيرة انطلقت من إقليم بحر دار الأثيوبي مستهدفة ولاية النيل الأزرق والنيل الأبيض وشمال وجنوب كردفان. وأشار إلى أنه في 17 مارس تم إسقاط إحدى المسيرات بعد فحصها والتواصل مع الجهة المصنعة، تبين أنها تعود لدولة الإمارات وتم تشغيلها من داخل أثيوبيا، لافتا إلى توفر صور أغمار صناعية توضح مسارها واختراقها للأجواء السودانية. وأضاف في هذا الخصوص:
3: بتاريخ 1 مايو وحتى اليوم عاودت مسيرة أخرى انطلقت من مطار بحر دار واخترقت الأجواء أو الأجواء السودانية، وتمت متابعتها حتى وصولها لمنطقة جبل أولية، واستهدفت مطار الخرطوم الدولي ومناطق أخرى وتم التصدي لها. استنادا إلى هذه الأدلة الموثقة، نؤكد أن ما قامت به دولتي أثيوبيا والإمارات عدوان مباشر على السودان، ولن يغابل بالصمت بقواتنا المسلحة على أتم الجاهزية للتعامل مع أي تهديد بما يحفظ كرامة وسيادة الوطن وأمنه. نصر من الله وفتح قريب.
0: وصف السفير الصادق المقلي التصعيد الذي يحدث بين السودان وأثيوبيا بأنه خطير، وقال إن المسار الدبلوماسي الطبيعي هو تقديم شكوى إلى مجلس السلم والأمن الأفريقي قبل استدعاء السفير، وأكد أن الظروف غير مواتية حاليا لفتح جبهات حرب أخرى، داعيا إلى تغليب الحكمة، وأضاف في هذا الخصوص:
4: يعملوا شكوى لمسار الأفريقي مسار ده شيء طبيعي، وبعد ذلك ممكن لو في خطوات وعندهم الحق، عندهم الحق الرد بأنه رد على العدوان دي ما فيها اثنين ترى، ده حق يعني بالقانون الدولي ذاته بيقفلوا اليوم يعني. لكن في النهاية نفتكر الظروف ذاتها ما مواتية للسودان، السودان تمر بأزمة خطيرة جدا، والحرب الداخلية بقت حسب بقت حرب شاملة، فالسودان ما افتكر أن السودان في موضع في ظروف زي دي في حرب مع دولة، أي دولة كان سوبيا كان غير يعني. ما عشان كده الناس حقه تغلب الحكمة وحلوا المشاكل دي بطرق الدبلوماسية والحياة مع أثيوبيا ذاتها.
0: من جانبه قال المحلل السياسي الدكتور محمد عبدالله تورشين إن الاتهامات السودانية لأثيوبيا تعني أن العلاقات بين البلدين وصلت إلى مرحلة اللا عودة بعد فشل الجهود والتحركات الدبلوماسية السابقة، وقال إن السودان قد يلجأ إلى خطوات تصعيدية تشمل إنهاء العلاقات الدبلوماسية وتخفيض التمثيل الدبلوماسي واستدعاء البعثة الدبلوماسية السودانية من أثيوبيا إلى جانب دعم فصائل أثيوبية معارضة، وأضاف في هذا الخصوص:
5: الجانب السوداني اتجه اتجاهات أخرى لمحاولة الحد من التأثير الأثيوبي واستخدام الأراضي الأثيوبية لمهاجمة السودان، وأعتقد في ذلك ربما يذهب بعيدا من خلال دعم بعض الفصائل المتمردة في أثيوبيا، بإطار أن أثيوبيا تعاني أيضا من اضطرابات أمنية سواء كان في إقليم الأمهرة.
0: نفت وزارة الخارجية الأثيوبية اتهامات الجيش السوداني بشأن ضلوع أديس أبابا في الهجمات الأخيرة، ووصفتها بأنها لا أساس لها من الصحة، واتهمت الخارجية الأثيوبية الخرطوم بدعم قوات من جبهة تحرير التجراي واستخدامها لتهديد أمن حدودها الغربية، كما اتهمت جهات خارجية بتحريض السودان لإطلاق هذه الاتهامات. أدانت مصر استهداف مطار الخرطوم الدولي بالطائرات المسيرة، واعتبرته انتهاكا سافرا لسيادة السودان وتهديدا للمنشآت المدنية، محذرة من أنه يمثل تصعيدا خطيرا يعقد الأوضاع الأمنية والإنسانية. وأعربت القاهرة في بيان صحفي عن قلقها من الهجمات التي يشار إلى انطلاقها من أراضي إحدى دول الجوار، مؤكدة أن ذلك ينذر باتساع نطاق الصراع وامتداد تداعياته إقليميا، بما يعرقل الجهود الرامية للتوصل إلى هدنة إنسانية ووقف إطلاق النار. أكد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن عملياته الإنسانية لم تتأثر بالهجوم الذي تعرض له مطار الخرطوم بالطائرات المسيرة، وأن جميع موظفيه بخير. وقال متحدث باسم البرنامج لراديو دبنجا إن برنامج الأغذية العالمي يواصل مراقبة الوضع وسيتخذ الإجراءات اللازمة لتعديل عملياته حسب ما تقتضيه الظروف لضمان سلامة وأمن موظفيه وشركائه. ومن جهتها أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء هذه الهجمات، فيما حذرت الولايات المتحدة رعاياها في السودان. توفي طفل رضيع لاجئ سوداني بمخيم فرشنغا للاجئين بشرق تشاد وهو على ظهر أمه إثر سقوطها أمس أثناء مطاردتها عندما خرجت للبحث عن حطب الوقود خارج المعسكر، وما تزال الأم في غيبوبة بالمركز الصحي للمخيم. كما قتل مواطن تشادي يوم أمس وتعرض لاجئ للتعذيب على يد مسلحين. أصدر رئيس وزراء تأسيس محمد حسن التعايشي قرارات بتعيين 7 وزراء و4 وكلاء وزارات و5 مديرين عامين في إطار استكمال هياكل السلطة وتعزيز النظام الإداري والاقتصادي، وشمل التعيين وزراء العدل والمالية والثروة الحيوانية والتنمية العمرانية والتنمية الاجتماعية والإعلام، كما تم تعيين عدد من وكلاء الوزارات إلى جانب مديرين عامين لمؤسسات حكومية الحكومية أبرزهم مدير عام للشرطة ومدير لديوان الضرائب وآخر للخدمة المدنية، وأضاف التعايشي في هذا الخصوص:
6: إن أهمية تأسيس الأجهزة العدلية والشرطية والمباحث الجنائية والسجون إنها الضامن لحماية المدنيين وسيادة حكم القانون وصيانة كافة حقوق المواطنين وحرياته الأساسية وتأمين الأسواق والطرق التجارية وحماية الموسم الزراعي وتأمين مسارات الرعي ومكافحة التهريب والمخدرات.
0: وصلت إلى مطار بورسودان يوم أمس الاثنين أول رحلة تقل سودانيين عائدين من دولة ليبيا، وعلى متنها 154 راكب ضمن خطة العودة الطوعية التي تستهدف 1000 شخص في مرحلتها الأولى حتى منتصف شهر مايو الجاري. وذكرت السفارة السودانية في طرابلس أن نحو 14,000 سوداني سجلوا للعودة، حيث تنفذ الرحلات بالتنسيق بين الحكومة السودانية وحكومة الوحدة الوطنية الليبية ومنظمة الهجرة الدولية. تشهد عدد من الولايات زيادة في المنحنى الوبائي وسط تحذيرات من تدهور الأوضاع الصحية نتيجة انتشار الأمراض ونقص الخدمات الطبية، وأفادت المتحدثة باسم اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء دكتورة أديبة إبراهيم لراديو دبنجا أن هنالك ارتفاعا كبيرا في حالات الإصابة بحمى الضنك، خاصة في ولايتي نهر النيل والنيل الأبيض في منطقة المالحة والقرى المجاورة. وأضافت في هذا الشأن:
7: حمى الضنك في ولاية نهر النيل والنيل الأبيض في منطقة المالحة والمناطق الحولة من القرى، وأسيس في زيادة اليومين دي في الخرطوم ومدرمان، ثم بحمى الضنك حسي في 39 مصاب في مدرمان وفي 6 وفيات في ولاية نهر النيل 158 حالة.
0: قال مرصد جبال النوبة لحقوق الإنسان إن السلطات صادرت 219 منزل في مدينة كادوغلي بولاية جنوب كردفان خلال الفترة من أبريل للعام 2023 وحتى أبريل 2026 بتهم الانتماء إلى قوات الدعم السريع أو الحركة الشعبية، في وقت جرى فيه الاستيلاء على 864 منزل مملوكا لنازحين واستخدامها لسكن أفراد من الجيش، بينما تعرض 96 منزلا للنهب والتدمير الجزئي أو الكلي.
8: صادرت 219 منزل بتهمة إنه أصحاب هذه المنازل انضموا للدعم السريع أو الجيش الشعبي لتحرير السودان، وأيضا هناك 96 بيت ديل خالية من المواطنين نزحوا منها. المنازل 96 منزل ديل تم نهبها وتم تدميرها جزئيا أو كليا.
0: رفع اتحاد غرف النقل بولاية البحر الأحمر ومستخدمي طريق أوسيف بورسودان مذكرة احتجاجية رسمية إلى مدير عام الطرق والجسور، طالب فيها بالتدخل العاجل لوقف ما وصفوه بتدهور الطريق القومي نتيجة عبور شاحنات محملة بأوزان تفوق الحد المسموح به. وقال عمار الزين بشير صاحب عمل لراديو دبنجا إن هذا الطريق يعد شريانا مغذيا للسودان، وتدخل عبره الشاحنات المحملة بالبضائع من حلايب وشلاتين إلى معبر أوسيف. وأضاف في هذا الخصوص:
9: المسألة بتاعت أوسيف والطريق القومي في التكسير والتهشيم، الحاجة دي نتجت عن أوزان زايدة، وأن الطريق القومي الرابط ما بين بورسودان وأوسيف ما قدر يتحمل الأوزان الزايدة دي. يعني
0: أكدت اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء أن أي خطاب رسمي من شأنه التشكيك في مهنية الأطباء أو تعريضهم للخطر بينما يمثل تهديدا مباشرا لما تبقى من المساحة الإنسانية في البلاد وتفسر كغطاء لانتهاكات إضافية. وقالت المتحدثة باسم اللجنة دكتورة أديبة إبراهيم لراديو دبنجا إن تصريحات البرهان لا تعنيهم، وإنما المعني بها منسوبوه والموالون له، وأضافت في هذا الخصوص:
7: برهان ده طبعا تعليقه ده بيكون تعليق على ناسه يمكن، لأنه أن إحنا في الحقل الصحي وخصوصا نغاب الأطباء بنقومنا بندين طرفي النزاع وبين دين الحرب الغائمة دي، وبنتكلم عن الأمراض وتفشيها وإزيادة وعن الانتهاكات اللي بيدوها النساء والرجال من اغتصابات وغيرها.
0: من جانبها قالت وزارة الصحة في حكومة تأسيس إن تصريحات البرهان تؤكد الانحدار الأخلاقي والمهني للأطباء المنتميين إلى جماعة الإخوان المسلمين، وأشارت في بيان إلى أن تلك التصريحات تؤكد ما تواتر خلال الفترة الماضية من إجراءات عن إجراء عمليات بتر دون دواعي طبية وحقن بدماء ملوثة بفيروس الكبد الوبائي. قالت منظمة الهجرة الدولية إن حريقاً اندلع في دب نايرة بمحلية طويلة في شمال دارفور يوم الأحد قضى على 23 منزل، كما أشارت المنظمة إلى اندلاع حريق في حي القادسية بدار السلام قضى على 12 منزل، وفي شرق دارفور قضت الحرائق التي استمرت لخمس أيام في معسكر النخيل بخزان جديد على 41 منزل. وأضاف مسؤول في هذا الخصوص:
10: الحريق الخمسة يوم على التوالي في سنتر واحد، في سنتر خمسة، سنتر خمسة أدى لأكثر من 41 منزلا بالكامل، ما قل فيه ولا حد.
0: تسلمت نقابة الصحفيين السودانيين جائزة اليونسكو لحرية الصحافة للعام 2026 خلال احتفال بالعاصمة الفرنسية باريس، وشهد الاحتفال حضورا لافتا لصحفيين سودانيين توافدوا من مختلف الدول الأوروبية. وقال رئيس نقابة الصحفيين السودانيين عبد المنعم أبو إدريس في كلمته خلال حفل التكريم إن هذا التكريم يأتي في وقت أصبحت فيه الصحافة مخاطرة يومية قد تكلف الحياة، وقال إن النقابة أول جسم منتخب بعد ثورة ديسمبر، وجدد دعوته إلى تضامن دولي يتجاوز بيانات الإدانة إلى خطوات عملية تشمل محاسبة مرتكبي الانتهاكات. وأضاف في هذا الخصوص:
11: إن هذه الجائزة ليست مجرد تكريما لمؤسسة بقدر ما هي شهادة على واقع بالغ القسوة، وهي في ذات الوقت هي وفاء وتقدير لكل الصحفيين الذين فقدناهم في هذه الحرب، ولكل من واصل أداء واجبه المهني رغم المخاوف، ولكل من اختار أن يبقى شاهدا على الحقيقة.
0: من جانبه قال خالد العناني مدير اليونسكو في حفل توزيع الجائزة إن الجائزة منحت لنقابة الصحفيين السودانيين وأعضائها تكريما لعملهم الجوهري في خضم الصراع الدائر، وأوضح أن إسهاماتهم تشمل ضمان التغطية المستمرة للحرب وتوثيق الاعتداءات على الصحفيين السودانيين ودعم المحتاجين، وتشمل الجائزة شهادة تقدير ومبلغا ماليا غدره 25,000 دولار. وأضاف في هذا الخصوص:
12: من بين العديد من الترشيحات العالمية هناك ترشيحات أخرى لتقديم مساهمة بارزة في الدفاع عن حرية الصحافة وتعزيزها، لا سيما عندما يتم تحقيق ذلك في مواجهة الخطر. الفائزون هذا العام نقابة الصحفيين السودانيين وأعضاؤها يجسدون هذه القيم.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعربت لجنة المعلمين السودانيين بالولاية الشمالية عن رفضها واستنكارها إخلاء أجزاء من مدرسة الشهيد كمال علي مختار الثانوية بنات بمدينة دونغولا وتحويلها إلى موقع لفعالية سياحية، وقالت إن الخطوة أدت إلى لجوء الطالبات لأداء امتحانات الشهادة السودانية في خيام تفتقر للبيئة المناسبة. انتهت الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
13: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان اليوم الثلاثاء الموافق 5 مايو 2026، وحتتابعون خلال جولة اليوم آخر التطورات الميدانية وتواصل القصف المسيرات على منشآت في النيل الأبيض.
1: مسيرة استهدفت مدينة كوستي في الطرمبة على الطرمبة جوار القيادة العام.
13: المؤتمر الصحفي لحكومة بورسودان بشأن اتهامات لدولتي أثيوبيا والإمارات العربية المتحدة باستهداف السودان.
3: نضع اليوم أمام شعبنا الأصيل والرأي العام الإقليمي والدولي حزمة من الأدلة الموثقة التي تثبت تورط دولتي الأمارات وأثيوبيا في العدوان على السودان.
13: وكذلك ستتابعون المؤتمر الصحفي لرئيس وزراء حكومة السلام الأستاذ حسن التعايشي حول إعلان تشكيل وزاري جديد.
6: وفي إطار مسؤوليتي كرئيس لوزراء حكومة السلام أصدر اليوم القرارات التالية: أولاً قرارات بتعيين الوزراء.
13: إضافة إلى فعاليات الورشة التدريبية المتخصصة لبرلمان الشباب السوداني حول حقوق الإنسان وآليات المناصرة الدولية.
14: وأوصت الورشة على تكثيف رصد انتهاكات حقوق الإنسان في السودان وفق المعايير الدولية وتفعيل أدوات الضغط الدولي لضمان المساءلة والإصلاح.
13: هذا إلى جانب مواضيع أخرى ستتابعونها. نبدأ الجولة بالتطورات الميدانية والعسكرية، حيث تواصلت هجمات الطائرات المسيرة اليوم على مدينة كوستي بولاية النيل الأبيض متسببة في خسائر في المنشآت. للمزيد من التفاصيل نبقى مع إفادة أحد شهود العيان في كوستي.
1: مسيرة استهدفت مدينة كوستي في الطرمبة على الطرمبة جوار القيادة العامة وتقاطع المنطقة المؤدي إلى مدينة ربك، وما في خسائر في الأرواح. تقريبا الساعة 10:30 فقوات الدفاع المدني حاليا تبذل كل خسائر جهدها لإطفاء هذا الحريق لعدم وقوع أي إصابات للمواطنين.
13: وجهت حكومة بورسودان في مؤتمر صحفي اتهامات إلى دولتي الإمارات العربية المتحدة وأثيوبيا بالضلوع في الهجمات بالطائرات المسيرة على السودان، بما في ذلك القصف الذي استهدف مطار الخرطوم الدولي أمس. وفي المقابل نفت أثيوبيا في بيان لها تلك الاتهامات الموجهة إليها. للمزيد من التوضيح نستمع إلى الخطاب الذي ألقاه العميد عاصم عوض عبد الوهاب المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية في هذا الشأن.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. نضع اليوم أمام شعبنا الأصيل والرأي العام الإقليمي والدولي حزمة من الأدلة الموثقة التي تثبت تورط دولتي الأمارات وأثيوبيا في العدوان على السودان، بما يشكل انتهاكا خطيرا لسيادة بلادنا وخرقا صريحا للقانون الدولي، بناء على معلومات موثقة بالأدلة الدامغة لأجهزتنا الرسمية ووسائلنا مختلفة. في الأول من مارس 2026 بدأت طلعات جوية عدائية بعدد 3 مسيرات من مطار بحر دار الأثيوبي في كل من ولاية النيل الأبيض وولاية النيل الأزرق وولايتي شمال وجنوب كردفان. بتاريخ 17 مارس 2026 تم التعامل مع إحدى هذه المسيرات بواسطة دفاعاتنا الجوية وإصغاطها. تم تحليل بيانات الطائرة المسيرة واستفسرنا الجهة المصنعة وأفادت بالآتي: إن المسيرة بالرقم S88 مملوكة لدولة الأمارات، تم استخدامها من داخل أراضي أثيوبيا مطار بحر دار. وأوضحت البيانات انطلقت للطيران في الحظيرة الموضحة أمامكم على الشاشة، كما أوضحت البيانات المستخرجة بأن الطائرة دخلت المجال الجوي السوداني عبر المسار الموضح على الشاشة، وتعاملت مع قواتنا في الكرمك عدة مرات ومناطق أخرى في النيل الأزرق، وكما هاجمت قواتنا في ولايتي شمال وجنوب كردفان، وتم إسقاطها شمال مدينة الأبيض بتاريخ 17 مارس 2026. بتاريخ 1 مايو وحتى اليوم عاودت مسيرة أخرى انطلقت من مطار بحر دار واخترقت الأجواء السودانية، وتمت متابعتها حتى وصولها لمنطقة جبل أولية، واستهدفت مطار الخرطوم الدولي ومناطق أخرى وتم التصدي لها. استنادا إلى هذه الأدلة الموثقة، نؤكد أن ما قامت به دولتي أثيوبيا والإمارات عدوان مباشر على السودان، ولن يغابل بالصمت بقواتنا المسلحة على أتم الجاهزية للتعامل مع أي تهديد بما يحفظ كرامة وسيادة الوطن وأمنه.
13: وفي إطار ردود الفعل حول موقف حكومة بورسودان، التقت جولة السودان اليوم دكتور محمد عبدالله ترشين الكاتب والباحث في الشأن الأفريقي للتعليق.
5: فيما يتعلق بالتصعيد الأخير الذي صدر من الحكومة السودانية ضد تجاه أثيوبيا واتهام المباشر بإطلاق المسيرات من أراضيها، سواء كان من إغليم بني شانغول وفي عاصمة بوساسو أو في إغليم الأمهرة ومن بحر دار وبعض المناطق الأخرى، هذا يعني بشكل مباشر بأن العلاقات بين البلدين بين السودان وأثيوبيا وصلت مرحلة لا عودة، وذلك أعتقد بعد أن فشلت الأدوار وكذلك التحركات الدبلوماسية التي كانت حاضرة بشكل أو بآخر في الأيام الماضية، بل محاولات بعض الأطراف في التوسط للبلدين حتى يتوصلوا إلى تفاهمات، بحيث أن الموقف السوداني هو منذ العام الماضي تحدث بشكل مباشر بأن هنالك تحركات أثيوبية لدعم الدعم السريع من إغليم بني شانغول بالأخص في أسوسو، وأعتقد أن تقرير وكالة رويترز هو أكد هذه المعلومة. لذا أعتقد الآن بعد الهجمات المتكررة على كل من الكرمك ومناطق الخرطوم، الحكومة أدركت تماما بأن الجانب الأثيوبي لن يتوقف عن دعم الدعم السريع. لذا أعتقد بإعلان هذه الخطوة هي إعلان بشكل أو بآخر بأن الموقف السوداني ربما يتغير ويأخذ مناحي ومسارات أخرى، سواء كان على صعيد الدبلوماسي، ربما الجانب السوداني يذهب أبعد من ذلك فيما يتعلق بقطع العلاقات الدبلوماسية أو تخفيض التمثيل الدبلوماسي واستدعاء البعثة الدبلوماسية في السودانية في أثيوبيا وما إلى ذلك، كلها خيارات دبلوماسية يمكن أن تلجأ لها الحكومة السودانية، ويمكن أن تبقي على البعثات الدبلوماسية والبعثة الدبلوماسية في السودان باعتبار أنها بعثة ممثلة للسودان لدى الاتحاد الأفريقي، والسودان لديه رغبة في العودة إلى الاتحاد الأفريقي، لكن ربما يتجه اتجاهات أخرى، وهنا عن الحكومة السودانية تتجه اتجاهات أخرى لمحاولة الحد من التأثير الأثيوبي واستخدام الأراضي الأثيوبية لمهاجمة السودان، وأعتقد في ذلك ربما يذهب بعيدا من خلال دعم بعض الفصائل المتمردة في أثيوبيا، باعتبار أن أثيوبيا تعاني أيضا من اضطرابات أمنية سواء كان في إغليم الأمهرة من خلال وجود ميليشيات الفانو.
13: وحول توقيت ومدى اتساق هذه الخطوات من جانب السودان مع الأعراف الدبلوماسية، التقينا بالسفير الصادق المقلي ونستمع إلى رأيه.
4: والله شوف، طبعا يعني في تصعيد في الموضوع ده، وما أول مرة يكون في يعني موقف من السودان تجاه أثيوبيا. قبل كده لما جاءت موضوع الكرمك ذاك، اتهموا أثيوبيا بأنه المسيرات دي جاءت من بحر دار لكرمك، يعني ده اتهام لأثيوبيا كان من هناك، وما كان في أي رد فعل ولا كان في استدعاء للسفير. فالحين الناس تدعو السفير للتشاور. طيب، ما خلاص انت قلت في عدوان أثيوبي، ولذلك في حالة زي دي ده تصعيد كبير جدا، وعندك الحجة لازم في عدوان، وعندك انت دليل لأنه المسيرات دي جات من بحر دار في السودان وكده، فلازم انت عندك الأدلة دي. كان اول خطوه بعد التشاور مع السفير ترفع شكوى لمجلس الامن والسلم الافريقي، وترفع شكوى لمجلس الامن ايضا، لان دي مثلا خلاص دي اصلا تكون اول خطوه المفروض تقدم شكوى للاتحاد الافريقي ومجلس الامن، شيء طبيعي في العرف الدبلوماسي معروف يعني. وبعد ذاك تشوف الخطوة التالية، إيش تخش مواجهة، تخش مواجهة بتغوص يتعمل السلام والدفاع السوداني ويقرر ماذا يفعل بعد ذلك. فهم حس يعني الخطوات متسارعة جدا، استدعاء السفير، ثم إعلان عدوان الدولة سوى دولة عدوانية، ثم استعداد الدولة لدى هذا العدوان وكذا، فكلها خطوات متسارعة جدا يعني فوق واحد يعني. وأنا أفتكر إنه أفضل إنه يتعمل السلام والدفاع السوداني، شوف الموضوع ده وعدك يعملوا شكوى لمثال الاتحاد الأفريقي مثلا، ده شيء طبيعي. وبعد ذلك ممكن لو في خطوات وعندهم الحق، عندهم الحق الرد يعني، وخلاص ده عدوان يعني، سوى عنده حق الرد بأنه رد على العدوان دي، ما فيها اثنين ترى، ده حق يعني بالقانون الدولي ذاته بيكفلوا ليه يعني. لكن في النهاية نفتكر الظروف ذاتها ما مواتية للسودان، السودان تمر بهزيمة خطيرة جدا وبحرب داخلية يعني، حرب داخليه بقت حسب بقت حرب شامله بدخول المسيرات في فسؤال ما افتكر ان السؤال في موضع في وضع في ظروف زي دي يمكن انه يعني يخش في في عدوان مع دوله اي دوله كان سوبر كان غير يعني ما عشان كده الناس حقوا تعلم الحكمه وحلوا المشاكل دي بالطرق الدبلوماسيه اول حاجه مسيبه ذاتها يعني كان مثلا السفير ده اول حاجه يعني يلتقي بوزارة الخارجية الأسلوبية ويوضح لهم موقف السودان تمام من حصل ده يعني وأنا أفتكر خلاص في النهاية أفتكر إنه أوكي يعني السودان له الحق يعني يتخذ ما يشاء من قرارات لكن تقول لسان حق تكون بتراتبية حسب العفة الدبلوماسي استدعاء السفير للتشاور أوكي ثم رفع شكوى لمجلس السلام والدفاع ومجلس السلام في نيويورك يعني.
13: أعلنت حكومة السلام مضيها قدما في استكمال هياكل مؤسساتها معلنة تعيين عدد من الوزراء ووكلاء الوزارات ومديرين عامين لعدد من المؤسسات التابعة لها. للمزيد حول الملف نبقى مع جانب من المؤتمر الصحفي لرئيس وزراء حكومة السلام الأستاذ محمد حسن التعيش.
15: إلى الشعوب السودانية العظيمة صاحبة السيادة على مصيرنا وأرضنا إلى أرواح شهدائنا الأبرار والجرحى والمعاقين والمفقودين إلى قوات تأسيس الباسلة في المقدمات وجميع المواقع والذين يقدمون التضحيات الكبيرة ويدافعون عن مشروع التأسيس العادل للدولة السودانية ويتصدون لمشروع الحركة الإسلامية الإرهابي الداعي إلى تفتيت وتقسيم السودان وتهديد الأمن والسلم الدوليين إلى الرفيقات والرفاق الذين يعملون بجهد لتأسيس مؤسسات الدولة واستكمال الجهاز التنفيذي لحكومة السلام التي ستعمل في الفترة ما قبل الانتقالية التأسيسية وفقا لدواعي تشكيلها الواردة في ميثاق السودان التأسيسي. إليكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نطل عليكم اليوم ونحن نسير بخطى ثابتة وواثقة في تأسيس مؤسسات الدولة وتشكيل حكومة السلام. فبعد انتهاءنا من المرحلة الأولى بإعلان المجلس الرئاسي ورئيس الوزراء وبعض الوزراء شرعنا في تشكيل المجلس العدل المؤقت وإعلان رئيس القضاء ونائبه في خطوات حثيثة لإكمال الأجهزة العدلية من السلطة القضائية والنيابة العامة والمستشارين القانونيين للدولة وتنظيم مهنة المحاماة. إن أهمية تأسيس الأجهزة العدلية والشرطية والمباحث الجنائية والسجون إنها الضامن لحماية المدنيين وسيادة حكم القانون وصيانة كافة حقوق المواطنين وحرياته الأساسية.
13: وحول التشكيل المؤسس الجديد المعلن قال التعايشي رئيس وزراء حكومة التأسيس:
15: وفي إطار مسؤوليتي كرئيس لوزراء حكومة السلام أصدر اليوم القرارات التالية: أولاً قرارات بتعيين الوزراء: السيد أسامة حسين وهبي محمد سعيد وزيرا للعدل، السيد سيلة موسى كنجيتيكو وزيرا للحكم اللامركزي، السيد كارلو جون كوكو النور وزيرا للمالية والتخطيط الاقتصادي، السيد حافظ إبراهيم عبد النبي وزيرا للثروة الحيوانية والسمكية، السيد خالد أصيل أحمد محمد وزيرا للنقل والطرق والجسور، السيدة حفصة إدريس المارن عطية وزيرا للتخطيط والتنمية العمرانية، السيد زهير محمدي بشار وزيرا للتنمية الاجتماعية، والسيد خالد أحمد دناع بريمة وزيرا للإعلام وناطقا رسميا
6: باسم حكومة السلام. ثانيا، قرارات تعيين وكلاء الوزارات. السيد موسى خدام محمد عبد الكريم وكيلا لوزارة الشؤون مجلس الوزراء. السيد موسى جبر محمود حماد وكيلا لوزارة الحكم اللامركزي. السيد محمد أحمد حماد محمد وكيلا لوزارة النفط والطاقة. السيد الأمين عثمان فلاتي كتشو وكيلا لوزارة الصحة. ثالثا، قرارات تعيين المدراء العامين للمؤسسات التالية. السيد اللواء بشير آدم عيسى مديرا عاما للشرطة. السيد هارون محمود مداخير مديرا عاما لديوان الضرائب. السيد حسن مدير كنيرا كورتكيلا مديرا عاما لديوان شؤون الخدمة. السيد أسامة أحمد مصطفى محمد مديرا عاما لوكالة السودان الجديد للأنباء. ختاما، أننا وفقا لمسؤوليتنا الوطنية والأخلاقية والتاريخية سنستمر في تأسيس هياكل ومؤسسات الدولة والأجهزة العدلية والقوات النظامية واستعادة النظام الإداري والنظام الاقتصادي والمصرفي وإكمال الجهاز التنفيذي والتشريعي لنضع النواة الصلبة لبناء السودان الجديد القائم على القانون والمؤسسات والسلام العادل والشامل والاستقرار الدائم.
13: أبدت عدد من المنظمات الحقوقية بولاية غرب كردفان قلقها من تنامي ظاهرة الانتهاكات الجنسية ضد الأطفال في الولاية، خاصة في ظل استمرار الحرب وتراجع أدوار مؤسسات الحماية. جولة السودان اليوم التقت بالناشطة الحقوقية بوسينة حماد ونتابع ماذا قالت.
7: الموضوع اللي هو الحماية من التحرش والانتهاك والاستغلال الجنسي للأطفال. الظاهرة دي موجودة بكسر خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كان بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والقاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة، يعني والظاهرة موجودة وبكسرة، يعني خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، ما عشان الناس دائرة ترفع بلاغ كاذب ولا دائرة تزيد العدد لأي سبب. الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي ما فيه اي حق. يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك، ما بحاجة اسمها ما نشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمة زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفلة او بتحصل لفتى، فالحاجة دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب، مش العيب انه انا لما نتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهرة دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يا هو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الاكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لانه بكون وضع الهشاشة بتاع الاسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهم، والام بتكون خلط الاطفال والابو ما فيش موجود في اي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكتر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير، يعني فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي. يعني والسبب طبعا معروف، يعني النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
13: مستمعينا الكرام، قبل الختام نبقى مع الفاتح النور المتحدث الرسمي باسم برلمان الشباب السوداني حول فعاليات الورشة التدريبية المتخصصة حول حقوق الإنسان وآليات المناصرة الدولية، والتي عقدت خلال اليومين الماضيين لرصد وتوثيق الانتهاكات في السودان.
14: اختتمت اليوم فعاليات الورشة التدريبية المتخصصة حول حقوق الإنسان وآليات المناصرة الدولية التي عقدت افتراضيا على مدار يومين بمشاركة أكثر من 40 منظمة حقوقية ومجموعة شبابية من عضوية البرلمان، والذي يضم أكثر من 100 مجموعة شبابية. هدفت الورشة لتمكين المدافعين السودانيين من أدوات الرصد والتوثيق، تعميق فهمهم لمنظومة الحماية الدولية والإقليمية بما فيها الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي. أثرت جلسات نخبة من الخبراء الدوليين من المركز الأفريقي للديمقراطية ودراسات حقوق الإنسان، يتقدمهم دكتور محمد صالح ياسين والخبير عبد الباقي جبريل والأستاذ ناجي مولاي الحسن من المملكة المغربية، وكذلك مشاركة السفير علي بن أبي طالب الجندي ممثل السودان الأسبق في مجلس حقوق الإنسان ونائب رئيس المجلس. وتم تنفيذ محاكاة لأكثر من 30 بيانا حقوقيا تعكس الواقع السوداني مع تثمين استعداد البعثة الدولية لتقص الحقائق للاطلاع على مخرجات الورشة. وقرر المشاركين خططا للمشاركة في الدورتين 62 و63 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، والدورة 82 للجنة الأفريقية في بانجول. وأوصت الورشة فيما أوصت على تكثيف رصد انتهاكات حقوق الإنسان في السودان وفق المعايير الدولية وتفعيل أدوات الضغط الدولي لضمان المساءلة والإصلاح، والعمل على تأسيس منتدى حقوق الإنسان السودان كمنصة تنسيقية جامعة للمدافعين، وإطلاق مبادرات مجتمعية لترسيخ قيم العدالة والمساواة وسياق القانون، ومواصلة هذا الجهد بذات إرادة البدء.
13: بهذا المستمعين الأعزاء نكون قد وصلنا إلى نهاية جولة السودان اليوم الثلاثاء. إلى لقاء جديد، كونوا بخير وعافية.
16: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم إلى حضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 5 مايو للعام 2026. السودان يتهم أثيوبيا والإمارات بالتورط في الهجمات بطائرات مسيرة على مطار الخرطوم ومناطق أخرى. القوات المسلحة تقول إنها تملك أدلة على أن المسيرات التي تهاجم البلاد مملوكة للإمارات وتنطلق من مطار بحر دار في أثيوبيا. وزير الخارجية يعلن استدعاء سفير السودان لدى أثيوبيا ويكشف عن إضافة أدلة جديدة ضد الإمارات بمجلس الأمن. السودان يعلن استعداده للدخول في مواجهة مفتوحة مع أثيوبيا ويهدد برد الصاع صاعين. وزير الإعلام: مطار الخرطوم سيستأنف نشاطه فورا عقب اكتمال الإجراءات الفنية المتعلقة بالسلامة التي تنفذها سلطة الطيران المدني. وزارة الإعلام توجه بإخلاء مبنى الإذاعة والتلفزيون بأم درمان أمس بعد رصد مسيرة تابعة للدعم السريع تحلق في سماء المدينة. الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء تصاعد هجمات الطائرات المسيرة في السودان. رئيس وزراء حكومة تأسيس محمد حسن التعايشي يصدر قراراً بتعيين وزراء ووكلاء وزارات ومدراء عامين بحكومة السلام. تحليق طائرات مسيرة في سماء ربك وعدد من مدن النيل الأبيض صباح اليوم. تسجيل 98 إصابة جديدة بحمى الضنك في نهر النيل يوم أمس الاثنين. وفاة سودانيتين أثناء محاولة عبورهن نهر المانش من فرنسا إلى بريطانيا عبر قارب مكتظ. المدير العام لليونسكو خالد العناني يسلم نقابة الصحفيين السودانيين جائزة اليونسكو لحرية الصحافة لعام 2026. الولاية الشمالية تمنع الصيد في خور موسى باشا ببحيرة النوبة اعتبارا من يوم الاثنين بسبب ظهور أسهار طحلبية وارتفاع المغذيات بالمياه. أبو عقلة كيكل يصهر في مقطع مصور في محاور كردفان ويتهم قوات الدعم السريع باستهداف أسرته. المجلس الطبي يعلن فتح باب التسجيل لامتحانات مزاولة المهنة يوم 16 مايو على أن تنعقد الامتحانات في يونيو وأغسطس. انتقادات واسعة لمشاركة وزير المالية دكتور جبريل في اجتماعات الهيئات المالية العربية المنعقد عبر تقنية الفيديو بتنسيق من دولة الإمارات. أزمة سيولة حادة تواجه مواطني مدينة نيالة حاضرة جنوب دارفور وشكاوى من ارتفاع رسوم التحويلات إلى 20%. مطار بور سودان يستقبل 154 سودانيا قادمين من طرابلس بليبيا ضمن الفوج الأول في إطار برنامج العودة الطوعية. حريق في معسكر دب نايرا في محلية طويلة بشمال دارفور يوم الأحد يقضي على 33 منزل وحريق آخر في دار السلام. ولاية كسلة تعلن تأجيل بداية العام الدراسي الجديد إلى ما بعد عيد الأضحى المبارك. وزارة الصحة في حكومة تأسيس تصريح البرهان يكشف عن الانحدار الأخلاقي لأطباء الإخوان المسلمين. الإدارة المدنية بجنوب دارفور تعلن عن صيانة مركز غسيل الكلى في نيالة وتدعو المنظمات لمضاعفة الدعم. بنك السودان المركزي يعلن عن تحديث ضوابط جديدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار السلاح. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة. تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.
1: بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة وانعدام الأدوية المنقذة للحياة وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
2: نحبينا ونحن التعبانين ويهون إحنا دايرين حاجة نأكله ما يمدينا راني في التراب ذاته.
1: الفاشر قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يزغطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
3: المواد بقت قليلة. رأيت الدونك عنده يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
1: الأبيض 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
4: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
1: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب وقد يلقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
0: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية. إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
6: المستمعين الأعزاء مستمعي راديو دبنجا أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. واستشارتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بكلية مستشفى لندن الجامعية عشان ما يكلمنا عن سلسلة من حلقات برنامج التحصين الموسع أو التضعيم ومدى أهميته للأطفال والأمهات. أهلا ومرحبا بك.
7: مستمعي الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في كل ربوع السودان عامة وفي أماكن النزاهات في دارفور جبال النوبة والنيل الأزرق بصفة خاصة نرحب بكم مرة تانية ونود لكم لمواصلة سلسلة حلقات إرشادات صحية. في الحلقة دي والحلقات الجاية هنبدأ نتكلم عن برنامج التحصين الموسع أو نسميه التطعيم وده دائما بيكون بالنسبة للأطفال والأمهات. عشان كده لو في أي زول عنده سؤال بخص التطعيم أو التحصين ممكن يرسل سؤاله لدارة البرنامج براديو دبنجا والتلفون بتلقوه في بداية الحلقة أو نهاية الحلقة ونحن مستعدين إنه نجاوب عليه في الحلقات الجاية. نجي نشوف التطعيم أو التحصين هو شنو. التطعيم هو إعطاء الطفل أو الأم محلول زي دواء كده يسموه لغاحة ومصل عشان يقوم يحميهم من الأمراض. ده الفرق بينه وبين العلاج. لما نقول علاج معناته أن احنا بندي الطفل أو الزول الكبير أو الأم ندي دواء بعد ما يحصل مرض، لكن التطعيم أن احنا بندي الدواء ده قبل ما يحصل المرض. عشان كده التطعيم هو مهم جدا جدا لأنه أن احنا بندي للطفل يكون سليم وقبل ما يجي المرض وبالتالي ما بيكون بكلفنا كثير. وده مهم جدا بالذات انتوا قاعدين في محلات ما فيها إمكانات كثيرة ما فيها علاجات. لازم احنا بننصحكم منه كلنا لازم ندي أولادنا عشان نمشي الطعامه عشان نقدر نحميهم من الأمراض. لأنه لما ندي التطعيم والطفل لسه هو سليم وكده بيكون سهل ما زي بعد ما يمرض. نيجي نشوف التطعيم يعني احنا بنديه 200 ندي التطعيم اساسا بندي له كل الأعمار الأطفال الصغار الناس الكبار الأمهات كلهم. لكن لما نقول برنامج التحصين الموسع أو التطعيم الموسع أنا هنا بدكس دائما للأطفال أعمارهم أقل من 5 سنوات والأمهات العمر من سن 15 سنة لحد 49 سنة. ليه يعني هنا اخترنا الأعمار دي؟ لأنه هم أكثر عرضة للأمراض يعني هم المضاعفات بيكون عندهم كثيرة لأنه الطفل ما عنده مناعة والأم دائما لما تكون حامل بيكون برضو ما عندها مناعة عشان كده المضاعفات بتكون كثيرة. والشيء الثاني برضو لأنه هم الاثنين الشفاه صغار والأمهات ما عندهم مناعة عشان يقدروا يقاوموا الجسم زي الزور الطبيعي. الزور الطبيعي ممكن لو جاءوا أي مرض ممكن يقاومه، لكن المرأة لما تكون هي حامل أو الطفل لما يكون صغير عمره أقل من 5 سنوات ما بقدر بيقاوم لنا المرض. النقطة الثانية نيجي نشوف الأمراض اللي نحن بنطعم منها الطفل أو الأم شنو. طبعا زمان كان نسميها أمراض الطفولة الستة لأن هي مطعمة والأمراض كان هي السل وشلل الأطفال والدفتيريا والتتنس لحديث الولادة والكتكوتة والحصبة. وبالإضافة للنسوان كان في بندوم التتنس. النسوان من عمر 15 إلى 49 كان بندوم التتنس بتاع الأمهات. لكن بعد ما تطور الطب والإمكانيات قام اكتشفوا لغاحات جديدة وعشان كده قام أضافوه للبرنامج بتاع التطعيم. مثلا زي في تطعيم اسمه الالتهاب الكبد الوبائي أو نسميه الإيرغان، إيرغان باء، أنا نسميه الإيرغان باء، وبعض حزب علمانية هم الصفراء والنكاف، ودي ممكن في الحلقات الجاية نيجي نتكلم عنها بالتفصيل عشان ندي الناس أنها خلفية، يقوموا يعني حتى الطفل لو شعر بأي واحد من أمراض يقوم على الأقل الأم تعرف فيه ممكن تكون لي أراء في المشكلة دي عشان تقوم توديه للدكتور بسرعة. الهدف من التطعيم شنو؟ الهدف من التطعيم إنه مفترض حسب البرنامج بتاع منظمة الصحة العالمية مفترض 90% من الأطفال مفترض في كل دولة مفترض يكونوا مطعمين كلهم كامل، وفي كل ولاية أو في كل قرية مفترض على الأقل يكون في 80% من الأطفال هم يكونوا طعموا. ليه قلنا 80 و90%؟ لأنه في 2011 لقوا إنه في زي 1,500,000 طفل ده ماتوا الأمراض بتاعت الطفولة اللي هسه أنا ذكرناها دي، والأمراض دي لو كانت طفل ممكن كان نحميها لو كانت أطفال دي للطعمه. عشان كده نحن بننصح الأمهات من مرة تانية بقدر الإمكان الأم لازم مجرد سمعت في برنامج بتاع التطعيم في أي محل تشيل طفلها وتوديه، وبعد ما طعمه كده طبعا بدوها الكرد يكون مكتوب فيه الاسم بتاع التطعيم اللي أخذه الطفل والزمن بتاعه وكده، لأن الكرد ده ممكن يكون مستمر معه لعمره كله تحت بعدين ما يكبر ويخش المدرسة بس عنه من الكرد ده، ولازم الأم تقوم تشيل طفلها وتحتفظ بالكرد بتاع التطعيم اللي بدوها له. وختام عن هنا بنجيب هنا ونواصل في الحلقة الجاية، وهتكون نيجي نتكلم عن أنواع التطعيم شنو وعن هنا بنطعم وكيف كيفية التطعيم والمضاعفات الصغيرة اللي ممكن بتحصل نتيجة للتطعيم، وممكن في بعض الأمهات يقوموا يخافوا منها يعني. وللمرة الأخيرة لو في أي زول أنت سؤال بخصوص المواضيع بتاع التطعيم ممكن يرسل سؤاله لبرنامج في نهاية الحلقة، وفوتكم بعافية وشكرا جزيلا.
6: نشكر الدكتور سلام حسن عبد الله على المعلومات القيمة ذكرتها لنا، وبنواصل معاك إن شاء الله في سلسلة حلقاتنا الجاية. وفي الختام أعزائي المستمعين، إذا عندكم أي استفسار أو محتاجين لأي استشارة طبية بخصوص أي مشكلة صحية

اتصلوا بينا في راديو دبنجا على نمرة التلفون 00-31-5-62-54-350. أكرر 00-31-5-62-54-350. ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج استشارة صحية بنقول لكم قيلوا عافية.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 5 مايو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. اتهامات سودانية لأثيوبيا والإمارات بغصف مطار الخرطوم، وأثيوبيا تنفي الاتهامات ومصر تدين. هجوم جديد بالمسيرات على كوستي وأمدرمان، وتوقعات بخطوات تصعيدية دبلوماسية غير مسبوقة من قبل السودان. محمد حسن التعايشي يعين 7 وزراء و4 وزراء دولة و4 مدراء إدارة، وحرائق بعدد من معسكرات النازحين في دارفور. نقابة الصحفيين تستلم جائزة اليونسكو في باريس، ووفاة طفل رضيع إثر مطاردة والدته في معسكر بشرق تشاد. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. هاجمت مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع مدينة كوستي بالنيل الأبيض في العاشرة من صباح اليوم الثلاثاء. وقال شاهد عيان لراديو دبنجة إن المسيرة استهدف الصهريج وقود على طريق كوستي ربك بالقرب من قيادة الجيش، بينما استهدف صاروخ ثاني معسكرا تابع للقوة المشتركة. وأشارت المصادر إلى مقتل فني مختبرات جراء الغصف، وأضاف الشاهد في هذا الخصوص:
1: مسيرة استهدفت مدينة كوستي على طرمبة جوار القيادة العامة وتقاطع المنطقة المؤدي إلى مدينة ربك، وما في خسائر في الأرواح. تقريبا الساعة 10:30 قوات الدفاع المدني حاليا تبذل كل خسائر جهدها لإطفاء هذا الحريق لعدم أي إصابات للمواطنين.
0: اتهمت الحكومة السودانية دولة الإمارات وأثيوبيا بغصف مطار الخرطوم بطائرة مسيرة، ووصفت الهجوم بأنه استهداف لمنشأة مدنية. وقال وزير الخارجية السفير محي الدين سالم إن السودان يحتفظ بحقه في الرد المناسب، مؤكد أن الرد سيكون حاسما، ومشيرا إلى استعداد بلاده للدخول في مواجهة مفتوحة مع أثيوبيا، كما أعلن عن استدعاء سفير السودان من أديس أبابا. وأضاف في هذا الخصوص:
2: نحن وبجيشنا وبقوة شعبنا وبالحق الذي هو معنا مستعدون لأن نرد الصاع صاعين، ومستعدون أن نذهب كل المذاهب التي نستطيع أن نذهب إليها، لأننا مسنودون بقانون دولي وبحسن جوار عرفه الناس عنا وتنكروا له الآن. لذلك لدينا كل الحق في أن نرد كحكومة على هذا العدوان بالكيفية والطريقة التي نحددها نحن.
0: من جانبه أدان الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية ما وصفه بضلوع أثيوبيا ودولة الإمارات في الهجمات بالطائرات المسيرة على السودان، مؤكدا أن هذه العمليات تمثل عدوانا مباشر، وأوضح أن الهجمات بدأت منذ شهر مارس الماضي، حيث تم رصد طائرة مسيرة انطلقت من إقليم بحر دار الأثيوبي مستهدفة ولاية النيل الأزرق والنيل الأبيض وشمال وجنوب كردفان. وأشار إلى أنه في 17 مارس تم إسقاط إحدى المسيرات بعد فحصها والتواصل مع الجهة المصنعة، تبين أنها تعود لدولة الإمارات وتم تشغيلها من داخل أثيوبيا، لافتا إلى توفر صور أغمار صناعية توضح مسارها واختراقها للأجواء السودانية. وأضاف في هذا الخصوص:
3: بتاريخ 1 مايو وحتى اليوم عاودت مسيرة أخرى انطلقت من مطار بحر دار واخترقت الأجواء أو الأجواء السودانية، وتمت متابعتها حتى وصولها لمنطقة جبل أولياء، واستهدفت مطار الخرطوم الدولي ومناطق أخرى وتم التصدي لها. استنادا إلى هذه الأدلة الموثقة، نؤكد أن ما قامت به دولتي أثيوبيا والإمارات عدوان مباشر على السودان ولن يغابل بالصمت، وقواتنا المسلحة على أتم الجاهزية للتعامل مع أي تهديد بما يحفظ كرامة وسيادة الوطن وأمنه. نصر من الله وفتح قريب.
0: وصف السفير الصادق المقلي التصعيد الذي يحدث بين السودان وأثيوبيا بأنه خطير، وقال إن المسار الدبلوماسي الطبيعي هو تقديم شكوى إلى مجلس السلم والأمن الأفريقي قبل استدعاء السفير، وأكد أن الظروف غير مواتية حاليا لفتح جبهات حرب أخرى، داعيا إلى تغليب الحكمة. وأضاف في هذا الخصوص:
4: يعملوا شكوى لمسار الاتحاد الأفريقي لمسار، ده شيء طبيعي، وبعد ذلك ممكن لو في خطوات وعندهم الحق، عندهم الحق الرد بانه يرد على العدوان، دي ما فيها اثنين ترى، ده حق يعني بالقانون الدولي ذاته بيقفلوا اليوم يعني. لكن في النهايه نفتكر الظروف ذاتها ما مواتيه للسودان، السودان تمر بهزيمه خطيره جدا، والحرب الداخليه بقت حسب بقت حرب شامله، فالسودان ما افتكر انه السودان في موضع في ظروف زي دي في حرب مع دوله، اي دوله كان سوبر كان غير يعني. ما عشان كده الناس حقه تعلم الحكمه وحل المشاكل دي بالطرق الدبلوماسيه والحي مع سوبا ذاته.
0: من جانبه قال المحلل السياسي الدكتور محمد عبد الله تورشين ان الاتهامات السودانيه لاثيوبيا تعني ان العلاقات بين البلدين وصلت الى مرحله اللا عوده بعد فشل الجهود والتحركات الدبلوماسيه السابقه، وقال ان السودان قد يلجا الى خطوات تصعيديه تشمل انهاء العلاقات الدبلوماسيه وتخفيض التمثيل الدبلوماسي واستدعاء البعثه الدبلوماسيه السودانيه من اثيوبيا الى جانب دعم فصائل اثيوبيه معارضه. واضاف في هذا الخصوص:
5: الجانب السوداني اتجه اتجاهات اخرى لمحاوله الحد من التاثير الاثيوبي واستخدام الاراضي الاثيوبيه لمهاجمه السودان، واعتقد في ذلك ربما يذهب بعيدا من خلال دعم بعض الفصائل المتمرده في اثيوبيا، باعتبار ان اثيوبيا تعاني ايضا من اضطرابات امنيه سواء كان في اقليم الامهره.
0: نفت وزارة الخارجية الأثيوبية اتهامات الجيش السوداني بشأن ضلوع أديس أبابا في الهجمات الأخيرة، ووصفتها بأنها لا أساس لها من الصحة، واتهمت الخارجية الأثيوبية الخرطوم بدعم قوات من جبهة تحرير التجراي واستخدامها لتهديد أمن حدودها الغربية، كما اتهمت جهات خارجية بتحريض السودان لإطلاق هذه الاتهامات. أدانت مصر استهداف مطار الخرطوم الدولي بالطائرات المسيرة واعتبرته انتهاكا سافرا لسيادة السودان وتهديدا للمنشآت المدنية، محذرة من أنه يمثل تصعيدا خطيرا يعقد الأوضاع الأمنية والإنسانية. وأعربت القاهرة في بيان صحفي عن قلقها من الهجمات التي يشار إلى انطلاقها من أراضي إحدى دول الجوار، مؤكدة أن ذلك ينذر باتساع نطاق الصراع وامتداد تداعياته إقليميا، بما يعرقل الجهود الرامية للتوصل إلى هدنة إنسانية ووقف إطلاق النار. أكد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن عملياته الإنسانية لم تتأثر بالهجوم الذي تعرض له مطار الخرطوم بالطائرات المسيرة، وأن جميع موظفيه بخير. وقال متحدث باسم البرنامج لراديو دبنجا إن برنامج الأغذية العالمي يواصل مراقبة الوضع وسيتخذ الإجراءات اللازمة لتعديل عملياته حسب ما تقتضيه الظروف لضمان سلامة وأمن موظفيه وشركائه. ومن جهتها أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء هذه الهجمات، فيما حذرت الولايات المتحدة رعاياها في السودان. توفي طفل رضيع لاجئ سوداني بمخيم فرشنغا للاجئين بشرق تشاد وهو على ظهر أمه إثر سقوطها أمس أثناء مطاردتها عندما خرجت للبحث عن حطب الوقود خارج المعسكر، وما تزال الأم في غيبوبة بالمركز الصحي للمخيم. كما قتل مواطن تشادي يوم أمس وتعرض لاجئ للتعذيب على يد مسلحين. أصدر رئيس وزراء تأسيس محمد حسن التعايشي قرارات بتعيين 7 وزراء و4 وكلاء وزارات و5 مديرين عامين في إطار استكمال هياكل السلطة وتعزيز النظام الإداري والاقتصادي، وشمل التعيين وزراء العدل والمالية والثروة الحيوانية والتنمية العمرانية والتنمية الاجتماعية والإعلام، كما تم تعيين عدد من وكلاء الوزارات إلى جانب مديرين عامين لمؤسسات حكومية الحكومية، أبرزهم مدير عام للشرطة ومدير لديوان الضرائب وآخر للخدمة المدنية، وأضاف التعايشي في هذا الخصوص:
6: إن أهمية تأسيس الأجهزة العدلية والشرطية والمباحث الجنائية والسجون إنها الضامن لحماية المدنيين وسيادة حكم القانون وصيانة كافة حقوق المواطنين وحرياته الأساسية وتأمين الأسواق والطرق التجارية وحماية الموسم الزراعي وتأمين مسارات الرعي ومكافحة التهريب والمخدرات.
0: وصلت إلى مطار بورسودان يوم أمس الاثنين أول رحلة تقل سودانيين عائدين من دولة ليبيا، وعلى متنها 154 راكب ضمن خطة العودة الطوعية التي تستهدف 1000 شخص في مرحلتها الأولى حتى منتصف شهر مايو الجاري. وذكرت السفارة السودانية في طرابلس أن نحو 14,000 سوداني سجلوا للعودة، حيث تنفذ الرحلات بالتنسيق بين الحكومة السودانية وحكومة الوحدة الوطنية الليبية ومنظمة الهجرة الدولية. تشهد عدد من الولايات زيادة في المنحنى الوبائي وسط تحذيرات من تدهور الأوضاع الصحية نتيجة انتشار الأمراض ونقص الخدمات الطبية. وأفادت المتحدثة باسم اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء دكتورة أديبة إبراهيم لراديو دبنجا أن هنالك ارتفاعا كبيرا في حالات الإصابة بحمى الضنك، خاصة في ولايتي نهر النيل والنيل الأبيض في منطقة المالحة والقرى المجاورة. وأضافت في هذا الشأن:
7: حمى الضنك في ولاية نهر النيل والنيل الأبيض في منطقة المالحة والمناطق الحولها من القرى، وأسيس في زيادة اليومين دي في الخرطوم ومدرمان، ثم بحمى الضنك حسي في 39 مصاب في مدرمان وفي 6 وفيات ولاية نهر النيل 158 حالة.
0: قال مرصد جبال النوبة لحقوق الإنسان إن السلطات صادرت 219 منزل في مدينة كادوغلي بولاية جنوب كردفان خلال الفترة من أبريل للعام 2023 وحتى أبريل 2026 بتهم الانتماء إلى قوات الدعم السريع أو الحركة الشعبية، في وقت جرى فيه الاستيلاء على 864 منزل مملوكا لنازحين واستخدامها لسكن أفراد من الجيش، بينما تعرض 96 منزلا للنهب والتدمير الجزئي أو الكلي.
8: صادرت 219 منزل بتهمة إنه أصحاب هذه المنازل انضموا للدعم السريع أو الجيش الشعبي لتحرير السودان، وأيضا هناك 96 بيت ديل خالية من المواطنين نزحوا منها. المنازل 96 منزل ديل تم نهبها وتم تدميرها جزئيا أو كليا.
0: رفع اتحاد غرف النقل بولاية البحر الأحمر ومستخدمي طريق أوسيف بورسودان مذكرة احتجاجية رسمية إلى مدير عام الطرق والجسور، طالب فيها بالتدخل العاجل لوقف ما وصفوه بتدهور الطريق القومي نتيجة عبور شاحنات محملة بأوزان تفوق الحد المسموح به. وقال عمار الزين بشير صاحب عمل لراديو دبنجا إن هذا الطريق يعد شريانا مغزيا للسودان، وتدخل عبره الشاحنات المحملة بالبضائع من حلايب وشلاتين إلى معبر أوسيف. وأضاف في هذا الخصوص:
9: المسألة بتاعت أوسيف والطريق القومي في التكسير والتهشيم، الحاجة دي نتجت عن أوزان زايدة، وأن الطريق القومي الرابط ما بين بورسودان وأوسيف ما قدر يتحمل الأوزان الزايدة دي. يعني
0: أكدت اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء أن أي خطاب رسمي من شأنه التشكيك في مهنية الأطباء أو تعريضهم للخطر بينما يمثل تهديدا مباشرا لما تبقى من المساحة الإنسانية في البلاد وقد يفسر كغطاء لانتهاكات إضافية. وقالت المتحدثة باسم اللجنة دكتورة أديبة إبراهيم لراديو دبنجا إن تصريحات البرهان لا تعنيهم وإنما المعني بها منسوبوه والموالون له. وأضافت في هذا الخصوص:
7: البرهان ده طبعا تعليق وده بيكون تعليق على ناسه يمكن، لأنه أن إحنا في الحقل الصحي وخصوصا نغاب الأطباء بنقومنا بندين طرفي النزاع وبين دين الحرب الغائمة دي، وبنتكلم عن الأمراض وتفشيها وإزيادة وعن الانتهاكات اللي بيدوها النساء والرجال من اغتصابات وغيرها.
0: من جانبها قالت وزارة الصحة في حكومة تأسيس إن تصريحات البرهان تؤكد الانحدار الأخلاقي والمهني للأطباء المنتميين إلى جماعة الإخوان المسلمين. وأشارت في بيان إلى أن تلك التصريحات تؤكد ما تواتر خلال الفترة الماضية من إجراءات عن إجراء عمليات بتر دون دواعي طبية وحقن بدماء ملوثة بفيروس الكبد الوبائي. قالت منظمة الهجرة الدولية إن حريقاً اندلع في دب نايرة بمحلية طويلة في شمال دارفور يوم الأحد قضى على 23 منزل. كما أشارت المنظمة إلى اندلاع حريق في حي القادسية بدار السلام قضى على 12 منزل. وفي شرق دارفور قضت الحرائق التي استمرت لخمس أيام في معسكر النخيل بخزان جديد على 41 منزل. وأضاف مسؤول في هذا الخصوص:
10: الحريق الخمسة يوم على التوالي في سنتر واحد، سنتر خمسة أدى لأكثر من 41 منزلا بالكامل ما قل فيه ولا حد.
0: تسلمت نقابة الصحفيين السودانيين جائزة اليونسكو لحرية الصحافة للعام 2026 خلال احتفال بالعاصمة الفرنسية باريس. وشهد الاحتفال حضورا لافتا لصحفيين سودانيين توافدوا من مختلف الدول الأوروبية. وقال رئيس نقابة الصحفيين السودانيين عبد المنعم أبو إدريس في كلمته خلال حفل التكريم إن هذا التكريم يأتي في وقت أصبحت فيه الصحافة مخاطرة يومية قد تكلف الحياة. وقال إن النقابة أول جسم منتخب بعد ثورة ديسمبر، وجدد دعوته إلى تضامن دولي يتجاوز بيانات الإدانة إلى خطوات عملية تشمل محاسبة مرتكبي الانتهاكات. وأضاف في هذا الخصوص:
11: إن هذه الجائزة ليست مجرد تكريما لمؤسسة بقدر ما هي شهادة على واقع بالغ القسوة، وهي في ذات الوقت هي وفاء وتقدير لكل الصحفيين الذين فقدناهم في هذه الحرب، ولكل من واصل أداء واجبه المهني رغم المخاوف، ولكل من اختار أن يبقى شاهدا على الحقيقة.
0: من جانبه قال خالد العناني مدير اليونسكو في حفل توزيع الجائزة إن الجائزة منحت لنقابة الصحفيين السودانيين وأعضائها تكريما لعملهم الجوهري في خضم الصراع الدائر. وأوضح أن إسهاماتهم تشمل ضمان التغطية المستمرة للحرب وتوثيق الاعتداءات على الصحفيين السودانيين ودعم المحتاجين، وتشمل الجائزة شهادة تقدير ومبلغا ماليا غدره 25,000 دولار. وأضاف في هذا الخصوص:
12: من بين العديد من الترشيحات العالمية هناك ترشيحات أخرى لتقديم مساهمة بارزة في الدفاع عن حرية الصحافة وتعزيزها، لا سيما عندما يتم تحقيق ذلك في مواجهة الخطر. الفائزون هذا العام نقابة الصحفيين السودانيين وأعضاؤها يجسدون هذه القيم.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعربت لجنة المعلمين السودانيين بالولاية الشمالية عن رفضها واستنكارها إخلاء أجزاء من مدرسة الشهيد كمال علي مختار الثانوية بنات بمدينة دونغولا وتحويلها إلى موقع لفعالية سياحية. وقالت إن الخطوة أدت إلى لجوء الطالبات لأداء امتحانات الشهادة السودانية في خيام تفتقر للبيئة المناسبة. انتهت الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
13: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00 12-08-00-470-470. راديو دابنغا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي في الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول بالتعليق مع الأستاذ المعز حضرة المحامي التعليق على المحاكمات التي جرت أخيرا في حق كل من الناشط منيب عبد العزيز والدكتور أحمد شفا بضنقلة، وتأييد محكمة الاستئناف بسنجا حكم الإعدام الصادر بحق المحامي أبو بكر منصور. قضية الناشط منيب تتلخص في أنه بعد مخاطبة جماهيرية خاطب فيها الناس في إحدى المناسبات، تم القبض عليه وتم فتح بلاغ في مواجهته تحت المواد 62 و66 و69 من القانون الجنائي، بالإضافة للمادتين 24 و26 من قانون جرائم المعلوماتية، وهي بتشمل تهم إثارة الكراهية ونشر الأخبار الكاذبة والتحريض على التمرد، كلها بتستند على محتويات طلعها من تلفون منيب. أما بالنسبة للدكتور الصيدلي أحمد شفا، في حديث داخل الصيدلية بينه وبين شخص آخر يتحدث حول موقفه من الحرب ومن فقد الشباب اللي استنفروا في الحرب. حضر اللقاء شخص ثالث تدخل في هذا الحوار، ومن ثم تفاجأ بأنه فتحوا فيه بلاغ ومعه أمر قبض، وتم توجيه تهم له تحت المادة 62 التسبب في إثارة شعور بالتذمر بين أفراد القوات النظامية والتحريض على أفرادها للامتناع أن تأدية واجبهم أو ارتكاب ما يخل بالنظام العام، والمادة 69 الإخلال بالسلامة العامة والقيام بفعل بقصد أو يحتمل يؤدي إلى الإخلال بالسلامة العامة والطمأنينة العامة. أخيرا المحامي أبو بكر منصور، أعلنت مجموعة محمود طوارئ أن محكمة الاستئناف أيدت حكم الإعدام الصادر في حقه، وهو تم اعتقاله في شهر 11/2024 في مدينة سنجا، ووجه له اتهامات بموجب مواد في القانون الجنائي تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، بجانب تهم أخرى. وصدر الحكم الابتدائي في حقه في شهر 4/27. أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي. نشير لأنه المحاكم برأت كل من منيب عبد العزيز من التهم الموجهة إليه والدكتور أحمد شفا كذلك. قبل ما نعطي الفرصة للأستاذ المحامي المعز حضرة للتعليق، نستمع لمحامي الدفاع عن منيب عبد العزيز الأستاذ المحامي فخر الدين محمد زبير، يحدثنا عن جلسة النطق بالحكم أو جلسة شطب الاتهام في مواجهته، فنستمع له.
2: جلسة اليوم كانت محددة لمواصلة سماع شهود الاتهام، وبالفعل تم سماع شاهد واستجوبناه، وإفاداته كانت كويسة بالنسبة لنا في خدمة قضية الدفاع أكثر من الاتهام، واتفق قالوا تاني وما عندهم شاهد. المحكمة الطوالي بعد ما قفلت قضية الاتهام انتقلت لاستجواب المتهم. كويس، المتهم قدم إفادات ممتازة في الاستجواب، كلام مرتب، كلام يعني مؤسس زي ما بيقولوا. طيب، المحكمة عندها سلطة بموجب المادة 141 إذا رأت إنه الفعل المنسوب للمتهم ده ما بيشكل جريمة، أو البينات المقدمة من الاتهام ما كافية لتوجيه التهمة، عندها سلطة تشطب البلاغ بالمادة 141 إجراءات جناية. قرار الصدر ده وفق المادة 141 قرار سليم، فالمحكمة يعني ما احتاجت إنها توجيه تهمة ونحن نرد على التهمة ونجيب شهودنا. توصلت لأنه الحاجة المنسوبة للمتهم ما بشكل جريمة، والبينة المقدمة ما كافية لتوجيه تهمة. ما في شك حول القرار أنه قرار صحيح وصدر وفقا للقانون.
1: مستمعين الكرام، ده كان المحامي فخر الدين محمد زبير، ممثل الدفاع عن الناشط منيب عبد العزيز في البلاغ الذي فتح في مواجهته. في الفقرة القادمة نستمع للأستاذ المهندس حضر المحامي الذي طلبنا منه التعليق على حيثيات هذه المحاكمات التي جرت، وخصوصا فيما يخص محاكمة الطبيب الصيدلي أحمد الشفا. فنستمع للأستاذ المعيس حضرة.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي ومستمعي راديو دبنجة. للتعليق على المحاكمات، محاكمة الصيدلي أحمد شفا ومحاكمة منيب، محاكمة أحد المحامين الموجودين في منطقة الدمازين أو سينجا، الملاحظ أن هذه مفارغات وترسل دلالات سالبة على أن الغضاء أو العدالة في السودان قد فقدت الإرادة وقد فقدت المقدرة لتحقيق هدف العدالة الأسمى وهو مبدأ المحاكمة العادلة. فلو أخذنا بقضية أحمد شفا تمثل قمة استغلال ما يسمى بمليشية البراء ابن مالك الإرهابية التي صنفت مؤخرا من الولايات المتحدة كإرهابية، استغلالهم لأنهم يحملون السلاح يخوفون المواطنين. نقلوا جلسة خاصة شاكي استرق السمع لشخصين يتناقشين حول إيقاف الحرب، حول مقتل الشباب في مناطق العمليات. هذا رأي وهذا يجب أن يقال كأخف يعني أو أغلى ما يمكن أن يمارس في دولة تدعي أنها ديمقراطية. فهذا الشخص الذي ينتمي لهذه الكتائب نقل هذا الخبر لكتيبة البراء وقام بفتح بلاغ. يعني هذا البلاغ يدل على مدى ما وصلت إليه النيابة في السودان والغضاء أن يحاكم شخص لمجرد إبداء رأي. ولذلك هو كل المدنيين هم حقيقة حربهم هؤلاء الإسلامويين ليس مع الدعم السريع أو غيره، حربهم مع المدنيين لأنهم يخافون منهم وبالتالي يحاولون أن يكمموا الأفواه. لكن هذا تكميم الأفواه يعني للأسف يأتي عن طريق النيابة والغضاء، وهذا إن دل يدل على التسييس الكامل لهذه النيابة ولهذا الغضاء. المفارقة أن الشاكي والشاهد أيضا متهمين في أماكن عملهم في ما يسمى بكتيبة البراء، أنهم متهمين أحدهم يعني أحد الشهود الأساسيين متهم ببيع أو تسريب سلاح إلى الدعم السريع. والشاكي أيضا قالوا لديه سابق جريمة عندما كان طالب في الكلية الحربية وفصل. فهؤلاء هم من يقودون الآن مثل هذه الكتائب، هم متهمون سابقون ينتمون إلى هذه الكتائب لتغطية جرائمهم. بينما يأتي شاب مريض زي منيب لم يحمل سلاحا، لم يحمل عصا، وإنما نطق بصوته اللي هو صوت ثورة ديسمبر، اغتيد في البدء بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية وهذا هو جسم غير شرعي وغير قانوني، وتم فتح بلاغاته كالعادة تغويض النظام الدستوري التعاون وتم شطبها وتم فتح بلاغات أخرى. ويبدو أنه الغضاء لأنه كانت في حملة قوية ضد أحمد شيفة وضد منيب تم شطب هذه البلاغات، بينما نجد المحامي في الدمازين الذي أصدرت محكمة الاستئناف حكما بإعدامه لأنه اعتباره متعاون. يعني هذا الحكم مش فيه انتهاك صارخ لكل القوانين السودانية. شخص موجود في منطقة ده منزله، هو لم يأتي إليها، خرج الجيش ودخل الدعم السريع، كونه أنا لديه ظروف تمنعني من الخروج، ولديه والد كبير في السن ربما لا يملك الإمكانيات المادية ولا الجسدية للخروج، فشخص جلس في منزله فاتهمه بالتعاون كيف وهو أصلا لم يأتي من الخارج ولم يقم بحملة. لكن هذه كلها للأسف تصفيات لشخصيات لجان المقاومة، شخصيات التي كان لديها رأي أو موقف معارض من النظام السابق. هؤلاء جميعا فتح ضدهم مثل هذه البلاغات الكيدية، وبالتالي للأسف الشديد أصبحت النيابة والغضاء مقلب غط لتصفية الحسابات بواسطة فلول النظام السابق. وده طبعا يعني إهانة للغضاء وإهانة للنظام العدلي بكامله وإهانة لكل المبادئ القانونية المعترف بها في السودان أو التي نصت عليها القوانين السودانية. للأسف الشديد هذا ما ظهر للإعلام. نجد أيضا من المحاكمات الجائرة الآن هنالك يعني عند لدينا محامي زميل موجود في بورسودان لأكثر من سنة مقبوض بواسطة الخلية الأمنية، لم يقدم لمحاكمة، لم يقدم إلى جهة، ولا توجد جهة يعني تراقب هذا الغبط، لا توجد نيابة ولا غضاء. وده انتهاك آخر لهذه الحقوق للمحامين. ويبدو أن هناك الكثيرين من أمثال هذا المحامي الزميل موجود أو موجودون في السجون في بورسودان أو في غيرها بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية. الخلية الأمنية دي جسم كما ذكرت غير شرعي، غير قانوني، غير منصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية أو القانون الجنائي، وبالتالي هو جسم يقوم بالاحتغالات خارج مظلة القانون. وللأسف هذا الأمر كله يتم تحت سمع وبصر النيابة العامة والقضاء، لأنه حسب قانون إجراءات الجناية سنة 91 القبض لمدة يوم بواسطة الشرطة، ما النيابة لديها الحق في قبض حتى المتهم حدود 3 أيام، ما زاد من ال3 أيام يجب أن يتم تجديد الحبس بواسطة القضاء. الآن كل القوانين تنتهك، يقبض الشخص لمدة عام أو أكثر بدون أن تجدد له النيابة أو الشرطة أو القضاء، وده انتهاك آخر يضاف إلى كمية الانتهاكات التي حدثت في الفترة السابقة. وبالتالي ما يحدث الآن لدينا في السودان هو حقيقة انتهاك شامل لكل مبادئ العدالة، لكل مبادئ المحاكمة العادلة. إنما يحدث حقيقة إنه هنالك الآن جهات تستغل هذه الأجهزة العدلية لفتح البلاغات الكيدية، ومن ثم تلجأ إلى شطب هذه البلاغات، ربما يعني في بلاغ أحمد شفا، لأنه الشاكي والشاهد اتضح أنهم متهمين، يعني الشاهد الأساسي بعد ما أن سمعت شهادته تم القبض عليه بأنه يقوم ببيع أسلحة تحت حمايته إلى الدعم السريع، وشاكي أيضا كما ذكرت كان متهما سابقا، وبالتالي هم يبدو أن هنالك مغايضات أدين في هذا البلاغ وأبرئ في هذا البلاغ. ويعني أنا أعتقد الآن ما يحدث من محاكمات لم يحدث في كل تاريخ السودان، في كل العهود الدكتاتورية المظلمة لم يحدث أن انتهكت مبادئ العدالة بهذه الصورة التي لا خجل فيها. يعني حتى أيام الرئيس المخلوع عمر البشير يعني كانت هنالك رغم الانتهاكات الكثيرة للعدالة، لكن كانت يتم إخراج مثل هذه الأشياء بإخراج أفضل مما هو يحدث الآن. الآن في سذاجة في الإخراج للأسف الشديد، ويعني لا يوجد حتى حياء يعني في إخفاء الانتهاكات، يعني أصبحت الانتهاكات ترتكب جهارا نهارا، لأنه لا توجد محاسبة للأسف الشديد، ومن أمن العقاب أساء الأدب كما يقول المثل، وهذا هو ما يحدث الآن. لأنه من هو شاك ومتهم هم الذين يجب أن يحاكموا، من يبيع السلاح خارج إطار الأطر القانوني يجب هو أن يحاكم ويعاقب ويحاكم بالإعدام، لأنه في مثل القانون العسكري العسكري الذي يقوم ببيع الأسلحة وتهريبه من الحرس هذا يحاكم بالإعدام. فلماذا لم يحاكم الشاكي والشاهد الذين ظهروا في قضية الدكتور أحمد شيفة بالإعدام؟ لماذا؟ علمت أنهم بروا. فهذه هي العدالة الانتقائية، هذا انتقاء للعدالة، هذه هي العدالة المغلوبة التي سوف تفجر المظالم، سوف تفجر القهر، لأنه من يرى أنه يخر بواسطة الأجهزة العدلية ويبرأ الآخرين المجرمين الحقيقيين الذين يقومون بقطر البطون وقطع الرؤوس وسرقة السلاح، هذا تطور حتى لم يحدث فيما سبق يعني. لكن الآن أصبح هؤلاء الذين ينتمون لمثل هذه الكتائب الإرهابية يقومون ببيع السلاح وتهريبه، هذه يجب أن يعدموا، يجب أن يحاكموا. ولكن للأسف الشديد نجد أن الضعفاء هم الذين يحاكمون، بائعة الشاي والطعام يتهمون بالإعدام ويحاكمون بالتعاون بتهمة التعاون، بينما المتهم الأساسي والحقيقي الذي يبيع السلاح يبرأ ويترك ويطلق سراحه. فللأسف نجد الآن نحن أمام فوضى عدلية مؤلمة ومحزنة في نفس الوقت يعني. وهذه الهزة عندما تحدث في الأجهزة العدلية فهذا إشارات على أن الدولة كلها لا توجد فيها مؤسسات يمكن أن يلجأ لها، لأن القضاء هو صمام أمان أي دولة محترمة. النيابة يجب أن تكون محايدة، لكن عندما يحدث الخلل في مثل هذه الأجهزة العدلية يفقد المواطن الإحساس بالأمن والأمان وبالعدالة، لأن العدالة أصلا مبدأ سامي يجعل التوازن في المجتمع موجودا طالما هنالك جهة تحاكم أي شخص مهما على منصبه أو رتبته. لكن عندما نرى هذه الممارسات التي تحدث في قضية هؤلاء الشباب في دنقلة مثلا أو في الدمازين، هذه إشارات واضحة أن هذه الأجهزة غير راغبة ولا تملك الإرادة الحقيقية لمحاكمة أي شخص. وبالتالي ما يحدث الآن للأسف الشديد دي رسالة سالبة للقضاء السوداني، رسالة سالبة للعدالة. وبالتالي للأسف الشديد عندما يعني يحدث مثل هذا الأمر، هذا هو الطريق للفوضى، وبالعكس ما نعيشه الآن هو فوضى، فوضى يمكن أن تؤدي إلى الإفلات من العقاب، وهذا هو ما يحدث الآن. نحن الآن في مرحلة الإفلات الكامل من العقاب. وأنا أعتقد الآن ما يحدث في الأجهزة العدلية في السودان، ظللنا في الماضي نتحدث عن إصلاح، لكن الآن ما يحدث الإصلاح وحده لن يكون كافيا، نحن نحتاج إلى إعادة بناء من الصفر حتى نؤسس لقضاء عادل وشفاف وأمين.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا وبشكركم أنتم على حسن الاستماع والمتابعة.
4: بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
5: نحن ونحن التبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدينا راني في التراب ذاته.
4: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يصبحون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
6: المواد بقت قليلة، هيتو الدونك عنده يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
4: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
7: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
4: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
8: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
9: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في الجزء الثاني من لقائنا ضمن برنامج قضايا الشباب مع الأستاذ إحسان أحمد آدم حول كتابة المعنون قصة إحسان شهادة على البقاء والحرية والشجاعة. ويتناول الكتاب تجربة الكاتبة حول قصة زواجها وما ترتب على ذلك من تحديات اجتماعية ونفسية عايشتها. أهلا ومرحبا بك مجددا أستاذ إحسان في البرنامج. في الجزء الأول من سردك في الكتاب ناولنا صدامك مع المجتمع وانعكاس ذلك على حياتك الأمنية والاجتماعية. اليوم عايزين نواصل هذا السرد ونتوقف عندما ورد في كتابك حول التحيزات التي صاحبت تناول قضيتك. حدثينا أكثر عن هذه التحيزات ومن هي الجهات أو الأطراف التي مارستها.
2: طبعا في تحيزات لأنه يعني الناس دي كلها سواء كان كيانات وأجسام وأشخاص الناس دي كلها يعني أنا قاعد أحس بيها بتتعامل مع القضايا دي ما كجانب إنساني أو كجانب اجتماعي. الناس دي كلها بتتعامل مع القضايا دي كشغل بتاع عمل تجاري، كل زول بيشوف اللي بيناسب مصلحته واللي بيتوافق مع الأجندة المفروض تمر بتاعته. في القضية بتاعتنا دي يعني إحنا القضية بتاعتنا دي كل زول استخدمها يعني الاستخدام اللي بيناسبه، وإحنا شفنا يعني هنا ده.
1: طيب مثال يبرر كلامك دي إنه مثلا في ناس مثلا جهات إعلامية مثلا استخدمت القضية دي متناولتها بالطريقة الكويس، استخدمتها لمصلحتها أو حتى الجهات الرسمية يعني.
2: طيب أنا هأديك أولا حاجة نموذج هنا إعلامي موجود معانا عندك قناة البي بي سي. قناة البي بي سي من هي بثت القضية حقتنا دي هي يعني ما حاولت تبحث عن الحقيقة وتسمع الرواية يعني من الأطراف أصحاب المشكلة ذاتهم. هم مشوا استضافوا ناشطة حقوقية، فهنا هم مرروا الأجندة بتاعت الناشطة الحقوقية وغيروا المسار بتاع القضية من المسار الحقيقي بدون حتى ما يراعوا للأوضاع الأمنية والأوضاع اللي نحن كنا موجودين فيها، فهم استخدموها استخدام سيء. وبرضو كمان عندك في السودان في بعض الجماعات النسوية اللي هم بيقولوا يعني انهم هم نسويات وقضايا المرأة السودانية دي بتهمهم استخدموا القضية دي يعني استخدام سيء جدا. يعني هم في الوقت ذاك بدون ما يرجعوا لي بدون ما يدعموني الدعم المفروض يعني انهم هم يدعموني له مشوا عملوا وقفات احتجاجية وطالبوا بتغيير او تعديل القوانين بتاعت الاحوال الشخصية يعني، واستخدموا قضيتك نموذج واشاروا لها بدون ما إنهم هم يعني يعانوا للأوضاع اللي نحن فيها أو مشكلتنا دي إحنا حتتعالج كيف وحيدعمونا كيف إنسانيا وقانونيا وحقوقيا. لا، هم برضو كمان ساهموا في إنه القضية تأخذ مسار تاني وساهموا في إنه يعني المجتمع ده يكون ضدنا.
1: طيب منو من الناس اللي وقفوا معاكي؟ يعني إذا نحن تكلمنا في الجانب الإنساني زي ما انت اتطرقتي في الكتاب،
2: أنا كإحساني ما نجي أتكلم عن الناس اللي وقفوا معي هم ناس قليلين شديد وعلموني يعني إنه الدعم ما بيقاس بالعدد، فهم شخصيات يعني عددها بسيط جدا. في المقدمة يعني من الشخصيات اللي كان عندها دور إيجابي وأثر إيجابي جدا وسندنا في وقت إحنا كنا على وشك إنه إحنا ننهار بقلينا السند وداعم معنويا وماديا من كل النواحي، فهو جنرال بول مالونغاون من جنوب السودان. وبعد ذلك برضو عندنا رجل الأعمال بيبي علي برضو رجل أعمال من دولة جنوب السودان، هو من الناس اللي دعمونا في بداية القضية وكان يعني من أوائل الأيادي اللي امتدت لنا. وبرضو عندك دانيال واني هو واحد من الناس اللي دعمنا شديد ووصل صوتنا يعني للعالم، وانا هنا من راديو دبنجة بشكر البطل دانيال واني. ودانيال واني دي يمكن في ناس ما بتعرفه فممكن يعني أعرفكم عليه أو أديكم نبذة عنه. هو زوجي مريم يحيى إبراهيم برضو صاحبة قضية الرأي العام في 2014.
1: نعم.
2: هو برضو من الناس اللي عندهم دور إيجابي جدا في حياتنا. وبعد ذاك عندك يعني زولة قاتلت يعني لأجل أنا إحسان يعني كنت أدخل البيت الآمن، هي كانت المسؤولة من الملف بتاع الكسواركة حقتي اسمها إيليريا دي من إيطاليا، فبرضو من الناس اللي عندهم يعني أثر إيجابي جدا في الملف بتاعهم. وبرضو عندي واحدة اسمها جيترود هنا من كينيا، هي برضو واحدة من الناس اللي ساعدتني يعني.
1: نعم، يعني في تقييمك يعني التجربة دي هل أثرت على رؤيتك للعلاقات اللي بتربط سواء كان الحب أو الزواج؟
2: لا بالعكس، تجربتي دي علمتني إنه يعني الزواج أكبر من المفهوم بتاعنا إحنا ربونا عليه. يعني أنا حسي في خلال الظروف الصعبة اللي نحن عايشين فيها، حسي حاليا أنا ودين يعني ما عندنا حياة اجتماعية، ما عندنا حياة اجتماعية جيدة، يعني ما عندنا أهل، ما عندنا الحياة الاجتماعية الطبيعية دي، فإحنا بقينا بنغطي لبعض. يعني دين بقالي الجانب اللي أنا فقداه، الأم والأب والأخ والأخت والصديق والحبيب والجار وكل شيء، وبرضه كمان انا غطيت له يعني نفس الحاجات دي يعني في حياته، يعني حتى لو كان هو متواصل مع اهله لكن هم ما قراب منه حاليا، هم في دوله ثانيه واحنا في دوله، فوراني يعني انه العلاقات ممكن تكون قويه، يعني حتى لو الظروف اللي نشات فيها العلاقه دي كانت سيئه حتكون قويه وما بتصمد في الظروف الصعبه دائما الا العلاقات القويه. والانسان يعني ما بيعيش سعيد الا لما يعيش مع الانسان اللي هو بيحبه والاختار انه هو يكمل حياته معاه، والزول اللي هو بيشبهه واللي بيكمله. يعني
1: نعم، لو عاد بك الزمن هل كنت ستتخذين نفس القرار أو نفس المسار؟
2: أيوة كنت هتخذ نفس القرار ونفس المسار. أنا ما ندمانة مهما حصل ما حصل، أنا ما ندمانة على القرار اللي أنا أخذته ده. يعني أنا مبسوطة جدا بزواجي من دين، يعني هو إنسان رائع وأنا عشت معاه سنوات يعني جميلة ورائع، رغم الضغوطات ورغم محاولات انه احنا نتفرق ورغم الخناقه اللي احنا عايشين فيه حاليا، لكن يعني انا ممنونه شديد للحق جمعتني بهم.
1: نعم. طيب يعني اذا في اي يعني رساله من خلال تجربتك دي للشباب، يعني انت بتقول لهم شنو؟
2: الرساله بتاعتي انه لازم يا شباب احنا ما بالضروره يعني نعيش بنفس الطريقه اللي عاشوا بها امهاتنا وحبوباتنا وجدودنا، ما بالضرورة يعني إنه إحنا نعيش نفس الحياة دي لأنه تجاربنا ما وحدي. وأنا بدعو إنه كل الشباب يكونوا أحرار وياخذوا قراراتهم اللي بتناسبهم، ما اللي بتناسب المجتمعات ولا اللي بتناسب الأم ولا الأبو. ورسالتي بالأخص للنساء يعني إنه أنت كمرة عندك الحق في نفسك وعندك الحق إنك أنت تختاري حياتك وتغرريها وتعيشي حياتك دي بالطريقة اللي أنت دايراها، وعندك الحق إنك أنت تكوني أنت، ما تكوني مجرد ظل للراجل، يعني سواء كان أبو أو أم أو سوري أبو أو زوج أو أخ، تكوني أنت، تكون الصورة اللي أنت عاوزة تكوني فيها. طيب ما بالضرورة يعني إن أنت تكوني عايشة في النقطة تحت الطاعة المطلقة.
1: نعم، لكن طبعا يعني المجتمعات كلها عندها لوائح في قوانين في موروثات ثقافية وتفاصيل كثيرة جدا، يعني فكيف انه الزول بيقدر يعمل توازن؟ يعني الإرث ده كله ممكن انت تخليه في جانب ويعني تمشي في الاتجاه اللي انت شايفاه هو الصح، اذا كان المجتمع كله انت حتشوف انه الحاجة دي يعني ما بتمشي مع الموروثات والحاجات اللي هم فيها، يعني انت حتكوني يعني بتصادم المجتمع بأكمله.
2: طيب الموروثات الاجتماعية دي احنا عندنا موروثات وعادات وتقاليد ضارة جدا اضرت بينا احنا كنساء لسنين طويلة، في منها الدخيل جانا جديد احنا كمجتمع، وفي الموجود طبعا من آلاف السنين. فأنا يمن أقول انه احنا لازم يعني نختار الحياة اللي احنا عاوزينها، يعني لازم احنا نعيش بصدق، يعني احنا من نكون منافقين ونعيش وفق الموروثات الضاره اللي هي بتضرنا، ده ما حيأثر ذاته على النسيج الاجتماعي، يعني حيخلي المجتمع ده يكون مجتمع ما سوي. يعني لا. مثلا يعني احنا لما نيجي نتكلم عن الجانب بتاع الزواج نقول انه اي وحده لازم تتزوج الزول اللي هي عاوزاه، ومفروض يعني انه الاهل ما يكون عندهم صوت او اي نوع من انواع السلطه انه يعيق الزواج ده او يكمله، الاول والاخير يكون هي البيت يعني أو الإنسان اللي هي عاوزة تتزوج دي. يما نيجي نقول كده في ناس بتقول لأنه الكلام ده ما بيجي وما بيبقى. طيب يا جماعة إحنا حاليا عندنا الظاهرة بتاعة الأطفال اللي بيجدعوهم في الكوش والبيجدعوهم في الحمامات، والظاهرة دي منتشرة جدا جدا. الظواهر دي قاعد تيجي بسبب شنو؟ بتيجي بسبب الموروثات والموروثات الثقافية والاجتماعية الموجودة عندنا دي، يعني بسبب إنه لا والله تي ممكن تعرسي فلان عشان خاطر فلان ده والله أسود، ونحن ما من نفس القبيلة وما من نفس المنطقة وديننا ما واحد، فده ولدنا برضو كمان يعني ظواهر سلبية جدا. وبعد ذاك الصدام مع المجتمع ده، يعني لابد أنه يكون في صدام يعني مع المجتمعات دي عشان العادات السيئة دي بترجعنا لورا دي تتغير. عندك برضو الزواج بتاع الغاصرات، يعني زواج الغاصرات ده جه برضو نتيجة للموروثات الاجتماعية الخاطئة اللي عندنا، اللي هي يعني إنه إحنا لازم يعني لما نجي نزوج بيتنا لازم نزوج بيتنا دي لزول غنيان ويكون عنده قروش عشان يجي يدفع لنا مال ومهر، وده حولنا إحنا ذاته كنساء من إنسانات لسلعة تجارية يعني. فعشان كده أنا قاعد أقول إنه إحنا لازم نحارب الموروثات اللي موجودة عندنا دي، وبالذات عند النقاط قاعد أركز عليها. من ضمن النقاط دي قصة الولاية، إنه المرأة لازم يكون عندها ولي، وبرضو قصة المهر. يعني أنا بالنسبة لي برضو المهر ده حولنا لسلعة ولمجرد تجارة إحنا كنساء.
1: بتفتكر إنه قصتك دي يعني جزء من مشاكل كتيرة موجودة، يعني جزء من قصص كتيرة مشابهة موجودة في المجتمع، ولا بتعتقد إنه يعني تجربتك دي يعني فريدة؟
2: أنا من كتبت قررت إن أنا أكتب القصة بتاعتي دي في شكل مذكرات، كتبتها لأنه يعني في آلاف القصص الأصحاب دخلوا لي خلال تواجدي هنا في السوشيال ميديا وحكوا لي، ولقيت إنه في يعني نفس الواقع اللي أنا عشته ده في واقع يعني زي ده بيعيشوه آلاف النساء، لكن الفرق إنه ديل قسنطات وما قدروا إنه يكونوا شجاعات ويواجهوا المجتمع حقه وده بيخشوا معه في صدام. فلقيت إنه يعني إحنا لازم إنه أنا أكتب عشان نعكس التجارب دي ونشوف آراء الناس ونحاول نغير في الفكر الجماعي الموجود، فلأنه المشاكل دي يعني كثيرة وبرضه بتأثر يعني في شكل النسيج الاجتماعي حقنا، لأنه هسه إحنا حالياً كده كمجتمع يعني إحنا عنصريين وما بنتقبل الآخر، يعني نظرتنا للآخر المختلف ده يعني هي نظرة كارثية جداً، يعني ممكن تصل لمرحلة الرفض والاعتداء والقتل والتطهير العرقي. يعني إحنا التاني ده لو اختلف معانا في الهوية والهوية الضيقة والتقسيمات العرقية إحنا مستعدين نبيد بعض، فهي قصتي دي يعني بتفتح محاور لمشاكل كثيرة موجودة في السودان.
1: نعم، الخطوة الجاية ليكي قدام شنو، أو يعني نظرتك لمستقبل حياتك؟
2: حأكون ناشطة أكثر في القضايا اللي بتخص النساء، وححاول يعني إني أناقش المجتمع ده ونفتح باب بتاع حوار أكبر عن الحريات بتاعت الإنسان وعن حرية المرأة وعن حقوق المرأة، وبرضه حنحاول يعني نوعي النساء السودانيات إنه أنتوا نساء كاملات، يعني ما محتاجين لزول يكملكم، وإنه أنتوا عندكم الحق إنكم أنتوا تختاروا حياتكم، وعندكم كمان الأهلية الكاملة اللي بتخليكم أنتوا تاخذوا أي قرار في حياتكم دي أنتوا عاوزين تاخذوه. هيكون لسه عندي معركة طويلة طويلة مع المجتمع ده ومع العقليات اللي بطرف المرأة مجرد ظل للراجل، وإنه هو يعني ممكن يتحكم في كل تفاصيل في الحياة دي.
1: نعم، ما بتخاف إنه الناس تاني يشنوا عليك هجوم ويفتكروا إنك أنت بتحرض اللي هو النساء؟
2: أقول لك حاجة، أنا آمنت بالنضال العلني، لكن برضو لازم يكون شيء منظم. ومع ذلك يعني طريق النضال بطريق صعب شديد بتواجهنا فيه صعوبات وكده. يعني أنا هسي كإحسان يعني في البداية كنت بخاف إنه أنا خليك من الهجوم، القصة بتحتي أكبر من إنها هجوم، هنا مجرد هجوم في وسائل التواصل الاجتماعي. أنا عندي معركة حقيقية في أرض الواقع في ناس هي ممكن تختال شخصيتي يعني بعدة طرق، لكن برضو يعني أنا بقيت انه انا ما خايفه. ليه بقيت انه انا ما خايفه؟ يعني بقيت انه انا لازم انه انا اترك بصمتي وصوتي اللي تسجل ولا الناس سمعوه ده، حتى انا لو مت لو حصل لي اي شيء حيفضل قاعد وجيل ورا جيل حيجي يقروا كتابي ويقروا قصتي ويسمعوني انا كإحسان كنت قاعده اقول في شنو، وبالنسبه لي دي كفايه يعني.
1: نعم، كان في اتهامات يعني الناس بيفتكروا انك انت بتسوقي للمشكله بتاعك، انك انت احيانا بتفتعل اللي هو معارك من دون معركة حقيقية، يعني على اساس انه يعني تسوق للمشكلة بتاعي، فردك شنو للادعاءات زي دي؟
2: طبعا احنا ما عندنا اخلاق في التعامل يعني مع بعض، يمن الزول يجي يغلبهم بالمنطق طوال بقوموا يعملوا لك طوال حملة بتاعت اختيال الشخصية. انا بالنسبة لي دي كلها مجرد اتهامات لاختيال الشخصية، ما خالية تماما من الصحة والعار، مجرد دعايات.
1: نعم،
2: لانه انا كإحسان يعني زول قاعد اتجنب الخوض في الحوارات الجانبيه والغير مفيده، ودائما قاعد اكون في حالي يعني بتكلم عن نفسي وعن تجربتي، واكبر دليل ان انا يعني كتبت كتابي وحاولت اني اخاطب به العقلية بتاعت المجتمع السوداني ده، يعني رغم انه انا عارفه يعني انه ما كل الناس دي ممكن تستوعب انا قاعد اقول في شنو، لكن برضو حاولت انه انا اخاطبهم عشان اقدر يعني اغير وجهه نظرهم واغير طريقه تفكيرهم. ففي ناس طبعا ما متقبلة الكلام ده، في ناس بالنسبة لي أنا وجودي ده خطر، وجودي ده خطر عليهم، لأن هم أفكارهم دي عاوزين يستعبدون إحنا كنساء، وعاوزين يخلونا نكون موجودين داخل القفص ده، وعارفين إنه وجودي أنا كإحسان حية وشاهدة وباغية وموجودة هنا ولسه قوية يعني بهدد الأفكار حقتهم دي، وممكن يدمرها كمان يعني في مرحلة من المراحل.
1: نعم، إذا في رسالة عايز توجهها لوسائل الإعلام السودانية، رسالتك لهم شنو من خلال تجربتك أنت في قضيتك وكيف أنهم هم يتناولوا القضية بتاعك؟
2: طيب أنا الرسالة اللي برسلها عبركم مش لوسائل الإعلام السودانية، لأنه أنا كقضية رأي عام يعني اتناولت القضية حقتي وسائل الإعلام عالمية، إنه وسائل الإعلام ما تكون يعني عبارة عن، ما يكون عبارة عن تجار بالإنسانية وتاجروا بقصص الناس وأوجاعهم، إنه يعني هم يكونوا مهنيين واحترافيين وينقلوا القضية زي ما هي بدون ما إنهم هم يلفقوها أو يحاولوا إنه يسيسوا القضية ويمرروا عبرها أجندات، لأنه مجتمعنا ده مليان قضايا وفي ناس كتار محتاجين إنه صوتهم يصلوا، محتاجين الزول اللي بوصل لهم صوته للعالم عشان الناس تسمعهم، فده طبعا كله بيتم عبر وسائل الإعلام، فالوضع حيكون خطير في حالة إن وسائل الإعلام ما بقت يعني إنها مهنية وبتقدم الحقيقة كاملة. وبرضه يعني رسالتي وصلت له إنه ينظروا للإنسان قبل القصة.
1: شكرا جزيلا لك أستاذة إحسان أحمد آدم على تفضلك بالحديث معنا حول كتابك بعنوان قصة إحسان، شهادة على البقاء والحرية والشجاعة، والذي تضمن جانبا من تجربتك الخاصة بما في ذلك قصة زواجك وما ترتب عليها من تفاصيل وتحديات.
2: شكرا، شكرا راديو دبنجة، شكرا على إتاحة الفرصة، وشكرا لأنكم أنتم مهنيين وبتبحثوا عن الحقيقة وبتنقلوها زي ما هي، فدمتم بخير.
1: كما نشكركم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.

0: وأثيوبيا تنفي الاتهامات ومصر تدين. هجوم جديد بالمسيرات على كوست وأمدرمان وتوقعات بخطوات تصعيدية دبلوماسية غير مسبوقة من قبل السودان. محمد حسن التعايشي يعين 7 وزراء و4 وزراء دولة و4 مدراء إدارة وحرائق بعدد من معسكرات النازحين في دارفور. نقابة الصحفيين تستلم جائزة اليونسكو في باريس ووفاة طفل رضيع إثر مطاردة والدته في معسكر بشرق تشاد. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، توافيكم بها فاطمة بريمة. هاجمت مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع مدينة كوستي بالنيل الأبيض في 10 من صباح اليوم الثلاثاء. وقال شاهد عيان لراديو دبنجا إن المسيرة استهدف الصهريج وقود على طريق كوستي ربك بالقرب من قيادة الجيش، بينما استهدف صاروخ ثاني معسكرا تابع للقوة المشتركة. وأشارت المصادر إلى مقتل فني مختبرات جراء الغصف، وأضاف الشاهد في هذا الخصوص:
1: مسيرة استهدفت مدينة كوستي على طرمبة جوار القيادة العامة وتقاطع المنطقة المؤدي إلى مدينة ربك، وما في خسائر في الأرواح. تقريبا الساعة 10:30 قوات الدفاع المدني حاليا تبذل كل خسائر جهدها لإطفاء هذا الحريق، عدم أي إصابات للمواطنين.
0: اتهمت الحكومة السودانية دولة الإمارات وأثيوبيا بغصف مطار الخرطوم بطائرة مسيرة، ووصفت الهجوم بأنه استهداف لمنشأة مدنية. وقال وزير الخارجية السفير محي الدين سالم إن السودان يحتفظ بحقه في الرد المناسب، مؤكد أن الرد سيكون حاسما، ومشيرا إلى استعداد بلاده للدخول في مواجهة مفتوحة مع أثيوبيا، كما أعلن عن استدعاء سفير السودان من أديس أبابا. وأضاف في هذا الخصوص:
2: نحن وبجيشنا وبقوة شعبنا وبالحق الذي هو معنا مستعدون لأن نرد الصاع صاعين، ومستعدون أن نذهب كل المذاهب التي نستطيع أن نذهب إليها، لأننا مسنودون بقانون دولي وبحسن جوار عرفه الناس عنا وتنكروا له الآن. لذلك لدينا كل الحق في أن نرد كحكومة على هذا العدوان بالكيفية والطريقة التي نحددها نحن.
0: من جانبه أدان الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية ما وصفه بضلوع أثيوبيا ودولة الإمارات في الهجمات بالطائرات المسيرة على السودان، مؤكدا أن هذه العمليات تمثل عدوانا مباشر، وأوضح أن الهجمات بدأت منذ شهر مارس الماضي، حيث تم رصد طائرة مسيرة انطلقت من إقليم بحر دار الأثيوبي مستهدفة ولاية النيل الأزرق والنيل الأبيض وشمال وجنوب كردفان. وأشار إلى أنه في 17 مارس تم إسقاط إحدى المسيرات بعد فحصها والتواصل مع الجهة المصنعة، تبين أنها تعود لدولة الإمارات وتم تشغيلها من داخل أثيوبيا، لافتا إلى توفر صور أقمار صناعية توضح مسارها واختراقها للأجواء السودانية. وأضاف في هذا الخصوص:
3: بتاريخ 1 مايو وحتى اليوم عاودت مسيرة أخرى انطلقت من مطار بحر دار واخترقت الأجواء السودانية، وتمت متابعتها حتى وصولها لمنطقة جبل أولية، واستهدفت مطار الخرطوم الدولي ومناطق أخرى وتم التصدي لها. استنادا إلى هذه الأدلة الموثقة، نؤكد أن ما قامت به دولتي أثيوبيا والإمارات عدوان مباشر على السودان، ولن يقابل بالصمت، وقواتنا المسلحة على أتم الجاهزية للتعامل مع أي تهديد بما يحفظ كرامة وسيادة الوطن وأمنه. نصر من الله وفتح قريب.
0: ووصف السفير الصادق المقلي التصعيد الذي يحدث بين السودان وأثيوبيا بأنه خطير، وقال إن المسار الدبلوماسي الطبيعي هو تقديم شكوى إلى مجلس السلم والأمن الأفريقي قبل استدعاء السفير، وأكد أن الظروف غير مواتية حاليا لفتح جبهات حرب أخرى داعيا إلى تغليب الحكمة، وأضاف في هذا الخصوص
4: يعملوا شكوى بمسار الاتحاد الأفريقي بمسار ده شيء طبيعي، وبعد ذلك ممكن لو في خطوات وعندهم الحق، عندهم الحق الرد بانه يرد على العدوان دي ما فيها اثنين ترى، ده حق يعني بالقانون الدولي ذاته بيقفلوا اليوم يعني. لكن في النهايه يعني افتكر الظروف ذاتها ما مواتيه للسودان، السودان تمر بازمه خطيره جدا، والحرب الداخليه بقت حسب بقت حرب شامله، فالسودان ما افتكر انه السودان في موضع في ظروف زي دي في حرب مع دوله، اي دوله كان سوبر كان غير يعني. ما عشان كده الناس حقه يتعلم الحكمه وحل المشاكل دي بالطرق الدبلوماسيه والحي باسيوب ذاته.
0: من جانبه قال المحلل السياسي الدكتور محمد عبد الله تورشين ان الاتهامات السودانيه لاثيوبيا تعني ان العلاقات بين البلدين وصلت الى مرحله اللا عوده بعد فشل الجهود والتحركات الدبلوماسيه السابقه، وقال ان السودان قد يلجا الى خطوات تصعيديه تشمل انهاء العلاقات الدبلوماسيه وتخفيض التمثيل الدبلوماسي واستدعاء البعثه الدبلوماسيه السودانيه من اثيوبيا الى جانب دعم فصائل اثيوبيه معارضه، واضاف في هذا الخصوص
5: الجانب السوداني اتجه اتجاهات اخرى لمحاوله الحد من التأثير الأثيوبي واستخدام الأراضي الأثيوبية لمهاجمة السودان، وأعتقد في ذلك ربما يذهب بعيدا من خلال دعم بعض الفصائل المتمردة في أثيوبيا، باعتبار أن أثيوبيا تعاني أيضا من اضطرابات أمنية سواء كان في إقليم الأمهرة.
0: نفت وزارة الخارجية الأثيوبية اتهامات الجيش السوداني بشأن ضلوع أديس أبابا في الهجمات الأخيرة، ووصفتها بأنها لا أساس لها من الصحة، واتهمت الخارجية الأثيوبية الخرطوم بدعم قوات من جبهة تحرير التجراي واستخدامها لتهديد أمن حدودها الغربية، كما اتهمت جهات خارجية بتحريض السودان لإطلاق هذه الاتهامات. أدانت مصر استهداف مطار الخرطوم الدولي بالطائرات المسيرة واعتبرته انتهاكا سافرا لسيادة السودان وتهديدا للمنشآت المدنية، محذرة من أنه يمثل تصعيدا خطيرا يعقد الأوضاع الأمنية والإنسانية. وأعربت القاهرة في بيان صحفي عن قلقها من الهجمات التي يشار إلى انطلاقها من أراضي إحدى دول الجوار، مؤكدة أن ذلك ينذر باتساع نطاق الصراع وامتداد تداعياته إقليميا، بما يعرقل الجهود الرامية للتوصل إلى هدنة إنسانية ووقف إطلاق النار. أكد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن عملياته الإنسانية لم تتأثر بالهجوم الذي تعرض له مطار الخرطوم بالطائرات المسيرة، وأن جميع موظفيه بخير. وقال متحدث باسم البرنامج لراديو دبنجا إن برنامج الأغذية العالمي يواصل مراقبة الوضع وسيتخذ الإجراءات اللازمة لتعديل عملياته حسب ما تقتضيه الظروف لضمان سلامة وأمن موظفيه وشركائه. ومن جهتها أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء هذه الهجمات، فيما حذرت الولايات المتحدة رعاياها في السودان. توفي طفل رضيع لاجئ سوداني بمخيم فرشنغا للاجئين بشرق تشاد وهو على ظهر أمه إثر سقوطها أمس أثناء مطاردتها عندما خرجت للبحث عن حطب الوقود خارج المعسكر، وما تزال الأم في غيبوبة بالمركز الصحي للمخيم. كما قتل مواطن تشادي يوم أمس وتعرض لاجئ للتعذيب على يد مسلحين. أصدر رئيس وزراء تأسيس محمد حسن التعايشي قرارات بتعيين 7 وزراء و4 وكلاء وزارات و5 مديرين عامين في إطار استكمال هياكل السلطة وتعزيز النظام الإداري والاقتصادي، وشمل التعيين وزراء العدل والمالية والثروة الحيوانية والتنمية العمرانية والتنمية الاجتماعية والإعلام، كما تم تعيين عدد من وكلاء الوزارات إلى جانب مديرين عامين لمؤسسات حكومية، أبرزهم مدير عام للشرطة ومدير لديوان الضرائب وآخر للخدمة المدنية. وأضاف التعايشي في هذا الخصوص
6: إن أهمية تأسيس الأجهزة العدلية والشرطية والمباحث الجنائية والسجون إنها الضامن لحماية المدنيين وسيادة حكم القانون وصيانة كافة حقوق المواطنين وحرياته الأساسية وتأمين الأسواق والطرق التجارية وحماية الموسم الزراعي وتأمين مسارات الرعي ومكافحة التهريب والمخدرات.
0: وصلت إلى مطار بورسودان يوم أمس الاثنين أول رحلة تقل سودانيين عائدين من دولة ليبيا، وعلى متنها 154 راكب ضمن خطة العودة الطوعية التي تستهدف 1000 شخص في مرحلتها الأولى حتى منتصف شهر مايو الجاري. وذكرت السفارة السودانية في طرابلس أن نحو 14,000 سوداني سجلوا للعودة، حيث تنفذ الرحلات بالتنسيق بين الحكومة السودانية وحكومة الوحدة الوطنية الليبية ومنظمة الهجرة الدولية. تشهد عدد من الولايات زيادة في المنحنى الوبائي وسط تحذيرات من تدهور الأوضاع الصحية نتيجة انتشار الأمراض ونقص الخدمات الطبية. وأفادت المتحدثة باسم اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء دكتورة أديبة إبراهيم لراديو دبنجا أن هنالك ارتفاعا كبيرا في حالات الإصابة بحمى الضنك، خاصة في ولايتي نهر النيل والنيل الأبيض في منطقة المالحة والقرى المجاورة. وأضافت في هذا الشأن:
7: حمى الضنك في ولاية نهر النيل والنيل الأبيض في منطقة المالحة والمناطق الحوله من القرى، وأسيس في زيادة اليومين دي في الخرطوم ومدرمان، ثم بحمى الضنك حسي في 39 مصاب في مدرمان وفي 6 وفيات في ولاية نهر النيل 158 حالة.
0: قال مرصد جبال النوبة لحقوق الإنسان إن السلطات صادرت 219 منزل في مدينة كادوغلي بولاية جنوب كردفان خلال الفترة من أبريل للعام 2023 وحتى أبريل 2026 بتهم الانتماء إلى قوات الدعم السريع أو الحركة الشعبية، في وقت جرى فيه الاستيلاء على 864 منزل مملوكا لنازحين واستخدامها لسكن أفراد من الجيش، بينما تعرض 96 منزلا للنهب والتدمير الجزئي أو الكلي.
8: صادرت 219 منزل بتهمة إنه أصحاب هذه المنازل انضموا للدعم السريع أو الجيش الشعبي لتحرير السودان. وأيضا هناك 96 بيت ديل خالية من المواطنين نزحوا منها. المنازل 96 منزل ديل تم نهبها وتم تدميرها جزئيا أو كليا.
0: رفع اتحاد غرف النقل بولاية البحر الأحمر ومستخدمي طريق أوسيف بورسودان مذكرة احتجاجية رسمية إلى مدير عام الطرق والجسور، طالب فيها بالتدخل العاجل لوقف ما وصفوه بتدهور الطريق القومي نتيجة عبور شاحنات محملة بأوزان تفوق الحد المسموح به. وقال عمار الزين بشير صاحب عمل لراديو دبنجا إن هذا الطريق يعد شريانا مغزيا للسودان، وتدخل عبره الشاحنات المحملة بالبضائع من حلايب وشلاتين إلى معبر أوسيف. وأضاف في هذا الخصوص:
9: المسألة بتاعت أوسيف والطريق القومي في التكسير والتهشيم، الحاجة دي نتجت عن أوزان زايدة، وأن الطريق القومي الرابط ما بين بورسودان وأوسيف ما قدر يتحمل الأوزان الزايدة دي. يعني
0: أكدت اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء أن أي خطاب رسمي من شأنه التشكيك في مهنية الأطباء أو تعريضهم للخطر بينما يمثل تهديدا مباشرا لما تبقى من المساحة الإنسانية في البلاد وقد يفسر كغطاء لانتهاكات إضافية. وقالت المتحدثة باسم اللجنة دكتورة أديبة إبراهيم لراديو دبنجا إن تصريحات البرهان لا تعنيهم وإنما المعني بها منسوبوه والموالون له. وأضافت في هذا الخصوص:
7: برهان ده طبعا تعليق، وده بيكون تعليق على ناسه يمكن، لأنه أن إحنا في الحقل الصحي وخصوصا نقابة الأطباء بنقومنا بندين طرفي النزاع وبندين الحرب الغائمة دي، وبنتكلم عن الأمراض وتفشيها والزيادة وعن الانتهاكات اللي بيدوها النساء والرجال من اغتصابات وغيرها.
0: من جانبها قالت وزارة الصحة في حكومة تأسيس إن تصريحات البرهان تؤكد الانحدار الأخلاقي والمهني للأطباء المنتميين إلى جماعة الإخوان المسلمين، وأشارت في بيان إلى أن تلك التصريحات تؤكد ما تواتر خلال الفترة الماضية من إجراءات عن إجراء عمليات بتر دون دواعي طبية وحقن بدماء ملوثة بفيروس الكبد الوبائي. قالت منظمة الهجرة الدولية إن حريقاً اندلع في دبة نايرة بمحلية طويلة في شمال دارفور يوم الأحد قضى على 23 منزل، كما أشارت المنظمة إلى اندلاع حريق في حي القادسية بدار السلام قضى على 12 منزل، وفي شرق دارفور قضت الحرائق التي استمرت لخمس أيام في معسكر النخيل بخزان جديد على 41 منزل. وأضاف مسؤول في هذا الخصوص:
10: الحريق الخمسة يوم على التوالي في سنتر واحد، سنتر خمسة حتى أكثر من 41 منزلا بالكامل، ما قل فيه ولا حد.
0: تسلمت نقابة الصحفيين السودانيين جائزة اليونسكو لحرية الصحافة للعام 2026 خلال احتفال بالعاصمة الفرنسية باريس، وشهد الاحتفال حضورا لافتا لصحفيين سودانيين توافدوا من مختلف الدول الأوروبية. وقال رئيس نقابة الصحفيين السودانيين عبد المنعم أبو إدريس في كلمته خلال حفل التكريم إن هذا التكريم يأتي في وقت أصبحت فيه الصحافة مخاطرة يومية قد تكلف الحياة، وقال إن النقابة أول جسم منتخب بعد ثورة ديسمبر، وجدد دعوته إلى تضامن دولي يتجاوز بيانات الإدانة إلى خطوات عملية تشمل محاسبة مرتكبي الانتهاكات. وأضاف في هذا الخصوص:
11: إن هذه الجائزة ليست مجرد تكريما لمؤسسة بقدر ما هي شهادة على واقع بالغ القسوة، وهي في ذات الوقت هي وفاء وتقدير لكل الصحفيين الذين فقدناهم في هذه الحرب، ولكل من واصل أداء واجبه المهني رغم المخاطر، ولكل من اختار أن يبقى شاهدا على الحقيقة.
0: من جانبه قال خالد العناني مدير اليونسكو في حفل توزيع الجائزة إن الجائزة منحت لنقابة الصحفيين السودانيين وأعضائها تكريما لعملهم الجوهري في خضم الصراع الدائر، وأوضح أن إسهاماتهم تشمل ضمان التغطية المستمرة للحرب وتوثيق الاعتداءات على الصحفيين السودانيين ودعم المحتاجين، وتشمل الجائزة شهادة تقدير ومبلغا ماليا غدره 25,000 دولار. وأضاف في هذا الخصوص:
12: من بين العديد من الترشيحات العالمية هناك ترشيحات أخرى لتقديم مساهمة بارزة في الدفاع عن حرية الصحافة وتعزيزها، لا سيما عندما يتم تحقيق ذلك في مواجهة الخطر. الفائزون هذا العام نقابة الصحفيين السودانيين وأعضاؤها يجسدون هذه القيم.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعربت لجنة المعلمين السودانيين بالولاية الشمالية عن رفضها واستنكارها إخلاء أجزاء من مدرسة الشهيد كمال علي مختار الثانوية بنات بمدينة دونغولا وتحويلها إلى موقع لفعالية سياحية، وقالت إن الخطوة أدت إلى لجوء الطالبات لأداء امتحانات الشهادة السودانية في خيام تفتقر للبيئة المناسبة. انتهت الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
13: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان اليوم الثلاثاء الموافق 5 مايو 2026، وحتتعبون خلال جولة اليوم آخر التطورات الميدانية وتواصل القصف المسيرات على منشآت في النيل الأبيض.
1: مسيرة استهدفت مدينة كوستي في الترومبا على الترومبا جوار القيادة العام.
13: المؤتمر الصحفي لحكومة بورسودان بشأن اتهامات لدولتي أثيوبيا والإمارات العربية المتحدة باستهداف السودان.
3: نضع اليوم أمام شعبنا الأصيل والرأي العام الإقليمي والدولي حزمة من الأدلة الموثقة التي تثبت تورط دولتي الإمارات وأثيوبيا في العدوان على السودان.
13: وكذلك ستتابعون المؤتمر الصحفي لرئيس وزراء حكومة السلام الأستاذ حسن التعايشي حول إعلان تشكيل وزاري جديد.
6: وفي إطار مسؤوليتي كرئيس لوزراء حكومة السلام أصدر اليوم القرارات التالية: أولا قرارات بتعيين الوزراء.
13: إضافة إلى فعاليات الورشة التدريبية المتخصصة لبرلمان الشباب السوداني حول حقوق الإنسان وآليات المناصرة الدولية.
14: وأوصت الورشة على تكثيف رصد انتهاكات حقوق الإنسان في السودان وفق المعايير الدولية وتفعيل أدوات الضغط الدولي لضمان المساءلة والإصلاح.
13: هذا إلى جانب مواضيع أخرى ستتابعونها. نبدأ الجولة بالتطورات الميدانية والعسكرية، حيث تواصلت هجمات الطائرات المسيرة اليوم على مدينة كوستي بولاية النيل الأبيض متسببة في خسائر في المنشآت. للمزيد من التفاصيل نبقى مع إفادة أحد شهود العيان في كوستي.
1: مسيرة استهدفت مدينة كوستي في طرمبة، على طرمبة جوار القيادة العامة وتقاطع المنطقة المؤدي إلى مدينة ربك، وما في خسائر في الأرواح. تقريبا الساعة 10:30 فقوات الدفاع المدني حاليا تبذل كل خسائر جهدها لإطفاء هذا الحريق لعدم وقوع أي إصابات للمواطنين.
13: وجهت حكومة بورسودان في مؤتمر صحفي اتهامات إلى دولتي الإمارات العربية المتحدة وأثيوبيا بالضلوع في الهجمات بالطائرات المسيرة على السودان، بما في ذلك القصف الذي استهدف مطار الخرطوم الدولي أمس. وفي المقابل نفت أثيوبيا في بيان لها تلك الاتهامات الموجهة إليها. للمزيد من التوضيح نستمع إلى الخطاب الذي ألقاه العميد عاصم عوض عبد الوهاب المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية في هذا الشأن.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. نضع اليوم أمام شعبنا الأصيل والرأي العام الإقليمي والدولي حزمة من الأدلة الموثقة التي تثبت تورط دولتي الأمارات وأثيوبيا في العدوان على السودان، بما يشكل انتهاكا خطيرا لسيادة بلادنا وخرقا صريحا للقانون الدولي. بناء على معلومات موثقة بالأدلة الدامغة لأجهزتنا الرسمية ووسائلنا مختلفة، في الأول من مارس 2026 بدأت طلعات جوية عدائية بعدد 3 مسيرات من مطار بحر دار الأثيوبي في كل من ولاية النيل الأبيض وولاية النيل الأزرق وولايتي شمال وجنوب كردفان. بتاريخ 17 مارس 2026 تم التعامل مع إحدى هذه المسيرات بواسطة دفاعاتنا الجوية وإصغاطها. تم تحليل بيانات الطائرة المسيرة واستفسرنا الجهة المصنعة وأفادت بالآتي: إن المسيرة بالرقم S-88 مملوكة لدولة الأمارات، تم استخدامها من داخل أراضي أثيوبيا مطار بحر دار. وأوضحت البيانات انطلقت للطيران في الحظيرة الموضحة أمامكم على الشاشة، كما أوضحت البيانات المستخرجة بأن الطائرة دخلت المجال الجوي السوداني عبر المسار الموضح على الشاشة، وتعاملت مع قواتنا في الكرمك عدة مرات ومناطق أخرى في النيل الأزرق، وكما هاجمت قواتنا في ولايتي شمال وجنوب كردفان، وتم إصغاطها شمال مدينة الأبيض بتاريخ 17 مارس 2026. بتاريخ 1 مايو وحتى اليوم عاودت مسيرة أخرى انطلقت من مطار بحر دار واخترقت الأجواء السودانية، وتمت متابعتها حتى وصولها لمنطقة جبل أولية، واستهدفت مطار الخرطوم الدولي ومناطق أخرى وتم التصدي لها. استنادا إلى هذه الأدلة الموثقة نؤكد أن ما قامت به دولتي أثيوبيا والإمارات عدوان مباشر على السودان، ولن يقابل بالصمت بقواتنا المسلحة على أتم الجاهزية للتعامل مع أي تهديد بما يحفظ كرامة وسيادة الوطن وأمنه.
13: وفي إطار ردود الفعل حول موقف حكومة بورسودان، التقت جولة السودان اليوم دكتور محمد عبدالله ترشين الكاتب والباحث في الشأن الأفريقي للتعليق.
15: فيما يتعلق بالتصعيد
5: الأخير الذي صدر من الحكومة السودانية ضد تجاه أثيوبيا واتهام المباشر بإطلاق المسيرات من أراضيها سواء كان من إغليم بني شانغول وفي عاصمة بوساسو أو في إغليم الأمهرة ومن بحر دار وبعض المناطق الأخرى، هذا يعني بشكل مباشر بأن العلاقات بين البلدين بين السودان وأثيوبيا وصلت مرحلة لا عودة، وذلك أعتقد بعد أن فشلت الأدوار وكذلك التحركات الدبلوماسية التي كانت حاضرة بشكل أو بآخر في الأيام الماضية، بل محاولات بعض الأطراف في التوسط للبلدين حتى يتوصلوا إلى تفاهمات، بحيث أن الموقف السوداني هو منذ العام الماضي تحدث بشكل مباشر بأن هنالك تحركات أثيوبية لدعم الدعم السريع من إغليم بني شانغول بالأخص في أسوسو، وأعتقد أن تقرير وكالة رويترز هو أكد هذه المعلومة، لذا أعتقد الآن بعد الهجمات المتكررة على كل من القرمك ومناطق الخرطوم الحكومة أدركت تماما بأن الجانب الأثيوبي لن يتوقف عن دعم الدعم السريع، لذا أعتقد بإعلان هذه الخطوة هي إعلان بشكل أو بآخر بأن الموقف السوداني ربما يتغير ويأخذ مناحي ومسارات أخرى، سواء كان على صعيد الدبلوماسي ربما الجانب السوداني يذهب أبعد من ذلك فيما يتعلق بقطع العلاقات الدبلوماسية أو تخفيض التمثيل الدبلوماسي أو استدعاء البعثة الدبلوماسية في السودانية في أثيوبيا وما إلى ذلك، كلها خيارات دبلوماسية يمكن أن تلجأ لها الحكومة السودانية، ويمكن أن تبقي على البعثات الدبلوماسية والبعثة الدبلوماسية في السودان باعتبار أنها بعثة ممثلة للسودان لدى الاتحاد الأفريقي، والسودان لديه رغبة في العودة إلى الاتحاد الأفريقي، لكن ربما يتجه اتجاهات أخرى، وهنا عن الحكومة السودانية تتجه اتجاهات أخرى لمحاولة الحد من التأثير الأثيوبي واستخدام الأراضي الأثيوبية لمهاجمة السودان، وأعتقد في ذلك ربما يذهب بعيدا من خلال دعم بعض الفصائل المتمردة في أثيوبيا، باعتبار أن أثيوبيا تعاني أيضا من اضطرابات أمنية سواء كان في إغليم الأمهرة من خلال وجود ميليشيات الفانو.
13: وحول توقيت ومدى اتساق هذه الخطوات من جانب السودان مع الأعراف الدبلوماسية التقينا بالسفير الصادق المقلي ونستمع إلى رأيه.
4: والله شوف طبعا يعني في تصعيد في الموضوع ده، وما أول مرة يكون في يعني موقف من السودان تجاه أثيوبيا، قبل كده لما جاءت موضوع الكرمك ده اتهموا أثيوبيا بأنه المسيرات دي جاءت من بحر دار لكرمك، يعني ده اتهام لأثيوبيا كان من هناك، وما كان في أي رد فعل ولا كان في استدعاء للسفير، فالحين الناس تدعو السفير للتشاور. طيب ما خلاص انت قلت في عدوان أثيوبي، ولذلك في حالة زي دي ده تصعيد كبير جدا، وعندك الحجة لازم في عدوان وعندك انت دين لأنه المسيرات دي جات من بحر دار في السودان وكده، فلازم انت عندك الأدلة دي، كان اول خطوه بعد التشاور مع السفير ترفع شكوى لمجلس الامن والسلم الافريقي، وترفع الشكوى لمجلس الامن ايضا، لان دي مساله خلاص دي اصلا كان اول خطوه المفروض تقدم شكوى للاتحاد الافريقي ومجلس الامن، شيء طبيعي في العرف الدبلوماسي معروف يعني، وبعد ذاك تشوف الخطوة التالية شنو، تخش في مواجهة تخش في مواجهة تخص يتعمل السلام والدفاع السوداني ويقرر ماذا يفعل بعد ذلك. فهم حس يعني الخطوات متسارعة جدا، استدعاء السفير ثم إعلان عدوان دولة سيبة دولة عدوانية ثم استعداد الدولة لدى هذا العدوان وكذا، فكلها خطوات متسارعة جدا يعني فوق واحد يعني. وأنا أفتكر أنه أفضل أنه يتعمل السلام والدفاع السوداني، شوف الموضوع ده بعدك يعملوا شكوى لمثال الاتحاد الافريقي مثلا، ده شيء طبيعي، وبعد ذاك ممكن لو في خطوات وعندهم الحق الرد يعني، وخلاص ده عدوان يعني عدوان السودان عنده حق الرد بانه يرد على العدوان دي، ما فيها اثنين ترى ده حق يعني بالقانون الدولي ذاته بيقفلوا اليوم يعني. لكن في النهايه انا افتكر الظروف ذاتها ما مواتيه للسودان، السودان تمر بازمه خطيره جدا وبحرب داخليه يعني، حرب داخليه بقت حسب بقت حرب شامله بدخول المسيرات في فسؤال، ما افتكر ان السؤال في موضع في ظروف زي دي يمكن انه يعني يخش في عدوان مع دوله اي دوله كان رسوبه كان غير يعني، ما عشان كده الناس حقه يتعلم الحكمه ويحلوا المشاكل دي بالطرق الدبلوماسيه، اول حاجه مسيبه ذاتها يعني، كان مثلا السفير ده اول حاجه يعني يلتقي بوزاره الخارجيه الاثيوبيه ويوضح لهم موقف السودان تمام من حصل ده يعني، وانا افتكر خلاص في النهايه افتكر انه اوكي يعني سواء ده الحق يعني يتخذ ما يشاء من قرارات، لكن تقول لسان تكون بتلاتبية حسب العرف الدبلوماسي، استدعاء السفير للتشاور اوكي، ثم رفع شكوى لمجلس السلام والدفاع ومجلس السلام في نيويورك. يعني
13: أعلنت حكومة السلام مضيها قدما في استكمال هياكل مؤسساتها، معلنة تعيين عدد من الوزراء ووكلاء الوزارات ومديرين عامين لعدد من المؤسسات التابعة لها. للمزيد حول الملف نبقى مع جانب من المؤتمر الصحفي لرئيس وزراء حكومة السلام الأستاذ محمد حسن التعيش.
15: إلى الشعوب السودانية العظيمة صاحبة السيادة على مصيرنا وأرضنا، إلى أرواح شهدائنا الأبرار والجرحى والمعاقين والمفقودين، إلى قوات تأسيس الباسلة في المقدمات وجميع المواقع، والذين يقدمون التضحيات الكبيرة ويدافعون عن مشروع التأسيس العادل للدولة السودانية، ويتصدون لمشروع الحركة الإسلامية الإرهابي الداعي إلى تفتيت وتقسيم السودان وتهديد الأمن والسلم الدوليين، إلى الرفيقات والرفاق الذين يعملون بجهد لتأسيس مؤسسات الدولة واستكمال الجهاز التنفيذي لحكومة السلام التي ستعمل في الفترة ما قبل الانتقالية التأسيسية وفقا لدواعي تشكيلها الواردة في ميثاق السودان التأسيسي. إليكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نطل عليكم اليوم ونحن نسير بخطى ثابتة وواثقة في تأسيس مؤسسات الدولة وتشكيل حكومة السلام. فبعد انتهاءنا من المرحلة الأولى بإعلان المجلس الرئاسي ورئيس الوزراء وبعض الوزراء، شرعنا في التشكيل المجلس العدل المؤقت وإعلان رئيس القضاء ونائبه في خطوات حثيثة لإكمال الأجهزة العدلية من السلطة القضائية والنيابة العامة والمستشارين القانونيين للدولة وتنظيم مهنة المحاماة. إن أهمية تأسيس الأجهزة العدلية والشرطية والمباحث الجنائية والسجون إنها الضامن لحماية المدنيين وسيادة حكم القانون وصيانة كافة حقوق المواطنين وحرياته الأساسية.
13: وحول التشكيل المؤسسي الجديد المعلن قال التعايشي رئيس وزراء حكومة التأسيس:
15: وفي إطار مسؤوليتي كرئيس لوزراء حكومة السلام أصدر اليوم القرارات التالية: أولاً، قرارات بتعيين الوزراء السيد أسامة حسين وهبي محمد سعيد وزيرا للعدل، السيد سيلة موسى كنجيتيكو وزيرا للحكم اللامركزي، السيد كارلو جون كوكو النور وزيرا للمالية والتخطيط الاقتصادي، السيد حافظ إبراهيم عبد النبي وزيرا للثروة الحيوانية والسمكية، السيد خالد أصيل أحمد محمد وزيرا للنقل والطرق والجسور، السيدة حفصة إدريس المارن عطية وزيرا للتخطيط والتنمية العمرانية، السيد زهير محمدي بشار وزيرا للتنمية الاجتماعية، والسيد خالد أحمد دناع بريمة وزيراً للإعلام وناطقاً رسمياً باسم حكومة السلام. ثانياً، قرارات تعيين وكلاء الوزارات: السيد موسى خدام محمد عبد الكريم وكيلاً لوزارة الشؤون مجلس الوزراء، السيد موسى جبر محمود حمات وكيلاً لوزارة الحكم اللامركزي، السيد محمد أحمد حماد محمد وكيلا لوزارة النفط والطاقة، السيد الأمين عثمان فلاتي كتشو وكيلا لوزارة الصحة. ثالثا، قرارات تعيين المدراء العامين للمؤسسات التالية: السيد اللواء بشير آدم عيسى مديرا عاما للشرطة، السيد هارون محمود مداخير مديرا عاما لديوان الضرائب، السيد حسن مدير كنيرا كورتكيلا مديرا عاما لديوان شؤون الخدمة، السيد أسامة أحمد مصطفى محمد مديرا عاما لوكالة السودان الجديد للأنباء. ختاما، أننا وفقا لمسؤوليتنا الوطنية والأخلاقية والتاريخية سنستمر في تأسيس هياكل ومؤسسات الدولة والأجهزة العدلية والقوات النظامية واستعادة النظام الإداري والنظام الاقتصادي والمصرفي وإكمال الجهاز التنفيذي والتشريعي لنضع النواة الصلبة لبناء السودان الجديد القائم على القانون والمؤسسات والسلام العادل والشامل والاستقرار الدائم.
13: أبدت عدد من المنظمات الحقوقية بولاية غرب كردفان قلقها من تنامي ظاهرة الانتهاكات الجنسية ضد الأطفال في الولاية، خاصة في ظل استمرار الحرب وتراجع أدوار مؤسسات الحماية. جولة السودان اليوم التقت بالناشطة الحقوقية بوسينة حماد ونتابع ماذا قالت.
16: الموضوع اللي هو الحماية من التحرش والانتهاك والاستغلال الجنسي للأطفال، الظاهرة دي موجودة بكسر خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات، البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كانوا بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة يعني، والظاهرة موجودة وبكسرة يعني، خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة، الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، ما عشان الناس دايرة ترفع بلاغ كاذب ولا دايرة تزيد العدد لأي سبب، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة يعني، المجتمع بيشوف إنه ما مفترض يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس إنه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام أنا شايفه وكلام ما فاضي ما فيه أي حق يعني، إنه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان أنت ما تشور عيبك، ما في حاجة اسمها ما نشور عيبنا، العيب إنه أنا لما أسكت عن جريمة زي دي بتحصل لطفل أو بتحصل لطفلة أو بتحصل لفتى، فالحاجة دي مفترض الناس تشوف، هذا العيب، مش العيب إنه أنا لما نتكلم فيها. وإذا جينا نتكلم في الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي اللي هم الأطفال، وفي الأطفال ذاتهم يهو بكون الأطفال النازحين، ليه النازحين بالتحديد هم الأكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهم، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكتر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير يعني، فبيكون هم دير الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي يعني. والسبب طبعا معروف يعني هو النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
13: مستمعينا الكرام، قبل الختام نبقى مع الفاتح النور المتحدث الرسمي باسم برلمان الشباب السوداني حول فعاليات الورشة التدريبية المتخصصة حول حقوق الإنسان وآليات المناصرة الدولية، والتي عقدت خلال اليومين الماضيين لرصد وتوثيق الانتهاكات في السودان.
17: اختتمت اليوم فعاليات الورشة التدريبية المتخصصة حول حقوق الإنسان وآليات المناصرة الدولية التي عقدت افتراضيا على مدار يومين بمشاركة أكثر من 40 منظمة حقوقية ومجموعة شبابية من عضوية البرلمان، والذي يضم أكثر من 100 مجموعة شبابية. هدفت الورشة لتمكين
14: المدافعين السودانيين من أدوات الرصد والتوثيق، تعميق فهمهم لمنظومة الحماية الدولية والإقليمية بما فيها الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي. أثرت جلسات نخبة من الخبراء الدوليين من المركز الأفريقي للديمقراطية ودراسة حقوق الإنسان، تقدمهم دكتور محمد صالح ياسين والخبير عبد الباقي جبريل والأستاذ ناجي مولاي الحسن من المملكة المغربية، وكذلك مشاركة السفير علي بن أبي طالب الجندي ممثل السودان الأسبق في مجلس حقوق الإنسان ونائب رئيس المجلس. وتم تنفيذ محاكاة لأكثر من 30 بيانا حقوقيا تعكس الواقع السوداني مع تثمين استعداد البعثة الدولية لتقصي الحقائق للاطلاع على مخرجات الورشة. وقرر المشاركين خططا للمشاركة في الدورتين 62 و63 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، والدورة 82 للجنة الأفريقية في بانجول. وأوصت الورشة فيما أوصت على تكثيف رصد انتهاكات حقوق الإنسان في السودان وفق المعايير الدولية وتفعيل أدوات الضغط الدولي لضمان المساءلة والإصلاح، والعمل على تأسيس منتدى حقوق الإنسان السودان كمنصة تنسيقية جامعة للمدافعين، وإطلاق مبادرات مجتمعية لترسيخ قيم العدالة والمساواة وسياق القانون، ومواصلة هذا الجهد بذات إرادة البدء.
13: بهذا المستمعين الأعزاء نكون قد وصلنا إلى نهاية جولة السودان اليوم الثلاثاء. إلى لقاء جديد، كونوا بخير وعافية.
18: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 5 مايو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. اتهامات سودانية لأثيوبيا والإمارات بغصف مطار الخرطوم

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم إلى حضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 5 مايو للعام 2026. السودان يتهم أثيوبيا والإمارات بالتورط في الهجمات بطائرات مسيرة على مطار الخرطوم ومناطق أخرى. القوات المسلحة تقول إنها تملك أدلة على أن المسيرات التي تهاجم البلاد مملوكة للإمارات وتنطلق من مطار بحر دار في أثيوبيا. وزير الخارجية يعلن استدعاء سفير السودان لدى أثيوبيا ويكشف عن إضافة أدلة جديدة ضد الإمارات بمجلس الأمن. السودان يعلن استعداده للدخول في مواجهة مفتوحة مع أثيوبيا ويهدد برد الصاع صاعين. وزير الإعلام: مطار الخرطوم سيستأنف نشاطه فورا عقب اكتمال الإجراءات الفنية المتعلقة بالسلامة التي تنفذها سلطة الطيران المدني. وزارة الإعلام توجه بإخلاء مبنى الإذاعة والتلفزيون بأم درمان أمس بعد رصد مسيرة تابعة للدعم السريع تحلق في سماء المدينة. الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء تصاعد هجمات الطائرات المسيرة في السودان. رئيس وزراء حكومة تأسيس محمد حسن التعايشي يصدر قرارا بتعيين وزراء ووكلاء وزارات ومدراء عامين بحكومة السلام. تحليق طائرات مسيرة في سماء ربك وعدد من مدن النيل الأبيض صباح اليوم. تسجيل 98 إصابة جديدة بحمى الضنك في نهر النيل يوم أمس الاثنين. وفاة سودانيتين أثناء محاولة عبورهن نهر المانش من فرنسا إلى بريطانيا عبر قارب مكتظ. المدير العام لليونسكو خالد العناني يسلم نقابة الصحفيين السودانيين جائزة اليونسكو لحرية الصحافة لعام 2026. الولاية الشمالية تمنع الصيد في خور موسى باشا ببحيرة النوبة اعتبارا من يوم الاثنين بسبب ظهور أسهار طحلبية وارتفاع المغذيات بالمياه. أبو عقلة كيكل يصهر في مقطع مصور في محاور كردفان ويتهم قوات الدعم السريع باستهداف أسرته. المجلس الطبي يعلن فتح باب التسجيل لامتحانات مزاولة المهنة يوم 16 مايو على أن تنعقد الامتحانات في يونيو وأغسطس. انتقادات واسعة لمشاركة وزير المالية دكتور جبريل في اجتماعات الهيئات المالية العربية المنعقد عبر تقنية الفيديو بتنسيق من دولة الإمارات. أزمة سيولة حادة تواجه مواطني مدينة نيالة حاضرة جنوب دارفور وشكاوى من ارتفاع رسوم التحويلات إلى 20%. مطار بور سودان يستقبل 154 سودانيا قادمين من طرابلس بليبيا ضمن الفوج الأول في إطار برنامج العودة الطوعية. حريق في معسكر دب نايرا في محلية طويلة بشمال دارفور يوم الأحد يقضي على 33 منزل وحريق آخر في دار السلام. ولاية كسلة تعلن تأجيل بداية العام الدراسي الجديد إلى ما بعد عيد الأضحى المبارك. وزارة الصحة في حكومة تأسيس تصريح البرهان يكشف عن الانحدار الأخلاقي لأطباء الإخوان المسلمين. الإدارة المدنية بجنوب دارفور تعلن عن صيانة مركز غسيل الكلى في نيالة وتدعو المنظمات لمضاعفة الدعم. بنك السودان المركزي يعلن عن تحديث ضوابط جديدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار السلاح. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة. تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.
1: بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة وانعدام الأدوية المنقذة للحياة وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
2: تعبانين ونحن تعبانين. ويهون نحن دايرين حاجة ناكل. ما عندي أنا راني في التراب ذاته.
1: الفاشر. قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يصبحون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
3: المواد بقت قليلة. رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
1: الأبيض. 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
4: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
1: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب وقد يلقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
0: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية. إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
6: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. واستشارتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، الطبيب بكلية مستشفى لندن الجامعية، عشان ما يكلمنا عن سلسلة من حلقات برنامج التحصين الموسع أو التضعيم ومدى أهميته للأطفال والأمهات. أهلا ومرحبا بك.
7: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في كل ربوع السودان عامة وفي أماكن النزاهة في دارفور، جبال النوبة والنيل الأزرق بصفة خاصة، نرحب بكم مرة تانية ونعود لكم لمواصلة سلسلة حلقات إرشادات صحية. في الحلقة دي والحلقات الجاية هنبدأ نتكلم عن برنامج التحصين الموسع أو نسميه التطعيم، وده دائما بيكون بالنسبة للأطفال والأمهات. عشان كده لو في أي زول عنده سؤال بخص التطعيم أو التحصين ممكن يرسل سؤاله لدارة البرنامج براديو دبنجا، والتلفون بتلقوه في بداية الحلقة أو نهاية الحلقة، ونحن مستعدين إنه نجاوب عليه في الحلقات الجاية. نجي نشوف التطعيم أو التحصين هو شنو. التطعيم هو إعطاء الطفل أو الأم محلول زي دواء كده يسموه لغاحة ومصل عشان يقوم يحميهم من الأمراض. ده الفرق بينه وبين العلاج. لما نقول علاج معناته أن احنا بندي الطفل أو الدور الكبير أو الأم ندي دواء بعد ما يحصل مرض، لكن التطعيم أن احنا بندي الدواء ده قبل ما يحصل المرض. عشان كده التطعيم هو مهم جدا جدا، لأنه أن احنا بندي للطفل يكون سليم وقبل ما يجي المرض، وبالتالي ما بيكون بكلفنا كثير. وده مهم جدا بالذات انتوا قاعدين في محلات ما فيها إمكانات كثيرة، ما فيها علاجات. لازم احنا ننصحكم منه، كلنا لازم ندي أولادنا عشان نمشي الطعمه عشان نقدر نحميهم من الأمراض. لأنه لما ندي التطعيم والطفل لسه هو سليم وكده بيكون سهل، ما زي بعد ما يمرض. نيجي نشوف التطعيم، يعني احنا بنديه 200. ندي التطعيم اساسا بنديه لكل الأعمار، الأطفال الصغار، الناس الكبار، الأمهات، كلهم. لكن لما نقول برنامج التحصين الموسع او التطعيم الموسع، يعني احنا بنركز دائما للأطفال اللي أعمارهم اقل من 5 سنوات، والأمهات العمر من سن 15 سنة لحد 49 سنة. ليه يعني احنا اخترنا الأعمار دي؟ لأنه هم أكثر عرضة للأمراض، يعني هم المضاعفات بيكون عندهم كثيرة، لأنه الطفل ما عنده مناعة، والأم دائما لما تكون حامل بيكون برضو ما عندها مناعة، عشان كده المضاعفات بتكون كثيرة. والشيء الثاني برضو لأنه هم الاثنين الشفاء صغار والأمهات ما عندهم مناعة عشان يقدروا يقاوموا الجسم زي الدور الطبيعي. الدور الطبيعي ممكن لو جاءوا أي مرض ممكن يقاوموا، لكن المرأة لما تكون هي حامل أو الطفل لما يكون صغير عمره أقل من 5 سنوات ما بقدر بيقاوم لنا المرض. النقطة الثانية، نيجي نشوف الأمراض اللي نحن بنطعم منها الطفل أو الأم شنو. طبعا زمان كان نسميها أمراض الطفولة الستة، لأنها مطعمة، والأمراض كان هي السل وشلل الأطفال والدفتيريا والتتنس لحديث الولادة والكتكوتة والحصبة. وبالإضافة للنسوان كان في بندوم التتنس، النسوان من عمر 15 إلى 49 كان بندوم التتنس بتاع الأمهات. لكن بعد ما تطور الطب والإمكانيات قام اكتشفوا لغاحات جديدة، وعشان كده قام أضافوه للبرنامج بتاع التطعيم. مثلا زي في تطعيم اسمه الالتهاب الكبد الوبائي أو نسميه الإيرغان، إيرغان باء، أنا نسميه الإيرغان باء، وبعض حزب علمانية هم الصفراء والنكاف، ودي ممكن في الحلقات الجاية نيجي نتكلم عنها بالتفصيل عشان ندي الناس أنها خلفية، يقوموا يعني حتى الطفل لو شعر بأي واحد من أمراض يقوم قال الأم تعرف فيه ممكن تكون لي أراء في المشكلة دي عشان تقوم تودي للدكتور بسرعة. الهدف من التطعيم شنو؟ الهدف من التطعيم إنه مفترض حسب البرنامج بتاع منظمة الصحة العالمية مفترض 90% من الأطفال مفترض في كل دولة مفترض يكونوا مطعمين كلهم كامل، وفي كل ولاية أو في كل قرية مفترض على الأقل يكون في 80% من الأطفال هم يكونوا طعموا. ليه قلنا 80 و90%؟ لأنه في 2011 لقوا إنه في زي 1,500,000 طفل ده ماتوا الأمراض بتاعت الطفولة اللي هسه أنا ذكرناها دي، والأمراض دي لو كانت طفل ممكن كان نحميها لو كانت أطفال دي للطعمه. عشان كده أنا هنا بننصح الأمهات من مرة تانية بقدر الإمكان الأم لازم مجرد سمعت في برنامج التطعيم في أي محل تشيل طفلها وتوديه، وبعد ما طعمه كده طعم بدوها الكرد يكون مكتوب فيه الاسم بتاع التطعيم اللي أخده الطفل والزمن بتاعه وكده، لأن الكرد ده ممكن يكون مستمر معه لعمره كله تحت بعدين ما يكبر ويخش المدرسة بس عليه من الكرد ده، ولازم الأم تقوم تشيل طفلها وتحتفظ بالكرد بتاع التطعيم اللي بدوها له. وختام عن هنا بنجيب هنا ونواصل في الحلقة الجاية، وهتكون نيجي نتكلم عن أنواع التطعيم شنو وعن هنا بنطعم وكيف كيفية التطعيم والمضاعفات الصغيرة اللي ممكن بتحصل نتيجة للتطعيم، وممكن في بعض الأمهات يقوموا يخافوا منها يعني. وللمرة الأخيرة لو في أي زول أنت سؤال بخصوص المواضيع بتاع التطعيم ممكن يرسل سؤاله لبرنامج في نهاية الحلقة، وفوتكم بعافية وشكرا جزيلا.
6: نشكر الدكتور سلام حسن عبد الله على المعلومات القيمة ذكرتها لنا، وبنواصل معاك إن شاء الله في سلسلة حلقاتنا الجاية. وفي الختام أعزائي المستمعين، إذا عندكم أي استفسار أو محتاجين لأي استشارة طبية بخصوص أي مشكلة صحية اتصلوا بينا في راديو دبنجا على نمرة التلفون 00-31-35-62-54-350. أكرر 00-31-35-62-54-350. ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج استشارة صحية بنقول لكم قيل وعافية.

أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 5 مايو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. اتهامات سودانية لأثيوبيا والإمارات بغصف مطار الخرطوم، وأثيوبيا تنفي الاتهامات ومصر تدين. هجوم جديد بالمسيرات على كوستي وأمدرمان، وتوقعات بخطوات تصعيدية دبلوماسية غير مسبوقة من قبل السودان.

0: محمد حسن التعايشي يعين 7 وزراء و4 وزراء دولة و4 مدراء إدارة وحرائق بعدد من معسكرات النازحين في دارفور. نقابة الصحفيين تستلم جائزة اليونسكو في باريس ووفاة طفل رضيع إثر مطاردة والدته في معسكر بشرق تشاد. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، توافيكم بها فاطمة بريمة. هاجمت مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع مدينة كوستي بالنيل الأبيض في 10 صباح اليوم الثلاثاء، وقال شاهد عيان لراديو دبنجا إن المسيرة استهدف صهريج وقود على طريق كوستي ربك بالقرب من قيادة الجيش، بينما استهدف صاروخ ثاني معسكرا تابع للقوة المشتركة. وأشارت المصادر إلى مقتل فني مختبرات جراء الغصف، وأضاف الشاهد في هذا الخصوص:
1: مسيرة استهدفت مدينة كوستي على طرمبة جوار القيادة العامة وتقاطع المنطقة المؤدي إلى مدينة ربك، وما في خسائر في الأرواح. تقريبا الساعة 10:30 قوات الدفاع المدني حاليا تبذل كل خسائر جهدها لإطفاء هذا الحريق عدم أي إصابات للمواطنين.
0: اتهمت الحكومة السودانية دولة الإمارات وأثيوبيا بغصف مطار الخرطوم بطائرة مسيرة، ووصفت الهجوم بأنه استهداف لمنشأة مدنية. وقال وزير الخارجية السفير محي الدين سالم إن السودان يحتفظ بحقه في الرد المناسب، مؤكد أن الرد سيكون حاسما، ومشيرا إلى استعداد بلاده للدخول في مواجهة مفتوحة مع أثيوبيا، كما أعلن عن استدعاء سفير السودان من أديس أبابا، وأضاف في هذا الخصوص:
2: نحن وبجيشنا وبقوة شعبنا وبالحق الذي هو معنا مستعدون لأن نرد الصاع صاعين، ومستعدون أن نذهب كل المذاهب التي نستطيع أن نذهب إليها، لأننا مسنودون بقانون دولي وبحسن جوار عرفه الناس عنا وتنكروا له الآن. لذلك لدينا كل الحق في أن نرد كحكومة على هذا العدوان بالكيفية والطريقة التي نحددها نحن.
0: من جانبه أدان الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية ما وصفه بضلوع أثيوبيا ودولة الإمارات في الهجمات بالطائرات المسيرة على السودان، مؤكدا أن هذه العمليات تمثل عدوانا مباشر، وأوضح أن الهجمات بدأت منذ شهر مارس الماضي، حيث تم رصد طائرة مسيرة انطلقت من إقليم بحر دار الأثيوبي مستهدفة ولاية النيل الأزرق والنيل الأبيض وشمال وجنوب كردفان. وأشار إلى أنه في 17 مارس تم إسقاط إحدى المسيرات بعد فحصها والتواصل مع الجهة المصنعة، تبين أنها تعود لدولة الإمارات وتم تشغيلها من داخل أثيوبيا، لافتا إلى توفر صور أغمار صناعية توضح مسارها واختراقها للأجواء السودانية، وأضاف في هذا الخصوص:
3: بتاريخ 1 مايو وحتى اليوم عاودت مسيرة أخرى انطلقت من مطار بحر دار واخترقت الأجواء السودانية، وتمت متابعتها حتى وصولها لمنطقة جبل أولية، واستهدفت مطار الخرطوم الدولي ومناطق أخرى وتم التصدي لها. استنادا إلى هذه الأدلة الموثقة، نؤكد أن ما قامت به دولتي أثيوبيا والإمارات عدوان مباشر على السودان، ولن يقابل بالصمت، وقواتنا المسلحة على أتم الجاهزية للتعامل مع أي تهديد بما يحفظ كرامة وسيادة الوطن وأمنه. نصر من الله وفتح قريب.
0: وصف السفير الصادق المقلي التصعيد الذي يحدث بين السودان وأثيوبيا بأنه خطير، وقال إن المسار الدبلوماسي الطبيعي هو تقديم شكوى إلى مجلس السلم والأمن الأفريقي قبل استدعاء السفير، وأكد أن الظروف غير مواتية حاليا لفتح جبهات حرب أخرى، داعيا إلى تغليب الحكمة، وأضاف في هذا الخصوص:
4: يعملوا شكوى لمسار الأمن الأفريقي، مسار شيء طبيعي، وبعد ذلك ممكن لو في خطوات وعندهم الحق، عندهم الحق الرد بانه يرد على العدوان دي، ما في اثنين ترى ده حق يعني بالقانون الدولي ذاته بيقفلوا اليوم يعني. لكن في النهايه نفتكر الظروف ذاتها ما مواتيه للسودان، السودان تمر بهزيمه خطيره جدا، والحرب الداخليه بقت حسب بقت حرب شامله. فالسودان ما افتكر انه السودان في موضع في ظروف زي دي في حرب مع دوله، اي دوله كان رسوبه كان غير يعني. ما عشان كده الناس حقه تعلم الحكمه وحل المشاكل دي بالطرق الدبلوماسيه اول حاجه مصيبه ذاتها.
0: من جانبه قال المحلل السياسي الدكتور محمد عبد الله تورشين ان الاتهامات السودانيه لاثيوبيا تعني ان العلاقات بين البلدين وصلت الى مرحله اللا عوده بعد فشل الجهود والتحركات الدبلوماسيه السابقه، وقال ان السودان قد يلجا الى خطوات تصعيديه تشمل انهاء العلاقات الدبلوماسيه وتخفيض التمثيل الدبلوماسي واستدعاء البعثه الدبلوماسيه السودانيه من اثيوبيا الى جانب دعم فصائل اثيوبيه معارضه. واضاف في هذا الخصوص
5: الجانب السوداني اتجه اتجاهات اخرى لمحاوله الحد من التاثير الاثيوبي واستخدام الاراضي الاثيوبيه لمهاجمه السودان، واعتقد في ذلك ربما يذهب بعيدا من خلال دعم بعض الفصائل المتمرده في اثيوبيا، باعتبار ان اثيوبيا تعاني ايضا من اضطرابات امنيه سواء كان في اقليم الامهره.
0: نفت وزارة الخارجية الأثيوبية اتهامات الجيش السوداني بشأن ضلوع أديس أبابا في الهجمات الأخيرة ووصفتها بأنها لا أساس لها من الصحة، واتهمت الخارجية الأثيوبية الخرطوم بدعم قوات من جبهة تحرير التجراي واستخدامها لتهديد أمن حدودها الغربية، كما اتهمت جهات خارجية بتحريض السودان لإطلاق هذه الاتهامات. أدانت مصر استهداف مطار الخرطوم الدولي بالطائرات المسيرة واعتبرته انتهاكا سافرا لسيادة السودان وتهديدا للمنشآت المدنية، محذرة من أنه يمثل تصعيدا خطيرا يعقد الأوضاع الأمنية والإنسانية. وأعربت القاهرة في بيان صحفي عن قلقها من الهجمات التي يشار إلى انطلاقها من أراضي إحدى دول الجوار، مؤكدة أن ذلك ينذر باتساع نطاق الصراع وامتداد تداعياته إقليميا، بما يعرقل الجهود الرامية للتوصل إلى هدنة إنسانية ووقف إطلاق النار. أكد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن عملياته الإنسانية لم تتأثر بالهجوم الذي تعرض له مطار الخرطوم بالطائرات المسيرة وأن جميع موظفيه بخير. وقال متحدث باسم البرنامج لراديو دبنجا إن برنامج الأغذية العالمي يواصل مراقبة الوضع وسيتخذ الإجراءات اللازمة لتعديل عملياته حسب ما تقتضيه الظروف لضمان سلامة وأمن موظفيه وشركائه. ومن جهتها أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء هذه الهجمات، فيما حذرت الولايات المتحدة رعاياها في السودان. توفي طفل رضيع لاجئ سوداني بمخيم فرشنغا للاجئين بشرق تشاد وهو على ظهر أمه إثر سقوطها أمس أثناء مطاردتها عندما خرجت للبحث عن حطب الوقود خارج المعسكر، وما تزال الأم في غيبوبة بالمركز الصحي للمخيم. كما قتل مواطن تشادي يوم أمس وتعرض لاجئ للتعذيب على يد مسلحين. أصدر رئيس وزراء تأسيس محمد حسن التعايشي قرارات بتعيين 7 وزراء و4 وكلاء وزارات و5 مديرين عامين في إطار استكمال هياكل السلطة وتعزيز النظام الإداري والاقتصادي، وشمل التعيين وزراء العدل والمالية والثروة الحيوانية والتنمية العمرانية والتنمية الاجتماعية والإعلام، كما تم تعيين عدد من وكلاء الوزارات إلى جانب مديرين عامين لمؤسسات حكومية أبرزهم مدير عام للشرطة ومدير لديوان الضرائب وآخر للخدمة المدنية. وأضاف التعايشي في هذا الخصوص
6: إن أهمية تأسيس الأجهزة العدلية والشرطية والمباحث الجنائية والسجون إنها الضامن لحماية المدنيين وسيادة حكم القانون وصيانة كافة حقوق المواطنين وحرياته الأساسية وتأمين الأسواق والطرق التجارية وحماية الموسم الزراعي وتأمين مسارات الرعي ومكافحة التهريب والمخدرات.
0: وصلت إلى مطار بورسودان يوم أمس الاثنين أول رحلة تقل سودانيين عائدين من دولة ليبيا، وعلى متنها 154 راكب ضمن خطة العودة الطوعية التي تستهدف 1000 شخص في مرحلتها الأولى حتى منتصف شهر مايو الجاري. وذكرت السفارة السودانية في طرابلس أن نحو 14,000 سوداني سجلوا للعودة، حيث تنفذ الرحلات بالتنسيق بين الحكومة السودانية وحكومة الوحدة الوطنية الليبية ومنظمة الهجرة الدولية. تشهد عدد من الولايات زيادة في المنحنى الوبائي وسط تحذيرات من تدهور الأوضاع الصحية نتيجة انتشار الأمراض ونقص الخدمات الطبية. وأفادت المتحدثة باسم اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء دكتورة أديبة إبراهيم لراديو دبنجا أن هنالك ارتفاعا كبيرا في حالات الإصابة بحمى الضنك، خاصة في ولايتي نهر النيل والنيل الأبيض في منطقة المالحة والقرى المجاورة. وأضافت في هذا الشأن:
7: حمى الضنك في ولاية نهر النيل والنيل الأبيض في منطقة المالحة والمناطق الحولة من القرى، وأسيس في زيادة اليومين دي في الخرطوم ومدرمان، ثم بحمى الضنك حسي في 39 مصاب في مدرمان وفي 6 وفيات في ولاية نهر النيل 158 حالة.
0: قال مرصد جبال النوبة لحقوق الإنسان إن السلطات صادرت 219 منزل في مدينة كادوغلي بولاية جنوب كردفان خلال الفترة من أبريل للعام 2023 وحتى أبريل 2026 بتهم الانتماء إلى قوات الدعم السريع أو الحركة الشعبية، في وقت جرى فيه الاستيلاء على 864 منزل مملوكا لنازحين واستخدامها لسكن أفراد من الجيش، بينما تعرض 96 منزلا للنهب والتدمير الجزئي أو الكلي.
8: صادرت 219 منزل بتهمة إنه أصحاب هذه المنازل انضموا للدعم السريع أو الجيش الشعبي لتحرير السودان. وأيضا هناك 96 بيت ديل خالية من المواطنين نزحوا منها. المنازل 96 منزل ديل تم نهبها وتم تدميرها جزئيا أو كليا.
0: رفع اتحاد غرف النقل بولاية البحر الأحمر ومستخدمي طريق أوسيف بورسودان مذكرة احتجاجية رسمية إلى مدير عام الطرق والجسور، طالب فيها بالتدخل العاجل لوقف ما وصفوه بتدهور الطريق القومي نتيجة عبور شاحنات محملة بأوزان تفوق الحد المسموح به. وقال عمار الزين بشير صاحب عمل لراديو دبنجا إن هذا الطريق يعد شريانا مغزيا للسودان، وتدخل عبره الشاحنات المحملة بالبضائع من حلايب وشلاتين إلى معبر أوسيف. وأضاف في هذا الخصوص:
9: المسألة بتاعت أوسيف والطريق القومي في التكسير والتهشيم، الحاجة دي نتجت عن أوزان زايدة، وأن الطريق القومي الرابط ما بين بورسودان وأوسيف ما قدر يتحمل الأوزان الزايدة دي. يعني
0: أكدت اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء أن أي خطاب رسمي من شأنه التشكيك في مهنية الأطباء أو تعريضهم للخطر بينما يمثل تهديدا مباشرا لما تبقى من المساحة الإنسانية في البلاد وقد يفسر كغطاء لانتهاكات إضافية. وقالت المتحدثة باسم اللجنة دكتورة أديبة إبراهيم لراديو دبنجا إن تصريحات البرهان لا تعنيهم وإنما المعني بها منسوبوه والموالون له. وأضافت في هذا الخصوص:
7: البرهان ده طبعا تعليق، وده بيكون تعليق على ناسه يمكن، لأنه أن إحنا في الحقل الصحي وخصوصا نقابة الأطباء بنقومنا بندين طرفي النزاع وبندين الحرب الغائمة دي، وبنتكلم عن الأمراض وتفشيها والزيادة وعن الانتهاكات اللي بيدوها النساء والرجال من اغتصابات وغيرها.
0: من جانبها قالت وزارة الصحة في حكومة تأسيس إن تصريحات البرهان تؤكد الانحدار الأخلاقي والمهني للأطباء المنتميين إلى جماعة الإخوان المسلمين. وأشارت في بيان إلى أن تلك التصريحات تؤكد ما تواتر خلال الفترة الماضية من إجراءات عن إجراء عمليات بتر دون دواعي طبية وحقن بدماء ملوثة بفيروس الكبد الوبائي. قالت منظمة الهجرة الدولية إن حريقاً اندلع في دب نايرة بمحلية طويلة في شمال دارفور يوم الأحد قضى على 23 منزل، كما أشارت المنظمة إلى اندلاع حريق في حي القادسية بدار السلام قضى على 12 منزل، وفي شرق دارفور قضت الحرائق التي استمرت لخمس أيام في معسكر النخيل بخزان جديد على 41 منزل. وأضاف مسؤول في هذا الخصوص:
10: الحريق الخمسة يوم على التوالي في سنتر واحد، سنتر خمسة حتى أكثر من 41 منزلا بالكامل، ما قل فيه ولا حد.
0: تسلمت نقابة الصحفيين السودانيين جائزة اليونسكو لحرية الصحافة للعام 2026 خلال احتفال بالعاصمة الفرنسية باريس، وشهد الاحتفال حضورا لافتا للصحفيين السودانيين توافدوا من مختلف الدول الأوروبية. وقال رئيس نقابة الصحفيين السودانيين عبد المنعم أبو إدريس في كلمته خلال حفل التكريم إن هذا التكريم يأتي في وقت أصبحت فيه الصحافة مخاطرة يومية قد تكلف الحياة، وقال إن النقابة أول جسم منتخب بعد ثورة ديسمبر، وجدد دعوته إلى تضامن دولي يتجاوز بيانات الإدانة إلى خطوات عملية تشمل محاسبة مرتكبي الانتهاكات. وأضاف في هذا الخصوص:
11: إن هذه الجائزة ليست مجرد تكريما لمؤسسة بقدر ما هي شهادة على واقع بالغ القسوة، وهي في ذات الوقت هي وفاء وتقدير لكل الصحفيين الذين فقدناهم في هذه الحرب، ولكل من واصل أداء واجبه المهني رغم المخاوف، ولكل من اختار أن يبقى شاهدا على الحقيقة.
0: من جانبه قال خالد العناني مدير اليونسكو في حفل توزيع الجائزة إن الجائزة منحت لنقابة الصحفيين السودانيين وأعضائها تكريما لعملهم الجوهري في خضم الصراع الدائر، وأوضح أن إسهاماتهم تشمل ضمان التغطية المستمرة للحرب وتوثيق الاعتداءات على الصحفيين السودانيين ودعم المحتاجين، وتشمل الجائزة شهادة تقدير ومبلغا ماليا غدره 25,000 دولار. وأضاف في هذا الخصوص:
12: من بين العديد من الترشيحات العالمية هناك ترشيحات أخرى لتقديم مساهمة بارزة في الدفاع عن حرية الصحافة وتعزيزها، لا سيما عندما يتم تحقيق ذلك في مواجهة الخطر. الفائزون هذا العام نقابة الصحفيين السودانيين وأعضاؤها يجسدون هذه القيم.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعربت لجنة المعلمين السودانيين بالولاية الشمالية عن رفضها واستنكارها إخلاء أجزاء من مدرسة الشهيد كمال علي مختار الثانوية بنات بمدينة دونغولا وتحويلها إلى موقع لفعالية سياحية، وقالت إن الخطوة أدت إلى لجوء الطالبات لأداء امتحانات الشهادة السودانية في خيام تفتقر للبيئة المناسبة. انتهت الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من
13: برامج على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
14: أهلا ومرحبا بكم مستمعين راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. حلقة الليلة بنسلط فيها الضوء حول تقرير صادر من منظمة إنقاذ الطفولة برسم واقع مزري ومرير وملامح مستقبل قاتم لأطفال السودان، بالرغم من أنه ميلاد أي طفل في العالم يبشر بمستقبل واعد، لكن تتحول البشريات دي لحالة من المخاوف والقلق في ظل انهيار كامل للخدمات الصحية في المستشفيات وانعدام الرعاية الطبية اللازمة. ده بينذر بمخاطر تودي بحياة آلاف من الأطفال ويساهم في دفن هذه البراءة في سنينها الأولى. أشارت منظمة إنقاذ الطفولة في تقرير الأسبوع الماضي لتقارير رسمية صادرة من وزارة الصحة أعلنت فيه عن ولادة نحو 5,600,000 طفل في الفترة بين أبريل 2023 وحتى أبريل 2026، بما يعادل أكثر من 5,000 حالة ولادة يوميا في المتوسط أو 3 حالة ولادة على الأقل في الدقيقة. والمنظمة برضو قالت إنه في ارتفاع في وفيات الأمهات إلى 295 حالة وفاة لكل 100,000 ولادة في العام 2025 فقط. كمان غدرت الأمم المتحدة معدل وفية الرضع بنحو 42 حالة وفاة لكل 1,000 حالة ولادة حية في العام 2024. وقالت أن السبب في الزيادات دي بيرجع إلى صعوبة الوصول إلى خدمات الرعاية والتوليد الطارئة ونقص الكوادر الطبية المؤهلة والانهيار الواسع النطاق للخدمات الصحية نتيجة النزاع الدائر والأدى لتوقف 70-80% من المرافق الصحية في المناطق المتضررة من النزاع. طيب أعزائي المستمعين، في الجانب الآخر صدر تقرير من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، تقرير بيتكلم عن أنه في 42,000 طفل وجدوا أنفسهم بلا أسر أي فاقدين للرعاية الوالدية، مشتتين بين معسكرات النزوح في داخل السودان واللجوء في دول الجوار، ويواجهوا العالم وحدهم في سن يفترض أن يكونوا تحت حماية الأسرة. بين هؤلاء الأطفال 5,000 داخل السودان والبقية في تشاد 24,000، تليها أثيوبيا 7,000 ومصر وجنوب السودان بنحو 6,000 لكل منهما. ده كله بيفرض سؤال عن واقع ومستقبل أطفال السودان وسط هذه الحرب، وهي مستقبل ينتظرهم في ظل هذا الانكسار الكبير. ده اللي حنناقشه أعزائي مستمعي راديو دبنجا في حلقتنا اليوم من برنامج حديث اليوم مع ضيفي الكريم عاطف محجوب البحر، مستشار برامج التنموية واختصاصي تغيير السلوك والتغيير الاجتماعي وخبير في مجال الطفولة وحقوق الطفل، وهو عمل سابقا أيضا في منظمة إنقاذ الطفولة. أهلا ومرحبا بك سيد عاطف محجوب البحر.
15: بسم الله الرحمن الرحيم، التحية للأخوة في راديو دبنجا ومتابعتهم دقيقة لأوضاع السودانيين في الداخل والخارج، والتحية لمستمعي ومستمعات راديو دبنجا.
14: بنوجه لك سؤال مباشر حول أنه كيف يؤثر يعني استمرار ولادة ملايين الأطفال في ظل الحرب الحالية على حياتهم ومستقبلهم مع ارتفاع حالات الوفيات وسط الأمهات، مع انعدام خدمات الرعاية الصحية، وفي الغالب بعضهم يمكن أن يكونوا قد فقد العائلة.
15: التقرير اللي قدامنا بيتكلم عن 5,600,000 ولادة في 3 سنوات بتاعت الحرب، ده رقم كبير جدا، وما هو براو يعني مقروءا براو كده، ما هو المشكلة الأكبر يعني المشكلة الأكبر إنه هذا الرقم اللي بيعادل تعداد بتاع سكان بتاع دول، ومرات في أكثر في دول كثيرة التعداد بتاع سكان أقل من الرقم ده، دي اللي تولدوا في ظل ظروف مأساوية، ظروف بتاعت حرب في تدوية المدافع وأصوات الرصاص. فده رقم كبير جدا، والخمسة مليون وستمائة ألف بتعني يعني 7 مواليد كل دقيقتين، فده رقم يعني ما ما ما ما, ما رقم عادي، 213 ولادة في الساعة كون يتولد في ظروف زي دي، فابتكر ان دي حاجة ممكن تكون صعبة جدا على هؤلاء الأطفال اللي تولدوا في ظروف ما فيها رعاية صحية متكاملة. أغلبون تولدوا في بيوت بعيد عن المؤسسات الصحية، حتى اللي تولدوا في مؤسسات صحية ذاته يعني في تقارير بتتكلم عن 200 هجوم على مؤسسة صحية في خلال 3 سنوات ديك، بيتمثل والسبب الأساسي لهذه الأرقام المهولة من الوفيات، وفيات الأمهات أثناء الولادة، وفيات الرضع، والولادات اللي تولدت في ظروف صعبة. بالتأكيد الحرب تمثل هي القاسم المشترك الأعظم من كل الأسباب دي، لكن الحرب تسببت بعد ذلك في انهيار في المؤسسات الصحية، إنه نحن عندنا 80% من المؤسسات الصحية خرجت من الخدمة، وحتى الفضل ده بيكون عنده مشاكل بتاعت نقص كوادر، نقص معدات، نقص أدوات التشغيل. يعني الليلة لو عينا فقط للكوادر السودانيين هسه فيهم 2.5 مليون سوداني طلعوا برا السودان، دير فيهم كم كادر طبي، دير كلهم فقدناهم كم ممكن يكونوا شغالين ويوفروا خدمات صحية للمواطنين. الثاني برضو من الحاجات المزعجة جدا انه بيتم من خلال النزاع استهداف المراكز الخدمات الصحية، مراكز تقديم الخدمات الصحية عندنا أكثر من 200 هجوم على المرافق الصحية، وده بيوري إن المستشفيات ما بقت ملاذ آمن. طالما إنه هي ما ملاذ آمن بتبقى ما هي الخيار الأول، فبيضطروا الناس بعد ذلك يقوموا يفتشوا عن خيارات تانية، لأن نحن يا أخي لو مشيت المستشفى ممكن تضرب، فدي مشكلة برضه ممكن تكون واحدة من الأسباب بتاعت الارتفاع بتاع وفيات الأمهات ووفيات الرضع. الحاجة الثالثة برضو يعني الخدمات الطبية، الإمدادات الطبية بتتعرض يعني في في في لعوائق كثيرة، يعني في حصار طبي في حدود، مثلا حدودنا مع تشاد اللي هي كان متخوش من خلالها بعض الإمدادات الطبية للمناطق دارفور، هسه هي واقفة، لقاحات أدوية ومشاكل زي دي كده ممكن تكون مشكلة كبيرة. غير أنه بعد ذلك برضو الحرب عندها تأثير اقتصادي على الدولة وعلى العملة، بالتالي ارتفاع تكاليف الخدمات الصحية، فدي كلها أسباب ممكن تكون ساهمت في أنه ارتفاع يعني وفيات الأمهات أثناء الولادة ووفيات الأطفال الرضع.
14: طيب سيد عاطف البحر، وأنت بتتحدث لراديو دوانجا عبر برنامج حديث اليوم، عايزك توضح برضو للمستمع الكريم العوامل اللي أدت إلى ارتفاع عدد الأطفال غير المصابين بأسرهم إلى 42 ألف طفل داخل السودان وفي دول الجوار أو الفاقدين للرعاية الوالدية، وما انعكاسات ذلك على أوضاع الحماية الإنسانية، وبرضو كيف تأثر أزمة النزوح وحرمان نحو 16 مليون طفل من التعليم على زيادة مخاطر عمالة الأطفال والتجنيد في الجماعات المسلحة وتعرضهم لشتى أنواع الاستغلال.
15: التقرير مفوضية السامة للشؤون اللاذقية اللي بيتكلم عن 42 ألف طفل غير مستحب، ده كلام ممكن يكون بالنسبة لي ممكن يكون حاجة صادمة. الأطفال غير المستحبين لو دارين نعرفهم هم أشخاص أقل من 18 سنة اضطروا للنزوح وانفصلوا بالتالي من بيئتهم الأسرية، ما معاهن أبو ما معاهن أم ما معاهن أي شخص آخر بالغ من الأسرة، لا أخو لا عم لا عم لا خال لا خالة لا أي قريب. فديل هنا نحن بنسميهن أو بيسموا الأطفال غير المصطحبين. هسه نحن عندنا بنتكلم عن 42 ألف طفل عايشين حاجة زي دي، ناس أقل من 18 سنة عايشين انفصال من والدينهم، وللأسف الشديد 37 ألف من ال 42 ألف ديل موجودين خارج السودان. ده رغم برضو ممكن يكون رغم يعني صادم وبيصعب الحتة إجراءات لما الشملة بالنسبة لهم. هؤلاء الأطفال وهم عندنا من أكثر فئات الأطفال هشاشة، وهم عرضة للاختطاف والاتجار بالبشر، عرضة لكافة أشكال العنف، يعني لو كان عنف بدني أو عنف عاطفي أو عنف جنسي، وهم يعني أغلب لو ما بيكون كلهم بيكون في حالة بتاعت بيعانوا من آثار ما بعد الصدمة، أو حتى فيهم واحد ممكن يكونوا مصدومين لغاية هسا، لأنه يعني حرمان الطفل المفاجئ من أسرته ومن كل الأقارب يفقدوا الإحساس بالأمان، وده ممكن يكون حاجة عندها آثار نفسية عميقة. الحلول يعني المفروض تتعامل، أول حاجة المفروض بسرعة شديدة جدا تبدأ إجراءات التقصي الأسري، نتتبع الأسر بتاعتهم عشان نصل للمرحلة اللي بنقول عليها لما الشمل، إن الطفل ده يرجع لأسرته خلاص، يعني يعيش في كنف والدينه من أول جديد أو في كنف أفراد أسرته. ودي حاجة هسه بقى فيها شوية بقت في سهولة بحكم إنه ثورة الاتصالات بقت من السهل، بقى إنه الناس يقوموا يتواصلوا مع الناس في أي مكان طالما توفر رقم أو كده. فدي الحاجة المفروض تتم إنه يحصل لهم تقصي أسري ويتلمى شملهم مع أسرهم. في المرحلة اللي قبل ما يصل لأسرته المفروض تتوفر له طبعا إجراءات بديلة، يتخطى في بيئة بتاعت رعاية أسرية بديلة مؤقتة. الجزء الثاني من التقرير طبعا بيتكلم عن أشياء برضها ممكن تكون مزعجة جدا. عندنا انتهاكات لحقوق أساسية واردة في اتفاقية حقوق الأطفال اللي بتاعت 1990، اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأطفال اللي موقع على السودان من أوائل الدول اللي وقعت عليها، بتتكلم عن حرمان 16 مليون طفل من التعليم، ودي كارثة بكل المقاييس. يعني المادة 28 من اتفاقية حقوق الطفل واضحة بتقول التعليم حق إلزامي ومجاني، وحرمان من حرمان الأطفال من التعليم ده بيمثل يعني حرمان من وسيلة الحماية الأولى وبيهدد مستقبل الأطفال. قد يكون في بعض الأطفال هسه مثلا بيتلقوا تعليم لكن ما بالجودة اللي ممكن تكون لو كان الأوضاع كانت أوضاع عادية. فالتعليم في أثناء الحرب مشكلة كبيرة جدا، في كثير جدا من الأطفال اتحرموا بشكل مباشر من التعليم بشكل كامل. في واحدين تلقوا تعليم في ظل ظروف صعبة جدا جدا، ظروف اقتصادية وخدمات بتاع التعليم متردية جدا. زاد الضغط كثير جدا على المؤسسات التعليمية في المناطق اللي نزحوا ليها الأطفال، سواء كان عدد الأطفال الكبيرة أو حتى المدارس اللي تحولت في بعض الأحيان إلى مراكز للنزوح ومعسكر للنزوح، يعني معسكرات نزوح. تكلم التقرير برضو عن استغلال وعمالة أطفال، وده يعني برضو فيه انتهاك لمادة في اتفاقية حقوق الأطفال مادة 32 بتنص على حماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي من أي عمل بيضر بصحته أو النمو البدني والعقلي. معروف أنه أي شغل ممكن يؤثر على صحة الطفل أو يؤثر على النمو البدني والعقلي والعاطفي أو حتى ممكن يعني يؤثر يحرمه من تعليمه، هنا طوال بيعتبر هو انتهاك لحق الطفل في السلامة من الاستغلال الاقتصادي. كذلك بيتكلم التقرير عن انتهاك ثالث خطير جدا اللي هو تجنيد الأطفال. دي طبعا حاجة خطيرة جدا، يعني الاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأطفال والمادة 38 وعندها بروتوكول اختياري للاتفاقية والسودان برضو موقع عليه، كلها بتنص على أنه ما يتم تجنيد الأطفال. للأسف تم تجنيد الأطفال بشكل واسع جدا، وده شيء طبعا فيه انتهاك لحقوق الأطفال وفيه تعريض حياتهم للخطر. وبعد ذلك حتى بعد ما ينتهي النزاع إن شاء الله ويرجعوا تاني عشان يعيشوا حياتهم العادية، ما بكون ده نفس الطفل لأنه ما نما في الظروف المفروض ينمو فيها الطفل. فدي حاجة ممكن تكون حاجة خطيرة جدا جدا.
14: في ظل الفجوة التمويلية الكبيرة، تعتقد يعني ما هي أبرز التحديات اللي بتواجه جهود حماية الطفل، وما المطلوب لضمان استجابة إنسانية فعالة خلال عام 2026 الحالي؟
15: بالنسبة للفجوة التمويلية أنا أفتكر أنه هي منطقية طبعا في ظل ظروف العايش العالم اللي يمدي فيه مشاكل اقتصادية كثيرة ناتجة عن النزاعات. النزاع في أوكرانيا يعني ساهم بشكل مباشر في أنه يضغط على الاقتصادات الأوروبية، والاقتصادات الأوروبية أوروبا هي أكثر القارات اللي بتساهم في تمويل الأنشطة بتاعت حماية الأطفال في العالم. كذلك الولايات المتحدة الأمريكية خاشين في نزاعات كلهم وبشكل مباشر أو غير مباشر، والنزاعات دي تسببت في أنه يحصل ضغط على الاقتصاد بتاعهم، بالتالي أثر على حجم التمويل الماشي للأعمال الإنسانية. في نقطة ثانية أفتكر أنها برضه مهمة جدا، في أنه التمويل اللي بيجي عبر المنظمات العالمية ممكن تكون التكلفة التشغيلية بتاعته برضه مرتفعة، دي حاجة برضه موثقة. فأنا بفتكر أنه واحدة من الحلول اللي ممكن تتم أنه يتم دعم المبادرات المجتمعية، يعني حماية الأطفال تتم على مستوى المجتمعات. ناس المجتمعات هم أكثر ناس أدرى بقضايا حماية الأطفال وكيفية التعامل معها، فلو تم دعم المبادرات المجتمعية مباشرة أو عبر وسيط ممكن منظمات وطنية، فدعم المنظمات الوطنية ومن خلاله يتم دعم المبادرات المجتمعية، ده بقلل تكاليف عمليات حماية الأطفال وحتى العمليات بتاعت يعني تعزيز الخدمات الصحية وتحسين الخدمات الصحية. فدعم المبادرات المنظمات الوطنية والمبادرات المجتمعية ده ممكن يكون عامل حاسم في أنه يقلل التكلفة الإنسانية في السودان. شكرا جزيلا مجددا لراديو دبنجا، ونحيي فيهم اهتمام ومتابعة لأوضاع السودانيين داخل وخارج السودان في هذه الفترة العصيبة.
14: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
13: حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
16: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان، راديو دبنجا منكم ولكم.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول بالتعليق مع الأستاذ المعز حضرة المحامي التعليق على المحاكمات التي جرت أخيرا في حق كل من الناشط منيب عبد العزيز والدكتور أحمد شفا بضنقلة، وتأييد محكمة الاستئناف بسنجا حكم الإعدام الصادر بحق المحامي أبو بكر منصور. قضية الناشط منيب تتلخص في أنه بعد مخاطبة جماهيرية خاطب فيها الناس في إحدى المناسبات، تم القبض عليه وتم فتح بلاغ في مواجهته تحت المواد 62 و66 و69 من القانون الجنائي، بالإضافة للمادتين 24 و26 من قانون جرائم المعلوماتية، وهي بتشمل تهم إثارة الكراهية ونشر الأخبار الكاذبة والتحريض على التمرد، كلها بتستند على محتويات طلعها من تلفون منيب. أما بالنسبة للدكتور الصيدلي أحمد شفا، في حديث داخل الصيدلية بينه وبين شخص آخر يتحدث حول موقفه من الحرب ومن فقد الشباب اللي استنفروا في الحرب. حضر اللقاء شخص ثالث تدخل في هذا الحوار، ومن ثم تفاجأ بأنه فتحوا فيه بلاغ ومعه أمر قبض، وتم توجيه تهم له تحت المادة 62 التسبب في إثارة شعور بالتذمر بين أفراد القوات النظامية والتحريض على أفرادها للامتناع أن تأدية واجبهم أو ارتكاب ما يخل بالنظام العام، والمادة 69 الإخلال بالسلامة العامة والقيام بفعل بقصد أو يحتمل يؤدي إلى الإخلال بالسلامة العامة والطمأنينة العامة. أخيرا المحامي أبو بكر منصور، أعلنت مجموعة محمود طوارئ أن محكمة الاستئناف أيدت حكم الإعدام الصادر في حقه، وهو تم اعتقاله في شهر 11/2024 في مدينة سنجا، ووجه له اتهامات بموجب مواد في القانون الجنائي تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، بجانب تهم أخرى. وصدر الحكم الابتدائي في حقه في شهر 4/27. أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي. نشير لأنه المحاكم برأت كل من منيب عبد العزيز من التهم الموجهة إليه والدكتور أحمد شفا كذلك. قبل ما نعطي الفرصة للأستاذ المحامي المعز حضرة للتعليق، نستمع لمحامي الدفاع عن منيب عبد العزيز الأستاذ المحامي فخر الدين محمد زبير، يحدثنا عن جلسة النطق بالحكم أو جلسة شطب الاتهام في مواجهته، فنستمع له.
2: جلسة اليوم كانت محددة لمواصلة سماع شهود الاتهام، وبالفعل تم سماع شاهد واستجوبناه، وإفاداته كانت كويسة بالنسبة لنا في خدمة قضية الدفاع أكثر من الاتهام، واتفق قالوا تاني وما عندهم شاهد. المحكمة الطوالي بعد ما قفلت قضية الاتهام انتقلت لاستجواب المتهم. كويس، المتهم قدم إفادات ممتازة في الاستجواب، كلام مرتب، كلام يعني مؤسس زي ما بيقولوا. طيب، المحكمة عندها سلطة بموجب المادة 141 إذا رأت إنه الفعل المنسوب للمتهم ده ما بيشكل جريمة، أو البينات المقدمة من الاتهام ما كافية لتوجيه التهمة، عندها سلطة تشطب البلاغ بالمادة 141 إجراءات جناية. قرار الصدر ده وفق المادة 141 قرار سليم، فالمحكمة يعني ما احتاجت إنها توجيه تهمة ونحن نرد على التهمة ونجيب شهودنا. توصلت لأنه الحاجة المنسوبة للمتهم ما بشكل جريمة، والبينة المقدمة ما كافية لتوجيه تهمة. ما في شك حول القرار أنه قرار صحيح وصدر وفقا للقانون.
1: مستمعين الكرام، ده كان المحامي فخر الدين محمد زبير، ممثل الدفاع عن الناشط منيب عبد العزيز في البلاغ الذي فتح في مواجهته. في الفقرة القادمة نستمع للأستاذ المهندس حضر المحامي الذي طلبنا منه التعليق على حيثيات هذه المحاكمات التي جرت، وخصوصا فيما يخص محاكمة الطبيب الصيدلي أحمد الشفا. فنستمع للأستاذ المهندس حضرة.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي ومستمعي راديو دبنجة. للتعليق على المحاكمات، محاكمة الصيدلي أحمد شيفا ومحاكمة منيب، محاكمة أحد المحامين الموجودين في منطقة الدمازين أو سينجا، الملاحظ أن هذه مفارقات وترسل دلالات سالبة على أن القضاء أو العدالة في السودان قد فقدت الإرادة وقد فقدت المقدرة لتحقيق هدف العدالة الأسمى وهو مبدأ المحاكمة العادلة. فلو أخذنا بقضية أحمد شيفا تمثل قمة استغلال ما يسمى بمليشية البراء ابن مالك الإرهابية التي صنفت مؤخرا من الولايات المتحدة كإرهابية، استغلالهم لأنهم يحملون السلاح يخوفون المواطنين. نقلوا جلسة خاصة شاكي استرق السمع لشخصين يتناقشين حول إيقاف الحرب، حول مقتل الشباب في مناطق العمليات. هذا رأي وهذا يجب أن يقال كأخف يعني أو أغلى ما يمكن أن يمارس في دولة تدعي أنها ديمقراطية. فهذا الشخص الذي ينتمي لهذه الكتائب نقل هذا الخبر لكتيبة البراء وقام بفتح بلاغ. يعني هذا البلاغ يدل على مدى ما وصلت إليه النيابة في السودان والغضاء أن يحاكم شخص لمجرد إبداء رأي. ولذلك هو كل المدنيين هم حقيقة حربهم هؤلاء الإسلامويين ليس مع الدعم السريع أو غيره، حربهم مع المدنيين لأنهم يخافون منهم وبالتالي يحاولون أن يكمموا الأفواه. لكن هذا تكميم الأفواه يعني للأسف يأتي عن طريق النيابة والغضاء، وهذا إن دل يدل على التسييس الكامل لهذه النيابة ولهذا الغضاء. المفارقة أن الشاكي والشاهد أيضا متهمين في أماكن عملهم في ما يسمى بكتيبة البراء، أنهم متهمين أحدهم يعني أحد الشهود الأساسيين متهم ببيع أو تسريب سلاح إلى الدعم السريع. والشاكي أيضا قالوا لديه سابق جريمة عندما كان طالب في الكلية الحربية وفصل. فهؤلاء هم من يقودون الآن مثل هذه الكتائب، هم متهمون سابقون ينتمون إلى هذه الكتائب لتغطية جرائمهم. بينما يأتي شاب مريض زي منيب لم يحمل سلاحا، لم يحمل عصا، وإنما نطق بصوته اللي هو صوت ثورة ديسمبر، اغتيد في البدء بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية وهذا هو جسم غير شرعي وغير قانوني، وتم فتح بلاغاته كالعادة تغويض النظام الدستوري التعاون وتم شطبها وتم فتح بلاغات أخرى. ويبدو أنه الغضاء لأنه كانت في حملة قوية ضد أحمد شيفا وضد منيب تم شطب هذه البلاغات، بينما نجد المحامي في الدمازين الذي أصدرت محكمة الاستئناف حكما بإعدامه لأنه اعتباره متعاون. يعني هذا الحكم مش فيه انتهاك صارخ لكل القوانين السودانية. شخص موجود في منطقة ده منزله، هو لم يأتي إليها، خرج الجيش ودخل الدعم السريع، كونه أنا لديه ظروف تمنعني من الخروج، ولديه والد كبير في السن ربما لا يملك الإمكانيات المادية ولا الجسدية للخروج، فشخص جلس في منزله فاتهمه بالتعاون كيف وهو أصلا لم يأتي من الخارج ولم يقم بحملة. لكن هذه كلها للأسف تصفيات لشخصيات لجان المقاومة، شخصيات التي كان لديها رأي أو موقف معارض من النظام السابق. هؤلاء جميعا فتح ضدهم مثل هذه البلاغات الكيدية، وبالتالي للأسف الشديد أصبحت النيابة والغضاء مقلب غط لتصفية الحسابات بواسطة فلول النظام السابق. وده طبعا يعني إهانة للغضاء وإهانة للنظام العدلي بكامله وإهانة لكل المبادئ القانونية المعترف بها في السودان أو التي نصت عليها القوانين السودانية. للأسف الشديد هذا ما ظهر للإعلام. نجد أيضا من المحاكمات الجائرة الآن هنالك يعني عند لدينا محامي زميل موجود في بورسودان لأكثر من سنة مقبوض بواسطة الخلية الأمنية، لم يقدم لمحاكمة، لم يقدم إلى جهة، ولا توجد جهة يعني تراقب هذا الغبط، لا توجد نيابة ولا غضاء. وده انتهاك آخر لهذه الحقوق للمحامين. ويبدو أن هناك الكثيرين من أمثال هذا المحامي الزميل موجود أو موجودون في السجون في بورسودان أو في غيرها بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية. الخلية الأمنية دي جسم كما ذكرت غير شرعي، غير قانوني، غير منصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية أو القانون الجنائي، وبالتالي هو جسم يقوم بالاحتغالات خارج مظلة القانون. وللأسف هذا الأمر كله يتم تحت سمع وبصر النيابة العامة والقضاء، لأنه حسب قانون إجراءات الجناية سنة 91 القبض لمدة يوم بواسطة الشرطة، ما النيابة لديها الحق في قبض حتى المتهم حدود 3 أيام، ما زاد من ال3 أيام يجب أن يتم تجديد الحبس بواسطة القضاء. الآن كل القوانين تنتهك، يقبض الشخص لمدة عام أو أكثر بدون أن تجدد له النيابة أو الشرطة أو القضاء، وده انتهاك آخر يضاف إلى كمية الانتهاكات التي حدثت في الفترة السابقة. وبالتالي ما يحدث الآن لدينا في السودان هو حقيقة انتهاك شامل لكل مبادئ العدالة، لكل مبادئ المحاكمة العادلة. إنما يحدث حقيقة إنه هنالك الآن جهات تستغل هذه الأجهزة العدلية لفتح البلاغات الكيدية، ومن ثم تلجأ إلى شطب هذه البلاغات، ربما يعني في بلاغ أحمد شفا، لأنه الشاكي والشاهد اتضح أنهم متهمين، يعني الشاهد الأساسي بعد ما أن سمعت شهادته تم القبض عليه بأنه يقوم ببيع أسلحة تحت حمايته إلى الدعم السريع، وشاكي أيضا كما ذكرت كان متهما سابقا، وبالتالي هم يبدو أن هنالك مغايضات. أدين في هذا البلاغ وأبرئ في هذا البلاغ، ويعني أنا أعتقد الآن ما يحدث من محاكمات لم يحدث في كل تاريخ السودان، في كل العهود الدكتاتورية المظلمة لم يحدث أن انتهكت مبادئ العدالة بهذه الصورة التي لا خجل فيها. يعني حتى أيام الرئيس المخلوع عمر البشير يعني كانت هنالك رغم الانتهاكات الكثيرة للعدالة، لكن كانت يتم إخراج مثل هذه الأشياء بإخراج أفضل مما هو يحدث الآن. الآن في سذاجة في الإخراج للأسف الشديد، ويعني لا يوجد حتى حياء يعني في إخفاء الانتهاكات، يعني أصبحت الانتهاكات ترتكب جهارا نهارا، لأنه لا توجد محاسبة للأسف الشديد، ومن أمن العقاب أساء الأدب كما يقول المثل، وهذا هو ما يحدث الآن. لأنه من هو شاك ومتهم هم الذين يجب أن يحاكموا، من يبيع السلاح خارج إطار الأطر القانوني يجب هو أن يحاكم ويعاقب ويحاكم بالإعدام، لأنه في مثل القانون العسكري العسكري الذي يقوم ببيع الأسلحة وتهريبه من الحرس هذا يحاكم بالإعدام. فلماذا لم يحاكم الشاكي والشاهد الذين ظهروا في قضية الدكتور أحمد شيفة بالإعدام؟ لماذا؟ علمت أنهم بروا. فهذه هي العدالة الانتقائية، هذا انتقاء للعدالة، هذه هي العدالة المغلوبة التي سوف تفجر المظالم، سوف تفجر القهر، لأنه من يرى أنه يخر بواسطة الأجهزة العدلية ويبرأ الآخرين المجرمين الحقيقيين الذين يقومون بقطر البطون وقطع الرؤوس وسرقة السلاح، هذا تطور حتى لم يحدث فيما سبق يعني. لكن الآن أصبح هؤلاء الذين ينتمون لمثل هذه الكتائب الإرهابية يقومون ببيع السلاح وتهريبه، هذه يجب أن يعدموا، يجب أن يحاكموا. ولكن للأسف الشديد نجد أن الضعفاء هم الذين يحاكمون، بائعة الشاي والطعام يتهمون بالإعدام ويحاكمون بالتعاون بتهمة التعاون، بينما المتهم الأساسي والحقيقي الذي يبيع السلاح يبرأ ويترك ويطلق سراحه. فللأسف نجد الآن نحن أمام فوضى عدلية مؤلمة ومحزنة في نفس الوقت يعني. وهذه الهزة عندما تحدث في الأجهزة العدلية فهذا إشارات على أن الدولة كلها لا توجد فيها مؤسسات يمكن أن يلجأ لها، لأن القضاء هو صمام أمان أي دولة محترمة. النيابة يجب أن تكون محايدة، لكن عندما يحدث الخلل في مثل هذه الأجهزة العدلية يفقد المواطن الإحساس بالأمن والأمان وبالعدالة، لأن العدالة أصلا مبدأ سامي يجعل التوازن في المجتمع موجودا طالما هنالك جهة تحاكم أي شخص مهما على منصبه أو رتبته. لكن عندما نرى هذه الممارسات التي تحدث في قضية هؤلاء الشباب في دنقلة مثلا أو في الدمازين، هذه إشارات واضحة أن هذه الأجهزة غير راغبة ولا تملك الإرادة الحقيقية لمحاكمة أي شخص. وبالتالي ما يحدث الآن للأسف الشديد دي رسالة سالبة للقضاء السوداني، رسالة سالبة للعدالة. وبالتالي للأسف الشديد عندما يعني يحدث مثل هذا الأمر، هذا هو الطريق للفوضى، وبالعكس ما نعيشه الآن هو فوضى، فوضى يمكن أن تؤدي إلى الإفلات من العقاب، وهذا هو ما يحدث الآن. نحن الآن في مرحلة الإفلات الكامل من العقاب. وأنا أعتقد الآن ما يحدث في الأجهزة العدلية في السودان، ظللنا في الماضي نتحدث عن إصلاح لكن الآن ما يحدث، الإصلاح وحده لن يكون كافيا، نحن نحتاج إلى إعادة بناء من الصفر حتى نؤسس لقضاء عادل وشفاف وأمين.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا وبشكركم أنتم على حسن الاستماع والمتابعة.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.

أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 5 مايو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. اتهامات سودانية لأثيوبيا والإمارات بغصف مطار الخرطوم، وأثيوبيا تنفي الاتهامات ومصر تدين. هجوم جديد بالمسيرات على كوستي وأمدرمان، وتوقعات بخطوات تصعيدية دبلوماسية غير مسبوقة من قبل السودان. محمد حسن التعايشي يعين 7 وزراء و4 وزراء دولة و4 مدراء إدارة وحرائق بعدد من معسكرات النازحين في دارفور. نقابة الصحفيين تستلم جائزة اليونسكو في باريس، ووفاة طفل رضيع إثر مطاردة والدته في معسكر بشرق تشاد. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. هاجمت مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع مدينة كوستي بالنيل الأبيض في 10 من صباح اليوم الثلاثاء. وقال شاهد عيان لراديو دبنجة إن المسيرة استهدف الصهريج وقود على طريق كوستي ربك بالقرب من قيادة

0: استهدف الجيش بينما استهدف صاروخ ثاني معسكرا تابع للقوة المشتركة. وأشارت المصادر إلى مقتل فني مختبرات جراء الغصف، وأضاف الشاهد في هذا الخصوص:
1: مسيرة استهدفت مدينة كوستي على طرمب جوار القيادة العامة وتقاطع المنطقة المؤدي إلى مدينة ربك، وما في خسائر في الأرواح. تقريبا الساعة 10:30 قوات الدفاع المدني حاليا تبذل كل خسائر جهدها لإطفاء هذا الحريق وعدم أي إصابات للمواطنين.
0: اتهمت الحكومة السودانية دولة الإمارات وأثيوبيا بغصف مطار الخرطوم بطائرة مسيرة، ووصفت الهجوم بأنه استهداف لمنشأة مدنية. وقال وزير الخارجية السفير محي الدين سالم إن السودان يحتفظ بحقه في الرد المناسب، مؤكد أن الرد سيكون حاسما، ومشيرا إلى استعداد بلاده للدخول في مواجهة مفتوحة مع أثيوبيا، كما أعلن عن استدعاء سفير السودان من أديس أبابا. وأضاف في هذا الخصوص:
2: نحن وبجيشنا وبقوة شعبنا وبالحق الذي هو معنا مستعدون لأن نرد الصاع صاعين، ومستعدون أن نذهب كل المذاهب التي نستطيع أن نذهب إليها، لأننا مسنودون بقانون دولي وبحسن جوار عرفه الناس عنا وتنكروا له الآن. لذلك لدينا كل الحق في أن نرد كحكومة على هذا العدوان بالكيفية والطريقة التي نحددها نحن.
0: من جانبه أدان الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية ما وصفه بضلوع أثيوبيا ودولة الإمارات في الهجمات بالطائرات المسيرة على السودان، مؤكدا أن هذه العمليات تمثل عدوانا مباشر، وأوضح أن الهجمات بدأت منذ شهر مارس الماضي، حيث تم رصد طائرة مسيرة انطلقت من إقليم بحر دار الأثيوبي مستهدفة ولاية النيل الأزرق والنيل الأبيض وشمال وجنوب كردفان. وأشار إلى أنه في 17 مارس تم إسقاط إحدى المسيرات بعد فحصها والتواصل مع الجهة المصنعة، تبين أنها تعود لدولة الإمارات وتم تشغيلها من داخل أثيوبيا، لافتا إلى توفر صور أغمار صناعية توضح مسارها واختراقها للأجواء السودانية. وأضاف في هذا الخصوص:
3: بتاريخ 1 مايو وحتى اليوم عاودت مسيرة أخرى انطلقت من مطار بحر دار واخترقت الأجواء أو الأجواء السودانية، وتمت متابعتها حتى وصولها لمنطقة جبل أولية، واستهدفت مطار الخرطوم الدولي ومناطق أخرى وتم التصدي لها. استنادا إلى هذه الأدلة الموثقة، نؤكد أن ما قامت به دولتي أثيوبيا والإمارات عدوان مباشر على السودان، ولن يقابل بالصمت، وقواتنا المسلحة على أتم الجاهزية للتعامل مع أي تهديد بما يحفظ كرامة وسيادة الوطن وأمنه. نصر من الله وفتح قريب.
0: وصف السفير الصادق المقلي التصعيد الذي يحدث بين السودان وأثيوبيا بأنه خطير، وقال إن المسار الدبلوماسي الطبيعي هو تقديم شكوى إلى مجلس السلم والأمن الأفريقي قبل استدعاء السفير، وأكد أن الظروف غير مواتية حاليا لفتح جبهات حرب أخرى، داعيا إلى تغليب الحكمة. وأضاف في هذا الخصوص:
4: يعملوا شكوى لمسار الأفريقي مسار ده شيء طبيعي، وبعد ذلك ممكن لو في خطوات وعندهم الحق، عندهم الحق الرد بأنه يرد على العدوان دي ما فيها اثنين ترى، ده حق يعني بالقانون الدولي ذاته بيقفلوا اليوم يعني. لكن في النهاية نفتكر الظروف ذاتها ما مواتية للسودان، السودان تمر بأزمة خطيرة جدا، والحرب الداخلية بقت حسب بقت حرب شاملة، فسودان ما افتكر أن السودان في موضع في ظروف زي دي في حرب مع دولة، أي دولة كان رسوبة كان غير يعني. ما عشان كده الناس حقه تغلب الحكمة وحل المشاكل دي بالطرق الدبلوماسية والحياة مأسوبة ذاتها.
0: من جانبه قال المحلل السياسي الدكتور محمد عبدالله تورشين إن الاتهامات السودانية لأثيوبيا تعني أن العلاقات بين البلدين وصلت إلى مرحلة اللا عودة بعد فشل الجهود والتحركات الدبلوماسية السابقة، وقال إن السودان قد يلجأ إلى خطوات تصعيدية تشمل إنهاء العلاقات الدبلوماسية وتخفيض التمثيل الدبلوماسي واستدعاء البعثة الدبلوماسية السودانية من أثيوبيا إلى جانب دعم فصائل أثيوبية معارضة. وأضاف في هذا الخصوص:
5: الجانب السوداني اتجه اتجاهات أخرى لمحاولة الحد من التأثير الأثيوبي واستخدام الأراضي الأثيوبية لمهاجمة السودان، وأعتقد في ذلك ربما يذهب بعيدا من خلال دعم بعض الفصائل المتمردة في أثيوبيا، باعتبار أن أثيوبيا تعاني أيضا من اضطرابات أمنية سواء كان في إقليم الأمهرة.
0: نفت وزارة الخارجية الأثيوبية اتهامات الجيش السوداني بشأن ضلوع أديس أبابا في الهجمات الأخيرة، ووصفتها بأنها لا أساس لها من الصحة، واتهمت الخارجية الأثيوبية الخرطوم بدعم قوات من جبهة تحرير التجراي واستخدامها لتهديد أمن حدودها الغربية، كما اتهمت جهات خارجية بتحريض السودان لإطلاق هذه الاتهامات. أدانت مصر استهداف مطار الخرطوم الدولي بالطائرات المسيرة واعتبرته انتهاكا سافرا لسيادة السودان وتهديدا للمنشآت المدنية، محذرة من أنه يمثل تصعيدا خطيرا يعقد الأوضاع الأمنية والإنسانية. وأعربت القاهرة في بيان صحفي عن قلقها من الهجمات التي يشار إلى انطلاقها من أراضي إحدى دول الجوار، مؤكدة أن ذلك ينذر باتساع نطاق الصراع وامتداد تداعياته إقليميا، بما يعرقل الجهود الرامية للتوصل إلى هدنة إنسانية ووقف إطلاق النار. أكد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن عملياته الإنسانية لم تتأثر بالهجوم الذي تعرض له مطار الخرطوم بالطائرات المسيرة، وأن جميع موظفيه بخير. وقال متحدث باسم البرنامج لراديو دبنجا إن برنامج الأغذية العالمي يواصل مراقبة الوضع وسيتخذ الإجراءات اللازمة لتعديل عملياته حسب ما تقتضيه الظروف لضمان سلامة وأمن موظفيه وشركائه. ومن جهتها أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء هذه الهجمات، فيما حذرت الولايات المتحدة رعاياها في السودان. توفي طفل رضيع لاجئ سوداني بمخيم فرشنا للاجئين بشرق تشاد وهو على ظهر أمه إثر سقوطها أمس أثناء مطاردتها عندما خرجت للبحث عن حطب الوقود خارج المعسكر، وما تزال الأم في غيبوبة بالمركز الصحي للمخيم. كما قتل مواطن تشادي يوم أمس وتعرض لاجئ للتعذيب على يد مسلحين. أصدر رئيس وزراء تأسيس محمد حسن التعايشي قرارات بتعيين 7 وزراء و4 وكلاء وزارات و5 مديرين عامين في إطار استكمال هياكل السلطة وتعزيز النظام الإداري والاقتصادي، وشمل التعيين وزراء العدل والمالية والثروة الحيوانية والتنمية العمرانية والتنمية الاجتماعية والإعلام، كما تم تعيين عدد من وكلاء الوزارات إلى جانب مديرين عامين لمؤسسات حكومية، أبرزهم مدير عام للشرطة ومدير لديوان الضرائب وآخر للخدمة المدنية. وأضاف التعايشي في هذا الخصوص:
6: إن أهمية تأسيس الأجهزة العدلية والشرطية والمباحث الجنائية والسجون إنها الضامن لحماية المدنيين وسيادة حكم القانون وصيانة كافة حقوق المواطنين وحرياته الأساسية وتأمين الأسواق والطرق التجارية وحماية الموسم الزراعي وتأمين مسارات الرعي ومكافحة التهريب والمخدرات.
0: وصلت إلى مطار بورسودان يوم أمس الاثنين أول رحلة تقل سودانيين عائدين من دولة ليبيا، وعلى متنها 154 راكب ضمن خطة العودة الطوعية التي تستهدف 1000 شخص في مرحلتها الأولى حتى منتصف شهر مايو الجاري. وذكرت السفارة السودانية في طرابلس أن نحو 14,000 سوداني سجلوا للعودة، حيث تنفذ الرحلات بالتنسيق بين الحكومة السودانية وحكومة الوحدة الوطنية الليبية ومنظمة الهجرة الدولية. تشهد عدد من الولايات زيادة في المنحنى الوبائي وسط تحذيرات من تدهور الأوضاع الصحية نتيجة انتشار الأمراض ونقص الخدمات الطبية، وأفادت المتحدثة باسم اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء دكتورة أديبة إبراهيم لراديو دبنجا أن هنالك ارتفاعا كبيرا في حالات الإصابة بحمى الضنك خاصة في ولايتي نهر النيل والنيل الأبيض في منطقة المالحة والقرى المجاورة، وأضافت في هذا الشأن:
7: حمى الضنك في ولاية نهر النيل والنيل الأبيض في منطقة المالحة والمناطق الحولة من القرى، وأسيس في زيادة اليومين دي في الخرطوم ومدرمان، ثم بحمى الضنك حسي في 39 مصاب في مدرمان وفي 6 وفيات في ولاية نهر النيل 158 حالة.
0: قال مرصد جبال النوبة لحقوق الإنسان إن السلطات صادرت 219 منزل في مدينة كادوغلي بولاية جنوب كردفان خلال الفترة من أبريل للعام 2023 وحتى أبريل 2026 بتهم الانتماء إلى قوات الدعم السريع أو الحركة الشعبية في وقت جرى فيه الاستيلاء على 864 منزل مملوكا لنازحين واستخدامها لسكن أفراد من الجيش، بينما تعرض 96 منزلا للنهب والتدمير الجزئي أو الكلي.
8: صادرت 219 منزل بتهمة إنه أصحاب هذه المنازل انضموا للدعم السريع أو الجيش الشعبي لتحرير السودان، وأيضا هناك 96 بيت ديل خالية من المواطنين نزحوا منها. المنازل 96 منزل ديل تم نهبها وتم تدميرها جزئيا أو كليا.
0: رفع اتحاد غرف النقل بولاية البحر الأحمر ومستخدمي طريق أوسيف بورسودان مذكرة احتجاجية رسمية إلى مدير عام الطرق والجسور طالب فيها بالتدخل العاجل لوقف ما وصفوه بتدهور الطريق القومي نتيجة عبور شاحنات محملة بأوزان تفوق الحد المسموح به. وقال عمار الزين بشير صاحب عمل لراديو دبنجا إن هذا الطريق يعد شريانا مغزيا للسودان وتدخل عبره الشاحنات المحملة بالبضائع من حلايب وشلاتين إلى معبر أوسيف، وأضاف في هذا الخصوص:
9: المسألة بتاعت أوسيف والطريق القومي في التكسير والتهشيم، الحاجة دي نتجت عن أوزان زايدة، وأن الطريق القومي الرابط ما بين بورسودان وأوسيف ما قدر يتحمل الأوزان الزايدة دي. يعني
0: أكدت اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء أن أي خطاب رسمي من شأنه التشكيك في مهنية الأطباء أو تعريضهم للخطر بينما يمثل تهديدا مباشرا لما تبقى من المساحة الإنسانية في البلاد وتفسر كغطاء لانتهاكات إضافية. وقالت المتحدثة باسم اللجنة دكتورة أديبة إبراهيم لراديو دبنجا إن تصريحات البرهان لا تعنيهم وإنما المعني بها منسوبوه والموالون له، وأضافت في هذا الخصوص:
7: البرهان ده طبعا تعليقه ده بيكون تعليق على ناسه يمكن، لأنه أن إحنا في الحقل الصحي وخصوصا نقابة الأطباء بنقومنا بندين طرفي النزاع وبين دين الحرب الغائمة دي وبنتكلم عن الأمراض وتفشيها وإزيادة وعن الانتهاكات اللي بيدوها النساء والرجال من اغتصابات وغيرها.
0: من جانبها قالت وزارة الصحة في حكومة تأسيس إن تصريحات البرهان تؤكد الانحدار الأخلاقي والمهني للأطباء المنتميين إلى جماعة الإخوان المسلمين، وأشارت في بيان إلى أن تلك التصريحات تؤكد ما تواتر خلال الفترة الماضية من إجراءات عن إجراء عمليات بتر دون دواعي طبية وحقن بدماء ملوثة بفيروس الكبد الوبائي. قالت منظمة الهجرة الدولية إن حريقاً اندلع في دب نايرة بمحلية طويلة في شمال دارفور يوم الأحد قضى على 23 منزل، كما أشارت المنظمة إلى اندلاع حريق في حي القادسية بدار السلام قضى على 12 منزل، وفي شرق دارفور قضت الحرائق التي استمرت لخمس أيام في معسكر النخيل بخزان جديد على 41 منزل، وأضاف مسؤول في هذا الخصوص:
10: الحريق الخمسة يوم على التوالي في سنتر واحد، سنتر خمسة أدى لأكثر من 41 منزلا بالكامل ما قل فيه ولا حد.
0: تسلمت نقابة الصحفيين السودانيين جائزة اليونسكو لحرية الصحافة للعام 2026 خلال احتفال بالعاصمة الفرنسية باريس، وشهد الاحتفال حضورا لافتا لصحفيين سودانيين توافدوا من مختلف الدول الأوروبية. وقال رئيس نقابة الصحفيين السودانيين عبد المنعم أبو إدريس في كلمته خلال حفل التكريم إن هذا التكريم يأتي في وقت أصبحت فيه الصحافة مخاطرة يومية قد تكلف الحياة، وقال إن النقابة أول جسم منتخب بعد ثورة ديسمبر، وجدد دعوته إلى تضامن دولي يتجاوز بيانات الإدانة إلى خطوات عملية تشمل محاسبة مرتكبي الانتهاكات. وأضاف في هذا الخصوص
11: إن هذه الجائزة ليست مجرد تكريما لمؤسسة بقدر ما هي شهادة على واقع بالغ القسوة، وهي في ذات الوقت هي وفاء وتقدير لكل الصحفيين الذين فقدناهم في هذه الحرب، ولكل من واصل أداء واجبه المهني رغم المخاوف، ولكل من اختار أن يبقى شاهدا على الحقيقة.
0: من جانبه قال خالد العناني مدير اليونسكو في حفل توزيع الجائزة إن الجائزة منحت لنقابة الصحفيين السودانيين وأعضائها تكريما لعملهم الجوهري في خضم الصراع الدائر، وأوضح أن إسهاماتهم تشمل ضمان التغطية المستمرة للحرب وتوثيق الاعتداءات على الصحفيين السودانيين ودعم المحتاجين، وتشمل الجائزة شهادة تقدير ومبلغا ماليا قدره 25,000 دولار. وأضاف في هذا الخصوص
12: من بين العديد من الترشيحات العالمية هناك ترشيحات أخرى لتقديم مساهمة بارزة في الدفاع عن حرية الصحافة وتعزيزها، لا سيما عندما يتم تحقيق ذلك في مواجهة الخطر. الفائزون هذا العام نقابة الصحفيين السودانيين وأعضاؤها يجسدون هذه القيم.
0: الخبر الأخير في النشرة، أعربت لجنة المعلمين السودانيين بالولاية الشمالية عن رفضها واستنكارها إخلاء أجزاء من مدرسة الشهيد كمال علي مختار الثانوية بنات بمدينة دونغولا وتحويلها إلى موقع لفعالية سياحية، وقالت إن الخطوة أدت إلى لجوء الطالبات لأداء امتحانات الشهادة السودانية في خيام تفتقر للبيئة المناسبة. انتهت الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
13: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان اليوم الثلاثاء الموافق 5 مايو 2026، وحتتابعون خلال جولة اليوم آخر التطورات الميدانية وتواصل القصف في المسيرات على منشآت في النيل الأبيض.
1: مسيرة استهدفت مدينة كوستي في الطرمبة على الطرمبة جوار القيادة العام.
13: المؤتمر الصحفي لحكومة بورسودان بشأن اتهامات لدولتي أثيوبيا والإمارات العربية المتحدة باستهداف السودان.
3: نضع اليوم أمام شعبنا الأصيل والرأي العام الإقليمي والدولي حزمة من الأدلة الموثقة التي تثبت تورط دولتي الإمارات وأثيوبيا في العدوان على السودان.
13: وكذلك ستتابعون المؤتمر الصحفي لرئيس وزراء حكومة السلام الأستاذ حسن التعايشي حول إعلان تشكيل وزاري جديد.
14: وفي إطار مسؤوليتي كرئيس لوزراء حكومة السلام أصدر اليوم القرارات التالية: أولا قرارات بتعيين الوزراء.
13: إضافة إلى فعاليات الورشة التدريبية المتخصصة لبرلمان الشباب السوداني حول حقوق الإنسان وآليات المناصرة الدولية.
15: ووسط الورشة على تكثيف رصد انتهاكات حقوق الإنسان في السودان وفق المعايير الدولية وتفعيل أدوات الضغط الدولي لضمان المساءلة والإصلاح.
13: هذا إلى جانب مواضيع أخرى ستتابعونها. نبدأ الجولة بالتطورات الميدانية والعسكرية، حيث تواصلت هجمات الطائرات المسيرة اليوم على مدينة كوستي بولاية النيل الأبيض متسببة في خسائر في المنشآت. للمزيد من التفاصيل نبقى مع إفادة أحد شهود العيان في كوستي.
1: مسيرة استهدفت مدينة كوستي في الطرمبة على طرمبة جوار القيادة العامة والتقاطع المنطقة المؤدي إلى مدينة ربك، وما في خسائر في الأرواح. تقريبا الساعة 10:30 فقوات الدفاع المدني حاليا تبذل كل خسائر جهدها لإطفاء هذا الحريق لعدم وقوع أي إصابات للمواطنين.
13: وجهت حكومة بورسودان في مؤتمر صحفي اتهامات إلى دولتي الإمارات العربية المتحدة وأثيوبيا بالضلوع في الهجمات بالطائرات المسيرة على السودان، بما في ذلك القصف الذي استهدف مطار الخرطوم الدولي أمس. وفي المقابل نفت أثيوبيا في بيان لها تلك الاتهامات الموجهة إليها. للمزيد من التوضيح نستمع إلى الخطاب الذي ألقاه العميد عاصم عوض عبد الوهاب المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية في هذا الشأن.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. نضع اليوم أمام شعبنا الأصيل والرأي العام الإقليمي والدولي حزمة من الأدلة الموثقة التي تثبت تورط دولتي الأمارات وأثيوبيا في العدوان على السودان بما يشكل انتهاكا خطيرا لسيادة بلادنا وخرقا صريحا للقانون الدولي، بناء على معلومات موثقة بالأدلة الدامغة لأجهزتنا الرسمية ووسائلنا مختلفة. في الأول من مارس 2026 بدأت طلعات جوية عدائية بعدد 3 مسيرات من مطار بحر دار الأثيوبي في كل من ولاية النيل الأبيض وولاية النيل الأزرق وولايتي شمال وجنوب كردفان. بتاريخ 17 مارس 2026 تم التعامل مع إحدى هذه المسيرات بواسطة دفاعاتنا الجوية وإصغاطها. تم تحليل بيانات الطائرة المسيرة واستفسرنا الجهة المصنعة وأفادت بالآتي: إن المسيرة بالرقم S88 مملوكة لدولة الأمارات، تم استخدامها من داخل أراضي أثيوبيا مطار بحر دار. وأوضحت البيانات انطلقت للطيران في الحظيرة الموضحة أمامكم على الشاشة، كما أوضحت البيانات المستخرجة بأن الطائرة دخلت المجال الجوي السوداني عبر المسار الموضح على الشاشة، وتعاملت مع قواتنا في الكرمك عدة مرات ومناطق أخرى في النيل الأزرق، وكما هاجمت قواتنا في ولايتي شمال وجنوب كردفان، وتم إصغاطها شمال مدينة الأبيض بتاريخ 17 مارس 2026. بتاريخ 1 مايو وحتى اليوم عاودت مسيرة أخرى انطلقت من مطار بحر دار واخترقت الأجواء السودانية، وتمت متابعتها حتى وصولها لمنطقة جبل أولية، واستهدفت مطار الخرطوم الدولي ومناطق أخرى وتم التصدي لها. استنادا إلى هذه الأدلة الموثقة نؤكد أن ما قامت به دولتي أثيوبيا والإمارات عدوان مباشر على السودان، ولن يقابل بالصمت بقواتنا المسلحة على أتم الجاهزية للتعامل مع أي تهديد بما يحفظ كرامة وسيادة الوطن وأمنه.
13: وفي إطار ردود الفعل حول موقف حكومة بورسودان، التقت جولة السودان اليوم دكتور محمد عبدالله ترشين الكاتب والباحث في الشأن الأفريقي للتعليق.
16: فيما يتعلق بالتصعيد الأخير الذي صدر من الحكومة السودانية ضد تجاه أثيوبيا واتهام المباشر بإطلاق المسيرات من أراضيها، سواء كان من إغليم بني شانغول وفي عاصمة بوساسو أو في إغليم الأمهرة ومن بحر دار وبعض المناطق الأخرى، هذا يعني بشكل مباشر بأن العلاقات بين البلدين بين السودان وأثيوبيا وصلت مرحلة لا عودة، وذلك أعتقد بعد أن فشلت الأدوار وكذلك التحركات الدبلوماسية التي كانت حاضرة بشكل أو بآخر في الأيام الماضية القضية، بل محاولات بعض الأطراف في التوسط للبلدين حتى يتوصلوا إلى تفاهمات، بحيث أن الموقف السوداني هو منذ العام الماضي تحدث بشكل مباشر بأن هنالك تحركات أثيوبية لدعم الدعم السريع من إغليم بني شنغول بالأخص في أسوسو. وأعتقد أن تقرير وكالة رويترز هو أكد هذه المعلومة، لذا أعتقد الآن بعد الهجمات المتكررة على كل من الكرمك ومناطق الخرطوم، الحكومة أدركت تماما بأن الجانب الأثيوبي لن يتوقف عن دعم الدعم السريع، لذا أعتقد بإعلان هذه الخطوة هي إعلان بشكل أو بآخر بأن الموقف السوداني ربما يتغير ويأخذ مناحي ومسارات أخرى، سواء كان على صعيد الدبلوماسي، ربما الجانب السوداني يذهب أبعد من ذلك فيما يتعلق بقطع العلاقات الدبلوماسية أو تخفيض التسهيل الدبلوماسي واستدعاء البعثة الدبلوماسية في السودانية في أثيوبيا وما إلى ذلك، كلها خيارات دبلوماسية يمكن أن تلجأ لها الحكومة السودانية، ويمكن أن تبقي على البعثات الدبلوماسية والبعثة الدبلوماسية في السودان باعتبار أنها بعثة ممثلة للسودان لدى الاتحاد الأفريقي، والسودان لديه رغبة في العودة إلى الاتحاد الأفريقي، لكن ربما يتجه اتجاهات أخرى، وهنا عن الحكومة السودانية تتجه اتجاهات أخرى لمحاولة الحد من التأثير الأثيوبي واستخدام الأراضي الأثيوبية لمهاجمة السودان، وأعتقد في ذلك ربما يذهب بعيدا من خلال دعم بعض الفصائل المتمردة في أثيوبيا، باعتبار أن أثيوبيا تعاني أيضا من اضطرابات أمنية سواء كان في إغليم الأمهرة من خلال وجود ميليشيات الفانو.
13: وحول توقيت ومدى اتساق هذه الخطوات من جانب السودان مع الأعراف الدبلوماسية، التقينا بالسفير الصادق المقلي ونستمع إلى رأيه.
4: والله شوف، طبعا يعني في تصعيد في الموضوع ده، وما أول مرة يكون في يعني موقف من السودان تجاه أثيوبيا. قبل كده لما جاءت موضوع الكرمك ده اتهموا أثيوبيا بأنه المسارات دي جاءت من بحر دار لكرمك، يعني ده اتهام لأثيوبيا كان من هناك، وما كان في أي رد فعل ولا كان في استدعاء للسفير. فالحين الناس تدعو السفير للتشاور. طيب ما خلاص انت قلت في عدوان أثيوبي، ولذلك في حالة زي دي ده تصعيد كبير جدا، وعندك الحجة لازم في عدوان، وعندك انت أدلة لأنه المسارات دي جات من بحر دار في السودان وكده، فلازم انت عندك الادله دي. كان اول خطوه بعد التشاور مع السفير ترفع شكوى لمجلس الامن والسلم الافريقي، وترفع شكوى لمجلس الامن ايضا، لان دي مساله خلاص دي اصلا كان اول خطوه المفروض تقدم شكوى للاتحاد الافريقي ومجلس الامن، شيء طبيعي في العرف الدبلوماسي معروف يعني. وبعد ذاك تشوف الخطوة التالية، تخش في مواجهة، تخش في مواجهة، تخش يتعمل السلام والدفاع السوداني ويقرر ماذا يفعل بعد ذلك. فهم حس يعني الخطوات متسارعة جدا، استدعاء السفير، ثم إعلان عدوان الدولة أثيوبيا دولة عدوانية، ثم استعداد الدولة لدى هذا العدوان وكذا، فكلها خطوات متسارعة جدا يعني في وقت واحد يعني. وأنا أفتكر أنه أفضل أنه يتعمل السلام والدفاع السوداني، شوف الموضوع ده بعدك يعملوا شكوى لمثال الاتحاد الافريقي مثلا، ده شيء طبيعي. وبعد ذاك ممكن لو في خطوات وعندهم الحق، عندهم الحق الرد يعني، وخلاص دم عدوان يعني سوى السودان عنده حق الرد بانه رد على العدوان دي، ما فيها اثنين، ترى ده حق يعني بالقانون الدولي ذاته بيقفلوا اليوم يعني. لكن في النهايه نفتكر الظروف ذاتها ما مواتيه للسودان، السودان تمر بازمه خطيره جدا وبحرب داخليه يعني. حرب داخلية بقت حسب بقت حرب شاملة بدخول المسيرات في فسؤال ما افتكر ان السؤال في موضع في وضع في ظروف زي دي يمكن انه يعني يخش في عدوان مع دولة، اي دولة كان رسوبه كان غير يعني. ما عشان كده الناس حقه تعلم الحكمة وحلوا المشاكل دي بالطرق الدبلوماسية. اول حاجة مع رسوبه ذاته يعني، كان مثلا السفير ده اول حاجة يعني يلتقي بوزارة الخارجية الأثيوبية ويوضح لهم موقف السودان، تمام، من اللي حصل ده يعني. ونفتكر خلاص في النهاية افتكر انه اوكي يعني السودان له الحق يعني يتخذ ما يشاء من قرارات، لكن تقول سنة حق تكون بتراتبية حسب العرف الدبلوماسي، استدعاء السفير للتشاور اوكي، ثم رفع شكوى لمجلس الأمن والدفاع ومجلس الأمن في نيويورك يعني.
13: أعلنت حكومة السلام مضيها قدما في استكمال هياكل مؤسساتها، معلنة تعيين عدد من الوزراء ووكلاء الوزارات ومديرين عامين لعدد من المؤسسات التابعة لها. للمزيد حول الملف نبقى مع جانب من المؤتمر الصحفي لرئيس وزراء حكومة السلام الأستاذ محمد حسن التعيش.
14: إلى الشعوب السودانية العظيمة صاحبة السيادة على مصيرنا وأرضنا، إلى أرواح شهدائنا الأبرار والجرحى والمعاقين والمفقودين، إلى قوات تأسيس الباسلة في المقدمات وجميع المواقع والذين يقدمون التضحيات الكبيرة ويدافعون عن مشروع التأسيس العادل للدولة السودانية ويتصدون لمشروع الحركة الإسلامية الإرهابي الداعي إلى تفتيت وتقسيم السودان وتهديد الأمن والسلم الدوليين، إلى الرفيقات والرفاق الذين يعملون بجهد لتأسيس مؤسسات الدولة واستكمال الجهاز التنفيذي لحكومة السلام التي ستعمل في الفترة ما قبل الانتقالية التأسيسية وفقا لدواعي تشكيلها الواردة في ميثاق السودان التأسيسي. إليكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نطل عليكم اليوم ونحن نسير بخطى ثابتة وواثقة في تأسيس مؤسسات الدولة وتشكيل حكومة السلام، فبعد انتهاءنا من المرحلة الأولى بإعلان المجلس الرئاسي ورئيس الوزراء وبعض الوزراء شرعنا في تشكيل المجلس العدل المؤقت وإعلان رئيس القضاء ونائبه في خطوات حثيثة لإكمال الأجهزة العدلية من السلطة القضائية والنيابة العامة والمستشارين القانونيين للدولة وتنظيم مهنة المحاماة. إن أهمية تأسيس الأجهزة العدلية والشرطية والمباحث الجنائية والسجون إنها الضامن لحماية المدنيين وسيادة حكم القانون وصيانة كافة حقوق المواطنين وحرياته الأساسية.
13: وحول التشكيل المؤسسي الجديد المعلن قال التعايشي رئيس وزراء حكومة التأسيس:
14: وفي إطار مسؤوليتي كرئيس لوزراء حكومة السلام أصدر اليوم القرارات التالية: أولا، قرارات بتعيين الوزراء السيد أسامة حسين وهبي محمد سعيد وزيرا للعدل، السيد سيلة موسى كنجيتيكو وزيرا للحكم اللامركزي، السيد كارلو جون كوكو النور وزيرا للمالية والتخطيط الاقتصادي، السيد حافظ إبراهيم عبد النبي وزيرا للثروة الحيوانية والسمكية، السيد خالد أصيل أحمد محمد وزيرا للنقل والطرق والجسور، السيدة حفصة إدريس المارن عطية وزيرا للتخطيط والتنمية العمرانية، السيد زهير محمدي بشار وزيرا للتنمية الاجتماعية، والسيد خالد أحمد دناع بريمة وزيرا للإعلام وناطقا رسميا باسم حكومة السلام. ثانيا، قرارات تعيين وكلاء الوزارات: السيد موسى خدام محمد عبد الكريم وكيلا لوزارة الشؤون مجلس الوزراء، السيد موسى جبر محمود حمات وكيلا لوزارة الحكم اللامركزي، السيد محمد أحمد حمات محمد وكيلا لوزارة النفط والطاقة، السيد الأمين عثمان فلاتي كتشو وكيلا لوزارة الصحة. ثالثا، قرارات تعيين المدراء العامين للمؤسسات التالية: السيد اللواء بشير آدم عيسى مديرا عاما للشرطة، السيد هارون محمود مدخير مديرا عاما لديوان الضرائب، السيد حسن مدير كنيرا كورتكيلا مديرا عاما لديوان شؤون الخدمة، السيد أسامة أحمد مصطفى محمد مديرا عاما لوكالة السودان الجديد للأنباء. ختاما، أننا وفقا لمسؤوليتنا الوطنية والأخلاقية والتاريخية سنستمر في تأسيس هياكل ومؤسسات الدولة والأجهزة العدلية والقوات النظامية واستعادة النظام الإداري والنظام الاقتصادي والمصرفي وإكمال الجهاز التنفيذي والتشريعي لنضع النواة الصلبة لبناء السودان الجديد القائم على القانون والمؤسسات والسلام العادل والشامل والاستقرار الدائم.
13: أبدت عدد من المنظمات الحقوقية بولاية غرب كردفان قلقها من تنامي ظاهرة الانتهاكات الجنسية ضد الأطفال في الولاية، خاصة في ظل استمرار الحرب وتراجع أدوار مؤسسات الحماية. جولة السودان اليوم التقت بالناشطة الحقوقية بوسينة حماد ونتابع ماذا قالت.
17: الموضوع اللي هو الحماية من التحرش والانتهاك والاستغلال الجنسي للأطفال، الظاهرة دي موجودة بكسر خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات، البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كان بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة يعني، والظاهرة موجودة وبكسرة يعني، خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة، الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، ما عشان الناس دارة ترفع بلاغ كاذب ولا دارة تزيد العدد لأي سبب، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة يعني، المجتمع بيشوف إنه ما مفترض يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس إنه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام أنا شايفه وكلام ما فاضي ما فيه أي حق يعني، إنه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان أنت ما تشور عيبك، ما في حاجة اسمها ما نشور عيبنا، العيب إنه أنا لما أسكت عن جريمة زي دي بتحصل لطفل أو بتحصل لطفلة أو بتحصل لفتى، فالحاجة دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب، مش العيب إنه أنا لما نتكلم فيها. وإذا جينا نتكلم في الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي اللي هم الأطفال، وفي الأطفال ذاتهم يهو بكون الأطفال النازحين، ليه النازحين بالتحديد هم الأكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهن، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكتر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير يعني، فبيكون هم دير الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي يعني. والسبب طبعا معروف يعني، هو النزاع والنزوه وقياب الأمن وتفاصيل دي.
13: مستمعينا الكرام، قبل الختام نبقى مع الفاتح النور المتحدث الرسمي باسم برلمان الشباب السوداني حول فعاليات الورشة التدريبية المتخصصة حول حقوق الإنسان وآليات المناصرة الدولية، والتي عقدت خلال اليومين الماضيين لرصد وتوثيق الانتهاكات في السودان.
15: اختتمت اليوم فعاليات الورشة التدريبية المتخصصة حول حقوق الإنسان وآليات المناصرة الدولية التي عقدت افتراضيا على مدار يومين بمشاركة أكثر من 40 منظمة حقوقية ومجموعة شبابية من عضوية البرلمان، والذي يضم أكثر من 100 مجموعة شبابية. هدفت الورشة لتمكين المدافعين السودانيين من أدوات الرصد والتوثيق، تعميق فهمهم لمنظومة الحماية الدولية والإقليمية بما فيها الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي. أثرت جلسات نخبة من الخبراء الدوليين من المركز الأفريقي للديمقراطية ودراسة حقوق الإنسان، يتقدمهم دكتور محمد صالح ياسين والخبير عبد الباقي جبريل والأستاذ ناجي مولاي الحسن من المملكة المغربية، وكذلك مشاركة السفير علي بن أبي طالب الجندي ممثل السودان الأسبق في مجلس حقوق الإنسان ونائب رئيس المجلس. وتم تنفيذ محاكاة لأكثر من 30 بيانا حقوقيا تعكس الواقع السوداني مع تثمين استعداد البعثة الدولية لتقص الحقائق للاطلاع على مخرجات الورشة. وقرر المشاركين خططا للمشاركة في الدورتين 62 و63 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف والدورة 82 للجنة الأفريقية في بانجول. وأوصت الورشة فيما أوصت على تكثيف رصد انتهاكات حقوق الإنسان في السودان وفق المعايير الدولية وتفعيل أدوات الضغط الدولي لضمان المساءلة والإصلاح والعمل على تأسيس منتدى حقوق الإنسان السودان كمنصة تنسيقية جامعة للمدافعين وإطلاق مبادرات مجتمعية لترسيخ قيم العدالة والمساواة وسياق القانون ومواصلة هذا الجهد بذات إرادة البدء.
13: بهذا المستمعين الأعزاء نكون قد وصلنا إلى نهاية جولة السودان اليوم الثلاثاء. إلى لقاء جديد، كونوا بخير وعافية.
18: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم إلى حضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 5 مايو للعام 2026. السودان يتهم أثيوبيا والإمارات بالتورط في الهجمات بطائرات مسيرة على مطار الخرطوم ومناطق أخرى. القوات المسلحة تقول إنها تملك أدلة على أن المسيرات التي تهاجم البلاد مملوكة للإمارات وتنطلق من مطار بحر دار في أثيوبيا. وزير الخارجية يعلن استدعاء سفير السودان لدى أثيوبيا ويكشف عن إضافة أدلة جديدة ضد الإمارات بمجلس الأمن. السودان يعلن استعداده للدخول في مواجهة مفتوحة مع أثيوبيا ويهدد برد الصاع صاعين. وزير الإعلام: مطار الخرطوم سيستأنف نشاطه فورا عقب اكتمال الإجراءات الفنية المتعلقة بالسلامة التي تنفذها سلطة الطيران المدني. وزارة الإعلام توجه بإخلاء مبنى الإذاعة والتلفزيون بأم درمان أمس بعد رصد مسيرة تابعة للدعم السريع تحلق في سماء المدينة. الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء تصاعد هجمات الطائرات المسيرة في السودان. رئيس وزراء حكومة تأسيس محمد حسن التعايشي يصدر قراراً بتعيين وزراء ووكلاء وزارات ومدراء عامين بحكومة السلام. تحليق طائرات مسيرة في سماء ربك وعدد من مدن النيل الأبيض صباح اليوم. تسجيل 98 إصابة جديدة بحمى الضنك في نهر النيل يوم أمس الاثنين. وفاة سودانيتين أثناء محاولة عبورهن نهر المانش من فرنسا إلى بريطانيا عبر قارب مكتظ. المدير العام لليونسكو خالد العناني يسلم نقابة الصحفيين السودانيين جائزة اليونسكو لحرية الصحافة لعام 2026. الولاية الشمالية تمنع الصيد في خور موسى باشا ببحيرة النوبة اعتبارا من يوم الاثنين بسبب ظهور أسهار طحلبية وارتفاع المغذيات بالمياه. أبو عقلة كيكل يصهر في مقطع مصور في محاور كردفان ويتهم قوات الدعم السريع باستهداف أسرته. المجلس الطبي يعلن فتح باب التسجيل لامتحانات مزاولة المهنة يوم 16 مايو على أن تنعقد الامتحانات في يونيو وأغسطس. انتقادات واسعة لمشاركة وزير المالية دكتور جبريل في اجتماعات الهيئات المالية العربية المنعقد عبر تقنية الفيديو بتنسيق من دولة الإمارات. أزمة سيولة حادة تواجه مواطني مدينة نيالة حاضرة جنوب دارفور وشكاوى من ارتفاع رسوم التحويلات إلى 20%. مطار بور سودان يستقبل 154 سودانيا قادمين من طرابلس بليبيا ضمن الفوج الأول في إطار برنامج العودة الطوعية. حريق في معسكر دب نايرا في محلية طويلة بشمال دارفور يوم الأحد يقضي على 33 منزل وحريق آخر في دار السلام. ولاية كسلة تعلن تأجيل بداية العام الدراسي الجديد إلى ما بعد عيد الأضحى المبارك. وزارة الصحة في حكومة تأسيس تصريح البرهان يكشف عن الانحدار الأخلاقي لأطباء الإخوان المسلمين. الإدارة المدنية بجنوب دارفور تعلن عن صيانة مركز غسيل الكلى في نيالة وتدعو المنظمات لمضاعفة الدعم. بنك السودان المركزي يعلن عن تحديث ضوابط جديدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار السلاح. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة. تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.
1: بابنوسا 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة وانعدام الأدوية المنقذة للحياة وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
2: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله ما يمدي أنا راني في التراب ذاته.
1: الفاشر قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
3: المواد بقت قليلة رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
1: الأبيض 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
4: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
1: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
0: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار على المدن.
5: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية. إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
6: المستمعين الأعزاء مستمعي راديو دبنجا أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. واستشارتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بكلية مستشفى لندن الجامعية عشان ما يكلمنا عن سلسلة من حلقات برنامج التحصين الموسع أو التضعيم ومدى أهميته للأطفال والأمهات. أهلا ومرحبا بك.
7: مستمعي الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في كل ربوع السودان عامة وفي أماكن النزاع في دارفور جبال النوبة والنيل الأزرق بصفة خاصة نرحب بكم مرة تانية ونود لكم لمواصلة سلسلة حلقات إرشادات صحية. في الحلقة دي والحلقات الجاية هنبدأ نتكلم عن برنامج التحصين الموسع أو نسميه التطعيم وده دائما بيكون بالنسبة للأطفال والأمهات. عشان كده لو في أي زول عنده سؤال بخص التطعيم أو التحصين ممكن يرسل سؤاله لدارة البرنامج براديو دبنجا والتلفون بتلقوه في بداية الحلقة أو نهاية الحلقة ونحن مستعدين إنه نجاوب عليه في الحلقات الجاية. نجي نشوف التطعيم أو التحصين هو شنو. التطعيم هو إعطاء الطفل أو الأم محلول زي دواء كده يسموه لغاحة ومصل عشان يقوم يحميه من الأمراض. ده الفرق بينه وبين العلاج. لما نقول علاج معناته أن احنا بندي الطفل أو الزول الكبير أو الأم ندي دواء بعد ما يحصل مرض، لكن التطعيم أن احنا بندي الدواء ده قبل ما يحصل المرض. عشان كده التطعيم هو مهم جدا جدا لأنه أن احنا بندي للطفل يكون سليم وقبل ما يجي المرض وبالتالي ما بيكون بكلفنا كثير. وده مهم جدا بالذات انتوا قاعدين في محلات ما فيها إمكانات كثيرة ما فيها علاجات. لازم احنا بننصحكم منه كلنا لازم ندي أولادنا عشان نمشي الطعمه عشان نقدر نحميهم من الأمراض. لأنه لما ندي التطعيم والطفل لسه هو سليم وكده بيكون سهل ما زي بعد ما يمرض. نيجي نشوف التطعيم يعني احنا بنديه 200 ندي التطعيم اساسا بنديه لكل الأعمار الأطفال الصغار الناس الكبار الأمهات كلهم. لكن لما نقول برنامج التحصين الموسع أو التطعيم الموسع أنا بركز دائما للأطفال أعمارهم أقل من 5 سنوات والأمهات عمرهم من سن 15 سنة لحد 49 سنة. ليه يعني احنا اخترنا الأعمار دي؟ لأنه هم أكثر عرضة للأمراض يعني هم المضاعفات بيكون عندهم كثيرة لأنه الطفل ما عنده مناعة والأم دائما لما تكون حامل بيكون برضو ما عندها مناعة عشان كده المضاعفات بتكون كثيرة. والشيء الثاني برضو لأنه هم الاثنين الشفاء صغار والأمهات ما عندهم مناعة عشان يقدروا يقاوموا الجسم زي الزور الطبيعي. الزور الطبيعي ممكن لو جاءوا أي مرض ممكن يقاوموا، لكن المرأة لما تكون هي حامل أو الطفل لما يكون صغير عمره أقل من 5 سنوات ما بقدر بيقاوم لنا المرض. النقطة الثانية نيجي نشوف الأمراض اللي نحن بنطعم منها الطفل أو الأم شنو. طبعا زمان كان نسميها أمراض الطفولة الستة لأنها بنطعمها، والأمراض كان هي السل وشلل الأطفال والدفتيريا والتتنس لحديثي الولادة والكتكوتة والحصبة. وبالإضافة للنسوان كان في بندوم التتنس، النسوان من عمر 15 إلى 49 كان بندوم التتنس بتاع الأمهات. لكن بعد ما تطور الطب والإمكانيات قام اكتشفوا لغاحات جديدة وعشان كده قام أضافوه للبرنامج بتاع التطعيم. مثلا زي في تطعيم اسمه الالتهاب الكبد الوبائي أو نسميه الإيرغان، إيرغان باء، أنا مسميه الإيرغان باء، وبعض حزب علمانية هم الصفراء والنكاف، ودي ممكن في الحلقات الجاية نيجي نتكلم عنها بالتفصيل عشان ندي الناس أنها خلفية، يقوموا يعني حتى الطفل لو شعر بأي واحد من أمراض يقوم على الأقل الأم تعرف في ممكن تكون لي أراضي في المشكلة دي عشان تقوم توديه للدكتور بسرعة. الهدف من التطعيم شنو؟ الهدف من التطعيم إنه مفترض حسب البرنامج بتاع منظمة الصحة العالمية مفترض 90% من الأطفال مفترض في كل دولة مفترض يكونوا مطعمين كلهم كامل، وفي كل ولاية أو في كل قرية مفترض على الأقل يكون في 80% من الأطفال هم يكونوا طعموا. ليه قلنا 80 و90%؟ لأنه في 2011 لقوا إنه في زي 1,500,000 طفل دماتوا أمراض تاعت الطفولة اللي هسه أنا ذكرناها دي، والأمراض دي لو كانت طفل ممكن كان نحميها لو كانت أطفال دي للطعمه. عشان كده أنا هنا بننصح الأمهات مرة تانية بقدر الإمكان الأم لازم لازم مجرد سمعت في برنامج التطعيم في أي محل تشيل طفلها وتوديه، وبعد ما طعمه كده طبعا بدوها الكرد، الكرد يكون مكتوب فيه الاسم بتاع التطعيم اللي أخذه الطفل والزمن بتاعه وكده، لأنه الكرد ده ممكن يكون مستمر معه لعمره كله تحت بعدين ما يكبر ويخش المدرسة بسعره من الكرد ده، ولازم الأم تقوم تشيل طفلها وتحتفظ بالكرد اللي بتاع التطعيم اللي بدوها له. وختاما هنا بنجيب هنا ونواصل في الحلقة الجاية، وهتكون نيجي نتكلم عن أنواع التطعيم شنو وأننا بنطعم وكيف كيفية التطعيم والمضاعفات الصغيرة اللي ممكن بتحصل نتيجة للتطعيم، وممكن في بعض الأمهات يقوموا يخافوا منها يعني. وللمرة الأخيرة لو في أي زول أنت سؤال بخصوص المواضيع بتاع التطعيم ممكن يرسل سؤاله لبرنامج في نهاية الحلقة، وفوتكم بعافية وشكرا جزيلا.
6: نشكر الدكتور سلام حسن عبد الله على المعلومات القيمة ذكرتها لنا، وبنواصل معاك إن شاء الله في سلسلة حلقاتنا الجاية. وفي الختام أعزائي المستمعين، إذا عندكم أي استفسار أو محتاجين لأي استشارة طبية بخصوص أي مشكلة صحية اتصلوا بينا في راديو دبنجا على نمرة التلفون 00-31-35-62-54-350. أكرر 00-31-35-62-54-350. ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج استشارة صحية بنقول لكم قيل وعافية.

أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 5 مايو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. اتهامات سودانية لأثيوبيا والإمارات بغصف مطار الخرطوم، وأثيوبيا تنفي الاتهامات ومصر تدين. هجوم جديد بالمسيرات على كوستي وأمدرمان، وتوقعات بخطوات تصعيدية دبلوماسية غير مسبوقة من قبل السودان. محمد حسن التعايشي يعين 7 وزراء و4 وزراء دولة و4 مدراء إدارة وحرائق بعدد من معسكرات النازحين في دارفور. نقابة الصحفيين تستلم جائزة اليونسكو في باريس، ووفاة طفل رضيع إثر مطاردة والدته في معسكر بشرق تشاد. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. هاجمت مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع مدينة كوستي بالنيل الأبيض في 10 صباح اليوم الثلاثاء، وقال شاهد عيان لراديو دبنجة إن المسيرة استهدف الصهريج وقود على طريق كوستي ربك بالقرب من قيادة الجيش، بينما استهدف صاروخ ثاني معسكرا تابع للقوة المشتركة. وأشارت المصادر إلى مقتل فني مختبرات جراء الغصف، وأضاف الشاهد في هذا

0: خصوص
1: مسيرة استهدفت مدينة كوستي على ترومب جوار القيادة العامة وتقاطع المنطقة المؤدي إلى مدينة ربك، وما في خسائر في الأرواح. تقريبا الساعة 10:30 قوات الدفاع المدني حاليا تبذل كل خسائر جهدها لإطفاء هذا الحريق عدم أي إصابات للمواطنين.
0: اتهمت الحكومة السودانية دولة الإمارات وأثيوبيا بغصف مطار الخرطوم بطائرة مسيرة، ووصفت الهجوم بأنه استهداف لمنشأة مدنية. وقال وزير الخارجية السفير محي الدين سالم إن السودان يحتفظ بحقه في الرد المناسب، مؤكد أن الرد سيكون حاسما، ومشيرا إلى استعداد بلاده للدخول في مواجهة مفتوحة مع أثيوبيا، كما أعلن عن استدعاء سفير السودان من أديس أبابا. وأضاف في هذا الخصوص:
2: نحن وبجيشنا وبقوة شعبنا وبالحق الذي هو معنا مستعدون لأن نرد الصاع صاعين، ومستعدون أن نذهب كل المذاهب التي نستطيع أن نذهب إليها، لأننا مسنودون بقانون دولي وبحسن جوار عرفه الناس عنا وتنكروا له الآن. لذلك لدينا كل الحق في أن نرد كحكومة على هذا العدوان بالكيفية والطريقة التي نحددها نحن.
0: من جانبه أدان الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية ما وصفه بضلوع أثيوبيا ودولة الإمارات في الهجمات بالطائرات المسيرة على السودان، مؤكدا أن هذه العمليات تمثل عدوانا مباشر، وأوضح أن الهجمات بدأت منذ شهر مارس الماضي، حيث تم رصد طائرة مسيرة انطلقت من إقليم بحر دار الأثيوبي مستهدفة ولاية النيل الأزرق والنيل الأبيض وشمال وجنوب كردفان. وأشار إلى أنه في 17 مارس تم إسقاط إحدى المسيرات بعد فحصها والتواصل مع الجهة المصنعة، تبين أنها تعود لدولة الإمارات وتم تشغيلها من داخل أثيوبيا، لافتا إلى توفر صور أقمار صناعية توضح مسارها واختراقها للأجواء السودانية. وأضاف في هذا الخصوص:
3: بتاريخ 1 مايو وحتى اليوم عاودت مسيرة أخرى انطلقت من مطار بحر دار واخترقت الأجواء السودانية، وتمت متابعتها حتى وصولها لمنطقة جبل أولية، واستهدفت مطار الخرطوم الدولي ومناطق أخرى وتم التصدي لها. استناداً إلى هذه الأدلة الموثقة، نؤكد أن ما قامت به دولتي أثيوبيا والإمارات عدوان مباشر على السودان، ولن يغابل بالصمت، وقواتنا المسلحة على أتم الجاهزية للتعامل مع أي تهديد بما يحفظ كرامة وسيادة الوطن وأمنه. نصر من الله وفتح قريب.
0: وصف السفير الصادق المقلي التصعيد الذي يحدث بين السودان وأثيوبيا بأنه خطير، وقال إن المسار الدبلوماسي الطبيعي هو تقديم شكوى إلى مجلس السلم والأمن الأفريقي قبل استدعاء السفير، وأكد أن الظروف غير مواتية حاليا لفتح جبهات حرب أخرى، داعيا إلى تغليب الحكمة. وأضاف في هذا الخصوص:
4: يعملوا شكوى لمسار الأفريقي مسار ده شيء طبيعي، وبعد ذلك ممكن لو في خطوات وعندهم الحق، عندهم الحق الرد بانه يرد على العدوان دي، ما فيها اثنين ترى، ده حق يعني بالقانون الدولي ذاته بيقفلوا اليوم يعني. لكن في النهايه يعني افتكر الظروف ذاتها ما مواتيه للسودان، السودان في امور بهزيمه خطيره جدا، والحرب الداخليه بقت حسب بقت حرب شامله، فالسودان ما افتكر ان السودان في موضع في ظروف زي دي في حرب مع دوله، اي دوله كان رسوبه كان غير يعني. ما عشان كده الناس حقه تعلم الحكمه وحل المشاكل دي بالطرق الدبلوماسيه اول حاجه مصيبه ذاتها.
0: من جانبه قال المحلل السياسي الدكتور محمد عبد الله تورشين ان الاتهامات السودانيه لاثيوبيا تعني ان العلاقات بين البلدين وصلت الى مرحله اللا عوده بعد فشل الجهود والتحركات الدبلوماسيه السابقه، وقال ان السودان قد يلجا الى خطوات تصعيديه تشمل انهاء العلاقات الدبلوماسيه وتخفيض التمثيل الدبلوماسي واستدعاء البعثه الدبلوماسيه السودانيه من أثيوبيا إلى جانب دعم فصائل أثيوبية معارضة. وأضاف في هذا الخصوص:
5: الجانب السوداني اتجه اتجاهات أخرى لمحاولة الحد من التأثير الأثيوبي واستخدام الأراضي الأثيوبية لمهاجمة السودان، وأعتقد في ذلك ربما يذهب بعيدا من خلال دعم بعض الفصائل المتمردة في أثيوبيا، باعتبار أن أثيوبيا تعاني أيضا من اضطرابات أمنية سواء كان في إقليم الأمهرة.
0: نفت وزارة الخارجية الأثيوبية اتهامات الجيش السوداني بشأن ضلوع أديس أبابا في الهجمات الأخيرة، ووصفتها بأنها لا أساس لها من الصحة، واتهمت الخارجية الأثيوبية الخرطوم بدعم قوات من جبهة تحرير التجراي واستخدامها لتهديد أمن حدودها الغربية، كما اتهمت جهات خارجية بتحريض السودان لإطلاق هذه الاتهامات. أدانت مصر استهداف مطار الخرطوم الدولي بالطائرات المسيرة، واعتبرته انتهاكا سافرا لسيادة السودان وتهديدا للمنشآت المدنية، محذرة من أنه يمثل تصعيدا خطيرا يعقد الأوضاع الأمنية والإنسانية. وأعربت القاهرة في بيان صحفي عن قلقها من الهجمات التي يشار إلى انطلاقها من أراضي إحدى دول الجوار، مؤكدة أن ذلك ينذر باتساع نطاق الصراع وامتداد تداعياته إقليميا، بما يعرقل الجهود الرامية للتوصل إلى هدنة إنسانية ووقف إطلاق النار. أكد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن عملياته الإنسانية لم تتأثر بالهجوم الذي تعرض له مطار الخرطوم بالطائرات المسيرة، وأن جميع موظفيه بخير. وقال متحدث باسم البرنامج لراديو دبنجا إن برنامج الأغذية العالمي يواصل مراقبة الوضع وسيتخذ الإجراءات اللازمة لتعديل عملياته حسب ما تقتضيه الظروف لضمان سلامة وأمن موظفيه وشركائه. ومن جهتها أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء هذه الهجمات، فيما حذرت الولايات المتحدة رعاياها في السودان. توفي طفل رضيع لاجئ سوداني بمخيم فرشنغا للاجئين بشرق تشاد، وهو على ظهر أمه إثر سقوطها أمس أثناء مطاردتها عندما خرجت للبحث عن حطب الوقود خارج المعسكر، وما تزال الأم في غيبوبة بالمركز الصحي للمخيم. كما قتل مواطن تشادي يوم أمس وتعرض لاجئ للتعذيب على يد مسلحين. أصدر رئيس وزراء تأسيس محمد حسن التعايشي قرارات بتعيين 7 وزراء و4 وكلاء وزارات و5 مديرين عامين في إطار استكمال هياكل السلطة وتعزيز النظام الإداري والاقتصادي، وشمل التعيين وزراء العدل والمالية والثروة الحيوانية والتنمية العمرانية والتنمية الاجتماعية والإعلام، كما تم تعيين عدد من وكلاء الوزارات إلى جانب مديرين عامين لمؤسسات حكومية، أبرزهم مدير عام للشرطة ومدير لديوان الضرائب وآخر للخدمة المدنية. وأضاف التعايشي في هذا الخصوص:
6: إن أهمية تأسيس الأجهزة العدلية والشرطية والمباحث الجنائية والسجون إنها الضامن لحماية المدنيين وسيادة حكم القانون وصيانة كافة حقوق المواطنين وحرياته الأساسية وتأمين الأسواق والطرق التجارية وحماية الموسم الزراعي وتأمين مسارات الرعي ومكافحة التهريب والمخدرات.
0: وصلت إلى مطار بورسودان يوم أمس الاثنين أول رحلة تقل سودانيين عائدين من دولة ليبيا، وعلى متنها 154 راكب ضمن خطة العودة الطوعية التي تستهدف 1000 شخص في مرحلتها الأولى حتى منتصف شهر مايو الجاري. وذكرت السفارة السودانية في طرابلس أن نحو 14,000 سوداني سجلوا للعودة، حيث تنفذ الرحلات بالتنسيق بين الحكومة السودانية وحكومة الوحدة الوطنية الليبية ومنظمة الهجرة الدولية. تشهد عدد من الولايات زيادة في المنحنى الوبائي وسط تحذيرات من تدهور الأوضاع الصحية نتيجة انتشار الأمراض ونقص الخدمات الطبية، وأفادت المتحدثة باسم اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء دكتورة أديبة إبراهيم لراديو دبنجا أن هنالك ارتفاعا كبيرا في حالات الإصابة بحمى الضنك خاصة في ولايتي نهر النيل والنيل الأبيض في منطقة المالحة والقرى المجاورة، وأضافت في هذا الشأن:
7: حمى الضنك في ولاية نهر النيل والنيل الأبيض في منطقة المالحة والمناطق الحولها من القرى، وأسيس في زيادة اليومين دي في الخرطوم ومدرمان، ثم بحمى الضنك حسي في 39 مصاب في مدرمان وفي 6 وفيات ولاية نهر النيل 158 حالة.
0: قال مرصد جبال النوبة لحقوق الإنسان إن السلطات صادرت 219 منزل في مدينة كادوغلي بولاية جنوب كردفان خلال الفترة من أبريل للعام 2023 وحتى أبريل 2026 بتهم الانتماء إلى قوات الدعم السريع أو الحركة الشعبية في وقت جرى فيه الاستيلاء على 864 منزل مملوكا لنازحين واستخدامها لسكن أفراد من الجيش، بينما تعرض 96 منزلا للنهب والتدمير الجزئي أو الكلي.
8: صادرت 219 منزل بتهمة إنه أصحاب هذه المنازل انضموا للدعم السريع أو الجيش الشعبي لتحرير السودان، وأيضا هناك 96 بيت ديل خالية من المواطنين نزحوا منها. المنازل 96 منزل ديل تم نهبها وتم تدميرها جزئيا أو كليا.
0: رفع اتحاد غرف النقل بولاية البحر الأحمر ومستخدمي طريق أوسيف بورسودان مذكرة احتجاجية رسمية إلى مدير عام الطرق والجسور طالب فيها بالتدخل العاجل لوقف ما وصفوه بتدهور الطريق القومي نتيجة عبور شاحنات محملة بأوزان تفوق الحد المسموح به. وقال عمار الزين بشير صاحب عمل لراديو دبنجا إن هذا الطريق يعد شريانا مغذيا للسودان وتدخل عبره الشاحنات المحملة بالبضائع من حلايب وشلاتين إلى معبر أوسيف، وأضاف في هذا الخصوص:
9: المسألة بتاعت أوسيف والطريق القومي في التكسير والتهشيم، الحاجة دي نتجت عن أوزان زايدة، وأن الطريق القومي الرابط ما بين بور السودان وأوسيف ما قدر يتحمل الأوزان الزايدة دي. يعني
0: أكدت اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء أن أي خطاب رسمي من شأنه التشكيك في مهنية الأطباء أو تعريضهم للخطر بينما يمثل تهديدا مباشرا لما تبقى من المساحة الإنسانية في البلاد وقد يفسر كغطاء لانتهاكات إضافية. وقالت المتحدثة باسم اللجنة دكتورة أديبة إبراهيم لراديو دبنجا إن تصريحات البرهان لا تعنيهم وإنما المعني بها منسوبوه والموالون له، وأضافت في هذا الخصوص:
7: البرهان ده طبعا تعليق وده بيكون تعليق على ناسه يمكن، لأنه أن إحنا في الحقل الصحي وخصوصا نقابة الأطباء بنقومنا بندين طرفي النزاع وبندين الحرب الغائمة دي وبنتكلم عن الأمراض وتفشيها وإزيادة وعن الانتهاكات اللي بيدوها النساء والرجال من اغتصابات وغيرها.
0: من جانبها قالت وزارة الصحة في حكومة تأسيس إن تصريحات البرهان تؤكد الانحدار الأخلاقي والمهني للأطباء المنتميين إلى جماعة الإخوان المسلمين، وأشارت في بيان إلى أن تلك التصريحات تؤكد ما تواتر خلال الفترة الماضية من إجراءات عن إجراء عمليات بتر دون دواعي طبية وحقن بدماء ملوثة بفيروس الكبد الوبائي. قالت منظمة الهجرة الدولية إن حريقا اندلع في دب نايرة بمحلية طويلة في شمال دارفور يوم الأحد قضى على 23 منزل، كما أشارت المنظمة إلى اندلاع حريق في حي القادسية بدار السلام قضى على 12 منزل، وفي شرق دارفور قضت الحرائق التي استمرت لخمس أيام في معسكر النخيل بخزان جديد على 41 منزل، وأضاف مسؤول في هذا الخصوص:
10: الحريق الخمسة يوم على التوالي في سنتر واحد، سنتر خمسة أدى أكثر من 41 منزلا بالكامل ما قل فيه ولا حد.
0: تسلمت نقابة الصحفيين السودانيين جائزة اليونسكو لحرية الصحافة للعام 2026 خلال احتفال بالعاصمة الفرنسية باريس، وشهد الاحتفال حضورا لافتا لصحفيين سودانيين توافدوا من مختلف الدول الأوروبية. وقال رئيس نقابة الصحفيين السودانيين عبد المنعم أبو إدريس في كلمته خلال حفل التكريم إن هذا التكريم يأتي في وقت أصبحت فيه الصحافة مخاطرة يومية قد تكلف الحياة، وقال إن النقابة أول جسم منتخب بعد ثورة ديسمبر وجدد دعوته إلى تضامن دولي يتجاوز بيانات الإدانة إلى خطوات عملية تشمل محاسبة مرتكبي الانتهاكات. وأضاف في هذا الخصوص
11: إن هذه الجائزة ليست مجرد تكريما لمؤسسة بقدر ما هي شهادة على واقع بالغ القسوة، وهي في ذات الوقت هي وفاء وتقدير لكل الصحفيين الذين فقدناهم في هذه الحرب، ولكل من واصل أداء واجبه المهني رغم المخاطر، ولكل من اختار أن يبقى شاهدا على الحقيقة.
0: من جانبه قال خالد العناني مدير اليونسكو في حفل توزيع الجائزة إن الجائزة منحت لنقابة الصحفيين السودانيين وأعضائها تكريما لعملهم الجوهري في خضم الصراع الدائر، وأوضح أن إسهاماتهم تشمل ضمان التغطية المستمرة للحرب وتوثيق الاعتداءات على الصحفيين السودانيين ودعم المحتاجين، وتشمل الجائزة شهادة تقدير ومبلغا ماليا غدره 25,000 دولار. وأضاف في هذا الخصوص
12: من بين العديد من الترشيحات العالمية هناك ترشيحات أخرى لتقديم مساهمة بارزة في الدفاع عن حرية الصحافة وتعزيزها، لا سيما عندما يتم تحقيق ذلك في مواجهة الخطر. الفائزون هذا العام نقابة الصحفيين السودانيين وأعضاؤها يجسدون هذه القيم.
0: الخبر الأخير في النشرة، أعربت لجنة المعلمين السودانيين بالولاية الشمالية عن رفضها واستنكارها إخلاء أجزاء من مدرسة الشهيد كمال علي مختار الثانوية بنات بمدينة دنقلة وتحويلها إلى موقع لفعالية سياحية، وقالت إن الخطوة أدت إلى لجوء الطالبات لأداء امتحانات الشهادة السودانية في خيام تفتقر للبيئة المناسبة. انتهت الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
13: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. حلقة الليلة بنسلط فيها الضوء حول تقرير صادر من منظمة إنقاذ الطفولة برسم واقع مزري ومرير وملامح مستقبل قاتم لأطفال السودان، بالرغم من أنه ميلاد أي طفل في العالم يبشر بمستقبل واعد، لكن تتحول البشريات دي لحالة من المخاوف والقلق في ظل انهيار كامل للخدمات الصحية في المستشفيات وانعدام الرعاية الطبية اللازمة. ده بينذر بمخاطر تودي بحياة آلاف من الأطفال ويساهم في دفن هذه البراءة في سنين الأولى. أشارت منظمة إنقاذ الطفولة في تقرير الأسبوع الماضي لتقارير رسمية صادرة من وزارة الصحة أعلنت فيه عن ولادة نحو 5,600,000 طفل في الفترة بين أبريل 2023 وحتى أبريل 2026، بما يعادل أكثر من 5,000 حالة ولادة يوميا في المتوسط أو 3 حالات ولادة على الأقل في الدقيقة. والمنظمة برضو قالت إنه في ارتفاع في وفيات الأمهات إلى 295 حالة وفاة لكل 100,000 ولادة في العام 2025 فقط. كمان غدرت الأمم المتحدة معدل وفيات الرضع بنحو 42 حالة وفاة لكل 1,000 حالة ولادة حية في العام 2024. وقالت إن السبب في الزيادات دي بيرجع لأنه إلى صعوبة الوصول إلى خدمات الرعاية والتوليد الطارئة ونقص الكوادر الطبية المؤهلة والانهيار الواسع النطاق للخدمات الصحية نتيجة النزاع الدائر، والأدى لتوقف 70-80% من المرافق الصحية في المناطق المتضررة من النزاع. طيب أعزائي المستمعين، في الجانب الآخر صدر تقرير من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، تقرير بيتكلم عن أنه في 42,000 طفل وجدوا أنفسهم بلا أسر أي فاقدين للرعاية الوالدية، مشتتين بين معسكرات النزوح في داخل السودان واللجوء في دول الجوار، ويواجهوا العالم وحدهم في سن يفترض أن يكونوا تحت حماية الأسرة. بين هؤلاء الأطفال 5,000 داخل السودان والبقية في تشاد 24,000، تليها أثيوبيا 7,000 ومصر وجنوب السودان بنحو 6,000 لكل منهما. ده كله بيفرض سؤال عن واقع ومستقبل أطفال السودان وسط هذه الحرب، وهي مستقبل ينتظرهم في ظل هذا الانكسار الكبير. ده اللي حنناقشه أعزائي مستمعي راديو دبنجا في حلقتنا اليوم من برنامج حديث اليوم مع ضيفي الكريم عاطف محجوب البحر، مستشار برامج التنموية واختصاصي تغيير السلوك والتغيير الاجتماعي وخبير في مجال الطفولة وحقوق الطفل، وهو عمل سابقا أيضا في منظمة إنقاذ الطفولة. أهلا ومرحبا بك سيد عاطف محجوب البحر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، التحية لأخوة في راديو دبنجا ومتابعتهم دقيقة لأوضاع السودانيين في الداخل والخارج، والتحية لمستمعي ومستمعات راديو دبنجا.
1: بنوجه لك سؤال مباشر حول أنه كيف يؤثر يعني استمرار ولادة ملايين الأطفال في ظل الحرب الحالية على حياتهم ومستقبلهم مع ارتفاع حالات الوفيات وسط الأمهات، مع انعدام خدمات الرعاية الصحية، وفي الغالب بعضهم يمكن أن يكونوا قد فقد العائلة.
2: التقرير اللي قدامنا بيتكلم عن 5,600,000 ولادة في 3 سنوات بتاعت الحرب، ده رقم كبير جداً، وما هو براو يعني مقروءا براو كده، ما هو المشكلة الأكبر يعني المشكلة الأكبر إنه هذا الرقم اللي بيعادل تعداد بتاع سكان بتاع دول، ومرات في أكثر في دول كثيرة التعداد بتاع سكان أقل من الرقم ده، ديلي تولدوا في ظل ظروف مأساوية، ظروف بتاعت حرب، في تدوية المدافع وأصوات الرصاص، فده رقم كبير جدا. والخمسة مليون وستمائة ألف بتعني يعني 7 مواليد كل دقيقتين، فده رقم يعني ما رقم عادي، 213 ولادة في الساعة. كوني يتولد في ظروف زي دي، فابتكر ان دي حاجة ممكن تكون صعبة جدا على هؤلاء الأطفال اللي تولدوا في ظروف ما فيها رعاية صحية متكاملة. أغلبون تولدوا في بيوت بعيد عن المؤسسات الصحية، حتى اللي تولدوا في مؤسسات صحية ذات يعني في تقارير بتتكلم عن 200 هجوم عليه مؤسسة صحية في خلال ال3 سنوات دي. بيتمثل والسبب الأساسي لهذه الأرقام المهولة من الوفيات، وفيات الأمهات أثناء الولادة، وفيات الرضع، والولادات اللي اتولدت في ظروف صعبة. بالتأكيد الحرب تمثل هي القاسم المشترك الأعظم من كل الأسباب دي، لكن الحرب تسببت بعد ذاك في انهيار في المؤسسات الصحية، إنه نحن عندنا 80% من المؤسسات الصحية خرجت من الخدمة، وحتى الفضل ده بيكون عنده مشاكل بتاعت نقص كوادر، نقص معدات، نقص أدوات التشغيل. يعني الليلة لو عينا فقط للكوادر السودانيين، هسه فيهم 2.5 مليون سوداني طلعوا برا السودان، دير فيهم كم كادر طبي، دير كلهم فقدناهم، كم ممكن يكونوا شغالين ويوفروا خدمات صحية للمواطنين. الثاني برضو من الحاجات المزعجة جدا، إنه بيتم من خلال النزاع استهداف المراكز الخدمات الصحية، مراكز تقديم الخدمات الصحية. عندنا أكثر من 200 هجوم على المرافق الصحية، وده بيوري إن المستشفيات ما بقت ملاذ آمن. طالما إنه هي ما ملاذ آمن، بتبقى ما هي الخيار الأول، فبيضطر الناس بعد ذلك يقوموا يفتشوا عن خيارات ثانية، لأنه نحن يا أخي لو مشيت المستشفى ممكن تضرب. فدي مشكلة برضه ممكن تكون واحدة من الأسباب بتاعت الارتفاع بتاع وفيات الأمهات ووفيات الرضع. الحاجة الثالثة برضو يعني الخدمات الطبية، الإمدادات الطبية تتعرض ل يعني في لعوائق كثيرة، يعني في حصار طبي، في حدود، مثلا حدودنا مع تشاد اللي هي كان متخوش من خلالها بعض الإمدادات الطبية للمناطق دارفور، هسه هي واقفة، لقاحات، أدوية، فمشاكل زي دي كده ممكن تكون مشكلة كبيرة. غير انه بعد ذاك برضو الحرب عندها تأثير اقتصادي على الدولة وعلى العملة، بالتالي ارتفاع تكاليف الخدمات الصحية. فدي كلها اسباب ممكن تكون ساهمت في انه ارتفاع يعني وفيات الامهات اثناء الولادة ووفيات الاطفال الرضع.
1: طيب سيد عاطف البحر، وانت بتتحدث لراديو دونجا عبر برنامج حديث اليوم، عايزك توضح برضو للمستمع الكريم العوامل اللي أدت إلى ارتفاع عدد الأطفال غير المصابين بأسرهم إلى 42 ألف طفل داخل السودان وفي دول الجوار أو الفاقدين للرعاية الوالدية، وما انعكاسات ذلك على أوضاع الحماية الإنسانية، وبرضو كيف تأثر أزمة النزوح وحرمان نحو 16 مليون طفل من التعليم على زيادة مخاطر عمالة الأطفال والتجنيد في الجماعات المسلحة وتعرضهم لشتى أنواع الاستغلال.
2: التقرير مفوضية السامة للشؤون اللاجئين اللي بيتكلم عن 42 ألف طفل غير مصطحب، ده كلام ممكن يكون بالنسبة لي ممكن يكون حاجة صادمة. الأطفال غير المصطحبين لو دارين نعرفهم، هم أشخاص أقل من 18 سنة اضطروا للنزوح وانفصلوا بالتالي من بيئتهم الأسرية، ما معاهم أبو، ما معاهم أم، ما معاهم أي شخص آخر بالغ من الأسرة، لا أخو، لا عم، لا عم، لا خال، لا خالة، لا أي قريب. فديل هنا نحن بنسميهم أو بيسموا الأطفال غير المصطحبين. فهسا نحن عندنا بنتكلم عن 42 ألف طفل عايشين حاجة زي دي، ناس أقل من 18 سنة عايشين انفصال من والدينهم. وللأسف الشديد 37% 37 ألف من ال 42 ألف ديل موجودين خارج السودان. ده رقم برضو ممكن يكون رقم يعني صادم، وبيصعب الحتة إجراءات لما الشمل بالنسبة لهم. هؤلاء الأطفال هم عندنا من أكثر فئات الأطفال هشاشة، وهم عرضة للاختطاف، للاتجار بالبشر، عرضة لكافة أشكال العنف، يعني لو كان عنف بدني أو عنف عاطفي أو عنف جنسي. وهم يعني اغلب لو ما بيقول كلهم بيكون في حاله بتاعت بيعانوا من اثار ما بعد الصدمه، او حتى في واحد ممكن يكونوا مصدومين لغايه هسه، لانه يعني حرمان الطفل المفاجئ من اسرته ومن كل الاقارب بيفقدوا الاحساس بالامان، وده ممكن يكون حاجه عندها اثار نفسيه عميقه. الحلول يعني المفروض تتعامل، اول حاجه المفروض بسرعه شديده جدا تبدا اجراءات التقصي الاسري، نتتبع الاسر بتاعتهم عشان نصل للمرحله اللي بنقول عليها لما الشمل، ان الطفل ده يرجع لاسرته خلاص، يعني يعيش في كنف والدينه من اول جديد او في كنف افراد اسرته. ودي حاجه هسه بقى فيها شويه بقت في سهوله بحكم انه ثوره الاتصالات بقت من السهل، بقى انه الناس يقوموا يتواصلوا مع الناس في اي مكان طالما توفر رقم او كده. فدي الحاجه المفروض تتم، انه يحصل لهم تقصي اسري ويتلم شملهم مع اسرهم. في المرحله اللي قبل ما يصل لاسرته المفروض تتوفر له طبعا اجراءات بديله، يتخطى في بيئة بتاعة رعاية أسرية بديلة مؤقتة. الجزء الثاني من التقرير طبعا بيتكلم عن أشياء برضها ممكن تكون مزعجة جدا. عندنا انتهاكات لحقوق أساسية واردة في اتفاقية حقوق الأطفال اللي بتاعت 1990، اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأطفال اللي موقع عليها السودان. السودان من أوائل الدول اللي وقعت عليها. بتتكلم عن حرمان 16 مليون طفل من التعليم، ودي كارثه بكل المقاييس. يعني الماده 28 من اتفاقيه حقوق الطفل واضحه بتقول التعليم حق الزامي ومجاني، وحرمان من حرمان الاطفال من التعليم ده بيمثل يعني حرمان من وسيله الحمايه الاولى، وبيهدد مستقبل الاطفال. قد يكون في بعض الاطفال هسه مثلا بيتلقوا تعليم لكن ما بالجودة اللي ممكن تكون لو كان الأوضاع كانت أوضاع عادية. فالتعليم في أثناء الحرب مشكلة كبيرة جدا، في كثير جدا من الأطفال اتحرموا بشكل مباشر من التعليم بشكل كامل. في واحدين تلقوا تعليم في ظل ظروف صعبة جدا جدا، ظروف اقتصادية وخدمات بتاع التعليم متردية جدا. زاد الضغط كثير جدا على المؤسسات التعليمية في المناطق اللي نزحوا ليها الأطفال، سواء كان عدد الأطفال الكبيرة أو حتى المدارس اللي تحولت في بعض الأحيان إلى مراكز للنزوح ومعسكر أماكن للنزوح، يعني معسكرات نزوح. تكلم التقرير برضو عن استغلال وعمالة أطفال، وده يعني برضو فيه انتهاك لمادة في اتفاقية حقوق الأطفال مادة 32 بتنص على حماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي من أي عمل بيضر بصحته أو النمو البدني والعقلي. معروف إنه أي شغل ممكن يؤثر على صحة الطفل أو يؤثر على النمو البدني والعقلي والعاطفي، أو حتى ممكن يعني يؤثر يحرمه من تعليمه، هنا طوالي بيعتبر هو انتهاك لحق الطفل في السلامة من الاستغلال الاقتصادي. كذلك بيتكلم التقرير عن انتهاك ثالث خطير جدا اللي هو تجنيد الأطفال. دي طبعا حاجة خطيرة جدا، يعني الاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأطفال والمادة 38 وعندها بروتوكول اختياري للاتفاقية، والسودان برضو موقع عليه، وكلها بتنص على انه ما يتم تجنيد الاطفال. للأسف تم تجنيد الاطفال بشكل واسع جدا، وده شيء طبعا فيه انتهاك لحقوق الاطفال وفيه تعريض حياتهم للخطر. وبعد ذاك حتى بعد ما ينتهي النزاع ان شاء الله ويرجعوا تاني عشان يعيشوا حياتهم العاديه، ما بكون ده نفس الطفل لانه ما نما في الظروف المفروض ينمو فيها الطفل. فدي حاجه ممكن تكون حاجه خطيره جدا جدا.
1: في ظل الفجوه التمويليه الكبيره، تعتقد يعني ما هي ابرز التحديات اللي بتواجه جهود حمايه الطفل؟ وما المطلوب لضمان استجابة إنسانية فعالة خلال عام 2026 الحالي؟
2: بالنسبة للفجوة التمويلية أنا أفتكر أنه هي منطقية طبعا في ظل ظروف العيش العالم الأيام دي فيه مشاكل اقتصادية كثيرة ناتجة عن النزاعات. النزاع في أوكرانيا يعني ساهم بشكل مباشر في أنه يضغط على الاقتصادات الأوروبية، والاقتصادات الأوروبية، أوروبا هي أكثر القارات اللي بتساهم في تمويل الأنشطة بتاعت حماية الأطفال في العالم. كذلك الولايات المتحدة الأمريكية خاشين في نزاعات كلهم وبشكل مباشر أو غير مباشر، والنزاعات دي تسببت في إنه يحصل ضغط على الاقتصاد بتاعهم، بالتالي أثر على حجم التمويل الماشي للأعمال الإنسانية. في نقطة تانية أفتكر أنها برضه مهمة جدا، في أنه التمويل اللي بيجي عبر المنظمات العالمية ممكن تكون التكلفة التشغيلية بتاعته برضه مرتفعة، دي حاجة برضه موثقة. فأنا بفتكر أنه واحدة من الحلول اللي ممكن تتم أنه يتم دعم المبادرات المجتمعية، يعني حماية الأطفال تتم على مستوى المجتمعات. ناس المجتمعات هم أكثر ناس أدرى بقضايا حماية الأطفال وكيفية التعامل معها، فلو تم دعم المبادرات المجتمعية مباشرة أو عبر وسيط ممكن منظمات وطنية، فدعم المنظمات الوطنية ومن خلالها يتم دعم المبادرات المجتمعية، ده بقلل تكاليف عمليات حماية الأطفال وحتى العمليات بتاعت يعني تعزيز الخدمات الصحية وتحسين الخدمات الصحية. فدعم المبادرات المنظمات الوطنية والمبادرات المجتمعية ده ممكن يكون عامل حاسم في أنه يقلل التكلفة الإنسانية في السودان. شكرا جزيلا مجددا لراديو دبنجا، ونحيي فيهم اهتمام ومتابعة لأوضاع السودانيين داخل وخارج السودان في هذه الفترة العصيبة.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

0: أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الخاصة من باريس. وهذه الحلقة الخاصة هي بمناسبة تسليم نقابة الصحفيين السودانيين لجائزة اليونسكو العالمية لحرية الصحافة، واللي تم يوم الاثنين يوم 4/5/2026 في مقر اليونسكو في باريس. والاحتفال ده حضروه عدد من ممثلين للصحفيين السودانيين الموجودين هنا في أوروبا، من هولندا ومن بلجيكا ومن فرنسا. وفي هذا الاحتفال تسلم الجائزة نيابة عن نقابة الصحفيين الزميلة نبع الماس والزميل محمد موسى حريكة بالإنابة عن نقابة الصحفيين. أهلا ومرحبا بكم في راديو دبنجا.
1: مرحب وأهلا بالمستمعين في راديو دبنجا، ونهني جميع الصحفيين السودانيين في جميع فقاع العالم بصورة خاصة في السودان.
2: أهلا ومرحبا بكم راديو دبنجا. أيضا أنا بهني السودانيين في جميع بقاع السودان والذين يعملون في أوضاع مأساوية، في أوضاع الحرب والدمار، والذين تعرضوا للقتل. أيضا هناك صحفيين يعني حتى الآن لم تعرف أماكنهم، العديد من الصحفيين تعرضوا إلى الاعتقالات. نهدي لهم الجائزة يعني.
0: طيب أنت حسيت تسلمت الجائزة بالإنابة عن نقابة الصحفيين، كان شعورك كيف وأنت تتسلم الجائزة؟
2: والله شعور كويس جدا ممتاز، شعور فيه فرحة كبيرة، لكن في نفس اللحظة شعور مصاحب بمسؤولية كبيرة جدا جدا، إنه يعني الجائزة تفتح يعني آمال وفاق لسكك أخرى. أيضا هناك يعني مطالب أو دباء صحفيين قبل استلام الجائزة، اللي هو يعني تكوين بعض الأجسام لحماية الصحفيين الذين يعملون في ظل الحرب.
0: أستاذ محمد موسى حريكة، أنت تسلمت الجائزة كذلك بالإنابة عن النقابة، وكنت تسلمتها أنتوا معا من مدير اليونسكو، فكان شعورك شنو وأنت تكلف مع زميلتنا بأنكم تستلموا الجائزة دي هنا؟
1: صراحة الواحد يعني بيشعر بكل فخر واعتزاز أن يمثل نقابة الصحفيين في اليوم العظيم ده، وده تكريم مستحق وجائزة مستحقة في ظل الظروف اللي يعيشوها الصحفيين في الداخل في السودان، تشريد، قتل، اختفاء قسري، وقدموا شهداء يعني ما لا يقل عن 34 من الصحفيين فاضت أرواحهم في ظل هذه الحرب الملعونة. ونتمنى أنه يعني هذه المسألة تكون تسليط للضوء على المأساة التي يعيشها شعبنا السوداني بصورة خاصة قطاع الصحفيين اللي هم بيعملوا في ظل ظروف بالغة الدقة، وبيستفسروا من أجل إخراج الكلمة ويقولوا the voice of voiceless. وهذه الجائزة بالتأكيد هتكون دافع للحاليين وللأجيال القادمة في العمل في سبيل حرية الصحافة. شكرا جزيلا.
2: شكرا جزيلا.
0: برضو معانا في باريس الزميل محمد سليمان، وهو جميل بلجيكا، للحضور والمشاركة في حفل تسليم جائزة نقابة الصحفيين لجائزة اليونسكو لحرية الصحافة. نحن تلاقينا معه هناك ونسمع كلامه شنو.
3: شكرا جزيلا راديو دبنجا. وفي البداية الواحد بحني يعني الصحفيين السودانيين، نقابة الصحفيين السودانيين على الجائزة، وحقيقة يعني جائزة مستحقة، وده يعني بتوج جهود الصحفيين في مجال الدفاع عن حرية الصحافة والتعبير. وكان يعني سنوات الحرب يعني كانت سنوات صعبة جدا للصحفيين السودانيين، وهم بعملوا يعني في ظروف يعني بالغة التعقيد، صعبة جدا يعني. عندنا زملاء الكثيرين منهم يعني فقدوا أرواحهم، والبعض منهم يعني تشرد، والبعض يعني لا زال رحلة الاعتقال. والجائزة دي يعني تتويج لمجهوداتهم الجبارة اللي ببذلوا في مجال حرية الصحافة وإيصال الكلمة. فهذا يوم جميل جدا ويوم عظيم، وهذا يعني الجائزة إنما يدل على مجهودات الصحفيين الجبارة في إيصال صوت من لا صوت له.
0: شكرا هم السلامة.
3: شكرا جزيلا أستاذ كمال الصادق، وشكرا لراديو دبنجا.
0: برضو في باريس كان في حضور من الزملاء الصحفيين اللي جو هم قاعدين مقيمين في فرنسا، وفي دي لقينا الزميل منصور الصويم، وهو جا برضو شارك في الاحتفال بتسليم نقابة الصحفيين لجائزة اليونسكو العالمية لحرية الصحافة، فنسمع منه وهو بعد ما شارك هناك كلامه شنو.
4: شكرا جزيلا أستاذ كمال. في البداية الواحد بيهني كل الصحفيين في السودان بمختلف أطيافهم وبيقول لي منه يعني الجائزة دي مبروكة ورجوه دي مستحق يعني، والصحفيين بالذات في الثلاث سنوات الأخيرة دي يعني سواء كانوا موجودين في السودان أو في خارج السودان يعني واجهوا ظروف وأوضاع صعبة جدا، وبرغم كده واصلوا في أداء مهامهم وقدموا يعني خدمة كبيرة جدا السودان في الظروف العجيبة دي يعني، وده شيء يعني فخر لكل الصحفيين يعني في رأيي.
0: برضو في باريس تلاقينا مع كل من الزميل الصحفي الأستاذ محمد عبد الحميد والأستاذ محمد ناجي رئيس تحرير سودان تريبيون ومن منتدى الإعلام السوداني، وديل جيو شاركوا في حفل تسليم نقابة الصحفيين السودانيين لجائزة اليونسكو العالمية لحرية الصحافة. دايرين نعرف رأيهم شنو، وإنهم هم جو وشاركوا هذا الحفل وكان شعورهم شنو.
5: شكرا لراديو دبنجا. الحقيقة كان اليوم دي يوم فرحة للسودانيين كلهم، الصحفيين السودانيين كلهم، لأنه في النهاية بعد 3 سنين من المعاناة والتشرد الصحفيين السودانيين وجدوا نفسهم أنه يعني في تكريم لهم ولجهدهم وفي احتراف بحقهم في الحياة، وأنهم هم كمدافعين عن الصحافة وفي الصفوف الأمامية. فالحكاية دي خلقت عندنا كلنا شعور عظيم جدا، وشعرنا بالفخر والاعتزاز، لأنه في النهاية سموير في تقدير لهذا الجهد ولهذا وتقدير لدور الصحافة والصحفيين في السودان، ونعتبره بمناسبة ريكوجنيشن لنا كلنا، احتراف لنا كلنا بدورنا وبالشيء اللي بنعمل فيه. فكانت شيء عظيم على كل حال، نحن انبسطنا له كثير، عشان كده كلنا كنا فرحانين جينا هنا نحضر هذا الحدث.
0: طيب أستاذ محمد عبد الحميد.
6: أنا أيضا في غاية السعادة بالمشاركة في الحدث المهم الذي يعتبر اعتراف وتقدير دور مئات الصحفيين السودانيين اللي ظلوا يشتغلوا في ظروف في غاية الصعوبة يغطوا الحرب الطاحنة اللي تدور في بلدهم. وأعتقد أنه منح هذه الجائزة لنقابة السودانيين ليس فقط تقدير واحترام لدورهم، بل يلقي عليهم مسؤولية إضافية في أنه نعتبر هذه المناسبة التي ستجلب المزيد من الاهتمام الصحفي والدولي بالسودان وبقضايا السودان وبقضايا الصحفيين في السودان، نعتبرها أيضا نقطة بداية جديدة تمنحنا المزيد من القدرة أنه نواصل العمل المهم اللي نقوم به كصحفيين سودانيين في أنه ننور مجتمعنا والعالم كله بما يحدث في بلدنا، وإن دي تكون انطلاقة لمزيد من التشبيك مع المنظمات الصحفية الدولية عشان نعرف الناس بالأوضاع الحاصلة في السودان.
0: شكراً. السبكي، أنت جيد من بلجيكا مشارك في حفل تسليم نقابة الصحفيين للجائزة، شعورك شنو أنت جيد كمشارك من بلجيكا لحفل تسليم الجائزة لنقابة
7: الصحفيين؟ والله أول حاجة نهني الصحفيين على الجائزة، وهي طبعا مجهود كبير يعني يحسب للنقابة في أول بعد ذاك والصحفيين نفسهم، بالرغم من الأوضاع اللي إنه قاعدين يشوف في السودان وطبقتنا أعداد كبيرة ربنا يرحمه، وعندنا معتقلين نتمنى إنه يتم إطلاق سراهم في أقرب وقت من الطرفين. فالجائزة بتعتبر تتويج لمجهود الصحفيين كلهم في ظل أوضاع صعبة زي دي، ونتمنى إنه المجتمع الدولي يسلط الضوء على الصحفيين حتى يكون في حمايتهم ويتمكنوا من العمل داخل السودان، بدل إنه كل الصحفيين مشتتين في الخارج والعمل كله متركز في الخارج، ما في زول قادر يوصل الرسالة الصحفية مهنية بالنسبة لهم من الأرض الواقع. شكرا جزيلا.
0: شكرا. معنا برضو الأستاذ محمد الأصباط، هو في فرنسا يشارك الاحتفال بتسليم نقابة الصحفيين جائزة اليونسكو العالمية لحرية الصحافة، ودايرين نسمع منه هو شارك في هذا الاحتفال ورأيه.
8: سعدنا جدا اليوم بهذه الجائزة التي جاءت تتويج لمجهودات زملائنا في نقابة الصحفيين والدور الكبير الذي قام به مجلس النقابة وكل الصحفيين السودانيين في الدفاع عن حقوق الإنسان وضد الانتهاكات، وهذا تقدير الكبير لنقابة الصحفيين يزيد من مسؤوليتهم تجاه الزملاء الصحفيين خصوصا الذين يعملون تحت مناطق الحرب ومناطق النزاعات، ويتطلب منهم بذل المزيد من الجهد لتوفير حماية لهؤلاء الصحفيين وتوفير شروط عمل أفضل لهؤلاء الصحفيين. بمناسبة هذه الجائزة نقول لجميع الصحفيين السودانيين ألف مبروك وإلى الأمام.
0: إلى كبيرة لهم. شكرا. ومع الأصباط ده كان آخر لقاء لنا مع الصحفيين اللي جو لباريس للمشاركة في الاحتفال بتسليم نقابة الصحفيين جائزة اليونسكو العالمية لحرية الصحافة. شكرا جزيلا لكم وإلى اللقاء.
9: بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
10: نحن ونحن التبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدينا راني في التراب ذاته.
9: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يزغطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
11: المواد بقت قليلة، هيتو الدونك عنده يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
9: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
12: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
9: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
13: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.

أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم إلى حضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 5 مايو للعام 2026. السودان يتهم أثيوبيا والإمارات بالتورط في الهجمات بطائرات مسيرة على مطار الخرطوم ومناطق أخرى. القوات المسلحة تقول إنها تملك أدلة على أن المسيرات التي تهاجم البلاد مملوكة للإمارات وتنطلق من مطار بحر دار في أثيوبيا. وزير الخارجية يعلن استدعاء سفير السودان لدى أثيوبيا ويكشف عن إضافة أدلة جديدة ضد الإمارات بمجلس الأمن. السودان يعلن استعداده للدخول في مواجهة مفتوحة مع أثيوبيا ويهدد برد الصاع صاعين. وزير الإعلام: مطار الخرطوم سيستأنف نشاطه فورا عقب اكتمال الإجراءات الفنية المتعلقة بالسلامة التي تنفذها سلطة الطيران المدني. وزارة الإعلام توجه بإخلاء مبنى الإذاعة والتلفزيون بأم درمان أمس بعد رصد مسيرة تابعة للدعم السريع تحلق في سماء المدينة. الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء تصاعد هجمات الطائرات المسيرة في السودان. رئيس وزراء حكومة تأسيس محمد حسن التعايشي يصدر قرارا بتعيين وزراء ووكلاء وزارات ومدراء عامين بحكومة السلام. تحليق طائرات مسيرة في سماء ربك وعدد من مدن النيل الأبيض صباح اليوم. تسجيل 98 إصابة جديدة بحمى الضنك في نهر النيل يوم أمس الاثنين. وفاة سودانيتين أثناء محاولة عبورهن نهر المانش من فرنسا إلى بريطانيا عبر قارب مكتظ. المدير العام لليونسكو خالد العناني يسلم نقابة الصحفيين السودانيين جائزة اليونسكو لحرية الصحافة لعام 2026. الولاية الشمالية تمنع الصيد في خور موسى باشا ببحيرة النوبة اعتبارا من يوم الاثنين بسبب ظهور أسهار طحلبية وارتفاع المغذيات بالمياه. أبو عقلة كيكل يصهر في مقطع مصور في محاور كردفان ويتهم قوات الدعم السريع باستهداف أسرته. المجلس الطبي يعلن فتح باب التسجيل لامتحانات مزاولة المهنة يوم 16 مايو على أن تنعقد الامتحانات في يونيو وأغسطس. انتقادات واسعة لمشاركة وزير المالية دكتور جبريل في اجتماعات الهيئات المالية العربية المنعقد عبر تقنية الفيديو بتنسيق من دولة الإمارات. أزمة سيولة حادة تواجه مواطني مدينة نيالة حاضرة جنوب دارفور وشكاوى من ارتفاع رسوم التحويلات إلى 20%. مطار بور سودان يستقبل 154 سودانيا قادمين من طرابلس بليبيا ضمن الفوج الأول في إطار برنامج العودة الطوعية. حريق في معسكر دب نايرة في محلية طويلة بشمال دارفور يوم الأحد يقضي على 33 منزل وحريق آخر في دار السلام. ولاية كسلة تعلن تأجيل بداية العام الدراسي الجديد إلى ما بعد عيد الأضحى المبارك. وزارة الصحة في حكومة تأسيس تصريح البرهان يكشف عن الانحدار الأخلاقي لأطباء الإخوان المسلمين. الإدارة المدنية بجنوب دارفور تعلن عن صيانة مركز غسيل الكلى في نيالة وتدعو المنظمات لمضاعفة الدعم. بنك السودان المركزي يعلن عن تحديث ضوابط جديدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار السلاح. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة. تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 5 مايو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. اتهامات سودانية لأثيوبيا والإمارات بغصف مطار الخرطوم، وأثيوبيا تنفي الاتهامات ومصر تدين. هجوم جديد بالمسيرات على كوستي وأمدرمان، وتوقعات بخطوات تصعيدية دبلوماسية غير مسبوقة من قبل السودان. محمد حسن التعايشي يعين 7 وزراء و4 وزراء دولة و4 مدراء إدارة وحرائق بعدد من معسكرات النازحين في دارفور. نقابة الصحفيين تستلم جائزة اليونسكو في باريس، ووفاة طفل رضيع إثر مطاردة والدته في معسكر بشرق تشاد. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. هاجمت مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع مدينة كوستي بالنيل الأبيض في 10 صباح اليوم الثلاثاء. وقال شاهد عيان لراديو دبنجة إن المسيرة استهدفت صهريج وقود على طريق كوستي ربك بالقرب من قيادة الجيش، بينما استهدف صاروخ ثاني معسكرا تابع للقوة المشتركة. وأشارت المصادر إلى مقتل فني مختبرات جراء الغصف، وأضاف الشاهد في هذا الخصوص:
1: مسيرة استهدفت مدينة كوستي على طرمبة جوار القيادة العامة وتقاطع المنطقة المؤدي إلى مدينة ربك، وما في خسائر في الأرواح. تقريبا الساعة 10:30 قوات الدفاع المدني حاليا تبذل كل خسائر جهدها لإطفاء هذا الحريق وعدم أي إصابات للمواطنين.
0: اتهمت الحكومة السودانية دولة الإمارات وأثيوبيا بغصف مطار الخرطوم بطائرة مسيرة، ووصفت الهجوم بأنه استهداف لمنشأة مدنية. وقال وزير الخارجية السفير محي الدين سالم إن السودان يحتفظ بحقه في الرد المناسب، مؤكد أن الرد سيكون حاسما، ومشيرا إلى استهداف

0: استعداد بلاده للدخول في مواجهة مفتوحة مع أثيوبيا، كما أعلن عن استدعاء سفير السودان من أديس أبابا وأضاف في هذا الخصوص:
1: نحن وبجيشنا وبقوة شعبنا وبالحق الذي هو معنا مستعدون لأن نرد الصاع صاعين، ومستعدون أن نذهب كل المذاهب التي نستطيع أن نذهب إليها، لأننا مسنودون بقانون دولي وبحسن جوار عرفه الناس عنا وتنكروا له الآن. لذلك لدينا كل الحق في أن نرد كحكومة على هذا العدوان بالكيفية والطريقة التي نحددها نحن.
0: من جانبه أدان الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية ما وصفه بضلوع أثيوبيا ودولة الإمارات في الهجمات بالطائرات المسيرة على السودان، مؤكدا أن هذه العمليات تمثل عدوانا مباشر، وأوضح أن الهجمات بدأت منذ شهر مارس الماضي، حيث تم رصد طائرة مسيرة انطلقت من إقليم بحر دار الأثيوبي مستهدفة ولاية النيل الأزرق والنيل الأبيض وشمال وجنوب كردفان. وأشار إلى أنه في 17 مارس تم إسقاط إحدى المسيرات بعد فحصها والتواصل مع الجهة المصنعة، تبين أنها تعود لدولة الإمارات وتم تشغيلها من داخل أثيوبيا، لافتا إلى توفر صور أغمار صناعية توضح مسارها واختراقها للأجواء السودانية. وأضاف في هذا الخصوص:
2: بتاريخ 1 مايو وحتى اليوم عاودت مسيرة أخرى انطلقت من مطار بحر دار واخترقت الأجواء أو الأجواء السودانية، وتمت متابعتها حتى وصولها لمنطقة جبل أولية، واستهدفت مطار الخرطوم الدولي ومناطق أخرى وتم التصدي لها. استنادا إلى هذه الأدلة الموثقة، نؤكد أن ما قامت به دولتي أثيوبيا والإمارات عدوان مباشر على السودان، ولن يقابل بالصمت، وقواتنا المسلحة على أتم الجاهزية للتعامل مع أي تهديد بما يحفظ كرامة وسيادة الوطن وأمنه. نصر من الله وفتح قريب.
0: وصف السفير الصادق المقلي التصعيد الذي يحدث بين السودان وأثيوبيا بأنه خطير، وقال إن المسار الدبلوماسي الطبيعي هو تقديم شكوى إلى مجلس السلم والأمن الأفريقي قبل استدعاء السفير، وأكد أن الظروف غير مواتية حاليا لفتح جبهات حرب أخرى، داعيا إلى تغليب الحكمة. وأضاف في هذا الخصوص:
3: يعملوا شكوى لمسار ده شيء طبيعي، وبعد ذلك ممكن لو في خطوات وعندهم الحق، عندهم الحق الرد بأنه رد على العدوان دي ما فيها اثنين ترى، ده حق يعني بالقانون الدولي ذاته بيقفلوا اليوم يعني. لكن في النهاية نفتكر الظروف ذاتها ما مواتية للسودان، السودان تمر بأزمة خطيرة جدا، والحرب الداخلية بقت حسب بقت حرب شاملة، فالسودان ما افتكر أن السودان في موضع في ظروف زي دي في حرب مع دولة، أي دولة كان سوبا كان غير يعني. ما عشان كده الناس حقه يتغلب الحكمة وحلوا المشاكل دي بطرق الدبلوماسية والحياة مأسوبة ذاتها.
0: من جانبه قال المحلل السياسي الدكتور محمد عبدالله تورشين إن الاتهامات السودانية لأثيوبيا تعني أن العلاقات بين البلدين وصلت إلى مرحلة اللا عودة بعد فشل الجهود والتحركات الدبلوماسية السابقة، وقال إن السودان قد يلجأ إلى خطوات تصعيدية تشمل إنهاء العلاقات الدبلوماسية وتخفيض التمثيل الدبلوماسي واستدعاء البعثة الدبلوماسية السودانية من أثيوبيا إلى جانب دعم فصائل أثيوبية معارضة. وأضاف في هذا الخصوص:
4: الجانب السوداني اتجه اتجاهات أخرى لمحاولة الحد من التأثير الأثيوبي واستخدام الأراضي الأثيوبية لمهاجمة السودان، وأعتقد في ذلك ربما يذهب بعيدا من خلال دعم بعض الفصائل المتمردة في أثيوبيا، باعتبار أن أثيوبيا تعاني أيضا من اضطرابات أمنية سواء كان في إقليم الأمهرة.
0: نفت وزارة الخارجية الأثيوبية اتهامات الجيش السوداني بشأن ضلوع أديس أبابا في الهجمات الأخيرة، ووصفتها بأنها لا أساس لها من الصحة، واتهمت الخارجية الأثيوبية الخرطوم بدعم قوات من جبهة تحرير التجراي واستخدامها لتهديد أمن حدودها الغربية، كما اتهمت جهات خارجية بتحريض السودان لإطلاق هذه الاتهامات. أدانت مصر استهداف مطار الخرطوم الدولي بالطائرات المسيرة واعتبرته انتهاكا سافرا لسيادة السودان وتهديدا للمنشآت المدنية، محذرة من أنه يمثل تصعيدا خطيرا يعقد الأوضاع الأمنية والإنسانية. وأعربت القاهرة في بيان صحفي عن قلقها من الهجمات التي يشار إلى انطلاقها من أراضي إحدى دول الجوار، مؤكدة أن ذلك ينذر باتساع نطاق الصراع وامتداد تداعياته إقليميا، بما يعرقل الجهود الرامية للتوصل إلى هدنة إنسانية ووقف إطلاق النار. أكد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن عملياته الإنسانية لم تتأثر بالهجوم الذي تعرض له مطار الخرطوم بالطائرات المسيرة وأن جميع موظفيه بخير. وقال متحدث باسم البرنامج لراديو دبنجة إن برنامج الأغذية العالمي يواصل مراقبة الوضع وسيتخذ الإجراءات اللازمة لتعديل عملياته حسب ما تقتضيه الظروف لضمان سلامة وأمن موظفيه وشركائه. ومن جهتها أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء هذه الهجمات، فيما حذرت الولايات المتحدة رعاياها في السودان. توفي طفل رضيع لاجئ سوداني بمخيم فرشنة للاجئين بشرق تشاد وهو على ظهر أمه إثر سقوطها أمس أثناء مطاردتها عندما خرجت للبحث عن حطب الوقود خارج المعسكر، وما تزال الأم في غيبوبة بالمركز الصحي للمخيم. كما قتل مواطن تشادي يوم أمس وتعرض لاجئ للتعذيب على يد مسلحين. أصدر رئيس وزراء تأسيس محمد حسن التعايشي قرارات بتعيين 7 وزراء و4 وكلاء وزارات و5 مديرين عامين في إطار استكمال هياكل السلطة وتعزيز النظام الإداري والاقتصادي، وشمل التعيين وزراء العدل والمالية والثروة الحيوانية والتنمية العمرانية والتنمية الاجتماعية والإعلام. كما تم تعيين عدد من وكلاء الوزارات إلى جانب مديرين عامين لمؤسسات حكومية، أبرزهم مدير عام للشرطة ومدير لديوان الضرائب وآخر للخدمة المدنية. وأضاف التعايشي في هذا الخصوص:
5: إن أهمية تأسيس الأجهزة العدلية والشرطية والمباحث الجنائية والسجون إنها الضامن لحماية المدنيين وسيادة حكم القانون وصيانة كافة حقوق المواطنين وحرياته الأساسية وتأمين الأسواق والطرق التجارية وحماية الموسم الزراعي وتأمين مسارات الرعي ومكافحة التهريب والمخدرات.
0: وصلت إلى مطار بورسودان يوم أمس الاثنين أول رحلة تقل سودانيين عائدين من دولة ليبيا، وعلى متنها 154 راكب ضمن خطة العودة الطوعية التي تستهدف 1000 شخص في مرحلتها الأولى حتى منتصف شهر مايو الجاري. وذكرت السفارة السودانية في طرابلس أن نحو 14,000 سوداني سجلوا للعودة، حيث تنفذ الرحلات بالتنسيق بين الحكومة السودانية وحكومة الوحدة الوطنية الليبية ومنظمة الهجرة الدولية. تشهد عدد من الولايات زيادة في المنحنى الوبائي وسط تحذيرات من تدهور الأوضاع الصحية نتيجة انتشار الأمراض ونقص الخدمات الطبية. وأفادت المتحدثة باسم اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء دكتورة أديبة إبراهيم لراديو دبنجة أن هنالك ارتفاعا كبيرا في حالات الإصابة بحمى الضنك، خاصة في ولايتي نهر النيل والنيل الأبيض في منطقة المالحة والقرى المجاورة. وأضافت في هذا الشأن:
6: حمى الضنك في ولاية نهر النيل والنيل الأبيض في منطقة المالحة والمناطق الحولة من القرى، وأسيس في زيادة اليومين دي في الخرطوم ومدرمان، ثم بحمى الضنك حسي في 39 مصاب في مدرمان وفي 6 وفيات في ولاية نهر النيل 158 حالة.
0: قال مرصد جبال النوبة لحقوق الإنسان إن السلطات صادرت 219 منزل في مدينة كادوغلي بولاية جنوب كردفان خلال الفترة من أبريل للعام 2023، وحتى أبريل 2026 بتهم الانتماء إلى قوات الدعم السريع أو الحركة الشعبية في وقت جرى فيه الاستيلاء على 864 منزل مملوكا لنازحين واستخدامها لسكن أفراد من الجيش، بينما تعرض 96 منزلا للنهب والتدمير الجزئي أو الكلي.
7: صادرت 219 منزل بتهمة إنه أصحاب هذه المنازل انضموا للدعم السريع أو الجيش الشعبي لتحرير السودان، وأيضا هناك 96 بيت ديل خالية من المواطنين نزحوا منها. المنازل 96 منزل ديل تم نهبها وتم تدميرها جزئيا أو كليا.
0: رفع اتحاد غرف النقل بولاية البحر الأحمر ومستخدمي طريق أوسيف بورسودان مذكرة احتجاجية رسمية إلى مدير عام الطرق والجسور، طالب فيها بالتدخل العاجل لوقف ما وصفوه بتدهور الطريق القومي نتيجة عبور شاحنات محملة بأوزان تفوق الحد المسموح به. وقال عمار الزين بشير صاحب عمل لراديو دبنجا إن هذا الطريق يعد شريانا مغذيا للسودان، وتدخل عبره الشاحنات المحملة بالبضائع من حلايب وشلاتين إلى معبر أوسيف، وأضاف في هذا الخصوص:
8: المسألة بتاعت أوسيف والطريق القومي في التكسير والتهشيم، الحاجة دي نتجت عن أوزان زايدة، وأن الطريق القومي الرابط ما بين بورسودان وأوسيف ما قدر يتحمل الأوزان الزايدة دي. يعني
0: أكدت اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء أن أي خطاب رسمي من شأنه التشكيك في مهنية الأطباء أو تعريضهم للخطر بينما يمثل تهديدا مباشرا لما تبقى من المساحة الإنسانية في البلاد وتفسر كغطاء لانتهاكات إضافية. وقالت المتحدثة باسم اللجنة دكتورة أديبة إبراهيم لراديو دبنجا إن تصريحات البرهان لا تعنيهم وإنما المعني بها منسوبوه والموالون له، وأضافت في هذا الخصوص:
9: البرهان ده طبعا تعليقه ده بيكون تعليق على ناسه يمكن، لأنه أن إحنا في الحقل الصحي وخصوصا نغاب الأطباء بنقولنا بندين طرفي النزاع وبندين الحرب الغائمة دي وبنتكلم عن الأمراض وتفشيها وإزيادة وعن الانتهاكات اللي بيدوها النساء والرجال من اغتصابات وغيرها.
0: من جانبها قالت وزارة الصحة في حكومة تأسيس إن تصريحات البرهان تؤكد الانحدار الأخلاقي والمهني للأطباء المنتميين إلى جماعة الإخوان المسلمين، وأشارت في بيان إلى أن تلك التصريحات تؤكد ما تواتر خلال الفترة الماضية من إجراءات عن إجراء عمليات بتر دون دواعي طبية وحقن بدماء ملوثة بفيروس الكبد الوبائي. قالت منظمة الهجرة الدولية إن حريقاً اندلع في دب نايرة بمحلية طويلة في شمال دارفور يوم الأحد قضى على 23 منزل، كما أشارت المنظمة إلى اندلاع حريق في حي القادسية بدار السلام قضى على 12 منزل، وفي شرق دارفور قضت الحرائق التي استمرت لخمس أيام في معسكر النخيل بخزان جديد على 41 منزل، وأضاف مسؤول في هذا الخصوص:
10: الحريق الخمسة يوم على التوالي في سنتر واحد، سنتر خمسة أدى لأكثر من 41 منزلا بالكامل ما قل فيه ولا حد.
0: تسلمت نقابة الصحفيين السودانيين جائزة اليونسكو لحرية الصحافة للعام 2026 خلال احتفال بالعاصمة الفرنسية باريس، وشهد الاحتفال حضورا لافتا لصحفيين سودانيين توافدوا من مختلف الدول الأوروبية. وقال رئيس نقابة الصحفيين السودانيين عبد المنعم أبو إدريس في كلمته خلال حفل التكريم إن هذا التكريم يأتي في وقت أصبحت فيه الصحافة مخاطرة يومية قد تكلف الحياة، وقال إن النقابة أول جسم منتخب بعد ثورة ديسمبر وجدد دعوته إلى تضامن دولي يتجاوز بيانات الإدانة إلى خطوات عملية تشمل محاسبة مرتكبي الانتهاكات، وأضاف في هذا الخصوص:
11: إن هذه الجائزة ليست مجرد تكريما لمؤسسة بقدر ما هي شهادة على واقع بالغ القسوة، وهي في ذات الوقت هي وفاء وتقدير لكل الصحفيين الذين فقدناهم في هذه الحرب ولكل من واصل أداء واجبه المهني رغم المخاوف. ولكل من اختار ان يبقى شاهدا على الحقيقه.
0: من جانبه قال خالد العناني مدير اليونسكو في حفل توزيع الجائزة إن الجائزة منحت لنقابة الصحفيين السودانيين وأعضائها تكريما لعملهم الجوهري في خضم الصراع الدائر، وأوضح أن إسهاماتهم تشمل ضمان التغطية المستمرة للحرب وتوثيق الاعتداءات على الصحفيين السودانيين ودعم المحتاجين، وتشمل الجائزة شهادة تقدير ومبلغا ماليا قدره 25,000 دولار. وأضاف في هذا الخصوص:
12: من بين العديد من الترشيحات العالمية هناك ترشيحات أخرى لتقديم مساهمة بارزة في الدفاع عن حرية الصحافة وتعزيزها، لا سيما عندما يتم تحقيق ذلك في مواجهة الخطر. الفائزون هذا العام نقابة الصحفيين السودانيين وأعضاؤها يجسدون هذه القيم.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعربت لجنة المعلمين السودانيين بالولاية الشمالية عن رفضها واستنكارها إخلاء أجزاء من مدرسة الشهيد كمال علي مختار الثانوية بنات بمدينة دونغولا وتحويلها إلى موقع لفعالية سياحية، وقالت إن الخطوة أدت إلى لجوء الطالبات لأداء امتحانات الشهادة السودانية في خيام تفتقر للبيئة المناسبة. انتهت الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
13: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان اليوم الثلاثاء الموافق 5 مايو 2026، وحتتابعون خلال جولة اليوم آخر التطورات الميدانية وتواصل القصف المسيرات على منشآت في النيل الأبيض.
14: مسيرة استهدفت مدينة كوستي في الطرمبة على الطرمبة جوار القيادة العامة.
13: المؤتمر الصحفي لحكومة بورسودان بشأن اتهامات لدولتي أثيوبيا والإمارات العربية المتحدة باستهداف السودان.
2: نضع اليوم أمام شعبنا الأصيل والرأي العام الإقليمي والدولي حزمة من الأدلة الموثقة التي تثبت تورط دولتي الإمارات وأثيوبيا في العدوان على السودان.
13: وكذلك ستتابعون المؤتمر الصحفي لرئيس وزراء حكومة السلام الأستاذ حسن التعايشي حول إعلان تشكيل وزاري جديد.
5: وفي إطار مسؤوليتي كرئيس لوزراء حكومة السلام أصدر اليوم القرارات التالية: أولا قرارات بتعيين الوزراء.
13: إضافة إلى فعاليات الورشة التدريبية المتخصصة لبرلمان الشباب السوداني حول حقوق الإنسان وآليات المناصرة الدولية.
15: ووسط الورشة على تكثيف رصد انتهاكات حقوق الإنسان في السودان وفق المعايير الدولية وتفعيل أدوات الضغط الدولي لضمان المساءلة والإصلاح.
13: هذا إلى جانب مواضيع أخرى ستتابعونها. نبدأ الجولة بالتطورات الميدانية والعسكرية، حيث تواصلت هجمات الطائرات المسيرة اليوم على مدينة كوستي بولاية النيل الأبيض متسببة في خسائر في المنشآت. للمزيد من التفاصيل نبقى مع إفادة أحد شهود العيان في كوستي.
14: مسيرة استهدفت مدينة كوستي في الطرمبة على الطرمبة جوار القيادة العامة وتقاطع المنطقة المؤدي إلى مدينة الربك، وما في خسائر في الأرواح. تقريبا الساعة 10:30 فقوات الدفاع المدني حاليا تبذل كل خسائر جهدها لإطفاء هذا الحريق لعدم وقوع أي إصابات للمواطنين.
13: وجهت حكومة بورسودان في مؤتمر صحفي اتهامات إلى دولتي الإمارات العربية المتحدة وأثيوبيا بالضلوع في الهجمات بالطائرات المسيرة على السودان، بما في ذلك القصف الذي استهدف مطار الخرطوم الدولي أمس. وفي المقابل نفت أثيوبيا في بيان لها تلك الاتهامات الموجهة إليها. للمزيد من التوضيح نستمع إلى الخطاب الذي ألقاه العميد عاصم عوض عبد الوهاب المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية في هذا الشأن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. نضع اليوم أمام شعبنا الأصيل والرأي العام الإقليمي والدولي حزمة من الأدلة الموثقة التي تثبت تورط دولتي الإمارات وأثيوبيا في العدوان على السودان بما يشكل انتهاكا خطيرا لسيادة بلادنا وخرقا صريحا للقانون الدولي، بناء على معلومات موثقة بالأدلة الدامغة لأجهزتنا الرسمية ووسائلنا المختلفة. في الأول من مارس 2026 بدأت طلعات جوية عدائية بعدد 3 مسيرات من مطار بحر دار الأثيوبي في كل من ولاية النيل الأبيض وولاية النيل الأزرق وولايتي شمال وجنوب كردفان. بتاريخ 17 مارس 2026 تم التعامل مع إحدى هذه المسيرات بواسطة دفاعاتنا الجوية وإصغاطها. تم تحليل بيانات الطائرة المسيرة واستفسرنا الجهة المصنعة وأفادت بالآتي: إن المسيرة بالرقم S88 مملوكة لدولة الأمارات، تم استخدامها من داخل أراضي أثيوبيا مطار بحر دار. وأوضحت البيانات انطلقت للطيران في الحظيرة الموضحة أمامكم على الشاشة، كما أوضحت البيانات المستخرجة بأن الطائرة دخلت المجال الجوي السوداني عبر المسار الموضح على الشاشة، وتعاملت مع قواتنا في الكرمك عدة مرات ومناطق أخرى في النيل الأزرق، وكما هاجمت قواتنا في ولايتي شمال وجنوب كردفان، وتم إسقاطها شمال مدينة الأبيض بتاريخ 17 مارس 2026. بتاريخ 1 مايو وحتى اليوم عاودت مسيرة أخرى انطلقت من مطار بحر دار واخترقت الأجواء السودانية، وتمت متابعتها حتى وصولها لمنطقة جبل أولية، واستهدفت مطار الخرطوم الدولي ومناطق أخرى وتم التصدي لها. استنادا إلى هذه الأدلة الموثقة، نؤكد أن ما قامت به دولتي أثيوبيا والإمارات عدوان مباشر على السودان، ولن يقابل بالصمت بقواتنا المسلحة على أتم الجاهزية للتعامل مع أي تهديد بما يحفظ كرامة وسيادة الوطن وأمنه.
13: وفي إطار ردود الفعل حول موقف حكومة بورسودان، التقت جولة السودان اليوم دكتور محمد عبدالله تورشين الكاتب والباحث في الشأن الأفريقي للتعليق.
16: فيما يتعلق بالتصعيد الأخير الذي صدر من الحكومة السودانية ضد تجاه أثيوبيا واتهام المباشر بإطلاق المسيرات من أراضيها، سواء كان من إغليم بني شانغول وفي عاصمة بوساسو أو في إغليم الأمهرة ومن بحر دار وبعض المناطق الأخرى، هذا يعني بشكل مباشر بأن العلاقات بين البلدين بين السودان وأثيوبيا وصلت مرحلة لا عودة، وذلك أعتقد بعد أن فشلت الأدوار وكذلك التحركات الدبلوماسية التي كانت حاضرة بشكل أو بآخر في الأيام الماضية، بل محاولات بعض الأطراف في التوسط للبلدين حتى يتوصلوا إلى تفاهمات، بحيث أن الموقف السوداني هو منذ العام الماضي تحدث بشكل مباشر بأن هنالك تحركات أثيوبية لدعم الدعم السريع من إغليم بني شانغول بالأخص في أسوسو، وأعتقد أن تقرير وكالة رويترز هو أكد هذه المعلومة. لذا أعتقد الآن بعد الهجمات المتكررة على كل من الكرمك ومناطق الخرطوم، الحكومة أدركت تماما بأن الجانب الأثيوبي لن يتوقف عن الدعم السريع. لذا أعتقد بإعلان هذه الخطوة هي إعلان بشكل أو بآخر بأن الموقف السوداني ربما يتغير ويأخذ مناحي ومسارات أخرى، سواء كان على صعيد الدبلوماسي، ربما الجانب السوداني يذهب أبعد من ذلك فيما يتعلق بقطع العلاقات الدبلوماسية أو تخفيض التسهيل الدبلوماسي واستدعاء البعثة الدبلوماسية في السودانية في أثيوبيا وما إلى ذلك، كلها خيارات دبلوماسية يمكن أن تلجأ لها الحكومة السودانية، ويمكن أن تبقي على البعثات الدبلوماسية والبعثة الدبلوماسية في السودان باعتبار أنها بعثة ممثلة للسودان لدى الاتحاد الأفريقي، والسودان لديه رغبة في العودة إلى الاتحاد الأفريقي، لكن ربما يتجه اتجاهات أخرى، وهنا عن الحكومة السودانية تتجه اتجاهات أخرى لمحاولة الحد من التأثير الأثيوبي واستخدام الأراضي الأثيوبية لمهاجمة السودان، وأعتقد في ذلك ربما يذهب بعيدا من خلال دعم بعض الفصائل المتمردة في أثيوبيا، باعتبار أن أثيوبيا تعاني أيضا من اضطرابات أمنية سواء كان في إغليم الأمهرة
4: من خلال وجود ميليشيات الفانو.
13: وحول توقيت ومدى اتساق هذه الخطوات من جانب السودان مع الأعراف الدبلوماسية التقينا بالسفير الصادق المقلي ونستمع إلى رأيه.
3: والله شوفوا طبعا يعني في تصعيد في الموضوع ده، وما أول مرة يكون في يعني موقف من السودان تجاه سوريا. قبل كده لما جاءت موضوع الكرمك ذاك اتهموا سوريا بأنه المسيرات دي جاءت من بحر دار لكرمك، يعني ده اتهام لأسوبيا كان من هناك، وما كان في أي رد فعل ولا كان في استدعاء للسفير. فالحين الناس تدعو السفير للتشاور. طيب ما خلاص انت قلت في عدوان أسوبي، ولذلك في حالة زي دي ده تصعيد كبير جدا. وعندك الحجة لازم في عدوان وعندك انت دليل لأنه المسيرات دي جات من بحر دار في السودان وكده، فلازم انت عندك الأدلة دي. كان اول خطوه بعد التشاور مع السفير ترفع شكوى لمجلس الامن والسلم الافريقي، وترفع الشكوى لمجلس الامن ايضا، لان دي مساله خلاص دي اصلا تكون اول خطوه المفروض تقدم شكوى للاتحاد الافريقي ومجلس الامن، شيء طبيعي في العرف الدبلوماسي معروف يعني. وبعد ذاك تشوف الخطوة التالية إيش، تخش مواجهة تخش مواجهة تخص يتعمل السلام والدفاع السوداني ويقرر ماذا يفعل بعد ذلك. فهم حس يعني الخطوات متسارعة جدا، استدعاء السفير ثم إعلان عدوان الدولة سوى دولة عدوانية ثم استعداد الدولة لدعى هذا العدوان وكذا، فكلها خطوات متسارعة جدا يعني فوق واحد يعني. وأنا أفتكر إنه أفضل إنه يتعمل السلام والدفاع السوداني، شوف الموضوع ده بعدك يعملوا شكوى لمثال الاتحاد الافريقي مثلا، ده شيء طبيعي. وبعد ذلك ممكن لو في خطوات وعندهم الحق، عندهم الحق الرد يعني، وخلاص ده عدوان سوى السودان عنده حق الرد بانه رد على العدوان دي ما فيها اثنين ترى، ده حق يعني بالقانون الدولي ذاته بيقفلوا له يعني. لكن في النهايه نفتكر الظروف ذاتها ما مواتيه للسودان، السودان تمر بازمه خطيره جدا وبحرب داخليه يعني، حرب داخليه بقت حسب بقت حرب شامله بدخول المسيرات في فسؤال. ما افتكر ان السؤال في موضع في وضع في ظروف زي دي يمكن انه يعني يخش في عدوان مع دوله، اي دوله كان سوبر كان غير يعني. ما عشان كده الناس حقوا يتعلموا الحكمه ويحلوا المشاكل دي بالطرق الدبلوماسيه. اول حاجه مع سوبر ذاته يعني كان مثلا السفير ده اول حاجه يعني يلتقي بوزارة الخارجيه السوبيه ويوضح لهم موقف السودان تمام من حصل ده يعني. وانا افتكر خلاص في النهايه افتكر انه اوكي يعني السودان له الحق يعني يتخذ ما يشاء من قرارات، لكن تقول السودان حقه تكون بتراتبيه حسب العرف الدبلوماسي، استدعاء السفير للتشاور اوكي، ثم رفع شكوى لمجلس الامن والدفاع ومجلس الامن في نيويورك يعني.
13: أعلنت حكومة السلام مضيها قدما في استكمال هياكل مؤسساتها، معلنة تعيين عدد من الوزراء ووكلاء الوزارات ومديرين عامين لعدد من المؤسسات التابعة لها. للمزيد حول الملف نبقى مع جانب من المؤتمر الصحفي لرئيس وزراء حكومة السلام الأستاذ محمد حسن التعيش.
17: إلى الشعوب السودانية العظيمة صاحبة السيادة على مصيرنا وأرضنا، إلى أرواح شهدائنا الأبرار والجرحى والمعاقين والمفقودين، إلى قوات تأسيس الباسلة في المقدمات وجميع المواقع، والذين يقدمون التضحيات الكبيرة ويدافعون عن مشروع التأسيس العادل للدولة السودانية ويتصدون لمشروع الحركة الإسلامية الإرهابي الداعي إلى تفتيت وتقسيم السودان وتهديد الأمن والسلم الدوليين، إلى الرفيقات والرفاق الذين يعملون بجهد لتأسيس مؤسسات الدولة واستكمال الجهاز التنفيذي لحكومة السلام التي ستعمل في الفترة ما قبل الانتقالية التأسيسية وفقا لدواعي تشكيلها الواردة في ميثاق السودان التأسيسي. إليكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نطل عليكم اليوم ونحن نسير بخطى ثابتة وواثقة في تأسيس مؤسسات الدولة وتشكيل حكومة السلام. فبعد انتهاءنا من المرحلة الأولى بإعلان المجلس الرئاسي ورئيس الوزراء وبعض الوزراء شرعنا في تشكيل المجلس العدل المؤقت وإعلان رئيس القضاء ونائبه في خطوات حثيثة لإكمال الأجهزة العدلية من السلطة القضائية والنيابة العامة والمستشارين القانونيين للدولة وتنظيم مهنة المحاماة. إن أهمية تأسيس الأجهزة العدلية والشرطية والمباحث الجنائية والسجون إنها الضامن لحماية المدنيين وسيادة حكم القانون وصيانة كافة حقوق المواطنين وحرياته الأساسية.
13: وحول التشكيل المؤسس الجديد المعلن قالت عايشي رئيس وزراء حكومة التأسيس:
17: وفي إطار مسؤوليتي كرئيس لوزراء حكومة السلام أصدر اليوم القرارات التالية: أولا قرارات بتعيين الوزراء السيد أسامة حسين وهبي محمد سعيد وزيرا للعدل، السيد سيلا موسى كنجيتيكو وزيرا للحكم اللامركزي، السيد كارلو جون كوكو النور وزيرا للمالية والتخطيط الاقتصادي، السيد حافظ إبراهيم عبد النبي وزيرا للثروة الحيوانية والسمكية، السيد خالد أصيل أحمد محمد وزيرا للنقل والطرق والجسور، السيدة حفصة إدريس المارن عطية وزيرا للتخطيط والتنمية العمرانية، السيد زهير محمدي بشار وزيرا للتنمية الاجتماعية، والسيد خالد أحمد دناع بريمة وزيرا للإعلام وناطقا رسميا باسم حكومة السلام. ثانيا قرارات تعيين وكلاء الوزارات: السيد موسى خدام محمد عبد الكريم وكيلا لوزارة الشؤون مجلس الوزراء، السيد موسى جبر محمود حمات وكيلا لوزارة الحكم اللامركزي، السيد محمد أحمد حمات محمد وكيلا لوزارة النفط والطاقة، السيد الأمين عثمان فلاتي كتشو وكيلا لوزارة الصحة. ثالثا قرارات تعيين المدراء العامين للمؤسسات التالية: السيد اللواء بشير آدم عيسى مديرا عاما للشرطة، السيد هارون محمود مداخير مديرا عاما لديوان الضرائب، السيد حسن مدير كنيرا كورتكيلا مديرا عاما لديوان شؤون الخدمة، السيد أسامة أحمد مصطفى محمد مديرا عاما لوكالة السودان الجديد للأنباء. ختاما أننا وفقا لمسؤوليتنا الوطنية والأخلاقية والتاريخية سنستمر في تأسيس هياكل ومؤسسات الدولة والأجهزة العدلية والقوات النظامية واستعادة النظام الإداري والنظام الاقتصادي والمصرفي وإكمال الجهاز التنفيذي والتشريعي لنضع النواة الصلبة لبناء السودان الجديد القائم على القانون والمؤسسات والسلام العادل والشامل والاستقرار الدائم.
13: أبدت عدد من المنظمات الحقوقية بولاية غرب كردفان قلقها من تنامي ظاهرة الانتهاكات الجنسية ضد الأطفال في الولاية، خاصة في ظل استمرار الحرب وتراجع أدوار مؤسسات الحماية. جولة السودان اليوم التقت بالناشطة الحقوقية بوسينة حماد ونتابع ماذا قالت.
18: الموضوع اللي هو الحماية من التحرش والانتهاك والاستغلال الجنسي للأطفال، الظاهرة دي موجودة بكسر خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات، البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كان بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها والأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في غاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة يعني، والظاهرة موجودة وبكثرة يعني، خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة يعني. أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة، الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، ما عشان الناس دار ترفع بلاغ كاذب ولا دايرة تزيد العدد لأي سبب، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة يعني. المجتمع بيشوف إنه ما مفترض يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس إنه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام أنا شايفه وكلام ما فاضي ما فيه أي حق يعني، إنه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان أنت ما تشور عيبك، ما بحي يسمى ما نشور عيبنا. العيب إنه أنا لما أسكت عن جريمة زي دي بتحصل لطفل أو بتحصل لطفلة أو بتحصل لفتى، فالحاجة دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب، مش العيب إنه أنا لما أتكلم فيها. وإذا جينا نتكلم في الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي اللي هم الأطفال، وفي الأطفال ذاتهم يا هو بكون الأطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الأكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهن، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكتر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير يعني، فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي يعني. والسبب طبعا معروف يا هو النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
13: مستمعينا الكرام، قبل الختام نبقى مع الفاتح النور المتحدث الرسمي باسم برلمان الشباب السوداني حول فعاليات الورشة التدريبية المتخصصة حول حقوق الإنسان وآليات المناصرة الدولية، والتي عقدت خلال اليومين الماضيين لرصد وتوثيق الانتهاكات في السودان.
15: اختتمت اليوم فعاليات الورشة التدريبية المتخصصة حول حقوق الإنسان وآليات المناصرة الدولية التي عقدت افتراضيا على مدار يومين بمشاركة أكثر من 40 منظمة حقوقية ومجموعة شبابية من عضوية البرلمان، والذي يضم أكثر من 100 مجموعة شبابية. هدفت الورشة لتمكين المدافعين السودانيين من أدوات الرصد والتوثيق، تعميق فهمهم لمنظومة الحماية الدولية والإقليمية بما فيها الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي. أثرت جلسات نخبة من الخبراء الدوليين من المركز الأفريقي للديمقراطية ودراسات حقوق الإنسان، يتقدمهم دكتور محمد صالح ياسين والخبير عبد الباقي جبريل والأستاذ ناجي مولاي الحسن من المملكة المغربية، وكذلك مشاركة السفير علي بن أبي طالب الجندي ممثل السودان الأسبق في مجلس حقوق الإنسان ونائب رئيس المجلس. وتم تنفيذ محاكاة لأكثر من 30 بيانا حقوقيا تعكس الواقع السوداني، مع تثمين استعداد البعثة الدولية لتقص الحقائق للاطلاع على مخرجات الورشة. وأقر المشاركين خططا للمشاركة في الدورتين 62 و63 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، والدورة 82 للجنة الأفريقية في بانجول. وأوصت الورشة فيما أوصت على تكثيف رصد انتهاكات حقوق الإنسان في السودان وفق المعايير الدولية، وتفعيل أدوات الضغط الدولي لضمان المساءلة والإصلاح، والعمل على تأسيس منتدى حقوق الإنسان السودان كمنصة تنسيقية جامعة للمدافعين، وإطلاق مبادرات مجتمعية لترسيخ قيم العدالة والمساواة وسياق القانون، ومواصلة هذا الجهد بذات إرادة البدء.
13: بهذا المستمعين الأعزاء نكون قد وصلنا إلى نهاية جولة السودان اليوم الثلاثاء. إلى لقاء جديد، كونوا بخير وعافية.
19: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: دبنجا.
1: أعزائي المستمعين، السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم عن من الأخبار من راديو دبنجا اليوم الأربعاء الموافق 6 مايو 2026. مسعد بوليس يدين الهجوم على مطار الخرطوم ويعلن رفضه استهداف الأهداف المدنية. رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى السودان يعرب عن قلقه إذا الغارات بطائرات مسيرة غرب مطار الخرطوم. قطر والسعودية ومصر والكويت واليمن يدينون استهداف مطار الخرطوم بطائرات مسيرة. جامعة الدول العربية ورابطة العالم الإسلامي تدينان الهجوم الذي استهدف مطار الخرطوم الدولي. فريق الأمم المتحدة في السودان يكشف عن استمرار تعليق الرحلات الجوية منه إلى الخرطوم. الدكتور كامل إدريس يتفقد سير الاستعدادات لعودة حركة الطيران بمطار الخرطوم. قوات الأورطة الشرقية تؤكد رفضها القاطع لأي محاولات لجر شرق السودان إلى ساحة صراع. قائد الفرقة الثانية مشاه يتفقد اللواء السادس مشاه بمنطقة باسوندا الحدودية مع أثيوبيا. مقتل 4 مواطنين وإصابة 13 آخرين في هجوم بطائرات مسيرة على مواقع مدنية بمدينتي كوستي وربك بولاية النيل الأبيض. إصابة 2 من المواطنين برصاص مسلحين على طريق منطقة القرقف بريف غرب كسل أمس. شبكة الأطباء تؤكد ارتفاع عدد قتلى الكوادر الطبية إلى 235 عقب مقتل طبيب المختبرات الطبية عادل موسى بمسيرة في مدينة كوستي. إضراب لسائقي المواصلات العامة بكسل المطالبة بزيادة تعرفة المواصلات إلى 2000 جنيه. مجلس الوزراء يؤكد على إصلاح وتوحيد تشريعات الأراضي ومعالجة التعديات عليها. رئيس الوزراء يعين الفريق شرطة عبدين الطاهر رئيسا لهيئة النزاهة والشفافية. سيناتور ديمقراطي يقول على أمريكا استخدام نفوذها الكبير للضغط على الإمارات لوقف تسليح قوات الدعم السريع. ولاية الخرطوم تكشف عن وجود شبكات تروج المخدرات في الطرقات. مناوي يستقبل النور القبة يرحب بكل من اختار طريق السلام وترك السلاح وعاد إلى حضن الوطن. محافظ مشروع الجزيرة يكشف عن ثغرات قانونية في قانون مشروع الجزيرة فيما يتعلق بأراضي المشروع. السودان يطلب اجتماعا لجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين لبحث الهجمات التي تعرض لها. وزير الخارجية المصري يجري اتصالا مع نظيره السوداني بشأن الهجوم الذي تعرض له مطار الخرطوم. الأزهر يدين الهجوم بطائر مسيرة الذي استهدف مطار الخرطوم. منحة يابانية قيمتها 3 ملايين دولار عبر منظمة الفاو لتمويل 43 ألف أسرة زراعية في نهر النيل. أرمان يعلن رفضه تمدد أيديولوجيا وفقه الميليشيات ويدعو لبناء قوات مسلحة ملك للشعب. مجلس طوارئ شمال دارفور يكشف أن توقف 85% من مضخات المياه في منطقة فروك ما تسبب في أزمة هادة ونقص كبير في مياه الشرب. غرف الطوارئ تكشف عن تدهور إنساني مريء في درباد بجبل مرة. الإدارة المدنية بجنوب دارفور تبحث تكوين لجنة مشتركة من الجهاز التنفيذي والقطاع الخاص لحصر وتعويض تجار سوق موقف الجنينة. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا ودمتم بخير.
2: بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة وانعدام الأدوية المنقذة للحياة وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
3: نحن ونحن التبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدينا راجل في التراب ذاته.
2: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يزغطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
4: المواد بقت قليلة،
0: رأيته الدونك عند يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معك.
2: الأبيض 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية، نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
4: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية. مثلا
2: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
5: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
6: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
7: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. واستشارتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، الطبيب بكلية مستشفى لندن الجامعية، عشان ما يكلمنا عن سلسلة من حلقات برنامج التحصين الموسع أو التضعيم ومدى أهميته للأطفال والأمهات. أهلا ومرحبا بك.
8: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في كل ربوع السودان عامة وفي أماكن النزاع في دارفور، جبال النوبة والنيل الأزرق بصفة خاصة، نرحب بكم مرة تانية ونود لكم لمواصلة سلسلة حلقات إرشادات صحية. في الحلقة دي والحلقات الجاية هنبدأ نتكلم عن برنامج التحصين الموسع أو نسميه التطعيم، وده دائما بيكون بالنسبة للأطفال والأمهات. عشان كده لو في أي زول عنده سؤال بخص التطعيم أو التحصين ممكن يرسل سؤاله لإدارة البرنامج براديو دبنجا، والتلفون بتلقوه في بداية الحلقة أو نهاية الحلقة، ونحن مستعدين إنه نجاوب عليه في الحلقات الجاية. نجي نشوف التطعيم أو التحصين هو شنو. التطعيم هو إعطاء الطفل أو الأم محلول زي دواء كده يسموه لغاحة ومصل عشان يقوم يحميهم من الأمراض. ده الفرق بينه وبين العلاج. لما نقول علاج معناته أن احنا بندي الطفل أو الزول الكبير أو الأم نديه دواء بعد ما يحصل مرض، لكن التطعيم أن احنا بندي الدواء ده قبل ما يحصل المرض. عشان كده التطعيم هو مهم جدا جدا، لأنه أن احنا بندي للطفل يكون سليم وقبل ما يجي المرض، وبالتالي ما بيكون بكلفنا كثير. وده مهم جدا بالذات انتوا قاعدين في محلات ما فيها إمكانات كثيرة، ما فيها علاجات. لازم احنا بننصحكم إنه كلنا لازم ندي أولادنا عشان نمشي الطعمه عشان نقدر نحميهم من الأمراض، لأنه لما ندي التطعيم والطفل لسه هو سليم وكده بيكون سهل، ما زي بعد ما يمرض. نيجي نشوف التطعيم، يعني احنا بنديه 200 ندي التطعيم أساسا بنديه لكل الأعمار، أطفال الصغار، الناس الكبار، الأمهات، كلهم. لكن لما نقول برنامج التحصين الموسع أو التطعيم الموسع، أنا هنا بركز دائما للأطفال أعمارهم أقل من 5 سنوات، والأمهات الأمور من سن 15 سنة لحد 49 سنة. ليه يعني احنا اخترنا الأعمار دي؟ لأنه هم أكثر عرضة للأمراض، يعني هم المضاعفات بيكون عندهم كثيرة، لأنه الطفل ما عنده مناعة، والأم دائما لما تكون حامل بيكون برضو ما عندها مناعة، عشان كده المضاعفات بتكون كثيرة. والشيء الثاني برضو لأنه هما الاثنين الشفاه صغار والأمهات ما عندهم مناعة عشان يقدروا يقاوموا الجسم زي الدور الطبيعي. الدور الطبيعي ممكن لو جاءوا أي مرض ممكن يقاومه، لكن المرأة لما تكون هي حامل أو الطفل لما يكون هو صغير عمره أقل من 5 سنوات ما بقدر بيقاوم لنا المرض. النقطة الثانية، نيجي نشوف الأمراض اللي نحن بنطعم منها الطفل أو الأم شنو. طبعا زمان كان نسميها أمراض الطفولة الستة، لأنها بنطعمها، والأمراض كان هي السل وشلل الأطفال والدفتيريا والتتنس لحديثي الولادة والكتكوتة والحصبة. وبالإضافة للنسوان كان في بندوم التتنس، النسوان من عمر 15 إلى 49 كان بندوم التتنس بتاع الأمهات. لكن بعد ما تطور الطب والإمكانيات قام اكتشفوا لغاحات جديدة، وعشان كده قام أضافوه للبرنامج بتاع التطعيم. مثلا زي في تطعيم اسمه الالتهاب الكبد الوبائي أو نسميه الهرغان، هرغان باء، أنا مسميه الهرغان باء، وبعض حزبة ألمانية هم الصفراء والنكاف. ودي ممكن في الحلقات الجاية نيجي نتكلم عنها بالتفصيل عشان ندي الناس أنها خلفية، يقوموا يعني حتى الطفل لو شعر بأي واحد من أمراض دي يقوم قال الأم تعرف دي ممكن تكون دي أراضة المشكلة دي عشان تقوم تودي للدكتور بسرعة. الهدف من التطعيم شنو؟ الهدف من التطعيم إنه مفترض حسب البرنامج بتاع منظمة الصحة العالمية مفترض 90% من الأطفال مفترض في كل دولة مفترض يكونوا مطعمين كلهم كامل، وفي كل ولاية أو في كل قرية مفترض على الأقل يكون في 80% من الأطفال هم يكونوا طعموا. ليه قلنا 80% و 90%؟ لأنه في 2011 لقوا إنه في زي 1,500,000 طفل ده ماتوا الأمراض بتاعت الطفولة اللي هسه أنا ذكرناها دي، والأمراض دي لو كان الطفل ممكن كان نحميها لو كانت الأطفال دي للطعمه. عشان كده نحن بننصح الأمهات من مرة تانية بقدر الإمكان اللي هم لازم مجرد سمات في برنامج تطعيم في أي محل تشيل طفلها وتوديه، وبعد ما طعمه ده كده طبعا بدوها الكريد بيكون مكتوب فيه الاسم بتاع التطعيم اللي أخده الطفل والزمن بتاعه وكده، لأن الكرت ده ممكن يكون مستمر معه لعمره كله تحدي بعدين ما يكبر ويخش المدرسة بس عنه من الكرت ده، ولازم الأم تقوم تشيل طفلها وتحتفظ بالكرت اللي بتاع التطعيم اللي بدوها له. وختاما هنا بنجيب هنا ونواصل في الحلقة الجاية، وهتكون نيجي نتكلم عن أنواع التطعيم شنو وأنينا بنطعم وكيف كيفية التطعيم والمضاعفات الصغيرة اللي ممكن بتحصل نتيجة للتطعيم، وممكن في بعض الأمهات يقوموا يخافوا منها يعني. وللمرة الأخيرة لو في أي زول أنت سؤال بخصوص المواضيع بتاع التطعيم ممكن يرسل سؤاله لبرنامج في نهاية الحلقة، وفوتكم بعافية وشكرا جزيلا.
7: نشكر الدكتور سلام حسن عبد الله على المعلومات القيمة ذكرتها لنا، وبنواصل معاك إن شاء الله في سلسلة حلقاتنا الجاية. وفي الختام أعزائي المستمعين، إذا عندكم أي استفسار أو محتاجين لأي استشارة طبية بخصوص أي مشكلة صحية اتصلوا بينا في راديو دبنجا على نمرة التلفون 00-31-35-62-54-350. أكرر 00-31-35-62-54-350. ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج استشارة صحية بنقول لكم قيل وعافية.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 5 مايو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. اتهامات سودانية لأثيوبيا والإمارات بغصف مطار الخرطوم، وأثيوبيا تنفي الاتهامات ومصر تدين. هجوم جديد بالمسيرات على كوستي وأمدرمان، وتوقعات بخطوات تصعيدية دبلوماسية غير مسبوقة من قبل السودان. محمد حسن التعايشي يعين 7 وزراء و4 وزراء دولة و4 مدراء إدارة، وحرائق بعدد من معسكرات النازحين في دارفور. نقابة الصحفيين تستلم جائزة اليونسكو في باريس، ووفاة طفل رضيع إثر مطاردة والدته في معسكر بشرق تشاد. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. هاجمت مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع مدينة كوستي بالنيل الأبيض في 10 من صباح اليوم الثلاثاء. وقال شاهد عيان لراديو دبنجة إن المسيرة استهدف الصهريج وقود على طريق كوستي ربك بالقرب من قيادة الجيش، بينما استهدف صاروخ ثاني معسكرا تابع للقوة المشتركة. وأشارت المصادر إلى مقتل فني مختبرات جراء الغصف، وأضاف الشاهد في هذا الخصوص:
1: مسيرة استهدفت مدينة كوستي على طرمب جوار القيادة العامة وتقاطع المنطقة المؤدي إلى مدينة ربك، وما في خسائر في الأرواح. تقريبا الساعة 10:30 قوات الدفاع المدني حاليا تبذل كل خسائر جهدها لإطفاء هذا الحريق، عدم أي إصابات للمواطنين.
0: اتهمت الحكومة السودانية دولة الإمارات وأثيوبيا بغصف مطار الخرطوم بطائرة مسيرة، ووصفت الهجوم بأنه استهداف لمنشأة مدنية. وقال وزير الخارجية السفير محي الدين سالم إن السودان يحتفظ بحقه في الرد المناسب، مؤكد أن الرد سيكون حاسما، ومشيرا إلى استعداد بلاده للدخول في مواجهة مفتوحة مع أثيوبيا، كما أعلن عن استدعاء سفير السودان من أديس أبابا. وأضاف في هذا الخصوص:
2: نحن وبجيشنا وبقوة شعبنا

0: وبالحق الذي هو معنا مستعدون لأن نرد الصاع صاعين، ومستعدون أن نذهب كل المذاهب التي نستطيع أن نذهب إليها، لأننا مسنودون بقانون دولي وبحسن جوار عرفه الناس عنا وتنكروا له الآن. لذلك لدينا كل الحق في أن نرد كحكومة على هذا العدوان بالكيفية والطريقة التي نحددها نحن.
1: من جانبه أدان الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية ما وصفه بضلوع أثيوبيا ودولة الإمارات في الهجمات بالطائرات المسيرة على السودان، مؤكدا أن هذه العمليات تمثل عدوانا مباشر، وأوضح أن الهجمات بدأت منذ شهر مارس الماضي، حيث تم رصد طائرة مسيرة انطلقت من إقليم بحر دار الأثيوبي مستهدفة ولاية النيل الأزرق والنيل الأبيض وشمال وجنوب كردفان. وأشار إلى أنه في 17 مارس تم إسقاط إحدى المسيرات بعد فحصها والتواصل مع الجهة المصنعة، تبين أنها تعود لدولة الإمارات وتم تشغيلها من داخل أثيوبيا، لافتا إلى توفر صور أغمار صناعية توضح مسارها واختراقها للأجواء السودانية. وأضاف في هذا الخصوص:
2: بتاريخ 1 مايو وحتى اليوم عاودت مسيرة أخرى انطلقت من مطار بحر دار واخترقت الأجواء السودانية، وتمت متابعتها حتى وصولها لمنطقة جبل أولية، واستهدفت مطار الخرطوم الدولي ومناطق أخرى وتم التصدي لها. استنادا إلى هذه الأدلة الموثقة، نؤكد أن ما قامت به دولتي أثيوبيا والإمارات عدوان مباشر على السودان، ولن يقابل بالصمت، وقواتنا المسلحة على أتم الجاهزية للتعامل مع أي تهديد بما يحفظ كرامة وسيادة الوطن وأمنه. نصر من الله وفتح قريب.
1: وصف السفير الصادق المقلي التصعيد الذي يحدث بين السودان وأثيوبيا بأنه خطير، وقال إن المسار الدبلوماسي الطبيعي هو تقديم شكوى إلى مجلس السلم والأمن الأفريقي قبل استدعاء السفير، وأكد أن الظروف غير مواتية حاليا لفتح جبهات حرب أخرى، داعيا إلى تغليب الحكمة. وأضاف في هذا الخصوص:
3: يعملوا شكوى لمسار الأفريقي مسار ده شيء طبيعي، وبعد ذلك ممكن لو في خطوات وعندهم الحق، عندهم الحق الرد بأنه رد على العدوان دي ما فيها اثنين، ترى ده حق يعني بالقانون الدولي ذاته بيقفلوا اليوم يعني. لكن في النهاية نفتكر الظروف ذاتها ما مواتية للسودان، السودان تمر بهزيمة خطيرة جدا، والحرب الداخلية بقت حرب شاملة، فالسودان ما افتكر أن السودان في موضع في ظروف زي دي في حرب مع دولة، أي دولة كان سوبر كان غير يعني. ما عشان كده الناس حقه تعلم الحكمة وحل المشاكل دي بالطرق الدبلوماسيه اول حاجه باسيوب ذاتها.
1: من جانبه قال المحلل السياسي الدكتور محمد عبد الله تورشين ان الاتهامات السودانيه لاثيوبيا تعني ان العلاقات بين البلدين وصلت الى مرحله اللا عوده بعد فشل الجهود والتحركات الدبلوماسيه السابقه، وقال ان السودان قد يلجا الى خطوات تصعيديه تشمل انهاء العلاقات الدبلوماسيه وتخفيض التمثيل الدبلوماسي واستدعاء البعثه الدبلوماسيه السودانيه من اثيوبيا الى جانب دعم فصائل اثيوبيه معارضه. واضاف في هذا الخصوص:
4: الجانب السوداني اتجه اتجاهات أخرى لمحاولة الحد من التأثير الأثيوبي واستخدام الأراضي الأثيوبية لمهاجمة السودان، وأعتقد في ذلك ربما يذهب بعيدا من خلال دعم بعض الفصائل المتمردة في أثيوبيا، باعتبار أن أثيوبيا تعاني أيضا من اضطرابات أمنية سواء كان في إقليم الأمهرة.
1: نفت وزارة الخارجية الأثيوبية اتهامات الجيش السوداني بشأن ضلوع أديس أبابا في الهجمات الأخيرة، ووصفتها بأنها لا أساس لها من الصحة، واتهمت الخارجية الأثيوبية الخرطوم بدعم قوات من جبهة تحرير التجراي واستخدامها لتهديد أمن حدودها الغربية، كما اتهمت جهات خارجية بتحريض السودان لإطلاق هذه الاتهامات. أدانت مصر استهداف مطار الخرطوم الدولي بالطائرات المسيرة واعتبرته انتهاكا سافرا لسيادة السودان وتهديدا للمنشآت المدنية، محذرة من أنه يمثل تصعيدا خطيرا يعقد الأوضاع الأمنية والإنسانية. وأعربت القاهرة في بيان صحفي عن قلقها من الهجمات التي يشار إلى انطلاقها من أراضي إحدى دول الجوار، مؤكدة أن ذلك ينذر باتساع نطاق الصراع وامتداد تداعياته إقليميا، بما يعرقل الجهود الرامية للتوصل إلى هدنة إنسانية ووقف إطلاق النار. أكد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن عملياته الإنسانية لم تتأثر بالهجوم الذي تعرض له مطار الخرطوم بالطائرات المسيرة وأن جميع موظفيه بخير. وقال متحدث باسم البرنامج لراديو دبنجا إن برنامج الأغذية العالمي يواصل مراقبة الوضع وسيتخذ الإجراءات اللازمة لتعديل عملياته حسب ما تقتضيه الظروف لضمان سلامة وأمن موظفيه وشركائه. ومن جهتها أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء هذه الهجمات، فيما حذرت الولايات المتحدة رعاياها في السودان. توفي طفل رضيع لاجئ سوداني بمخيم فرشنغا للاجئين بشرق تشاد وهو على ظهر أمه إثر سقوطها أمس أثناء مطاردتها عندما خرجت للبحث عن حطب الوقود خارج المعسكر، وما تزال الأم في غيبوبة بالمركز الصحي للمخيم. كما قتل مواطن تشادي يوم أمس وتعرض لاجئ للتعذيب على يد مسلحين. أصدر رئيس وزراء تأسيس محمد حسن التعايشي قرارات بتعيين 7 وزراء و4 وكلاء وزارات و5 مديرين عامين في إطار استكمال هياكل السلطة وتعزيز النظام الإداري والاقتصادي، وشمل التعيين وزراء العدل والمالية والثروة الحيوانية والتنمية العمرانية والتنمية الاجتماعية والإعلام. كما تم تعيين عدد من وكلاء الوزارات إلى جانب مديرين عامين لمؤسسات حكومية، أبرزهم مدير عام للشرطة ومدير لديوان الضرائب وآخر للخدمة المدنية. وأضاف التعايشي في هذا الخصوص:
5: إن أهمية تأسيس الأجهزة العدلية والشرطية والمباحث الجنائية والسجون إنها الضامن لحماية المدنيين وسيادة حكم القانون وصيانة كافة حقوق المواطنين وحرياته الأساسية وتأمين الأسواق والطرق التجارية وحماية الموسم الزراعي وتأمين مسارات الرعي ومكافحة التهريب والمخدرات.
1: وصلت إلى مطار بورسودان يوم أمس الاثنين أول رحلة تقل سودانيين عائدين من دولة ليبيا، وعلى متنها 154 راكب ضمن خطة العودة الطوعية التي تستهدف 1000 شخص في مرحلتها الأولى حتى منتصف شهر مايو الجاري. وذكرت السفارة السودانية في طرابلس أن نحو 14,000 سوداني سجلوا للعودة، حيث تنفذ الرحلات بالتنسيق بين الحكومة السودانية وحكومة الوحدة الوطنية الليبية ومنظمة الهجرة الدولية. تشهد عدد من الولايات زيادة في المنحنى الوبائي وسط تحذيرات من تدهور الأوضاع الصحية نتيجة انتشار الأمراض ونقص الخدمات الطبية. وأفادت المتحدثة باسم اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء دكتورة أديبة إبراهيم لراديو دبنجا أن هنالك ارتفاعا كبيرا في حالات الإصابة بحمى الضنك، خاصة في ولايتي نهر النيل والنيل الأبيض في منطقة المالحة والقرى المجاورة. وأضافت في هذا الشأن:
6: حمى الضنك في ولاية نهر النيل والنيل الأبيض في منطقة المالحة والمناطق الحولها من القرى، وأسيس في زيادة اليومين دي في الخرطوم ومدرمان، ثم بحمى الضنك حسي في 39 مصاب في مدرمان وفي 6 وفيات ولاية نهر النيل 158 حالة.
1: قال مرصد جبال النوبة لحقوق الإنسان إن السلطات صادرت 219 منزل في مدينة كادوغلي بولاية جنوب كردفان خلال الفترة من أبريل للعام 2023، وحتى أبريل 2026 بتهم الانتماء إلى قوات الدعم السريع أو الحركة الشعبية في وقت جرى فيه الاستيلاء على 864 منزل مملوكاً لنازحين واستخدامها لسكن أفراد من الجيش، بينما تعرض 96 منزلاً للنهب والتدمير الجزئي أو الكلي.
7: صادرت 219 منزل بتهمة إنه أصحاب هذه المنازل انضموا للدعم السريع أو الجيش الشعبي لتحرير السودان، وأيضا هناك 96 بيت ديل خالية من المواطنين نزحوا منها. المنازل 96 منزل ديل تم نهبها وتم تدميرها جزئيا أو كليا.
1: رفع اتحاد غرف النقل بولاية البحر الأحمر ومستخدمي طريق أوسيف بورسودان مذكرة احتجاجية رسمية إلى مدير عام الطرق والجسور، طالب فيها بالتدخل العاجل لوقف ما وصفوه بتدهور الطريق القومي نتيجة عبور شاحنات محملة بأوزان تفوق الحد المسموح به. وقال عمار الزين بشير صاحب عمل لراديو دبنجا إن هذا الطريق يعد شريانا مغزيا للسودان، وتدخل عبره الشاحنات المحملة بالبضائع من حلايب وشلاتين إلى معبر أوسيف، وأضاف في هذا الخصوص:
8: المسألة بتاعت أوسيف والطريق القومي في التكسير والتهشيم، الحاجة دي نتجت عن أوزان زايدة، وأن الطريق القومي الرابط ما بين بور السودان وأوسيف ما قدر يتحمل الأوزان الزايدة دي. يعني
1: أكدت اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء أن أي خطاب رسمي من شأنه التشكيك في مهنية الأطباء أو تعريضهم للخطر بينما يمثل تهديدا مباشرا لما تبقى من المساحة الإنسانية في البلاد وقد يفسر كغطاء لانتهاكات إضافية. وقالت المتحدثة باسم اللجنة دكتورة أديبة إبراهيم لراديو دبنجا إن تصريحات البرهان لا تعنيهم وإنما المعني بها منسوبوه والموالون له، وأضافت في هذا الخصوص:
9: البرهان ده طبعا تعليق، وده بيكون تعليق على ناسه يمكن، لأنه أن إحنا في الحقل الصحي وخصوصا نغاب الأطباء بنقومنا بندين طرفي النزاع وبين دين الحرب الغائمة دي، وبنتكلم عن الأمراض وتفشيها وإزيادة وعن الانتهاكات اللي بيدوها النساء والرجال من اغتصابات وغيرها.
1: من جانبها قالت وزارة الصحة في حكومة تأسيس إن تصريحات البرهان تؤكد الانحدار الأخلاقي والمهني للأطباء المنتميين إلى جماعة الإخوان المسلمين، وأشارت في بيان إلى أن تلك التصريحات تؤكد ما تواتر خلال الفترة الماضية من إجراءات عن إجراء عمليات بتر دون دواعي طبية وحقن بدماء ملوثة بفيروس الكبد الوبائي. قالت منظمة الهجرة الدولية إن حريقاً اندلع في دب نايرة بمحلية طويلة في شمال دارفور يوم الأحد قضى على 23 منزل، كما أشارت المنظمة إلى اندلاع حريق في حي القادسية بدار السلام قضى على 12 منزل، وفي شرق دارفور قضت الحرائق التي استمرت لخمس أيام في معسكر النخيل بخزان جديد على 41 منزل، وأضاف مسؤول في هذا الخصوص:
10: الحريق الخمسة يوم على التوالي في سنتر واحد، سنتر خمسة أدى لأكثر من 41 منزلا بالكامل ما قل فيه ولا حد.
1: تسلمت نقابة الصحفيين السودانيين جائزة اليونسكو لحرية الصحافة للعام 2026 خلال احتفال بالعاصمة الفرنسية باريس، وشهد الاحتفال حضورا لافتا لصحفيين سودانيين توافدوا من مختلف الدول الأوروبية. وقال رئيس نقابة الصحفيين السودانيين عبد المنعم أبو إدريس في كلمته خلال حفل التكريم إن هذا التكريم يأتي في وقت أصبحت فيه الصحافة مخاطرة يومية قد تكلف الحياة، وقال إن النقابة أول جسم منتخب بعد ثورة ديسمبر وجدد دعوته إلى تضامن دولي يتجاوز بيانات الإدانة إلى خطوات عملية تشمل محاسبة مرتكبي الانتهاكات، وأضاف في هذا الخصوص:
11: إن هذه الجائزة ليست مجرد تكريما لمؤسسة بقدر ما هي شهادة على واقع بالغ القسوة، وهي في ذات الوقت هي وفاء وتقدير لكل الصحفيين الذين فقدناهم في هذه الحرب ولكل من واصل أداء واجبه المهني رغم المحاور، ولكل من اختار أن يبقى شاهدا على الحقيقة.
1: من جانبه قال خالد العناني مدير اليونسكو في حفل توزيع الجائزة إن الجائزة منحت لنقابة الصحفيين السودانيين وأعضائها تكريما لعملهم الجوهري في خضم الصراع الدائر، وأوضح أن إسهاماتهم تشمل ضمان التغطية المستمرة للحرب وتوثيق الاعتداءات على الصحفيين السودانيين ودعم المحتاجين، وتشمل الجائزة شهادة تقدير ومبلغا ماليا غدره 25,000 دولار. وأضاف في هذا الخصوص:
12: من بين العديد من الترشيحات العالمية هناك ترشيحات أخرى لتقديم مساهمة بارزة في الدفاع عن حرية الصحافة وتعزيزها، لا سيما عندما يتم تحقيق ذلك في مواجهة الخطر. الفائزون هذا العام نقابة الصحفيين السودانيين وأعضاؤها يجسدون هذه القيم.
1: الخبر الأخير في النشرة: أعربت لجنة المعلمين السودانيين بالولاية الشمالية عن رفضها واستنكارها إخلاء أجزاء من مدرسة الشهيد كمال علي مختار الثانوية بنات بمدينة دونغولا وتحويلها إلى موقع لفعالية سياحية، وقالت إن الخطوة أدت إلى لجوء الطالبات لأداء امتحانات الشهادة السودانية في خيام تفتقر للبيئة المناسبة. انتهت الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
13: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: على راديو دبنبا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنبا الاعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. حلقة الليلة بنسلط فيها الضوء حول تقرير صادر من منظمة إنقاذ الطفولة برسم واقع مزري ومرير وملامح مستقبل قاتم لأطفال السودان، بالرغم من أنه ميلاد أي طفل في العالم يبشر بمستقبل واعد، لكن تتحول البشريات دي لحالة من المخاوف والقلق في ظل انهيار كامل للخدمات الصحية في المستشفيات وانعدام الرعاية الطبية اللازمة. ده بينذر بمخاطر تودي بحياة آلاف من الأطفال ويساهم في دفن هذه البراءة في سنين الأولى. أشارت منظمة إنقاذ الطفولة في تقرير الأسبوع الماضي لتقارير رسمية صادرة من وزارة الصحة أعلنت فيه عن ولادة نحو 5,600,000 طفل في الفترة بين أبريل 2023 وحتى أبريل 2026، بما يعادل أكثر من 5,000 حالة ولادة يوميا في المتوسط أو 3 حالة ولادة على الأقل في الدقيقة. والمنظمة برضو قالت إنه في ارتفاع في وفيات الأمهات إلى 295 حالة وفاة لكل 100,000 ولادة في العام 2025 فقط. كمان قدرت الأمم المتحدة معدل وفيات الرضع بنحو 42 حالة وفاة لكل 1,000 حالة ولادة حية في العام 2024. وقالت إن السبب في الزيادات دي بيرجع إلى صعوبة الوصول إلى خدمات الرعاية والتوليد الطارئة ونقص الكوادر الطبية المؤهلة والانهيار الواسع النطاق للخدمات الصحية نتيجة النزاع الدائر، والأدى لتوقف 70-80% من المرافق الصحية في المناطق المتضررة من النزاع. طيب أعزائي المستمعين، في الجانب الآخر صدر تقرير من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، تقرير بيتكلم عن أنه في 42,000 طفل وجدوا أنفسهم بلا أسر أي فاقدين للرعاية الوالدية، مشتتين بين معسكرات النزوح في داخل السودان واللجوء في دول الجوار، ويواجهوا العالم وحدهم في سن يفترض أن يكونوا تحت حماية الأسرة. بين هؤلاء الأطفال 5,000 داخل السودان والبقية في تشاد 24,000، تليها أثيوبيا 7,000 ومصر وجنوب السودان بنحو 6,000 لكل منهما. ده كله بيفرض سؤال عن واقع ومستقبل أطفال السودان وسط هذه الحرب، وهي مستقبل ينتظرهم في ظل هذا الانكسار الكبير. ده اللي حنناقشه أعزائي مستمعي راديو دبنجا في حلقتنا اليوم من برنامج حديث اليوم مع ضيفي الكريم عاطف محجوب البحر، مستشار برامج التنموية واختصاصي تغيير السلوك والتغيير الاجتماعي وخبير في مجال الطفولة وحقوق الطفل، وهو عمل سابقا أيضا في منظمة إنقاذ الطفولة. أهلا ومرحبا بك سيد عاطف محجوب البحر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، التحية للأخوة في راديو دبنجا ومتابعتهم دقيقة لأوضاع السودانيين في الداخل والخارج، والتحية لمستمعي ومستمعات راديو دبنجا.
1: بنوجه لك سؤال مباشر حول أنه كيف يؤثر يعني استمرار ولادة ملايين الأطفال في ظل الحرب الحالية على حياتهم ومستقبلهم مع ارتفاع حالات الوفيات وسط الأمهات، مع انعدام خدمات الرعاية الصحية، وفي الغالب بعضهم يمكن أن يكونوا قد فقد العائلة.
2: التقرير اللي قدامنا بيتكلم عن 5,600,000 ولادة في 3 سنوات بتاعت الحرب، ده رقم كبير جدا، وما هو براو يعني مقروءا براو كده، ما هو المشكلة الأكبر يعني المشكلة الأكبر إنه هذا الرقم اللي بيعادل تعداد بتاع سكان بتاع دول، ومرات في أكثر في دول كثيرة التعداد بتاع سكان أقل من الرقم ده، دي اللي اتولدوا في ظل ظروف مأساوية، ظروف بتاعت حرب، في تدوية المدافع وأصوات الرصاص. فده رقم كبير جدا، والخمسة مليون وستمائة ألف بتعني يعني 7 مواليد كل دقيقتين. فده رقم يعني ما رقم عادي، 213 ولادة في الساعة. كوني يتولد في ظروف زي دي، فابتكر انه دي حاجة ممكن تكون صعبة جدا على هؤلاء الأطفال اللي اتولدوا في ظروف ما فيها رعاية صحية متكاملة. أغلبون تولدوا في بيوت بعيدة عن المؤسسات الصحية. حتى اللي تولدوا في مؤسسات صحية ذات، يعني في تقارير بتتكلم عن 200 هجوم على مؤسسة صحية في خلال ال3 سنوات دي. بيتمثل والسبب الأساسي لهذه الأرقام المهولة من الوفيات، وفيات الأمهات أثناء الولادة، وفيات الرضع، والولادات اللي اتولدت في ظروف صعبة. بالتأكيد الحرب تمثل هي القاسم المشترك الأعظم من كل الأسباب دي، لكن الحرب تسببت بعد ذاك في انهيار في المؤسسات الصحية. إنه نحن عندنا 80% من المؤسسات الصحية خرجت من الخدمة، وحتى الفضل ده بيكون عنده مشاكل بتاعت نقص كوادر، نقص معدات، نقص أدوات التشغيل. يعني الليلة لو عيننا فقط للكوادر السودانيين، هسه فيهم 2.5 مليون سوداني طلعوا برا السودان، ده فيهم كم كادر طبي، ده كلهم فقدناهم، كم ممكن يكونوا شغالين ويوفروا خدمات صحية للمواطنين. الثاني برضو من الحاجات المزعجة جدا، انه بيتم من خلال النزاع استهداف المراكز الخدمات الصحية، مراكز تقديم الخدمات الصحية. عندنا اكثر من 200 هجوم على المرافق الصحية، وده بيوري ان المستشفيات ما بقت ملاذ امن. طالما انه هي ما ملاذ امن، بتبقى ما هي الخيار الاول، فبيضطروا الناس بعد ذلك يقوموا يفتشوا عن خيارات ثانية، لان احنا يا اخي لو مشيت المستشفى ممكن تضرب. فدي مشكلة برضه ممكن تكون واحدة من الاسباب بتاعت الارتفاع بتاع وفيات الامهات ووفيات الرضع. الحاجة الثالثة برضو يعني الخدمات الطبية، الإمدادات الطبية بتتعرض ل يعني في في في لعوائق كثيرة. يعني في حصار طبي في حدود، مثلا حدودنا مع تشاد اللي هي كان بتخش من خلالها بعض الإمدادات الطبية للمناطق دارفور، هسه هي واقفة. لقاحات، أدوية، فمشاكل زي دي كده ممكن تكون مشكلة كبيرة. غير انه بعد ذاك برضو الحرب عندها تأثير اقتصادي على الدولة وعلى العملة، بالتالي ارتفاع تكاليف الخدمات الصحية. فدي كلها اسباب ممكن تكون ساهمت في انه ارتفاع يعني وفيات الامهات اثناء الولادة ووفيات الاطفال الرضع.
1: طيب سيد عاطف البحر، وانت بتتحدث لراديو دونجا عبر برنامج حديث اليوم، عايزك توضح برضو للمستمع الكريم العوامل اللي أدت إلى ارتفاع عدد الأطفال غير المصابين بأسرهم إلى 42 ألف طفل داخل السودان ودول الجوار أو الفاقدين للرعاية الوالدية، وما انعكاسات ذلك على أوضاع الحماية الإنسانية، وبرضو كيف تأثر أزمة النزوح وحرمان نحو 16 مليون طفل من التعليم على زيادة مخاطر عمالة الأطفال والتجنيد في الجماعات المسلحة وتعرضهم لشتى أنواع الاستغلال.
2: التقرير مفوضية السامة للشؤون اللاذقية اللي بيتكلم عن 42 ألف طفل غير مصطحب، ده كلام ممكن يكون بالنسبة لي ممكن يكون حاجة صادمة. الأطفال غير المصطحبين لو دارين نعرفهم، هم أشخاص أقل من 18 سنة اضطروا للنزوح وانفصلوا بالتالي من بيئتهم الأسرية، ما معاهن أبو، ما معاهن أم، ما معاهن أي شخص آخر بالغ من الأسرة، لا أخو، لا عم، لا عم، لا خال، لا خالة، لا أي قريب. فديل هنا نحن بنسميهم أو بيسموا الأطفال غير المصطحبين. فهسا نحن عندنا بنتكلم عن 42 ألف طفل عايشين حاجة زي دي، ناس أقل من 18 سنة عايشين انفصال من والدينهم. وللأسف الشديد 37% 37 ألف من ال 42 ألف ديل موجودين خارج السودان. ده رقم برضو ممكن يكون رقم يعني صادم، وبيصعب الحتة الإجراءات لما الشملة بالنسبة لهم. هؤلاء الأطفال هم عندنا من أكثر فئات الأطفال هشاشة، وهم عرضة للاختطاف، للتجار بالبشر، عرضة لكافة أشكال العنف. يعني لو كان عنف بدني أو عنف عاطفي أو عنف جنسي، وهم يعني اغلب لو ما بيقول كلهم بيكون في حاله بتاعت بيعانوا من اثار ما بعد الصدمه، او حتى في واحد ممكن يكونوا مصدومين لغايه هسه، لانه يعني حرمان الطفل المفاجئ من اسرته ومن كل الاقارب بيفقدوا الاحساس بالامان، وده ممكن يكون حاجه عندها اثار نفسيه عميقه. الحلول يعني المفروض تتعامل، اول حاجه المفروض بسرعه شديده جدا تبدا اجراءات التقصي الاسري، نتتبع الاسر بتاعتهم عشان نصل للمرحله اللي بنقول عليها لما الشمل، ان الطفل ده يرجع لاسرته خلاص، يعني يعيش في كنف والدينه من اول جديد او في كنف افراد اسرته. ودي حاجه هسه بقى فيها شويه بقت في سهوله بحكم انه ثوره الاتصالات بقت من السهل بقى انه الانسان الناس يقوموا يتواصلوا مع الناس في اي مكان طالما توفر الرقم او كده. فدي الحاجه المفروض تتم، انه يحصل لهم تقصي اسري ويتلمى شملهم مع اسرهم. في المرحله اللي قبل ما يصل لاسرته المفروض تتوفر له طبعا اجراءات بديله، يتخطى في بيئه بتاعه رعايه اسريه بديله مؤقته. الجزء الثاني من التقرير طبعا بيتكلم عن اشياء برضها ممكن تكون مزعجه جدا. عندنا انتهاكات لحقوق اساسيه وارده في اتفاقيه حقوق الاطفال اللي بتاعت 1990، اتفاقيه الامم المتحده لحقوق الاطفال اللي موقع عليها السودان. السودان من اوائل الدول اللي وقعت عليها. بتتكلم عن حرمان 16 مليون طفل من التعليم، ودي كارثه بكل المقاييس. يعني الماده 28 من اتفاقيه حقوق الطفل واضحه بتقول التعليم حق الزامي ومجاني، وحرمان من حرمان الأطفال من التعليم ده بيمثل يعني حرمان من وسيلة الحماية الأولى، وبيهدد مستقبل الأطفال. قد يكون في بعض الأطفال هسه مثلاً بيتلقوا تعليم لكن ما بالجودة اللي ممكن تكون لو كان الأوضاع كانت أوضاع عادية. فالتعليم في أثناء الحرب مشكلة كبيرة جداً، في كثير جداً من الأطفال اتحرموا بشكل مباشر من التعليم بشكل كامل. في واحدين تلقوا تعليم في ظل ظروف صعبة جدا جدا، ظروف اقتصادية وخدمات بتاع التعليم متردية جدا. زاد الضغط كثير جدا على المؤسسات التعليمية في المناطق اللي نزحوا ليها الأطفال، سواء كان عدد الأطفال الكبيرة أو حتى المدارس اللي تحولت في بعض الأحيان إلى مراكز للنزوح ومعسكر النزوح، يعني معسكرات نزوح. تكلم التقرير برضو عن استغلال وعمالة أطفال، وده يعني برضو فيه انتهاك لمادة في اتفاقية حقوق الأطفال مادة 32 بتنص على حماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي من أي عمل بيضر بصحته أو النمو البدني والعقلي. معروف أنه أي شغل ممكن يؤثر على صحة الطفل أو يؤثر على النمو البدني والعقلي والعاطفي، أو حتى ممكن يعني يؤثر يحرمه من تعليمه، هنا طوال بيعتبر هو انتهاك لحق الطفل في السلامة من الاستغلال الاقتصادي. كذلك بيتكلم التقرير عن انتهاك ثالث خطير جدا اللي هو تجنيد الأطفال. دي طبعا حاجة خطيرة جدا، يعني الاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأطفال والمادة 38 وعندها بروتوكول اختياري للاتفاقية، والسودان برضو موقع عليه، وكلها بتنص على انه ما يتم تجنيد الاطفال. للأسف تم تجنيد الاطفال بشكل واسع جدا، وده شيء طبعا فيه انتهاك لحقوق الاطفال وفيه تعريض حياتهم للخطر. وبعد ذاك حتى بعد ما ينتهي النزاع ان شاء الله ويرجعوا تاني عشان يعيشوا حياتهم العادية، ما بكون ده نفس الطفل لانه ما نما في الظروف المفروض ينمو فيها الطفل. فدي حاجة ممكن تكون حاجة خطيرة جدا جدا.
1: في ظل الفجوة التمويلية الكبيرة، تعتقد يعني ما هي أبرز التحديات اللي بتواجه جهود حماية الطفل، وما المطلوب لضمان استجابة إنسانية فعالة خلال عام 2026 الحالي؟
2: بالنسبة للفجوة التمويلية أنا أفتكر أنه هي منطقية طبعا في ظل ظروف العيش العالم اللي يمدي فيه مشاكل اقتصادية كثيرة ناتجة عن النزاعات. النزاع في أوكرانيا يعني ساهم بشكل مباشر في انه يضغط على الاقتصادات الاوروبيه، والاقتصادات الاوروبيه اوروبا هي اكثر القارات اللي بتساهم في تمويل الانشطه بتاعت حمايه الاطفال في العالم. كذلك الولايات المتحده الامريكيه خاشين في نزاعات كلهم وبشكل مباشر او غير مباشر، والنزاعات دي تسببت في انه يحصل ضغط على الاقتصاد بتاعهم، بالتالي اثر على حجم التمويل الماشي للاعمال الانسانيه. في نقطة تانية أفتكر أنها برضه مهمة جدا، في أنه التمويل اللي بيجي عبر المنظمات العالمية ممكن تكون التكلفة التشغيلية بتاعته برضه مرتفعة، دي حاجة برضه موثقة. فأنا بفتكر أنه واحدة من الحلول اللي ممكن تتم أنه يتم دعم المبادرات المجتمعية، يعني حماية الأطفال تتم على مستوى المجتمعات. ناس المجتمعات هم أكثر ناس أدرى بقضايا حماية الأطفال وكيفية التعامل معها، فلو تم دعم المبادرات المجتمعية مباشرة أو عبر الوسيط ممكن منظمات وطنية، فدعم المنظمات الوطنية ومن خلاله يتم دعم المبادرات المجتمعية، ده بقلل تكاليف عمليات حماية الأطفال وحتى العمليات بتاعت يعني تعزيز الخدمات الصحية وتحسين الخدمات الصحية. فدعم المبادرات المنظمات الوطنية والمبادرات المجتمعية ده ممكن يكون عامل حاسم في أنه يقلل التكلفة الإنسان في السودان. شكرا جزيلا مجددا لراديو دبنجا، ونحيي فيهم اهتمام ومتابعة لأوضاع السودانيين داخل وخارج السودان في هذه الفترة العصيبة.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم. هذه تحياتي سليمان السري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

0: وبنوزة. 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة ناكل ما يمدي، أنا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
6: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول بالتعليق مع الأستاذ المجلس حضرة المحامي التعليق على المحاكمات التي جرت أخيرا في حق كل من الناشط منيب عبد العزيز والدكتور أحمد شفا بضنقلة، وتأييد محكمة الاستئناف بسنجا حكم الإعدام الصادر بحق المحامي أبو بكر منصور. قضية الناشط منيب تتلخص في أنه بعد مخاطبة جماهيرية خاطب فيها الناس في إحدى المناسبات، تم القبض عليه وتم فتح بلاغ في مواجهته تحت المواد 62 و66 و69 من القانون الجنائي، بالإضافة للمادتين 24 و26 من قانون جرائم المعلوماتية، وهي بتشمل تهم إثارة الكراهية ونشر الأخبار الكاذبة والتحريض على التمرد، كلها بتستند على محتويات طلعها من تلفون منيب. أما بالنسبة للدكتور الصيدلي أحمد شفا، في حديث داخل الصيدلية بينه وبين شخص آخر يتحدث حول موقفه من الحرب ومن فقد الشباب اللي استنفروا في الحرب، حضر اللقاء شخص ثالث تدخل في هذا الحوار، ومن ثم تفاجأ بأنه فتحوا فيه بلاغ ومعه أمر قبض، وتم توجيه تهم له تحت المادة 62 التسبب في إثارة شعور بالتذمر بين أفراد القوات النظامية والتحريض على أفرادها للامتناع أن تأدية واجبهم أو ارتكاب ما يخل بالنظام العام، والمادة 69 الإخلال بالسلامة العامة والقيام بفعل بقصد أو يحتمل يؤدي إلى الإخلال بالسلامة العامة والطمأنينة العامة. أخيرا المحامي أبو بكر منصور أعلنت مجموعة محمود طوارئ أن محكمة الاستئناف أيدت حكم الإعدام الصادر في حقه، وهو تم اعتقاله في شهر 11/2024 في مدينة سنجا، ووجه له اتهامات بموجب مواد في القانون الجنائي، تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، بجانب تهم أخرى. وصدر الحكم الابتدائي في حقه في شهر 4 يوم 27، أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي. نشير لأنه المحاكم برأت كل من منيب عبد العزيز من التهم الموجهة إليه والدكتور أحمد شفا كذلك. قبل ما نعطي الفرصة للأستاذ المحامي المعز حضرة للتعليق، نستمع لمحامي الدفاع عن منيب عبد العزيز الأستاذ المحامي فخر الدين محمد زبير، يحدثنا عن جلسة النطق بالحكم أو جلسة شطب الاتهام في مواجهته، فنستمع له.
7: جلسة اليوم كانت محددة لمواصلة سماع شهود الاتهام، وبالفعل تم سماع شاهد واستجوبناه، وإفاداته كانت كويسة بالنسبة لنا في خدمة قضية الدفاع أكثر من الاتهام. واكتفوا قالوا تاني وما عندهم شاهد. المحكمة طوالي بعد ما قفلت قضية الاتهام انتقلت لاستجواب المتهم. كويس، المتهم قدم إفادات ممتازة في الاستجواب، كلام مرتب، كلام يعني مؤسس زي ما بيقولوا. طيب، المحكمة عندها سلطة بموجب المادة 141 إذا رأت إنه الفعل المنسوب للمتهم ده ما بيشكل جريمة، أو البينات المقدمة من الاتهام ما كافية لتوجيه التهمة، عندها سلطة تشطب البلاغ بالمادة 141 إجراءات جناية. قرار الصدر ده وفق المادة 141 قرار سليم، فالمحكمة يعني ما احتاجت انها توجيه تهمة ونحن نرد على التهمة ونجيب شهودنا. توصلت لانه الحاجة المنسوبة للمتهم ما بشكل جريمة، والبينة المقدمة ما كافية لتوجيه تهمة. ما في شك حول القرار انه قرار صحيح وصدر وفقا للقانون.
6: مستمعين الكرام، ده كان المحامي فخر الدين محمد زبير ممثل الدفاع عن الناشط منيب عبد العزيز في البلاغ الذي فتح في مواجهته. في الفقرة القادمة نستمع للأستاذ المعيز حضر المحامي الذي طلبنا منه التعليق على حيثيات هذه المحاكمات التي جرت، وخصوصا فيما يخص محاكمة الطبيب الصيدلي أحمد الشفا، فنستمع للأستاذ المعيز حضر.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي ومستمعي راديو دبنجة. للتعليق على المحاكمات، محاكمة الصيدلي أحمد شيفة ومحاكمة منيب، محاكمة أحد المحامين الموجودين في منطقة الدمازين أو سينجا، الملاحظ أن هذه مفارغات وترسل دلالات سالبة على أن القضاء أو العدالة في السودان قد فقدت الإرادة وقد فقدت المقدرة لتحقيق هدف العدالة الأسمى وهو مبدأ المحاكمة العادلة. فلو أخذنا بقضية أحمد شيفة، تمثل قمة استغلال ما يسمى بميليشيا البراء ابن مالك الإرهابية التي صنفت مؤخرا من الولايات المتحدة كإرهابية، استغلالهم لأنهم يحملون السلاح يخوفون المواطنين. نقلوا جلسة خاصة شاكي استرق السمع لشخصين يتناقشين حول إيقاف الحرب، حول مقتل الشباب في مناطق العمليات. هذا رأي، وهذا يجب أن يقال كأخف يعني أو أغلى ما يمكن أن يمارس في دولة تدعي أنها ديمقراطية. فهذا الشخص الذي ينتمي لهذه الكتائب نقل هذا الخبر لكتيبة البراء وقام بفتح بلاغ. يعني هذا البلاغ يدل على مدى ما وصلت إليه النيابة في السودان والغضاء أن يحاكم شخص لمجرد إبداء رأي. ولذلك هو كل المدنيين هم حقيقة حربهم هؤلاء الإسلامويين ليس مع الدعم السريع أو غيره، حربهم مع المدنيين لأنهم يخافون منهم وبالتالي يحاولون أن يكمموا الأفواه. لكن هذا تكميم الأفواه يعني للأسف يأتي عن طريق النيابة والغضاء، وهذا يدل على التسييس الكامل لهذه النيابة ولهذا الغضاء. المفارقة أن الشاكي والشاهد أيضا متهمين في أماكن عملهم في ما يسمى بكتيبة البراء، أنهم متهمين، أحدهم يعني أحد الشهود الأساسيين متهم ببيع أو تسريب سلاح إلى الدعم السريع، والشاكي أيضا قالوا لديه سابق جريمة عندما كان طالب في الكلية الحربية وفصل. فهؤلاء هم من يقودون الآن مثل هذه الكتائب، هم متهمون سابقون ينتمون إلى هذه الكتائب لتغطية جرائمهم. بينما يأتي شاب مريض زي منيب لم يحمل سلاحا، لم يحمل عصا، وإنما نطق بصوته اللي هو صوت ثورة ديسمبر، اقتيد في البدء بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية، وهذا هو جسم غير شرعي وغير قانوني، وتم فتح بلاغاته كالعادة، تغويض النظام الدستوري التعاون، وتم شطبها وتم فتح بلاغات أخرى. ويبدو أنه القضاء، لأنه كانت في حملة قوية ضد أحمد شيفة وضد منيب، تم شطب هذه البلاغات، بينما نجد المحامي في الدمازين الذي أصدرت محكمة الاستئناف حكما بإعدامه لأنه اعتباره متعاون. يعني هذا الحكم مش انتهاك صارخ لكل القوانين السودانية. شخص موجود في منطقة ده منزله، هو لم يأتي إليها، خرج الجيش ودخل الدعم السريع، كونه أنا لديه ظروف تمنعني من الخروج، ولديه والد كبير في السن ربما لا يملك الإمكانيات المادية ولا الجسدية للخروج، فشخص جلس في منزله فاتهمه بالتعاون كيف وهو أصلا لم يأتي من الخارج ولم يقم بحملة. لكن هذه كلها للأسف تصفيات لشخصيات لجان المقاومة، شخصيات التي كان لديها رأي أو موقف معارض من النظام السابق، هؤلاء جميعا فتح ضدهم مثل هذه البلاغات الكيدية، وبالتالي للأسف الشديد أصبحت النيابة والقضاء مقلب غط لتصفية الحسابات بواسطة فلول النظام السابق، وده طبعا يعني إهانة للقضاء وإهانة للنظام العدلي بكامله وإهانة لكل المبادئ القانونية المعترف بها في السودان أو التي نصت عليها القوانين السودانية. للأسف الشديد هذا ما ظهر للإعلام. نجد أيضا من المحاكمات الجائرة الآن هنالك يعني عند لدينا محامي زميل موجود في بورسودان لأكثر من سنة مغبوط بواسطة الخلية الأمنية، لم يقدم لمحاكمة، لم يقدم إلى جهة، ولا توجد جهة يعني تراقب هذا الغبط، لا توجد نيابة ولا قضاء، وده انتهاك آخر لهذه الحقوق للمحامين. ويبدو أن هناك الكثيرين من أمثال هذا المحامي الزميل موجود أو موجودون في السجون في بورسودان أو في غيرها بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية. الخلية الأمنية دي جسم كما ذكرت غير شرعي غير قانوني غير منصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية أو القانون الجنائي، وبالتالي هو جسم يقوم بالاحتغالات خارج مظلة القانون، وللأسف هذا الأمر كله يتم تحت سمع وبصر النيابة العامة والقضاء، لأنه حسب قانون إجراءات الجنائية سنة 91 الغبط لمدة يوم بواسطة الشرطة، ما النيابة لديها الحق في غبط حتى المتهم حدود 3 أيام، ما زاد من 3 أيام يجب أن يتم تجديد الحبس بواسطة القضاء. الآن كل القوانين تنتهك، يقبض الشخص لمدة عام أو أكثر بدون أن تجدد له النيابة أو الشرطة أو القضاء، وده انتهاك آخر يضاف إلى كمية الانتهاكات التي حدثت في الفترة السابقة. وبالتالي ما يحدث الآن لدينا في السودان هو حقيقة انتهاك شامل لكل مبادئ العدالة، لكل مبادئ المحاكمة العادلة. إنما يحدث حقيقة إنه هنالك الآن جهات تستغل هذه الأجهزة العدلية لفتح البلاغات الكيدية، ومن ثم تلجأ إلى شطب هذه البلاغات، ربما يعني في بلاغ أحمد شفا لأنه الشاكي والشاهد اتضح أنهم متهمين، يعني الشاهد الأساسي بعد ما أن سمعت شهادته تم القبض عليه بأنه يقوم ببيع أسلحة تحت حمايته إلى الدعم السريع، وشاكي أيضا كما ذكرت كان متهما سابقا، وبالتالي هم يبدو أن هنالك مغايضات أدين في هذا البلاغ وأبرئ في هذا البلاغ. ويعني أنا أعتقد الآن ما يحدث من محاكمات لم يحدث في كل تاريخ السودان، في كل العهود الدكتاتورية المظلمة لم يحدث أن انتهكت مبادئ العدالة بهذه الصورة التي لا خجل فيها. يعني حتى أيام الرئيس المخلوع عمر البشير يعني كانت هنالك رغم الانتهاكات الكثيرة للعدالة لكن كانت يتم إخراج مثل هذه الأشياء بإخراج أفضل مما هو يحدث الآن. الآن في سذاجة في الإخراج للأسف الشديد، ويعني لا يوجد حتى حياء يعني في إخفاء الانتهاكات، يعني أصبحت الانتهاكات ترتكب جهارا نهارا لأنه لا توجد محاسبة للأسف الشديد، ومن أمن العقاب أساء الأدب كما يقول المثل، وهذا هو ما يحدث الآن. لأنه من هو شاك ومتهم هم الذين يجب أن يحاكموا، من يبيع السلاح خارج إطار الأطر القانوني يجب هو أن يحاكم ويعاقب ويحاكم بالإعدام، لأنه في مثل القانون العسكري العسكري الذي يقوم ببيع الأسلحة وتهريبه من الحرس هذا يحاكم بالإعدام. فلماذا لم يحاكم الشاكي والشاهد الذين ظهروا في قضية الدكتور أحمد شيفة بالإعدام؟ لماذا؟ علمت أنهم بروا، فهذه هي العدالة الانتقائية، هذا انتقاء للعدالة، هذه هي العدالة المغلوبة التي سوف تفجر المظالم، سوف تفجر القهر، لأنه من يرى أنه يخر بواسطة الأجهزة العدلية ويبرأ الآخرين المجرمين الحقيقيين الذين يقومون بقطع البطون وقطع الرؤوس وسرقة السلاح، هذا تطور حتى لم يحدث فيما سبق يعني، لكن الآن أصبح هؤلاء الذين ينتمون لمثل هذه الكتائب الإرهابية يقومون ببيع السلاح وتهريبه، هذه يجب أن يعدموا، يجب أن يحاكموا، ولكن للأسف الشديد نجد أن الضعفاء هم الذين يحاكمون، بائعة الشاي والطعام يتهمون بالإعدام ويحاكمون بالتعاون بتهمة التعاون، بينما المتهم الأساسي والحقيقي الذي بيع السلاح يبرأ ويترك ويطلق سراحه. فللأسف نجد الآن نحن أمام فوضى عدلية مؤلمة ومحزنة في نفس الوقت يعني، وهذه الهزة عندما تحدث في الأجهزة العدلية فهذا إشارات على أن الدولة كلها لا توجد فيها مؤسسات يمكن أن يلجأ لها، لأن القضاء هو صمام أمان أي دولة محترمة، النيابة يجب أن تكون محايدة، لكن عندما يحدث الخلل في مثل هذه الأجهزة العدلية يفقد المواطن الإحساس بالأمن والأمان وبالعدالة، لأن العدالة أصلا مبدأ سامي يجعل التوازن في المجتمع موجودا طالما هنالك جهة تحاكم أي شخص مهما على منصبه أو رتبته، لكن عندما نرى هذه الممارسات التي تحدث في قضية هؤلاء الشباب في دنقلة مثلا أو في الدمازين، هذه إشارات واضحة أن هذه الأجهزة غير راغبة ولا تملك الإرادة الحقيقية لمحاكمة أي شخص، وبالتالي ما يحدث الآن للأسف الشديد دي رسالة سالبة للغضاء السوداني، رسالة سالبة للعدالة، وبالتالي للأسف الشديد عندما يعني يحدث مثل هذا الأمر هذا هو الطريق إلى الفوضى، وبالعكس ما نعيشه الآن هو فوضى، فوضى يمكن أن تؤدي إلى الإفلات من العقاب، وهذا هو ما يحدث الآن، نحن الآن في مرحلة الإفلات الكامل من العقاب. وأنا أعتقد الآن ما يحدث في الأجهزة العدلية في السودان، ظلنا في الماضي نتحدث عن إصلاح، لكن الآن ما يحدث الإصلاح وحده لن يكون كافيا، نحن نحتاج إلى إعادة بناء من الصفر حتى نؤسس لقضاء عادل وشفاف وأمين.
6: بهذا مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا وبشكركم أنتم على حسن الاستماع والمتابعة.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 5 مايو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. اتهامات سودانية لأثيوبيا والإمارات بغصف مطار الخرطوم، وأثيوبيا تنفي الاتهامات ومصر تدين. هجوم جديد بالمسيرات على كوستي وأمدرمان، وتوقعات بخطوات تصعيدية دبلوماسية غير مسبوقة من قبل السودان. محمد حسن التعايشي يعين 7 وزراء و4 وزراء دولة و4 مدراء إدارة، وحرائق بعدد من معسكرات النازحين في دارفور. نقابة الصحفيين تستلم جائزة اليونسكو في باريس، ووفاة طفل رضيع إثر مطاردة والدته في معسكر بشرق تشاد. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. هاجمت مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع مدينة كوستي بالنيل الأبيض في 10 من صباح اليوم الثلاثاء. وقال شاهد عيان لراديو دبنجة إن المسيرة استهدفت صهريج وقود على طريق كوستي ربك بالقرب من قيادة الجيش، بينما استهدف صاروخ ثاني معسكرا تابع للقوة المشتركة. وأشارت المصادر إلى مقتل فني مختبرات جراء الغصف، وأضاف الشاهد في هذا الخصوص:
1: مسيرة استهدفت مدينة كوستي على طرمبة جوار القيادة العامة وتقاطع المنطقة المؤدي إلى مدينة ربك، وما في خسائر في الأرواح. تقريبا الساعة 10:30 قوات الدفاع المدني حاليا تبذل كل خسائر جهدها لإطفاء هذا الحريق وعدم أي إصابات للمواطنين.
0: اتهمت الحكومة السودانية دولة الإمارات وأثيوبيا بغصف مطار الخرطوم بطائرة مسيرة، ووصفت الهجوم بأنه استهداف لمنشأة مدنية. وقال وزير الخارجية السفير محي الدين سالم إن السودان يحتفظ بحقه في الرد المناسب، مؤكد أن الرد سيكون حاسما، ومشيرا إلى استعداد بلاده للدخول في مواجهة مفتوحة مع أثيوبيا، كما أعلن عن استدعاء سفير السودان من أديس أبابا، وأضاف في هذا الخصوص:
2: نحن وبجيشنا وبقوة شعبنا وبالحق الذي هو معنا مستعدون لأن نرد الصاع صاعين، ومستعدون أن نذهب كل المذاهب التي نستطيع أن نذهب إليها، لأننا مسنودون بقانون دولي وبحسن جوار عرفه الناس عنا وتنكروا له الآن. لذلك لدينا كل الحق في أن نرد كحكومة على هذا العدوان بالكيفية والطريقة التي نحددها نحن.
0: من جانبه أدان الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية ما وصفه بضلوع أثيوبيا ودولة الإمارات في الهجمات بالطائرات المسيرة على السودان، مؤكدا أن هذه العمليات

0: تمثل عدوانا مباشر، وأوضح أن الهجمات بدأت منذ شهر مارس الماضي، حيث تم رصد طائرة مسيرة انطلقت من إقليم بحر دار الأثيوبي مستهدفة ولاية النيل الأزرق والنيل الأبيض وشمال وجنوب كردفان. وأشار إلى أنه في 17 مارس تم إسقاط إحدى المسيرات بعد فحصها والتواصل مع الجهة المصنعة، تبين أنها تعود لدولة الإمارات وتم تشغيلها من داخل أثيوبيا، لافتا إلى توفر صور أغمار صناعية توضح مسارها واختراقها للأجواء السودانية. وأضاف في هذا الخصوص:
1: بتاريخ 1 مايو وحتى اليوم عاودت مسيرة أخرى انطلقت من مطار بحر دار واخترقت الأجواء أو الأجواء السودانية، وتمت متابعتها حتى وصولها لمنطقة جبل أولية، واستهدفت مطار الخرطوم الدولي ومناطق أخرى وتم التصدي لها. استنادا إلى هذه الأدلة الموثقة، نؤكد أن ما قامت به دولتي أثيوبيا والإمارات عدوان مباشر على السودان، ولن يقابل بالصمت بقواتنا المسلحة على أتم الجاهزية للتعامل مع أي تهديد بما يحفظ كرامة وسيادة الوطن وأمنه. نصر من الله وفتح قريب.
0: وصف السفير الصادق المقلي التصعيد الذي يحدث بين السودان وأثيوبيا بأنه خطير، وقال إن المسار الدبلوماسي الطبيعي هو تقديم شكوى إلى مجلس السلم والأمن الأفريقي قبل استدعاء السفير، وأكد أن الظروف غير مواتية حاليا لفتح جبهات حرب أخرى، داعيا إلى تغليب الحكمة. وأضاف في هذا الخصوص:
2: يعملوا شكوى لمسار الأفريقي مسار ده شيء طبيعي، وبعد ذلك ممكن لو في خطوات وعندهم الحق، عندهم الحق الرد بأنه ورد على العدوان دي ما فيها اثنين ترى، ده حق يعني بالقانون الدولي ذاته بيقفلوا اليوم يعني. لكن في النهاية نفتكر الظروف ذاتها ما مواتية للسودان، السودان تمر بأزمة خطيرة جدا، والحرب الداخلية بقت حسب بقت حرب شاملة، فالسودان ما افتكر أن السودان في موضع في ظروف زي دي في حرب مع دولة، أي دولة كان رسوبة كان غير يعني. ما عشان كده الناس حقه تغلب الحكمة وحلوا المشاكل دي بالطرق الدبلوماسية والحقيقة مأسوبة ذاتها.
0: من جانبه قال المحلل السياسي الدكتور محمد عبدالله تورشين إن الاتهامات السودانية لأثيوبيا تعني أن العلاقات بين البلدين وصلت إلى مرحلة اللا عودة بعد فشل الجهود والتحركات الدبلوماسية السابقة، وقال إن السودان قد يلجأ إلى خطوات تصعيدية تشمل إنهاء العلاقات الدبلوماسية وتخفيض التمثيل الدبلوماسي واستدعاء البعثة الدبلوماسية السودانية من أثيوبيا إلى جانب دعم فصائل أثيوبية معارضة. وأضاف في هذا الخصوص:
3: الجانب السوداني اتجه اتجاهات أخرى لمحاولة الحد من التأثير الأثيوبي واستخدام الأراضي الأثيوبية لمهاجمة السودان، وأعتقد في ذلك ربما يذهب بعيدا من خلال دعم بعض الفصائل المتمردة في أثيوبيا، بإطار أن أثيوبيا تعاني أيضا من اضطرابات أمنية سواء كان في إقليم الأمهرة.
0: نفت وزارة الخارجية الأثيوبية اتهامات الجيش السوداني بشأن ضلوع أديس أبابا في الهجمات الأخيرة، ووصفتها بأنها لا أساس لها من الصحة، واتهمت الخارجية الأثيوبية الخرطوم بدعم قوات من جبهة تحرير التجراي واستخدامها لتهديد أمن حدودها الغربية، كما اتهمت جهات خارجية بتحريض السودان لإطلاق هذه الاتهامات. أدانت مصر استهداف مطار الخرطوم الدولي بالطائرات المسيرة واعتبرته انتهاكا سافرا لسيادة السودان وتهديدا للمنشآت المدنية، محذرة من أنه يمثل تصعيدا خطيرا يعقد الأوضاع الأمنية والإنسانية. وأعربت القاهرة في بيان صحفي عن قلقها من الهجمات التي يشار إلى انطلاقها من أراضي إحدى دول الجوار، مؤكدة أن ذلك ينذر باتساع نطاق الصراع وامتداد تداعياته إقليميا، بما يعرقل الجهود الرامية للتوصل إلى هدنة إنسانية ووقف إطلاق النار. أكد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن عملياته الإنسانية لم تتأثر بالهجوم الذي تعرض له مطار الخرطوم بالطائرات المسيرة، وأن جميع موظفيه بخير وقال متحدث باسم البرنامج لراديو دبنجا إن برنامج الأغذية العالمي يواصل مراقبة الوضع وسيتخذ الإجراءات اللازمة لتعديل عملياته حسب ما تقتضيه الظروف لضمان سلامة وأمن موظفيه وشركائه. ومن جهتها أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء هذه الهجمات، فيما حذرت الولايات المتحدة رعاياها في السودان. توفي طفل رضيع لاجئ سوداني بمخيم فرشنا للاجئين بشرق تشاد وهو على ظهر أمه إثر سقوطها أمس أثناء مطاردتها عندما خرجت للبحث عن حطب الوقود خارج المعسكر، وما تزال الأم في غيبوبة بالمركز الصحي للمخيم. كما قتل مواطن تشادي يوم أمس وتعرض لاجئ للتعذيب على يد مسلحين. أصدر رئيس وزراء تأسيس محمد حسن التعايشي قرارات بتعيين 7 وزراء و4 وكلاء وزارات و5 مديرين عامين في إطار استكمال هياكل السلطة وتعزيز النظام الإداري والاقتصادي، وشمل التعيين وزراء العدل والمالية والثروة الحيوانية والتنمية العمرانية والتنمية الاجتماعية والإعلام، كما تم تعيين عدد من وكلاء الوزارات إلى جانب مديرين عامين لمؤسسات حكومية، أبرزهم مدير عام للشرطة ومدير لديوان الضرائب وآخر للخدمة المدنية. وأضاف التعايشي في هذا الخصوص:
4: إن أهمية تأسيس الأجهزة العدلية والشرطية والمباحث الجنائية والسجون إنها الضامن لحماية المدنيين وسيادة حكم القانون وصيانة كافة حقوق المواطنين وحرياته الأساسية وتأمين الأسواق والطرق التجارية وحماية الموسم الزراعي وتأمين مسارات الرعي ومكافحة التهريب والمخدرات.
0: وصلت إلى مطار بورسودان يوم أمس الاثنين أول رحلة تقل سودانيين عائدين من دولة ليبيا، وعلى متنها 154 راكب ضمن خطة العودة الطوعية التي تستهدف 1000 شخص في مرحلتها الأولى حتى منتصف شهر مايو الجاري. وذكرت السفارة السودانية في طرابلس أن نحو 14,000 سوداني سجلوا للعودة، حيث تنفذ الرحلات بالتنسيق بين الحكومة السودانية وحكومة الوحدة الوطنية الليبية ومنظمة الهجرة الدولية. تشهد عدد من الولايات زيادة في المنحنى الوبائي وسط تحذيرات من تدهور الأوضاع الصحية نتيجة انتشار الأمراض ونقص الخدمات الطبية. وأفادت المتحدثة باسم اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء دكتورة أديبة إبراهيم لراديو دبنجا أن هنالك ارتفاعا كبيرا في حالات الإصابة بحمى الضنك، خاصة في ولايتي نهر النيل والنيل الأبيض في منطقة المالحة والقرى المجاورة. وأضافت في هذا الشأن:
5: حمى الضنك في ولاية نهر النيل والنيل الأبيض في منطقة المالحة والمناطق الحولة من القرى، وأسيس في زيادة اليومين دي في الخرطوم ومدرمان، ثم بحمى الضنك حسي في 39 مصاب في مدرمان وفي 6 وفيات في ولاية نهر النيل 158 حالة.
0: قال مرصد جبال النوبة لحقوق الإنسان إن السلطات صادرت 219 منزل في مدينة كادوغلي بولاية جنوب كردفان خلال الفترة من أبريل للعام 2023 وحتى أبريل 2026 بتهم الانتماء إلى قوات الدعم السريع أو الحركة الشعبية، في وقت جرى فيه الاستيلاء على 864 منزل مملوكا لنازحين واستخدامها لسكن أفراد من الجيش، بينما تعرض 96 منزلا للنهب والتدمير الجزئي أو الكلي.
6: صادرت 219 منزل بتهمة إنه أصحاب هذه المنازل انضموا للدعم السريع أو الجيش الشعبي لتحرير السودان، وأيضا هناك 96 بيت ديل خالية من المواطنين نزحوا منها. المنازل 96 منزل ديل تم نهبها وتم تدميرها جزئيا أو كليا.
0: رفع اتحاد غرف النقل بولاية البحر الأحمر ومستخدمي طريق أوسيف بورسودان مذكرة احتجاجية رسمية إلى مدير عام الطرق والجسور، طالب فيها بالتدخل العاجل لوقف ما وصفوه بتدهور الطريق القومي نتيجة عبور شاحنات محملة بأوزان تفوق الحد المسموح به. وقال عمار الزين بشير صاحب عمل لراديو دبنجا إن هذا الطريق يعد شريانا مغذيا للسودان، وتدخل عبره الشاحنات المحملة بالبضائع من حلايب وشلاتين إلى معبر أوسيف. وأضاف في هذا الخصوص:
7: المسألة بتاعت أوسيف والطريق القومي في التكسير والتهشيم، الحاجة دي نتجت عن أوزان زايدة، وأن الطريق القومي الرابط ما بين بور سودان وأوسيف ما قدر يتحمل الأوزان الزايدة دي. يعني
0: أكدت اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء أن أي خطاب رسمي من شأنه التشكيك في مهنية الأطباء أو تعريضهم للخطر بينما يمثل تهديدا مباشرا لما تبقى من المساحة الإنسانية في البلاد وقد يفسر كغطاء لانتهاكات إضافية. وقالت المتحدثة باسم اللجنة دكتورة أديبة إبراهيم لراديو دبنجا إن تصريحات البرهان لا تعنيهم وإنما المعني بها منسوبوه والموالون له. وأضافت في هذا الخصوص:
5: البرهان ده طبعا تعليقه ده بيكون تعليق على ناسه يمكن، لأنه أن إحنا في الحقل الصحي وخصوصا نقابة الأطباء بنقومنا بندين طرفي النزاع وبندين الحرب الغائمة دي وبنتكلم عن الأمراض وتفشيها وإزيادة وعن الانتهاكات اللي بيدوها النساء والرجال من اغتصابات وغيرها.
0: من جانبها قالت وزارة الصحة في حكومة تأسيس إن تصريحات البرهان تؤكد الانحدار الأخلاقي والمهني للأطباء المنتميين إلى جماعة الإخوان المسلمين. وأشارت في بيان إلى أن تلك التصريحات تؤكد ما تواتر خلال الفترة الماضية من إجراءات عن إجراء عمليات بتر دون دواعي طبية وحقن بدماء ملوثة بفيروس الكبد الوبائي. قالت منظمة الهجرة الدولية إن حريقاً اندلع في دب نايرة بمحلية طويلة في شمال دارفور يوم الأحد قضى على 23 منزل. كما أشارت المنظمة إلى اندلاع حريق في حي القادسية بدار السلام قضى على 12 منزل. وفي شرق دارفور قضت الحرائق التي استمرت لخمس أيام في معسكر النخيل بخزان جديد على 41 منزل. وأضاف مسؤول في هذا الخصوص:
8: الحريق الخمسة يوم على التوالي في سنتر واحد، في سنتر خمسة، سنتر خمسة أدى لأكثر من 41 منزلا بالكامل ما قل فيه ولا حد.
0: تسلمت نقابة الصحفيين السودانيين جائزة اليونسكو لحرية الصحافة للعام 2026 خلال احتفال بالعاصمة الفرنسية باريس. وشهد الاحتفال حضورا لافتا لصحفيين سودانيين توافدوا من مختلف الدول الأوروبية. وقال رئيس نقابة الصحفيين السودانيين عبد المنعم أبو إدريس في كلمته خلال حفل التكريم إن هذا التكريم يأتي في وقت أصبحت فيه الصحافة مخاطرة يومية قد تكلف الحياة. وقال إن النقابة أول جسم منتخب بعد ثورة ديسمبر وجدد دعوته إلى تضامن دولي يتجاوز بيانات الإدانة إلى خطوات عملية تشمل محاسبة مرتكبي الانتهاكات. وأضاف في هذا الخصوص:
9: إن هذه الجائزة ليست مجرد تكريما لمؤسسة بقدر ما هي شهادة على واقع بالغ القسوة، وهي في ذات الوقت هي وفاء وتقدير لكل الصحفيين الذين فقدناهم في هذه الحرب، ولكل من واصل أداء واجبه المهني رغم المخاوف، ولكل من اختار أن يبقى شاهدا على الحقيقة.
0: من جانبه قال خالد العناني مدير اليونسكو في حفل توزيع الجائزة إن الجائزة منحت لنقابة الصحفيين السودانيين وأعضائها تكريما لعملهم الجوهري في خضم الصراع الدائر. وأوضح أن إسهاماتهم تشمل ضمان التغطية المستمرة للحرب وتوثيق الاعتداءات على الصحفيين السودانيين ودعم المحتاجين، وتشمل الجائزة شهادة تقدير ومبلغا ماليا غدره 25,000 دولار. وأضاف في هذا الخصوص:
10: من بين العديد من الترشيحات العالمية هناك ترشيحات أخرى لتقديم مساهمة بارزة في الدفاع عن حرية الصحافة وتعزيزها، لا سيما عندما يتم تحقيق ذلك في مواجهة الخطر. الفائزون هذا العام نقابة الصحفيين السودانيين وأعضاؤها يجسدون هذه القيم.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعربت لجنة المعلمين السودانيين بالولاية الشمالية عن رفضها واستنكارها إخلاء أجزاء من مدرسة الشهيد كمال علي مختار الثانوية بنات بمدينة دونغولا وتحويلها إلى موقع لفعالية سياحية، وقالت إن الخطوة أدت إلى لجوء الطالبات لأداء امتحانات الشهادة السودانية في خيام تفتقر للبيئة المناسبة. انتهت الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
11: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان اليوم الثلاثاء الموافق 5 مايو 2026، وحتتابعون خلال جولة اليوم آخر التطورات الميدانية وتواصل القصف في المسيرات على منشآت في النيل الأبيض.
12: مسيرة استهدفت مدينة كوستي في الطرمبة على الطرمبة جوار القيادة العامة.
11: المؤتمر الصحفي لحكومة بورسودان بشأن اتهامات لدولتي أثيوبيا والإمارات العربية المتحدة باستهداف السودان.
1: نضع اليوم أمام شعبنا الأصيل والرأي العام الإقليمي والدولي حزمة من الأدلة الموثقة التي تثبت تورط دولتي الإمارات وأثيوبيا في العدوان على السودان.
11: وكذلك ستتابعون المؤتمر الصحفي لرئيس وزراء حكومة السلام الأستاذ حسن التعايشي حول إعلان تشكيل وزاري جديد.
4: وفي إطار مسؤوليتي كرئيس لوزراء حكومة السلام أصدر اليوم القرارات التالية: أولا، قرارات بتعيين الوزراء.
11: إضافة إلى فعاليات الورشة التدريبية المتخصصة لبرلمان الشباب السوداني حول حقوق الإنسان وآليات المناصرة الدولية.
13: ووسط الورشة على تكثيف رصد انتهاكات حقوق الإنسان في السودان وفق المعايير الدولية وتفعيل أدوات الضغط الدولي لضمان المساءلة والإصلاح.
11: هذا إلى جانب مواضيع أخرى ستتابعونها. نبدأ الجولة بالتطورات الميدانية والعسكرية، حيث تواصلت هجمات الطائرات المسيرة اليوم على مدينة كوستي بولاية النيل الأبيض متسببة في خسائر في المنشآت. للمزيد من التفاصيل نبقى مع إفادة أحد شهود العيان في كوستي.
12: مسيرة استهدفت مدينة كوستي في الطرمبة على الطرمبة جوار القيادة العامة وتقاطع المنطقة المؤدي إلى مدينة الربك، وما في خسائر في الأرواح. تقريبا الساعة 10:30، فقوات الدفاع المدني حاليا تبذل كل خسائر جهدها لإطفاء هذا الحريق لعدم وقوع أي إصابات للمواطنين.
11: وجهت حكومة بورسودان في مؤتمر صحفي اتهامات إلى دولتي الإمارات العربية المتحدة وأثيوبيا بالضلوع في الهجمات بالطائرات المسيرة على السودان، بما في ذلك القصف الذي استهدف مطار الخرطوم الدولي أمس. وفي المقابل نفت أثيوبيا في بيان لها تلك الاتهامات الموجهة إليها. للمزيد من التوضيح نستمع إلى الخطاب الذي ألقاه العميد عاصم عوض عبد الوهاب المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية في هذا الشأن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. نضع اليوم أمام شعبنا الأصيل والرأي العام الإقليمي والدولي حزمة من الأدلة الموثقة التي تثبت تورط دولتي الإمارات وأثيوبيا في العدوان على السودان، بما يشكل انتهاكا خطيرا لسيادة بلادنا وخرقا صريحا للقانون الدولي، بناء على معلومات موثقة بالأدلة الدامغة لأجهزتنا الرسمية ووسائلنا مختلفة. في الأول من مارس 2026 بدأت طلعات جوية عدائية بعدد 3 مسيرات من مطار بحر دار الأثيوبي في كل من ولاية النيل الأبيض وولاية النيل الأزرق وولايتي شمال وجنوب كردفان. بتاريخ 17 مارس 2026 تم التعامل مع إحدى هذه المسيرات بواسطة دفاعاتنا الجوية وإصغاطها. تم تحليل بيانات الطائرة المسيرة واستفسرنا الجهة المصنعة وأفادت بالآتي: إن المسيرة بالرقم S88 مملوكة لدولة الأمارات، تم استخدامها من داخل أراضي أثيوبيا مطار بحر دار. وأوضحت البيانات انطلقت للطيران في الحظيرة الموضحة أمامكم على الشاشة، كما أوضحت البيانات المستخرجة بأن الطائرة دخلت المجال الجوي السوداني عبر المسار الموضح على الشاشة، وتعاملت مع قواتنا في الكرمك عدة مرات ومناطق أخرى في النيل الأزرق، وكما هاجمت قواتنا في ولايتي شمال وجنوب كردفان، وتم إسقاطها شمال مدينة الأبيض بتاريخ 17 مارس 2026. بتاريخ 1 مايو وحتى اليوم عاودت مسيرة أخرى انطلقت من مطار بحر دار واخترقت الأجواء السودانية، وتمت متابعتها حتى وصولها لمنطقة جبل أولية، واستهدفت مطار الخرطوم الدولي ومناطق أخرى وتم التصدي لها. استنادا إلى هذه الأدلة الموثقة، نؤكد أن ما قامت به دولتي أثيوبيا والإمارات عدوان مباشر على السودان، ولن يقابل بالصمت بقواتنا المسلحة على أتم الجاهزية للتعامل مع أي تهديد بما يحفظ كرامة وسيادة الوطن وأمنه.
11: وفي إطار ردود الفعل حول موقف حكومة بورسودان، التقى جولة السودان اليوم دكتور محمد عبدالله ترشين الكاتب والباحث في الشأن الأفريقي للتعليق.
3: فيما يتعلق بالتصعيد الأخير الذي صدر من الحكومة السودانية ضد تجاه أثيوبيا واتهام المباشر بإطلاق المسيرات من أراضيها، سواء كان من إغليم بني شانغول وفي عاصمة بوساسو أو في إغليم الأمهرة ومن بحر دار وبعض المناطق الأخرى، هذا يعني بشكل مباشر بأن العلاقات بين البلدين بين السودان وأثيوبيا وصلت مرحلة لا عودة، وذلك أعتقد بعد أن فشلت الأدوار وكذلك التحركات الدبلوماسية التي كانت حاضرة بشكل أو بآخر في الأيام الماضية، بل محاولات بعض الأطراف في التوسط للبلدين حتى يتوصلوا إلى تفاهمات، بحيث أن الموقف السوداني هو منذ العام الماضي تحدث بشكل مباشر بأن هنالك تحركات أثيوبية لدعم الدعم السريع من إغليم بني شانغول بالأخص في أسوسو. وأعتقد أن تقرير وكالة رويترز هو أكد هذه المعلومة، لذا أعتقد الآن بعد الهجمات المتكررة على كل من الكرمك ومناطق الخرطوم، الحكومة أدركت تماما بأن الجانب الأثيوبي لن يتوقف عن دعم الدعم السريع، لذا أعتقد بإعلان هذه الخطوة هي إعلان بشكل أو بآخر بأن الموقف السوداني ربما يتغير ويأخذ مناحي ومسارات أخرى، سواء كان على صعيد الدبلوماسي ربما الجانب السوداني يذهب أبعد من ذلك فيما يتعلق بقطع العلاقات الدبلوماسية وتخفيض التمثيل الدبلوماسي واستدعاء البعثة الدبلوماسية في السودانية في أثيوبيا وما إلى ذلك، كلها خيارات دبلوماسية يمكن أن تلجأ لها الحكومة السودانية، ويمكن أن تبقي على البعثات الدبلوماسية والبعثة الدبلوماسية في السودان باعتبار أنها بعثة ممثلة للسودان لدى الاتحاد الأفريقي، والسودان لديه رغبة في العودة إلى الاتحاد الأفريقي، لكن ربما يتجه اتجاهات أخرى، وهنا عن الحكومة السودانية تتجه اتجاهات أخرى لمحاولة الحد من التأثير الأثيوبي باستخدام الأراضي الأثيوبية لمهاجمة السودان، وأعتقد في ذلك ربما يذهب بعيدا من خلال دعم بعض الفصائل المتمردة في أثيوبيا، باعتبار أن أثيوبيا تعاني أيضا من اضطرابات أمنية سواء كان في إغليم الأمهرة من خلال وجود ميليشيات الفانو.
11: وحول توقيت ومدى اتساق هذه الخطوات من جانب السودان مع الأعراف الدبلوماسية، التقينا بالسفير الصادق المقلي ونستمع إلى رأيه.
2: والله شوف، طبعا يعني في تصعيد في الموضوع ده، وما أول مرة يكون في يعني موقف من السودان تجاه أثيوبيا. قبل كده لما جاءت موضوع الكرمك ذاك، اتهموا أثيوبيا بأنه المسارات دي جاءت من بحر دار لكرمك، يعني ده اتهام لأثيوبيا كان من هناك، وما كان في أي رد فعل ولا كان في استدعاء للسفير. فالحين الناس تدعو السفير للتشاور. طيب ما خلاص انت قلت في عدوان أثيوبي، ولذلك في حالة زي دي ده تصعيد كبير جدا، وعندك الحجة لازم في عدوان، وعندك انت دليل انه المسارات دي جات من بحر دار في السودان وكذا، فلازم انت عندك الأدلة دي. كان اول خطوة بعد التشاور مع السفير ترفع شكوى لمجلس الأمن والسلم الأفريقي، وترفع الشكوى لمجلس الأمن ايضا. يعني دي مثلا خلاص دي اصلا اول خطوة المفروض تقدم شكوى للاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن، بشيء طبيعي في العرف الدبلوماسي معروف يعني. وبعد ذاك تشوف الخطوة التالية شنو، تخش في مواجهة، تخش في مواجهة، تخش اجتماع السلام والدفاع السوداني ويقرر ماذا يفعل بعد ذلك. فهم حس يعني الخطوات متسارعة جدا، استدعاء السفير ثم إعلان عدوان الدولة، سيبة دولة عدوانية ثم استعداد الدولة لدى هذا العدوان وكذا، فكلها خطوات متسارعة جدا يعني في وقت واحد يعني. وأنا أفتكر إنه أفضل إنه يجتمع السلام والدفاع السوداني شوف الموضوع ده بوعدك يعملوا شكوى لمثال تعال فريق مثلا، ده شيء طبيعي. وبعد ذاك ممكن لو في خطوات وعندهم الحق، عندهم الحق الرد يعني، وخلاص ده عدوان يعني عدوان السودان عنده حق الرد بانه رد على العدوان دي ما فيها اثنين ترى، ده حق يعني القانون الدولي ذاته بيقفلوا له يعني. لكن في النهايه نفتكر الظروف ذاتها ما مواتيه للسودان، السودان تمر بازمه خطيره جدا وبحرب داخليه يعني، حرب داخليه بقت حسب بقت حرب شامله بدخول المسيرات في فسؤال ما افتكر ان السؤال في وضع في ظروف زي دي يمكن انه يعني يخش في عدوان مع دوله اي دوله كان رسوبه كان غير يعني. ما عشان كده الناس حقه تعلم الحكمه وحل المشاكل دي بالطرق الدبلوماسيه. اول حاجه مسؤوله ذاتها يعني، كان مثلا السفير ده اول حاجه يعني يلتقي بوزاره الخارجيه الاسلوبيه ويوضح لهم موقف السودان تمام من حصل ده يعني. وانا افتكر خلاص في النهايه افتكر انه اوكي يعني السودان له الحق يعني يتخذ ما يشاء من قرارات، لكن تقول لسان حق تكون بتراتبيه حسب العرف الدبلوماسي، استدعاء السفير للتشاور اوكي ثم رفع شكوى لمجلس الامن والدفاع ومجلس الامن في نيويورك يعني.
11: أعلنت حكومة السلام مضيها قدما في استكمال هياكل مؤسساتها، معلنة تعيين عدد من الوزراء ووكلاء الوزارات ومديرين عامين لعدد من المؤسسات التابعة لها. للمزيد حول الملف نبقى مع جانب من المؤتمر الصحفي لرئيس وزراء حكومة السلام الأستاذ محمد حسن التعيش.
14: إلى الشعوب السودانية العظيمة صاحبة السيادة على مصيرنا وأرضنا، إلى أرواح شهدائنا الأبرار والجرحى والمعاقين والمفقودين، إلى قوات تأسيس الباسلة في المقدمات وجميع المواقع، والذين يقدمون التضحيات الكبيرة ويدافعون عن مشروع التأسيس العادل للدولة السودانية ويتصدون لمشروع الحركة الإسلامية الإرهابي الداعي إلى تفتيت وتقسيم السودان وتهديد الأمن والسلم الدوليين، إلى الرفيقات والرفاق الذين يعملون بجهد لتأسيس مؤسسات الدولة واستكمال الجهاز التنفيذي لحكومة السلام التي ستعمل في الفترة ما قبل الانتقالية التأسيسية وفقا لدواعي تشكيلها الواردة في ميثاق السودان التأسيسي. إليكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نطل عليكم اليوم ونحن نسير بخطى ثابتة وواثقة في تأسيس مؤسسات الدولة وتشكيل حكومة السلام. فبعد انتهاءنا من المرحلة الأولى بإعلان المجلس الرئاسي ورئيس الوزراء وبعض الوزراء، شرعنا في التشكيل المجلس العدل المؤقت وإعلان رئيس القضاء ونائبه في خطوات حثيثة لإكمال الأجهزة العدلية من السلطة القضائية والنيابة العامة والمستشارين القانونيين للدولة وتنظيم مهنة المحاماة. إن أهمية تأسيس الأجهزة العدلية والشرطية والمباحث الجنائية والسجون إنها الضامن لحماية المدنيين وسيادة حكم القانون وصيانة كافة حقوق المواطنين وحرياته الأساسية.
11: وحول التشكيل المؤسس الجديد المعلن قال التعايشي رئيس وزراء حكومة التأسيس:
14: وفي إطار مسؤوليتي كرئيس لوزراء حكومة السلام أصدر اليوم القرارات التالية: أولا، قرارات بتعيين الوزراء السيد أسامة حسين وهبي محمد سعيد وزيرا للعدل، السيد سيلة موسى كنجيتيكو وزيرا للحكم اللامركزي، السيد كارلو جون كوكو النور وزيرا للمالية والتخطيط الاقتصادي، السيد حافظ إبراهيم عبد النبي وزيرا للثروة الحيوانية والسمكية، السيد خالد أصيل أحمد محمد وزيرا للنقل والطرق والجسور، السيدة حفصة إدريس المارن عطية وزيرا للتخطيط والتنمية العمرانية، السيد زهير محمدي بشار وزيرا للتنمية الاجتماعية، والسيد خالد أحمد دناع بريمة وزيرا للإعلام وناطقا رسميا باسم حكومة السلام. ثانيا، قرارات تعيين وكلاء الوزارات: السيد موسى خدام محمد عبد الكريم وكيلا لوزارة الشؤون مجلس الوزراء، السيد موسى جبر محمود حمات وكيلا لوزارة الحكم اللامركزي، السيد محمد أحمد حمات محمد وكيلا لوزارة النفط والطاقة، السيد الأمين عثمان فلاتي كتشو وكيلا لوزارة الصحة. ثالثا، قرارات تعيين المدراء العامين للمؤسسات التالية: السيد اللواء بشير آدم عيسى مديرا عاما للشرطة، السيد هارون محمود مداخير مديرا عاما لديوان الضرائب، السيد حسن مدير كنيرا كورتكيلا مديرا عاما لديوان شؤون الخدمة، السيد أسامة أحمد مصطفى محمد مديرا عاما لوكالة السودان الجديد للأنباء. ختاما، أننا وفقا لمسؤوليتنا الوطنية والأخلاقية والتاريخية سنستمر في تأسيس هياكل ومؤسسات الدولة والأجهزة العدلية والقوات النظامية واستعادة النظام الإداري والنظام الاقتصادي والمصرفي وإكمال الجهاز التنفيذي والتشريعي لنضع النواة الصلبة لبناء السودان الجديد القائم على القانون والمؤسسات والسلام العادل والشامل والاستقرار الدائم.
11: أبدت عدد من المنظمات الحقوقية بولاية غرب كردفان قلقها من تنامي ظاهرة الانتهاكات الجنسية ضد الأطفال في الولاية، خاصة في ظل استمرار الحرب وتراجع أدوار مؤسسات الحماية. جولة السودان اليوم التقت بالناشطة الحقوقية بوسينة حماد ونتابع ماذا قالت.
15: الموضوع اللي هو الحماية من التحرش والانتهاك والاستغلال الجنسي للأطفال. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كان بيقدروا يختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والقاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة، يعني والظاهرة موجودة وبكسرة، يعني خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، ما عشان الناس دايرة ترفع بلاغ كاذب ولا دايرة تزيد العدد لأي سبب. الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام فاضي ما فيه اي حق يعني انه يقول لك ما تمشي تشيل حقك عشان انت ما تشور عيبك، ما في حاجه اسمها منشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمه زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفله او بتحصل لفتى، فالحاجه دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب، مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يا هو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الاكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لانه بكون وضع الهشاشه بتاع الاسره وتغيير المكان وبيئه مختلفه عنهم، والام بتكون خلط الاطفال والاب ما فيش موجود في اي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمه العيش، بتخلي الاطفال براهم، وده بيخلي انه هم اكثر فئه متعرضه للظاهره دي. وايضا النساء يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشه دي، بيكون يعني هي نازحه جات لواقع جديد ومعها اطفال وهي مسؤوله منهم وما عندها مصدر دخل، واحيانا يعني الحوجه هي اللي بتخلي الناس ان يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصه لما يكون في منطقه فيها صراع داير يعني، فبيكون هم دي الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي يعني. والسبب طبعا معروف يعني النزاع والنزوح وقياب الامن وتفاصيل دي.
11: مستمعينا الكرام، قبل الختام نبقى مع الفاتح النور المتحدث الرسمي باسم برلمان الشباب السوداني حول فعاليات الورشة التدريبية المتخصصة حول حقوق الإنسان وآليات المناصرة الدولية، والتي عقدت خلال اليومين الماضيين لرصد وتوثيق الانتهاكات في السودان.
13: اختتمت اليوم فعاليات الورشة التدريبية المتخصصة حول حقوق الإنسان وآليات المناصرة الدولية التي عقدت افتراضيا على مدار يومين بمشاركة أكثر من 40 منظمة حقوقية ومجموعة شبابية من عضوية البرلمان، والذي يضم أكثر من 100 مجموعة شبابية. هدفت الورشة لتمكين المدافعين السودانيين من أدوات الرصد والتوثيق، تعميق فهمهم لمنظومة الحماية الدولية والإقليمية بما فيها الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي. أثرت جلسات نخبة من الخبراء الدوليين من المركز الأفريقي للديمقراطية ودراسة حقوق الإنسان، يتقدمهم دكتور محمد صالح ياسين والخبير عبد الباقي جبريل والأستاذ ناجي مولاي الحسن من المملكة المغربية، وكذلك مشاركة السفير علي بن أبي طالب الجندي ممثل السودان الأسبق في مجلس حقوق الإنسان ونائب رئيس المجلس. وتم تنفيذ محاكاة لأكثر من 30 بيانا حقوقيا تعكس الواقع السوداني، مع تثمين استعداد البعثة الدولية لتقص الحقائق للاطلاع على مخرجات الورشة، وقرر المشاركين خططا للمشاركة في الدورتين 62 و63 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، والدورة 82 للجنة الأفريقية في بانجول. وأوصت الورشة فيما أوصت على تكثيف رصد انتهاكات حقوق الإنسان في السودان وفق المعايير الدولية وتفعيل أدوات الضغط الدولي لضمان المساءلة والإصلاح، والعمل على تأسيس منتدى حقوق الإنسان السودان كمنصة تنسيقية جامعة للمدافعين، وإطلاق مبادرات مجتمعية لترسيخ قيم العدالة والمساواة وسياق القانون، ومواصلة هذا الجهد بذات إرادة البدء.
11: بهذا المستمعين الأعزاء نكون قد وصلنا إلى نهاية جولة السودان اليوم الثلاثاء. إلى لقاء جديد، كونوا بخير وعافية.
16: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: دبنجا.
1: أعزائي المستمعين السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم عن من الأخبار من راديو دبنجا اليوم الأربعاء الموافق 6 مايو 2026. مسعد بوليس يدين الهجوم على مطار الخرطوم ويعلن رفضه استهداف الأهداف المدنية. رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى السودان يعرب عن قلقه إذا الغارات بطائرات مسيرة غرب مطار الخرطوم. قطر والسعودية ومصر والكويت واليمن يدينون استهداف مطار الخرطوم بطائرات مسيرة. جامعة الدول العربية ورابطة العالم الإسلامي تدينان الهجوم الذي استهدف مطار الخرطوم الدولي. فريق الأمم المتحدة في السودان يكشف عن استمرار تعليق الرحلات الجوية منه إلى الخرطوم. الدكتور كامل إدريس يتفقد سير الاستعدادات لعودة حركة الطيران بمطار الخرطوم. قوات الأورطة الشرقية تؤكد رفضها القاطع لأي محاولات لجر شرق السودان إلى ساحة صراع. قائد الفرقة الثانية مشاه يتفقد اللواء السادس مشاه في منطقة باسوندا الحدودية مع أثيوبيا. مقتل 4 مواطنين وإصابة 13 آخرين في هجوم بطائرات مسيرة على مواقع مدنية بمدينتي كوستي وربك بولاية النيل الأبيض. إصابة 2 من المواطنين برصاص مسلحين على طريق منطقة القرقف بريف غرب كسل أمس. شبكة الأطباء تؤكد ارتفاع عدد قتلى الكوادر الطبية إلى 235 عقب مقتل طبيب المختبرات الطبية عادل موسى بمسيرة في مدينة كوستي. إضراب لسائقي المواصلات العامة بكسل المطالبة بزيادة تعرفة المواصلات إلى 2000 جنيه. مجلس الوزراء يؤكد على إصلاح وتوحيد تشريعات الأراضي ومعالجة التعديات عليها. رئيس الوزراء يعين الفريق شرطة عبدين الطاهر رئيسا لهيئة النزاهة والشفافية. سيناتور ديمقراطي يقول على أمريكا استخدام نفوذها الكبير للضغط على الإمارات لوقف تسليح قوات الدعم السريع. ولاية الخرطوم تكشف عن وجود شبكات تروج المخدرات في الطرقات. مناوي يستقبل النور القبة يرحب بكل من اختار طريق السلام وترك السلاح وعاد إلى حضن الوطن. محافظ مشروع الجزيرة يكشف عن الثغرات قانونية في قانون مشروع الجزيرة فيما يتعلق بأراضي المشروع. السودان يطلب اجتماعا لجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين لبحث الهجمات التي تعرض لها. وزير الخارجية المصري يجري اتصالا مع نظيره السوداني بشأن الهجوم الذي تعرض له مطار الخرطوم. الأزهر يدين الهجوم بطائر مسيرة الذي استهدف مطار الخرطوم. منها يابانية قيمتها 3 ملايين دولار عبر منظمة الفاو لتمويل 43,000 أسرة زراعية في نهر النيل. أرمان يعلن رفضه تمدد أيديولوجيا وفقه الميليشيات ويدعو لبناء قوات مسلحة ملك للشعب. مجلس طوارئ شمال دارفور يكشف أن توقف 85% من مضخات المياه في منطقة فروك ما تسبب في أزمة هادة ونقص كبير في مياه الشرب. غرف الطوارئ تكشف عن تدهور إنساني مريء في درباد بجبل مرة. الإدارة المدنية بجنوب دارفور تبحث تكوين لجنة مشتركة من الجهاز التنفيذي والقطاع الخاص لحصر وتعويض تجار سوق موقف الجنينة. أعزائي المستمعين أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا ودمتم بخير.
2: بابنوسة 177,000 مواطن تشردوا من مساكنهم و 35,000 مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة وانعدام الأدوية المنقذة للحياة وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
3: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكل وما يمتيانا راني في التراب ذاته.
2: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يزغطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
4: المواد بقت قليلة،
0: رأيت الدونكي عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
2: الأبيض 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
4: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحياة ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية. مثلا
2: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
5: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار على المدن.
6: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
7: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. واستشارتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، الطبيب بكلية مستشفى لندن الجامعية، عشان ما يكلمنا عن سلسلة من حلقات برنامج التحصين الموسع أو التضعيم ومدى أهميته للأطفال والأمهات. أهلا ومرحبا بك.
8: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في كل ربوع السودان عامة وفي أماكن النزاع في دارفور، جبال النوبة والنيل الأزرق بصفة خاصة، نرحب بكم مرة تانية ونود لكم لمواصلة سلسلة حلقات إرشادات صحية. في الحلقة دي والحلقات الجاية هنبدأ نتكلم عن برنامج التحصين الموسع أو نسميه التطعيم، وده دائما بيكون بالنسبة للأطفال والأمهات. عشان كده لو في أي زول عنده سؤال بخص التطعيم أو التحصين ممكن يرسل سؤاله لإدارة البرنامج براديو دبنجا، والتلفون بتلقوه في بداية الحلقة أو نهاية الحلقة، ونحن مستعدين إنه نجاوب عليه في الحلقات الجاية. نجي نشوف التطعيم أو التحصين هو شنو. التطعيم هو إعطاء الطفل أو الأم محلول زي دواء كده يسموه لغاحة ومصل عشان يقوم يحميهم من الأمراض. ده الفرق بينه وبين العلاج. لما نقول علاج معناته أن احنا بندي الطفل أو الزول الكبير أو الأم ندي دواء بعد ما يحصل مرض، لكن التطعيم أن احنا بندي الدواء ده قبل ما يحصل المرض. عشان كده التطعيم هو مهم جدا جدا، لأنه أن احنا بندوه للطفل يكون سليم وقبل ما يجي المرض، وبالتالي ما بيكون بكلفنا كثير. وده مهم جدا بالذات انتوا قاعدين في محلات ما فيها إمكانات كثيرة، ما فيها علاجات. لازم احنا بننصحكم انه كلنا لازم ندي أولادنا عشان نمشي الطعمه عشان نقدر نحميهم من الأمراض، لأنه لما ندي التطعيم والطفل لسه هو سليم وكده بيكون سهل، ما زي بعد ما يمرض. نيجي نشوف التطعيم، يعني احنا بندوه 200 ندي التطعيم اساسا بنديله كل الأعمار، أطفال الصغار، الناس الكبار، الأمهات كلهم. لكن لما نقول برنامج التحصين الموسع أو التطعيم الموسع، أنا بدكس دائما للأطفال أعمارهم أقل من 5 سنوات، والأمهات عمرهم من سن 15 سنة لحد 49 سنة. ليه أننا اخترنا الأعمار دي؟ لأنه هم أكثر عرضة للأمراض، يعني هم المضاعفات بيكون عندهم كثيرة، لأنه الطفل ما عنده مناعة، والأم دائما لما تكون حامل بيكون برضو ما عندها مناعة، عشان كده المضاعفات بتكون كثيرة. والشيء الثاني برضو لأنه هم الاثنين الشفاء صغار والأمهات ما عندهم مناعة عشان يقدروا يقاوموا الجسم زي الزور الطبيعي. الزور الطبيعي ممكن لو جاءوا أي مرض ممكن يقاومه، لكن المرأة لما تكون هي حامل أو الطفل لما يكون صغير عمره أقل من 5 سنوات ما بقدر بيقاوم لنا المرض. النقطة الثانية، نيجي نشوف الأمراض اللي نحن بنطعمنا الطفل أو الأم شنو. طبعا زمان كان نسميها أمراض الطفولة الستة، لأنها بنطعمها، والأمراض كان هي السل وشلل الأطفال والدفتيريا والتتنس لحديثي الولادة والكتكوتة والحصبة. وبالإضافة للنسوان كان في بندوم التتنس، النسوان من عمر 15 إلى 49 كان بندوم التتنس بتاع الأمهات. لكن بعد ما تطور الطب والإمكانيات قام اكتشفوا لغاحات جديدة، وعشان كده قام أضافوه للبرنامج التطعيم. مثلا زي في تطعيم اسمه الالتهاب الكبد الوبائي أو نسميه الإرغان، إرغان باء، أنا مسميه الإرغان باء، وبعض حزبة علمانية هم الصفراء، والنكاف، ودي ممكن في الحلقات الجاية نجي نتكلم عنها بالتفصيل عشان ندي الناس أنها خلفية، يقوم يعني حتى الطفل لو شعر بأي واحد من أمراض دي يقوم قال الأم تعرف دي ممكن تكون لي أعراض في المشكلة دي عشان تقوم توديني الدكتور بسرعة. الهدف من التطعيم شنو؟ الهدف من التطعيم إنه مفترض حسب البرنامج بتاع منظمة الصحة العالمية مفترض 90% من الأطفال مفترض في كل دولة مفترض يكونوا مطعمين كلهم كامل، وفي كل ولاية أو في كل قرية مفترض على الأقل يكون في 80% من الأطفال هم يكونوا طعموا. ليه قلنا 80% و90%؟ لأنه في 2011 لقوا إنه في زي 1,500,000 طفل ده ماتوا أمراض بتاعت الطفولة اللي هسه أنا ذكرناها دي، والأمراض دي لو كانت طفل ممكن كان نحميها لو كانت أطفال دي للطعمه. عشان كده أنا هنا بننصح الأمهات مرة تانية بقدر الإمكان الأم لازم مجرد سمعت في برنامج بتاع التطعيم في أي محل تشيل طفلها وتوديه، وبعد ما طعمه كده طبعا بدوها الكريد يكون مكتوب فيه الاسم بتاع التطعيم اللي أخذه الطفل والزمن بتاعه وكده، لأنه الكرت ده ممكن يكون مستمر معه لعمره كله تحت بعدين ما يكبر ويخش المدرسة بسعره من الكرت ده، ولازم الأم تقوم تشيل طفلها وتحتفظ بالكرت اللي بتاع التطعيم اللي بدوها له. وختاما هنا بنجيب هنا ونواصل في الحلقة الجاية، وهتكون نيجي نتكلم عن أنواع التطعيم شنو وأننا بنطعم وكيف كيفية التطعيم والمضاعفات الصغيرة اللي ممكن بتحصل نتيجة للتطعيم، وممكن في بعض الأمهات يقوموا يخافوا منها يعني. وللمرة الأخيرة لو في أي زول أنت سؤال بخصوص المواضيع بتاع التطعيم ممكن يرسل سؤاله لبرنامج في نهاية الحلقة، وفوتكم بعافية وشكرا جزيلا.
7: نشكر الدكتور سلام حسن عبد الله على المعلومات القيمة ذكرتها لنا، وبنواصل معاك إن شاء الله في سلسلة حلقاتنا الجاية. وفي الختام أعزائي المستمعين، إذا عندكم أي استفسار أو محتاجين لأي استشارة طبية بخصوص أي مشكلة صحية اتصلوا بينا في راديو دبنجا على نمرة التلفون 00-31-35-62-54-350. أكرر 00-31-35-62-54-350. ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج استشارة صحية بنقول لكم قيلوا عافية.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 5 مايو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. اتهامات سودانية لأثيوبيا والإمارات بغصف مطار الخرطوم، وأثيوبيا تنفي الاتهامات ومصر تدين. هجوم جديد بالمسيرات على كوستي وأمدرمان، وتوقعات بخطوات تصعيدية دبلوماسية غير مسبوقة من قبل السودان. محمد حسن التعايشي يعين 7 وزراء و4 وزراء دولة و4 مدراء إدارة، وحرائق بعدد من معسكرات النازحين في دارفور. نقابة الصحفيين تستلم جائزة اليونسكو في باريس، ووفاة طفل رضيع إثر مطاردة والدته في معسكر بشرق تشاد. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. هاجمت مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع مدينة كوستي بالنيل الأبيض في 10 صباح اليوم الثلاثاء، وقال شاهد عيان لراديو دبنجة إن المسيرة استهدف صهريج وقود على طريق كوستي ربك بالقرب من قيادة الجيش، بينما استهدف صاروخ ثاني معسكرا تابع للقوة المشتركة. وأشارت المصادر إلى مقتل فني مختبرات جراء الغصف، وأضاف الشاهد في هذا الخصوص:
1: مسيرة استهدفت مدينة كوستي على طرمبة جوار القيادة العامة وتقاطع المنطقة المؤدي إلى مدينة ربك، وما في خسائر في الأرواح. تقريبا الساعة 10:30 قوات الدفاع المدني حاليا تبذل كل خسائر جهدها لإطفاء هذا الحريق وعدم أي إصابات للمواطنين.
0: اتهمت الحكومة السودانية دولة الإمارات وأثيوبيا بغصف مطار الخرطوم بطائرة مسيرة، ووصفت الهجوم بأنه استهداف لمنشأة مدنية. وقال وزير الخارجية السفير محي الدين سالم إن السودان يحتفظ بحقه في الرد المناسب، مؤكد أن الرد سيكون حاسما، ومشيرا إلى استعداد بلاده للدخول في مواجهة مفتوحة مع أثيوبيا، كما أعلن عن استدعاء سفير السودان من أديس أبابا، وأضاف في هذا الخصوص:
2: نحن وبجيشنا وبقوة شعبنا وبالحق الذي هو معنا مستعدون لأن نرد الصاع صاعين، ومستعدون أن نذهب كل المذاهب التي نستطيع أن نذهب إليها، لأننا مسنودون بقانون دولي وبحسن جوار عرفه الناس عنا وتنكروا له الآن. لذلك لدينا كل الحق في أن نرد كحكومة على هذا العدوان بالكيفية والطريقة التي نحددها نحن.
0: من جانبه أدان الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية ما وصفه بضلوع أثيوبيا ودولة الإمارات في الهجمات بالطائرات المسيرة على السودان، مؤكدا أن هذه العمليات تمثل عدوانا مباشر، وأوضح أن الهجمات بدأت منذ شهر مارس الماضي، حيث تم رصد طائرة مسيرة انطلقت من إقليم بحر دار الأثيوبي مستهدفة ولاية النيل الأزرق والنيل الأبيض وشمال وجنوب كردفان. وأشار إلى أنه في 17 مارس تم إسقاط إحدى المسيرات بعد

0: فحصها والتواصل مع الجهة المصنعة تبين أنها تعود لدولة الإمارات وتم تشغيلها من داخل أثيوبيا، لافتا إلى توفر صور أغمار صناعية توضح مسارها واختراقها للأجواء السودانية. وأضاف في هذا الخصوص:
1: بتاريخ 1 مايو وحتى اليوم عاودت مسيرة أخرى انطلقت من مطار بحر دار واخترقت الأجواء أو الأجواء السودانية، وتمت متابعتها حتى وصولها لمنطقة جبل أولية، واستهدفت مطار الخرطوم الدولي ومناطق أخرى وتم التصدي لها. استناداً إلى هذه الأدلة الموثقة، نؤكد أن ما قامت به دولتي أثيوبيا والإمارات عدوان مباشر على السودان، ولن يقابل بالصمت، وقواتنا المسلحة على أتم الجاهزية للتعامل مع أي تهديد بما يحفظ كرامة وسيادة الوطن وأمنه. نصر من الله وفتح قريب.
0: وصف السفير الصادق المقلي التصعيد الذي يحدث بين السودان وأثيوبيا بأنه خطير، وقال إن المسار الدبلوماسي الطبيعي هو تقديم شكوى إلى مجلس السلم والأمن الأفريقي قبل استدعاء السفير، وأكد أن الظروف غير مواتية حاليا لفتح جبهات حرب أخرى، داعيا إلى تغليب الحكمة. وأضاف في هذا الخصوص:
2: يعملوا شكوى لمسار الأفريقي مسار ده شيء طبيعي، وبعد ذلك ممكن لو في خطوات وعندهم الحق، عندهم الحق الرد بأنه ورد على العدوان دي ما فيها اثنين ترى، ده حق يعني بالقانون الدولي ذاته بيقفلوا اليوم يعني. لكن في النهاية يعني افتكر الظروف ذاتها ما مواتية للسودان، السودان في أمور بأزمة خطيرة جدا، وحرب الداخلية بقت حسب بقت حرب شاملة، فالسودان ما افتكر أن السودان في موضع في ظروف زي دي في حرب مع دولة، أي دولة كان رسوبة كان غير يعني. ما عشان كده الناس حقه يتعلم الحكمة وحل المشاكل دي بالطرق الدبلوماسية أول حاجة مع أثيوبيا ذاتها.
0: من جانبه قال المحلل السياسي الدكتور محمد عبدالله توشين إن الاتهامات السودانية لأثيوبيا تعني أن العلاقات بين البلدين وصلت إلى مرحلة اللا عودة بعد فشل الجهود والتحركات الدبلوماسية السابقة، وقال إن السودان قد يلجأ إلى خطوات تصعيدية تشمل إنهاء العلاقات الدبلوماسية وتخفيض التمثيل الدبلوماسي واستدعاء البعثة الدبلوماسية السودانية من أثيوبيا إلى جانب دعم فصائل أثيوبية معارضة. وأضاف في هذا الخصوص:
3: الجانب السوداني اتجه اتجاهات أخرى لمحاولة الحد من التأثير الأثيوبي واستخدام الأراضي الأثيوبية لمهاجمة السودان، وأعتقد في ذلك ربما يذهب بعيدا من خلال دعم بعض الفصائل المتمردة في أثيوبيا، باعتبار أن أثيوبيا تعاني أيضا من اضطرابات أمنية سواء كان في إقليم الأمهرة.
0: نفت وزارة الخارجية الأثيوبية اتهامات الجيش السوداني بشأن ضلوع أديس أبابا في الهجمات الأخيرة، ووصفتها بأنها لا أساس لها من الصحة، واتهمت الخارجية الأثيوبية الخرطوم بدعم قوات من جبهة تحرير التجراي واستخدامها لتهديد أمن حدودها الغربية، كما اتهمت جهات خارجية بتحريض السودان لإطلاق هذه الاتهامات. أدانت مصر استهداف مطار الخرطوم الدولي بالطائرات المسيرة واعتبرته انتهاكا سافرا لسيادة السودان وتهديدا للمنشآت المدنية، محذرة من أنه يمثل تصعيدا خطيرا يعقد الأوضاع الأمنية والإنسانية. وأعربت القاهرة في بيان صحفي عن قلقها من الهجمات التي يشار إلى انطلاقها من أراضي إحدى دول الجوار، مؤكدة أن ذلك ينذر باتساع نطاق الصراع وامتداد تداعياته إقليميا، بما يعرقل الجهود الرامية للتوصل إلى هدنة إنسانية ووقف إطلاق النار. أكد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن عملياته الإنسانية لم تتأثر بالهجوم الذي تعرض له مطار الخرطوم بالطائرات المسيرة، وأن جميع موظفيه بخير. وقال متحدث باسم البرنامج لراديو دبنجا إن برنامج الأغذية العالمي يواصل مراقبة الوضع وسيتخذ الإجراءات اللازمة لتعديل عملياته حسب ما تقتضيه الظروف لضمان سلامة وأمن موظفيه وشركائه. ومن جهتها أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء هذه الهجمات، فيما حذرت الولايات المتحدة رعاياها في السودان. توفي طفل رضيع لاجئ سوداني بمخيم فرشنغا للاجئين بشرق تشاد وهو على ظهر أمه إثر سقوطها أمس أثناء مطاردتها عندما خرجت للبحث عن حطب الوقود خارج المعسكر، وما تزال الأم في غيبوبة بالمركز الصحي للمخيم. كما قتل مواطن تشادي يوم أمس وتعرض لاجئ للتعذيب على يد مسلحين. أصدر رئيس وزراء تأسيس محمد حسن التعايشي قرارات بتعيين 7 وزراء و4 وكلاء وزارات و5 مديرين عامين في إطار استكمال هياكل السلطة وتعزيز النظام الإداري والاقتصادي، وشمل التعيين وزراء العدل والمالية والثروة الحيوانية والتنمية العمرانية والتنمية الاجتماعية والإعلام، كما تم تعيين عدد من وكلاء الوزارات إلى جانب مديرين عامين لمؤسسات حكومية، أبرزهم مدير عام للشرطة ومدير لديوان الضرائب وآخر للخدمة المدنية. وأضاف التعايشي في هذا الخصوص:
4: إن أهمية تأسيس الأجهزة العدلية والشرطية والمباحث الجنائية والسجون إنها الضامن لحماية المدنيين وسيادة حكم القانون وصيانة كافة حقوق المواطنين وحرياته الأساسية وتأمين الأسواق والطرق التجارية وحماية الموسم الزراعي وتأمين مسارات الرعي ومكافحة التهريب والمخدرات.
0: وصلت إلى مطار بورسودان يوم أمس الاثنين أول رحلة تقل سودانيين عائدين من دولة ليبيا، وعلى متنها 154 راكب ضمن خطة العودة الطوعية التي تستهدف 1000 شخص في مرحلتها الأولى حتى منتصف شهر مايو الجاري. وذكرت السفارة السودانية في طرابلس أن نحو 14,000 سوداني سجلوا للعودة، حيث تنفذ الرحلات بالتنسيق بين الحكومة السودانية وحكومة الوحدة الوطنية الليبية ومنظمة الهجرة الدولية. تشهد عدد من الولايات زيادة في المنحنى الوبائي وسط تحذيرات من تدهور الأوضاع الصحية نتيجة انتشار الأمراض ونقص الخدمات الطبية. وأفادت المتحدثة باسم اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء دكتورة أديبة إبراهيم لراديو دبنجا أن هنالك ارتفاعا كبيرا في حالات الإصابة بحمى الضنك، خاصة في ولايتي نهر النيل والنيل الأبيض في منطقة المالحة والقرى المجاورة. وأضافت في هذا الشأن:
5: حمى الضنك في ولاية نهر النيل والنيل الأبيض في منطقة المالحة والمناطق الحولة من القرى، وأسيس في زيادة اليومين دي في الخرطوم ومدرمان، ثم بحمى الضنك حسي في 39 مصاب في مدرمان وفي 6 وفيات ولاية نهر النيل 158 حالة.
0: قال مرصد جبال النوبة لحقوق الإنسان إن السلطات صادرت 219 منزل في مدينة كادوغلي بولاية جنوب كردفان خلال الفترة من أبريل للعام 2023 وحتى أبريل 2026 بتهم الانتماء إلى قوات الدعم السريع أو الحركة الشعبية، في وقت جرى فيه الاستيلاء على 864 منزل مملوكا لنازحين واستخدامها لسكن أفراد من الجيش، بينما تعرض 96 منزلا للنهب والتدمير الجزئي أو الكلي.
6: صادرت 219 منزل بتهمة إنه أصحاب هذه المنازل انضموا للدعم السريع أو الجيش الشعبي لتحرير السودان، وأيضا هناك 96 بيت ديل خالية من المواطنين نزحوا منها. المنازل 96 منزل ديل تم نهبها وتم تدميرها جزئيا أو كليا.
0: رفع اتحاد غرف النقل بولاية البحر الأحمر ومستخدمي طريق أوسيف بورسودان مذكرة احتجاجية رسمية إلى مدير عام الطرق والجسور، طالب فيها بالتدخل العاجل لوقف ما وصفوه بتدهور الطريق القومي نتيجة عبور شاحنات محملة بأوزان تفوق الحد المسموح به. وقال عمار الزين بشير صاحب عمل لراديو دبنجا إن هذا الطريق يعد شريانا مغزيا للسودان وتدخل عبره الشاحنات المحملة بالبضائع من حلايب وشلاتين إلى معبر أوسيف. وأضاف في هذا الخصوص:
7: المسألة بتاعة أوسيف والطريق القومي في التكسير والتهشيم، الحاجة دي نتجت عن أوزان زايدة، وأن الطريق القومي الرابط ما بين بور السودان وأوسيف ما قدر يتحمل الأوزان الزايدة دي. يعني
0: أكدت اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء أن أي خطاب رسمي من شأنه التشكيك في مهنية الأطباء أو تعريضهم للخطر، بينما يمثل تهديدا مباشرا لما تبقى من المساحة الإنسانية في البلاد، وقد يفسر كغطاء لانتهاكات إضافية. وقالت المتحدثة باسم اللجنة دكتورة أديبة إبراهيم لراديو دبنجا إن تصريحات البرهان لا تعنيهم، وإنما المعني بها منسوبوه والموالون له. وأضافت في هذا الخصوص:
5: البرهان ده طبعا تعليق، وده بيكون تعليق على ناسه يمكن، لأنه أن إحنا في الحقل الصحي وخصوصا نقابة الأطباء بنقومنا بندين طرفي النزاع وبين الحرب الغائمة دي، وبنتكلم عن الأمراض وتفشيها وإزيادة، وعن الانتهاكات اللي بيدوها النساء والرجال من اغتصابات وغيرها.
0: من جانبها قالت وزارة الصحة في حكومة تأسيس إن تصريحات البرهان تؤكد الانحدار الأخلاقي والمهني للأطباء المنتميين إلى جماعة الإخوان المسلمين. وأشارت في بيان إلى أن تلك التصريحات تؤكد ما تواتر خلال الفترة الماضية من إجراءات عن إجراء عمليات بتر دون دواعي طبية وحقن بدماء ملوثة بفيروس الكبد الوبائي. قالت منظمة الهجرة الدولية إن حريقا اندلع في دب نايرة بمحلية طويلة في شمال دارفور يوم الأحد قضى على 23 منزل. كما أشارت المنظمة إلى اندلاع حريق في حي القادسية بدار السلام قضى على 12 منزل. وفي شرق دارفور قضت الحرائق التي استمرت لخمس أيام في معسكر النخيل بخزان جديد على 41 منزل. وأضاف مسؤول في هذا الخصوص:
8: الحريق الخمسة يوم على التوالي في سنتر واحد، سنتر خمسة أدى لأكثر من 41 منزلا بالكامل، ما قل فيه ولا حد.
0: تسلمت نقابة الصحفيين السودانيين جائزة اليونسكو لحرية الصحافة للعام 2026 خلال احتفال بالعاصمة الفرنسية باريس. وشهد الاحتفال حضورا لافتا لصحفيين سودانيين توافدوا من مختلف الدول الأوروبية. وقال رئيس نقابة الصحفيين السودانيين عبد المنعم أبو إدريس في كلمته خلال حفل التكريم إن هذا التكريم يأتي في وقت أصبحت فيه الصحافة مخاطرة يومية قد تكلف الحياة. وقال إن النقابة أول جسم منتخب بعد ثورة ديسمبر، وجدد دعوته إلى تضامن دولي يتجاوز بيانات الإدانة إلى خطوات عملية تشمل محاسبة مرتكبي الانتهاكات. وأضاف في هذا الخصوص:
9: إن هذه الجائزة ليست مجرد تكريما لمؤسسة بقدر ما هي شهادة على واقع بالغ القسوة، وهي في ذات الوقت هي وفاء وتقدير لكل الصحفيين الذين فقدناهم في هذه الحرب، ولكل من واصل أداء واجبه المهني رغم المخاطر، ولكل من اختار أن يبقى شاهدا على الحقيقة.
0: من جانبه قال خالد العناني مدير اليونسكو في حفل توزيع الجائزة إن الجائزة منحت لنقابة الصحفيين السودانيين وأعضائها تكريما لعملهم الجوهري في خضم الصراع الدائر. وأوضح أن إسهاماتهم تشمل ضمان التغطية المستمرة للحرب وتوثيق الاعتداءات على الصحفيين السودانيين ودعم المحتاجين، وتشمل الجائزة شهادة تقدير ومبلغا ماليا غدره 25,000 دولار. وأضاف في هذا الخصوص:
10: من بين العديد من الترشيحات العالمية هناك ترشيحات أخرى لتقديم مساهمة بارزة في الدفاع عن حرية الصحافة وتعزيزها، لا سيما عندما يتم تحقيق ذلك في مواجهة الخطر. الفائزون هذا العام نقابة الصحفيين السودانيين وأعضاؤها يجسدون هذه القيم.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعربت لجنة المعلمين السودانيين بالولاية الشمالية عن رفضها واستنكارها إخلاء أجزاء من مدرسة الشهيد كمال علي مختار الثانوية بنات بمدينة دنقلة وتحويلها إلى موقع لفعالية سياحية. وقالت إن الخطوة أدت إلى لجوء الطالبات لأداء امتحانات الشهادة السودانية في خيام تفتقر للبيئة المناسبة. انتهت الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
11: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربوع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
0: راديو دبنجا يقدم.

0: ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. ضيفنا اليوم مستمعي الكرام هو شاب في منتصف العقد الثاني من العمر، لكن عنده أعمال واهتمامات كبيرة بفنون التصوير والتوثيق، وحقيقة حمل على عاتقه مهمة أكبر من سنه. مساهماته ربما ستشكل جزء من ذاكرة وجدان الشعب السوداني، وتتمثل في تصوير وتوثيق ذاكرة وطن يئن تحت وطأة الحرب. بعدسته طاف وتجول شوارع الخرطوم والتقط أكثر من 6000 صورة خلال 4 أيام فقط، ودي محاولة لرصد ملامح الدمار الذي طال المؤسسات والبناء التحتية وتحويل اللحظة القاسية إلى شهادة باقية. هذا الشاب بصدد أنه يعمل كتاب يضم 100 صورة توثق لمشاهد ما دمرته الحرب في الخرطوم، وهو سبق أن أصدر كتابه الأول بعنوان خاصرة الروح، وكان يتعلق أو وثق مأساة اللاجئين الإثيوبيين ضحايا الحرب بين الحكومة الفدرالية والمجموعة التجرائية المسلحة حينما لجوا إلى السودان. ويمكن ربما يتذكر الكثير من الناس المشهد المحزن والمؤثر لما وقف هذا الشاب وسط غابة الصمت يوثق ما شاف من مشاهد مدمرة، ورافع صوته بنداء صادق من المشاهد الحزينة في غابة الصمت بصوته لما قال الكلام ده. اللحظة دي يمتزج فيها الحزن بالذهول وتوقف فيها لتواني كأن الكلمات خانته أو حبس أنفاسه، ويمكن نقول دموعه خلف الكاميرا من هول ما رأى، وهو يقول إنها اختفت تماما، أو بعبارة دقة غابة الصوت التي كانت. وده بيعكس اهتمامه بالبيئة، لأنه هو كان بصور وبوثق في صور فوتوغرافية اللي هي 6000 صورة تكلمنا عنها، لكن لما جاء غابة الصوت طوالي عمل مقطع فيديو بث مباشر أو لايف على طول، تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي المقطع ده، وأثار ردود أفعال واسعة جدا في كل مواقع التواصل الاجتماعي وكل الفضائيات العربية والعالمية. ويمكن هذا النداء لم يمر بالكرام، وبعد أيام قليلة تحديدا في 18 يناير بعد 4 أيام من التصوير للفيديو، وصل رئيس الوزراء إلى الموقع وفي مشهد يعكس قوة المقطع، وحين تتحول المشهد إلى رسالة قوية تحرك المسؤولين. من هو هذا المصور وكيف يرى الحرب من خلال عدسته، وما الذي تعنيه الصورة حين تصبح ذاكرة شعب؟ هذا ما نناقشه في حلقة اليوم مع المصور الصحفي والمبدع حسين محمد صالح أري، أو حسين أري. أهلا ومرحبا بك أستاذ حسين في برنامج ملفات سودانية، وعايزينك حقيقة تدينا خلفية عن البدايات، إنك كيف بدأت عندك موهبة التصوير والاهتمام بالتوثيق، وده طبعا يعتبر فن من الفنون، فأنت متين اكتشفت نفسك في هذا المجال وقدرت تطور قدراتك وتمضي في هذا المجال إلى أن وصلت إلى هذه المرحلة؟
2: شكرا أستاذنا سليمان، وشكرا لراديو دابانجا ولكل المستمعين على امتداد البث. الاهتمام بالتصوير من فترة طويلة، ويمكن أنا برضو ما كنت مكتشف إنه ده اهتمام ولا شغف ولا أي نوع تاني من أنواع الانجذاب، لكن برز بشكل قوي كده وأنا في المرحلة الثانوية. بعدين اتطور مع التطورات الشديدة اللي بدأ يشهد التصوير كزخم مع انتشار الموبايلات المزودة بالكاميرات، ونسمى الكاميرات المتنوعة. فلقيت روحي انه دي واحدة من الهوايات والشغف الكبير اللي كان متنفس وبدأت أستمر فيه، ولقيت روحي إنه أنا مركز على البورتري من دون ما أقصد. لاحقا كده عرفت إنه ده اهتمامي وبدأت أعزز مقدرتي فيه. يعني
1: برضو يا حسين عايزينك توضح لنا أو تكلمنا عن مقطع الفيديو بتاع غابة الصمت، الأثار الجدل وأثار ذو أفعال واسعة جدا جدا، وحقيقة أنت يعني قدرت برضو بحسك الفني وحسك الصحفي يعني تحول التصوير هنا من مشاهد أو صور فوتوغرافية، اللي أنت 6000 صورة أخذتها صور فوتوغرافية، لكن هنا لما جيت لغابة الصمت أخذت المقطع ده لايف أو بس مباشر، وحاولت زي ما يقولوا تشرك المتلقي شعورك وإحساسك في اللحظة ديك.
2: أنا بشكرك جزيلا يا أستاذ سليمان على اهتمامك وعلى كلامك الطيب ده، وبجد صدقني عنده أثر علي، يعني ما كلام عابر ولا مجاملة. أنا يعني في اللحظة دي والله كنت شغوف على الأجيال اللي حتيجي ورانا، وكنت برضو سعيد انه في الوقت ده في كاميرات بتصور وفي كاميرات اخرى بتسجل وفي صحفيين واعين بيكتبوا، معناها اللحظة دي هتترفد للمستقبل. فكان حرصي الشديد انه انا اعمل اكبر كم من العدد ده، وبرضو في اللحظة دي كان في اعمال الترميم والصيانة متسارعة. انا برضو كنت قلقان، ليه يعني انتم مستعجلين؟ اصبروا شوية خلوا الناس تشوف ما حصل هنا في الخرطوم كان شكله كيف، وقياسا عليه وفي الفاشر ونيالة ومدني والجزيرة وغرة ومناطق وغرة ومدارس وحاجات كثيرة كان مفترض تظل شاهدة، يعني على الأقل تحكي أو تروي للأجيال ما حصل، وممكن الناس اللي قدام تفكر كيف تعمل منها.
1: طيب ننتقل للحديث عن فكرة إصدار الكتاب، وبرضه ممكن توضح للمستمع الكريم وإنت بتتحدث لراديو دونجا عبر برنامج ملفات سودانية حول الأماكن اللي زرتها ووثقتها والفترة الزمنية اللي استغرقتها في عملية التصوير والمخاطر والعقبات اللي واجهتك أثناء عملك في التوثيق، وهل زرت كل المناطق حسب الخريطة الزمانية أو المكانية الوضعات لك الجهات المختصة، أم كان عندك يعني شعور بأنه في أماكن كنت تنوي زيارتها لكنك لم تتمكن، وما هي أكثر الأماكن أو الصور الشدت انتباهك أو أثارت شعورك بالحزن؟
2: أنا ده الكتاب الثاني لي، وهو كتاب مصور ما ألبوم، هو كتاب مصور تقريبا ممكن يكون العمل الفكرة دي بطريقة يعني احترافية، ناس قلال جدا يعني سودانيين قلال. أنا عملت الكتاب الأول سميته خاصرة الروح، وكان عن مأساة اللاجئين الأسوبيين بحرب تيغراي، وكنت بقتل الحرب دي لصالح وكالات بتاعت أخبار، فأتيحت لي فرصتي إنه خشيت الإغليم وشهدت النزوح بتاعهم للسودان واللجوء بتاعهم وكذا، فدي تجربتي الثانية. من هنا جات الفكرة إنه أنا برضو لازم أشتغل لبلدي حاجة مشابهة للحاجة دي. زرت مناطق كثيرة، أنا مهتم بشكل عام، مهتم بالذاكرة بتاعت السودانيين عموما. فهسا الناس ممكن يكون عندهم إحساس إنه المتاحف هي الأكثر ضررا أو دار الوثائق أو السجل المدني، لكن أنا كنت متأثر أكثر لأنه المتاحف في بيوت الناس، ألبومات الصور، الأشرطة بتاعت الفيديو القديم، الكاسيت القديم، المحلات اللي كانت برضو لام حاجات تراثية، دي كلها انتهت يعني، انسرقت، انحرقت، أهملت وسط الدمار واستهدفت بشكل مباشر. فأنا كنت مهتم بالحاجة، عشان كده زرت كل البيوت، المتاحف، الحديقة النباتية، حديقة القصر الجمهوري برضو فيها نباتات منسبة ومعروفة، فكنت بوثق لاقتني مخاطر لأنه كنت بصور في الوقت ذاك لسه كانوا بينظفوا في الخرطوم، ما كان تم كثير من المناطق ما انفتحت. مثلا في منطقة الأماب ناصر اللي هي بحر أبيض بهناك، في كان شاهدت بعض المغزوفات والغنابل والألغام في منطقة المقرن برضو في الخرطوم، في بعض في حديقة المقرن، منتزه المقرن، في الفنادق الكبيرة في المنطقة ديك، في غيره لقيت المصائب دي. لكن كان في فريق من الجهة المنحة التسريح، كان في فريق بيمشي قدامي وهو كده. دي من المخاطر اللي لاقتني. تاني برضو يعني شاهدت أول مقبرة دفنوا فيها العسكريين المعروفين بالحرس الرئاسي، وصورت الموقع ده وشفته، وصورت مواقع كثيرة لمغابر مدنية، لمغابر عسكرية، لمغابر في بيوت. أنا عم أعددت خطة مسبقة بناء عليها، بديت أتحرك عشان أقدر أغطي في المدة الزمنية اللي كان مسموح لي فيها التصوير. فكنت بطلع من الصباح مرات بعد الصلاة، مرات الساعة 7 صباحا وبعود 10 بالليل. أي نعم الخرطوم في الوقت ده كانت ظلام دامس، الكهرباء ما كانت في كل المحلات، لكن كنت بحاول أصور طول الإضاءة ما هي موجودة وبيسمحوا لي فيها بالتصوير. يعني أكثر الصور اللي أثرتني مباني جامعة الخرطوم، يعني أهملت إهمال شديد في الحرب. مبنى المين، يعني لقيت بعض المكتبات كانوا بيحرقوا المراجع والكتب الكبيرة عشان يولعوا بها نار زي سكنة عسكرية فاتحة لأنه على شارع النيل بهناك، والكتب في المكتبات العامة مرمية. قاعة كلية العلوم اللي هي معروفة بالإكزام هول لقيتها كلها مهدمة والحريق انتهى منها. هلا لقيت مغابر في بيوت، شاهدت في بعض المناطق جثث متحللة، ويعني انت ما بتقدر تعرف انه دي جثة متحللة كان ما قربتها ولقيت باقي العظام، ربنا ان شاء الله يرحمهم. فكان في مشاهد كثيرة جدا جدا يعني وغيرها. يعني مشيت المتحف لقيت اثار الغزايف على كل المخزون، اللوحات حتى التماثيل البرة والكباش المروية وغيرها كلها منخورة في بعض المناطق وبعض المكانات.
1: أستاذ حسين، الحقيقة أنا برضو عندي يعني عايز أعرف منك، هل أنت أثناء يعني تخطيطك وأثناء تصويرك وتجربتك التوثيقية دي، هل بتشعر بأنه في جوانب الإعلام ما يتناولها وما غطاها، ولا تفتكر أنه الإعلام غطى كل الجانب ده؟
2: الإعلاميين كلهم مشكورين، بالذات الإعلام الوطني السوداني والمراسلين السودانيين ومصورين والصحفيين. لكن الكارثة اللي حلت على السودان دي كارثة عظيمة كبيرة جدا جدا، محتاجة لفرق متخصصة في حاجات كثيرة. يعني واحدة من الحاجات اللي انصدمت بها أنا في منتزه المقرن العائلي، لقيت غنابل، يعني ألغام أرضية وألغام مضادة للسيارات. لقيت أنا كنت أول زول، بعدي في تيم تاني وصل في نفس اليوم، يعني فتم منعنا من الدخول. لكن في الأول دخلنا وصورنا وكان خطر جدا علينا. معظم الفنادق الكبيرة هيلتون والميريديان وغيرها كلها جوا عربات قتالية عسكرية ومحترقة، يعني في معظمها. فلسه الحاجات دي وبرج البركة ومناطق كثيرة محتاجة لأتيام هندسية فنية عشان تجي تشوفوا، منطقة المقرن بالذات ومنطقة البحر مقابل النيل، يعني المنطقة دي نسيت اسمها، هي برضو دي من المناطق الصعبة ومناطق أخرى كثير. لكن صدقني الحصل في الخرطوم هو حريق كامل للخرطوم. الخرطوم كمكان وكهوية وكثقافة وكدين نفسه، الكنائس والمساجد والسينمات ودور العرض زي قاعة الصداقة وغيره، وفي إرث كثير جدا جدا انتهى. لكن أعتقد ده داير لسه، يعني محتاج. واحدة من الحاجات اللي كان مفترض الناس تنتظر فيها شوية طبعا حسب رأيي أنا، إنه ما ترمم بسرعة منطقة الخرطوم والحاجات اللي تضرر بالذات في القيادة العامة والمناطق في وسط الخرطوم، ينتظروا الناس يجي يشوفوا الحاصل شنو، أو قدام ممكن تبقى مزارات أو متاحف والناس يتعلموا منها زي ما حصل في رواندا هسه، في مناطق مكفولة زي المتحف الكبير في رواندا، ده هو المحل اللي حصل فيه الكارثة وأنا زرته يعني، وزرت المناطق اللي في الغورة الصغيرة، فكنت بفضل إنه المناطق دي ما يتم إعادة ترميمها على الأقل بسرعة يعني في الوقت الحالي، خلوها كده وتبقى مزارات قدر ما الناس رجعوا ويشوفها طبعا بعد إزالة الألغام والمتفجرات الما متفجرة وغيرها المخاطر يعني.
1: بهذا نصل بكم مستمعي الراديو دمج الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية، هذه تحياتي سليمان سري وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن
1: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
2: أعزائي المستمعين، السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الأربعاء الموافق 6 مايو 2026. مسعد بوليس يدين الهجوم على مطار الخرطوم ويعلن رفضه استهداف الأهداف المدنية. رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى السودان يعرب عن قلقه إذا الغارات بطائرات مسيرة غرب مطار الخرطوم. قطر والسعودية ومصر والكويت واليمن يدينون استهداف مطار الخرطوم بطائرات مسيرة. جامعة الدول العربية ورابطة العالم الإسلامي تدينان الهجوم الذي استهدف مطار الخرطوم الدولي. فريق الأمم المتحدة في السودان يكشف عن استمرار تعليق الرحلات الجوية منه إلى الخرطوم. الدكتور كامل إدريس يتفقد سير الاستعدادات لعودة حركة الطيران بمطار الخرطوم. قوات الأورطة الشرقية تؤكد رفضها القاطع لأي محاولات لجر شرق السودان إلى ساحة صراع. قائد الفرقة الثانية مشاه يتفقد اللواء السادس مشاه بمنطقة باسوندا الحدودية مع أثيوبيا. مقتل 4 مواطنين وإصابة 13 آخرين في هجوم بطائرات مسيرة على مواقع مدنية بمدينتي كوستي وربك بولاية النيل الأبيض. إصابة 2 من المواطنين برصاص مسلحين على طريق منطقة القرقف بريف غرب كسل أمس. شبكة الأطباء تؤكد ارتفاع عدد قتلى الكوادر الطبية إلى 235 عقب مقتل طبيب المختبرات الطبية عادل موسى بمسيرة في مدينة كوستي. إضراب لسائقي المواصلات العامة بكسل المطالبة بزيادة تعرفة المواصلات إلى 2000 جنيه. مجلس الوزراء يؤكد على إصلاح وتوحيد تشريعات الأراضي ومعالجة التعديات عليها. رئيس الوزراء يعين الفريق شرطة عبدين الطاهر رئيسا لهيئة النزاهة والشفافية. سيناتور ديمقراطي يقول على أمريكا استخدام نفوذها الكبير للضغط على الإمارات لوقف تسليح قوات الدعم السريع. ولاية الخرطوم تكشف عن وجود شبكات تروج المخدرات في الطرقات. مناوي يستقبل النور القبة، يرحب بكل من اختار طريق السلام وترك السلاح وعاد إلى حضن الوطن. محافظ مشروع الجزيرة يكشف عن ثغرات قانونية في قانون مشروع الجزيرة فيما يتعلق بأراضي المشروع. السودان يطلب اجتماعا لجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين لبحث الهجمات التي تعرض لها. وزير الخارجية المصري يجري اتصالا مع نظيره السوداني بشأن الهجوم الذي تعرض له مطار الخرطوم. الأزهر يدين الهجوم بطائر مسيرة الذي استهدف مطار الخرطوم. منها يابانية قيمتها 3 ملايين دولار عبر منظمة الفاو لتمويل 43 ألف أسرة زراعية في نهر النيل. أرمان يعلن رفضه تمدد أيديولوجيا وفقه الميليشيات ويدعو لبناء قوات مسلحة ملك للشعب. مجلس طوارئ شمال دارفور يكشف أن توقف 85% من مضخات المياه في منطقة فروك ما تسبب في أزمة هادة ونقص كبير في مياه الشرب. غرف الطوارئ تكشف عن تدهور إنساني مريء في درباد بجبل مرة. الإدارة المدنية بجنوب دارفور تبحث تكوين لجنة مشتركة من الجهاز التنفيذي والقطاع الخاص لحصر وتعويض تجار سوق موقف الجنينة. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الإرشادات الصحية المتعلقة بحمى الضنك التي انتشرت مؤخرا. هي كانت في الشرق وبعد ذلك جاءت العاصمة الخرطوم ونسبة العدوى بها زادت يعني، وبسبب وفيات يعني في بعض الأحيان. فاستضفنا هنا الدكتور عز الدين قمر عشان يدينا بعض الإرشادات الصحية حول حمى الضنك، بسبب شنو والنواقل حقتها والأعراض، وهي مرض يعني مستوطن ولا جديد، وظهرت في الخرطوم كيف، لأنها كانت ما موجودة، طرق المكافحة وخطورتها على الإنسان وهل هي معدية، وهل طوالب تؤدي للوفاة؟ فهذه كلها أسئلة يعني متعلقة بهذا المرض بيجاوب لنا عليها الدكتور عز الدين قمر.
4: السلام عليكم يا مستمعين الأعزاء، الليلة إن شاء الله نتكلم عن حمى الضنك وما هي حمى الضنك ومسبباتها، والأهم من ده كله كيف نقي حمى الضنك. أول مسببات حمى الضنك هي حمى الضنك حمى فيروسية يسببها فيروس حمى الضنك. الفيروس ده عنده 4 أنواع منه، لما تصاب بواحد من الأنواع الأربعة ده بيديك مناعة من النوع اللي أصبت به فقط، لكن قد تصاب بالنوع الثاني الثلاثة التانيات بأي واحد منهم، وده بيكون قد تكون الإصابة أخطر من الإصابة الأولى. فركزوا معي إنه 4 أنواع، ما معناته إنك أصبت بمرض فيروس الضنك ما حتصاب مرة ثانية. قد تكون أصبت برقم 1 أو 2 أو 3 وتجي تصاب بواحد تاني غيرهم كلهم، فبالتالي تكون الإصابة الثانية أشد من خطورة من الإصابة الأولى. حمى الضنك كيف ينتقل هذا الفيروس من إنسان لآخر؟ ينتقل عبر بعوضة اسمها الإيديس إيجيبتاي، أو بيقول لها الزائجة، بعوضة الزائجة إيديس إيجيبتاي، فبنتقل بواسطة لدغة البعوضة هذه. البعوضة دي من مميزاتها ما زي بعوضة الملاريا اللي هي دائما بالليل، لا، البعوضة دي تنشط بالنهار وليس ليلا. فبالتأدي دي المسألة في خطورة التعامل مع إنها بتنشط نهارا، دائما في بداية الصباح وفي النهارية كده بتنشط هي، وبتتكاثر في المياه النظيفة الراكدة، اللساتك المجدعة، العلب البنجدعة، الباقات، الأصائص حق بتاعة الباقات الورود وغيره من الـ من الـ من الـ الأدوات اللي بنستخدمها بنحفظ بها المياه، هي بتتكاثر في المياه الراكدة دي. بالتالي الناس لازم تخلي بالها من المياه الراكدة اللي فيها اللي ممكن يتكاثر فيها البعوض.
3: هل هي مرض معدي؟
4: المرض زي ما قلنا صحيح هو معدي، لكن طبعا ما بينتقل لا بالمصافحة لا بالطعام لا بالسعال أو العطس والحاجات كلها دي، ما بينتقل بها، بينتقل عبر لازم تكون في وجود البعوضة، وجودها مهم في في في في العدوى. يعني البعوضة بيشيل المرض، بتلدق الشخص المصاب بحمى الضنك، والبعوضة دي بتكون بعد ذاك هي معدية، بتكون بتلدق الإنسان السليم وبتنقل له المرض.
3: الأعراض،
4: المرض، كنا نجي لأعراض المرض، ما هي أعراض حمى الضنك عشان نحن نعرف كيف الأعراض دي، ولازم نعرفها تماما عشان نقدر التشخيص المبكر هو واحد من أسباب العلاج الناجع. بالتالي إذا تأخر التشخيص المبكر قد تكون المسألة صعبة وقد تؤدي إلى وفاة، لكن في كثير طبعا من الحالات هي حالات خفيفة أو متوسطة، لكن قد تتطور وتكون خطيرة وقد تؤدي إلى الوفاة، قد تؤدي إلى الموت. طيب الأعراض الشائعة شنو؟ أول حاجة ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة، تلقى الواحد حمى ارتفعت شديد، يعني حمى شديدة مرتفعة على طول وبشكل مفاجئ، تكون حادة جدا. العرض الثاني اللي هو صداع شديد، وبيجي معاه ألم، ألم ورا العين، يعني ورا العين تحس بعينك دي كأنها عايزة تقع، ألم شديد في العين، وبرضه بيكون في ألم في العضلات وفي المفاصل وفي العظام، وقد يكون برضو في طفح جلدي، يعني جسمك ده بيكون في طفح جلدي قوم حبوب ودش بدش كله، وقد يكون في برضو يعني طراش، وبيكون طبعا طمام وطراش وكده. طيب في أعراض خطيرة لازم نخلي بالنا منها، إذا ظهرت الأعراض دي
5: دي أعراض خطيرة، وهي دي الأعراض اللي علامات اللي ممكن المرض يكون فيها يعني قد يؤدي للوفاة. شنو الأعراض الخطيرة نخلي بالنا منها؟ ودي طوالي نجرب أي واحد تكون تصار في الأعراض دي نجربه المستشفى. أولا بيكون في ألم شديد في البطن، وبيكون في طراش شديد متكرر، دي من الأعراض الخطيرة يا جماعة، نسرع طوالي للمستشفى. وتاني بيكون في شنو؟ في نزيف. هي طبعا زي ما قلنا حمى الضنك دي واحدة من كثير من الحميات، بيقول لها الحمى النزيفية الهيموريجيك فيفر. فلما تحصل انها يكون في نزيف، سواء كان نزيف من النخرين ولا من اللثة، ده بيبقى مسألة، ده واحدة من علامات الخطرة، العلامات الخطرة جدا. وقد يكون في دم في البول أو في البراز، ده برضو من علامات الخطرة، زي ما تحولت من كده من حمى الضنك عادية لحمى الضنك نزيفية. ودي واحدة من الأشياء اللي لازم نسرع فيها طوالي على المستشفى. وبيكون في طبعا تعب شديد، وبكون في وتكون يحصل برضو صعوبة في التنفس، وقد يحصل نزيف في الرئة يحصل صعوبة في التنفس. يا جماعة لما تحصل الحاجات دي لازم نسرع شديد جدا جدا. فدي واحدة من الحاجات اللي أنا ممكن أعيد عليكم تاني يا جماعة، ألم شديد جدا جدا في البطن، طراش شديد، والنزيف سواء كان في النخرين ولا في اللسة ولا في البول ولا في البراز، ده من العلامات الخطرة جدا. وبيكون في تعب شديد طبعا، وفي بيكون صعوبة في التنفس، ده برضو واحدة من العلامات الخطيرة جدا.
3: هل هي مرض متوطن؟
5: يا جماعة صحيح، حمى الضنك مرض متوطن، وفي وبالذات في أفريقيا وفي مناطقنا الحارة دي وغيرها، لكن كان طبعا ما موجود في الخرطوم بالشكل الكبير ذاك، لكن طبعا مع الآونة الأخيرة والانهيار بتاع البيئة والصحة والمياه الراكدة وغيره، بأصبح المرض أكثر مما كان. كان صح زمان بتحصل بعض الحميات النزيفية، بعض الأنواع الثانية من الحميات النزيفية، ان احنا كنا سمعنا بها في المناطق غرب السودان والمناطق اللي فيها الابقار وكده، في بعض الحمات النزيفيه الريد فالي فيفر والكلام ده. لكن حمى الضنك طبعا بالتاكيد من الامراض المتوطنه في مناطقنا هناك، لكن طبعا كان في برنامج صحي، النظافة لها أثرة، المياه الراكدة، كل مع انهيار النظام الصحي أو انهيار البنية الصحية والصحة العامة بتصهر الأمراض دي بشكل أكبر بالتأكيد، ما في شك.
3: ما هي خطورتها على الإنسان؟ هل يمكن تؤدي للوفاة؟
5: يا جماعة حمى الضنك أغلب الناس بتعافوا منها، وفي جزء يعني من خفيفة لمتوسطة، لكن في عدد كبير بالذات إذا كانت ما في خدمات صحية وما في توعية وما في يعني اكتشاف مبكر للمرض، قد تتطور إلى حد الموت. طيب نجي للموضوع الأهم يا جماعة، المكافحة. المكافحة بتتم بمكافحة الناقل البعوض، الحد من التكاثر البعوض. ده بيحصل كيف يا جماعة؟ تفريغ المياه الراكدة لها أسبوعيا، الجراد المياه الراكدة في الأحواض، في الخزانات، في الإطارات بتاعت العجلات، العلب الفارغة، تنظيف مصارف الماء، الرش بالمبيدات في الأماكن اللي بتتكاثر فيها، في الأماكن اللي بتتكاثر فيها البعوضة. استخدام يا جماعة في بعض الدهانات وبعض الأشياء الناس بتمسح بها، دي بتطرد البعوض، لأنه زي ما قلت لكم المسألة شوية صعبة. ليش؟ لأنه البعوض بتاع حمى الضنك بينشط بالنهار، يعني مسألة نخد منا يعني ناموسية بالليل وكتنجي نايمين ونقول وغينا نفسنا من حمى الضنك، ده ما الحال في حمى الضنك. حمى الضنك البعوض بتنشط عادة بالنهار، في يعني بالصباحية كده وبالظهرية. بالتالي يا جماعة يعني استخدام الناموسيات قد يكون مع الأطفال بينهو بالنهار وكده. وزي ما بقول لكم يا جماعة حمى الضنك هي أخطر في بعض الفئات اللي هي الأطفال والعجزة الكبار والناس الحوامل والنساء الحوامل، وكذلك الناس اللي عندهم بعض الأمراض المزمنة اللي بتقلل من المناعة اللي هم الناس السكري وما إلى ذلك برضو يا جماعة. فدي لازم أن احنا يا جماعة نخلي بالنا منها. طيب في بعض المبيدات زي ما قلنا نجي لمسألة الوقاية يا جماعة، نرجع لها بعض المبيدات دي هنا بتستخدم. طيب الدور بتاع المجتمع برضو يا جماعة مهم جدا. أول حاجة لازم من حملات النظافة الجماعية والناس تبلغ عن الأماكن بتاع تكاثر البعوض يا جماعة، والتوعية المستمرة أساس إنه الناس تقدر تتغلب على المسألة دي يا جماعة. وزي ما قلنا نكرر يا جماعة، الناس بيسألوا عن مدى خطورة المرض ده على الإنسان. طيب في أغلب الحالات زي ما قلت لكم خفيفة إلى متوسطة، لكن بعض الحالات قد تتطور إلى حمى الضنك، زي حمى الضنك النزيفية اللي أنا تكلمت عنها قبل شوية وقلت لمن يحصل نزيف سواء كان من النخرين أو من اللثة أو في البول أو في البراز، ده بيقول لها حمى الضنك النزيفية، ودي خطرة جدا يا جماعة وقد تؤدي للوفاة، وقد تحصل صدمة الضنك. الواحد بيخش في صدمة، وزي ما قلت لكم الخطورة دائما أعلى في الأطفال وكبار السن والحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة. طيب يا جماعة، هل حمى الضنك مرض معدي؟ زي ما قلت لكم يا جماعة، هي طبعا ليس معدية مباشرة بين الناس، يعني ما في زول بنقولها للآخر بقحة ولا بالمصافحة ولا ما إلى ذلك، لكن تنتقل فقط عن طريق لطقة البعوض المصابة. تلدق إنسان عنده حمى الضنك إنسان مصاب، تكون هي البعوضة دي مصابة، وتلدق إنسان آخر سليم تنقل له حمى الضنك أو فيروس حمى الضنك. طيب فدي دي دي الحاجات المهمة. طيب نجي للجماعة مسألة العلاج والطعام، شنو تأكل لما يعني الواحد يحس بالأعراض دي؟ أعراض يا جماعة، الواحد لابد من الإكثار من السوائل. طيب الماء والمحاليل بقولها بتاعت الإماهة دي اللي بنزيد، طريقة المحلول معروفة إنك تخط شوية ملح وشوية سكر وتلخبتهم وتشربها زي محلول التروية بنعمله ده برضو، ده يعني ده جيد. العصائر الطبيعية دي يا جماعة، كل العصائر دي، وبرضو الأطعمة الخفيفة وسهلة الهضم زي الشوربة وزي الرز والفواكه إن وجدت. بالنسبة للحمى الباراسيتامول يا جماعة العادي ده عشان نخفض به درجات الحرارة والحمى، ونتجنب أشياء بعض الأدوية نتجنبها زي الأسبرين والإيبوبروفين والبروفين ده، لأنه ده بيساعد يا جماعة على النزيف، وقد تتطور تبقى حمى نزيفية. تتجنب الأسبرين والإيبوبروفين بالنسبة للحمى كويس، وتتجنبوا الأطعمة الدسمة التقيلة لأنه البطن زي ما قلت لكم بيكون برضو هي يعني مشكلة. طيب
3: ما هي طرق مكافحة حمى الضنك؟
5: في الخلاصة يا جماعة، زي ما قلت لكم حمى الضنك مرض فيروسي خطير لكنه قابل للوقاية، وده الشيء المهم يا جماعة. والوقاية قلنا بمكافحة البعوضة ده السلاح الأقوى، إزالة المياه الراكدة دي لازم يا جماعة يعني المجتمع كله يشارك فيها، والتوجه المبكر للعلاج ده بينقذ الأرواح يا جماعة. طيب نحن إن شاء الله بإذن الله يعني نكون يعني أديناكم الأشياء المهمة، طبعا بالتأكيد في المستشفى في وسائل للتشخيص، في طبعا فحص للحمى وفحص من خلال فحص الدم، الناس بتصل للتشخيص الصحيح. وأنا زي ما قلت لكم وريتكم هناك الأعراض الخطيرة الناس يعني من خلالها لازم تمشي تقابل طبيب ولازم يعني التبليغ السريع، وده قد ينقذ يعني حياة كثير إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيكم. شكرا لكم.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 5 مايو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. اتهامات سودانية لأثيوبيا والإمارات بغصف مطار الخرطوم، وأثيوبيا تنفي الاتهامات ومصر تدين. هجوم جديد بالمسيرات على كوستي وأم درمان، وتوقعات بخطوات تصعيدية دبلوماسية غير مسبوقة من قبل السودان. محمد حسن التعايشي يعين 7 وزراء و4 وزراء دولة و4 مدراء إدارة، وحرائق بعدد من معسكرات النازحين في دارفور. نقابة الصحفيين تستلم جائزة اليونسكو في باريس، ووفاة طفل رضيع إثر مطاردة والدته في معسكر بشرق تشاد. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. هاجمت مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع مدينة كوستي بالنيل الأبيض في 10:00 من صباح اليوم الثلاثاء. وقال شاهد عيان لراديو دبنجة إن المسيرة استهدف الصهريج وقود على طريق كوستي ربك بالقرب من قيادة الجيش، بينما استهدف صاروخ ثاني معسكرا تابع للقوة المشتركة. وأشارت المصادر إلى مقتل فني مختبرات جراء الغصف، وأضاف الشاهد في هذا الخصوص:
1: مسيرة استهدفت مدينة كوستي على طرمبة جوار القيادة العامة وتقاطعوا المنطقة المؤدي إلى مدينة ربك، وما في خسائر في الأرواح. تقريبا الساعة 10:30 قوات الدفاع المدني حاليا تبذل كل خسائر جهدها لإطفاء هذا الحريق وعدم أي إصابات للمواطنين.
0: اتهمت الحكومة السودانية دولة الإمارات وأثيوبيا بغصف مطار الخرطوم بطائرة مسيرة، ووصفت الهجوم بأنه استهداف لمنشأة مدنية. وقال وزير الخارجية السفير محي الدين سالم إن السودان يحتفظ بحقه في الرد المناسب، مؤكد أن الرد سيكون حاسما، ومشيرا إلى استعداد بلاده للدخول في مواجهة مفتوحة مع أثيوبيا، كما أعلن عن استدعاء سفير السودان من أديس أبابا. وأضاف في هذا الخصوص:
2: نحن وبجيشنا وبقوة شعبنا وبالحق الذي هو معنا مستعدون لأن نرد الصاع صاعين، ومستعدون أن نذهب كل المذاهب التي نستطيع أن نذهب إليها، لأننا مسنودون بقانون دولي وبحسن جوار عرفه الناس عنا وتنكروا له الآن. لذلك لدينا كل الحق في أن نرد كحكومة على هذا العدوان بالكيفية والطريقة التي نحددها نحن.
0: من جانبه أدان الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية ما وصفه بضلوع أثيوبيا ودولة الإمارات في الهجمات بالطائرات المسيرة على السودان، مؤكدا أن هذه العمليات تمثل عدوانا مباشر، وأوضح أن الهجمات بدأت منذ شهر مارس الماضي، حيث تم رصد طائرة مسيرة انطلقت من إقليم بحر دار الأثيوبي مستهدفة ولاية النيل الأزرق والنيل الأبيض وشمال وجنوب كردفان. وأشار إلى أنه في 17 مارس تم إسقاط إحدى المسيرات بعد فحصها والتواصل مع الجهة المصنعة، تبين أنها تعود لدولة الإمارات وتم تشغيلها من داخل أثيوبيا، لافتا إلى توفر صور أغمار صناعية توضح مسارها واختراقها للأجواء السودانية. وأضاف في هذا الخصوص:
3: بتاريخ 1 مايو وحتى اليوم عاودت مسيرة أخرى انطلقت من مطار بحر دار واخترقت الأجواء السودانية، وتمت

0: تابعتها حتى وصولها لمنطقة جبل أولية، واستهدفت مطار الخرطوم الدولي ومناطق أخرى وتم التصدي لها. استنادا إلى هذه الأدلة الموثقة، نؤكد أن ما قامت به دولتي أثيوبيا والإمارات عدوان مباشر على السودان، ولن يغابل بالصمت بقواتنا المسلحة على أتم الجاهزية للتعامل مع أي تهديد بما يحفظ كرامة وسيادة الوطن وأمنه. نصر من الله وفتح قريب.
1: وصف السفير الصادق المقلي التصعيد الذي يحدث بين السودان وأثيوبيا بأنه خطير، وقال إن المسار الدبلوماسي الطبيعي هو تقديم شكوى إلى مجلس السلم والأمن الأفريقي قبل استدعاء السفير، وأكد أن الظروف غير مواتية حاليا لفتح جبهات حرب أخرى، داعيا إلى تغليب الحكمة. وأضاف في هذا الخصوص:
2: يعملوا شكوى لمسار أفريقيا، مسار ده شيء طبيعي، وبعد ذلك ممكن لو في خطوات وعندهم الحق، عندهم الحق للرد بأنه يرد على العدوان دي، ما فيها اثنين ترى ده حق يعني بالقانون الدولي ذاته بيقفلوا اليوم يعني. لكن في النهاية نفتكر الظروف ذاتها ما مواتية للسودان، السودان تمر بأزمة خطيرة جدا، والحرب الداخلية بقت حسب بقت حرب شاملة، فالسودان ما افتكر أن السودان في موضع في ظروف زي دي في حرب مع دولة، أي دولة كان سوبا كان غير يعني. ما عشان كده الناس حقه يتغلب الحكمة وحلوا المشاكل دي بطرق الدبلوماسية والحياة مأسوبة ذاتها.
1: من جانبه قال المحلل السياسي الدكتور محمد عبدالله تورشين إن الاتهامات السودانية لأثيوبيا تعني أن العلاقات بين البلدين وصلت إلى مرحلة اللا عودة بعد فشل الجهود والتحركات الدبلوماسية السابقة، وقال إن السودان قد يلجأ إلى خطوات تصعيدية تشمل إنهاء العلاقات الدبلوماسية وتخفيض التمثيل الدبلوماسي واستدعاء البعثة الدبلوماسية السودانية من أثيوبيا إلى جانب دعم فصائل أثيوبية معارضة. وأضاف في هذا الخصوص:
3: الجانب السوداني اتجه اتجاهات أخرى لمحاولة الحد من التأثير الأثيوبي واستخدام الأراضي الأثيوبية لمهاجمة السودان، وأعتقد في ذلك ربما يذهب بعيدا من خلال دعم بعض الفصائل المتمردة في أثيوبيا، باعتبار أن أثيوبيا تعاني أيضا من اضطرابات أمنية سواء كان في إقليم الأمهرة.
1: نفت وزارة الخارجية الأثيوبية اتهامات الجيش السوداني بشأن ضلوع أديس أبابا في الهجمات الأخيرة، ووصفتها بأنها لا أساس لها من الصحة، واتهمت الخارجية الأثيوبية الخرطوم بدعم قوات من جبهة تحرير التجراي واستخدامها لتهديد أمن حدودها الغربية، كما اتهمت جهات خارجية بتحريض السودان لإطلاق هذه الاتهامات. أدانت مصر استهداف مطار الخرطوم الدولي بالطائرات المسيرة، واعتبرته انتهاكا سافرا لسيادة السودان وتهديدا للمنشآت المدنية، محذرة من أنه يمثل تصعيدا خطيرا يعقد الأوضاع الأمنية والإنسانية. وأعربت القاهرة في بيان صحفي عن قلقها من الهجمات التي يشار إلى انطلاقها من أراضي إحدى دول الجوار، مؤكدة أن ذلك ينذر باتساع نطاق الصراع وامتداد تداعياته إقليميا، بما يعرقل الجهود الرامية للتوصل إلى هدنة إنسانية ووقف إطلاق النار. أكد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن عملياته الإنسانية لم تتأثر بالهجوم الذي تعرض له مطار الخرطوم بالطائرات المسيرة، وأن جميع موظفيه بخير. وقال متحدث باسم البرنامج لراديو دبنجا إن برنامج الأغذية العالمي يواصل مراقبة الوضع وسيتخذ الإجراءات اللازمة لتعديل عملياته حسب ما تقتضيه الظروف لضمان سلامة وأمن موظفيه وشركائه. ومن جهتها أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء هذه الهجمات، فيما حذرت الولايات المتحدة رعاياها في السودان. توفي طفل رضيع لاجئ سوداني بمخيم فرشنغا للاجئين بشرق تشاد وهو على ظهر أمه إثر سقوطها أمس أثناء مطاردتها عندما خرجت للبحث عن حطب الوقود خارج المعسكر، وما تزال الأم في غيبوبة بالمركز الصحي للمخيم. كما قتل مواطن تشادي يوم أمس وتعرض لاجئ للتعذيب على يد مسلحين. أصدر رئيس وزراء تأسيس محمد حسن التعايشي قرارات بتعيين 7 وزراء و4 وكلاء وزارات و5 مديرين عامين في إطار استكمال هياكل السلطة وتعزيز النظام الإداري والاقتصادي، وشمل التعيين وزراء العدل والمالية والثروة الحيوانية والتنمية العمرانية والتنمية الاجتماعية والإعلام، كما تم تعيين عدد من وكلاء الوزارات إلى جانب مديرين عامين لمؤسسات حكومية، أبرزهم مدير عام للشرطة ومدير لديوان الضرائب وآخر للخدمة المدنية. وأضاف التعايشي في هذا الخصوص:
4: إن أهمية تأسيس الأجهزة العدلية والشرطية والمباحث الجنائية والسجون إنها الضامن لحماية المدنيين وسيادة حكم القانون وصيانة كافة حقوق المواطنين وحرياته الأساسية وتأمين الأسواق والطرق التجارية وحماية الموسم الزراعي وتأمين مسارات الرعي ومكافحة التهريب والمخدرات.
1: وصلت إلى مطار بورسودان يوم أمس الاثنين أول رحلة تقل سودانيين عائدين من دولة ليبيا، وعلى متنها 154 راكب ضمن خطة العودة الطوعية التي تستهدف 1000 شخص في مرحلتها الأولى حتى منتصف شهر مايو الجاري. وذكرت السفارة السودانية في طرابلس أن نحو 14,000 سوداني سجلوا للعودة، حيث تنفذ الرحلات بالتنسيق بين الحكومة السودانية وحكومة الوحدة الوطنية الليبية ومنظمة الهجرة الدولية. تشهد عدد من الولايات زيادة في المنحنى الوبائي وسط تحذيرات من تدهور الأوضاع الصحية نتيجة انتشار الأمراض ونقص الخدمات الطبية. وأفادت المتحدثة باسم اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء دكتورة أديبة إبراهيم لراديو دبنجا أن هنالك ارتفاعا كبيرا في حالات الإصابة بحمى الضنك، خاصة في ولايتي نهر النيل والنيل الأبيض في منطقة المالحة والقرى المجاورة. وأضافت في هذا الشأن:
5: حمى الضنك في ولاية نهر النيل والنيل الأبيض في منطقة المالحة والمناطق الحولة من القرى، وأسيس في زيادة اليومين دي في الخرطوم ومدرمان، ثم بحمى الضنك حسي في 39 مصاب في مدرمان وفي 6 وفيات في ولاية نهر النيل 158 حالة.
1: قال مرصد جبال النوبة لحقوق الإنسان إن السلطات صادرت 219 منزل في مدينة كادوغلي بولاية جنوب كردفان خلال الفترة من أبريل للعام 2023 وحتى أبريل 2026 بتهم الانتماء إلى قوات الدعم السريع أو الحركة الشعبية، في وقت جرى فيه الاستيلاء على 864 منزل مملوكا لنازحين واستخدامها لسكن أفراد من الجيش، بينما تعرض 96 منزلا للنهب والتدمير الجزئي أو الكلي.
6: صادرت 219 منزل بتهمة إنه أصحاب هذه المنازل انضموا للدعم السريع أو الجيش الشعبي لتحرير السودان، وأيضا هناك 96 بيت ديل خالية من المواطنين نزحوا منها. المنازل 96 منزل ديل تم نهبها وتم تدميرها جزئيا أو كليا.
1: رفع اتحاد غرف النقل بولاية البحر الأحمر ومستخدمي طريق أوسيف بورسودان مذكرة احتجاجية رسمية إلى مدير عام الطرق والجسور، طالب فيها بالتدخل العاجل لوقف ما وصفوه بتدهور الطريق القومي نتيجة عبور شاحنات محملة بأوزان تفوق الحد المسموح به. وقال عمار الزين بشير صاحب عمل لراديو دبنجا إن هذا الطريق يعد شريانا مغزيا للسودان، وتدخل عبره الشاحنات المحملة بالبضائع من حلايب وشلاتين إلى معبر أوسيف. وأضاف في هذا الخصوص:
7: المسألة بتاعت أوسيف والطريق القومي في التكسير والتهشيم، الحاجة دي نتجت عن أوزان زايدة، وأن الطريق القومي الرابط ما بين بورسودان وأوسيف ما قدر يتحمل الأوزان الزايدة دي. يعني
1: أكدت اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء أن أي خطاب رسمي من شأنه التشكيك في مهنية الأطباء أو تعريضهم للخطر بينما يمثل تهديدا مباشرا لما تبقى من المساحة الإنسانية في البلاد وقد يفسر كغطاء لانتهاكات إضافية. وقالت المتحدثة باسم اللجنة دكتورة أديبة إبراهيم لراديو دبنجا إن تصريحات البرهان لا تعنيهم وإنما المعني بها منسوبوه والموالون له. وأضافت في هذا الخصوص:
5: البرهان ده طبعا تعليقه ده بيكون تعليق على ناسه يمكن لأنه أن إحنا في الحقل الصحي وخصوصا نغاب الأطباء بنقولنا بندين طرفي النزاع بين دين الحرب الغائمة دي وبنتكلم عن الأمراض وتفشيها وإزيادة وعن الانتهاكات اللي بيدوها النساء والرجال من اغتصابات وغيرها.
1: من جانبها قالت وزارة الصحة في حكومة تأسيس إن تصريحات البرهان تؤكد الانحدار الأخلاقي والمهني للأطباء المنتميين إلى جماعة الإخوان المسلمين. وأشارت في بيان إلى أن تلك التصريحات تؤكد ما تواتر خلال الفترة الماضية من إجراءات عن إجراء عمليات بتر دون دواعي طبية وحقن بدماء ملوثة بفيروس الكبد الوبائي. قالت منظمة الهجرة الدولية إن حريقاً اندلع في دب نايرة بمحلية طويلة في شمال دارفور يوم الأحد قضى على 23 منزل. كما أشارت المنظمة إلى اندلاع حريق في حي القادسية بدار السلام قضى على 12 منزل. وفي شرق دارفور قضت الحرائق التي استمرت لخمس أيام في معسكر النخيل بخزان جديد على 41 منزل. وأضاف مسؤول في هذا الخصوص:
8: الحريق الخمسة يوم على التوالي في سنتر واحد سنتر خمسة سنتر خمسة أدى لأكثر من 41 منزلا بالكامل ما قل فيه ولا حد.
1: تسلمت نقابة الصحفيين السودانيين جائزة اليونسكو لحرية الصحافة للعام 2026 خلال احتفال بالعاصمة الفرنسية باريس. وشهد الاحتفال حضورا لافتا للصحفيين السودانيين توافدوا من مختلف الدول الأوروبية. وقال رئيس نقابة الصحفيين السودانيين عبد المنعم أبو إدريس في كلمته خلال حفل التكريم إن هذا التكريم يأتي في وقت أصبحت فيه الصحافة مخاطرة يومية قد تكلف الحياة. وقال إن النقابة أول جسم منتخب بعد ثورة ديسمبر وجدد دعوته إلى تضامن دولي يتجاوز بيانات الإدانة إلى خطوات عملية تشمل محاسبة مرتكبي الانتهاكات. وأضاف في هذا الخصوص:
9: إن هذه الجائزة ليست مجرد تكريما لمؤسسة بقدر ما هي شهادة على واقع بالغ القسوة وهي في ذات الوقت هي وفاء وتقدير لكل الصحفيين الذين فقدناهم في هذه الحرب ولكل من واصل أداء واجبه المهني رغم المخاطر ولكل من اختار أن يبقى شاهدا على الحقيقة.
1: من جانبه قال خالد العناني مدير اليونسكو في حفل توزيع الجائزة إن الجائزة منحت لنقابة الصحفيين السودانيين وأعضائها تكريما لعملهم الجوهري في خضم الصراع الدائر. وأوضح أن إسهاماتهم تشمل ضمان التغطية المستمرة للحرب وتوثيق الاعتداءات على الصحفيين السودانيين ودعم المحتاجين. وتشمل الجائزة شهادة تقدير ومبلغا ماليا قدره 25,000 دولار. وأضاف في هذا الخصوص:
10: من بين العديد من الترشيحات العالمية هناك ترشيحات أخرى لتقديم مساهمة بارزة في الدفاع عن حرية الصحافة وتعزيزها لا سيما عندما يتم تحقيق ذلك في مواجهة الخطر. الفائزون هذا العام نقابة الصحفيين السودانيين وأعضاؤها يجسدون هذه القيم.
1: الخبر الأخير في النشرة: أعربت لجنة المعلمين السودانيين بالولاية الشمالية عن رفضها واستنكارها إخلاء أجزاء من مدرسة الشهيد كمال علي مختار الثانوية بنات بمدينة دونغولا وتحويلها إلى موقع لفعالية سياحية. وقالت إن الخطوة أدت إلى لجوء الطالبات لأداء امتحانات الشهادة السودانية في خيام تفتقر للبيئة المناسبة. انتهت الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
11: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا، وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: مستمع الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان الذي يذاع من دبنكا. حقيقة في هذا البرنامج وفي هذه الجولة سعداء جدا أن نلتقي بأحد الإخوة المهتمين بقضايا الثقافة والفنون، وهو يعني من أحد كبار المخرجين والمنتجين الذين قدموا في الأثير السوداني مجموعة من المسلسلات ومجموعة من الحكايات ومجموعة من المرئيات السودانية، وأيضا هو يعني عنده آراء جريئة جدا في النقد التطبيقي، وعنده أعمال رائدة جدا ظهرت في المكتبة السودانية، سواء كان أغاني سواء كان مسلسلات أشعار وشعارات، وعنده أعمال كثيرة جدا، وحقيقة رجل متعدد المواهب. في الفترة الأخيرة حقيقة يعني لفت انتباهي عمل معرض جميل جدا، هذا المعرض يعني فيه لوحات جميلة جدا، هذه اللوحات يعني استطاع أنه يجمعها ويترجمها حسب أحاسيسه، وهي يعني عبارة عن لوحات قيمة جدا، ومعروف أن الصورة هي بتشكل يعني العاطفة بتاعت الإنسان. نحن سعداء جدا أن نلتقي بالأخ المخرج والصحفي والإذاعي الألمعي محمد علي إبراهيم مخاوي في هذه الحلقة. أهلا بك أستاذ محمد علي.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبتين بك يا محمد ومرحب بكل مستمعينك، وإن شاء الله نقدر نتواصل ويستفيد الناس من لقائنا يا رب.
0: أستاذ محمد، الزول اللي بيجي ماري بالمعرض بتاعك وبتعبيراتك وملصقاتك البصرية اللي جمعتها من مناطق كثيرة، يعني فيها يعني تناولت النزوح والتشرد وتناولت الحرب بشكل أو بآخر، يعني شنو الدافعية، شنو في إنه أنت يعني اخترت هذه المواضيع التي يعني تثير في الإنسان مشاعر مختلفة ومتناقضة؟
1: شكرا لك على السؤال. الحقيقة المعرض هو أنا سميته ملامح من السودان.
0: نعم.
1: ملامح من السودان باتجاهاته الأربعة، وأنا بسميها اتجاه الخامس في وسطه. فكرة المعرض إنه كان عرض السودان الجميل ما أمكن إلى ذلك سبيلا. صحيح قد تكون في إشارات للحرب، لكن هي ضعيفة جدا، لأنه أنا بفتكر إنه عرض السودان الجميل هو اللي بيقوم بلمنا، وهو اللي بيقوم بيعرفنا، وهو اللي بيدينا أهم شيء في فترة الحرب دي. حصل كثير جدا من الإحباط للناس، حصل كثير جدا من الناس يعني زي قنعوا من حاجات كثيرة، والله في ناس قنعوا من السودان يعني بصراحة حتى. فأنا قصدت عرض السودان اللي بيخلي الناس يتفاعلوا، السودان اللي بيحسوا الناس والله إنهم عندهم شيء. في وقت الناس يأسي لما تعرض إمكانيات زي صور من جبل مرة ولا من ميري ولا من النيل الأزرق ولا من الكسنجر ولا البركل ولا سنقنيبلة الغناب ولا رجل الفولة ولا يعني جبال النوبة، أو حتى من الصحراء في شمال كردفان وشمال دارفور وشمالية. ففي متعة، في جمال، في إمكانيات. أنا بعرض صحارى، بعرض غابات، بعرض مصادر بتاعت مياه، بعرض أطفال وصور لهم وصور للناس وضحكين ومبسوطين، وناس شغالين في الزراعة وناس في المراعي وناس في المدينة. فدي بتخلي الزول يرجع يعيد الثقة بينه وبين إنه هو في بلد يستحق، يعني بلد سري جدا، يعني بلد بتبدأ بالصحارة وبتنتهي بالغابات، بلد فيها يعني عشرات الملايين من الثروة يعني الحيوانية، سواء كانت مستأنسة ولا برية، وبلد فوق مياه وأنهر، أربعة خمسة أنهر فوق، ستة سبعة ثمانية مقارن، يعني مش مقرن إليهم بس، لا أكثر من كده، يعني في كذا مقرن في السودان بتعرض أنهر عظيمة، أنهر موسمية عظيمة زي أنهر أزوم، زي وادي أزوم بكل ما فيه من تاريخ نهر النيل، النيل الأبيض، النيل الأزرق، سيتيت، عطبرة، نهر دندر، يعني بتعرض المناطق، يعني مناطق زي رهد البردي، زي وادي هور، زي يعني محمية الردوم. أنت بتعرض إمكانيات، بتعرض حتى إمكانيات ما. مثلا أشجار للصمغ العربي، أشجار حتى الأشجار العادية بتاعتنا، بتاعت الدوم والهجليج والنبق. في عرض لأشجار الحراز، في عرض للأودية على إطلاق، سواء كان في كردفان ولا دارفور ولا في الشرق ولا في الشمالية. المهم هو استعراض لإمكانيات السودان، وده اللي قصدته في الفترة دي، إنه نحن نسق. يعني الناس بيحسوا إن السودان ده ممكن ما يقوم بعد الشيء اللي حصل فيه ده. نحن يعني أنا قصدت إنه أبعث للناس الرسالة إنه السودان ده بلد عظيم جدا وريتش وغني جدا، وهو بلد عنده استعداد عظمه قوي، وإنه ممكن يجي في أي لحظة لو بس نحن
0: أستاذ محمد، هل تفتكر مثل هذه اللوحات وهذه المعارض يعني ممكن أن تناهض خطاب الكراهية الذي يعني صاحب هذه الحرب؟
1: تماما. يعني أنا أذكر لك حكاية حصلت. يعني أنا كان في ولدين جو خاشين المعرض، الشابين دول أولاد صغار، يعني يمكن أعمال عشرينات كده أو ربما أقل حتى من 25 الاثنين. لما نمر المعرض، أنا كان عندي المعرض على اثنين، في جزء في الشاشة اللي هو طبعا أنا هو أكتر من 200 صورة، ده المعرض الأول. 200 صورة ده المعلق فيها في الحيطة كان كم، 30 صورة فيه مناطق محددة. يعني مثلا نقول النيل الأزرق أنا تناولتها، مثلا عندي كانت صورة للسوكي، لكن مثلا ما جبت، أقصد عندي صورة لأقدي، وعندي صورة بجاري في سنار للسوكي، لكن ما في يعني لجوز المسنار، لأنه طبعا أنا معني بالسودان كله، فمن الصعب جدا أوفر لها. فجوا الأولاد كده لما هنا قال لي يا أخي ليه ما في الروسيرس، ليه ما في الدمازين، ليه ما في باو. أنا قمت قلت لهم يا أخواننا المعرض ده نوعين كده، وبعدين كانت لهجتهم حادة شوية كده عامل الشاشة، فلما نعاون الشاشة بعد شوية مرت لقطات للروسيرس والدمازين ولباو، فتخيل تلقائيا اللهجة بتاعتهم تغيرت تماما. بيجوا يسألوني بالله أنت مشيت الحتات دي ومشيت بيتين ومشيت كم مرة، لما نكتشف أنه أنا مشيت أكثر من مرات حسيت بعدك أنه بيجوا أصدقاء بالنسبة لي، لمجرد أن حسوا أنه هم تمت يعني عرض حاجة حقتهم هم وكده. فالإعلام والفنون عندها قدرة على أنها تجمع الناس بسهولة شديدة.
0: لو حسوا أنهم جزء منها. نعم أستاذ محمد علي، الصورة أو اللوحة بقت هي يعني المؤثر الأخطر والمكون الأخطر للذهنية البشرية، والصورة يعني هي يعني حطمت احتكار الكتاب للمعرفة. يعني الناس كان زمان بيفتكروا ان الكتاب هو مصدر المعرفة، الصورة الآن أصبحت هي مصدر من مصادر المعرفة، ويتساوى عندها الجهلاء والمتعلمين، يعني كلهم بيفهموا الصورة. يعني هل تفتكر ان هذا البعد الآن يمكن أن يحدث تغيير في مفاهيم الناس وقراءتهم وتصورهم لحاجاتهم ولمستقبل حياتهم الثقافية والاجتماعية في السودان؟
1: الصورة هي أكتر حاجة ممكن تديك معلومات. يعني هسه العين اتضح إنه 75% من المعلومات اللي إحنا بناخدها عن طريق العين ما عن طريق الأذهان. فلذلك الصورة خطيرة جدا. يعني محمد بن عبد الجبار النفري قال أي معنى لا يمكن تحويله لصورة فهو لا يعتد به. وأنا في حاجة بقول أحيانا لطلابي لما نجي أدرسهم الشغل بتاع صحافة الموبايل، قلت لهم زمان أبو تمام قال السيف أصدق إنباء من الكتب في حد الحد بين الجد واللعبي. قلت لهم المسألة تغيرت الآن، بقت الصورة أصدق إنباء من الكتب. يعني الآن أنا وبعدين بتصل بسرعة. يعني أنت تقول للناس أقروا الموضوع ده إن شاء الله فوق 100 كلمة بس، غالبا قد يتكاسلوا. لكن أي الجلد بالذات الأجيال الجديدة دي، لو جبت لهم صورة أو لو جبت لهم فيلم لمدة دقيقة، يعني مش دقيقة 10 دقائق، هيشوفوا لك بسرعة بسرعة وبمتعة، وبتوصل كثير. يعني أنا صورتي الليلة لو أنت دار تقول والله يا سلام يا أخي مخاوضة، والله وضعه تعب والحرب دي هناك، لو جبت لي بالصورة أنا هدومي مقطعة وكبرتها وشيبتها والحاجات زي دي وما كتبت أي شيء، المعنى بيصل بسرعه، لكن ده الكلام ممكن يكون صح ممكن يكون معنى. اهم ما فيها الصوره هي حقيقيه، يعني ما بتتغش. انا ممكن اخشك ممكن اقول لك اخاطبكم الان من الفاشر، انا قاعد في السودان، انت على مستوى الاذاعه او على مستوى الصوت ما حتقدر تقول ده غلطني، لكن مجرد ما اخذت لك صورتي دي انت حتعرف اذا كان انا في الفاشر ولا في باريس ولا في اضان الحمار زي ما بقول الجماعه. ساحر نعم، لكن صورة واحدة ممكن تخليك
0: زماني محمد وردي ما قال توعدنا وتبخل
1: بالصورة
0: بالصورة، وبعد داك برضو قال صورتك الخايف عليها. يعني يعني زمان نحن الستة لما الناس يدخلوا سينما الفاشر وكده، يعني في السينما بكون الفيلم أجنبي ومترجم، لكن الجمهور المشاهدين بيكونوا فاهمين الفيلم ده من أوله لآخره، وحتى بقدروا بتنبؤوا بنهاياته.
1: صحيح صحيح. وبعدين تخيل الحاجة دي ممكن يعملها لك زول أمي، يعني بتقعد الجماعة اللي بيقعدوا في نحن نسميهم ناس الترسو اللي بيقعدوا في الدرية بتاعت الشعب دي.
0: نعم.
1: يعني الفيلم ده بيكون بلغة إنجليزية، لغة إنجليزية أحيانا عالية جدا، وهم العربي ده ما بيعرفوا له، خليك من إنه
0: نعم.
1: حاجة تانية، لكن بيفهموه لأنه الصورة هي لغة. يعني انا لو اثنين تلاقوا واحد كده حمر للثاني ورفع يده خلاص انا عارف انه حيديه كف.
0: استاذ محمد، هل تفتكر انه الان الحرب السودانية دي يعني اعادت، او هي عندها المقدرة فانها تعرف الدراما تعريف جديد، وتعرف قضايا التوثيق والوثائق تعرفها تعريف جديد وتضيف لها؟
1: الحرب السودانية دي رغم فداحه ما حصل فيها، انا والله عندي قصيده حرسل لك يعني بعد ذاك لو حبيت تشارك بها المستمع الكريم حبابه، لكن بفتكر انه نحن لسه ما قدرنا، يعني الحرب دي يعني نحن لسه ما شفنا الفادح، يعني الفاتوره الفادحه جدا لسه نحن ما عرفناها وما قدرنا نحصرها، يعني هي اكثر مما نعرف. ولذلك اي سوداني الحرب دي ما نبهته ما وقفته بفتكر انه المفروض يراجع نفسه.
0: استاذ محمد علي حقيقه يعني سؤال من الاخير لك الان، انت يعني استاذ في صحافه الموبايل وقدرت تحقق انت انجازات عظيمه جدا وكده، هل بتفتكر انه الان هل تفتكر انه الان صحافه الموبايل، يعني حدثنا عن مستقبل صحافه الموبايل في السودان من خلال هذه الازمه ومن خلال هذه الحرب؟
1: صحافه الموبايل دي أو خلينا نمسك جزء منها، إنه صناعة محتوى بالموبايل. الإعلام القديم وإنت مشارك فوقه وعارفنا، ونحن ذاته مشاركين فوقه وعارفينه، الإعلام القديم ده أنا عشان أنتج محتوى، يعني مثلا نقول في التلفزيون أنا أحتاج لمصور، أحتاج لمساعد مصور، أحتاج لعربية حقت خاصة معها زول بتاع إضاءة معها زول بتاع صوت، بعدين بحتاج لمونتير، بحتاج لمعيد معاي، وبحتاج لباحث كبال الكلام ده كله، ثم ثانيا مخرج واواوا. الآن الجوب ده كله بيعمله زول واحد عن طريق الموبايل. يعني أنا مثلا زمان ما أقول مثلا دار أمشي أعمل لي فيلم عن قول وادي هور،
0: نعم.
1: أحتاج يعني الناس دول كلهم معاي، ودي ممكن تكون في مشكلة في العربات، يعني مشكلة اقتصادية من الدرجة الأولى إضافة لكثرة الناس وكده. الآن زول واحد ممكن يمشي يعمل بس كل الموبايل ذاته نفسه، ما بقى الموبايل العادي ده، في عدسات بتتركب في الموبايل، في طريق طرق شغل بتاع إضاءة، في حاجة زول واحد ممكن يعمل الحاجة دي. دي ميزتها شنو؟ ميزتها انه انا الان اقدر انتج محتويات عن السودان لو دربت ناسي في مناطق مختلفه. يعني انا مثلا اقول المحليات بتاعت نقول هسه المحليه الحته اللي احنا قاعدين فيها دي مثلا ولايه البحر الاحمر فيها 10 محليات. العشر محليات دي لو انا دربت في كل محليه زول واحد على انتاج المحتويات، يعني بعد فترة تخيل في أي السودان ده في كم محلية، يعني طالما فيها أكثر من 500 محلية، أكثر من 500 محلية دي لو أنا دربت أي زول في المحلية واحد أكثر من 500 محلية دي، أنا حتكون عندي معلومات مهولة جدا عن الناس، يعني هعرف الناس في ضب قناب، هعرف الناس في مكدادة، هعرف الناس في رهيد البردي، هعرف الناس في الدوكة، هعرف الناس في هعرف، يعني حيكون عندي زول مراسل في أي حتة.
0: مستمعنا الكرام حقيقة يعني هذه إطلالة قصيرة مع الأخ المخرج محمد علي إبراهيم مخاوي وأستاذ مخاوي عنده يعني بصمات في الإعلام السوداني. ولك التحية أستاذ محمد علي، وحتى ملتقى جديد أحييكم. أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: بابانوسا 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدينا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في الجزء الثاني من لقائنا ضمن برنامج قضايا الشباب مع الأستاذ إحسان أحمد آدم حول كتابة المعنون قصة إحسان شهادة على البقاء والحرية والشجاعة. ويتناول الكتاب تجربة الكاتبة حول قصة زواجها وما ترتب على ذلك من تحديات اجتماعية ونفسية عايشتها. أهلا ومرحبا بك مجددا أستاذ إحسان في البرنامج. في الجزء الأول من سردك في الكتاب ناولنا صدامك مع المجتمع وانعكاس ذلك على حياتك الأمنية والاجتماعية. اليوم عايزين نواصل هذا السرد ونتوقف عندما ورد في كتابك حول التحيزات التي صاحبت تناول قضيتك. حدثينا أكثر عن هذه التحيزات ومن هي الجهات أو الأطراف التي مارستها.
2: طبعا في تحيزات لأنه يعني الناس دي كلها سواء كان كيانات وأجسام وأشخاص الناس دي كلها يعني أنا قاعد أحس بيها بتتعامل مع القضايا دي ما كجانب إنساني أو كجانب اجتماعي. الناس دي كلها بتتعامل مع القضايا دي كشغل بتاع عمل تجاري, كل زول بيشوف اللي بيناسب مصلحته والبيتوافق مع الأجندة المفروض تمر بتاعته. في القضية بتاعتنا دي يعني إحنا القضية بتاعتنا دي كل زول استخدمها يعني الاستخدام اللي بيناسبه, وإحنا شفنا يعني هنا ده.
1: طيب مثال يبرر كلامك دي إنه مثلا في ناس مثلا جهات إعلامية مثلا استخدمت القضية دي متناولتها بالطريقة الكويس, استخدمتها لمصلحتها أو حتى الجهات الرسمية يعني.
2: طيب أنا حأديك أولا حاجة نموذج هنا إعلامي موجود معانا عندك قناة البي بي سي. قناة البي بي سي من هي بثت القضية حقتنا دي هي يعني ما حاولت تبحث عن الحقيقة وتسمع الرواية يعني من الأطراف أصحاب المشكلة ذاتهم. هم مشوا استضافوا ناشطة حقوقية, فهنا هم مرروا الأجندة بتاعت الناشطة الحقوقية وغيروا المسار بتاع القضية من المسار الحقيقي بدون حتى ما يراعوا للأوضاع الأمنية والأوضاع اللي احنا كنا موجودين فيها, فهم استخدموها استخدام سيء. وبرضو كمان عندك في السودان في بعض الجماعات النسوية اللي هم بيقولوا يعني انهم هم نسويات وقضايا المرأة السودانية دي بتهمهم استخدموا القضية دي يعني استخدام سيء جدا. يعني هم في الوقت ذاك بدون ما يرجعوا لي بدون ما يدعموني الدعم المفروض يعني انهم هم يدعموني له مشوا عملوا وقفات احتجاجية وطالبوا بتغيير او تعديل القوانين بتاعت الاحوال الشخصية يعني, واستخدموا قضيتي كنموذج واشاروا لها بدون ما إنهم هم يعني يعانوا للأوضاع اللي نحن فيها أو مشكلتنا دي إحنا حتتعالج كيف وحيدعمونا كيف إنسانيا وقانونيا وحقوقيا. لا, هم برضو كمان ساهموا في إنه القضية تأخذ مسار تاني وساهموا في إنه يعني المجتمع ده يكون ضدنا.
1: طيب منو من الناس اللي وقفوا معاكي؟ يعني إذا نحن تكلمنا في الجانب الإنساني زي ما أنت تطرقتي في الكتاب,
2: أنا كإحساني من أجي أتكلم عن الناس اللي وقفوا معي هم ناس قليلين شديد وعلموني يعني إنه الدعم ما بيقاس بالعدد, فهم شخصيات يعني عددها بسيط جدا. في المقدمة يعني من الشخصيات اللي كان عندها دور إيجابي وأثر إيجابي جدا وسندنا في وقت إحنا كنا على وشك إنه إحنا ننهار بقلينا السند وداعم معنويا وماديا من كل النواحي, فهو جنرال بول مالونغاون من جنوب السودان. وبعد ذلك برضو عندنا رجل الأعمال بيبي علي برضو رجل أعمال من دولة جنوب السودان, هو من الناس اللي دعمونا في بداية القضية وكان يعني من أوائل الأيادي اللي امتدت لنا. وبرضو عندك دانيال واني هو واحد من الناس اللي دعمنا شديد ووصل صوتنا يعني للعالم, وانا هنا من راديو دبنجة بشكر البطل دانيال واني. ودانيال واني دي يمكن في ناس ما بتعرفه فممكن يعني أعرفكم عليه أو أديكم نبذة عنه. هو زوج مريم يحيى إبراهيم برضو صاحبة قضية الرأي العام في 2014.
1: نعم.
2: هو برضو من الناس اللي عندهم دور إيجابي جدا في حياتنا. وبعد ذاك عندك يعني زولة قاتلت يعني لأجل أنا إحسان يعني كنت أدخل البيت الآمن, هي كانت المسؤولة من الملف بتاع الكسواركة حقتي اسمها إيليريا دي من إيطاليا, فبرضو من الناس اللي عندهم يعني أثر إيجابي جدا في الملف بتاعهم. وبرضو عندي واحدة اسمها جيترود هنا من كينيا, هي برضو واحدة من الناس اللي ساعدتني يعني.
1: نعم, يعني في تقييمك يعني التجربة دي هل أثرت على رؤيتك للعلاقات اللي بتربط سواء كان الحب أو الزواج؟
2: لا بالعكس، تجربتي علمتني أنه يعني الزواج أكبر من المفهوم بتاعنا إحنا ربونا عليه. يعني أنا حسي في خلال الظروف الصعبة اللي إحنا عايشين فيها، حسي حاليا أنا ودين يعني ما عندنا حياة اجتماعية، ما عندنا حياة اجتماعية جيدة، يعني ما عندنا أهل، ما عندنا الحياة الاجتماعية الطبيعية دي، فإحنا بقينا بنغطي لبعض. يعني دين بقى لي الجانب اللي أنا فقداه، الأم والأب والأخ والأخت والصديق والحبيب والجار وكل شيء، وبرضه كمان انا غطيت له يعني نفس الحاجات دي يعني في حياته، يعني حتى لو كان هو متواصل مع اهله لكن هم ما قراب منه حاليا، هم في دوله ثانيه واحنا في دوله، فوراني يعني انه العلاقات ممكن تكون قويه، يعني حتى لو الظروف اللي نشات فيها العلاقه دي كانت سيئه هتكون قويه وما بتصمد في الظروف الصعبه دائما الا العلاقات القويه. والانسان يعني ما بيعيش سعيد الا لما يعيش مع الانسان اللي هو بيحبه والاختار انه هو يكمل حياته معاه، والزول اللي هو بيشبهه واللي بيكمله. يعني
1: نعم، لو عاد بك الزمن هل كنت ستتخذين نفس القرار أو نفس المسار؟
2: أيوة كنت هتخذ نفس القرار ونفس المسار. أنا ما ندمانة مهما حصل ما حصل، أنا ما ندمانة على القرار اللي أنا أخذته ده. يعني أنا مبسوطة جدا بزواجي من دين، يعني هو إنسان رائع وأنا عشت معاه سنوات يعني جميلة ورائع، رغم الضغوطات ورغم محاولات انه احنا نتفرق ورغم الخناقه اللي احنا عايشين فيه حاليا، لكن يعني انا ممنونه شديد للحق جمعتني بهم.
1: نعم. طيب يعني اذا في اي يعني رساله من خلال تجربتك دي للشباب، يعني انت بتقول لهم شنو؟
2: الرساله بتاعتي انه لازم يا شباب احنا ما بالضروره يعني نعيش بنفس الطريقه اللي عاشوا بها امهاتنا وحبوباتنا وجدودنا، ما بالضرورة يعني إنه إحنا نعيش نفس الحياة دي لأنه تجاربنا ما واحدة. وأنا بدعو إنه كل الشباب يكونوا أحرار وياخذوا قراراتهم اللي بتناسبهم، ما اللي بتناسب المجتمعات ولا اللي بتناسب الأم ولا الأبو. ورسالتي بالأخص للنساء يعني إنه أنت كمرة عندك الحق في نفسك وعندك الحق إنك أنت تختاري حياتك وتغرريها وتعيشي حياتك دي بالطريقة اللي أنت دايراها، وعندك الحق إنك أنت تكوني أنت، ما تكوني مجرد ضل للراجل، يعني سواء كان أبو أو أم أو سوري أبو أو زوج أو أخ، تكوني أنت، تكون الصورة اللي أنت عاوزة تكوني فيها. طيب ما بالضرورة يعني إن أنت تكوني عايشة في النقطة تحت الطاعة المطلقة.
1: نعم، لكن طبعا يعني المجتمعات كلها عندها لوائح، في قوانين، في موروثات ثقافية وتفاصيل كثيرة جدا، يعني فكيف انه الزول بيقدر يعمل توازن؟ يعني الإرث ده كله ممكن انت تخليه في جانب ويعني تمشي في الاتجاه اللي انت شايفاه هو الصح، اذا كان المجتمع كله انت حتشوف انه الحاجة دي يعني ما بتمشي مع الموروثات والحاجات اللي هم فيها، يعني انت هتكوني يعني بتصادم المجتمع بأكمله.
2: طيب الموروثات الاجتماعية دي احنا عندنا موروثات وعادات وتقاليد ضارة جدا اضرت بينا احنا كنساء لسنين طويلة، في منها الدخيل جانا جديد احنا كمجتمع، وفي الموجود طبعا من آلاف السنين. فأنا يمن أقول انه احنا لازم يعني نختار الحياة اللي احنا عاوزينها، يعني لازم احنا نعيش بصدق، يعني احنا من نكون منافقين ونعيش وفق الموروثات الضاره اللي هي بتضرنا، ده ما حيأثر ذاته على النسيج الاجتماعي، يعني حيخلي المجتمع ده يكون مجتمع ما سوي. يعني لا. مثلا يعني احنا لما نيجي نتكلم عن الجانب بتاع الزواج نقول انه اي واحده لازم تتزوج الزول اللي هي عاوزاه، ومفروض يعني انه الاهل ما يكون عندهم صوت او اي نوع من انواع السلطه انه يعيق الزواج ده او يكمله. الاول والاخير يكون هي البيت يعني أو الإنسان اللي هي عاوزة تتزوج دي. يوم نيجي نقول كده في ناس بتقول إنه الكلام ده ما بيجي وما بيبقى، طيب يا جماعة إحنا حاليا عندنا الظاهرة بتاعت الأطفال اللي بيجدعوهم في الكوش واللي بيجدعوهم في الحمامات، والظاهرة دي منتشرة جدا جدا. الظواهر دي قاعد تجي بسبب شنو؟ بتجي بسبب الموروثات والموروثات الثقافية والاجتماعية الموجودة عندنا دي، يعني بسبب إنه لا والله دي ما ممكن تعرسي فلان عشان خاطر فلان ده والله أسود، ونحن ما من نفس القبيلة وما من نفس المنطقة وديننا ما واحد، فده ولدنا برضو كمان يعني ظواهر سلبية جدا. وبعد ذاك الصدام مع المجتمع ده، يعني لابد أنه يكون في صدام يعني مع المجتمعات دي عشان العادات السيئة دي بترجعنا لورا دي تتغير. عندك برضو الزواج بتاع الغاصرات، يعني زواج الغاصرات ده جه برضو نتيجة للموروثات الاجتماعية الخاطئة اللي عندنا، اللي هي يعني إنه إحنا لازم يعني لما نجي نزوج بيتنا لازم نزوج بيتنا دي لزول غنيان ويكون عنده قروش عشان يجي يدفع لنا مال ومهر، وده حولنا إحنا ذاته كنساء من إنسانات لسلعة تجارية يعني. فعشان كده أنا قاعد أقول إنه إحنا لازم نحارب الموروثات اللي موجودة عندنا دي، وبالذات أنا عندي نقاط قاعدة أركز عليها. من ضمن النقاط دي قصة الولاية، إنه المرأة لازم يكون عندها ولي، وبرضه قصة المهر. يعني أنا بالنسبة لي برضه المهر ده حولنا لسلعة ولمجرد تجارة إحنا كنساء.
1: بتفتكر انه قصتك دي يعني جزء من مشاكل كتيرة موجودة، يعني جزء من قصص كتيرة مشابهة موجودة في المجتمع، ولا بتعتقد انه يعني تجربتك دي يعني فريدة؟
2: انا من كتبت قررت ان انا اكتب القصة بتاعتي دي في شكل مذكرات، كتبتها لانه يعني في الاف القصص الاصحاب دخلوا لي خلال تواجدي هنا في السوشيال ميديا وحكوا لي، ولقيت انه في يعني نفس الواقع اللي انا عشته ده في واقع يعني زي ده بيعيشوه الاف النساء، لكن الفرق انه ده لقسانطات وما قدروا انه يكونوا شجاعات ويواجهوا المجتمع حقهم ده بيخشوا معاه في صدام. فلقيت انه يعني احنا لازم انه انا اكتب عشان نعكس التجارب دي ونشوف اراء الناس ونحاول نغير في الفكر الجماعي الموجود، فلانه المشاكل دي يعني كثيره وبرضه بتاثر يعني في شكل النسيج الاجتماعي حقنا، لانه هسه احنا حاليا كده كمجتمع يعني احنا عنصريين وما بنتقبل الاخر، يعني نظرتنا للاخر المختلف ده يعني هي نظره كارثيه جدا، يعني ممكن تصل لمرحله الرفض والاعتداء والقتل والتطهير العرقي. يعني احنا التاني ده لو اختلف معانا في الهويه والهويه الضيقه والتقسيمات العرقيه احنا مستعدين نبيد بعض. فهي قصتي دي يعني بتفتح محاور لمشاكل كثيره موجوده في السودان.
1: نعم، الخطوة الجاية ليك قدام شنو، أو يعني نظرتك لمستقبل حياتك؟
2: حأكون ناشطة أكثر في القضايا اللي بتخص النساء، وححاول يعني إني أناقش المجتمع ده ونفتح باب بتاع حوار أكبر عن الحريات بتاعت الإنسان وعن حرية المرأة وعن حقوق المرأة، وبرضه حنحاول يعني نوعي النساء السودانيات إنه أنتوا نساء كاملات يعني ما محتاجين لزول يكملكم، وانه انتوا عندكم الحق انكم انتوا تختاروا حياتكم، وعندكم كمان الاهليه الكامله اللي بتخليكم انتوا تاخذوا اي قرار في حياتكم دي انتوا عاوزين تاخذوه. هيكون لسه عندي معركه طويله طويله مع المجتمع ده ومع العقليات اللي بطرف المره مجرد ظل للراجل، وانه هو يعني ممكن يتحكم في كل تفاصيل في الحياه دي.
1: نعم، ما بتخاف انه الناس تاني يشنوا عليك هجوم ويفتكروا انك انت بتحرض اللي هو النساء؟
2: ولك حاجة، أنا آمنت بالنضال العلني، لكن برضو لازم يكون شيء منظم. ومع ذلك يعني طريق النضال ده طريق صعب شديد بتواجهنا فيه صعوبات وكده. يعني أنا هسي كإحسان يعني في البداية كنت بخاف إنه أنا خليك من الهجوم، القصة بتحتاج أكبر من إنها هجوم هنا مجرد هجوم في وسائل التواصل الاجتماعي. أنا عندي معركة حقيقية في أرض الواقع في ناس هي ممكن تختال شخصيتي يعني بعدة طرق، لكن برضو يعني أنا بقيت انه انا ما خايفه. ليه بقيت انه انا ما خايفه؟ يعني بقيت انه انا لازم انه انا اترك بصمتي وصوتي اللي تسجل ولا الناس يسمعوه ده، حتى انا لو مت لو حصل لي اي شيء حيفضل قاعد وجيل ورا جيل حييجوا يقروا كتابي ويقروا قصتي ويسمعوني انا كإحسان كنت قاعده اقول في شنو. بالنسبه لي دي كفايه يعني.
1: نعم، كان في اتهامات يعني الناس بيفتكروا انك انت بتسوقي للمشكله بتاعك، انك انت احيانا بتفتعل اللي هو معارك من دون معركة حقيقية، يعني على اساس انه يعني تسوق للمشكلة بتاعي. فردك شنو للادعاءات زي دي؟
2: طبعا احنا ما عندنا اخلاق في التعامل يعني مع بعض، يعني من الزول يغلبهم بالمنطق طوال بقوموا يعملوا لك طوال حملة بتاعت اختيال شخصية. انا بالنسبة لي دي كلها مجرد اتهامات لاختيال الشخصية، ما خالية تماما من الصحة والعار، مجرد دعايات.
1: نعم،
2: لانه انا كإحسان يعني زول قاعد اتجنب الخوض في الحوارات الجانبيه والغير مفيده، ودائما قاعد اكون في حالي يعني بتكلم عن نفسي وعن تجربتي. واكبر دليل ان انا يعني كتبت كتابي وحاولت اني اخاطب به العقليه بتاعت المجتمع السوداني ده، يعني رغم انه انا عارفه يعني انه ما كل الناس دي ممكن تستوعب انا قاعد اقول في شنو، لكن برضه حاولت انه انا اخاطبهم عشان اقدر يعني اغير وجهه نظرهم واغير طريقه تفكيرهم. ففي ناس طبعا ما متقبل الكلام ده، في ناس بالنسبة لي أنا وجودي ده خطر، وجودي ده خطر عليهم، لأن هم أفكارهم دي عاوزين يستعبدون إحنا كنساء، وعاوزين يخلونا نكون موجودين داخل القفص ده، وعارفين إنه وجودي أنا كإحسان حية وشاهدة وباغية وموجودة هنا ولسه قوية، يعني بهدد الأفكار حقتهم دي وممكن يدمرها كمان يعني في مرحلة من المراحل.
1: نعم، إذا في رسالة عايز توجهها لوسائل الإعلام السودانية، رسالتك لهم شنو من خلال تجربتك أنت في قضيتك وكيف أنهم هم يتناولوا القضية بتاعك؟
2: طيب أنا الرسالة اللي برسلها عبركم مش لوسائل الإعلام السودانية، لأنه أنا كقضية رأي عام يعني اتناولت القضية حقتي وسائل إعلام عالمية، إنه وسائل الإعلام ما تكون يعني عبارة عن، ما يكون عبارة عن تجار بالإنسانية وتاجروا بقصص الناس وأوجاعهم، إنه يعني هم يكونوا مهنيين واحترافيين وينقلوا القضية زي ما هي بدون ما إنهم هم يلفقوها أو يحاولوا إنه يسيسوا القضية ويمرروا عبرها أجندات، لأنه مجتمعنا ده مليان قضايا وفي ناس كتار محتاجين إنه صوتهم يصلوا، محتاجين الزول اللي بوصل لهم صوته للعالم عشان الناس تسمعه، فده طبعا كله بيتم عبر وسائل الإعلام، فالوضع حيكون خطير في حالة إن وسائل الإعلام ما بقت يعني إنها مهنية وبتقدم الحقيقة كاملة. وبرضه يعني رسالتي وصلت لهم إنه ينظروا للإنسان قبل القصة.
1: شكرا جزيلا لك أستاذة إحسان أحمد آدم على تفضلك بالحديث معنا حول كتابك بعنوان قصة إحسان، شهادة على البقاء والحرية والشجاعة، والذي تضمن جانبا من تجربتك الخاصة بما في ذلك قصة زواجك وما ترتب عليها من تفاصيل وتحديات.
2: شكرا راديو دبنجة، شكرا على إتاحة الفرصة، وشكرا لأنكم أنتم مهنيين وبتبحثوا عن الحقيقة وبتنقلوها زي ما هي، فدمتم بخير.
1: كما نشكركم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة، تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله.

0: الأمانة لأمسية الثلاثاء الموافق 5 مايو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. اتهامات سودانية لأثيوبيا والإمارات بغصف مطار الخرطوم، وأثيوبيا تنفي الاتهامات ومصر تدين. هجوم جديد بالمسيرات على كوستي وأمدرمان، وتوقعات بخطوات تصعيدية دبلوماسية غير مسبوقة من قبل السودان. محمد حسن التعايشي يعين 7 وزراء و4 وزراء دولة و4 مدراء إدارة، وحرائق بعدد من معسكرات النازحين في دارفور. نقابة الصحفيين تستلم جائزة اليونسكو في باريس، ووفاة طفل رضيع إثر مطاردة والدته في معسكر بشرق تشاد. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، توافيكم بها فاطمة بريمة. هاجمت مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع مدينة كوستي بالنيل الأبيض في 10 من صباح اليوم الثلاثاء. وقال شاهد عيان لراديو دبنجا إن المسيرة استهدفت صهريج وقود على طريق كوستي ربك بالقرب من قيادة الجيش، بينما استهدف صاروخ ثاني معسكرا تابع للقوة المشتركة. وأشارت المصادر إلى مقتل فني مختبرات جراء الغصف، وأضاف الشاهد في هذا الخصوص:
1: مسيرة استهدفت مدينة كوستي على طرمبة جوار القيادة العامة وتقاطع المنطقة المؤدي إلى مدينة ربك، وما في خسائر في الأرواح. تقريبا الساعة 10:30 قوات الدفاع المدني حاليا تبذل كل خسائر جهدها لإطفاء هذا الحريق، عدم أي إصابات للمواطنين.
0: اتهمت الحكومة السودانية دولة الإمارات وأثيوبيا بغصف مطار الخرطوم بطائرة مسيرة، ووصفت الهجوم بأنه استهداف لمنشأة مدنية. وقال وزير الخارجية السفير محي الدين سالم إن السودان يحتفظ بحقه في الرد المناسب، مؤكد أن الرد سيكون حاسما، ومشيرا إلى استعداد بلاده للدخول في مواجهة مفتوحة مع أثيوبيا، كما أعلن عن استدعاء سفير السودان من أديس أبابا. وأضاف في هذا الخصوص:
2: نحن وبجيشنا وبقوة شعبنا وبالحق الذي هو معنا مستعدون لأن نرد الصاع صاعين، ومستعدون أن نذهب كل المذاهب التي نستطيع أن نذهب إليها، لأننا مسنودون بقانون دولي وبحسن جوار عرفه الناس عنا وتنكروا له الآن. لذلك لدينا كل الحق في أن نرد كحكومة على هذا العدوان بالكيفية والطريقة التي نحددها نحن.
0: من جانبه أدان الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية ما وصفه بضلوع أثيوبيا ودولة الإمارات في الهجمات بالطائرات المسيرة على السودان، مؤكدا أن هذه العمليات تمثل عدوانا مباشر، وأوضح أن الهجمات بدأت منذ شهر مارس الماضي، حيث تم رصد طائرة مسيرة انطلقت من إقليم بحر دار الأثيوبي مستهدفة ولاية النيل الأزرق والنيل الأبيض وشمال وجنوب كردفان. وأشار إلى أنه في 17 مارس تم إسقاط إحدى المسيرات بعد فحصها والتواصل مع الجهة المصنعة، تبين أنها تعود لدولة الإمارات وتم تشغيلها من داخل أثيوبيا، لافتا إلى توفر صور أغمار صناعية توضح مسارها واختراقها للأجواء السودانية. وأضاف في هذا الخصوص:
3: بتاريخ 1 مايو وحتى اليوم عاودت مسيرة أخرى انطلقت من مطار بحر دار واخترقت الأجواء السودانية، وتمت متابعتها حتى وصولها لمنطقة جبل أولية، واستهدفت مطار الخرطوم الدولي ومناطق أخرى وتم التصدي لها. استناداً إلى هذه الأدلة الموثقة، نؤكد أن ما قامت به دولتي أثيوبيا والإمارات عدوان مباشر على السودان، ولن يغابل بالصمت بقواتنا المسلحة على أتم الجاهزية

0: التعامل مع أي تهديد بما يحفظ كرامة وسيادة الوطن وأمنه. نصر من الله وفتح قريب.
1: وصف السفير الصادق المقلي التصعيد الذي يحدث بين السودان وأثيوبيا بأنه خطير، وقال إن المسار الدبلوماسي الطبيعي هو تقديم شكوى إلى مجلس السلم والأمن الأفريقي قبل استدعاء السفير، وأكد أن الظروف غير مواتية حاليا لفتح جبهات حرب أخرى، داعيا إلى تغليب الحكمة. وأضاف في هذا الخصوص:
2: يعملوا شكوى بمسار الأفريقي مسار ده شيء طبيعي، وبعد ذلك ممكن لو في خطوات وعندهم الحق، عندهم الحق الرد بانه يرد على العدوان دي ما فيها اثنين ترى، ده حق يعني بالقانون الدولي ذاته بيقفلوا اليوم يعني. لكن في النهايه نفتكر الظروف ذاتها ما مواتيه للسودان، السودان في امور بازمه خطيره جدا، والحرب الداخليه بقت حسب بقت حرب شامله، فالسودان ما افتكر ان السودان في موضع في ظروف زي دي في حرب مع دوله، اي دوله كان سوبا كان غير يعني. ما عشان كده الناس حقه تعلم الحكمه وحل المشاكل دي بالطرق الدبلوماسيه اول حاجه مع اثيوبيا ذاتها.
1: من جانبه قال المحلل السياسي الدكتور محمد عبد الله تورشين ان الاتهامات السودانيه لاثيوبيا تعني ان العلاقات بين البلدين وصلت الى مرحله اللاعوده بعد فشل الجهود والتحركات الدبلوماسيه السابقه، وقال ان السودان قد يلجا الى خطوات تصعيديه تشمل انهاء العلاقات الدبلوماسيه وتخفيض التمثيل الدبلوماسي واستدعاء البعثه الدبلوماسيه السودانيه من اثيوبيا الى جانب دعم فصائل اثيوبيه معارضه. واضاف في هذا الخصوص:
3: الجانب السوداني اتجه اتجاهات أخرى لمحاولة الحد من التأثير الأثيوبي واستخدام الأراضي الأثيوبية لمهاجمة السودان، وأعتقد في ذلك ربما يذهب بعيدا من خلال دعم بعض الفصائل المتمردة في أثيوبيا، باعتبار أن أثيوبيا تعاني أيضا من اضطرابات أمنية سواء كان في إقليم الأمهرة.
1: نفت وزارة الخارجية الأثيوبية اتهامات الجيش السوداني بشأن ضلوع أديس أبابا في الهجمات الأخيرة، ووصفتها بأنها لا أساس لها من الصحة، واتهمت الخارجية الأثيوبية الخرطوم بدعم قوات من جبهة تحرير التجراي واستخدامها لتهديد أمن حدودها الغربية، كما اتهمت جهات خارجية بتحريض السودان لإطلاق هذه الاتهامات. أدانت مصر استهداف مطار الخرطوم الدولي بالطائرات المسيرة، واعتبرته انتهاكا سافرا لسيادة السودان وتهديدا للمنشآت المدنية، محذرة من أنه يمثل تصعيدا خطيرا يعقد الأوضاع الأمنية والإنسانية. وأعربت القاهرة في بيان صحفي عن قلقها من الهجمات التي يشار إلى انطلاقها من أراضي إحدى دول الجوار، مؤكدة أن ذلك ينذر باتساع نطاق الصراع وامتداد تداعياته إقليميا، بما يعرقل الجهود الرامية للتوصل إلى هدنة إنسانية ووقف إطلاق النار. أكد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن عملياته الإنسانية لم تتأثر بالهجوم الذي تعرض له مطار الخرطوم بالطائرات المسيرة، وأن جميع موظفيه بخير. وقال متحدث باسم البرنامج لراديو دبنجا إن برنامج الأغذية العالمي يواصل مراقبة الوضع وسيتخذ الإجراءات اللازمة لتعديل عملياته حسب ما تقتضيه الظروف لضمان سلامة وأمن موظفيه وشركائه. ومن جهتها أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء هذه الهجمات، فيما حذرت الولايات المتحدة رعاياها في السودان. توفي طفل رضيع لاجئ سوداني بمخيم فرشنغا للاجئين بشرق تشاد وهو على ظهر أمه إثر سقوطها أمس أثناء مطاردتها عندما خرجت للبحث عن حطب الوقود خارج المعسكر، وما تزال الأم في غيبوبة بالمركز الصحي للمخيم. كما قتل مواطن تشادي يوم أمس وتعرض لاجئ للتعذيب على يد مسلحين. أصدر رئيس وزراء تأسيس محمد حسن التعايشي قرارات بتعيين 7 وزراء و4 وكلاء وزارات و5 مديرين عامين في إطار استكمال هياكل السلطة وتعزيز النظام الإداري والاقتصادي، وشمل التعيين وزراء العدل والمالية والثروة الحيوانية والتنمية العمرانية والتنمية الاجتماعية والإعلام، كما تم تعيين عدد من وكلاء الوزارات إلى جانب مديرين عامين لمؤسسات حكومية، أبرزهم مدير عام للشرطة ومدير لديوان الضرائب وآخر للخدمة المدنية. وأضاف التعايشي في هذا الخصوص:
4: إن أهمية تأسيس الأجهزة العدلية والشرطية والمباحث الجنائية والسجون، إنها الضامن لحماية المدنيين وسيادة حكم القانون وصيانة كافة حقوق المواطنين وحرياته الأساسية وتأمين الأسواق والطرق التجارية وحماية الموسم الزراعي وتأمين مسارات الرعي ومكافحة التهريب والمخدرات.
1: وصلت إلى مطار بورسودان يوم أمس الاثنين أول رحلة تقل سودانيين عائدين من دولة ليبيا، وعلى متنها 154 راكب ضمن خطة العودة الطوعية التي تستهدف 1000 شخص في مرحلتها الأولى حتى منتصف شهر مايو الجاري. وذكرت السفارة السودانية في طرابلس أن نحو 14,000 سوداني سجلوا للعودة، حيث تنفذ الرحلات بالتنسيق بين الحكومة السودانية وحكومة الوحدة الوطنية الليبية ومنظمة الهجرة الدولية. تشهد عدد من الولايات زيادة في المنحنى الوبائي وسط تحذيرات من تدهور الأوضاع الصحية نتيجة انتشار الأمراض ونقص الخدمات الطبية. وأفادت المتحدثة باسم اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء دكتورة أديبة إبراهيم لراديو دبنجا أن هنالك ارتفاعا كبيرا في حالات الإصابة بحمى الضنك، خاصة في ولايتي نهر النيل والنيل الأبيض في منطقة المالحة والقرى المجاورة. وأضافت في هذا الشأن:
5: حمى الضنك في ولاية نهر النيل والنيل الأبيض في منطقة المالحة والمناطق الحوله من القرى، وأسيس في زيادة اليومين دي في الخرطوم ومدرمان، ثم بحمى الضنك حسي في 39 مصاب في مدرمان وفي 6 وفيات. ولاية نهر النيل 158 حالة.
1: قال مرصد جبال النوبة لحقوق الإنسان إن السلطات صادرت 219 منزل في مدينة كادوغلي بولاية جنوب كردفان خلال الفترة من أبريل للعام 2023 وحتى أبريل 2026 بتهم الانتماء إلى قوات الدعم السريع أو الحركة الشعبية، في وقت جرى فيه الاستيلاء على 864 منزل مملوكا لنازحين واستخدامها لسكن أفراد من الجيش، بينما تعرض 96 منزلا للنهب والتدمير الجزئي أو الكلي.
6: صادرت 219 منزل بتهمة إنه أصحاب هذه المنازل انضموا للدعم السريع أو الجيش الشعبي لتحرير السودان، وأيضا هناك 96 بيت ديل خالية من المواطنين نزحوا منها. المنازل 96 منزل ديل تم نهبها وتم تدميرها جزئيا أو كليا.
1: رفع اتحاد غرف النقل بولاية البحر الأحمر ومستخدمي طريق أوسيف بورسودان مذكرة احتجاجية رسمية إلى مدير عام الطرق والجسور، طالب فيها بالتدخل العاجل لوقف ما وصفوه بتدهور الطريق القومي نتيجة عبور شاحنات محملة بأوزان تفوق الحد المسموح به. وقال عمار الزين بشير صاحب عمل لراديو دبنجا إن هذا الطريق يعد شريانا مغذيا للسودان، وتدخل عبره الشاحنات المحملة بالبضائع من حلايب وشلاتين إلى معبر أوسيف. وأضاف في هذا الخصوص:
7: المسألة بتاعت أوسيف والطريق القومي في التكسير والتهشيم، الحاجة دي نتجت عن أوزان زايدة، وأن الطريق القومي الرابط ما بين بورسودان وأوسيف ما قدر يتحمل الأوزان الزايدة دي. يعني
1: أكدت اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء أن أي خطاب رسمي من شأنه التشكيك في مهنية الأطباء أو تعريضهم للخطر بينما يمثل تهديدا مباشرا لما تبقى من المساحة الإنسانية في البلاد وتفسر كغطاء لانتهاكات إضافية. وقالت المتحدثة باسم اللجنة دكتورة أديبة إبراهيم لراديو دبنجا إن تصريحات البرهان لا تعنيهم وإنما المعني بها منسوبوه والموالون له. وأضافت في هذا الخصوص:
5: البرهان ده طبعا تعليق، وده بيكون تعليق على ناسه يمكن، لأنه أن إحنا في الحقل الصحي وخصوصا نغاب الأطباء بنقومنا بندين طرفي النزاع وبين دين الحرب الغائمة دي، وبنتكلم عن الأمراض وتفشيها وإزيادة، وعن الانتهاكات اللي بيدوها النساء والرجال من اغتصابات وغيرها.
1: من جانبها قالت وزارة الصحة في حكومة تأسيس إن تصريحات البرهان تؤكد الانحدار الأخلاقي والمهني للأطباء المنتميين إلى جماعة الإخوان المسلمين، وأشارت في بيان إلى أن تلك التصريحات تؤكد ما تواتر خلال الفترة الماضية من إجراءات عن إجراء عمليات بتر دون دواعي طبية وحقن بدماء ملوثة بفيروس الكبد الوبائي. قالت منظمة الهجرة الدولية إن حريقاً اندلع في دب نايرة بمحلية طويلة في شمال دارفور يوم الأحد قضى على 23 منزل، كما أشارت المنظمة إلى اندلاع حريق في حي القادسية بدار السلام قضى على 12 منزل، وفي شرق دارفور قضت الحرائق التي استمرت لخمس أيام في معسكر النخيل بخزان جديد على 41 منزل. وأضاف مسؤول في هذا الخصوص:
8: الحريق الخمسة يوم على التوالي في سنتر واحد، سنتر خمسة أدى لأكثر من 41 منزلا بالكامل، ما قل فيه ولا حد.
1: تسلمت نقابة الصحفيين السودانيين جائزة اليونسكو لحرية الصحافة للعام 2026 خلال احتفال بالعاصمة الفرنسية باريس، وشهد الاحتفال حضورا لافتا لصحفيين سودانيين توافدوا من مختلف الدول الأوروبية. وقال رئيس نقابة الصحفيين السودانيين عبد المنعم أبو إدريس في كلمته خلال حفل التكريم إن هذا التكريم يأتي في وقت أصبحت فيه الصحافة مخاطرة يومية قد تكلف الحياة، وقال إن النقابة أول جسم منتخب بعد ثورة ديسمبر، وجدد دعوته إلى تضامن دولي يتجاوز بيانات الإدانة إلى خطوات عملية تشمل محاسبة مرتكبي الانتهاكات. وأضاف في هذا الخصوص:
9: إن هذه الجائزة ليست مجرد تكريما لمؤسسة بقدر ما هي شهادة على واقع بالغ القسوة، وهي في ذات الوقت هي وفاء وتقدير لكل الصحفيين الذين فقدناهم في هذه الحرب، ولكل من واصل أداء واجبه المهني رغم المخاطر، ولكل من اختار أن يبقى شاهدا على الحقيقة.
1: من جانبه قال خالد العناني مدير اليونسكو في حفل توزيع الجائزة إن الجائزة منحت لنقابة الصحفيين السودانيين وأعضائها تكريما لعملهم الجوهري في خضم الصراع الدائر، وأوضح أن إسهاماتهم تشمل ضمان التغطية المستمرة للحرب وتوثيق الاعتداءات على الصحفيين السودانيين ودعم المحتاجين، وتشمل الجائزة شهادة تقدير ومبلغا ماليا غدره 25,000 دولار. وأضاف في هذا الخصوص:
10: من بين العديد من الترشيحات العالمية هناك ترشيحات أخرى لتقديم مساهمة بارزة في الدفاع عن حرية الصحافة وتعزيزها، لا سيما عندما يتم تحقيق ذلك في مواجهة الخطر. الفائزون هذا العام نقابة الصحفيين السودانيين وأعضاؤها يجسدون هذه القيم.
1: الخبر الأخير في النشرة: أعربت لجنة المعلمين السودانيين بالولاية الشمالية عن رفضها واستنكارها إخلاء أجزاء من مدرسة الشهيد كمال علي مختار الثانوية بنات بمدينة دنقلة وتحويلها إلى موقع لفعالية سياحية، وقالت إن الخطوة أدت إلى لجوء الطالبات لأداء امتحانات الشهادة السودانية في خيام تفتقر للبيئة المناسبة. انتهت الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
11: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: اهلا ومرحبا بكم اعزائي المستمعين في هذه الحلقة الخاصة من باريس. وهذه الحلقة الخاصة هي بمناسبة تسليم نقابة الصحفيين السودانيين لجائزة اليونسكو العالمية لحرية الصحافة، واللي تم يوم الاثنين يوم 4/5/2026 في مقر اليونسكو في باريس. والاحتفال ده حضروه عدد من ممثلين للصحفيين السودانيين الموجودين هنا في أوروبا، من هولندا ومن بلجيكا ومن فرنسا. وفي هذا الاحتفال تسلم الجائزة نيابة عن نقابة الصحفيين الزميلة نبع الماس والزميل محمد موسى حريكة بالإنابة عن نقابة الصحفيين. اهلا ومرحبا بكم في راديو دبنجا.
1: مرحب واهلا بالمستمعين في راديو دبنجا، ونهني جميع الصحفيين السودانيين في جميع فقاع العالم بصوره خاصه في السودان.
2: اهلا ومرحبا بكم راديو دبنجا. ايضا انا بهني السودانيين في جميع بقاع السودان والذين يعملون في اوضاع ماساويه، في اوضاع الحرب والدمار، والذين تعرضوا للقتل. ايضا هناك صحفيين يعني حتى الان لم تعرف اماكنهم، العديد من الصحفيين تعرضوا الى الاعتقالات. نهدي
0: الجائزة يعني. طيب انت حسيت تسلمت الجائزة بالإنابة عن نقابة الصحفيين، كان شعورك كيف وانت تتسلم الجائزة؟
2: والله شعور كويس جدا ممتاز، شعور فيه فرحة كبيرة، لكن في نفس اللحظة شعور مصاحب بمسؤولية كبيرة جدا جدا، انه يعني الجائزة تفتح يعني آمال وفاق لسكك أخرى. أيضا هناك يعني مطالب أو دباء صحفيين قبل استلام الجائزة، اللي هو يعني تكوين بعض الأجسام لحماية الصحفيين الذين يعملون في ظل الحرب.
0: أستاذ محمد موسى حريكة، أنت تسلمت الجائزة كذلك بالإنابة عن النقابة، وكنت تسلمتها أنتوا معا من مدير اليونسكو، فكان شعورك شنو وأنت تكلف مع زميلتنا بأنكم تستلموا الجائزة دي هنا؟
1: صراحة الواحد يعني بيشعر بكل فخر واعتزاز أن يمثل نقابة الصحفيين في اليوم العظيم ده، وده تكريم مستحق وجائزة مستحقة في ظل الظروف اللي يعيشوها الصحفيين في الداخل في السودان، تشريد، قتل، اختفاء قسري، وقدموا شهداء يعني ما لا يقل عن 34 من الصحفيين فاضت أرواحهم في ظل هذه الحرب الملعونة. ونتمنى أنه يعني هذه المسألة تكون تسليط للضوء على المأساة التي يعيشها شعبنا السوداني، بصورة خاصة قطاع الصحفيين اللي هم بيعملوا في ظل ظروف بالغة الدقة، وبيستفسروا من أجل إخراج الكلمة، ويقولوا the voice of voiceless. وهذه الجائزة بالتأكيد هتكون دافع للحاليين وللأجيال القادمة في العمل في سبيل حرية الصحافة. شكرا جزيلا.
2: شكرا جزيلا.
0: برضو معانا في باريس الزميل محمد سليمان، وهو جميل بلجيكا، للحضور والمشاركة في حفل تسليم جائزة نقابة الصحفيين لجائزة اليونسكو لحرية الصحافة. نحن تلاقينا معه هناك ونسمع كلامه شنو.
3: شكرا جزيلا راديو دبنجا. وفي البداية الواحد بحني يعني الصحفيين السودانيين، نقابة الصحفيين السودانيين على الجائزة، وحقيقة يعني جائزة مستحقة، وده يعني بتوج جهود الصحفيين في مجال الدفاع عن حرية الصحافة والتعبير. وكان يعني سنوات الحرب يعني كانت سنوات صعبة جدا للصحفيين السودانيين، وهم بعملوا يعني في ظروف يعني بالغة التعقيد، صعبة جدا. يعني عندنا زملاء الكثيرين منهم يعني فقدوا أرواحهم، والبعض منهم يعني تشرد، والبعض يعني لا زال رحلة الاعتقال. والجائزة دي يعني تتويج لمجهوداتهم الجبارة اللي ببذلوا في مجال حرية الصحافة وإيصال الكلمة. فهذا يوم جميل جدا ويوم عظيم، وهذا يعني الجائزة إنما يدل على مجهودات الصحفيين الجبارة في إيصال صوت من لا صوت له.
0: شكرا هم السلامين.
3: شكرا جزيلا أستاذ كمال الصادق، وشكرا لراديو دبنجا.
0: برضو في باريس كان في حضور من الزملاء الصحفيين اللي جو هم قاعدين مقيمين في فرنسا، وفي دي لقينا الزميل منصور الصويم، وهو جا برضو شارك في الاحتفال بتسليم نقابة الصحفيين لجائزة اليونسكو العالمية لحرية الصحافة. فنسمع منه وهو بعد ما شارك هناك كلامه شنو.
4: شكرا جزيلا أستاذ كمال. في البداية الواحد بيهني كل الصحفيين في السودان بمختلف أطيافهم وبيقول لي منه يعني الجائزة دي مبروكة ولجهه دي مستحق يعني. والصحفيين بالذات في الثلاث سنوات الأخيرة دي يعني سواء كانوا موجودين في السودان أو في خارج السودان يعني واجهوا ظروف وأوضاع صعبة جدا، وبرغم كده واصلوا في أداء مهامهم وقدموا يعني خدمة كبيرة جدا السودان في الظروف العجيبة دي يعني، وده شيء يعني فخر لكل الصحفيين يعني في رأيي.
0: برضو في باريس تلاقينا مع كل من الزميل الصحفي الأستاذ محمد عبد الحميد والأستاذ محمد ناجي رئيس تحرير سودان تريبيون ومن منتدى الإعلام السوداني، وديل جيو شاركوا في حفل تسليم نقابة الصحفيين السودانيين لجائزة اليونسكو العالمية لحرية الصحافة. دايرين نعرف رأيهم شنو، وإنهم هم جو وشاركوا هذا الحفل وكان شعورهم شنو.
5: شكرا لراديو دبنجا. الحقيقة كان اليوم دي يوم فرحة للسودانيين كلهم، الصحفيين السودانيين كلهم، لأنه في النهاية بعد 3 سنين من المعاناة والتشرد الصحفيين السودانيين وجدوا نفسهم أنه يعني في تكريم لهم ولجهدهم وفي احتراف بحقهم في الحياة، وأنهم هم كمدافعين عن الصحافة وفي الصفوف الأمامية. فالحكاية دي خلقت عندنا كلنا شعور عظيم جدا، وشعرنا بالفخر والاعتزاز، فأنه في النهاية سموير في تقدير لهذا الجهد ولهذا وتقدير لدور الصحافة والصحفيين في السودان، ونعتبره بمناسبة ريكوجنيشن لنا كلنا، احتراف لنا كلنا بدورنا وبالشيء اللي بنعمل فيه. فكانت شيء عظيم على كل حال، نحن انبسطنا له كثير، عشان كده كلنا كنا فرحانين جينا هنا نحضر هذا الحدث.
0: طيب استاذ محمد عبد الحميد.
6: انا ايضا غايه السعاده بالمشاركه في الحدث المهم الذي يعتبر اعتراف وتقدير لدور مئات الصحفيين السودانيين اللي ظلوا يشتغلوا في ظروف في غايه الصعوبه يغطوا الحرب الطاحنه اللي تدور في بلدهم. واعتقد انه منح هذه الجائزه لنقابه السودانيين ليس فقط تقدير واحترام لدورهم، بل يلقي عليهم مسؤولية إضافية في أنه نعتبر هذه المناسبة التي ستجلب المزيد من الاهتمام الصحفي والدولي بالسودان وبقضايا السودان وبقضايا الصحفيين في السودان، نعتبرها أيضا نقطة بداية جديدة تمنحنا المزيد من القدرة أنه نواصل العمل المهم اللي نقوم به كصحفيين سودانيين في أنه ننور مجتمعنا والعالم كله بما يحدث في بلدنا، وإن دي تكون انطلاقة لمزيد من التشبيك مع المنظمات الصحفية الدولية عشان نعرف الناس بالأوضاع الحاصلة في السودان.
0: شكراً. السبكي، أنت جيد من بلجيكا مشارك في حفل تسليم نقابة الصحفيين للجائزة، شعورك شنو أنت جيد كمشارك من بلجيكا لحفل تسليم الجائزة لنقابة
7: الصحفيين؟ والله أول حاجة نهني الصحفيين على الجائزة، وهي طبعا مجهود كبير يعني يحسب للنقابة في أول بعد ذاك والصحفيين نفسهم، بالرغم من الأوضاع اللي إنه قاعدين يشوف في السودان وطبقتنا أعداد كبيرة ربنا يرحمهم، وعندنا معتقلين نتمنى إنه يتم إطلاق سراهم في أقرب وقت من قبل الطرفين. فالجائزة بتعتبر تتويج لمجهود الصحفيين كلهم في ظل أوضاع صعبة زي دي، ونتمنى إنه المجتمع الدولي يسلط الضوء على الصحفيين حتى يكون في حمايتهم ويتمكنوا من العمل داخل السودان، بدل إنه كل الصحفيين مشتتين في الخارج والعمل كله بنتركز في الخارج، ما في زول قادر يوصل الرسالة الصحفية مهنية بالنسبة لهم من الأرض الواقع. شكرا جزيلا.
0: شكرا. معنا برضو الأستاذ محمد الأصباط، هو في فرنسا يشارك الاحتفال بتسليم نقابة الصحفيين جائزة اليونسكو العالمية لحرية الصحافة، دايرين نسمع منه هو شارك في هذا الاحتفال ورأيه.
8: سعدنا جدا اليوم بهذه الجائزة التي جاءت تتويج لمجهودات زملائنا في نقابة الصحفيين والدور الكبير الذي قام به مجلس النقابة وكل الصحفيين السودانيين في الدفاع عن حقوق الإنسان وضد الانتهاكات. وهذا تقدير الكبير لنقابة الصحفيين يزيد من مسؤوليتهم تجاه الزملاء الصحفيين، خصوصا الذين يعملون تحت مناطق الحرب ومناطق النزاعات، ويتطلب منهم بذل المزيد من الجهد لتوفير حماية لهؤلاء الصحفيين وتوفير شروط عمل أفضل لهؤلاء الصحفيين. بمناسبة هذه الجائزة نقول لجميع الصحفيين السودانيين ألف مبروك وإلى الأمام.
0: إلى كثيرا لهم. شكرا. ومع الأصباط ده كان آخر لقاء لنا مع الصحفيين اللي جو لباريس للمشاركة في الاحتفال بتسليم نقابة الصحفيين جائزة اليونسكو العالمية لحرية الصحافة. شكرا جزيلا لكم وإلى اللقاء.

الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: بنجا.
1: أعزائي المستمعين السلام عليكم وأحييكم وأقدم إليكم عنا من الأخبار من راديو دبنجا اليوم الأربعاء الموافق 6 مايو 2026. مسعد بوليس يدين الهجوم على مطار الخرطوم ويعلن رفضه استهداف الأهداف المدنية. رئيس بئس الاتحاد الأوروبي إلى السودان يعرب عن قلقه إذا الغارات بطائرات مسيرة غرب مطار الخرطوم. قطر والسعودية ومصر والكويت واليمن يدينون استهداف مطار الخرطوم بطائرات مسيرة. جامعة الدول العربية ورابطة العالم الإسلامي تدينان الهجوم الذي استهدف مطار الخرطوم الدولي. فريق الأمم المتحدة في السودان يكشف عن استمرار تعليق الرحلات الجوية منه إلى الخرطوم. الدكتور كامل إدريس يتفقد سير الاستعدادات لعودة حركة الطيران بمطار الخرطوم. قوات الأورطة الشرقية تؤكد رفضها القاطع لأي محاولات لجر شرق السودان إلى ساحة صراع. قائد الفرقة الثانية مشاه يتفقد اللواء السادس مشاه في منطقة باسوندا الحدودية مع أثوبيا. مقتل 4 مواطنين وإصابة 13 آخرين في هجوم بطائرات مسيرة على مواقع مدنية بمدينتي كوستي وربك بولاية النيل الأبيض. إصابة 2 من المواطنين برصاص مسلحين على طريق منطقة القرقف بريف غرب كسل أمس. شبكة الأطباء تؤكد ارتفاع عدد قتلى الكوادر الطبية إلى 235 عقب مقتل طبيب المختبرات الطبية عادل موسى بمسيرة في مدينة كوستي. إضراب لسائقي المواصلات العامة بكسل المطالبة بزيادة تعرفة المواصلات إلى 2000 جنيه. مجلس الوزراء يؤكد على إصلاح وتوحيد تشريعات الأراضي ومعالجة التعديات عليها. رئيس الوزراء يعين الفريق شرطة عبدين الطاهر رئيسا لهيئة النزاهة والشفافية. سيناتور ديمقراطي يقول على أمريكا استخدام نفوذها الكبير للضغط على الإمارات لوقف تسليح قوات الدعم السريع. ولاية الخرطوم تكشف عن وجود شبكات تروج المخدرات في الطرقات. مناوي يستقبل النور القبة يرحب بكل من اختار طريق السلام وترك السلاح وعاد إلى حضن الوطن. محافظ مشروع الجزيرة يكشف عن الثغرات قانونية في قانون مشروع الجزيرة فيما يتعلق بأراضي المشروع. السودان يطلب اجتماعا لجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين لبحث الهجمات التي تعرض لها. وزير الخارجية المصري يجري اتصالا مع نظيره السوداني بشأن الهجوم الذي تعرض له مطار الخرطوم. الأزهر يدين الهجوم بطائر مسيرة الذي استهدف مطار الخرطوم. منحة يابانية قيمتها 3 ملايين دولار عبر منظمة الفاو لتمويل 43,000 أسرة زراعية في نهر النيل. أرمان يعلن رفضه تمدد أيديولوجيا وفقه الميليشيات ويدعو لبناء قوات مسلحة ملك للشعب. مجلس طوارئ شمال دارفور يكشف أن توقف 85% من مضخات المياه في منطقة فروك ما تسبب في أزمة هادة ونقص كبير في مياه الشرب. غرف الطوارئ تكشف عن تدهور إنساني مريء في درباد بجبل مرة. الإدارة المدنية بجنوب دارفور تبحث تكوين لجنة مشتركة من الجهاز التنفيذي والقطاع الخاص لحصر وتعويض تجار سوق موقف الجنينة. أعزائي المستمعين أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا ودمتم بخير.
2: بابنوسة 177,000 مواطن تشردوا من مساكنهم و35,000 مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة وانعدام الأدوية المنقذة للحياة وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
3: نحن ونحن التبانين ويهون نحن دايرين حاجة ناكله وما يمدينا راني في التراب ذاته.
2: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يزغطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
4: المواد بقت قليلة
0: هيتو الدونك عنده يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معك.
2: الأبيض 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية، نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
4: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية. مثلا
2: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يلقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
5: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
6: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الإرشادات الصحية المتعلقة بحمى الضنك التي انتشرت مؤخرا. هي كانت في الشرق وبعد ذلك جاءت العاصمة الخرطوم ونسبة العدوى بها زادت يعني، وبسبب وفيات يعني في بعض الأحيان. فاستضفنا هنا الدكتور عز الدين قمر عشان يدينا بعض الإرشادات الصحية حول حمى الضنك، بسببها شنو والنواقل حقتها والأعراض، وهي مرض يعني مستوطن ولا جاء جديد، وظهرت في الخرطوم كيف، لأنها كانت ما موجودة، طرق المكافحة وخطورتها على الإنسان، وهل هي معدية، وهل طوالب تؤدي للوفاة. فهذه كلها أسئلة يعني متعلقة بهذا المرض بيجاوب لنا عليها الدكتور عز الدين قمر.
7: السلام عليكم يا مستمعين الأعزاء، الليلة إن شاء الله نتكلم عن حمى الضنك وما هي حمى الضنك ومسبباتها، والأهم من ده كله كيف نقي حمى الضنك. أول مسببات حمى الضنك هي حمى الضنك حمى فيروسية يسببها فيروس حمى الضنك. الفيروس ده عنده 4 أنواع منه، لما تصاب بواحد من الأنواع الأربعة ده بيديك مناعة من النوع اللي أصبت به فقط، لكن قد تصاب بالنوع الثاني الثلاثة التانيات بأي واحد منهم، وده بيكون قد تكون الإصابة أخطر من الإصابة الأولى. فركزوا معي إنه 4 أنواع، ما معناته إنك أصبت بمرض فيروس الضنك ما حتصاب مرة ثانية. قد تكون أصبت برقم 1 أو 2 أو 3 وتجي تصاب بواحد تاني غيرهم كلهم، فبالتالي تكون الإصابة التانية أشد من خطورة من الإصابة الأولى. حمى الضنك كيف ينتقل هذا الفيروس من إنسان لآخر؟ ينتقل عبر بعوضة اسمها الإيديس إيجيبتاي أو بيقول لها الزائجة، بعوضة الزائجة إيديس إيجيبتاي، فبنتقل بواسطة لدغة البعوضة هذه. البعوضة دي من مميزاتها ما زي بعوضة الملاريا اللي هي دائما بالليل، لا البعوضة دي تنشط بالنهار وليس ليلا. فبالتأدي دي المسألة في خطورة التعامل مع إنها بتنشط نهارا دائما في بداية الصباح وفي النهارية كده بتنشط هي، وبتتكاثر في المياه النظيفة الراكدة، اللساتك المجدعة، العلب البنجدعة، الباقات، الأصائص حق بتاعة الباقات الورود وغيره من الأدوات اللي بنستخدمها بنحفظ بها المياه، هي بتتكاثر في المياه الراكدة دي. بالتالي الناس لازم تخلي بالها من المياه الراكدة اللي فيها اللي ممكن يتكاثر فيها البعوض.
6: هل هي مرض معدي؟
7: المرض زي ما قلنا صحيح هو معدي، لكن طبعا ما بينتقل لا بالمصافحة لا بالطعام لا بالسعال أو العطس والحاجات كلها دي ما بينتقل بها، بينتقل عبر لازم تكون في وجود البعوضة وجودها مهم في في في في العدوى. يعني البعوضة بيشيل المرض، بتلدق الشخص المصاب بحمى الضنك، والبعوضة دي بتكون بعد ذاك هي معدية، بيكون بتلدق الإنسان السليم وبتنقل له المرض.
6: الأعراض
7: المرض كنا نجي لأعراض المرض، ما هي أعراض حمى الضنك عشان نحن نعرف كيف الأعراض دي، ولازم نعرفها تماما عشان نقدر التشخيص المبكر هو واحد من أسباب العلاج الناجع. بالتالي إذا تأخر التشخيص المبكر قد تكون المسألة صعبة وقد تؤدي إلى وفاة، لكن في كثير طبعا من الحالات هي حالات خفيفة أو متوسطة لكن قد تتطور وتكون خطيرة وقد تؤدي إلى الوفاة، قد تؤدي إلى الموت. طيب الأعراض الشائعة شنو؟ أول حاجة ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة، تلقى الواحد حمى ارتفعت شديد، يعني حمى شديدة مرتفعة على طول وبشكل مفاجئ، تكون حادة جدا. العرض الثاني اللي هو صداع شديد وبيجي معاه ألم ورا العين، يعني ورا العين تحس بعينك دي كأنها عايزة تقع، ألم شديد هل في العين، وبرضو بيكون في ألم في العضلات وفي المفاصل وفي العظام، وقد يكون برضو في طفح جلدي، يعني جسمك ده بيكون في طفح جلدي قوم حبوب ودش بدش كله، وقد يكون في برضو يعني طراش، وبيكون طبعا طمام وطراش وكده. طيب في أعراض خطيرة لازم نخلي بالنا منها، إذا ظهرت الأعراض دي أعراض خطيرة، وهي دي الأعراض اللي علامات اللي ممكن المرض يكون فيها يعني قد يؤدي للوفاة. شنو الأعراض الخطيرة نخلي بالنا منها؟ ودي طوال نجر أي واحد تكون تصار في الأعراض دي نجر به المستشفى. أولا بيكون في ألم شديد في البطن، وبيكون في طراش شديد متكرر، دي من الأعراض الخطيرة يا جماعة، نسرع طوال للمستشفى. وتاني بيكون في شنو؟ في نزيف. هي طبعا زي ما قلنا حمى الضنك دي واحدة من كثير من الحميات، بقولها الحمى النزيفية الهيموريجيك فيفر، فلما تحصل انها يكون في نزيف سواء كان نزيف من النخرين ولا من اللسة، ده بيبقى مسألة، ده واحدة من علامات الخطرة، العلامات الخطرة جدا. وقد يكون في دم في البول او في البراز، ده برضو من علامات الخطر، زي ما تحولت من كده من حمى الضنك عادية لحمى الضنك نزيفية، ودي واحدة من الأشياء اللي لازم نسرع فيها طوالي على المستشفى. وبيكون في طبعا تعب شديد، وبيكون في وتكون يحصل برضو صعوبة في التنفس، وقد يحصل نزيف في الرئة يحصل صعوبة في التنفس. يا جماعة لما تحصل الحاجات دي لازم نسرع شديد جدا جدا. فدي واحدة من الحاجات اللي أنا ممكن أعيد عليكم تاني يا جماعة، ألم شديد جدا جدا في البطن، طراش شديد، والنزيف سواء كان في النخرين ولا في اللسة ولا في البول ولا في البراز، ده من العلامات الخطرة جدا. وبيكون في تعب شديد طبعا، وفي بيكون صعوبة في التنفس، ده برضو واحدة من العلامات الخطيرة جدا.
6: هل هي مرض متوطن؟
7: يا جماعة صحيح حمى الضنك مرض متوطن، وفي وبالذات في أفريقيا وفي مناطقنا الحارة دي وغيرها، لكن كان طبعا ما موجود في الخرطوم بالشكل الكبير ذاك، لكن طبعا مع الآونة الأخيرة والانهيار بتاع البيئة والصحة والمياه الراكدة وغيره، بأصبح المرض أكثر مما كان. كان صح زمان بتحصل بعض الحميات النزيفية، بعض الأنواع الثانية من الحميات النزيفية، ان احنا كنا سمعنا بها في المناطق غرب السودان والمناطق اللي فيها الابقار وكده، في بعض الحمات النزيفية الريد فالي فيفر والكلام ده، لكن حمى الضنك طبعا بالتأكيد من الأمراض المتوطنة في مناطقنا هناك، لكن طبعا كان في برنامج صحي، في النظافة لها أثرة، المياه الراكدة، كل مع انهيار النظام الصحي أو انهيار البنية الصحية والصحة العامة بتظهر الأمراض دي بشكل أكبر بالتأكيد ما في شك.
6: ما هي خطورتها على الإنسان؟ هل يمكن تؤدي للوفاة؟
7: يا جماعة حمض ضنك أغلب الناس بتعافوا منها، وفي جزء يعني من خفيفة لمتوسطة، لكن في عدد كبير بالذات إذا كانت ما في خدمات صحية وما في توعية وما في يعني اكتشاف مبكر للمرض قد تتطور إلى حد الموت. طيب نجي للموضوع الأهم يا جماعة، المكافحة. المكافحة بتتم بمكافحة الناقل البعوض، الحد من التكاثر البعوض. ده بيحصل كيف يا جماعة؟ تفريغ المياه الراكدة لها أسبوعيا، الجرادي المياه الراكدة في الـ في الـ في الأحواض، في الخزانات، في الإطارات بتاعت العجلات، العلب الفارغة، تنظيف مصارف الماء، الرش بالمبيدات في الأماكن اللي بتتكاثر فيها، في الأماكن اللي بتتكاثر فيها البعوضة. استخدام يا جماعة في بعض الدهانات وبعض الأشياء الناس بتمسح بها دي بتطرد البعوض، لأنه زي ما قلت لكم المسألة شوية صعبة. ليش؟ لأنه البعوض بتاع حمى الضنك بينشط بالنهار، يعني مسألة نخد منا يعني ناموسية بالليل وكنت نجي نايمين ونقول وغينا نفسنا من حمى الضنك، ده ما الحال في حمى الضنك. حمى الضنك البعوضة بتنشط عادة بالنهار، في يعني بالصباحية كده وبالظهرية. بالتالي يا جماعة يعني استخدام الناموسيات قد يكون مع الأطفال بينهو بنو بالنهار وكده، وزي ما بقول لكم يا جماعة حمى الضنك هي أخطر في بعض الفئات اللي هي الأطفال والعجزة الكبار والناس الحوامل والنساء الحوامل، وكذلك الناس اللي عندهم بعض الأمراض المزمنة اللي بتقلل من المناعة اللي هم الناس السكري وما إلى ذلك برضو يا جماعة. فدي لازم أن احنا يا جماعة نخلي بالنا منها. طيب في بعض المبيدات زي ما قلنا نجي لمسألة الوقاية يا جماعة نرجع لها، بعض المبيدات دي هنا بتستخدم. طيب الدور بتاع المجتمع برضو يا جماعة مهم جدا. أول حاجة لازم من حملات النظافة الجماعية، والناس تبلغ عن الأماكن بتاع تكاثر البعوض يا جماعة، والتوعية المستمرة عشان أنه الناس تقدر تتغلب على المسألة دي يا جماعة. وزي ما قلنا نكرر يا جماعة، الناس بيسألوا عن مدى خطورة المرض ده على الإنسان. طيب في أغلب الحالات زي ما قلت لكم خفيفة إلى متوسطة، لكن بعض الحالات قد تتطور إلى حمى الضنك، زي حمى الضنك النزيفية اللي أنا تكلمت عنها قبل شوية وقلت لمن يحصل نزيف سواء كان من النخرين أو من اللثة أو في البول أو في البراز، ده بيقول لها حمى الضنك النزيفية، ودي خطرة جدا يا جماعة وقد تؤدي للوفاة، وقد تحصل صدمة الضنك. الواحد بيخش في صدمة، وزي ما قلت لكم الخطورة دائما أعلى في الأطفال وكبار السن والحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة. طيب يا جماعة هل حمى الضنك مرض معدي؟ زي ما قلت لكم يا جماعة هي طبعا ليس معدية مباشرة بين الناس، يعني ما في زول بنقولها للآخر بقحة ولا بالمصافحة ولا ما إلى ذلك، لكن تنتقل فقط عن طريق لطقة البعوض المصابة. تلدق إنسان عنده حمى الضنك إنسان مصاب، تكون هي البعوضة دي مصابة، وتلدق إنسان آخر سليم تنقل له حمى الضنك أو فيروس حمى الضنك. طيب فدي دي الحاجات المهمة. طيب نجي للجماعة مسألة العلاج والطعام، شنو تأكل لما يعني الواحد يحس بالأعراض دي؟ أعراض دي يا جماعة الواحد لابد من الإكثار من السوائل. طيب الماء والمحاليل بقولها بتاعت الإماهة دي اللي بنزيد طريقة المحلول معروفة، إنك تخط شوية ملح وشوية سكر وتلخبطهم وتشربها زي محلول التروية بنعمله ده برضو، ده يعني ده جيد. العصائر الطبيعية دي يا جماعة، كل العصائر دي، وبرضو الأطعمة الخفيفة وسهلة الهضم زي الشوربة وزي الرز والفواكه إن وجدت. بالنسبة للحمى الباراسيتامول يا جماعة العادي ده عشان نخفض به درجات الحرارة والحمى، ونتجنب أشياء بعض الأدوية نتجنبها زي الأسبرين والإيبوبروفين والبروفين ده، لأنه ده بيساعد يا جماعة على النزيف، وقد تتطور تبقى حمى نزيفية. تتجنب الأسبرين والإيبوبروفين بالنسبة للحمى كويس، وتتجنب الأطعمة الدسمة التقيلة لأنه البطن زي ما قلت لكم بيكون برضو هي يعني مشكلة. طيب
6: ما هي طرق مكافحة حمى الضنك؟
7: في الخلاصة يا جماعة، زي ما قلت لكم حمى الضنك مرض فيروسي خطير لكنه قابل للوقاية، وده الشيء المهم يا جماعة. والوقاية قلنا بمكافحة البعوضة، ده السلاح الأقوى. إزالة المياه الراكدة دي لازم يا جماعة يعني المجتمع كله يشارك فيها، والتوجه المبكر للعلاج ده بينقذ الأرواح يا جماعة. طيب نحن إن شاء الله بإذن الله يعني نكون يعني أديناكم الأشياء المهمة. طبعا بالتأكيد في المستشفى في وسائل للتشخيص، في طبعا فحص للحمى وفحص من خلال فحص الدم، الناس بتصل للتشخيص الصحيح. وأنا زي ما قلت لكم وريتكم هناك الأعراض الخطيرة، الناس يعني من خلالها لازم تمشي تقابل طبيب، ولازم يعني التبليغ السريع، وده قد ينقذ يعني حياة كثيرة إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيكم، شكرا لكم.

أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 5 مايو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. اتهامات سودانية لأثيوبيا والإمارات بغصف مطار الخرطوم، وأثيوبيا تنفي الاتهامات ومصر تدين. هجوم جديد بالمسيرات على كوستي وأم درمان، وتوقعات بخطر

0: وتصعيدية دبلوماسية غير مسبوقة من قبل السودان. محمد حسن التعايشي يعين 7 وزراء و4 وزراء دولة و4 مدراء إدارة وحرائق بعدد من معسكرات النازحين في دارفور. نقابة الصحفيين تستلم جائزة اليونسكو في باريس ووفاة طفل رضيع إثر مطاردة والدته في معسكر بشرق تشاد. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، توافيكم بها فاطمة بريمة. هاجمت مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع مدينة كوستي بالنيل الأبيض في 10 صباح اليوم الثلاثاء، وقال شاهد عيان لراديو دبنجا إن المسيرة استهدفت صهريج وقود على طريق كوستي ربك بالقرب من قيادة الجيش، بينما استهدف صاروخ ثاني معسكرا تابع للقوة المشتركة. وأشارت المصادر إلى مقتل فني مختبرات جراء الغصف، وأضاف الشاهد في هذا الخصوص:
1: مسيرة استهدفت مدينة كوستي على طرمبة جوار القيادة العامة وتقاطع المنطقة المؤدي إلى مدينة ربك، وما في خسائر في الأرواح. تقريبا الساعة 10:30 قوات الدفاع المدني حاليا تبذل كل خسائر جهدها لإطفاء هذا الحريق وعدم أي إصابات للمواطنين.
0: اتهمت الحكومة السودانية دولة الإمارات وأثيوبيا بغصف مطار الخرطوم بطائرة مسيرة، ووصفت الهجوم بأنه استهداف لمنشأة مدنية. وقال وزير الخارجية السفير محي الدين سالم إن السودان يحتفظ بحقه في الرد المناسب، مؤكد أن الرد سيكون حاسما، ومشيرا إلى استعداد بلاده للدخول في مواجهة مفتوحة مع أثيوبيا، كما أعلن عن استدعاء سفير السودان من أديس أبابا، وأضاف في هذا الخصوص:
2: نحن وبجيشنا وبقوة شعبنا وبالحق الذي هو معنا مستعدون لأن نرد الصاع صاعين، ومستعدون أن نذهب كل المذاهب التي نستطيع أن نذهب إليها، لأننا مسنودون بقانون دولي وبحسن جوار عرفه الناس عنا وتنكروا له الآن. لذلك لدينا كل الحق في أن نرد كحكومة على هذا العدوان بالكيفية والطريقة التي نحددها نحن.
0: من جانبه أدان الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية ما وصفه بضلوع أثيوبيا ودولة الإمارات في الهجمات بالطائرات المسيرة على السودان، مؤكدا أن هذه العمليات تمثل عدوانا مباشر، وأوضح أن الهجمات بدأت منذ شهر مارس الماضي، حيث تم رصد طائرة مسيرة انطلقت من إقليم بحر دار الأثيوبي مستهدفة ولاية النيل الأزرق والنيل الأبيض وشمال وجنوب كردفان. وأشار إلى أنه في 17 مارس تم إسقاط إحدى المسيرات بعد فحصها والتواصل مع الجهة المصنعة، تبين أنها تعود لدولة الإمارات وتم تشغيلها من داخل أثيوبيا، لافتا إلى توفر صور أغمار صناعية توضح مسارها واختراقها للأجواء السودانية، وأضاف في هذا الخصوص:
3: بتاريخ 1 مايو وحتى اليوم عاودت مسيرة أخرى انطلقت من مطار بحر دار واخترقت الأجواء السودانية، وتمت متابعتها حتى وصولها لمنطقة جبل أولية، واستهدفت مطار الخرطوم الدولي ومناطق أخرى وتم التصدي لها. استناداً إلى هذه الأدلة الموثقة، نؤكد أن ما قامت به دولتي أثيوبيا والإمارات عدوان مباشر على السودان، ولن يقابل بالصمت، وقواتنا المسلحة على أتم الجاهزية للتعامل مع أي تهديد بما يحفظ كرامة وسيادة الوطن وأمنه. نصر من الله وفتح قريب.
0: وصف السفير الصادق المقلي التصعيد الذي يحدث بين السودان وأثيوبيا بأنه خطير، وقال إن المسار الدبلوماسي الطبيعي هو تقديم شكوى إلى مجلس السلم والأمن الأفريقي قبل استدعاء السفير، وأكد أن الظروف غير مواتية حاليا لفتح جبهات حرب أخرى، داعيا إلى تغليب الحكمة، وأضاف في هذا

0: بالخصوص
1: يعملوا شكوى لمثال تعالى فريق مثلا ده شيء طبيعي. وبعد ذلك ممكن لو في خطوات وعندهم الحق عندهم الحق الرد بانه يرد على العدوان دي ما فيها اثنين ترى ده حق يعني بالقانون الدولي ذاته بيقفلوا اليوم يعني. لكن في النهايه نفتكر الظروف ذاتها ما مواتيه للسودان، السودان في امور بازمه خطيره جدا والحرب الداخليه بقت حسب بقت حرب شامله. فالسودان ما افتكر انه السودان في موضع في ظروف زي دي في حرب مع دوله اي دوله كان سوبا كان غير يعني. ما عشان كده الناس حقه تعلم الحكمه وحل المشاكل دي بالطرق الدبلوماسية أول حاجة مع سوريا ذاتها.
0: من جانبه قال المحلل السياسي الدكتور محمد عبد الله تورشين إن الاتهامات السودانية لأثيوبيا تعني أن العلاقات بين البلدين وصلت إلى مرحلة اللاعودة بعد فشل الجهود والتحركات الدبلوماسية السابقة، وقال إن السودان قد يلجأ إلى خطوات تصعيدية تشمل إنهاء العلاقات الدبلوماسية وتخفيض التمثيل الدبلوماسي واستدعاء البعثة الدبلوماسية السودانية من أثيوبيا إلى جانب دعم فصائل أثيوبية معارضة. وأضاف في هذا الخصوص
2: الجانب السوداني اتجه اتجاهات أخرى لمحاولة الحد من التأثير الأثيوبي واستخدام الأراضي الأثيوبية لمهاجمة السودان، وأعتقد في ذلك ربما يذهب بعيدا من خلال دعم بعض الفصائل المتمردة في أثيوبيا باعتبار أن أثيوبيا تعاني أيضا من اضطرابات أمنية سواء كان في إقليم الأمهرة.
0: نفت وزارة الخارجية الأثيوبية اتهامات الجيش السوداني بشأن ضلوع أديس أبابا في الهجمات الأخيرة ووصفتها بأنها لا أساس لها من الصحة، واتهمت الخارجية الأثيوبية الخرطوم بدعم قوات من جبهة تحرير التجراي واستخدامها لتهديد أمن حدودها الغربية، كما اتهمت جهات خارجية بتحريض السودان لإطلاق هذه الاتهامات. أدانت مصر استهداف مطار الخرطوم الدولي بالطائرات المسيرة واعتبرته انتهاكا سافرا لسيادة السودان وتهديدا للمنشآت المدنية، محذرة من أنه يمثل تصعيدا خطيرا يعقد الأوضاع الأمنية والإنسانية. وأعربت القاهرة في بيان صحفي عن قلقها من الهجمات التي يشار إلى انطلاقها من أراضي إحدى دول الجوار، مؤكدة أن ذلك ينذر باتساع نطاق الصراع وامتداد تداعياته إقليميا بما يعرقل الجهود الرامية للتوصل إلى هدنة إنسانية ووقف إطلاق النار. أكد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن عملياته الإنسانية لم تتأثر بالهجوم الذي تعرض له مطار الخرطوم بالطائرات المسيرة وأن جميع موظفيه بخير. وقال متحدث باسم البرنامج لراديو دبنجا إن برنامج الأغذية العالمي يواصل مراقبة الوضع وسيتخذ الإجراءات اللازمة لتعديل عملياته حسب ما تقتضيه الظروف لضمان سلامة وأمن موظفيه وشركائه. ومن جهتها أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء هذه الهجمات، فيما حذرت الولايات المتحدة رعاياها في السودان. توفي طفل رضيع لاجئ سوداني بمخيم فرشنغا للاجئين بشرق تشاد وهو على ظهر أمه إثر سقوطها أمس أثناء مطاردتها عندما خرجت للبحث عن حطب الوقود خارج المعسكر، وما تزال الأم في غيبوبة بالمركز الصحي للمخيم. كما قتل مواطن تشادي يوم أمس وتعرض لاجئ للتعذيب على يد مسلحين. أصدر رئيس وزراء تأسيس محمد حسن التعايشي قرارات بتعيين 7 وزراء و4 وكلاء وزارات و5 مديرين عامين في إطار استكمال هياكل السلطة وتعزيز النظام الإداري والاقتصادي، وشمل التعيين وزراء العدل والمالية والثروة الحيوانية والتنمية العمرانية والتنمية الاجتماعية والإعلام، كما تم تعيين عدد من وكلاء الوزارات إلى جانب مديرين عامين لمؤسسات حكومية أبرزهم مدير عام للشرطة ومدير لديوان الضرائب وآخر للخدمة المدنية. وأضاف التعايشي في هذا الخصوص
3: إن أهمية تأسيس الأجهزة العدلية والشرطية والمباحث الجنائية والسجون إنها الضامن لحماية المدنيين وسيادة حكم القانون وصيانة كافة حقوق المواطنين وحرياته الأساسية وتأمين الأسواق والطرق التجارية وحماية الموسم الزراعي وتأمين مسارات الرعي ومكافحة التهريب والمخدرات.
0: وصلت إلى مطار بورسودان يوم أمس الاثنين أول رحلة تقل سودانيين عائدين من دولة ليبيا، وعلى متنها 154 راكب ضمن خطة العودة الطوعية التي تستهدف 1000 شخص في مرحلتها الأولى حتى منتصف شهر مايو الجاري. وذكرت السفارة السودانية في طرابلس أن نحو 14,000 سوداني سجلوا للعودة، حيث تنفذ الرحلات بالتنسيق بين الحكومة السودانية وحكومة الوحدة الوطنية الليبية ومنظمة الهجرة الدولية. تشهد عدد من الولايات زيادة في المنحنى الوبائي وسط تحذيرات من تدهور الأوضاع الصحية نتيجة انتشار الأمراض ونقص الخدمات الطبية. وأفادت المتحدثة باسم اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء دكتورة أديبة إبراهيم لراديو دبنجا أن هنالك ارتفاعا كبيرا في حالات الإصابة بحمى الضنك، خاصة في ولايتي نهر النيل والنيل الأبيض في منطقة المالحة والقرى المجاورة. وأضافت في هذا الشأن:
4: حمى الضنك في ولاية نهر النيل والنيل الأبيض في منطقة المالحة والمناطق الحولة من القرى، وأسيس في زيادة اليومين دي في الخرطوم ومدرمان، ثم بحمى الضنك حسي في 39 مصاب في مدرمان وفي 6 وفيات. ولاية نهر النيل 158 حالة.
0: قال مرصد جبال النوبة لحقوق الإنسان إن السلطات صادرت 219 منزل في مدينة كادوغلي بولاية جنوب كردفان خلال الفترة من أبريل للعام 2023 وحتى أبريل 2026 بتهم الانتماء إلى قوات الدعم السريع أو الحركة الشعبية، في وقت جرى فيه الاستيلاء على 864 منزل مملوكا لنازحين واستخدامها لسكن أفراد من الجيش، بينما تعرض 96 منزلا للنهب والتدمير الجزئي أو الكلي.
5: صادرت 219 منزل بتهمة إنه أصحاب هذه المنازل انضموا للدعم السريع أو الجيش الشعبي لتحرير السودان، وأيضا هناك 96 بيت ديل خالية من المواطنين نزحوا منها. المنازل 96 منزل ديل تم نهبها وتم تدميرها جزئيا أو كليا.
0: رفع اتحاد غرف النقل بولاية البحر الأحمر ومستخدمي طريق أوسيف بورسودان مذكرة احتجاجية رسمية إلى مدير عام الطرق والجسور، طالب فيها بالتدخل العاجل لوقف ما وصفوه بتدهور الطريق القومي نتيجة عبور شاحنات محملة بأوزان تفوق الحد المسموح به. وقال عمار الزين بشير صاحب عمل لراديو دبنجا إن هذا الطريق يعد شريانا مغذيا للسودان، وتدخل عبره الشاحنات المحملة بالبضائع من حلايب وشلاتين إلى معبر أوسيف. وأضاف في هذا الخصوص:
6: المسألة بتاعت أوسيف والطريق القومي في التكسير والتهشيم، الحاجة دي نتجت عن أوزان زايدة، وأن الطريق القومي الرابط ما بين بورسودان وأوسيف ما قدر يتحمل الأوزان الزايدة دي. يعني
0: أكدت اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء أن أي خطاب رسمي من شأنه التشكيك في مهنية الأطباء أو تعريضهم للخطر بينما يمثل تهديدا مباشرا لما تبقى من المساحة الإنسانية في البلاد وقد يفسر كغطاء لانتهاكات إضافية. وقالت المتحدثة باسم اللجنة دكتورة أديبة إبراهيم لراديو دبنجا إن تصريحات البرهان لا تعنيهم وإنما المعني بها منسوبوه والموالون له. وأضافت في هذا الخصوص:
4: البرهان ده طبعا تعليقه ده بيكون تعليق على ناسه يمكن، لأنه أن إحنا في الحقل الصحي وخصوصا نقابة الأطباء بنقومنا بندين طرفي النزاع وبين دين الحرب الغائمة دي، وبنتكلم عن الأمراض وتفشيها وإزيادة وعن الانتهاكات اللي بيدوها النساء والرجال من اغتصابات وغيرها.
0: من جانبها قالت وزارة الصحة في حكومة تأسيس إن تصريحات البرهان تؤكد الانحدار الأخلاقي والمهني للأطباء المنتميين إلى جماعة الإخوان المسلمين، وأشارت في بيان إلى أن تلك التصريحات تؤكد ما تواتر خلال الفترة الماضية من إجراءات عن إجراء عمليات بتر دون دواعي طبية وحقن بدماء ملوثة بفيروس الكبد الوبائي. قالت منظمة الهجرة الدولية إن حريقا اندلع في دب نايرا بمحلية طويلة في شمال دارفور يوم الأحد قضى على 23 منزل، كما أشارت المنظمة إلى اندلاع حريق في حي القادسية بدار السلام قضى على 12 منزل، وفي شرق دارفور قضت الحرائق التي استمرت لخمس أيام في معسكر النخيل بخزان جديد على 41 منزل. وأضاف مسؤول في هذا الخصوص:
7: الحريق الخمسة يوم على التوالي في سنتر واحد، سنتر خمسة أدى لأكثر من 41 منزلا بالكامل، ما قل فيه ولا حد.
0: تسلمت نقابة الصحفيين السودانيين جائزة اليونسكو لحرية الصحافة للعام 2026 خلال احتفال بالعاصمة الفرنسية باريس، وشهد الاحتفال حضورا لافتا لصحفيين سودانيين توافدوا من مختلف الدول الأوروبية. وقال رئيس نقابة الصحفيين السودانيين عبد المنعم أبو إدريس في كلمته خلال حفل التكريم إن هذا التكريم يأتي في وقت أصبحت فيه الصحافة مخاطرة يومية قد تكلف الحياة، وقال إن النقابة أول جسم منتخب بعد ثورة ديسمبر، وجدد دعوته إلى تضامن دولي يتجاوز بيانات الإدانة إلى خطوات عملية تشمل محاسبة مرتكبي الانتهاكات. وأضاف في هذا الخصوص:
8: إن هذه الجائزة ليست مجرد تكريما لمؤسسة بقدر ما هي شهادة على واقع بالغ القسوة، وهي في ذات الوقت هي وفاء وتقدير لكل الصحفيين الذين فقدناهم في هذه الحرب، ولكل من واصل أداء واجبه المهني رغم المخاطر، ولكل من اختار أن يبقى شاهدا على الحقيقة.
0: من جانبه قال خالد العناني مدير اليونسكو في حفل توزيع الجائزة إن الجائزة منحت لنقابة الصحفيين السودانيين وأعضائها تكريما لعملهم الجوهري في خضم الصراع الدائر، وأوضح أن إسهاماتهم تشمل ضمان التغطية المستمرة للحرب وتوثيق الاعتداءات على الصحفيين السودانيين ودعم المحتاجين، وتشمل الجائزة شهادة تقدير ومبلغا ماليا غدره 25,000 دولار. وأضاف في هذا الخصوص:
9: من بين العديد من الترشيحات العالمية هناك ترشيحات أخرى لتقديم مساهمة بارزة في الدفاع عن حرية الصحافة وتعزيزها، لا سيما عندما يتم تحقيق ذلك في مواجهة الخطر. الفائزون هذا العام نقابة الصحفيين السودانيين وأعضاؤها يجسدون هذه القيم.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعربت لجنة المعلمين السودانيين بالولاية الشمالية عن رفضها واستنكارها إخلاء أجزاء من مدرسة الشهيد كمال علي مختار الثانوية بنات بمدينة دونغولا وتحويلها إلى موقع لفعالية سياحية، وقالت إن الخطوة أدت إلى لجوء الطالبات لأداء امتحانات الشهادة السودانية في خيام تفتقر للبيئة المناسبة. انتهت الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
10: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: على راديو دبنبا. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنبا الاعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. حلقة الليلة بنسلط فيها الضوء حول تقرير صادر من منظمة إنقاذ الطفولة برسم واقع مزري ومرير وملامح مستقبل قاتم لأطفال السودان، بالرغم من أنه ميلاد أي طفل في العالم يبشر بمستقبل واعد، لكن تتحول البشريات دي لحالة من المخاوف والقلق في ظل انهيار كامل للخدمات الصحية في المستشفيات وانعدام الرعاية الطبية اللازمة. ده بينذر بمخاطر تودي بحياة آلاف من الأطفال ويساهم في دفن هذه البراءة في سنين الأولى. أشارت منظمة إنقاذ الطفولة في تقرير الأسبوع الماضي لتقارير رسمية صادرة من وزارة الصحة أعلنت فيه عن ولادة نحو 5,600,000 طفل في الفترة بين أبريل 2023 وحتى أبريل 2026، بما يعادل أكثر من 5,000 حالة ولادة يوميا في المتوسط أو 3 حالة ولادة على الأقل في الدقيقة. والمنظمة برضو قالت إنه في ارتفاع في وفيات الأمهات إلى 295 حالة وفاة لكل 100,000 ولادة في العام 2025 فقط. كمان قدرت الأمم المتحدة معدل وفية الرضع بنحو 42 حالة وفاة لكل 1,000 حالة ولادة حية في العام 2024. وقالت إن السبب في الزيادات دي بيرجع إلى صعوبة الوصول إلى خدمات الرعاية والتوليد الطارئة ونقص الكوادر الطبية المؤهلة والانهيار الواسع النطاق للخدمات الصحية نتيجة النزاع الدائر، والأدى لتوقف 70-80% من المرافق الصحية في المناطق المتضررة من النزاع. طيب أعزائي المستمعين، في الجانب الآخر صدر تقرير من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، تقرير بيتكلم عن أنه في 42,000 طفل وجدوا أنفسهم بلا أسر أي فاقدين للرعاية الوالدية، مشتتين بين معسكرات النزوح في داخل السودان واللجوء في دول الجوار، ويواجهوا العالم وحدهم في سن يفترض أن يكونوا تحت حماية الأسرة. بين هؤلاء الأطفال 5,000 داخل السودان والبقية في تشاد 24,000، تليها أثيوبيا 7,000 ومصر وجنوب السودان بنحو 6,000 لكل منهما. ده كله بيفرض سؤال عن واقع ومستقبل أطفال السودان وسط هذه الحرب، وهي مستقبل ينتظرهم في ظل هذا الانكسار الكبير. ده اللي حنناقشه أعزائي مستمعي راديو دبنبا في حلقتنا اليوم من برنامج حديث اليوم مع ضيفي الكريم عاطف محجوب البحر، مستشار برامج التنموية واختصاصي تغيير السلوك والتغيير الاجتماعي وخبير في مجال الطفولة وحقوق الطفل، وهو عمل سابقا أيضا في منظمة إنقاذ الطفولة. أهلا ومرحبا بك سيد عاطف محجوب البحر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، التحية للإخوة في راديو دبنبا ومتابعتهم دقيقة لأوضاع السودانيين في الداخل والخارج، والتحية لمستمعي ومستمعات راديو دبنبا.
1: بنوجه لك سؤال مباشر حول إنه كيف يؤثر يعني استمرار ولادة ملايين الأطفال في ظل الحرب الحالية على حياتهم ومستقبلهم مع ارتفاع حالات الوفيات وسط الأمهات، مع انعدام خدمات الرعاية الصحية، وفي الغالب بعضهم يمكن أن يكونوا قد فقد العائلة.
2: التقرير اللي قدامنا بيتكلم عن 5,600,000 ولادة في 3 سنوات بتاعت الحرب، ده رقم كبير جدا، وما هو براو يعني مقروءا براو كده، ما هو المشكلة الأكبر يعني المشكلة الأكبر إنه هذا الرقم اللي بيعادل تعداد بتاع سكان بتاع دول ومرات في أكثر في دول كثيرة التعداد بتاع سكان أقل من الرقم ده، دي اللي اتولدوا في ظل ظروف مأساوية، ظروف بتاعت حرب، في تدوية المدافع وأصوات الرصاص. فده رقم كبير جدا، والخمسة مليون وستمائة ألف بتعني يعني 7 مواليد كل دقيقتين. فده رقم يعني ما رقم عادي، 213 ولادة في الساعة. كون يتولد في ظروف زي دي، فابتكر ان دي حاجة ممكن تكون صعبة جدا على هؤلاء الأطفال اللي اتولدوا في ظروف ما فيها رعاية صحية متكاملة. أغلبون تولدوا في بيوت بعيدة عن المؤسسات الصحية. حتى اللي تولدوا في مؤسسات صحية ذات، يعني في تقارير بتتكلم عن 200 هجوم على مؤسسة صحية في خلال ال3 سنوات دي. بيتمثل والسبب الأساسي لهذه الأرقام المهولة من الوفيات، وفيات الأمهات أثناء الولادة، وفيات الرضع، والولادات اللي اتولدت في ظروف صعبة. بالتأكيد الحرب تمثل هي القاسم المشترك الأعظم من كل الأسباب دي، لكن الحرب تسببت بعد ذاك في انهيار في المؤسسات الصحية. إنه نحن عندنا 80% من المؤسسات الصحية خرجت من الخدمة، وحتى الفضل ده بيكون عنده مشاكل بتاعت نقص كوادر، نقص معدات، نقص أدوات التشغيل. يعني الليلة لو عيننا فقط للكوادر السودانيين، هسه فيهم 2.5 مليون سوداني طلعوا برا السودان، دير فيهم كم كادر طبي، دير كلهم فقدناهم، كم ممكن يكونوا شغالين ويوفروا خدمات صحية للمواطنين. الثاني برضو من الحاجات المزعجة جدا، انه بيتم من خلال النزاع استهداف المراكز الخدمات الصحية، مراكز تقديم الخدمات الصحية. عندنا اكثر من 200 هجوم على المرافق الصحية، وده بيوري ان المستشفيات ما بقت ملاذ آمن. طالما انه هي ما ملاذ آمن، بتبقى ما هي الخيار الاول، فبيضطروا الناس بعد ذلك يقوموا يفتشوا عن خيارات ثانية، لانه احنا يا اخي لو مشيت المستشفى ممكن تضرب. فدي مشكلة برضه ممكن تكون واحدة من الاسباب بتاعت الارتفاع بتاع وفيات الامهات ووفيات الرضع. الحاجة الثالثة برضو يعني الخدمات الطبية، الإمدادات الطبية بتتعرض يعني في عوائق كثيرة. يعني في حصار طبي في حدود، مثلا حدودنا مع تشاد اللي هي كان بتخش من خلالها بعض الإمدادات الطبية للمناطق دارفور، هسه هي واقفة. لقاحات، أدوية، مشاكل زي دي كده ممكن تكون مشكلة كبيرة. غير انه بعد ذاك برضو الحرب عندها تأثير اقتصادي على الدولة وعلى العملة، بالتالي ارتفاع تكاليف الخدمات الصحية. فدي كلها اسباب ممكن تكون ساهمت في انه ارتفاع يعني وفيات الامهات اثناء الولادة ووفيات الاطفال الرضع.
1: طيب سيد عاطف البحر، وانت بتتحدث لراديو دونجا عبر برنامج حديث اليوم، عايزك توضح برضو للمستمع الكريم العوامل اللي أدت إلى ارتفاع عدد الأطفال غير المصابين بأسرهم إلى 42 ألف طفل داخل السودان وفي دول الجوار أو الفاقدين للرعاية الوالدية، وما انعكاسات ذلك على أوضاع الحماية الإنسانية، وبرضو كيف تأثر أزمة النزوح وحرمان نحو 16 مليون طفل من التعليم على زيادة مخاطر عمالة الأطفال والتجنيد في الجماعات المسلحة وتعرضهم لشتى أنواع الاستغلال.
2: التقرير المفوضية السامة للشؤون اللاذقية اللي بيتكلم عن 42 ألف طفل غير مصطحب، ده كلام ممكن يكون بالنسبة لي ممكن يكون حاجة صادمة. الأطفال غير المصطحبين لو دارين نعرفهم، هم أشخاص أقل من 18 سنة اضطروا للنزوح وانفصلوا بالتالي من بيئتهم الأسرية، ما معاهم أبو، ما معاهم أم، ما معاهم أي شخص آخر بالغ من الأسرة، لا أخو، لا عم، لا عم، لا خال، لا خالة، لا أي قريب. فديل هنا نحن بنسميهم أو بيسموا الأطفال غير المصطحبين. فهسا نحن عندنا بنتكلم عن 42 ألف طفل عايشين حاجة زي دي، ناس أقل من 18 سنة عايشين انفصال من والدينهم. وللأسف الشديد 37% 37 ألف من ال 42 ألف ديل موجودين خارج السودان. ده رقم برضو ممكن يكون رقم يعني صادم، وبيصعب الحتة الإجراءات لما الشملة بالنسبة لهم. هؤلاء الأطفال هم عندنا من أكثر فئات الأطفال هشاشة، وهم عرضة للاختطاف، للاتجار بالبشر، عرضة لكافة أشكال العنف. يعني لو كان عنف بدني أو عنف عاطفي أو عنف جنسي، وهم يعني اغلب لو ما بيقول كلهم بيكون في حاله بتاعت بيعانوا من اثار ما بعد الصدمه، او حتى في واحد ممكن يكونوا مصدومين لغايه هسه، لانه يعني حرمان الطفل المفاجئ من اسرته ومن كل الاقارب بيفقدوا الاحساس بالامان، وده ممكن يكون حاجه عندها اثار نفسيه عميقه. الحلول يعني المفروض تتعامل، اول حاجه المفروض بسرعه شديده جدا تبدا اجراءات التقصي الاسري، نتتبع الاسر بتاعتهم عشان نصل للمرحله اللي بنقول عليها لما الشمل، ان الطفل ده يرجع لاسرته خلاص، يعني يعيش في كنف والدينه من اول جديد او في كنف افراد اسرته. ودي حاجه هسه بقى فيها شويه بقت في سهوله بحكم انه ثوره الاتصالات بقت من السهل بقى انه الانسان الناس يقوموا يتواصلوا مع الناس في اي مكان طالما توفر رقم او كده. فدي الحاجه المفروض تتم، انه يحصل لهم تقصي اسري ويتلمى شملهم مع اسرهم. في المرحله اللي قبل ما يصل لاسرته المفروض تتوفر له طبعا اجراءات بديله، يتخطى في بيئه بتاعه رعايه اسريه بديله مؤقته. الجزء الثاني من التقرير طبعا بيتكلم عن اشياء برضها ممكن تكون مزعجه جدا. عندنا انتهاكات لحقوق اساسيه وارده في اتفاقيه حقوق الاطفال اللي بتاعت 1990، اتفاقيه الامم المتحده لحقوق الاطفال اللي موقع عليها السودان، السودان من اوائل الدول اللي وقعت عليها. بتتكلم عن حرمان 16 مليون طفل من التعليم، ودي كارثه بكل المقاييس. يعني الماده 28 من اتفاقيه حقوق الطفل واضحه بتقول التعليم حق الزامي ومجاني، وحرمان من حرمان الاطفال من التعليم ده بيمثل يعني حرمان من وسيله الحمايه الاولى، وبيهدد مستقبل الاطفال. قد يكون في بعض الاطفال هسه مثلا بيتلقوا تعليم لكن ما بالجودة اللي ممكن تكون لو كان الأوضاع كانت أوضاع عادية. فالتعليم في أثناء الحرب مشكلة كبيرة جدا، في كثير جدا من الأطفال اتحرموا بشكل مباشر من التعليم بشكل كامل. في واحدين تلقوا تعليم في ظل ظروف صعبة جدا جدا، ظروف اقتصادية وخدمات بتاع التعليم متردية جدا. زاد الضغط كثير جدا على المؤسسات التعليمية في المناطق اللي نزحوا ليها الأطفال، سواء كان عدد الأطفال الكبيرة أو حتى المدارس اللي تحولت في بعض الأحيان إلى مراكز للنزوح وأماكن للنزوح، يعني معسكرات نزوح. تكلم التقرير برضو عن استغلال وعمالة أطفال، وده يعني برضو فيه انتهاك لمادة في اتفاقية حقوق الأطفال مادة 32 بتنص على حماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي من أي عمل بيضر بصحته أو النمو البدني والعقلي. معروف أنه أي شغل ممكن يؤثر على صحة الطفل أو يؤثر على النمو البدني والعقلي والعاطفي، أو حتى ممكن يعني يؤثر يحرمه من تعليمه، هنا طوال بيعتبر هو انتهاك لحق الطفل في السلامة من الاستغلال الاقتصادي. كذلك بيتكلم التقرير عن انتهاك ثالث خطير جدا اللي هو تجنيد الأطفال. دي طبعا حاجة خطيرة جدا، يعني الاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأطفال والمادة 38 وعندها بروتوكول اختياري للاتفاقية والسودان برضو موقع عليه، وكلها بتنص على انه ما يتم تجنيد الاطفال. للأسف تم تجنيد الاطفال بشكل واسع جدا، وده شيء طبعا فيه انتهاك لحقوق الاطفال وفيه تعريض حياتهم للخطر. وبعد ذاك حتى بعد ما ينتهي النزاع ان شاء الله ويرجعوا تاني عشان يعيشوا حياتهم العاديه، ما بكون ده نفس الطفل لانه ما نما في الظروف المفروض ينمو فيها الطفل. فدي حاجه ممكن تكون حاجه خطيره جدا جدا.
1: في ظل الفجوه التمويليه الكبيره، تعتقد يعني ما هي ابرز التحديات اللي بتواجه جهود حمايه الطفل؟ وما المطلوب لضمان استجابة إنسانية فعالة خلال عام 2026 الحالي؟
2: بالنسبة للفجوة التمويلية أنا أفتكر أنه هي منطقية طبعا في ظل ظروف العيش في العالم اللي يمدي فيه مشاكل اقتصادية كثيرة ناتجة عن النزاعات. النزاع في أوكرانيا يعني ساهم بشكل مباشر في أنه يضغط على الاقتصادات الأوروبية، والاقتصادات الأوروبية، أوروبا هي أكثر القارات اللي بتساهم في تمويل الأنشطة بتاعت حماية الأطفال في العالم. كذلك الولايات المتحدة الأمريكية خاشين في نزاعات كلهم وبشكل مباشر أو غير مباشر، والنزاعات دي تسببت في أنه يحصل ضغط على الاقتصاد بتاعهم، بالتالي أثر على حجم التمويل الماشي للأعمال الإنسانية. في نقطة تانية أفتكر أنها برضه مهمة جدا، في أنه التمويل اللي بيجي عبر المنظمات العالمية ممكن تكون التكلفة التشغيلية بتاعته برضه مرتفعة، دي حاجة برضه موثقة. فأنا بفتكر أنه واحدة من الحلول اللي ممكن تتم أنه يتم دعم المبادرات المجتمعية، يعني حماية الأطفال تتم على مستوى المجتمعات. ناس المجتمعات هم أكثر ناس أدرى بقضايا حماية الأطفال وكيفية التعامل معها، فلو تم دعم المبادرات المجتمعية مباشرة أو عبر الوسيط ممكن منظمات وطنية، فدعم المنظمات الوطنية ومن خلالها يتم دعم المبادرات المجتمعية، ده بقلل تكاليف عمليات حماية الأطفال وحتى العمليات بتاعت يعني تعزيز الخدمات الصحية وتحسين الخدمات الصحية. فدعم المبادرات المنظمات الوطنية والمبادرات المجتمعية ده ممكن يكون عامل حاسم في أنه يقلل التكلفة الإنسانية في السودان. شكرا جزيلا مجددا لراديو دبنجا، ونحيي فيهم اهتمام ومتابعة لأوضاع السودانيين داخل وخارج السودان في هذه الفترة العصيبة.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم. هذه تحياتي سليمان السري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: اهلا ومرحبكم اعزائي المستمعين في هذه الحلقه الخاصه من باريس. وهذه الحلقه الخاصه هي بمناسبه تسليم نقابه الصحفيين السودانيين لجائزه اليونسكو العالميه لحريه الصحافه، واللي تم يوم الاثنين يوم 4/5/2026 في مقر اليونسكو في باريس. والاحتفال ده حضروه عدد من ممثلين للصحفيين السودانيين الموجودين هنا في أوروبا، من هولندا ومن بلجيكا ومن فرنسا. وفي هذا الاحتفال تسلم الجائزة نيابة عن نقابة الصحفيين الزميلة نبع الماس والزميل محمد موسى حريكة بالإنابة عن نقابة الصحفيين. اهلا ومرحبا بكم في راديو دبنجة.
1: مرحب واهلا بالمستمعين في راديو دبنجة، ونهني جميع الصحفيين السودانيين في جميع فقاع العالم بصوره خاصه في السودان.
2: اهلا ومرحبا بكم راديو دبنجة. ايضا انا بهني السودانيين في جميع بقاع السودان والذين يعملون في اوضاع مأساوية، في اوضاع الحرب والدمار، والذين تعرضوا للقتل. ايضا هناك صحفيين يعني حتى الان لم تعرف اماكنهم، العديد من الصحفيين تعرضوا الى الاعتقالات. نهدي لهم الجائزه يعني.
0: طيب انت حسيت تسلمت الجائزه بالانابه عن نقابه الصحفيين، كان شعورك كيف وانت تتسلم الجائزه؟
2: والله شعور كويس جدا ممتاز، شعور فيه فرحه كبيره، لكن في نفس اللحظه شعور مصاحب بمسؤوليه كبيره جدا جدا، انه يعني الجائزه تفتح يعني امال وافاق لسكك اخرى. ايضا هناك يعني مطالب أو دباء صحفيين قبل استلام الجائزة، اللي هو يعني تكوين بعض الأجسام لحماية الصحفيين الذين يعملون في ظل الحرب.
0: أستاذ محمد موسى حريكة، أنت تسلمت الجائزة كذلك بالإنابة عن النقابة، وكنت تسلمتها أنتم معا من مدير اليونسكو، فكان شعورك شنو وأنت تكلف مع زميلتنا بأنكم تستلموا الجائزة دي هنا؟
1: صراحة الواحد يعني بيشعر بكل فخر واعتزاز أنه يمثل نقابة الصحفيين في اليوم العظيم ده، وده تكريم مستحق وجائزة مستحقة في ظل الظروف اللي يعيشوها الصحفيين في الداخل في السودان، تشريد، قتل، اختفاء قسري، وقدموا شهداء يعني ما لا يقل عن 34 من الصحفيين فاضت أرواحهم في ظل هذه الحرب الملعونة. ونتمنى أنه يعني هذه المسألة تكون تسليط للضوء على المأساة التي يعيشها شعبنا السوداني، بصورة خاصة قطاع الصحفيين اللي هم بيعملوا في ظل ظروف بالغة الدقة وبيستفسروا من أجل إخراج الكلمة، ويقولوا The voice of voiceless. وهذه الجائزة بالتأكيد هتكون دافع للحاليين وللأجيال القادمة في العمل في سبيل حرية الصحافة. شكرا جزيلا.
2: شكرا جزيلا.
0: برضو معانا في باريس الزميل محمد سليمان، وهو جميل بلجيكا، للحضور والمشاركة في حفل تسليم جائزة نقابة الصحفيين لجائزة اليونسكو لحرية الصحافة. نحن تلاقينا معه هناك ونسمع كلامه شنو.
3: شكرا جزيلا راديو دبنجة. وفي البداية الواحد بحني يعني الصحفيين السودانيين، نقابة الصحفيين السودانيين على الجائزة، وحقيقة يعني جائزة مستحقة، وده يعني بتوج جهود الصحفيين في مجال الدفاع عن حرية الصحافة والتعبير. وكان يعني سنوات الحرب يعني كانت سنوات صعبة جدا للصحفيين السودانيين، وهم بعملوا يعني في ظروف يعني بالغة التعقيد، صعبة جدا يعني. عندنا زملاء الكثير منهم يعني فقدوا أرواحهم، والبعض منهم يعني تشرد، والبعض يعني لا زال رحلة الاعتقال. والجائزة دي يعني تتويج لمجهوداتهم الجبارة اللي بيبذلوه في مجال حرية الصحافة وإيصال الكلمة. فهذا يوم جميل جدا ويوم عظيم، وهذا يعني الجائزة إنما يدل على مجهودات الصحفيين الجبارة في إيصال صوت من لا صوت له.
0: شكرا لكم السلام.
3: شكرا جزيلا أستاذ كمال الصادق، وشكرا لراديو دبنجة.
0: برضو في باريس كان في حضور من الزملاء الصحفيين اللي جو هم قاعدين مقيمين في فرنسا، وفي دي لقينا الزميل منصور الصويم، وهو جاء برضو شارك في الاحتفال بتسليم نقابة الصحفيين لجائزة اليونسكو العالمية لحرية الصحافة، فنسمع منه وهو بعد ما شارك هناك كلامه شنو.
4: شكرا جزيلا أستاذ كمال. في البداية الواحد بيهني كل الصحفيين في السودان بمختلف أطيافهم، وبيقول لي منه يعني الجائزة دي مبروكة وجهد مستحق يعني، والصحفيين بالذات في الثلاث سنوات الأخيرة دي يعني سواء كانوا موجودين في السودان أو في خارج السودان يعني واجهوا ظروف وأوضاع صعبة جدا، وبرغم كده واصلوا في أداء مهامهم وقدموا يعني خدمة كبيرة جدا للسودان في الظروف العجيبة دي يعني، وده شيء يعني فخر لكل الصحفيين يعني برأيي.
0: برضو في باريس تلاقينا مع كل من الزميل الصحفي الأستاذ محمد عبد الحميد والأستاذ محمد ناجي رئيس تحرير سودان تريبيون ومن منتدى الإعلام السوداني، وديو شاركوا في حفل تسليم نقابة الصحفيين السودانيين لجائزة اليونسكو العالمية لحرية الصحافة. دايرين نعرف رأيهم شنو، وإنهم هم جو وشاركوا هذا الحفل وكان شعورهم شنو.
5: شكرا لراديو دبنجا. الحقيقة كان اليوم دي يوم فرحة للسودانيين كلهم، الصحفيين السودانيين كلهم، لأنه في النهاية بعد 3 سنين من المعاناة والتشرد الصحفيين السودانيين وجدوا نفسهم أنه يعني في تكريم لهم ولجهدهم وفي احتراف بحقهم في الحياة، وأنهم هم كمدافعين عن الصحافة في الصفوف الأمامية. فالحكاية دي خلقت عندنا كلنا شعور عظيم جدا، وشعرنا بالفخر والاعتزاز، لأنه في النهاية سموير في تقدير لهذا الجهد ولهذا وتقدير لدور الصحافة والصحفيين في السودان، ونعتبره بمناسبة ريكوجنيشن لنا كلنا، احتراف لنا كلنا بدورنا وبالشيء اللي بنعمل فيه. فكانت شيء عظيم على كل حال، نحن انبسطنا له كثير، عشان كده كلنا كنا فرحانين جينا هنا نحضر هذا الحدث.
0: طيب استاذ محمد عبد الحبيب.
6: انا ايضا غايه السعاده بالمشاركه في الحدث المهم الذي يعتبر اعتراف وتقدير لدور مئات الصحفيين السودانيين اللي ظلوا يشتغلوا في ظروف في غايه الصعوبه يغطوا الحرب الطاحنه اللي بتدور في بلدهم. واعتقد انه منح هذه الجائزه لنقابه السودانيين ليس فقط تقدير واحترام لدورهم، بل يلقي عليهم مسؤولية إضافية في أنه نعتبر هذه المناسبة التي ستجلب المزيد من الاهتمام الصحفي والدولي بالسودان وبقضايا السودان وبقضايا الصحفيين في السودان، نعتبرها أيضا نقطة بداية جديدة تمنحنا المزيد من القدرة أنه نواصل العمل المهم اللي نقوم به كصحفيين سودانيين في أنه ننور مجتمعنا والعالم كله بما يحدث في بلدنا، وإن دي تكون انطلاقة لمزيد من التشبيك مع المنظمات الصحفية الدولية عشان نعرف الناس بالأوضاع الحاصلة في السودان.
0: شكراً. السبكي، أنت جيت من بلجيكا مشارك في حفل تسليم نقابة الصحفيين للجائزة، شعورك شنو أنت جيت كمشارك من بلجيكا لحفل تسليم الجائزة لنقابة
7: الصحفيين؟ أول حاجة نهني الصحفيين على الجائزة، وهي طبعا مجهود كبير يعني يحسب للنقابة في أول بعد ذاك وللصحفيين نفسهم، بالرغم من الأوضاع اللي إنه قاعدين يعيشوا في السودان وطبقتنا أعداد كبيرة ربنا يرحمهم، وعندنا معتقلين نتمنى إنه يتم إطلاق سراهم في أقرب وقت من الطرفين. فالجائزة بتعتبر تتويج لمجهود الصحفيين كلهم في ظل أوضاع صعبة زي دي، ونتمنى إنه المجتمع الدولي يسلط الضوء على الصحفيين حتى يكون في حمايتهم ويتمكنوا من العمل داخل السودان، بدل إنه كل الصحفيين مشتتين في الخارج والعمل كله متركز في الخارج، ما في زول قادر يوصل الرسالة الصحفية مهنية بالنسبة لهم من الأرض الواقع. شكرا جزيلا.
0: شكرا. معنا برضو الأستاذ محمد الأصباط، هو في فرنسا يشارك الاحتفال بتسليم نقابة الصحفيين جائزة اليونسكو العالمية لحرية الصحافة، دايرين نسمع منه هو شارك في هذا الاحتفال ورأيه.
8: سعدنا جدا اليوم بهذه الجائزة التي جاءت تتويج لمشهودات زملائنا في نقابة الصحفيين والدور الكبير الذي قام به مجلس النقابة وكل الصحفيين السودانيين في الدفاع عن حقوق الإنسان وضد الانتهاكات، وهذا تقدير كبير لنقابة الصحفيين يزيد من مسؤوليتهم تجاه زملاء الصحفيين خصوصا الذين يعملون تحت مناطق الحرب ومناطق النزاعات، ويتطلب منهم بذل المزيد من الجهد لتوفير حماية لهؤلاء الصحفيين وتوفير شروط عمل أفضل لهؤلاء الصحفيين. بمناسبة هذه الجائزة نقول لجميع الصحفيين السودانيين ألف مبروك وإلى الأمام.
0: إلى للأمام. شكرا. ومع الأصباط كان آخر لقاء لنا مع الصحفيين اللي يوم لباريس للمشاركة في الاحتفال بتسليم نقابة الصحفيين جائزة اليونسكو العالمية لحرية الصحافة. شكرا جزيلا لكم وإلى اللقاء.
9: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
10: أعزائي المستمعين السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الأربعاء الموافق 6 مايو 2026. مسعد بوليس يدين الهجوم على مطار الخرطوم ويعلن رفضه استهداف الأهداف المدنية. رئيس بئس الاتحاد الأوروبي إلى السودان يعرب عن قلقه إذا الغارات بطائرات مسيرة غرب مطار الخرطوم. قطر والسعودية ومصر والكويت واليمن يدينون استهداف مطار الخرطوم بطائرات مسيرة. جامعة الدول العربية ورابطة العالم الإسلامي تدينان الهجوم الذي استهدف مطار الخرطوم الدولي. فريق الأمم المتحدة في السودان يكشف عن استمرار تعليق الرحلات الجوية منه إلى الخرطوم. الدكتور كامل إدريس يتفقد سير الاستعدادات لعودة حركة الطيران بمطار الخرطوم. قوات الأورطة الشرقية تؤكد رفضها القاطع لأي محاولات لجر شرق السودان إلى ساحة صراع. قائد الفرقة الثانية مشاه يتفقد اللواء السادس مشاه في منطقة باسوندا الحدودية مع أثيوبيا. مقتل 4 مواطنين وإصابة 13 آخرين في هجوم بطائرات مسيرة على مواقع مدنية بمدينتي كوستي وربك بولاية النيل الأبيض. إصابة 2 من المواطنين برصاص مسلحين على طريق منطقة القرقف بريف غرب كسل أمس. شبكة الأطباء تؤكد ارتفاع عدد قتلى الكوادر الطبية إلى 235 عقب مقتل طبيب المختبرات الطبية عادل موسى بمسيرة في مدينة كوستي. إضراب لسائقي المواصلات العامة بكسل المطالبة بزيادة تعرفة المواصلات إلى 2000 جنيه. مجلس الوزراء يؤكد على إصلاح وتوحيد تشريعات الأراضي ومعالجة التعديات عليها. رئيس الوزراء يعين الفريق شرطة عبدين الطاهر رئيسا لهيئة النزاهة والشفافية. سيناتور ديمقراطي يقول على أمريكا استخدام نفوذها الكبير للضغط على الإمارات لوقف تسليح قوات الدعم السريع. ولاية الخرطوم تكشف عن وجود شبكات تروج المخدرات في الطرقات. مناوي يستقبل النور القبة يرحب بكل من اختار طريق السلام وترك السلاح وعاد إلى حضن الوطن. محافظ مشروع الجزيرة يكشف عن الثغرات قانونية في قانون مشروع الجزيرة فيما يتعلق بأراضي المشروع. السودان يطلب اجتماعا للجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين لبحث الهجمات التي تعرض لها. وزير الخارجية المصري يجري اتصالا مع نظيره السوداني بشأن الهجوم الذي تعرض له مطار الخرطوم. الأزهر يدين الهجوم بطائر مسيرة الذي استهدف مطار الخرطوم. منها يابانية قيمتها 3 ملايين دولار عبر منظمة الفاو لتمويل 43,000 أسرة زراعية في نهر النيل. أرمان يعلن رفضه تمدد أيديولوجيا وفقه الميليشيات ويدعو لبناء قوات مسلحة ملك للشعب. مجلس طوارئ شمال دارفور يكشف أن توقف 85% من مضخات المياه في منطقة فروك ما تسبب في أزمة حادة ونقص كبير في مياه الشرب. غرف الطوارئ تكشف عن تدهور إنساني مريء في درباد بجبل مرة. الإدارة المدنية بجنوب دارفور تبحث تكوين لجنة مشتركة من الجهاز التنفيذي والقطاع الخاص لحصر وتعويض تجار سوق موقف الجنينة. أعزائي المستمعين أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا ودمتم بخير.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.

أعزائي المستمعين السلام عليكم وحييكم وقدم إليكم نشرة الأخبار اليوم الأربعاء الموافق 6 مايو 2026 من راديو دبنجا. أبدأها بالعناوين. تواصل الإدانة الدولية لاستهداف مطار خرطوم بطائرات مسيرة وتحذيرات من تصعيد إقليمي بعد تبادل الاتهامات بين السودان وأثيوبيا. تحالف دولي يطالب بوقف فوري للعنف في كردفان وتحذيرات من عواقب إغلاق مطار الخرطوم بسبب التحديدات المتزايدة بالطائرات. معارك عنيفة في الدقمة بولاية جنوب كردفان وارتفاع عدد الأطباء القتلى خلال الحرب إلى 235 طبيبا. تباين آراء المحللين حول الإعلان عن استكمال حكومة التأسيس وإصابة شخصين في إطلاق نار بالريف الغربي لمدينة كسلة. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. تواصلت الإدانات للهجمات التي استهدفت مطار خرطوم الدولي بطائرات مسيرة وسط تحذيرات إقليمية ودولية من خطورة استهداف المنشآت المدنية وتداعياتها للأوضاع في السودان. وأدانت رابطة العالم الإسلامي وجامعة الدول العربية الهجوم داعين إلى الوقف الفوري للاعتداءات والالتزام بالقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين والمرافق العامة. وفي موقف مماثل أعربت السودان

0: مماثل أعربت السعودية وقطر والكويت واليمن عن إدانتها للهجوم واعتبرته انتهاكا واضحا لسيادة السودان وقرقا للقانون الدولي. أدان كبير مستشاري الولايات المتحدة للشؤون العربية والأفريقية موساد بوليس الهجوم بطائرات مسيرة على مطار خرطوم ومواقع مدنية أخرى، وشدد على ضرورة وقف هذه الهجمات ووقف الحرب. ومن جانبه دعا السفير وولفرام بيتر
1: رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي
0: في السودان قيادتي القوات المسلحة وقوات الدعم السريع إلى إنهاء هذا الصراع، كما دعا الأطراف الخارجية إلى الكف عن تعجيج الأزمة والعمل على تحقيق الاستقرار الإقليمي. أفاد فريق الأمم المتحدة في السودان باستمرار تعليق الرحلات الجوية من وإلى عاصمة الخرطوم، مؤكدا أن المطار منطقة حيوية لوصول المساعدات وحركة العاملين في المجال الإنساني. وأدان المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك في مؤتمره الصحفي اليومي هذه الهجمات، وأضاف في هذا الخصوص:
2: أفاد زملاؤنا على الأرض بأن الرحلات الجوية من وإلى العاصمة الخرطوم لا تزال معلقة اليوم بعد استهداف طائرات مسيرة للمطار وأجزاء أخرى من المدينة. يعد هذا المطار حيويا لوصول المساعدات الإنسانية، لا سيما لحركة العاملين في المجال الإنساني.
0: وفي هذا السياق تفقد رئيس الوزراء كامل إدريس مطار خرطوم الدولي للاطلاع على سير الاستعدادات الجارية لإعادة تشغيله واستئناف حركة الطيران عبره. وخلال الزيارة شدد على رفض الحكومة القاطع لاستهداف المرافق المدنية. حذر الخبير في مجال الطيران والمدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان من إغلاق المطار بسبب التحديدات المتزايدة بالطائرات المسيرة التي استهدفت محيطه، داعيا إلى بناء منظومة حماية متكاملة ومتعددة الطبقات تضمن استمرارية العمل وسلامة الملاحة الجوية. وأشار عدلان في حديثه لراديو دبنغا إلى أن المنظمة العالمية للطيران المدني دعت إلى التعامل مع هذه الأخطار بشكل واقعي، لكن ليس بينها خيار الإغلاق الكامل. وأضاف في هذا الخصوص:
3: الإبقاء في المطار نفسه بيعتبر إنجاز وتحدي كبير جدا بيواجه الدولة ككل، خلينا من قطاع الطيران، باعتبار أنه المنظمة العالمية للطيران المدني دعت إلى التعامل مع مثل هذه الأخطار تعامل واقعي، ليس من بين التعامل ده الإغلاق الكامل. ما في، إنك يجب أن توفق أوضاعك بيزد على وجود هذه التهديدات الأمنية.
0: وفي السياق أرجع الخبير في مجال الطيران العميد معاش عادل عبد اللطيف التصعيد الأخير من جانب قوات الدعم السريع باستخدام المسيرات إلى استحداث بعض الأجهزة الملاحية المتطورة وأجهزة التشويش، بالإضافة إلى استخدام نوع جديد من الصواريخ ذات كفاءة تمييزية عالية. وقال أبو لطيف لراديو دبنغا أن الرقعة الجغرافية لعمليات واسعة ومترامية الأطراف ما فرض تحديا كبيرا أمام القوات المسلحة في مواجهتها. وأضاف في هذا الخصوص:
4: من الواضح أيضا أن التصدي لمثل هذه الهجمات مهما كانت الإمكانيات المتاحة للجيش غير واقعية نظرا لكبر المسرح العملياتي، وأيضا نظرا لعدم إمكانية وتوفر المعينات لتغطية المساحات الشاسعة من السودان بالرادارات ومحطات التشويش.
0: طلب السودان عقد دورة طارئة لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الداعمين لبحث التطورات الأخيرة المرتبطة بالحجمات التي تعرضت لها البلاد. وأفاد بيان بأن المندوبة الدائمة للسودان لدى جامعة الدول العربية عمدت مذكرة رسمية إلى الدول الأعضاء تمهيدا لتحديد موعد الاجتماع. ويأتي هذا الطلب على خلفية اتهامات سودانية لأثيوبيا بالضلوف الهجمات عبر طائرات مسيرة يقال إنها انطلقت من أراضيها. حذرت أصوات إعلامية من خطورة تصاعد الأزمة بين السودان وأثيوبيا عقب الاتهامات المتبادلة بشأن استهداف مطار خرطوم، معتبر أن تطورات الوضع يشير إلى احتمال تحول النزاع الداخلي إلى مواجهة إقليمية أوسع. وأشارت رشا عوض رئيس تحرير صحيفة التغيير الإلكترونية إلى أن استمرار التصعيد والخطاب الداعي إلى مواجهة عسكرية مع دول الجوار قد يعقد الأزمة ويطيل أمد الحرب، محذرة من تحول البلاد إلى ساحة لحروب بالوكالة في ظل تداخل أجندات إقليمية بينها التوتر القائم بين مصر وأثيوبيا. وأضافت لراديو دبنغا:
5: دائما معسكر الحرب في الخرطوم

0: بدلا من أن يتجه إلى الحل السلمي السياسي التفاوضي لإنهاء هذه الحرب التي بطبيعتها ستكون ثغرة وباب مفتوح على مصراعيه للتدخلات الخارجية. بدلا من أن يتجه إلى هذا الاتجاه يتجه إلى التصعيد مع دول الإقليم، وهذا الاتجاه سيعقد الأمور وسيؤزم الأمور أكثر فأكثر.
1: أعرب تحالف دولي يضم 7 دول غربية أن قلق بالغ من التصعيد العسكري المتواصل في مدينة الدلنج وما حولها في إقليم كردفان، وطالب التحالف الذي يضم كل من كندا وفرنسا وألمانيا وإيرلندا وهولندا والنرويج والمملكة المتحدة في بيان بوقف فوري العنف، مغربا عن صدمته إذا تقارير تحدثت عن ضربات استهدفت مناطق مدنية في مدينة الدلنج وما حولها بجنوب كردفان. وأشار البيان إلى تقارير موثقة أن عنف جنسي طال نساء وفتيات على خلفية النزاع، وأدعى التحالف جميع أطراف النزاع إلى احترام القانون الإنساني الدولي وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون أراقيل. شهدت منطقة التكمة بولاية جنوب كردفان معارك عنيفة بين القوات المسلحة من جهة وقوات الدعم السريع والحركة الشعبية بقيادة الحلو، وتضاربت الأنباء حول الطرف الذي سيطر على المنطقة، وأضاف جنود في الدعم السريع في هذا الخصوص.
2: إيش هذا الله إيش هذا التاريخ؟ التكمة الآن التكمة ودين إيمان تحديده تحديده يا تحديده أمشي رابط أقسم بالله ولا يهم أقسم بالله لا سايق العربي ذو مباشر أقسم بالله حديدي تركب حديدي مباشر والله.
1: كشف شهود عيان لراديو دبنغا أن إصابة شخصين أمس الثلاثاء في إطلاق نار من قبل 3 مسلحين يستقلون عربة على طريق الجرف بالريف الغربي لكسلة، وأوضح الشهود أن المسلحين طاردوا مواطنين يستقلون عربة وحاولوا إيقافها بهدف النهب قبل أن يطلقوا عليها النار، ما أدى إلى إصابة شخصين. وأضاف شاهد في هذا الخصوص.
3: صاحب البوكسي كان راكب يمين وعمنا كبير برضو، طلقة خشت بغادي وطلعت بجاي وده دم الزول الجد ساقه يمين، أدوا طلقتين اللاستيك وهذه الطلقة الأولى كانت سلخت السايق في قراعه جدت ساق الزول كان يمين.
1: دعا المرصد السوداني لحقوق الإنسان للإفراج الفوري وغير المشروط أن المهندس عثمان عبد الماجد محمل السلطات الأمنية بمدينة الدندر المسؤولية الكاملة عن سلامته الجسدية والنفسية. وقال مدير المرصد مجدي النعيم لراديو دبنغا إن عثمان في 70s من عمره واعتقل بسبب كلمة وجهها عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول الغش في امتحانات الشهادة السودانية. وأضاف النعيم في هذا الخصوص.
4: عثمان في 70s من عمره متقاعد يعمل بالزراعة ورب أسرة، برضو عثمان ناشط سياسي ومجتمعي لم يعرف سوى العمل السلمي في تنظيم المجتمع وتقديم الإرشاد للمزارعين. إلى جانب سنه المتقدم يعاني عثمان من مشاكل في الجهاز التنفسي ومن الجاوت، وهو الآن معزول عن العالم، لم توجه له تهمة رسمية ولا سمح له بلقاء محامي ولا الاتصال بأسرته مما يفاقم الخطر على حياته.
1: كشف شبكة الأطباء السودان أن ارتفاع عدد القتلى من الكوادر الطبية إلى 235 عقب مقتل فني مختبرات طبية عادل موسى التجاني صباح الثلاثاء إثر قصف بطائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع. وأشارت الشبكة لإصابة 511 من العاملين في القطاع الصحي، فيما لا يزال 84 من الكوادر الطبية رهن الاعتقال. تباينت الآراء حول خطوة استكمال حكومة التعسيس التي أعلنها رئيس الوزراء محمد حسن التعايشي من نيالة أول أمس. وقال كاتب الصحفي المحلل السياسي سبويه يوسف إن هذه الخطوة تمثل مسارا صحيحا لإعادة الحياة ومواجهة التحديات الملحة في مناطق السيطرة خاصة في قطاعات الأمن والصحة والتعليم. وأضاف يوسف لراديو دبنغا
5: خطوة في الطريق الصحيح لإعادة الحياة ومعالجة كل القضايا التي تواجه المنطقة أو المناطق التي تسيطر عليها والتأسيس، مسؤولية كبيرة جدا تقع على عاتق حكومة السلام باعتبار أن هنالك كثير من القضايا الملحة.
1: من جهة أخرى يعتبر الكاتب والمحلل السياسي الطاهر المعتصم أن إعلان الحكومة النيالة يمثل تكريسا لسيناريو التقسيم وتجاهل الرفض الدولي الواسع، محذرا من تكرار النموذج الليبي في السودان، وقال إن ذلك محاولة لفرض أمر واقع يستبق الحلول الشاملة ويحدد وحدة التراب الوطني بشكل غير مقبول إقليميا ودوليا. وأضاف لراديو دبانجا:
6: استكمال هذه الأسماء هو محاولة في لإثبات أمر واقع، محاولة لاستباق أي حلول تفرض على السودان. من المؤسف أن يرى الشخص أن هناك دولة موازية تقوم في السودان الوطن الواحد.
1: قال حاكم إقليم دارفور مني أركم الناوي إن انضمام القائد المنشق من الدعم السريع النور القبة يمثل تطورا إيجابيا في اتجاه لم شمل أبناء الوطن. وأشار مناوي خلال لقائه النور القبة بالخرطوم إلا أن البلاد بحاجة إلى عودة أبنائها من المعسكرات إلى حياتهم الطبيعية بما يتيح إعادة الاستقرار وعودة الخدمات وفتح المدارس أمام المواطنين. وأضاف:
7: الإشاعات والحرب التي يعني بتقوم بها ناس حميتي وعبد الرحيم بغرض تاجيجها وبالحرب التي يعني في الحقيقة تفصل ما بين المواطنين وتخلق نعرات القبلية وخطاب الكراهية يجب أن ينتهي من هذا اللقاء. إلى الأمام أن الناس في السودان بصفة عامة وخاصة أبناء الدارفور يجب أن يعملوا مع بعضهم البعض في إطار المحبة في إطار تعايش السلمي، ونحن في الحقيقة الاحترابات جاءت كثيرة لكن يجب أن تنتهي.
1: دعا عضو المكتب التنفيذي للغرفة القومية للشاحنات بولاية البحر الأحمر صلاح إبراهيم عاصي إلى الالتزام بتطبيق قانون حماية الطرق المطبق منذ عام 1993 منتقدا ضعف تنفيذه على أرض الواقع. وقال عاصي لراديو دبنجا إن الطريق الساحلي الرابط بين بورسودان ووسيف تأثر بشكل واضح جراء الأوزان الزائدة ما ساهم في تدهور بنيته التحتية. وأضاف في هذا الخصوص:
8: حقيقة الأوزان الزائدة يعني بتأثر على جميع الطرق القومية، ولا بد من الالتزام بتطبيق قانون حماية الطرق. الطريق الساحلي بورسودان وسيف بتأثر تأثير كبير جدا بسبب الحمولات الزائدة، ويعني مما يؤدي إلى خلاك الشارع. حماية الطرق قانون موجود من سنة 93 لكن للأسف ما مطبق بفعالية.
1: أعلنت وزارة الصحة بولاية نهر النيل أن تسجيل 76 حالة إصابة جديدة بحمى الضنك خلال 24 ساعة في الولاية. وكشفت في تقريرها الوبائي اليومي أن تسجيل 36 إصابة في محلية الشندي و19 إصابة في الدامر و18 في المتمة، بينما سجلت أضبر 3 إصابات. قررت السلطات المختصة بولاية كسل إغلاق معسكر الكرامة 1 للنازحين، وذلك ضمن خطة إغلاق مراكز الإيواء بالولاية. وأوضح فوضى الأمن الإنساني بولاية كسل إدريس علي محمد أن المعسكر يضم 129 أسرة اختارت منها 93 أسرة البقاء والاندماج في مجتمع الولاية، مشيرا إلى أن هناك 29 أسرة ستقادر إلى ولاية الخرطوم طوال. شكى مواطنو مناطق تايفول وكاميرول بمحافظة باو في النيل الأزرق من أزمة حادة في مياه الشرب وتكدس المواطنين أمام موارد المياه، مطالبين المنظمات بالتدخل العاجل. وأضافت امرأة في هذا الخصوص:
9: علينا محتاجين للموية، علينا محتاجين المواصير، محتاجين سكرية جديد، لأنه نحن تعبانين في تيفول، ناس تيفول وناس كاميرول، ناس واحد، إننا اثنين كالجاكات بس، الواحد لو ينقطع أصابته طويل، ما قاعدين نلقوا زمن عشان نشيلوا موية بدري، نمشي ننهروا إيالنا.
1: وفي دارفور أطلقت غرفة طوارئ ديرة التابعة لمجلس تنسيق غرفة طوارئ طويلة وجبل مرة نداء استقاسة عاجل، مشيرة إلى نقص حاد في الغذاء والدواء وتدهور خطير في مصادر المياه، وطلبت الغرفة بالدعم الغذائي وتوفير الأدوية. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت وزارة الصحة الاتحادية أن الحملة القومية للاستجابة لوباء شلل الأطفال التي نفذت في 7 ولايات حققت تغطية بلغت 106% في جولتها الأولى، واستهدفت الحملة أكثر من 4,379,000 طفل، بينما تم تطعيم أكثر من 4,642,000 طفل فعليا. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وأتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
10: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 6 شهر مايو سنة 2026. في الجولة دي حنتناول الموضوعات والقضايا التالية: ما هو تفسير تصاعد حرب المسيرات بين الجيش والدعم السريع في هذه المرحلة من الحرب؟
11: من الواضح أيضا أن التصدي لمثل هذه الهجمات مهما كانت الإمكانيات المتاحة للجيش غير واقعية.
10: خبير يحذر من إغلاق مطار الخرطوم.
12: المرحلة الثانية التعرف على هذا الهدف أو التعرف على هذه المسيرة وشكلها ونوعها وكذا. ده بيتم بواسطة كاميرات حرارية.
10: استمرار اعتقال المهندس عثمان عبد الماجد بواسطة الخلية الأمنية في الدندر.
4: إلى جانب سنه المتقدم يعاني عثمان من مشاكل في الجهاز التنفسي ومن الجاوت، وهو الآن معزول عن العالم.
10: ارتفاع نسبة الأمراض الوبائية في مختلف الولايات.
13: أن رأس الكبد الوبائي، انتشار الكثيف، كله من تلوث المياه وفضلات الحرب، وكل الحياة دي تناسرة بكسرة أدى للأمراض دي.
10: وغرق فتاتين سودانيتين في محاولة للوصول إلى بريطانيا.
14: فكرة إنه بيت ركبة السنبوك وفكرة إنه بيت عايزة تلقى فقط منحة تسافر بها أو عقد بتعمل، نلقى إنه الفارق كبير شديد جدا.
10: كل هذا سنستمع إليه بعد الفاصل.
15: دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
10: أهلا بكم مرة أخرى. ازدادت في الفترة الأخيرة الضربات الموجهة بالمسيرات نحو مختلف الأهداف في مناطق سيطرة الجيش والدعم السريع. حول تفسير هذا التطور تحدث لراديو دبنجا العميد معاش عادل عبد اللطيف الخبير في مجال الطيران.
16: التصعيد الأخير من جانب الدعم السريع في استخدام المسيرات والذي بلغ ذروته بالأمس في استهداف أم درمان والدميم وكنانة ومطار الخرطوم ووادي سيدنا والفاو ومناطق واسعة من البلاد، لا يوزع فقط لاستخدام قوات الدعم السريع لمسيرات جديدة وربما استحداث بعض الأجهزة الملاحية المتطورة وأجهزة التشويش، بالإضافة لاستخدام نوع جديد من الصواريخ ذات كفاءة تدميرية عالية، ولكن أيضا لأن الرقعة الجغرافية للعمليات كما نعلم واسعة ومترامية الأطراف في بلد السودان، مما يخلق تحدي كبير للقوات المسلحة في مواجهتها، لأن ذلك يتطلب عدد ضخم جدا من الرادارات ومنظومات التشويش، وبعد ذلك أيضا منظومات للتصدي وتدمير هذه الأهداف. من الواضح أنه يتضمن رسالة سياسية مفادها أن مدى الحرب سيطول وأن الرقعة الجغرافية للصراع ستبتد وتشمل مناطق واسعة من السودان، ولعل في ذلك بعض الضغط السياسي على الحكومة للجلوس لطاولة المفاوضات.
11: من الواضح أيضا أن التصدي لمثل هذه الهجمات مهما كانت الإمكانيات المتاحة للجيش غير واقعية، نظرا لكبر المسرح العملياتي، وأيضا نظرا لعدم إمكانية وتوفر المعينات لتغطية المساحات الشاسعة من السودان بالرادارات ومحطات التشويش. ولعلنا قد عايشنا ذلك في الحرب الأوكرانية الروسية، وأيضا في الحرب أخيرا بين إسرائيل والولايات المتحدة من جانب وإيران من جانب آخر، فقد تمكنت المسيرات الإيرانية من تجاوز كل الدفاعات وخطوط الرادار والمتابعة الإسرائيلية والأمريكية، ونجحت كثيرا في إصابة أهدافها. ولعل الرسالة مزدوجة، ليست سياسية كما ذكرت فقط، وإنما عندها البعد العسكري. فمن الواضح أن المسيرات قد أصابت أيضا كثير من مناطق تجمع القوات، خاصة تلك التي يعتقد أنها ستتوجه إلى كردفان، بالإضافة لتدمير مخازن وقود ومراكز سيطرة ومخازن للسلاح والزخائر.
16: أما فيما يختص باستهداف مطار الخرطوم فإن رسالة واضحة لشركات الطيران المحلية والعالمية بأن المطار في وضع تهديد وأن كل السفريات لن تتمتع بالسلامة الجوية الكافية لاستخدام المطار. وأكيد أن الانتشار الإعلامي لخبر استهداف مطار الخرطوم له كثير من المردود في الناحية النفسية للمواطن العادي، وعلى وجه الخصوص لأن الحكومة في هذه الأيام تشجع العودة الطبيعية للسودان بصفة عامة والخرطوم بصفة خاصة، فاستهداف مؤسسة هامة مثل مطار الخرطوم قد تجعل المواطن يراجع حساباته ويفكر طويلا قبل الشروع في العودة. وعلى كل فإن رصد وتتبع ومن ثم تدمير المسيرات من بعد كافي يمثل تحدي أمني كبير، والواقعيا يؤكد أن هنالك ثغرة أمنية واضحة في تأمين المطار مما يمثل تحدي كبير جدا للجيش للتعامل معه.
10: حذر الخبير في مجال الطيران والمدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان من إغلاق مطار الخرطوم بسبب التهديدات المتزايدة بالطائرات المسيرة التي استهدفت محيط المطار. نستمع لحديثه بهذا الخصوص لراديو دبنجا.
17: تقريبا الحل بتاعنا ليس إغلاق المطار بأي حال من الأحوال، بل تعزيز الحماية الذكية المطلوب، هو نظام متعدد الطبقات يشمل كشف منخفض الارتفاع وتشويش الإلكتروني وفروسية سريعة تعمل على ضمن غرفة عمليات موحدة. في نفس الوقت يجب إدارة الخطر ضمن تعطيل الحركة الجوية. يعني أنا ما عايزك في المطار عشان في المسيرات، أنا أتعامل مع المسيرات دي وأشوف كيف أحيد منها، سواء كان بإجراءات إلكترونية أو بإجراءات عسكرية أو بإنشاء شبكات للمقاومة القبلية. القرار اللي يبغاه في المطار نفسه بيعتبر إنجاز وتحدي كبير جدا بيواجه الدولة ككل، خلينا من قطاع الطيران، باعتبار إنه المنظمة العالمية للطيران المدني دعت إلى التعامل مع مثل هذه الأخطار تعامل واقعي، ليس من بين التعامل ده الإغلاق الكامل، ما في. إنك يجب أن توفق أوضاعك بيز على وجود هذه التهديدات الأمنية والتعامل من خلال وجودها، إنك كيف تحد منها وكيف في نفس الوقت تتعامل معها كمخاطر. الاحتواء بتاع هذه المخاطر بيتم بواحد من ثلاثة حاجات أو بمنظومة متكاملة فيها ثلاثة حاجات. الحاجة الأولى الإنذار المبكر، الحاجة الثانية التعرف على الهدف اللي هو الإنذار المبكر ده بيتم بواسطة رادارات معينة متعلقة بالأهداف الدقيقة والأهداف اللي يمكن معرفتها، يعني التعامل معها بيتم بواسطة هذا الرادار. المرحلة الثانية التعرف على هذا الهدف أو التعرف على هذه المسيرة وشكلها ونوعها وكده، ده بيتم بواسطة كاميرات حرارية بتركب في جهات حول المطار قبل ما تصل. طبعا احنا هدفنا كله انه ما تصل المطار الحاجة دي، فكل ما انت اشتغلت معها او تعاملت معها من بدري بيكون أحسن. والخلاصة إن السلامة دي لابد تكون موجودة ضمن التضحيات المستمرة. يعني الحاجة الثالثة المرتبطة بالتعامل مع الحاجة دي هو وجود فريق متجانس يعرف يتعامل مع هذا الهدف في وقته، لأنه الزمن مسألة حاسمة جدا في هذا النوع من التعامل. يعني وحدة متكاملة يوجد فيها ضابط بتاع مراقب جوي وضابط بتاع دفاع جوي وضابط بتاع استخبارات وضابط بتاع أمن، يعني أمن المخابرات. التيم ده كله بيكون عنده يعني حاجة اسمها الأوامر المستديمة أو standing orders، للتعامل مع مثل هذه الأهداف. شكرا جزيلا.
10: دعا المرصد السوداني لحقوق الإنسان إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن المهندس عثمان عبد الماجد، وحمل السلطات الأمنية بمدينة الدندر المسؤولية عن سلامته الجسدية والنفسية. المزيد في حديث مجد النعيم مدير المرصد.
4: عثمان في السبعينات من عمره، متقاعد، يعمل بالزراعة ورب أسرة. برضو عثمان ناشط سياسي ومجتمعي، لم يعرف سوى العمل السلمي في تنظيم المجتمع وتقديم الإرشاد للمزارعين. اختطفت الخلية الأمنية عثمان من وسط سوق مدينة الدندر منذ 27 أبريل. إلى جانب سنه المتقدم، يعاني عثمان من مشاكل في الجهاز التنفسي ومن الجاوت، وهو الآن معزول عن العالم. لم توجه له تهمة رسمية، ولا سمح له بلقاء محامي ولا الاتصال بأسرته، مما يفاقم الخطر على حياته. بيعتقد كثير من أهل المنطقة أن عثمان لم يعتقل سوى بسبب كلمة وجهها عبر منصات التواصل الاجتماعي حول الغش في امتحانات الشهادة السودانية. عثمان سبق أنه فصل من قبل نظام البشير في سنة 1990، واعتقل عدة مرات، وكذلك اعتقل آخرون من أفراد أسرته. على سبيل المثال، قبل 3 أشهر اعتقل ابنه الذي عاد من ملجئه في الخارج لمساعدة والده في الموسم الزراعي من قبل نفس الخلية الأمنية. اعتقال عثمان بيجي في وقت دخلت فيه الحرب في السودان أسوأ أو مراحل أسوأ من سابقاتها، فقد استمر التدخل الأجنبي وباتت حرب المسيرات تحصد أرواح الناس بلا تمييز. عايز بس أشير هنا لأنه تقرير أخير لليونسيف أشار أن المسيرات مسؤولة عن مقتل 80% من الأطفال اللي توفوا منذ بداية هذا العام، ده بسبب الاستهداف الممنهج للأعيان المدنية في كردفان ودارفور والنيل الأبيض والنيل الأزرق، وهي أعيان يحظر القانون الإنساني الدولي زي ما نحن عارفين مهاجمتها. المرصد ومنظمات أخرى عديدة رصدوا استهداف مستشفيات ومدارس ومناطق سكنية ودور إيواء للنازحين وأسواق من قبل قوات الدعم السريع، وكذلك من قبل القوات المسلحة السودانية. طائرات الدرون هاجمت مؤخرا مطار الخرطوم، واللي كنا بنأمل أنه يساعد في تسهيل عودة اللاجئين من الخارج وتسهيل نقل مواد الإغاثة إلى مختلف المناطق خاصة في وسط وغرب السودان. اعتقال المهندس عثمان بيذكرنا بغياب المحاسبة، لأنه لاحظنا تكريم مرتكبي جرائم الحرب في حين بيحتجز المواطنين لمجرد أنهم بيناضلوا من أجل حقوقهم وحقوق الآخرين. فشوفنا على سبيل المثال استقبال غادة عسكرية متهمين بجرائم حرب في الفاشر زي النور قبة، استقبلوهم بالعفو والهدايا من قبل قائد الجيش زي ما استقبلوا قبل كده كيكل المسؤول عن جرائم فظيعة في ولاية الجزيرة. كذلك اعتقال عثمان بيبرز دور الخلية الأمنية المشتركة. الخلية الأمنية المشتركة الآن أصبحت أداة الغمع الرئيسية للمدنيين في هذه الحرب. هذه الوحدات الأمنية اللامركزية اللي بتضم الاستخبارات العسكرية والمخابرات العامة والشرطة والمستنفرين، في الحقيقة هي بتتغول على حياة الناس بصلاحيات بتتجاوز قانون الإجراءات الجنائية، تفتيش للمنازل، اعتقال حسب الهوية أو الرأي، الاحتجاز في معتقلات غير قانونية بدون أي سند قانوني وبدون إجراءات قانونية سليمة. على الجانب الآخر، الدعم السريع بيحتفظ بآلاف المعتقلين بدون سند، بعض هؤلاء الناس في المعتقلات منذ 15 أبريل 23، وكثيرين منهم لقوا حتفهم بسبب التعذيب والجوع والعطش. المرصد السوداني بيذكر المسؤولين بأن هذه الممارسات هي انتهاك صارخ لالتزامات السودان حسب الاتفاقيات الدولية والمعاهدات في مجال حقوق الإنسان اللي وقعت عليها الدولة السودانية. لذلك بنطالب بالإفراج الفوري عن عثمان عبد الماجد، وكذلك بندعو لجنة تغطية الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى فحص أداء الخلايا الأمنية وتحديد مسؤوليات غادتها عن المزاعم الخاصة بالاعتقال غير القانوني والتعذيب، خاصة أن هناك وقائع مثبتة بمقتل بعض المعتقلين في حراسات هذه الخلايا.
10: يشهد عدد من الولايات زيادة عالية في المنحنى الوبائي وانتشار الأمراض ونقص الخدمات الطبية. المزيد في حديث الدكتورة أديبة إبراهيم السيد المتحدثة باسم اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء.
18: الوضع الصحي طبعا عند المنحنى الوبائي اليومين دي في زيادة شديد جدا
13: وخصوصا حمى الضنك في ولاية نهر النيل والنيل الأبيض في منطقة المالحة والمناطق الحولة من القرى. وأسيس في زيادة اليومين دي في الخرطوم ومدرمان وأدى لإصابة بالحمى بحمى الضنك حسي في 39 مصاب في مدرمان وفي 6 وفيات. فالحد الآن ولاية نهر النيل هي الأكثر مناطق شيوعا اللي وصل ل 158 حالة. و يعني الإصابة طبعا منتشرة ليه؟ لأنه ما في إصحاح للبيئة يا سيمان، ما في إصحاح للبيئة وما في إصحاح للوضع الصحي، ونقص كبير جدا في الكوادر الصحية وفي المعينات الطبية والأدوية المغرزة للحياة، خصوصا الأنتيبيوتيك ما فيش، والبنيدول الأنالجاتيك والدريبات وكل حدي محتاجين شديد جدا في حالة كثير من الأوبئة. بالنسبة للأطفال طبعا تفشي الحزبة ده كان تفشي كبير جدا جدا، والحزبة مفروض يعني يموتوا بها أطفال بالطريقة دي زي ما حصل في شمال ووسط دارفور. حصلت حالات الوفيات ل 52 طفل ودي حاجة كبيرة جدا بالنسبة لحزبة بس. ليه؟ لأن الحزبة والأمراض كلها مع الطفولة دي المفروض المصاحبة للطفولة بيكون فيها الفاكسينيشن، ونحن ناسين عدم الفاكسينيشن في كثير من الولايات وعدم الاهتمام بالحقل الصحي وعدم الاهتمام بالمراكز الصحية والصحة الإنجابية. وكل ده يعني حسي في معسكرات النزوح وتكدس المرضى مع قلة الكوادر الصحية مع قلة المشافي والمراكز الحاصلة دي، ده اللي بيؤدي لانتشار كثيف للوبايات وانتشار كثيف للأمراض المصاحبة للوباء. ونبع عم يعني بناشد كل الوزارة للمرة الألف إنها لازم تحصل توعية ولازم الإعلان عن الأمراض دي ولازم تنشيط الصحة البيئية، ودي بتأدي برضو لتضافر المواطنين اللي تواجدوا في الحتات دي. وطبعا مفروض أول شيء تتنظف المدن من مخلفات الحرب خاصة بالخرطوم والجزيرة. ليه؟ لأنه أسل الكبد الوبائي انتشار الكثيف ده كله من تلوث المياه وفضلات الحرب وكل الحياة دي التناسره بكسرة أدى للأمراض دي. فنحن يعني بنفتقر لعدم إعلان الأمراض، لعدم وصولها للمنظمات الصحية العالمية زي الصحة العالمية الصليب الأحمر غير. إحنا لو أعلننا مناطق الوباء وقفلناها شوية ما كان الوباء ده انتشر بالصورة الواضعة الحسي. هذه كلها طبعا السبب المباشر أنا دائما بقول في الحرب الحاصلة دي العبثية دي، وأتمنى إنها تجيب وأتمنى إنه نجد ممرات إنسانية عشان المجاعة الحاصلة عشان عدم الأدوية الموجودة. فده كله بيدي إنه لازم تكون في هدنة، لازم تكون في شيء إنساني أو شريان إنساني لإنغاز ما يمكن إنغازه.
10: تقدم عدد من مستخدمي طريق أوسيف بور سودان بمذكرة رسمية إلى مدير عام الطرق والجسور بولاية البحر الأحمر يوم الثلاثاء، مطالبين بتدخل عاجل لوقف ما وصفوه بالتدهور الخطير الذي يهدد سلامة الطريق القومي نتيجة عبور شاحنات محملة بأوزان تفوق المسموح به. نستمع بهذا الخصوص أولا إلى عمار زين أحد مستخدمي الطريق.
19: المسألة بتاعت أوسيف والطريق القومي في التكسير والتهشيم، الحاجة دي نتجت عن أوزان زايدة، وأن الطريق القومي الرابط ما بين بور سودان وأوسيف ما قدر يتحمل الأوزان الزايدة دي. يعني في أوزان وصلت من 80 90 100 طن، وبعض الحالات النادرة أكثر من 100 طن موجودة فيها. طبعا الطريق ده ما فيه ميزان محوري ميزان الطرق والجسور، في ميزان داخل الحظيرة الجمركية بتاعت أوسيف، ونحن برضو كمستخدمين لمعبر أوسيف يعني رفعنا شكوى للجمارك بخصوص الأوزان الزايدة، ولم تجب هذه الشكوى أي استجابة. يعني إحنا قدمنا شكوى من الأوزان الزائدة، وأيضا هي باب من أبواب التهرب الجمركي. الأوزان الزائدة أكثر من 80 و90 و100 طن، لكن للأسف إدارة الجمارك ما استجابت لهذه الشكاوي. وأيضا وزارة الطرق والجسور نحن خاطبناها عبر المدير العام للطرق والجسور، وهم الآن يعملوا في صيانة وتأهيل هذا الطريق، لكن الصيانة مع هذه الأحمال الزائدة والله يعني نقول بنضيع بس في أموال وبنهدر في الأموال ساكت. عبر هذه إذاعة وراديو دبنجة نتمنى أنه الرسالة تصل للطرق والجسور، تصل لإدارة جمارك البحر الأحمر التي لم تستجب للشكوى المقدمة، واللجنة أمن المحلية عبر كل هذه الجهات أنه توقف هذه الشاحنات المدمرة للطريق. يعني الطريق ده ثروة قومية وشريان رابط، فنتمنى أنه الجهات ذات الصلة كلها تتدخل وتوقف هذه الأحمال.
10: وتحدث لدبنجا كذلك في هذا الملف الصلاح إبراهيم عبد القادر عضو المكتب التنفيذي للغرفة القومية للشاحنات.
8: حقيقة الأوزان الزائدة يعني بتأثر على جميع الطرق القومية، ولا بد من الالتزام بتطبيق قانون حماية الطرق. صراحة يعني يمكن حتى الطريق الساحلي بر السودان وسيف بتأثر تأثير كبير جدا بسبب الحمولات الزائدة، ويعني مما يؤدي إلى خلاك الشارع. وأنا أفتكر أنه حماية الطرق هو قانون موجود من سنة 93، لكن للأسف ما مطبق بفعالية. وأقول اللي بيحصل أنه دائما بيكون في حتى على الطرق الغومية بيكون في أوزان زايدة كحمولات، للأسف بياخدوا عليها نص الطرق مخالفات وزن زايد، وعمرها المخالفة ما حتحافظ على الطريق. المحافظة على الطريق يجب بالإزالة أي بضاعة فوق الطاقة المسموح بها، مفروض التوارد بزال حماية الطرق.
10: أوردت الأخبار غرق فتاتين من السودان إحداهما 16 سنة في محاولة لعبور بحر المانش ودخول بريطانيا، الأمر الذي أثار العديد من الأسئلة حول معاناة هذا الجيل من الشباب السوداني تحت وطأة الحرب. الأخصائية النفسية والناشطة الحقوقية نجدة منصور تحدثت لراديو دبنجة حول هذه الحادثة.
14: ما في حاجة بتخلي طفلة عمرها 16 سنة زي في الحادثة اللي سمعنا بها اللي ماتت في محاولة لأنها هي يعني تسافر، دي حادثة زي دي ممكن تخلينا نعيد النظر في نظامنا شنو المستعجل شديد. يعني ما في حاجة مستعجل شديد إنه زول استعجل يحصل غير الحياة ذات نفسها. هي بتفتكر إنه هي ما عندها حياة في السودان، فعشان كده اتخذت قرار زي ده. ده طبعا بينطبق برضو على الشباب اللي بيركب السمبك ويقول لك انا ما عندي خيار تاني في السودان، وده يعني متكرر. كونه يكون مثلا في شباب نجحوا انهم يلقوا فرص في الخارج ويسافروا ويعيشوا ويحققوا نجاحات، ده ما بيعني على الاطلاق انه الخيار بتاع انه زول يركب السمبك هو ممكن يكون خيار مقبول. هو ده خيار غير منطقي وغير مقبول لانه درجه المخاطره فيه كبيره شديد جدا. نرجع لفكرة المخاطرة هي جاي من وين؟ النظام الاجتماعي نحن إذا تكلمنا عن واقع بتاع حرب بنكون عارفين إنه في خلل في المجتمع ذات نفسه، إنه مش بس إنه يقدر يوفر الأشكال بتاعت الحماية العادية الموروثة للمرأة، وإنما إنه ممكن تكون إشكالات أكبر من كده. يعني إنه يعني الزول بيكون محتاج يطلع عشان ما يموت مش عشان إلقى فرص. فبالتالي انت في حالة زي دي يعني الناس دي هجت زي ما بقولوا سافر يعني نسحت جرد اي زول بيجري في اتجاه. يعني احنا في حرب شاملة اي زول جرب اتجاه. بالتالي احنا هنا بنتكلم عن ممكن يكون غرار بتعين زول يفتش على حياة بالمعنى ده، يعني لانه الطريقة المسلم مفترض تكون من خلال النظام الاجتماعي ذات نفسه اللي بيحاول يدعم المرأة في خياراتها وفي فرصها وكده من غير ما تكون الغضة هي غضة بتاع التحكم وليس إدارة للأسرة ولفرص بتاعت الناس الموجودين فيها ولحياة الناس الموجودين داخل الأسرة. فأنا داير أقول نعم في السابق غير مسموح كان للنساء إنهم يركبوا السمبك، ولكن حتى ما كان مسموح لهم إنهم يمشوا لفرص مدروسة. حتى ممكن نقول إنه للسوشيال ميديا دور، ليه؟ لأنه كثير من الناس اللي ممكن يكونوا موجودين عندنا في العالم الثالث وصلوا للعالم الأول بيبدوا يعيشوا الحياة في العالم الأول، وبيكونوا خلوا أي حاجة وراهم، وبيقدموا النموذج بتاع الزول اللي قدر يحقق نجاح وغفزة سريعة شديد جدا، وده في حد ذاته هو الدافع أو المحفز بالنسبة لباقي الشباب إن هم يمشوا بنفس الطريقة اللي ممكن تكون قصيرة لحياة جديدة بشكل كامل. بينما إنه النموذج السليم هو إنه الناس تسوق للنموذج بتاع الشاب أو الشابة اللي رتبوا حياتهم بشكل يوفر لهم فرص جيدة في الحياة. وأنا ما داير أمشي لجانب فرع، ولكن عايز أقول إنه كثير من الشباب والشابات اللي بيسافروا بطريقة غير مدروسة حتى لما يمشوا أوروبا بيكون وضعهم في أوروبا ذاته حرج شديد جدا يعني، وده برضو ما بيتم عكسه. فالسوشيال ميديا هي بتدي صورة خاطئة عن أوضاع السودانيين والسودانيات في الخارج، وبالتالي أي زول بيفتكر إنه هو ده الحل. وبرضو مسألة إنه يبقى فكرة السفر بسنبك مقبولة بغض النظر عن إنه في ناس بتشوف أحداث وموت وكذا، ما بيركزوا على الجانب ده، بيركزوا على إنه لا، في الغالب الأعم إحنا حنقدر نمشي، خلونا خاطر المخاطرة دي. فمهم شديد جدا إنه يكون في برامج منظمة تناقش الواقع بتاع الشباب حتى بعد الهجرة عن طريق السنبك، لأنه غالبا بيواجهوا مصير بيختلف تماما عن المصير اللي ممكن يواجهه زول سافر بمنحة وعاش حياة مرتبة أو مشى بعقد عمل، وده كله ممكن بيبقى صعب شديد جدا، ولكن بيبقى إنه هو ده نموذج ممكن كان يحتذى لو هو تقدم بالطريقة السليمة، لو تم تسويقه للشباب والشابات.
10: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا على المتابعة، وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
15: بابا نوسى 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
20: نحبين ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، وما يمدينا راني في التراب ذاته.
15: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
21: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
15: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
22: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
15: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
23: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
24: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
25: أعزائي المستمعين، السلام عليكم، وأحييكم وأقدم إليكم معنا من الأخبار من راديو دبنجا اليوم الأربعاء الموافق 6 مايو 2026. مسعد بوليس يدين الهجوم على مطار الخرطوم ويعلن رفضه استهداف الأهداف المدنية. رئيس بئس الاتحاد الأوروبي إلى السودان يعرب عن قلقه إذا الغارات بطائرات مسيرة غرب مطار الخرطوم. قطر والسعودية ومصر والكويت واليمن يدينون استهداف مطار الخرطوم بطائرات مسيرة. جامعة الدول العربية ورابطة العالم الإسلامي تدينان الهجوم الذي استهدف مطار الخرطوم الدولي. فريق الأمم المتحدة في السودان يكشف عن استمرار تعليق الرحلات الجوية من وإلى الخرطوم. الدكتور كامل إدريس يتفقد سير الاستعدادات لعودة حركة الطيران بمطار الخرطوم. قوات الأورطة الشرقية تؤكد رفضها القاطع لأي محاولات لجر شرق السودان إلى ساحة صراع. قائد الفرقة الثانية مشاه يتفقد اللواء السادس مشاه في منطقة باسوندا الحدودية مع أثيوبيا. مقتل 4 مواطنين وإصابة 13 آخرين في هجوم بطائرات مسيرة على مواقع مدنية بمدينتي كوستي وربك بولاية النيل الأبيض. إصابة 2 من المواطنين برصاص مسلحين على طريق منطقة القرقف بريف غرب كسل أمس. شبكة الأطباء تؤكد ارتفاع عدد قتلى الكوادر الطبية إلى 235 عقب مقتل طبيب المختبرات الطبية عادل موسى بمسيرة في مدينة كوستي. إضراب لسائقي المواصلات العامة بكسل المطالبة بزيادة تعرفة المواصلات إلى 2000 جنيه. مجلس الوزراء يؤكد على إصلاح وتوحيد تشريعات الأراضي ومعالجة التعديات عليها. رئيس الوزراء يعين الفريق شرطة عبدين الطاهر رئيسا لهيئة النزاهة والشفافية. سيناتور ديمقراطي يقول على أمريكا استخدام نفوذها الكبير للضغط على الإمارات لوقف تسليح قوات الدعم السريع. ولاية الخرطوم تكشف عن وجود شبكات تروج المخدرات في الطرقات. مناوي يستقبل النور القبة يرحب بكل من اختار طريق السلام وترك السلاح وعاد إلى حضن الوطن. محافظ مشروع الجزيرة يكشف عن الثغرات قانونية في قانون مشروع الجزيرة فيما يتعلق بأراضي المشروع. السودان يطلب اجتماعا لجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين لبحث الهجمات التي تعرض لها. وزير الخارجية المصري يجري اتصالا مع نظيره السوداني بشأن الهجوم الذي تعرض له مطار الخرطوم. الأزهر يدين الهجوم بطائر مسيرة الذي استهدف مطار الخرطوم. منها يابانية قيمتها 3 ملايين دولار عبر منظمة الفاو لتمويل 43 ألف أسرة زراعية في نهر النيل. أرمان يعلن رفضه تمدد أيديولوجيا وفقه الميليشيات ويدعو لبناء قوات مسلحة ملك للشعب. مجلس طوارئ شمال دارفور يكشف أن توقف 85% من مضخات المياه في منطقة فروك ما تسبب في أزمة هادة ونقص كبير في مياه الشرب. غرف الطوارئ تكشف عن تدهور إنساني مريء في درباد بجبل مرة. الإدارة المدنية بجنوب دارفور تبحث تكوين لجنة مشتركة من الجهاز التنفيذي والقطاع الخاص لحصر وتعويض تجار سوق موقف الجنينة. أعزائي المستمعين أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا ودمتم بخير.
15: بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة وانعدام الأدوية المنقذة للحياة وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
20: نحبينا ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدينا راني في التراب ذاته.
15: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
21: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
15: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
22: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيشة ولا سعار ذاتها خيالية مثلا.
15: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف العبادة الجماعية.
23: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
2: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. واستشارتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، الطبيب بكلية مستشفى لندن الجامعية، عشان ما يكلمنا عن سلسلة من حلقات برنامج التحصين الموسع أو التضعيم ومدى أهميته للأطفال والأمهات. أهلا ومرحبا بك.
3: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في كل ربع السودان عامة وفي أماكن النزاع في دارفور، جبال النوبة والنيل الأزرق بصفة خاصة، نرحب بكم مرة تانية ونود لكم لمواصلة سلسلة حلقات إرشادات صحية. في الحلقة دي والحلقات الجاية هنبدأ نتكلم عن برنامج التحصين الموسع أو نسميه التطعيم، وده دائما بيكون بالنسبة للأطفال والأمهات. عشان كده لو في أي زول عنده سؤال بخص التطعيم أو التحصين ممكن يرسل سؤاله لإدارة البرنامج براديو دبنجا، والتلفون بتلقوه في بداية الحلقة أو نهاية الحلقة، ونحن مستعدين إنه نجاوب عليه في الحلقات الجاية. نجي نشوف التطعيم أو التحصين هو شنو. التطعيم هو إعطاء الطفل أو الأم محلول زي دواء كده يسموه لغاح او مصل عشان يقوم يحميهم من الامراض. ده الفرق بينه وبين العلاج. لما نقول علاج معناته ان احنا بندي الطفل او الزول الكبير او الام ندي دواء بعد ما يحصل مرض، لكن التطعيم ان احنا بندي الدواء ده قبل ما يحصل المرض. عشان كده التطعيم هو مهم جدا جدا، لانه ان احنا بندي للطفل يكون سليم وقبل ما يجي المرض، وبالتالي ما بيكون بكلفنا كثير. وده مهم جدا بالذات انتوا قاعدين في محلات ما فيها امكانيات كثيره، ما فيها علاجات. لازم احنا بننصحكم انه كلنا لازم ندي أولادنا عشان نمشي الطعمه عشان نقدر نحميهم من الأمراض، لأنه لما ندي التطعيم والطفل لسه هو سليم وكده بيكون سهل، ما زي بعد ما يمرض. نيجي نشوف التطعيم، يعني احنا بنديه 200. ندي التطعيم أساسا بنديه لكل الأعمار، أطفال الصغار، الناس الكبار، الأمهات، كلهم. لكن لما نقول برنامج التحصين الموسع أو التطعيم الموسع، أنا هنا بركز دائما للأطفال أعمارهم أقل من 5 سنوات، والأمهات عمرهم من سن 15 سنة لحد 49 سنة. ليه يعني احنا اخترنا الأعمار دي؟ لأنه هم أكثر عرضة للأمراض، يعني هم المضاعفات بيكون عندهم كثيرة، لأنه الطفل ما عنده مناعة، والأم دائما لما تكون حامل بيكون برضو ما عندها مناعة، عشان كده المضاعفات بتكون كثيرة. والشيء الثاني برضو لأنه هم الاثنين الشفاه صغار والأمهات ما عندهم مناعة عشان يقدروا يقاوموا الجسم زي الزور الطبيعي. الزور الطبيعي ممكن لو جاءوا أي مرض ممكن يقاومه، لكن المرأة لما تكون هي حامل أو الطفل لما يكون صغير عمره أقل من 5 سنوات ما بقدر بيقاوم لنا المرض. النقطة الثانية، نيجي نشوف الأمراض اللي نحن بنطعم منها الطفل أو الأم شنو. طبعا زمان كان نسميها أمراض الطفولة الستة، لأنها مطعمة، والأمراض كان هي السل وشلل الأطفال والدفتيريا والتتنس لحديثي الولادة والكتكوتة والحصبة. وبالإضافة للنسوان كان في بندوم التتنس، النسوان من عمر 15 إلى 49 كان بندوم التتنس بتاع الأمهات. لكن بعد ما اتطور الطب والإمكانيات قام اكتشفوا لغاحات جديدة، وعشان كده قام أضافوه للبرنامج بتاع التطعيم. مثلا زي في تطعيم اسمه الالتهاب الكبد الوبائي أو نسميه الهرغان، هرغان باء، أنا مسميه الهرغان باء، وبعض حزبة ألمانية هم الصفراء والنكاف. ودي ممكن في الحلقات الجاية نجي نتكلم عنها بالتفصيل عشان ندي الناس أنها خلفية، يقوموا يعني حتى الطفل لو شعر بأي واحد من أمراض زي يقوم قال الأم تعرف في ممكن تكون لي أراضي في المشكلة دي عشان تقوم تودي للدكتور بسرعة. الهدف من التطعيم شنو؟ الهدف من التطعيم إنه مفترض حسب البرنامج بتاع منظمة الصحة العالمية مفترض 90% من الأطفال مفترض في كل دولة مفترض يكونوا مطعمين كلهم كامل، وفي كل ولاية أو في كل قرية مفترض على الأقل يكون في 80% من الأطفال هم يكونوا طعموا. ليه قلنا 80% و 90%؟ لأنه في 2011 لقوا إنه في زي 1,500,000 الطفل ده ماتوا الأمراض بتاعت الطفولة اللي هسه أنا ذكرناها دي، والأمراض دي لو كانت طفل ممكن كان نحميها لو كانت أطفال للطعمه. عشان كده نحن بننصح الأمهات من مرة تانية بقدر الإمكان الأم لازم لازم مجرد سمعت في برنامج بتاع التطعيم في أي محل تشيل طفلها وتوديه، وبعد ما طعمه ده كده طبعا بدوها الكرد، الكرد بيكون مكتوب فيه الاسم بتاع التطعيم اللي أخذه الطفل والزمن بتاعه وكده، لأن الكرد ده ممكن يكون مستمر معه لعمره كله تحدي بعدين ما يكبر ويخش المدرسة بسألوه من الكرد ده. ولازم الأم تقوم تشيل طفلها وتحتفظ بالكرد بتاع التطعيم اللي بدوها له. وختاما هنا بنجيب هنا ونواصل في الحلقة الجاية، وحتكون نيجي نتكلم عن أنواع التطعيم شنو وأننا بنطعم وكيف كيفية التطعيم والمضاعفات الصغيرة اللي ممكن بتحصل نتيجة للتطعيم، وممكن في بعض الأمهات يقوموا يخافوا منها يعني. وللمرة الأخيرة لو في أي زول عنده سؤال بخصوص المواضيع بتاع التطعيم ممكن يرسل سؤاله لبرنامج في نهاية الحلقة، وفوتكم بعافية وشكرا جزيلا.
2: نشكر الدكتور سلام حسن عبد الله على المعلومات القيمة ذكرتها لنا، وبنواصل معاك إن شاء الله في سلسلة حلقاتنا الجاية. وفي الختام أعزائي المستمعين، إذا عندكم أي استفسار أو محتاجين لأي استشارة طبية بخصوص أي مشكلة صحية، اتصلوا بينا في راديو دبنجا على نمرة التلفون 00-31-3562-54-350. أكرر 00-31-35-62-54-350. ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج استشارة صحية بنقول لكم قيل وعافية.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.

0: أعزائي المستمعين، السلام عليكم، وحييكم وقدم إليكم نشرة الأخبار اليوم الأربعاء الموافق 6 مايو 2026 من راديو دبنجا. أبدأها بالعناوين. تواصل الإدانة الدولية لاستهداف مطار خرطوم بطائرات مسيرة وتحذيرات من تصعيد إقليمي بعد تبادل الاتهامات بين السودان وأثيوبيا. تحالف دولي يطالب بوقف فوري للعنف في كردفان وتحذيرات من عواقب إغلاق مطار الخرطوم بسبب التحديدات المتزايدة بالطائرات. معارك عنيفة في الدقمة بولاية جنوب كردفان وارتفاع عدد الأطباء القتلى خلال الحرب إلى 235 طبيبا. تباين آراء المحللين حول الإعلان عن استكمال حكومة التأسيس وإصابة شخصين في إطلاق نار بالريف الغربي لمدينة كسلة. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. تواصلت الإدانات للهجمات التي استهدفت مطار خرطوم الدولي بطائرات مسيرة وسط تحذيرات إقليمية ودولية من خطورة استهداف المنشآت المدنية وتداعياتها للأوضاع في السودان. وأدانت رابطة العالم الإسلامي وجامعة الدول العربية الهجوم داعين إلى الوقف الفوري للاعتداءات والالتزام بالقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين والمرافق العامة. وفي موقف مماثل أعربت السعودية وقطر والكويت واليمن عن إدانتها للهجوم واعتبرته انتهاكا واضحا لسيادة السودان وقرقا للقانون الدولي. أدان كبير مستشاري الولايات المتحدة للشؤون العربية والأفريقية موساد بوليس الهجوم بطائرات مسيرة على مطار خرطوم ومواقع مدنية أخرى، وشدد على ضرورة وقف هذه الهجمات ووقف الحرب. ومن جانبه دعا السفير ولفرام بيتر
1: رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي
0: في السودان قيادتي القوات المسلحة

0: قيادتي القوات المسلحة وقوات الدعم السريع إلى إنهاء هذا الصراع، كما دعا الأطراف الخارجية إلى الكف عن تعجيج الأزمة والعمل على تحقيق الاستقرار الإقليمي. أفاد فريق الأمم المتحدة في السودان باستمرار تعليق الرحلات الجوية من وإلى عاصمة الخرطوم، مؤكدا أن المطار منطقة حيوية لوصول المساعدات وحركة العاملين في المجال الإنساني. وأدان المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك في مؤتمره الصحفي اليومي هذه الحجمات، وأضاف في هذا الخصوص:
1: أفاد زملاؤنا على الأرض بأن الرحلات الجوية من وإلى العاصمة الخرطوم لا تزال معلقة اليوم بعد استهداف طائرات مسيرة للمطار وأجزاء أخرى من المدينة. يعد هذا المطار حيويا لوصول المساعدات الإنسانية، لا سيما لحركة العاملين في المجال الإنساني.
0: وفي هذا السياق تفقد رئيس الوزراء كامل إدريس مطار خرطوم الدولي للاطلاع على سير الاستعدادات الجارية لإعادة تشغيله واستئناف حركة الطيران عبره. وخلال الزيارة شدد على رفض الحكومة القاطع لاستهداف المرافق المدنية. حذر الخبير في مجال الطيران والمدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان من إغلاق المطار بسبب التحديدات المتزايدة بالطائرات المسيرة التي استهدفت محيطه، داعيا إلى بناء منظومة حماية متكاملة ومتعددة الطبقات تضمن استمرارية العمل وسلامة الملاحة الجوية. وأشار عدلان في حديثه لراديو دبنغا إلى أن المنظمة العالمية للطيران المدني دعت إلى التعامل مع هذه الأخطار بشكل واقعي، لكن ليس بينها خيار الإغلاق الكامل. وأضاف في هذا الخصوص:
2: الإبقاء في المطار نفسه بيعتبر إنجاز وتحدي كبير جدا بيواجه الدولة ككل، خلينا من قطاع الطيران، باعتبار أنه المنظمة العالمية للطيران المدني دعت إلى التعامل مع مثل هذه الأخطار تعامل واقعي، ليس من بين التعامل ده الإغلاق الكامل. ما في، إنك يجب أن توفق أوضاعك بيز على وجود هذه التهديدات الأمنية.
0: وفي السياق أرجع الخبير في مجال الطيران العميد معاش عادل عبد اللطيف التصعيد الأخير من جانب قوات الدعم السريع باستخدام المسيرات إلى استحداث بعض الأجهزة الملاحية المتطورة وأجهزة التشويش، بالإضافة إلى استخدام نوع جديد من الصواريخ ذات كفاءة تمييزية عالية. وقال عبد اللطيف لراديو دبنغا أن الرقعة الجغرافية لعمليات واسعة ومترامية الأطراف ما فرض تحديا كبيرا أمام القوات المسلحة في مواجهتها. وأضاف في هذا الخصوص:
3: من الواضح أيضا أن التصدي لمثل هذه الهجمات مهما كانت الإمكانيات المتاحة للجيش غير واقعية نظرا لكبر المسرح العملياتي، وأيضا نظرا لعدم إمكانية وتوفر المعينات لتغطية المساحات الشاسعة من السودان بالرادارات ومحطات التشويش.
0: طلب السودان عقد دورة طارئة لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين لبحث التطورات الأخيرة المرتبطة بالحجمات التي تعرضت لها البلاد. وأفاد بيان بأن المندوبة الدائمة للسودان لدى جامعة الدول العربية عممت مذكرة رسمية إلى الدول الأعضاء تمهيدا لتحديد موعد الاجتماع. ويأتي هذا الطلب على خلفية اتهامات سودانية لأثيوبيا بالضلوف الحجمات عبر طائرات مسيرة يقال إنها انطلقت من أراضيها. حذرت أصوات إعلامية من خطورة تصاعد الأزمة بين السودان وأثيوبيا عقب الاتهامات المتبادلة بشأن استهداف مطار خرطوم، معتبر أن تطورات الوضع يشير إلى احتمال تحول النزاع الداخلي إلى مواجهة إقليمية أوسع. وأشارت رشا عوض رئيس تحرير صحيفة التغيير الإلكترونية إلى أن استمرار التصعيد والخطاب الداعي إلى مواجهة عسكرية مع دول الجوار قد يعقد الأزمة ويطيل أمد الحرب، محذرة من تحول البلاد إلى ساحة لحروب بالوكالة في ظل تداخل أجندات إقليمية بينها التوتر القائم بين مصر وأثيوبيا. وأضافت لراديو دبنغا:
4: دائما معسكر الحرب في الخرطوم بدلا من أن يتجه إلى الحل السلمي السياسي التفاوضي ولإنهاء هذه الحرب التي بطبيعتها ستكون ثغرة وباب مفتوح على مصراعيه للتدخلات الخارجية، بدلا من أن يتجه إلى هذا الاتجاه يتجه إلى التصعيد مع دول الإقليم، وهذا الاتجاه سيعقد الأمور وسيؤزم الأمور أكثر.

0: ترفع أكثر.
1: أعرب تحالف دولي يضم 7 دول غربية عن قلق بالغ من التصعيد العسكري المتواصل في مدينة الدلنج وما حولها في إقليم كردفان. وطالب التحالف الذي يضم كل من كندا وفرنسا وألمانيا وإيرلندا وهولندا والنرويج والمملكة المتحدة في بيان بوقف فوري العنف، مغربا عن صدمته إذا تقارير تحدثت عن ضربات استهدفت مناطق مدنية في مدينة الدلنج وما حولها بجنوب كردفان. وأشار البيان إلى تقارير موثقة أن عنف جنسي طال نساء وفتيات على خلفية النزاع، وأدعى التحالف جميع أطراف النزاع إلى احترام القانون الإنساني الدولي وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون أراقيل. شهدت منطقة التكمة بولاية جنوب كردفان معارك عنيفة بين القوات المسلحة من جهة وقوات الدعم السريع والحركة الشعبية بقيادة الحلو، وتضاربت الأنباء حول الطرف الذي سيطر على المنطقة. وأضاف جنود في الدعم السريع في هذا الخصوص:
2: إيش هذا الله إيش هذا التاريخ؟ التكمة الآن التكمة ودين إيمان تحديدهم تحديدهم يا تحديدهم أمشي رابط أقسم بالله ولا إيما أقسم بالله سايق العربي ذو مباشر أقسم بالله حديدي ذلك الحديدي مباشر والله.
1: كشف شهود عيال لراديو دبنجا أن إصابة شخصين أمس الثلاثاء في إطلاق نار من قبل 3 مسلحين يستقلون عربة على طريق الجرف بالريف الغربي لكسلة. وأوضح الشهود أن المسلحين طاردوا مواطنين يستقلون عربة وحاولوا إيقافها بهدف النهب قبل أن يطلقوا عليها النار، ما أدى إلى إصابة شخصين. وأضاف شاهد في هذا الخصوص:
3: صاحب البوكسي كان ركب يمين وعمنا كبير برضو، طلقة خشت بغادي وطلعت بجاي وده دم الزول الجد ساقه يمين، أدوا طلقتين اللاستيك وهذه الطلقة الأولى كانت سلخت السايق في قراعه قدت ساق الزول كان يمين.
1: دعا المرصد السوداني لحقوق الإنسان للإفراج الفوري وغير المشروط أن المهندس عثمان عبد الماجد محمل السلطات الأمنية بمدينة الدندر المسؤولية الكاملة عن سلامته الجسدية والنفسية. وقال مدير المرصد مجد النعيم لراديو دبنجا إن عثمان في 70s من عمره واعتقل بسبب كلمة وجهها عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول الغش في امتحانات الشهادة السودانية. وأضاف النعيم في هذا الخصوص:
4: عثمان في 70s من عمره متقاعد يعمل بالزراعة ورب أسرة، برضو عثمان ناشط سياسي ومجتمعي لم يعرف سوى العمل السلمي في تنظيم المجتمع وتقديم الإرشاد للمزارعين. إلى جانب سنه المتقدم يعاني عثمان من مشاكل في الجهاز التنفسي ومن الجاوت، وهو الآن معزول عن العالم، لم توجه له تهمة رسمية ولا سمح له بلقاء محامي ولا الاتصال بأسرته مما يفاقم الخطر على حياته.
1: كشف شبكة أطباء السودان أن ارتفاع عدد القتلى من الكوادر الطبية إلى 235 عقب مقتل فني مختبرات طبية عادل موسى التجاني صباح الثلاثاء إثر قصف بطائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع. وأشارت الشبكة لإصابة 511 من العاملين في القطاع الصحي، فيما لا يزال 84 من الكوادر الطبية رهن الاعتقال. تباينت الآراء حول خطوة استكمال حكومة التعسيس التي أعلنها رئيس الوزراء محمد حسن التعايشي من نيالة أول أمس. وقال كاتب الصحفي المحلل السياسي سبويه يوسف إن هذه الخطوة تمثل مسارا صحيحا لإعادة الحياة ومواجهة التحديات الملحة في مناطق السيطرة، خاصة في قطاعات الأمن والصحة والتعليم. وأضاف يوسف لراديو دبنجا:
5: خطوة في الطريق الصحيح لإعادة الحياة ومعالجة كل القضايا التي تواجه المنطقة أو المناطق التي تسيطر عليها والتأسيس، مسؤولية كبيرة جدا تقع على عاتق حكومة السلام باعتبار أن هنالك كثير من القضايا الملحة.
1: من جهة أخرى يعتبر الكاتب والمحلل السياسي الطاهر المعتصم أن إعلان الحكومة من نيالة يمثل تكريسا لسيناريو التقسيم وتجاهل الرفض الدولي الواسع، محذرا من تكرار النموذج الليبي في السودان. وقال إن ذلك محاولة لفرض أمر واقع يستبق الحلول الشاملة ويحدد وحدة التراب الوطني بشكل غير مقبول إقليميا ودوليا. وأضاف لراديو دبنجا:
6: استكمال هذه الأسماء هو محاولة في لإثبات أمر واقع، محاولة لاستباق أي حلول تفرض على السودان. من المؤسف أن يرى الشخص أن هناك دولة موازية تقوم في السودان الوطن الواحد.
1: قال حاكم إقليم دارفور مني أركم الناوي إن انضمام القائد المنشق من الدعم السريع النور القبة يمثل تطورا إيجابيا في اتجاه لم شمل أبناء الوطن. وأشار مناوي خلال لقائه النور القبة بالخرطوم إلى أن البلاد بحاجة إلى عودة أبنائها من المعسكرات إلى حياتهم الطبيعية بما يتيح استعادة الاستقرار وعودة الخدمات وفتح المدارس أمام المواطنين. وأضاف
0: الإشاعات والحرب التي يعني بتقوم بها ناس حميتي وعبد الرحيم بغرض تاجيجها وبالحرب التي يعني في الحقيقة تفصل ما بين المواطنين وتخلق نعرات القبلية وخطاب الكراهية يجب أن ينتهي من هذا اللقاء. إلى الأمام أن الناس في السودان بصفة عامة وخاصة أبناء الدارفور يجب أن يعملوا مع بعضهم البعض في إطار المحبة في إطار تعايش السلمي. ونحن في الحقيقة الاحترابات جاءت كثيرة لكن يجب أن تنتهي.
1: دعا عضو المكتب التنفيذي للغرفة القومية للشاحنات بولاية البحر الأحمر صلاح إبراهيم عاصي إلى الالتزام بتطبيق قانون حماية الطرق المطبق منذ عام 1993 منتقدا ضعف تنفيذه على أرض الواقع. وقال عاصي لراديو دبنغا إن الطريق الساحلي الرابط بين بورسودان ووسيف تأثر بشكل واضح جراء الأوزان الزائدة ما ساهم في تدهور بنيته التحتية. وأضاف في هذا الخصوص
7: حقيقة الأوزان الزائدة يعني بتأثر على جميع الطرق القومية ولا بد من الالتزام بتطبيق قانون حماية الطرق. الطريق الساحلي بورسودان وسيف بتأثر تأثير كبير جدا بسبب الحمولات الزائدة ويعني مما يؤدي إلى خلاك الشارع. حماية الطرق قانون موجود من سنة 93 لكن للأسف ما مطبق بفعالية.
1: أعلنت وزارة الصحة بولاية نهر النيل أن تسجيل 76 حالة إصابة جديدة بحمى الضنك خلال 24 ساعة في الولاية. وكشفت في تقريرها الوبائي اليومي أن تسجيل 36 إصابة في محلية الشندي و19 إصابة في الدامر و18 في المتمة بينما سجلت أضبر 3 إصابات. قررت السلطات المختصة بولاية كسل إغلاق معسكر الكرامة 1 للنازحين وذلك ضمن خطة إغلاق مراكز الإيواء بالولاية. وأوضح فوضى الأمن الإنساني بولاية كسل إدريس علي محمد أن المعسكر يضم 129 أسرة اختارت منها 93 أسرة البقاء والاندماج في مجتمع الولاية مشيرة إلى أن هناك 29 أسرة ستقادر إلى ولاية الخرطوم طوعا. شكى مواطنو مناطق تايفول وكاميرول بمحافظة باو في النيل الأزرق من أزمة حادة في مياه الشرب وتكدس المواطنين أمام موارد المياه مطالبين المنظمات بالتدخل العاجل. وأضافت امرأة في هذا الخصوص
8: علينا محتاجين للموية علينا محتاجين المواصير محتاجين سكريت عديل لأنه علينا تابعين في تيفول ناس تيفول وناس كاميرون ناس واحد إلا اثنين فالجاكات بس الباعد لو ينقطع أصبت طويل ما قاعدين نلقوا زمن عشان نشيلوا موية بدري نمشي ننهروا إيالنا.
1: وفي دارفور أطلقت غرفة طوارئ ديرة التابعة لمجلس تنسيق غرفة طوارئ طويلة وجبل مرة نداء استقاسة عاجل مشيرة إلى نقص حاد في الغذاء والدواء وتدهور خطير في مصادر المياه. وطلبت الغرفة بالدعم الغذائي وتوفير الأدوية. الخبر الأخير في النشرة أعلنت وزارة الصحة الاتحادية أن الحملة القومية للاستجابة لوباء شلل الأطفال التي نفذت في 7 ولايات حققت تغطية بلغت 106% في جولتها الأولى. واستهدفت الحملة أكثر من 4,379,000 طفل بينما تم تطعيم أكثر من 4,642,000 طفل فعليا. أعزائي المستمعين أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنغا ودمتم بخير.
9: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنغا في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 6 مايو 2026. في الجولة دي حنتناول الموضوعات والقضايا التالية: ما هو تفسير تصاعد حرب المسيرات بين الجيش والدعم السريع في هذه المرحلة من الحرب؟
10: من الواضح أيضا أن التصدي لمثل هذه الهجمات مهما كانت الإمكانيات المتاحة للجيش غير واقعية.
9: خبير يحذر من إغلاق مطار الخرطوم.
11: المرحلة الثانية التعرف على هذا الهدف أو التعرف على هذه المسيرة وشكلها ونوعها وكذا. ده بيتم بواسطة كاميرات حرارية.
9: استمرار اعتقال المهندس عثمان عبد المايد بواسطة الخلية الأمنية في الدندر.
4: إلى جانب سنه المتقدم يعاني عثمان من مشاكل في الجهاز التنفسي ومن الجاوت، وهو الآن معزول عن العالم.
9: ارتفاع نسبة الأمراض الوبائية في مختلف الولايات.
12: عن وأس الكبد الوبائي، انتشار الكثيف، كل من تلوث المياه وفضلات الحرب وكل الحياة دي تناسرها بكسرة أدى للأمراض دي.
9: وغرق فتاتين سودانيتين في محاولة للوصول إلى بريطانيا.
13: فكرة إنه بيت ركبة السنبوك وفكرة إنه بيت عايزة تلقى فقط منحة تسافر بها أو عقد بتعمل، نلقى إنه الفارق كبير شديد جدا.
9: كل هذا سنستمع إليه بعد الفاصل.
14: دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
9: أهلا بكم مرة أخرى. ازدادت في الفترة الأخيرة الضربات الموجهة بالمسيرات نحو مختلف الأهداف في مناطق سيطرة الجيش والدعم السريع. حول تفسير هذا التطور تحدث لراديو دبنجا العميد معاش عادل عبد اللطيف الخبير في مجال الطيران.
15: التصعيد الأخير من جانب الدعم السريع في استخدام المسيرات والذي بلغ ذروته بالأمس في استهداف أم درمان والدوميم وكنانة ومطار الخرطوم ووادي سيدنا والفاو ومناطق واسعة من البلاد، لا يوزع فقط لاستخدام قوات الدعم السريع لمسيرات جديدة وربما استحداث بعض الأجهزة الملاحية المتطورة وأجهزة التشويش، بالإضافة لاستخدام نوع جديد من الصواريخ ذات كفاءة تدميرية عالية، ولكن أيضا لأن الرقعة الجغرافية للعمليات كما نعلم واسعة ومترافقة الأطراف في بلد السودان، مما يخلق تحدي كبير للقوات المسلحة في مواجهتها، لأن ذلك يتطلب عدد ضخم جدا من الرادارات ومنظومات التشويش، وبعد ذلك أيضا منظومات للتصدي وتدمير هذه الأهداف. من الواضح أنه يتضمن رسالة سياسية مفادها أن مدى الحرب سيطول وأن الرقعة الجغرافية للصراع ستمتد وتشمل مناطق واسعة من السودان، ولعل في ذلك بعض الضغط السياسي على الحكومة للجلوس لطاولة المفاوضات.
10: من الواضح أيضا أن التصدي لمثل هذه الهجمات مهما كانت الإمكانيات المتاحة للجيش غير واقعية نظرا لكبر المسرح العملياتي، وأيضا نظرا لعدم إمكانية وتوفر المعينات لتغطية المساحات الشاسعة من السودان بالرادارات ومحطات التشويش. ولعلنا قد عايشنا ذلك في الحرب الأوكرانية الروسية وأيضا في الحرب أخيرا بين إسرائيل والولايات المتحدة من جانب وإيران من جانب آخر، فقد تمكنت المسيرات الإيرانية من تجاوز كل الدفاعات وخطوط الرادار والمتابعة الإسرائيلية والأمريكية ونجحت كثيرا في إصابة أهدافها. ولعل الرسالة مزدوجة، ليست سياسية كما ذكرت فقط وإنما عندها البعد العسكري، فمن الواضح أن المسيرات قد أصابت أيضا كثير من مناطق تجمع القوات خاصة تلك التي يعتقد أنها ستتوجه إلى كردفان، بالإضافة لتدمير مخازن وقود ومراكز سيطرة ومخازن للسلاح والزخائر. أما فيما يختص باستهداف مطار الخرطوم فإن رسالة واضحة لشركات الطيران المحلية والعالمية بأن المطار في وضع تهديد وأن كل السفريات لن تتمتع بالسلامة الجوية الكافية لاستخدام المطار. وأكيد أن الانتشار الإعلامي لخبر استهداف مطار الخرطوم له كثير من المردود في الناحية النفسية للمواطن العادي. وعلى وجه الخصوص لأن الحكومة في هذه الأيام تشجع العودة الطبيعية للسودان بصفة عامة والخرطوم بصفة خاصة في استهداف مؤسسة هامة مثل مطار الخرطوم قد تجعل المواطن يراجع حساباته ويفكر طويلا قبل الشروع في العودة. وعلى كل فإن رصد وتتبع ومن ثم تدمير المسيرات من بعد كافي يمثل تحدي أمني كبير، والواقعيا يؤكد أن هنالك ثغرة أمنية واضحة في تأمين المطار مما يمثل تحدي كبير جدا للجيش للتعامل معه.
9: حذر الخبير في مجال الطيران والمدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان من إغلاق مطار الخرطوم بسبب التهديدات المتزايدة بالطائرات المسيرة التي استهدفت محيط المطار. نستمع لحديثه بهذا الخصوص لراديو دبنجا.
16: تقريبا الحل بتاعنا ليس إغلاق المطار بأي حال من الأحوال، بل تعزيز الحماية الذكية. المطلوب هو نظام متعدد الطبقات يشمل كشف منخفض الارتفاع وتشويش إلكتروني وفروسية سريعة تعمل على ضمن تعمل ضمن غرفة عمليات موحدة. في نفس الوقت يجب إدارة الخطر ضمن تعطيل الحركة الجوية. يعني أنا ما عايزك في المطار عشان في المسيرات، أنا أتعامل مع المسيرات دي وأشوف كيف أحيد منها، سواء كان بإجراءات إلكترونية أو بإجراءات عسكرية أو بإنشاء شبكات للمقاومة القبلية. القرار اللي يبغاه في المطار نفسه بيعتبر إنجاز وتحدي كبير جدا بيواجه الدولة ككل، خلينا من قطاع الطيران، باعتبار إنه المنظمة العالمية للطيران المدني دعت إلى التعامل مع مثل هذه الأخطار تعامل واقعي، ليس من بين التعامل ده الإغلاق الكامل. ما في، إنك يجب أن توفق أوضاعك بيز على وجود هذه التهديدات الأمنية والتعامل من خلال وجودها، إنك كيف تحد منها وكيف في نفس الوقت تتعامل معها كمخاطر. الاحتواء بتاع هذه المخاطر بيتم بواحد من ثلاثة حاجات أو بمنظومة متكاملة فيها ثلاثة حاجات. الحاجة الأولى الإنذار المبكر، الحاجة الثانية التعرف على الهدف اللي هو الإنذار المبكر ده بيتم بواسطة رادارات معينة متعلقة بالأهداف الدقيقة والأهداف اللي يمكن معرفتها، يعني التعامل معها بيتم بواسطة هذا الرادار. المرحلة الثانية التعرف على هذا الهدف أو التعرف على هذه المسيرة وشكلها ونوعها وكده، ده بيتم بواسطة كاميرات حرارية بتركب في جهات حول المطار قبل ما تصل. طبعا احنا هدفنا كله انه ما تصل المطار الحاجة دي، فكل ما انت اشتغلت معاه او تعاملت معاه من بدري بيكون احسن. والخلاصة ان السلامة دي لابد تكون موجودة ضمن التضحيات المستمرة. يعني الحاجة الثالثة المرتبطة بالتعامل مع الحاجة دي هو وجود فريق متجانس يعرف يتعامل مع هذا الهدف في وقته، لانه الزمن مسألة حاسمة جدا في هذا النوع من التعامل. يعني وحدة متكاملة يوجد فيها ضابط بتاع مراقب جوي وضابط بتاع دفاع جوي وضابط بتاع استخبارات وضابط بتاع أمن، يعني المخابرات أمن والمخابرات، التيم ده كله بيكون عنده يعني حاجة اسمها الأوامر المستديمة أو standing orders للتعامل مع مثل هذه الأهداف. شكرا جزيلا.
9: دعا المرصد السوداني لحقوق الإنسان إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن المهندس عثمان عبد الماجد، وحمل السلطات الأمنية بمدينة الدندر المسؤولية عن سلامته الجسدية والنفسية. المزيد في حديث مجدي النعيم مدير المرصد.
17: عثمان في السبعينات من عمره، متقاعد،
4: يعمل بالزراعة ورب أسرة. برضو عثمان ناشط سياسي ومجتمعي لم يعرف سوى العمل السلمي في تنظيم المجتمع وتقديم الإرشاد للمزارعين. اختطفت الخلية الأمنية عثمان من وسط سوق مدينة الدندر منذ 27 أبريل. إلى جانب سنه المتقدم يعاني عثمان من مشاكل في الجهاز التنفسي ومن القاوت، وهو الآن معزول عن العالم. لم توجه له تهمة رسمية ولا سمح له بلقاء محامي ولا الاتصال بأسرته، مما يفاقم الخطر على حياته. بيعتقد كثير من أهل المنطقة أن عثمان لم يعتقل سوى بسبب كلمة وجهها عبر منصات التواصل الاجتماعي حول الغش في امتحانات الشهادة السودانية. عثمان سبق أنه فصل من قبل نظام البشير في سنة 1990، واعتقل عدة مرات، وكذلك اعتقل آخرون من أفراد أسرته. على سبيل المثال، قبل 3 أشهر اعتقل ابنه الذي عاد من ملجئه في الخارج لمساعدة والده في الموسم الزراعي من قبل نفس الخلية الأمنية. اعتقال عثمان بيجي في وقت دخلت فيه الحرب في السودان أسوأ أو مراحل أسوأ من سابقاتها، فقد استمر التدخل الأجنبي وباتت حرب المسيرات تحصد أرواح الناس بلا تمييز. عايز بس أشير هنا لأنه تقرير أخير لليونيسيف أشار أن المسيرات مسؤولة عن مقتل 80% من الأطفال اللي توفوا منذ بداية هذا العام، ده بسبب الاستهداف الممنهج للأعيان المدنية في كردفان ودارفور والنيل الأبيض والنيل الأزرق، وهي أعيان يحظر القانون الإنساني الدولي زي ما نحن عارفين مهاجمتها. المرصد ومنظمات أخرى عديدة رصدوا استهداف مستشفيات ومدارس ومناطق سكنية ودور إيواء للنازحين وأسواق من قبل قوات الدعم السريع وكذلك من قبل القوات المسلحة السودانية. طائرات الدرون هاجمت مؤخرا مطار الخرطوم اللي كنا بنأمل أنه يساعد في تسهيل عودة اللاجئين من الخارج وتسهيل نقل مواد الإغاثة إلى مختلف المناطق خاصة في وسط وغرب السودان. اعتقال المهندس عثمان بيذكرنا بغياب المحاسبة، لأنه لاحظنا تكريم مرتكبي جرائم الحرب في حين بيحتجز المواطنين لمجرد أنهم بيناضلوا من أجل حقوقهم وحقوق الآخرين. فشفنا على سبيل المثال استقبال غادة عسكرية متهمين بجرائم حرب في الفاشر زي النور قبة، استقبلوهم بالعفو والهدايا من قبل قائد الجيش زي ما استقبلوا قبل كده كيكل المسؤول عن جرائم فظيعة في ولاية الجزيرة. كذلك اعتقال عثمان بيبرز دور الخلية الأمنية المشتركة. الخلية الأمنية المشتركة الآن أصبحت أداة الغمع الرئيسية للمدنيين في هذه الحرب. هذه الوحدات الأمنية اللامركزية اللي بتضم الاستخبارات العسكرية والمخابرات العامة والشرطة والمستنفرين في الحقيقة هي بتتغول على حياة الناس بصلاحيات بتتجاوز قانون الإجراءات الجنائية، تفتيش للمنازل، اعتقال حسب الهوية أو الرأي، الاحتجاز في معتقلات غير قانونية بدون أي سند قانوني وبدون إجراءات قانونية سليمة. على الجانب الآخر، الدعم السريع بيحتفظ بآلاف المعتقلين بدون سند، بعض هؤلاء الناس في المعتقلات منذ 15 أبريل 23، وكثيرين منهم لقوا حتفهم بسبب التعذيب والجوع والعطش. المرصد السوداني بيذكر المسؤولين بأن هذه الممارسات هي انتهاك صارخ لالتزامات السودان حسب الاتفاقيات الدولية والمعاهدات في مجال حقوق الإنسان اللي وقعت عليها الدولة السودانية. لذلك بنطالب بالإفراج الفوري عن عثمان عبد الماجد، وكذلك بندعو لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى فحص أداء الخلايا الأمنية وتحديد مسؤوليات غادتها عن المزاعم الخاصة بالاعتقال غير القانوني والتعذيب، خاصة أن هناك وقائع مثبتة بمقتل بعض المعتقلين في حراسات هذه الخلايا.
9: يشهد عدد من الولايات زيادة عالية في المنحنى الوبائي وانتشار الأمراض ونقص الخدمات الطبية. المزيد في حديث الدكتورة أديبة إبراهيم السيد المتحدثة باسم اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء.
17: الوضع الصحي طبعا عند المنحنى الوبائي اليومين دي في زيادة شديد جدا جدا، وخصوصا حمى الضنك في ولاية نهر النيل والنيل الأبيض في منطقة المالحة والمناطق الحولة من القرى، وأسيس في زيادة اليومين دي في الخرطوم ومدرمان، وأدى الإصابة بحمى الضنك حسي في 39 مصاب في مدرمان وفي 6 وفيات.
12: فالحد الآن ولاية نهر النيل هي الأكثر مناطق شيوعا اللي وصل ل 158 حالة. و يعني الإصابات طبعا منتشرة ليه؟ لأنه ما في إصحاح للبيئة يا سليمان، ما في إصحاح للبيئة وما في إصحاح للوضع الصحي، ونقص كبير جدا في الكوادر الصحية وفي المعينات الطبية والأدوية المبرزة للحياة، خصوصا الأنتيبيوتيك ما فيش، والبنادول الأنالجاتيك والدريبات، وكل حاجة دي محتاجينها شديد جدا في حالة كثير من الأولاد. بالنسبة للأطفال طبعا تفشي الحزبة ده كان تفشي كبير جدا جدا، والحزبة مفروض يعني يموتوا بها أطفال بالطريقة دي زي ما حصل في شمال ووسط دارفور. حصلت حالات الوفاة 52 طفل، ودي حاجة كبيرة جدا بالنسبة لحزبة بس. ليه؟ لأن الحزبة والأمراض كلها مع الطفولة دي المفروض المصاحبة للطفولة بيكون فيها الفاكسينيشن، ونحن ناسين عدم الفاكسينيشن في كثير من الولايات، وعدم الاهتمام بالحقل الصحي، وعدم الاهتمام بالمراكز الصحية والصحة الإنجابية، وكل ده يعني حس في معسكرات النزوح وتكدس المرضى مع قلة الكوادر الصحية، مع قلة المشافي والمراكز الحاصلة دي، ده اللي بيؤدي لانتشار كثيف للوبايات وانتشار كثيف للأمراض، أمراض المصاحبة للوباء. ونبع عم يعني بناشد كل الوزارة للمرة الألف إنها لازم تحصل توعية، ولازم الإعلان عن الأمراض دي، ولازم تنشيط الصحة البيئية، ودي بتأدي برضو لتضافر المواطنين اللي تواجدوا في الحتات دي. وطبعا مفروض أول شيء تتنظف المدن من مخلفات الحرب، خاصة بالخرطوم والجزيرة. ليه؟ لأن وأس الكبد الوبائي، انتشار الكثيف، ده كله من تلوث المياه وفضلات الحرب، وكل الحياة دي التناسرة بكسرة أدى للأمراض دي. فنحن يعني بنفتقر لعدم إعلان الأمراض، لعدم وصولها للمنظمات الصحية العالمية، الصحة العالمية، الصليب الأحمر، غير إحنا لو أعلننا مناطق الوباء وقفلناها شوية ما كان الوباء ده انتشر بالصورة الواضعة الحسي. هذه كلها طبعا السبب المباشر أنا دائما بقول في الحرب الحاصلة دي العبثية دي، وأتمنى إنها تجيب، وأتمنى إنه نجد ممرات إنسانية عشان المجاعة الحاصلة، عشان عدم الأدوية الموجودة. فده كله بيدي إنه لازم تكون في هدنة، لازم تكون في شيء إنساني أو شريان إنساني لإنغاز ما يمكن إنغازه.
9: تقدم عدد من مستخدمي طريق أوسيف بور سودان بمذكرة رسمية إلى مدير عام الطرق والجسور بولاية البحر الأحمر يوم الثلاثاء، مطالبين بتدخل عاجل لوقف ما وصفوه بالتدهور الخطير الذي يهدد سلامة الطريق القومي نتيجة عبور شاحنات محملة بأوزان تفوق المسموح به. نستمع بهذا الخصوص أولا إلى عمار الزين أحد مستخدمي الطريق.
18: المسألة بتاعت أوسيف والطريق القومي في التكسير والتهشيم، الحاجة دي نتجت عن أوزان زايدة، وأن الطريق القومي الرابط ما بين بور سودان وأوسيف ما قدر يتحمل الأوزان الزايدة دي. يعني في أوزان وصلت من 80-90-100 طن، وبعض الحالات النادرة أكثر من 100 طن موجودة فيها. طبعا الطريق ده ما فيه ميزان محوري، ميزان الطرق والجسور، في ميزان داخل الحظيرة الجمركية بتاعت أوسيف. ونحن برضو كمستخدمين لمعبر أوسيف يعني رفعنا شكوى للجمارك بخصوص الأوزان الزايدة، ولم تجب هذه الشكوى أي استجابة. يعني إحنا قدمنا شكوى من الأوزان الزايدة، وأيضا هي باب من أبواب التهرب الجمركي، الأوزان الزايدة أكثر من 80-90-100 طن، لكن للأسف إدارة الجمارك ما استجابت لهذه الشكاوي. وأيضا وزارة الطرق والجسور نحن خاطبناها عبر المدير العام للطرق والجسور، وهم الآن يعملوا في صيانة وتأهيل هذا الطريق، لكن الصيانة مع هذه الأحمال الزايدة والله يعني نقول بنضيع بنضيع بس في أموال وبنهدر في الأموال ساكت. عبر هذه الإذاعة، إذاعة راديو دبنجة، نتمنى إنه الرسالة تصل للطرق والجسور، تصل لإدارة جمارك البحر الأحمر التي لم تستجب للشكوى المقدمة، واللجنة أمن المحلية، عبر كل هذه الجهات إنه توقف هذه الشاحنات المدمرة للطريق. يعني الطريق ده ثروة قومية وشريان رابط، فنتمنى إنه الجهات ذات الصلة كلها تتدخل وتوقف هذه الأحمال.
9: وتحدث لدبنجة كذلك في هذا الملف الصلاح إبراهيم عبد القادر، عضو المكتب التنفيذي للغرفة القومية للشاحنات.
7: حقيقة الأوزان الزايدة يعني بتأثر على جميع الطرق القومية، ولا بد من الالتزام بتطبيق قانون حماية الطرق. صراحة يعني يمكن حتى الطريق الساحلي بر السودان وسيف بتأثر تأثير كبير جدا بسبب الحمولات الزايدة، ويعني مما يؤدي إلى خلاك الشارع. وأنا بفتكر إنه حماية الطرق هو قانون موجود من سنة 93، لكن للأسف ما مطبق بفعالية. وكل اللي بيحصل إنه دائما بتكون في حتى على طرق القومية بيكون فيها أوزان زايدة كحمولات، للأسف بياخدوا عليها نص الطرق مخالفات وزن زايد، وعمرها المخالفة ما هتحافظ على الطريق. المحافظة على الطريق يجب بالإزالة، أي بضاعة فوق الطاقة المسموح بها مفروض توقف إزالة حماية الطرق.
9: أوردت الأخبار غرق فتاتين من السودان إحداهما 16 سنة في محاولة لعبور بحر الماش ودخول بريطانيا، الأمر الذي أثار العديد من الأسئلة حول معاناة هذا الجيل من الشباب السوداني تحت وطأة الحرب. الأخصائية النفسية والناشطة الحقوقية نجدة منصور تحدثت لراديو دبنجة حول هذه الحادثة.
13: ما في حاجة بتخلي طفلة عمرها 16 سنة زي في الحادثة اللي سمعنا بها اللي ماتت في محاولة لأنها هي يعني تسافر، دي حادثة زي دي ممكن تخلينا نعيد النظر في نظامنا شنو المستعجل شديد. يعني ما في حاجة مستعجل شديد إنه زول استعجل يحصل غير الحياة ذات نفسها. هي بتفتكر إنه هي ما عندها حياة في السودان، فعشان كده اتخذت قرار زي ده. ده طبعا بينطبق برضو على الشباب اللي بيركب السمبك ويقول لك أنا ما عندي خيار تاني في السودان، وده يعني متكرر. كونه يكون مثلا في شباب نجحوا إنهم يلقوا فرص في الخارج ويسافروا ويعيشوا ويحققوا نجاحات، ده ما بيعني على الإطلاق إنه الخيار بتاع إنه زول يركب السمك هو ممكن يكون خيار مقبول. هو ده خيار غير منطقي وغير مقبول، لأنه درجة المخاطرة فيه كبيرة شديد جدا. نرجع لفكرة المخاطرة، هي جاي من وين؟ النظام الاجتماعي، نحن إذا تكلمنا عن واقع بتاع حرب بنكون عارفين إنه في خلل في المجتمع ذات نفسه، إنه مش بس إنه يقدر يوفر الأشكال بتاعت الحماية العادية الموروثة للمرأة، وإنما إنه ممكن تكون إشكالات أكبر من كده. يعني إنه يعني الزول بيكون محتاج يطلع عشان ما يموت، مش عشان يلقى فرص. فبالتالي أنت في حالة زي دي، يعني الناس دي هجت زي ما بقولوا، سافر يعني نسحت جرد أي زول بيجري في اتجاه. يعني إحنا في حرب شاملة، أي زول جرب اتجاه. بالتالي إحنا هنا ما بنتكلم عن ممكن يكون غرار بتاع إن زول بيفتش على حياة بالمعنى ده، يعني لأنه الطريقة المسلم مفترض تكون من خلال النظام الاجتماعي ذات نفسه اللي بيحاول يدعم المرأة في خياراتها وفي فرصها وكده، من غير ما تكون الغبضة هي غبضة بتاع التحكم وليس إدارة للأسرة ولفرص بتاعت الناس الموجودين فيها ولحياة الناس الموجودين داخل الأسرة. فأنا داري أقول نعم، في السابق غير مسموح كان للنساء إنهم يركبوا الصنبق، ولكن حتى ما كان مسموح لهم إنهم يمشوا لفرص مدروسة. حتى ممكن نقول إنه للسوشيال ميديا دور، ليه؟ لأنه كثير من الناس اللي ممكن يكونوا موجودين عندنا في العالم الثالث وصلوا للعالم الأول بيبدوا يعيشوا الحياة في العالم الأول، وبيكونوا خلوا أي حاجة وراهم، وبيقدموا النموذج بتاع الزول اللي قدر يحقق نجاح وغفزة سريعة شديد جدا. وده في حد ذاته هو الدافع أو المحفز بالنسبة لباقي الشباب إن هم يمشوا بنفس الطريقة اللي ممكن تكون قصيرة لحياة جديدة بشكل كامل، بينما إنه النموذج السليم هو إنه الناس تسوق للنموذج بتاع الشاب أو الشابة اللي رتبوا حياتهم بشكل يوفر لهم فرص جيدة في الحياة. وأنا ما داير أمشي لجانب فرع، ولكن عايز أقول إنه كثير من الشباب والشابات اللي بيسافروا بطريقة غير مدروسة حتى لما يمشوا أوروبا بيكون وضعهم في أوروبا ذاته حرج شديد جدا يعني، وده برضو ما بيتم عكسه. فالسوشيال ميديا هي بتدي صورة خاطئة عن أوضاع السودانيين والسودانيات في الخارج، وبالتالي أي زول بيفتكر إنه هو ده الحل. وبرضو مسألة إنه يبقى فكرة السفر بسنبك مقبولة بغض النظر عن إنه في ناس بتشوف أحداث وموت وكذا، ما بيركزوا على الجانب ده، بيركزوا على إنه لا، في الغالب الأعمى نحن حنقدر نمشي، خلونا خاطر المخاطرة دي. فمهم شديد جدا إنه يكون في برامج منظمة تناقش الواقع بتاع الشباب حتى بعد الهجرة عن طريق السنبك، لأنه غالبا بيواجهوا مصير بيختلف تماما عن المصير اللي ممكن يواجهه زول سافر بمنحة وعاش حياة مرتبة أو مشى بعقد عمل، وده كله ممكن بيبقى صعب شديد جدا، ولكن بيبقى إنه هو ده نموذج ممكن كان يحتذى لو هو تقدم بالطريقة السليمة، لو تم تسويقه للشباب والشابات.
9: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
14: بابا نوسى 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
19: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن الدائرين حاجة نأكله، وما يمتيانا راني في التراب ذاته.
14: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
20: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
14: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
21: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
14: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
22: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
23: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
24: أعزائي المستمعين، السلام عليكم، وحييكم وقدموا إليكم معنا من الأخبار من راديو دبنجا اليوم الأربعاء الموافق 6 مايو 2026. مسعد بوليس يدين الهجوم على مطار الخرطوم ويعلن رفضه استهداف الأهداف المدنية. رئيس بئس الاتحاد الأوروبي إلى السودان يعرب عن قلقه إذا الغارات بطائرات مسيرة غرب مطار الخرطوم. قطر والسعودية ومصر والكويت واليمن يدينون استهداف مطار الخرطوم بطائرات مسيرة. جامعة الدول العربية ورابطة العالم الإسلامي تدينان الهجوم الذي استهدف مطار الخرطوم الدولي. فريق الأمم المتحدة في السودان يكشف عن استمرار تعليق الرحلات الجوية منه إلى الخرطوم. الدكتور كامل إدريس يتفقد سير الاستعدادات لعودة حركة الطيران بمطار الخرطوم. قوات الأورطة الشرقية تؤكد رفضها القاطع لأي محاولات لجر شرق السودان إلى ساحة صراع. قائد الفرقة الثانية مشاه يتفقد اللواء السادس مشاه في منطقة باسوندا الحدودية مع أثيوبيا. مقتل 4 مواطنين وإصابة 13 آخرين في هجوم بطائرات مسيرة على مواقع مدنية بمدينتي كوستي وربك بولاية النيل الأبيض. إصابة 2 من المواطنين برصاص مسلحين على طريق منطقة القرقف بريف غرب كسل أمس. شبكة الأطباء تؤكد ارتفاع عدد قتلى الكوادر الطبية إلى 235 عقب مقتل طبيب المختبرات الطبية عادل موسى بمسيرة في مدينة كوستي. إضراب لسائقي المواصلات العامة بكسلة المطالبة بزيادة تعرفة المواصلات إلى 2000 جنيه. مجلس الوزراء يؤكد على إصلاح وتوحيد تشريعات الأراضي ومعالجة التعديات عليها. رئيس الوزراء يعين الفريق شرطة عبدين الطاهر رئيسا لهيئة النزاهة والشفافية. سيناتور ديمقراطي يقول على أمريكا استخدام نفوذها الكبير للضغط على الإمارات لوقف تسليح قوات الدعم السريع. ولاية الخرطوم تكشف عن وجود شبكات تروج المخدرات في الطرقات. مناوي يستقبل النور القبة يرحب بكل من اختار طريق السلام وترك السلاح وعاد إلى حضن الوطن. محافظ مشروع الجزيرة يكشف عن الثغرات قانونية في قانون مشروع الجزيرة فيما يتعلق بأراضي المشروع. السودان يطلب اجتماعا للجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين لبحث الهجمات التي تعرض لها. وزير الخارجية المصري يجري اتصالا مع نظيره السوداني بشأن الهجوم الذي تعرض له مطار الخرطوم. الأزهر يدين الهجوم بطائر مسيرة الذي استهدف مطار الخرطوم. منها يابانية قيمتها 3 ملايين دولار عبر منظمة الفاو لتمويل 43 ألف أسرة زراعية في نهر النيل. أرمان يعلن رفضه تمدد أيديولوجيا وفقه الميليشيات ويدعو لبناء قوات مسلحة ملك للشعب. مجلس طوارئ شمال دارفور يكشف أن توقف 85% من مضخات المياه في منطقة فروك ما تسبب في أزمة هادة ونقص كبير في مياه الشرب. غرف الطوارئ تكشف عن تدهور إنساني مريء في درباد بجبل مرة. الإدارة المدنية بجنوب دارفور تبحث تكوين لجنة مشتركة من الجهاز التنفيذي والقطاع الخاص لحصر وتعويض تجار سوق موقف الجنينة. أعزائي المستمعين أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا ودمتم بخير.
0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
2: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كان تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
3: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي تكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوب لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إطاعة التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع وذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه كيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف، هو اللغاة. هنا اللغاة بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين نديه بها التطعيم أو التحصين. نجي نشوف احنا بندي شنو أنواع التطعيم والتحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغة الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم، لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه 200 لأنه مهم جدا، وده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل. ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهة مزمنة وجهة لفترة طويلة جدا، وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر، وده احنا بندوه داخل الجلد. ودائما مباشرة الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخد، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولادة مباشرة برضه بندي معاه لغاية بتاع الشهر الاطفال، وده دائما في جرعة اسمها جرعة رغم الصغر، ده بندوه طوالي بعد الولادة. والشهر الاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنقطع للطفل في خشمه، يعني ده اللغاهين اللي بندوه طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو اخد ده تاني الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة الا بعد ما يتم 6 اسابيع. لما يتم 6 اسابيع يمشي المركز الصحي بيمشي باخد لغاهات كثيرة. اللغاه الاول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لانه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كلهم امراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الاطفال وممكن تؤدي الى وفاة الاطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بندوه شكل حقنة في العظم، مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 اسابيع بندي معاه حقنة برضه بتاعت التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه لكم، ده البام الارغان لطفل، لكن ما زي الارغان البيجي بروح، ده ارغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف، يعمل مضافات كثيرة. عشان كده انا بوجه الامهات انه لازم يحرصوا يمشوا يطعم اطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لانه كل الامراض هسه احنا قاعدين نتكلم فيها ده امراض خطيره جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني تاثر في صحته وممكن بتعمل له مضاعفات في المستقبل بتؤدي للوفاه. في نفس 6 اسابيع برضه في لغاهات ثانيه، في شلل الاطفال بندي جرعه ثانيه، طبعا ادينا جرعه في اليوم الاول بندي جرعه ثانيه بس 6 اسابيع، دي اسمها جرعه رقم 1. بعد الطفل اليتيم 10 اسابيع لازم انت توديه مره ثانيه عشان يدوه الجرعه الثانيه، نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه لكن دي الجرعه الثانيه بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي والجرعه بتاعت الشلل، ياخذ الجرعه الثانيه ده لما الطفل يتم 10 اسابيع. بعد ما الطفل يتم 14 اسبوع برضه لازم توديه للمركز الصحي مره ثانيه عشان ياخذ الجرعه رقم 3، لانه كل الجرعات دي لو اخذت جرعه واحده ما كفايه، ممكن يدوه مناعه لمده سنه سنتين شهر شهرين لكن ثاني يرجع، لازم يكمل الجرعات المقرره. وفي غالبيه الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعه واحده، عشان كده لازم يكمل الجرعات المقرره عليه المسؤول بتاع التحصيل. لو اخذ جرعه ناقصه ممكن ياثر فيه كل مره يقوم يرجع له ثاني، وبيجيب بطريقة أصعب من الطريقة الأولى وممكن يؤدي للوفاة بطريقة أسرع من الطريقة لو هو ما كان وديته للتطعيم نهائي. عشان كده أنا بنصح الأمهات أي أم بدأ التطعيم لازم تكملي ولازم تطعمي في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخد يعني حقنة واحدة بس اسمها حقنة ذات الحصبة، مرض الحصبة. مرض الحصبة طبعا كل الناس عارف الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزلة، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي إلى وفاة الطفل. يعني عشان إحنا نحمي نفسنا من الحصبة لازم ياخد الحقنة ذات الحصبة في شهر 9. بعد نهاية 9 شهور كده الطفل بيكون أخذ الجرعات الأساسية، يعني بيكون باقي له جرعات منشطة. جرعات المنشطة دي بدك بحدوها لك، في جرعات بعد 18 شهر، في جرعات بعد سنتين، في جرعات بعد سنة. لكن أهم حاجة في الموضوع إنه الطفل لازم يكمل الجرعات الأساسية لحد أن إحنا نقول هذه، لأنه لو ما كملت الجرعات الأساسية بيكون مناعته ناقصة وممكن هو بيكون معرض للأمراض. وبعدك نيجي نتكلم عن المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وبعد مرات بتخلي الأم مثلا تقول يا أخو الله أنا ولديته وديته المركز وجات حمى وتعالى أنا ما بوديه وكذا. لا الحياتي في بعض الأشياء البسيطة بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عادية جدا، يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجي حمى خفيفة ممكن تستمر معه يوم يومين 3 يوم وبتروح، يعني ما محتاجة لحاجة كثيرة. بنصح الأم إنه ما تغلق، يعني جريم بتاع جاء حمى خفيفة وكذا بتعتبر إنه الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل إنه الجسم قاعد يكتفي مناعة، فعل مع اللغاح للدولة عشان يقوم يكتفي مناعة عشان يحميه من الأمراض، ده مؤشر كويس. الحاجة الثانية بعض مرات بيكون في ورم مثلا بسيط، يعني بيكون بعض مرات في ورم في المحل بتاع الحقنة وممكن يعمل جرح، يعني مثلا في ذات في بتاعت السول بتاعت البي سي جي دي بعض مرات ممكن تعمل جرح، والجرح بعض مرات ممكن يستمر لشهر او بعض مرات يستمر ل15 يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضو مؤشر كويس انه الجسم قاعد يتفاعل مع اللغاح للدولة وبالتالي مناعته كويسة والواحد ما يعني ما تغلق. علاجه بسيط جدا، جات الحمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي، الحمى بتروح، بتاع الحقنة ممكن تعمل لهم مكملات عادي جدا، مويه دافية مويه عادية. يمكن ده كان حاجة شاملة عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الأخيرة داري أقولها للأمهات، أهم شيء لازم الطفل بتاكل وطعمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسة، لأنه لو ما طعمته حسي ممكن اللي قدام يقوم يحصل له أمراض، والأمراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكلة توديه المستشفى، والفحوصات دايرة قروش، والعلاجات دايرة قروش، كل الحاجات دي دايرة قروش. والتطعيم مجانا، يعني أفضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونوديه الدكتور أو نوديه نمشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجة الثانية اللي أنا دار أقولها للأمهات، لازم لو بدأتي التطعيم لازم تكمله، لازم تتغيري بالزمن. الحاجة الثالثة بعد أي تطعيم التضخيم الزول المسؤول من التضخيم او هو اذا كان ممرض او بيقوم بيديك كرت, الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتضخيم اخده 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرط وما يلعب به الاطفال الصغار, تحفظوه في حته مناسبه لانه الكرت ده بيمشي معاك لقدام حتى لما نكبر بعدين. بس قلت طعمت قبل كده ولا ما طعمت؟ طعمت وين الكرت بتاعك؟ الكرت ده هو بس بيثبت انه الطفل ده اخذ تضخيم قبل كده ولا ما اخذ تضخيم. وختاما يعني نقول لكم اتمنى انه كل النسوان يودوا اطفالهم للتضخيم ونشوفهم كلهم نصيحين جدا, والسلام عليكم ورحمه الله.
2: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كليه لندن الجامعيه في بريطانيا, شكرا لمشاركتك معنا وافاداتك اللي قدمتها لنا. والشكر برضو موصول للمستمعين الاعزاء على حسن المتابعه, ولحد ما نلقاكم في حلقه جديده من برنامج ارشادات صحيه بنقول لكم قيل وعافيه.
1: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية, إرشادات صحية حول صحة الإنسان.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم وحييكم وقدم لكم نشرة الأخبار اليوم الأربعاء الموافق 6 مايو 2026 من راديو دبنجا. أبدأها بالعناوين. تواصل الإدانة الدولية لاستهداف مطار خرطوم بطائرات مسيرة وتحذيرات من تصعيد إقليمي بعد تبادل الاتهامات بين السودان وأثيوبيا. تحالف دولي يطالب بوقف فوري للعنف في كردفان وتحذيرات من عواقب إغلاق مطار الخرطوم بسبب التحديدات المتزايدة بالطائرات. معارك عنيفة في الدقمة بولاية جنوب كردفان وارتفاع عدد الأطباء القتلى خلال الحرب إلى 235 طبيبا. تباين آراء المحللين حول الإعلان عن استكمال حكومة التأسيس وإصابة شخصين في إطلاق نار بالريف الغربي لمدينة كسلة. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. تواصلت الإدانات للهجمات التي استهدفت مطار خرطوم الدولي بطائرات مسيرة وسط تحذيرات إقليمية ودولية من خطورة استهداف المنشآت المدنية وتداعياتها للأوضاع في السودان. وأدانت رابطة العالم الإسلامي وجامعة الدول العربية الهجوم داعين إلى الوقف الفوري للاعتداءات والالتزام بالقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين والمرافق العامة. وفي موقف مماثل أعربت السعودية وقطر والكويت واليمن عن إدانتها للهجوم واعتبرته انتهاكا واضحا لسيادة السودان وقرقا للقانون الدولي. أدان كبير مستشاري الولايات المتحدة للشؤون العربية والأفريقية موساد بوليس الهجوم بطائرات مسيرة على مطار خرطوم ومواقع مدنية أخرى، وشدد على ضرورة وقف هذه الهجمات ووقف الحرب. ومن جانبه دعا السفير ولفرام بيتر
1: رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي
0: في السودان قيادتي القوات المسلحة وقوات الدعم السريع إلى إنهاء هذا الصراع، كما دعا الأطراف الخارجية إلى الكف عن تعجيج الأزمة والعمل على تحقيق الاستقرار الإقليمي. أفاد فريق الأمم المتحدة

0: الأمم المتحدة في السودان باستمرار تعليق الرحلات الجوية من وإلى عاصمة الخرطوم، مؤكدا أن المطار منطقة حيوية لوصول المساعدات وحركة العاملين في المجال الإنساني. وأدان المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك في مؤتمره الصحفي اليومي هذه الحجمات، وأضاف في هذا الخصوص:
1: أفاد زملاؤنا على الأرض بأن الرحلات الجوية من وإلى العاصمة الخرطوم لا تزال معلقة اليوم بعد استهداف طائرات مسيرة للمطار وأجزاء أخرى من المدينة. يعد هذا المطار حيويا لوصول المساعدات الإنسانية، لا سيما لحركة العاملين في المجال الإنساني.
0: وفي هذا السياق تفقد رئيس الوزراء كامل إدريس مطار خرطوم الدولي للاطلاع على سير الاستعدادات الجارية لإعادة تشغيله واستئناف حركة الطيران عبره. وخلال الزيارة شدد على رفض الحكومة القاطع لاستهداف المرافق المدنية. حذر الخبير في مجال الطيران والمدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان من إغلاق المطار بسبب التحديدات المتزايدة بالطائرات المسيرة التي استهدفت محيطه، داعيا إلى بناء منظومة حماية متكاملة ومتعددة الطبقات تضمن استمرارية العمل وسلامة الملاحة الجوية. وأشار أدلان في حديثه لراديو دبنغا إلى أن المنظمة العالمية للطيران المدني دعت إلى التعامل مع هذه الأخطار بشكل واقعي، لكن ليس بينها خيار الإغلاق الكامل. وأضاف في هذا الخصوص:
2: الإبقاء في المطار نفسه بيعتبر إنجاز وتحدي كبير جدا بيواجه الدولة ككل، خلينا من قطاع الطيران، باعتبار أنه المنظمة العالمية للطيران المدني دعت إلى التعامل مع مثل هذه الأخطار تعامل واقعي، ليس من بين التعامل ده الإغلاق الكامل. ما في، إنك يجب أن توفق أوضاعك بيزد على وجود هذه التهديدات الأمنية.
0: وفي السياق أرجع الخبير في مجال الطيران العميد معاش عادل عبد اللطيف التصعيد الأخير من جانب قوات الدعم السريع باستخدام المسيرات إلى استحداث بعض الأجهزة الملاحية المتطورة وأجهزة التشويش، بالإضافة إلى استخدام نوع جديد من الصواريخ ذات كفاءة تمييزية عالية. وقال أبو لطيف لراديو دبنغا أن الرقعة الجغرافية لعمليات واسعة ومترامية الأطراف ما فرض تحديا كبيرا أمام القوات المسلحة في مواجهتها. وأضاف في هذا الخصوص:
3: من الواضح أيضا أن التصدي لمثل هذه الهجمات مهما كانت الإمكانيات المتاحة للجيش غير واقعية نظرا لكبر المسرح لعملياتي، وأيضا نظرا لعدم إمكانية وتوفر المعينات لتغطية المساحات الشاسعة من السودان بالرادارات ومحطات التشويش.
0: طلب السودان عقد دورة طارئة لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين لبحث التطورات الأخيرة المرتبطة بالهجمات التي تعرضت لها البلاد. وأفاد بيان بأن المندوبة الدائمة للسودان لدى جامعة الدول العربية عممت مذكرة رسمية إلى الدول الأعضاء تمهيدا لتحديد موعد الاجتماع. ويأتي هذا الطلب على خلفية اتهامات سودانية لأثيوبيا بالظروف الهجمات عبر طائرات مسيرة يقال إنها انطلقت من أراضيها. حذرت أصوات إعلامية من خطورة تصاعد الأزمة بين السودان وأثيوبيا عقب الاتهامات المتبادلة بشأن استهداف مطار خرطوم، معتبر أن تطورات الوضع يشير إلى احتمال تحول النزاع الداخلي إلى مواجهة إقليمية أوسع. وأشارت رشا عوض رئيس تحرير صحيفة التغيير الإلكترونية إلى أن استمرار التصعيد والخطاب الداعي إلى مواجهة عسكرية مع دول الجوار قد يعقد الأزمة ويطيل أمد الحرب، محذرة من تحول البلاد إلى ساحة لحروب بالوكالة في ظل تداخل أجندات إقليمية بينها التوتر القائم بين مصر وأثيوبيا. وأضافت لراديو دبنغا:
4: دائما معسكر الحرب في الخرطوم بدلا من أن يتجه إلى الحل السلمي السياسي التفاوضي ولإنهاء هذه الحرب التي بطبيعتها ستكون ثغرة وباب مفتوح على مصراعيه للتدخلات الخارجية، بدلا من أن يتجه إلى هذا الاتجاه يتجه إلى التصعيد مع دول الإقليم، وهذا الاتجاه سيعقد الأمور وسيؤزم الأمور أكثر فأكثر.
0: أعرب تحالف دولي يضم 7 دول غربية عن قلق بالغ من التصعيد العسكري المتواصل في مدينة الدلنج وما حولها في إقليم كردفان. وطالب التحالف الذي يضم

0: كل من كندا وفرنسا وألمانيا وإيرلندا وهولندا والنرويج والمملكة المتحدة في بيان بوقف فوري العنف، مغربا عن صدمته إذا تقارير تحدثت عن ضربات استهدفت مناطق مدنية في مدينة الدلن وما حولها بجنوب كردفان. وأشار البيان إلى تقارير موثقة أن عنف جنسي طال نساء وفتيات على خلفية النزاع، وأدعى التحالف جميع أطراف النزاع إلى احترام القانون الإنساني الدولي وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون أراقيل. شهدت منطقة التكمة بولاية جنوب كردفان معارك عنيفة بين القوات المسلحة من جهة وقوات الدعم السريع والحركة الشعبية بقيادة الحلو، وتضاربت الأنباء حول الطرف الذي سيطر على المنطقة، وأضاف جنود في الدعم السريع في هذا الخصوص.
1: إيش هذا الله إيش هذا التاريخ؟ التكمة الآن التكمة ودين إيمان تحديدهم تحديدهم يا تحديدهم أمشي رابط أقسم بالله ولا إيمان أقسم بالله سايق العربي ذو مباشر أقسم بالله حديدي درك الحديدي مباشر والله.
0: كشف شهود عيال لراديو دبنجا أن إصابة شخصين أمس الثلاثاء في إطلاق نار من قبل ثلاثة مسلحين يستقلون عربة على طريق الجرف بالريف الغربي لكسلة. وأوضح الشهود أن المسلحين طاردوا مواطنين يستقلون عربة وحاولوا إيقافها بهدف النهب قبل أن يطلقوا عليها النار، ما أدى إلى إصابة شخصين. وأضاف شاهد في هذا الخصوص.
2: صاحب البوكسي كان راكب بيمين وعمنا كبير برضو، طلقة خشت بغادي وطلعت بجاي وده دم الزول الجد ساقه يمين، أدوا طلقتين اللاستيك وهذه الطلقة الأولى كانت سلخت السايق في قراعه قدت ساق الزول كان يمين.
0: دعا المرصد السوداني لحقوق الإنسان للإفراج الفوري وغير المشروط أن المهندس عثمان عبد الماجد محمل السلطات الأمنية بمدينة الدندر المسؤولية الكاملة عن سلامته الجسدية والنفسية. وقال مدير المرصد مجد النعيم لراديو دبنجا إن عثمان في السبعينات من عمره واعتقل بسبب كلمة وجهها عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول الغش في امتحانات الشهادة السودانية. وأضاف النعيم في هذا الخصوص.
3: عثمان في السبعينات من عمره متقاعد يعمل بالزراعة ورب أسرة، برضو عثمان ناشط سياسي ومجتمعي لم يعرف سوى العمل السلمي في تنظيم المجتمع وتقديم الإرشاد للمزارعين. إلى جانب سنه المتقدم يعاني عثمان من مشاكل في الجهاز التنفسي ومن الجاوت، وهو الآن معزول عن العالم، لم توجه له تهمة رسمية ولا سمح له بلقاء محامي ولا الاتصال بأسرته مما يفاقم الخطر على حياته.
0: كشف شبكة أطباء السودان أن ارتفاع عدد القتلى من الكوادر الطبية إلى 235 عقب مقتل فني مختبرات طبية عادل موسى التجاني صباح الثلاثاء إثر قصف بطائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع. وأشارت الشبكة لإصابة 511 من العاملين في القطاع الصحي، فيما لا يزال 84 من الكوادر الطبية رهن الاعتقال. تباينت الآراء حول خطوة استكمال حكومة التعسيس التي أعلنها رئيس الوزراء محمد حسن التعايشي من نيالة أول أمس. وقال كاتب الصحفي المحلل السياسي سبويه يوسف إن هذه الخطوة تمثل مسارا صحيحا لإعادة الحياة ومواجهة التحديات الملحة في مناطق السيطرة، خاصة في قطاعات الأمن والصحة والتعليم. وأضاف يوسف لراديو دبنجا
4: خطوة في الطريق الصحيح لإعادة الحياة ومعالجة كل القضايا التي تواجه المنطقة أو المناطق التي تسيطر عليها والتأسيس، مسؤولية كبيرة جدا تقع على عاتق حكومة السلام باعتبار أن هنالك كثير من القضايا الملحة.
0: من جهة أخرى يعتبر الكاتب والمحلل السياسي الطاهر المعتصم أن إعلان الحكومة النيالة يمثل تكريسا لسيناريو التقسيم وتجاهل الرفض الدولي الواسع، محذرا من تكرار النموذج الليبي في السودان. وقال إن ذلك محاولة لفرض أمر واقع يستبق الحلول الشاملة ويحدد وحدة التراب الوطني بشكل غير مقبول إقليميا ودوليا. وأضاف لراديو دبنجا
5: استكمال هذه الأسماء هو محاولة في لإثبات أمر واقع، محاولة لاستباق أي حلول تفرض على السودان. من المؤسف أن يرى الشخص أن هناك دولة موازية تقوم في السودان الوطن الواحد.
0: قال حاكم إقليم دارفور مني أركم الناوي إن انضمام القائد المنشق من الدعم السريع النور القبة يمثل تطورا إيجابيا في اتجاه لم شمل أبناء الوطن. وأشار مناوي خلال لقائه النور القبة بالخرطوم إلى أن البلاد بحاجة إلى عودة أبنائها من المعسكرات إلى حياتهم الطبيعية بما يتيح استعادة الاستقرار وعودة الخدمات وفتح المدارس أمام المواطنين. وأضاف
6: الإشاعات والحرب التي يعني بتقوم بها ناس حميتي وعبد الرحيم بغرض تاجيجها وبالحرب التي يعني في الحقيقة تفصل ما بين المواطنين وتخلق نعرات القبلية وخطاب الكراهية يجب أن ينتهي من هذا اللقاء. إلى الأمام أن الناس في السودان بصفة عامة وخاصة أبناء الدارفور يجب أن يعملوا مع بعضهم البعض في إطار المحبة في إطار التعايش السلمي. ونحن في الحقيقة الاحترابات جاءت كثيرة لكن يجب أن تنتهي.
0: دعا عضو المكتب التنفيذي للغرفة القومية للشاحنات بولاية البحر الأحمر صلاح إبراهيم عاصي إلى الالتزام بتطبيق قانون حماية الطرق المطبق منذ عام 1993 منتقدا ضعف تنفيذه على أرض الواقع. وقال عاصي لراديو دبنغا إن الطريق الساحلي الرابط بين بورسودان وأوسيف تأثر بشكل واضح جراء الأوزان الزائدة ما ساهم في تدهور بنيته التحتية. وأضاف في هذا الخصوص
7: حقيقة الأوزان الزائدة يعني بتأثر على جميع الطرق القومية ولا بد من الالتزام بتطبيق قانون حماية الطرق. الطريق الساحلي بورسودان وسيف بتأثر تأثير كبير جدا بسبب الحمولات الزائدة ويعني مما يؤدي إلى خلاك الشارع. حماية الطرق قانون موجود من سنة 93 لكن للأسف ما مطبق بفعالية.
0: أعلنت وزارة الصحة بولاية نهر النيل أن تسجيل 76 حالة إصابة جديدة بحمى الضنك خلال 24 ساعة في الولاية. وكشفت في تقريرها الوبائي اليومي أن تسجيل 36 إصابة في محلية الشندي و19 إصابة في الدامر و18 في المتمة بينما سجلت أضبر 3 إصابات. قررت السلطات المختصة بولاية كسل إغلاق معسكر الكرامة 1 للنازحين وذلك ضمن خطة إغلاق مراكز الإيواء بالولاية. وأوضح فوضى الأمن الإنساني بولاية كسل إدريس علي محمد أن المعسكر يضم 129 أسرة اختارت منها 93 أسرة البقاء والاندماج في مجتمع الولاية مشيرا إلى أن هناك 29 أسرة ستقادر إلى ولاية الخرطوم طوال. شكى مواطنو مناطق تايفول وكاميرول بمحافظة باو في النيل الأزرق من أزمة حادة في مياه الشرب وتكدس المواطنين أمام موارد المياه مطالبين المنظمات بالتدخل العاجل. وأضافت امرأة في هذا الخصوص
8: علينا محتاجين للموية علينا محتاجين المواصير محتاجين سكريت عديل لأنه علينا تعبانين في تيفول ناس تيفول وناس كاميرول ناس واحد إننا اثنين فالجاكات بس الباهد لو ينقطع الصف ده طويل ما قاعدين نلقوا زمن عشان نشيلوا موية بدري نمشوا ننهروا إيالنا.
0: وفي دارفور أطلقت غرفة طوارئ ديرة التابعة لمجلس تنسيق غرفة طوارئ طويلة وجبل مرة نداء استقاسة عاجل مشيرة إلى نقص حاد في الغذاء والدواء والتدهور الخطير في مصادر المياه. وطلبت الغرفة بالدعم الغذائي وتوفير الأدوية. الخبر الأخير في النشرة أعلنت وزارة الصحة الاتحادية أن الحملة القومية للاستجابة لوباء شلل الأطفال التي نفذت في 7 ولايات حققت تغطية بلغت 106% في جولتها الأولى. واستهدفت الحملة أكثر من 4,379,000 طفل بينما تم تطعيم أكثر من 4,642,000 طفل فعليا. أعزائي المستمعين أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنغا ودمتم بخير.
9: الأعزاء متابعي راديو دبنغا في كل مكان في المدن والقرى والفرقان والحلال دي دعوة للتواصل مع راديو دبنغا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشارك معنا في راديو دبنغا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنغا منكم وليكم.

0: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. حلقة الليلة بنسلط فيها الضوء حول تقرير صادر من منظمة إنقاذ الطفولة برسم واقع مزري ومرير وملامح مستقبل قاتم لأطفال السودان، بالرغم من أنه ميلاد أي طفل في العالم يبشر بمستقبل واعد، لكن تتحول البشريات دي لحالة من المخاوف والقلق في ظل انهيار كامل للخدمات الصحية في المستشفيات وانعدام الرعاية الطبية اللازمة. ده بينذر بمخاطر تودي بحياة آلاف من الأطفال ويساهم في دفن هذه البراءة في سنينا الأولى. أشارت منظمة إنقاذ الطفولة في تقرير الأسبوع الماضي لتقارير رسمية صادرة من وزارة الصحة أعلنت فيه عن ولادة نحو 5,600,000 طفل في الفترة بين أبريل 2023 وحتى أبريل 2026، بما يعادل أكثر من 5,000 حالة ولادة يوميا في المتوسط أو 3 حالة ولادة على الأقل في الدقيقة. والمنظمة برضو قالت إنه في ارتفاع في وفيات الأمهات إلى 295 حالة وفاة لكل 100,000 ولادة في العام 2025 فقط. كمان غدرت الأمم المتحدة معدل وفيات الرضع بنحو 42 حالة وفاة لكل 1,000 حالة ولادة حية في العام 2024. وقالت إن السبب في الزيادات دي بيرجع لأنه إلى صعوبة الوصول إلى خدمات الرعاية والتوليد الطارئة ونقص الكوادر الطبية المؤهلة والانهيار الواسع النطاق للخدمات الصحية نتيجة النزاع الدائر، والأدى لتوقف 70-80% من المرافق الصحية في المناطق المتضررة من النزاع. طيب أعزائي المستمعين، في الجانب الآخر صدر تقرير من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، تقرير بيتكلم عن أنه في 42,000 طفل وجدوا أنفسهم بلا أسر أي فاقدين للرعاية الوالدية، مشتتين بين معسكرات النزوح في داخل السودان واللجوء في دول الجوار، ويواجهوا العالم وحدهم في سن يفترض أن يكونوا تحت حماية الأسرة. بين هؤلاء الأطفال 5,000 داخل السودان والبقية في تشاد 24,000، تليها أثيوبيا 7,000 ومصر وجنوب السودان بنحو 6,000 لكل منهما. ده كله بيفرض سؤال عن واقع ومستقبل أطفال السودان وسط هذه الحرب، وهي مستقبل ينتظرهم في ظل هذا الانكسار الكبير. ده اللي حنناقشه أعزائي مستمعي راديو دبنجا في حلقتنا اليوم من برنامج حديث اليوم مع ضيفي الكريم عاطف محجوب البحر، مستشار برامج التنموية واختصاصي تغيير السلوك والتغيير الاجتماعي وخبير في مجال الطفولة وحقوق الطفل، وهو عمل سابقا أيضا في منظمة إنقاذ الطفولة. أهلا ومرحبا بك سيد عاطف محجوب البحر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، التحية للإخوة في راديو دبنجا ومتابعتهم دقيقة لأوضاع السودانيين في الداخل والخارج، والتحية لمستمعي ومستمعات راديو دبنجا.
1: بنوجه لك سؤال مباشر حول أنه كيف يؤثر يعني استمرار ولادة ملايين الأطفال في ظل الحرب الحالية على حياتهم ومستقبلهم مع ارتفاع حالات الوفيات وسط الأمهات، مع انعدام خدمات الرعاية الصحية، وفي الغالب بعضهم يمكن أن يكونوا قد فقد العائلة.
2: التقرير اللي قدامنا بيتكلم عن 5,600,000 ولادة في 3 سنوات بتاعت الحرب، ده رقم كبير جدا وما هو براو يعني مقروءا براو كده. ما هو المشكلة الأكبر؟ يعني المشكلة الأكبر إنه هذا الرقم اللي بيعادل تعداد بتاع سكان بتاع دول، ومرات في أكثر في دول كثيرة التعداد بتاع سكان أقل من الرقم ده، دي اللي اتولدوا في ظل ظروف مأساوية، ظروف بتاعت حرب، في احتدادية المدافع وأصوات الرصاص. فده رقم كبير جدا، والخمسة مليون وستمائة ألف بتعني يعني 7 مواليد كل دقيقتين، فده رقم يعني ما ما ما ما, ما رقم عادي، 213 ولادة في الساعة. كون يتولد في ظروف زي دي، فابتكر ان دي حاجة ممكن تكون صعبة جدا على هؤلاء الأطفال اللي تولدوا في ظروف ما فيها رعاية صحية متكاملة. أغلبون تولدوا في بيوت بعيد عن المؤسسات الصحية، حتى اللي تولدوا في مؤسسات صحية ذات يعني في تقارير بتتكلم عن 200 هجوم عليه مؤسسة صحية في خلال ال3 سنوات دي. بيتمثل والسبب الأساسي لهذه الأرقام المهولة من الوفيات، وفيات الأمهات أثناء الولادة، وفيات الرضع، والولادات اللي تولدت في ظروف صعبة. بالتأكيد الحرب تمثل هي القاسم المشترك الأعظم من كل الأسباب دي، لكن الحرب تسببت بعد ذاك في انهيار في المؤسسات الصحية، إنه نحن عندنا 80% من المؤسسات الصحية خرجت من الخدمة، وحتى الفضل ده بيكون عنده مشاكل بتاعت نقص كوادر، نقص معدات، نقص أدوات التشغيل. يعني الليلة لو عينا فقط للكوادر السودانيين، هسه فيهم 2.5 مليون سوداني طلعوا برا السودان، دير فيهم كم كادر طبي، دير كلهم فقدناهم، كم ممكن يكونوا شغالين ويوفروا خدمات صحية للمواطنين. الثاني برضو من الحاجات المزعجة جدا، انه بيتم من خلال النزاع استهداف المراكز الخدمات الصحية، مراكز تقديم الخدمات الصحية. عندنا اكثر من 200 هجوم على المرافق الصحية، وده بيوري ان المستشفيات ما بقت ملاذ آمن. طالما انه هي ما ملاذ آمن، بتبقى ما هي الخيار الاول، فبيضطر الناس بعد ذلك يقوموا يفتشوا عن خيارات ثانية، لان احنا يا اخي لو مشيت المستشفى ممكن تضرب. فدي مشكلة برضه ممكن تكون واحدة من الاسباب بتاعت الارتفاع بتاع وفيات الامهات ووفيات الرضع. الحاجة الثالثة برضو يعني الخدمات الطبية، الإمدادات الطبية تتعرض ل يعني في في في لعوائق كثيرة، يعني في حصار طبي في حدود، مثلا حدودنا مع تشاد اللي هي كان بتخش من خلالها بعض الإمدادات الطبية للمناطق دارفور، هسه هي واقفة، لقاحات، أدوية، فمشاكل زي دي كده ممكن تكون مشكلة كبيرة. غير أنه بعد ذلك برضو الحرب عندها تأثير اقتصادي على الدولة وعلى العملة، بالتالي ارتفاع تكاليف الخدمات الصحية. فدي كلها أسباب ممكن تكون ساهمت في أنه ارتفاع يعني وفيات الأمهات أثناء الولادة ووفيات الأطفال الرضع.
1: طيب سيد عاطف البحر، وأنت بتتحدث لراديو دونجا عبر برنامج حديث اليوم، عايزك توضح برضو للمستمع الكريم العوامل اللي أدت إلى ارتفاع عدد الأطفال غير المصابين بأسرهم إلى 42 ألف طفل داخل السودان وفي دول الجوار أو الفاقدين للرعاية الوالدية، وما انعكاسات ذلك على أوضاع الحماية الإنسانية، وبرضو كيف تأثر أزمة النزوح وحرمان نحو 16 مليون طفل من التعليم على زيادة مخاطر عمالة الأطفال والتجنيد في الجماعات المسلحة وتعرضهم لشتى أنواع الاستغلال.
2: التقرير مفوضية السامنة شؤون اللاجئين اللي بيتكلم عن 42 ألف طفل غير مصطحب، ده كلام ممكن يكون بالنسبة لي ممكن يكون حاجة صادمة. الأطفال غير المصطحبين لو دارين نعرفهم، هم أشخاص أقل من 18 سنة اضطروا للنزوح وانفصلوا بالتالي من بيئتهم الأسرية، ما معاهن أبو، ما معاهن أم، ما معاهن أي شخص آخر بالغ من الأسرة، لا أخو، لا عم، لا عم، لا خال، لا خالة، لا أي قريب. فديل هنا نحن بنسميهم أو بيسموا الأطفال غير المصطحبين. فهسا نحن عندنا بنتكلم عن 42 ألف طفل عايشين حاجة زي دي، ناس أقل من 18 سنة عايشين انفصال من والدينهم. وللأسف الشديد 37% 37 ألف من ال 42 ألف ديل موجودين خارج السودان. ده رقم برضو ممكن يكون رقم يعني صادم، وبيصعب الحتة إجراءات لما الشمل بالنسبة اليوم. هؤلاء الأطفال هم عندنا من أكثر فئات الأطفال هشاشة، وهم عرضة للاختطاف والاتجار بالبشر، عرضة لكافة أشكال العنف، يعني لو كان عنف بدني أو عنف عاطفي أو عنف جنسي. وهم يعني اغلب لو ما بيقولوا كلهم بيكون في حاله بتاعت بيعانوا من اثار ما بعد الصدمه، او حتى في واحد ممكن يكونوا مصدومين لغايه هسه، لانه يعني حرمان الطفل المفاجئ من اسرته ومن كل الاقارب بيفقدوا الاحساس بالامان، وده ممكن يكون حاجه عندها اثار نفسيه عميقه. الحلول يعني المفروض تتعامل، اول حاجه المفروض بسرعه شديده جدا تبدا اجراءات التقصي الاسري، نتتبع الاسر بتاعتهم عشان نصل للمرحله اللي بنقول عليها لما الشمل، ان الطفل ده يرجع لاسرته خلاص، يعني يعيش في كنف والدينه من اول جديد او في كنف افراد اسرته. ودي حاجه هسه بقى فيها شويه بقت في سهوله بحكم انه ثوره الاتصالات بقت من السهل، بقى انه الناس يقوموا يتواصلوا مع الناس في اي مكان طالما توفر رقم او كده. فدي الحاجه المفروض تتم، انه يحصل لهم تقصي اسري ويتلم شملهم مع اسرهم. في المرحله اللي قبل ما يصل لاسرته المفروض تتوفر له طبعا اجراءات بديله، يتخطى في بيئة بتاعة رعاية أسرية بديلة مؤقتة. الجزء الثاني من التقرير طبعا بيتكلم عن أشياء برضها ممكن تكون مزعجة جدا. عندنا انتهاكات لحقوق أساسية واردة في اتفاقية حقوق الأطفال اللي بتاعة 1990، اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأطفال اللي موقع عليها السودان. السودان من أوائل الدول اللي وقعت عليها. بتتكلم عن حرمان 16 مليون طفل من التعليم، ودي كارثه بكل المقاييس. يعني الماده 28 من اتفاقيه حقوق الطفل واضحه بتقول التعليم حق الزامي ومجاني، وحرمان من حرمان الاطفال من التعليم ده بيمثل يعني حرمان من وسيله الحمايه الاولى، وبيهدد مستقبل الاطفال. قد يكون في بعض الاطفال هسه مثلا بيتلقوا تعليم، لكن ما بالجودة اللي ممكن تكون لو كان الأوضاع كانت أوضاع عادية. فالتعليم في أثناء الحرب مشكلة كبيرة جدا، في كثير جدا من الأطفال اتحرموا بشكل مباشر من التعليم بشكل كامل. في واحدين تلقوا تعليم في ظل ظروف صعبة جدا جدا، ظروف اقتصادية وخدمات بتاع التعليم متردية جدا. زاد الضغط كثير جدا على المؤسسات التعليمية في المناطق اللي نزحوا عليها الأطفال، سواء كان عدد الأطفال الكبيرة أو حتى المدارس اللي تحولت في بعض الأحيان إلى مراكز للنزوح وأماكن للنزوح، يعني معسكرات نزوح. تكلم التقرير برضو عن استغلال وعمالة أطفال، وده يعني برضو فيه انتهاك لمادة في اتفاقية حقوق الأطفال مادة 32 بتنص على حماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي من أي عمل بيضر بصحته أو النمو البدني والعقلي. معروف إنه أي شغل ممكن يؤثر على صحة الطفل أو يؤثر على النمو البدني والعقلي والعاطفي، أو حتى ممكن يعني يؤثر يحرمه من تعليمه، هنا طوالي بيعتبر هو انتهاك لحق الطفل في السلامة من الاستغلال الاقتصادي. كذلك بيتكلم التقرير عن انتهاك ثالث خطير جدا اللي هو تجنيد الأطفال. دي طبعا حاجة خطيرة جدا، يعني الاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأطفال والمادة 38 وعندها بروتوكول اختياري للاتفاقية، والسودان برضو موقع عليه، وكلها بتنص على انه ما يتم تجنيد الاطفال. للأسف تم تجنيد الاطفال بشكل واسع جدا، وده شيء طبعا فيه انتهاك لحقوق الاطفال وفيه تعريض حياتهم للخطر. وبعد ذاك حتى بعد ما ينتهي النزاع ان شاء الله ويرجعوا تاني عشان يعيشوا حياتهم العاديه، ما بكون ده نفس الطفل لانه ما نما في الظروف المفروض ينمو فيها الطفل. فدي حاجه ممكن تكون حاجه خطيره جدا جدا.
1: في ظل الفجوه التمويليه الكبيره، تعتقد يعني ما هي ابرز التحديات اللي بتواجه جهود حمايه الطفل؟ وما المطلوب لضمان استجابة إنسانية فعالة خلال عام 2026 الحالي؟
2: بالنسبة للفجوة التمويلية أنا أفتكر أنه هي منطقية طبعا في ظل ظروف العيش العالم الأيام دي، في مشاكل اقتصادية كثيرة ناتجة عن النزاعات. النزاع في أوكرانيا يعني يساهم بشكل مباشر في أنه يضغط على الاقتصادات الأوروبية، والاقتصادات الأوروبية، أوروبا هي أكثر القارات اللي بتساهم في تمويل الأنشطة بتاعت حماية الأطفال في العالم. كذلك الولايات المتحدة الأمريكية خاشين في نزاعات كلهم وبشكل مباشر أو غير مباشر، والنزاعات دي تسببت في إنه يحصل ضغط على الاقتصاد بتاعهم، بالتالي أثر على حجم التمويل الماشي للأعمال الإنسانية. في نقطة تانية أفتكر أنها برضه مهمة جدا، في أنه التمويل اللي بيجي عبر المنظمات العالمية ممكن تكون التكلفة التشغيلية بتاعته برضه مرتفعة، دي حاجة برضه موثقة. فأنا بفتكر أنه واحدة من الحلول اللي ممكن تتم أنه يتم دعم المبادرات المجتمعية، يعني حماية الأطفال تتم على مستوى المجتمعات، ناس المجتمعات هم أكثر ناس أدرى بقضايا حماية الأطفال وكيفية التعامل معها. فلو تم دعم المبادرات المجتمعية مباشرة أو عبر وسيط ممكن منظمات وطنية، فدعم المنظمات الوطنية ومن خلاله يتم دعم المبادرات المجتمعية، ده بقلل تكاليف عمليات حماية الأطفال وحتى العمليات بتاعت يعني تعزيز الخدمات الصحية وتحسين الخدمات الصحية. فدعم المبادرات المنظمات الوطنية والمبادرات المجتمعية ده ممكن يكون عامل حاسم في أنه يقلل التكلفة الإنساني في السودان. شكرا جزيلا مجددا لراديو دبنجا، ونحيي فيهم اهتمام ومتابعة لأوضاع السودانيين داخل وخارج السودان في هذه الفترة العصيبة.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم. هذه تحياتي سليمان السري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينا حماد حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كانوا بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة يعني، والظاهرة موجودة وبكسرة يعني، خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي، ما فيه اي حق يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما في حاجه اسمها ما نشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمه زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفله او بتحصل لفتى، فالحاجه دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب. مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يا هو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الأكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهم، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكثر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير يعني، فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي يعني. والسبب طبعا معروف، ياهو النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا؟ في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خاشة مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي لهم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاع إن المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم ومن دي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جوا من وين أصلا يعني، بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها آثار يعني بتظهر، خاصة يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشى معه لفترة كبيرة جدا، ويمكن تسبب له صدمة نفسية وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام إن شاء الله، وربنا يحمي كل الأطفال. وإذا كانت فتاة يمكن برضو في بيظهر من جراء الحيض، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعاملوا مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ ومفترض ياخدوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه وعندنا كثير شديد، يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي. وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البنت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله له، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني. يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه، تم به التحرش وتم الاعتداء عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت قصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر، وعندها تفاصيل اخرى، وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي، انتهاك يعني حاجه قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه. ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك قصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر، ما في زول قادر يسأله، عشان بسبب انه الناس ما سألوه، الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجة لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة، زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الصغة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك إحنا لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحنا ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحنا بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، والخلط المجرمين إنه يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس. يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك، وبيحولوك للطبيب، وكل الإجراءات بتمشي. لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع على كل الحاجات دي. ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تجيب وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول له انه الحاجة اللي عملتها دي غلط. ده كل المطلوب، لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل الأسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول. لكن أنا زي ما قلت لك، دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجه زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلينا القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ذا الحاجه دي ما حتكون كبيره، والظاهره دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهره؟
2: بخصوص الشراكات القاعده تيم، نعم في شراكات بين المنظمات، اذا كانت عالميه او منظمات وطنيه او مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم. لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دي تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه نحن نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخواننا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس. فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها، وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصل، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بيتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري. وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته انه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي انا شايفها كويسة ما كعبة، انه الناس لازم يعني تاخد اجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الاجراءات يا اخواننا تتخذ. يعني فنحن دايرين الحاجه دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجه دي، فنقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر انه للحرب دور مثلا في اعاقه نشر الوعي، مثلا صعوبه تحرك الاتيام وما الى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعيه وبناء القدرات بالظاهره دي، انه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنه دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسه المحليات، يمكن بتصل مناطق اقرب للمحليات، لكن عشان احنا نصل لابعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده يأخذوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي أول وقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف. فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغصر ده في رقبة الناس كلهم، عشان كده احنا لازم ناخذ الإجراءات القانونية، ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب نتعامل كيف مع الجناة في حالة انه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة بدي تديم كيف إذا انت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه أنت عارف أنك أنت بتخاف من بتشور عيبة وهو بواصل في جرائم وأنت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة أنه ده حق، فأنت لو وصلت للجهات العدلية الهسيبية الموجودة بها شاشتها دي بتلقى حقك. يعني إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط نحن دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف ونحن دارين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة يكون في عدالة عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستغلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات، فأنا شايف إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع، إلى اللقاء.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: دبنجا.
1: أعزائي المستمعين السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم عنا من الأخبار من راديو دبنجا اليوم الأربعاء الموافق 6 مايو 2026. مسعد بوليس يدين الهجوم على مطار الخرطوم ويعلن رفضه استهداف الأهداف المدنية. رئيس بئس الاتحاد الأوروبي إلى السودان يعرب عن قلقه إذا الغارات بطائرات مسيرة غرب مطار الخرطوم. قطر والسعودية ومصر والكويت واليمن يدينون استهداف مطار الخرطوم بطائرات مسيرة. جامعة الدول العربية ورابطة العالم الإسلامي تدينان الهجوم الذي استهدف مطار الخرطوم الدولي. فريق الأمم المتحدة في السودان يكشف عن استمرار تعليق الرحلات الجوية من وإلى الخرطوم. الدكتور كامل إدريس يتفقد سير الاستعدادات لعودة حركة الطيران بمطار الخرطوم. قوات الأورطة الشرقية تؤكد رفضها القاطع لأي محاولات لجر شرق السودان إلى ساحة صراع. قائد الفرقة الثانية مشاه يتفقد اللواء السادس مشاه في منطقة باسوندا الحدودية مع أثيوبيا. مقتل 4 مواطنين وإصابة 13 آخرين في هجوم بطائرات مسيرة على مواقع مدنية بمدينتي كوستي وربك بولاية النيل الأبيض. إصابة 2 من المواطنين برصاص مسلحين على طريق منطقة القرقف بريف غرب كسل أمس. شبكة الأطباء تؤكد ارتفاع عدد قتلى الكوادر الطبية إلى 235 عقب مقتل طبيب المختبرات الطبية عادل موسى بمسيرة في مدينة كوستي. إضراب لسائقي المواصلات العامة بكسل المطالبة بزيادة تعرفة المواصلات إلى 2000 جنيه. مجلس الوزراء يؤكد على إصلاح وتوحيد تشريعات الأراضي ومعالجة التعديات عليها. رئيس الوزراء يعين الفريق شرطة عبدين الطاهر رئيسا لهيئة النزاهة والشفافية. سيناتور ديمقراطي يقول على أمريكا استخدام نفوذها الكبير للضغط على الإمارات لوقف تسليح قوات الدعم السريع. ولاية الخرطوم تكشف عن وجود شبكات تروج المخدرات في الطرقات. مناوي يستقبل النور القبة يرحب بكل من اختار طريق السلام وترك السلاح وعاد إلى حضن الوطن. محافظ مشروع الجزيرة يكشف عن الثغرات قانونية في قانون مشروع الجزيرة فيما يتعلق بأراضي المشروع. السودان يطلب اجتماعا لجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين لبحث الهجمات التي تعرض لها. وزير الخارجية المصري يجري اتصالا مع نظيره السوداني بشأن الهجوم الذي تعرض له مطار الخرطوم. الأزهر يدين الهجوم بطائر مسيرة الذي استهدف مطار الخرطوم. منها يابانية قيمتها 3 ملايين دولار عبر منظمة الفاو لتمويل 43,000 أسرة زراعية في نهر النيل. أرمان يعلن رفضه تمدد أيديولوجيا وفقه الميليشيات ويدعو لبناء قوات مسلحة ملك للشعب. مجلس طوارئ شمال دارفور يكشف أن توقف 85% من مضخات المياه في منطقة فروك ما تسبب في أزمة هادة ونقص كبير في مياه الشرب. غرف الطوارئ تكشف عن تدهور إنساني مريء في درباد بجبل مرة. الإدارة المدنية بجنوب دارفور تبحث تكوين لجنة مشتركة من الجهاز التنفيذي والقطاع الخاص لحصر وتعويض تجار سوق موقف الجنينة. أعزائي المستمعين أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا ودمتم بخير.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم وحييكم وقدموا إليكم نشرة الأخبار اليوم الأربعاء الموافق 6 مايو 2026 من راديو دبنجا. أبدأها بالعناوين. تواصل الإدانة الدولية لاستهداف مطار خرطوم بطائرات مسيرة وتحذيرات من تصعيد إقليمي بعد تبادل الاتهامات بين السودان وأثيوبيا. تحالف دولي يطالب بوقف فوري للعنف في كردفان وتحذيرات من عواقب إغلاق مطار الخرطوم بسبب التحديدات المتزايدة بالطائرات. معارك عنيفة في الدكمة بولاية جنوب كردفان وارتفاع عدد الأطباء القتلى خلال الحرب إلى 235 طبيبا. تباين آراء المحللين حول الإعلان عن استكمال حكومة التأسيس وإصابة شخصين في إطلاق نار بالريف الغربي لمدينة كسلة. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. تواصلت الإدانات للهجمات التي استهدفت مطار خرطوم الدولي بطائرات مسيرة وسط تحذيرات إقليمية ودولية من خطورة استهداف المنشآت المدنية وتداعياتها للأوضاع في السودان. وأدانت رابطة العالم الإسلامي وجامعة الدول العربية الهجوم داعين إلى الوقف الفوري للاعتداءات والالتزام بالقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين والمرافق العامة. وفي موقف مماثل أعربت السعودية وقطر والكويت واليمن عن إدانتها للهجوم ويعتبرته انتهاكا واضحا لسيادة السودان وقرقا للقانون الدولي. أدان كبير مستشاري الولايات المتحدة للشؤون العربية والأفريقية موساد بوليس الهجوم بطائرات مسيرة على مطار خرطوم ومواقع مدنية أخرى، وشدد على ضرورة وقف هذه الهجمات ووقف الحرب. ومن جانبه دعا السفير وولفرام بيتر
1: رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي
0: في السودان قيادتي القوات المسلحة وقوات الدعم السريع إلى إنهاء هذا الصراع، كما دعا الأطراف الخارجية إلى الكف عن تعجيج الأزمة والعمل على تحقيق الاستقرار الإقليمي. أفاد فريق الأمم المتحدة في السودان باستمرار تعليق الرحلات الجوية من وإلى عاصمة الخرطوم، مؤكدا أن المطار منطقة حيوية لوصول المساعدات وحركة العاملين في المجال الإنساني. وأدان المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك في مؤتمره الصحفي اليومي هذه الهجمات، وأضاف في هذا الخصوص
2: أفاد زملاؤنا على الأرض بأن الرحلات الجوية من وإلى العاصمة الخرطوم لا تزال معلقة اليوم بعد استهداف طائرات مسيرة للمطار وأجزاء أخرى من المدينة. يعد هذا المطار حيويا لوصول المساعدات الإنسانية لا سيما لحركة العاملين في المجال الإنساني.
0: وفي هذا السياق تفقد رئيس الوزراء كامل إدريس مطار خرطوم الدولي للاطلاع على سير الاستعدادات الجارية لإعادة تشغيله واستئناف

0: واستئناف حركة الطيران عبره، وخلال الزيارة شدد على رفض الحكومة القاطئ لاستهداف المرافق المدنية. حذر الخبير في مجال الطيران والمدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان من إغلاق المطار بسبب التحديدات المتزايدة بالطائرات المسيرة التي استهدفت محيطه، داعيا إلى بناء منظومة حماية متكاملة ومتعددة الطبقات تضمن استمرارية العمل وسلامة الملاحة الجوية. وأشار عدلان في حديثه لراديو دبنجا إلى أن المنظمة العالمية للطيران المدني دعت إلى التعامل مع هذه الأخطار بشكل واقعي، لكن ليس بينها خيار الإغلاق الكامل. وأضاف في هذا الخصوص:
1: الإبغاء في المطار نفسه بيعتبر إنجاز وتحدي كبير جدا بيواجه الدولة ككل، خلينا من قطاع الطيران، باعتبار أنه المنظمة العالمية للطيران المدني دعت إلى التعامل مع مثل هذه الأخطار تعامل واقعي، ليس من بين التعامل ده الإغلاق الكامل. ما في، إنك يجب أن توفق أوضاعك بيز على وجود هذه التهديدات الأمنية.
0: وفي السياق أرجع الخبير في مجال الطيران العميد معاش عادل عبد اللطيف التصعيد الأخير من جانب قوات الدعم السريع باستخدام المسيرات إلى استحداث بعض الأجهزة الملاحية المتطورة وأجهزة التشويش، بالإضافة إلى استخدام نوع جديد من الصواريخ ذات كفاءة تمييزية عالية. وقال أبو لطيف لراديو دبنجا أن الرقعة الجغرافية لعمليات واسعة ومترامية الأطراف ما فرض تحديا كبيرا أمام القوات المسلحة في مواجهتها. وأضاف في هذا الخصوص:
2: من الواضح أيضا أن التصدي لمثل هذه الهجمات مهما كانت الإمكانيات المتاحة للجيش غير واقعية نظرا لكبر المسرح لعملياتي، وأيضا نظرا لعدم إمكانية وتوفر المعينات لتغطية المساحات الشاسعة من السودان بالرادارات ومحطات التشويش.
0: طلب السودان عقد دورة طارئة لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الداعمين لبحث التطورات الأخيرة المرتبطة بالهجمات التي تعرضت لها البلاد. وأفاد بيان بأن المندوبة الدائمة للسودان لدى جامعة الدول العربية عممت مذكرة رسمية إلى الدول الأعضاء تمهيدا لتحديد موعد الاجتماع. ويأتي هذا الطلب على خلفية اتهامات سودانية لأثيوبيا بالضلوف الهجمات عبر طائرات مسيرة يقال إنها انطلقت من أراضيها. حذرت أصوات إعلامية من خطورة تصاعد الأزمة بين السودان وأثيوبيا عقب الاتهامات المتبادلة بشأن استهداف مطار خرطوم، معتبر أن تطورات الوضع يشير إلى احتمال تحول النزاع الداخلي إلى مواجهة إقليمية أوسع. وأشارت رشا عوض رئيس تحرير صحيفة التغيير الإلكترونية إلى أن استمرار التصعيد والخطاب الداعي إلى مواجهة عسكرية مع دول الجوار قد يعقد الأزمة ويطيل أمد الحرب، محذرة من تحول البلاد إلى ساحة لحروب بالوكالة في ظل تداخل أجندات إقليمية بينها التوتر القائم بين مصر وأثيوبيا. وأضافت لراديو دبنجا:
3: دائما معسكر الحرب في الخرطوم بدلا من أن يتجه إلى الحل السلمي السياسي التفاوضي ولإنهاء هذه الحرب التي بطبيعتها ستكون ثغرة وباب مفتوح على مصراعيه للتدخلات الخارجية، بدلا من أن يتجه إلى هذا الاتجاه يتجه إلى التصعيد مع دول الإقليم، وهذا الاتجاه سيعقد الأمور وسيؤزم الأمور أكثر فأكثر.
0: أعرب تحالف دولي يضم 7 دول غربية عن قلق بالغ من التصعيد العسكري المتواصل في مدينة الدلنج وما حولها في إقليم كردفان. وطالب التحالف الذي يضم كل من كندا وفرنسا وألمانيا وإيرلندا وهولندا والنرويج والمملكة المتحدة في بيان بوقف فوري العنف، مغربا عن صدمته إذا تقارير تحدثت عن ضربات استهدفت مناطق مدنية في مدينة الدلنج وما حولها بجنوب كردفان. وأشار البيان إلى تقارير موثقة أن عنف جنسي طال نساء وفتيات على خلفية النزاع، وأدعى التحالف جميع أطراف النزاع إلى احترام القانون الإنساني الدولي وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون أراقيل. شهدت منطقة التكمة بولاية جنوب كردفان معارك عنيفة بين القوات المسلحة من جهة وقوات الدعم السريع والحركة الشعبية بقيادة الحلو، وتضاربت الأنباء حول الطرف الذي سيطر على المنطقة. وأضاف جنود في الدعم السريع في هذا الخصوص:
4: إيش هذا

0: المدينة وإيمان ده هديدهم ده هديدهم يا ده هديدهم أمشي رابطة أقسم بالله ولا يهمك أقسم بالله سايق العربي ذو مباشر أقسم بالله حديدي تركب حديدي مباشر والله.
1: كشف شهود عيال لراديو دبنجا أن إصابة شخصين أمس الثلاثاء في إطلاق نار من قبل 3 مسلحين يستقلون عربة على طريق الجرف بالريف الغربي لكسلة. وأوضح الشهود أن المسلحين طاردوا مواطنين يستقلون عربة وحاولوا إيقافها بهدف النهب قبل أن يطلقوا عليها النار ما أدى إلى إصابة شخصين. وأضاف شاهد في هذا الخصوص
2: صاحب البوكسي كان راكب يمين وعمنا كبير برضو طلقة خشت بغادي وطلعت بجاي وده دم الزول الجد ساقه يمين أدوا طلقتين اللاستيك وهذه الطلقة الأولى كانت مثل خد السايق في قراعه جدت ساق الزول كان يمين.
1: دعا المرصد السوداني لحقوق الإنسان للإفراج الفوري وغير المشروط أن المهندس عثمان عبد الماجد محمل السلطات الأمنية بمدينة الدندر المسؤولية الكاملة عن سلامته الجسدية والنفسية. وقال مدير المرصد مجد النعيم لراديو دبنجا إن عثمان في السبعينات من عمره واعتقل بسبب كلمة وجهها عبر منصات التواصل الاجتماعي حول الغش في امتحانات الشهادة السودانية. وأضاف النعيم في هذا الخصوص
3: عثمان في السبعينات من عمره متقاعد يعمل بالزراعة ورب أسرة برضو عثمان ناشط سياسي ومجتمعي لم يعرف سوى العمل السلمي في تنظيم المجتمع وتقديم الإرشاد للمزارعين. إلى جانب سنه المتقدم يعاني عثمان من مشاكل في الجهاز التنفسي ومن الجاوت وهو الآن معزول عن العالم. لم توجه له تهمة رسمية ولا سمح له بلقاء محامي ولا الاتصال بأسرته مما يفاقم الخطر على حياته.
1: كشف شبكة أطباء السودان أن ارتفاع عدد القتلى من الكوادر الطبية إلى 235 عقب مقتل فني مختبرات طبية عادل موسى التجاني صباح الثلاثاء إثر قصف بطائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع. وأشارت الشبكة لإصابة 511 من العاملين في القطاع الصحي فيما لا يزال 84 من الكوادر الطبية رهن الاعتقال. تباينت الآراء حول خطوة استكمال حكومة التعسيس التي أعلنها رئيس الوزراء محمد حسن التعايشي من نيالة أول أمس. وقال كاتب الصحفي المحلل السياسي سبويه يوسف إن هذه الخطوة تمثل مسارا صحيحا لإعادة الحياة ومواجهة التحديات الملحة في مناطق السيطرة خاصة في قطاعات الأمن والصحة والتعليم. وأضاف يوسف لراديو دبنجا
4: خطوة في الطريق الصحيح لإعادة الحياة ومعالجة كل القضايا التي تواجه منطقة أو المناطق التي تسيطر عليها والتأسيس مسؤولية كبيرة جدا تقع على عاتق حكومة السلام باعتبار أن هنالك كثير من القضايا الملحة.
1: من جهة أخرى يعتبر الكاتب والمحلل السياسي الطاهر المعتصم أن إعلان الحكومة النيالة يمثل تكريسا لسيناريو التقسيم وتجاهل الرفض الدولي الواسع محذرا من تكرار النموذج الليبي في السودان. وقال إن ذلك محاولة لفرض أمر واقع يستبق الحلول الشاملة ويحدد وحدة التراب الوطني بشكل غير مقبول إقليميا ودوليا. وأضاف لراديو دبنجا
5: استكمال هذه الأسماء هو محاولة في لإثبات أمر واقع محاولة لاستباق أي حلول تفرض على السودان. من المؤسف أن يرى الشخص أن هناك دولة موازية تقوم في السودان الوطن الواحد.
1: قال حاكم إقليم دارفور مني أركم الناوي إن انضمام القائد المنشق من الدعم السريع النور القبة يمثل تطورا إيجابيا في اتجاه لم شمل أبناء الوطن. وأشار مناوي خلال لقائه النور القبة بالخرطوم إلا أن البلاد بحاجة إلى عودة أبنائها من المعسكرات إلى حياتهم الطبيعية بما يتيح استعادة الاستقرار وعودة الخدمات وفتح المدارس أمام المواطنين. وأضاف
6: الإشاعات والحرب التي يعني بتقوم بها ناس حميتي وعبد الرحيم بغرض تاجيجها وبالحرب التي يعني في الحقيقة تفصل ما بين المواطنين وتخلق نعرات القبلية وخطاب الكراهية يجب أن ينتهي من هذا اللقاء. إلى الأمام أن الناس في السودان بصفة عامة وخاصة أبناء الدارفور يجب أن يعملوا مع بعضهم البعض في إطار المحبة في إطار التعايش السلمي. ونحن في الحقيقة الاحترابات جاءت كثيرة لكن يجب أن تنتهي.
1: دعا عضو المكتب التنفيذي للغرفة القومية للشاحنات بولاية البحر الأحمر صلاح إبراهيم عاصي إلى الالتزام بتطبيق قانون حماية الطرق المطبق منذ عام 1993 منتقدا ضعف تنفيذه على أرض الواقع. وقال عاصي لراديو دبنغا إن الطريق الساحلي الرابط بين بورسودان وأوسيف تأثر بشكل واضح جراء الأوزان الزائدة ما ساهم في تدهور بنيته التحتية. وأضاف في هذا الخصوص
7: حقيقة الأوزان الزائدة يعني بتأثر على جميع الطرق القومية ولا بد من الالتزام بتطبيق قانون حماية الطرق. الطريق الساحلي بورسودان وأوسيف بتأثر تأثير كبير جدا بسبب الحمولات الزائدة ويعني مما يؤدي إلى خلاك الشارع. حماية الطرق قانون موجود من سنة 93 لكن للأسف ما مطبق بفعالية.
1: أعلنت وزارة الصحة بولاية نهر النيل أن تسجيل 76 حالة إصابة جديدة بحمى الضنك خلال 24 ساعة في الولاية. وكشفت في تقريرها الوبائي اليومي أن تسجيل 36 إصابة في محلية الشندي و19 إصابة في الدامر و18 في المتمة بينما سجلت أضبر 3 إصابات. قررت السلطات المختصة بولاية كسل إغلاق معسكر الكرامة 1 للنازحين وذلك ضمن خطة إغلاق مراكز الإيواء بالولاية. وأوضح فوضى الأمن الإنساني بولاية كسل إدريس علي محمد أن المعسكر يضم 129 أسرة اختارت منها 93 أسرة البقاء والاندماج في مجتمع الولاية مشيرا إلى أن هناك 29 أسرة ستقادر إلى ولاية الخرطوم طوال. شكى مواطنو مناطق تايفول وكاميرول بمحافظة باو في النيل الأزرق من أزمة حادة في مياه الشرب وتكدس المواطنين أمام موارد المياه مطالبين المنظمات بالتدخل العاجل. وأضافت امرأة في هذا الخصوص
8: علينا محتاجين للموية علينا محتاجين المواصيل محتاجين سكرين شديد لأنه علينا تعبانين في تيفول ناس تيفول وناس كاميرول ناس واحد إننا اثنين فالجاكات بس الفائد لو ينقطع أصبت طويل ما قاعدين نلقوا زمن عشان نشيلوا موية بدري نمشي ننهروا إيالنا.
1: وفي دارفور أطلقت غرفة طوارئ ديرة التابعة لمجلس تنسيق غرفة طوارئ طويلة وجبل مرة نداء استقاسة عاجل مشيرة إلى نقص حاد في الغذاء والدواء وتدهور خطير في مصادر المياه. وطلبت الغرفة بالدعم الغذائي وتوفير الأدوية. الخبر الأخير في النشرة أعلنت وزارة الصحة الاتحادية أن الحملة القومية للاستجابة لوباء شلل الأطفال التي نفذت في 7 ولايات حققت تغطية بلغت 106% في جولتها الأولى. واستهدفت الحملة أكثر من 4,379,000 طفل بينما تم تطعيم أكثر من 4,642,000 طفل فعليا. أعزائي المستمعين أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنغا ودمتم بخير.
9: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنغا في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 6 مايو 2026. في الجولة دي حنتناول الموضوعات والقضايا التالية: ما هو تفسير تصاعد حرب المسيرات بين الجيش والدعم السريع في هذه المرحلة من الحرب؟
10: من الواضح أيضا أن التصدي لمثل هذه الهجمات مهما كانت الإمكانيات المتاحة للجيش غير واقعية.
9: خبير يحذر من إغلاق مطار الخرطوم.
11: المرحلة الثانية التعرف على هذا الهدف أو التعرف على هذه المسيرة وشكلها ونوعها وكذا. ده بيتم بواسطة كاميرات حرارية.
9: استمرار اعتقال المهندس عثمان عبد الماجد بواسطة الخلية الأمنية في الدندر.
3: إلى جانب سنه المتقدم يعاني عثمان من مشاكل في الجهاز التنفسي ومن الجاوت وهو الآن معزول عن العالم.
9: ارتفاع نسبة الأمراض الوبائية في مختلف الولايات.
12: عن وأس الكبد الوبائي انتشار الكثيف كله من تلوث المياه وفضلات الحرب وكل الحياة دي تناسرة بكسرة أدى للأمراض دي.
9: وغرق فتاتين سودانيتين في محاولة للوصول إلى بريطانيا.
13: فكرة إنه بيت ركبة السنبوك وفكرة إنه بنت عايزة تلقى فقط منحة تسافر بها أو عقد بتعمل، نلقى إنه الفارق كبير شديد جدا.
9: كل هذا سنستمع إليه بعد الفاصل.
14: دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
9: أهلا بكم مرة أخرى. ازدادت في الفترة الأخيرة الضربات الموجهة بالمسيرات نحو مختلف الأهداف في مناطق سيطرة الجيش والدعم السريع. حول تفسير هذا التطور تحدث لراديو دبنجا العميد معاش عادل عبد اللطيف الخبير في مجال الطيران.
15: التصعيد الأخير من جانب الدعم السريع في استخدام المسيرات والذي بلغ ذروته بالأمس في استهداف أم درمان والدميم وكنانة ومطار الخرطوم ووادي سيدنا والفاو ومناطق واسعة من البلاد لا يوزع فقط لاستخدام قوات الدعم السريع لمسيرات جديدة وربما استحداث بعض الأجهزة الملاحية المتطورة وأجهزة التشويش بالإضافة لاستخدام نوع جديد من الصواريخ ذات كفاءة تدميرية عالية، ولكن أيضا لأن الرقعة الجغرافية للعمليات كما نعلم واسعة ومتراكمية الأطراف في بلد السودان مما يخلق تحدي كبير للقوات المسلحة في مواجهتها، لأن ذلك يتطلب عدد ضخم جدا من الرادارات ومنظومات التشويش وبعد ذلك أيضا منظومات للتصدي وتدمير هذه الأهداف. من الواضح أنه يتضمن رسالة سياسية مفادها أن مدى الحرب سيطول وأن الرقعة الجغرافية للصراع ستمتد وتشمل مناطق واسعة من السودان، ولعل في ذلك بعض الضغط السياسي على الحكومة للجلوس لطاولة المفاوضات.
10: من الواضح أيضا أن التصدي لمثل هذه الهجمات مهما كانت الإمكانيات المتاحة للجيش غير واقعية نظرا لكبر المسرح العملياتي، وأيضا نظرا لعدم إمكانية وتوفر المعينات لتغطية المساحات الشاسعة من السودان بالرادارات ومحطات التشويش. ولعلنا قد عايشنا ذلك في الحرب الأوكرانية الروسية وأيضا في الحرب أخيرا بين إسرائيل والولايات المتحدة من جانب وإيران من جانب آخر، فقد تمكنت المسيرات الإيرانية من تجاوز كل الدفاعات وخطوط الرادار والمتابعة الإسرائيلية والأمريكية ونجحت كثيرا في إصابة أهدافها. ولعل الرسالة مزدوجة ليست سياسية كما ذكرت فقط وإنما عندها البعد العسكري، فمن الواضح أن المسيرات قد أصابت أيضا كثير من مناطق تجمع القوات خاصة تلك التي يعتقد أنها ستتوجه إلى كردفان، بالإضافة لتدمير مخازن وقود ومراكز سيطرة ومخازن للسلاح والزخائر. أما فيما يختص باستهداف مطار الخرطوم فإن رسالة واضحة لشركات الطيران المحلية والعالمية بأن المطار في وضع تهديد وأن كل السفريات لن تتمتع بالسلامة الجوية الكافية لاستخدام المطار. وأكيد أن الانتشار الإعلامي لخبر استهداف مطار الخرطوم له كثير من المردود في الناحية النفسية للمواطن العادي، وعلى وجه الخصوص لأن الحكومة في هذه الأيام تشجع العودة الطبيعية للسودان بصفة عامة والخرطوم بصفة خاصة، فاستهداف مؤسسة هامة مثل مطار الخرطوم قد تجعل المواطن يراجع حساباته ويفكر طويلا قبل الشروع في العودة. وعلى كل فإن رصد وتتبع ومن ثم تدمير المسيرات من بعد كافي يمثل تحدي أمني كبير، والواقعيا يؤكد أن هنالك ثغرة أمنية واضحة في تأمين المطار مما يمثل تحدي كبير جدا للجيش للتعامل معه.
9: حذر الخبير في مجال الطيران والمدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان من إغلاق مطار الخرطوم بسبب التهديدات المتزايدة بالطائرات المسيرة التي استهدفت محيط المطار. نستمع لحديثه بهذا الخصوص لراديو دبنجا.
16: تقريبا الحل بتاعنا ليس إغلاق المطار بأي حال من الأحوال، بل تعزيز الحماية الذكية المطلوب، هو نظام متعدد الطبقات يشمل كشف منخفض الارتفاع وتشويش إلكتروني وفروز ثيابة سريعة تعمل على ضمن تعمل ضمن غرفة عمليات موحدة. في نفس الوقت يجب إدارة الخطر ضمن تعطيل الحركة الجوية. يعني أنا ما عايزك في المطار عشان في المسيرات، أنا أتعامل مع المسيرات دي وأشوف كيف أحيد منها، سواء كان بإجراءات إلكترونية أو بإجراءات عسكرية أو بإنشاء شبكات للمقاومة القبلية. القرار اللي يبغى في المطار نفسه بيعتبر إنجاز وتحدي كبير جدا بيواجه الدولة ككل، خلينا من قطاع الطيران، باعتبار إنه المنظمة العالمية للطيران المدني دعت إلى التعامل مع مثل هذه الأخطار تعامل واقعي، ليس من بين التعامل ده الإغلاق الكامل، ما في. إنك يجب أن توفق أوضاعك بيزد على وجود هذه التهديدات الأمنية والتعامل من خلال وجودها، إنك كيف تحد منها وكيف في نفس الوقت تتعامل معها كمخاطر. الاحتواء بتاع هذه المخاطر بيتم بواحد من ثلاثة حاجات أو بمنظومة متكاملة فيها ثلاثة حاجات. الحاجة الأولى الإنذار المبكر، الحاجة الثانية التعرف على الهدف اللي هو الإنذار المبكر ده بيتم بواسطة رادارات معينة متعلقة بالأهداف الدقيقة والأهداف اللي يمكن معرفتها، يعني التعامل معها بيتم بواسطة هذا الرادار. المرحلة الثانية التعرف على هذا الهدف أو التعرف على هذه المسيرة وشكلها ونوعها وكده، ده بيتم بواسطة كاميرات حرارية بتركب في جهات حول المطار قبل ما تصل. طبعا احنا هدفنا كله انه ما تصل المطار الحاجة دي، فكل ما انت اشتغلت معاه او تعاملت معاه من بدري بيكون احسن. والخلاصة ان السلامة دي لابد تكون موجودة ضمن التضحيات المستمرة. يعني الحاجة الثالثة المرتبطة بالتعامل مع الحاجة دي هو وجود فريق متجانس يعرف يتعامل مع هذا الهدف في وقته، لأنه الزمن مسألة حاسمة جدا في هذا النوع من التعامل. يعني وحدة متكاملة يوجد فيها ضابط بتاع مراقب جوي وضابط بتاع دفاع جوي وضابط بتاع استخبارات وضابط بتاع أمن، يعني أمن المخابرات. التيم ده كله بيكون عنده يعني حاجة اسمها الأوامر المستديمة أو standing orders للتعامل مع مثل هذه الأهداف. شكرا جزيلا.
9: دعا المرصد السوداني لحقوق الإنسان إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن المهندس عثمان عبد الماجد، وحمل السلطات الأمنية بمدينة الدندر المسؤولية عن سلامته الجسدية والنفسية. المزيد في حديث مجد النعيم مدير المرصد.
3: عثمان في السبعينات من عمره، متقاعد، يعمل بالزراعة ورب أسرة. برضو عثمان ناشط سياسي ومجتمعي، لم يعرف سوى العمل السلمي في تنظيم المجتمع وتقديم الإرشاد للمزارعين. اختطفت الخلية الأمنية عثمان من وسط سوق مدينة الدندر منذ 27 أبريل. إلى جانب سنه المتقدم يعاني عثمان من مشاكل في الجهاز التنفسي ومن الجاوت، وهو الآن معزول عن العالم. لم توجه له تهمة رسمية ولا سمح له بلقاء محامي ولا الاتصال بأسرته، مما يفاقم الخطر على حياته. بيعتقد كثير من أهل المنطقة أن عثمان لم يعتقل سوى بسبب كلمة وجهها عبر منصات التواصل الاجتماعي حول الغش في امتحانات الشهادة السودانية. عثمان سبق أنه فصل من قبل نظام البشير في سنة 1990، واعتقل عدة مرات، وكذلك اعتقل آخرون من أفراد أسرته. على سبيل المثال قبل 3 أشهر اعتقل ابنه الذي عاد من ملجئه في الخارج لمساعدة والده في الموسم الزراعي من قبل نفس الخلية الأمنية. اعتقال عثمان بيجي في وقت دخلت فيه الحرب في السودان أسوأ أو مراحل أسوأ من سابقاتها، فقد استمر التدخل الأجنبي وباتت حرب المسيرات تحصد أرواح الناس بلا تمييز. عايز بس أشير هنا لأنه تقرير أخير لليونيسيف أشار إن المسيرات مسؤولة عن مقتل 80% من الأطفال اللي توفوا منذ بداية هذا العام، ده بسبب الاستهداف الممنهج للأعيان المدنية في كردفان ودارفور والنيل الأبيض والنيل الأزرق، وهي أعيان يحظر القانون الإنساني الدولي زي ما نحن عارفين مهاجمتها. المرصد ومنظمات أخرى عديدة رصدوا استهداف مستشفيات ومدارس ومناطق سكنية ودور إيواء النازحين وأسواق من قبل قوات الدعم السريع وكذلك من قبل القوات المسلحة السودانية. طائرات الدرون هاجمت مؤخرا مطار الخرطوم اللي كنا بنأمل أنه يساعد في تسهيل عودة اللاجئين من الخارج وتسهيل نقل مواد الإغاثة إلى مختلف المناطق خاصة في وسط وغرب السودان. اعتقال المهندس عثمان بيذكرنا بغياب المحاسبة، لأنه لاحظنا تكريم مرتكبي جرائم الحرب في حين بيحتجز المواطنين لمجرد أنهم بيناضلوا من أجل حقوقهم وحقوق الآخرين. فشفنا على سبيل المثال استقبال غادة عسكرية والتحميم بجرائم حرب في الفاشر زي النور قبة، استقبلهم بالعفو والهدايا من قبل قائد الجيش زي ما استقبلوا قبل كده كيكل المسؤول عن جرائم فظيعة في ولاية الجزيرة. كذلك اعتقال عثمان بيبرز دور الخلية الأمنية المشتركة. الخلية الأمنية المشتركة الآن أصبحت أداة الغمع الرئيسية للمدنيين في هذه الحرب. هذه الوحدات الأمنية اللامركزية اللي بتضم الاستخبارات العسكرية والمخابرات العامة والشرطة والمستنفرين في الحقيقة هي بتتغول على حياة الناس بصلاحيات بتتجاوز قانون الإجراءات الجنائية، تفتيش للمنازل، اعتقال حسب الهوية أو الرأي، الاحتجاز في معتقلات غير قانونية بدون أي سند قانوني وبدون إجراءات قانونية سليمة. على الجانب الآخر الدعم السريع بيحتفظ بآلاف المعتقلين بدون سند، بعض هؤلاء الناس في المعتقلات منذ 15 أبريل 23 وكثيرين منهم لقوا حتفهم بسبب التعذيب والجوع والعطش. المرصد السوداني بيذكر المسؤولين بأن هذه الممارسات هي انتهاك صارخ لالتزامات السودان حسب الاتفاقيات الدولية والمعاهدات في مجال حقوق الإنسان اللي وقعت عليها الدولة السودانية. لذلك بنطالب بالإفراج الفوري عن عثمان عبد الماجد، وكذلك بندعو لجنة تغطية الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى فحص أداء الخلايا الأمنية وتحديد مسؤوليات غادتها عن المزاعم الخاصة بالاعتقال غير القانوني والتعذيب، خاصة أن هناك وقائع مثبتة بمقتل بعض المعتقلين في حراسات هذه الخلايا.
9: يشهد عدد من الولايات زيادة عالية في المنحنى الوبائي وانتشار الأمراض ونقص الخدمات الطبية. المزيد في حديث الدكتورة أديبة إبراهيم السيد المتحدثة باسم اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء.
12: الوضع الصحي طبعا عند المنحنى الوبائي اليومين دي في زيادة شديد جدا جدا، وخصوصا حمى الضنك في ولاية نهر النيل والنيل الأبيض في منطقة المالحة والمناطق الحولها من القرى، وأسيس في زيادة اليومين دي في الخرطوم ومدرمان، وأدى لإصابة بالحمى بحمى الضنك حسي في 39 مصاب في مدرمان وفي 6 وفيات. فالحد الآن ولاية نهر النيل هي الأكثر مناطق شيوعا اللي وصل ل 158 حالة، و يعني الإصابة طبعا منتشرة ليه؟ لأنه ما في إصحاح للبيئة يا سيمان، ما في إصحاح للبيئة وما في إصحاح للوضع الصحي، ونقص كبير جدا في الكوادر الصحية وفي المعينات الطبية والأدوية المغرزة للحياة، خصوصا الأنتيبيوتيك ما فيش، والبنيدول الأنالجاتيك والدريبات وكل هذه محتاجين شديد جدا في حالة كثير من الأوبئة. بالنسبة للأطفال طبعا تفشي الحزبة ده كان تفشي كبير جدا جدا، والحزبة مفروض يعني يموتوا بها أطفال بالطريقة دي زي ما حصل في شمال ووسط دارفور، حصلت حالات الوفيات 52 طفل ودي حاجة كبيرة جدا بالنسبة لحزبة بس. ليه؟ لأن الحزبة والأمراض كلها مع الطفولة دي المفروض المصاحبة للطفولة بيكون فيها الفاكسينيشن. ونحن ناسين عدم الفاكسينيشن في كثير من الولايات وعدم الاهتمام بالحقل الصحي وعدم الاهتمام بالمراكز الصحية والصحة الإنجابية. وكل ده يعني حسي في معسكرات النزوح وتقدس المرضى مع قلة الكوادر مع قلة المشافة والمراكز الحاصلة دي، ده اللي بيؤدي لانتشار كثيف للوبايات وانتشار كثيف للأمراض المصاحبة للوباء. ونبع يعني بناشد كل الوزارة للمرة الألف إن لازم تحصل توعية ولازم الإعلان عن الأمراض دي ولازم تنشيط الصحة البيئية، ودي بتأدي برضو لتضافر المواطنين اللي تويدوا في الحتات دي. وطبعا مفروض أول شيء تتنظف المدن من مخلفات الحرب خاصة بالخرطوم والجزيرة. ليه؟ لأن وأس الكبد الوبائي انتشار الكثيف ده كله من تلوث المياه وفضلات الحرب وكل الحياة دي تناسرها بكسرة أدى للأمراض دي. فنحن يعني بنفتقر لعدم إعلان الأمراض، لعدم وصولها للمنظمات الصحية العالمية زي الصحة العالمية الصليب الأحمر غير. إحنا لو أعلننا مناطق الوباء وقفلناها شوية ما كان الوباء ده انتشر بالصورة الواضعة الحسي. هذه كلها طبعا السبب المباشر أنا دائما بقول في الحرب الحاصلة دي العبثية دي، وأتمنى إنها تجيب وأتمنى إنه نجد ممرات إنسانية عشان المجاعة الحاصلة عشان عدم الأدوية الموجودة. فده كله بيدي إنه لازم تكون في هدنة، لازم تكون في شيء إنساني أو شريان إنساني لإنغاز ما يمكن إنغازه.
9: تقدم عدد من مستخدمي طريق أوسيف بور سودان بمذكرة رسمية إلى مدير عام الطرق والجسور بولاية البحر الأحمر يوم الثلاثاء، مطالبين بتدخل عاجل لوقف ما وصفوه بالتدهور الخطير الذي يهدد سلامة الطريق القومي نتيجة عبور شاحنات محملة بأوزان تفوق المسموح به. نستمع بهذا الخصوص أولا إلى عمار الزين أحد مستخدمي الطريق.
17: المسألة بتاعت أوسيف والطريق القومي في التكسير والتهشيم، الحاجة دي نتجت عن أوزان زايدة، وأن الطريق القومي الرابط ما بين بور سودان وأوسيف ما قدر يتحمل الأوزان الزايدة دي. يعني في أوزان وصلت من 80-90-100 طن، وبعض الحالات النادرة أكثر من 100 طن موجودة فيها. طبعا الطريق ده ما فيه ميزان محوري، ميزان الطرق والجسور، في ميزان داخل الحظيرة الجمركية بتاعت أوسيف. ونحن برضو كمستخدمين لمعبر أوسيف يعني رفعنا شكوى للجمارك بخصوص الأوزان الزايدة، ولم تجب هذه الشكوى أي استجابة. يعني إحنا قدمنا شكوى من الأوزان الزايدة، وأيضا هي باب من أبواب التهرب الجمركي، الأوزان الزايدة أكثر من 80-90-100 طن، لكن للأسف إدارة الجمارك ما استجابت لهذه الشكاوي. وأيضا وزارة الطرق والجسور نحن خاطبناها عبر المدير العام للطرق والجسور، وهم الآن يعملوا في صيانة وتأهيل هذا الطريق، لكن الصيانة مع هذه الأحمال الزايدة والله يعني نقول بنضيع بس في أموال وبنهدر في الأموال ساكت. عبر هذه إذاعة راديو دبنجة نتمنى إنه الرسالة تصل للطرق والجسور، تصل لإدارة جمارك البحر الأحمر التي لم تستجب للشكوى المقدمة، واللجنة أمن المحلية عبر كل هذه الجهات إنه توقف هذه الشاحنات المدمرة للطريق. يعني الطريق ده ثروة قومية وشريان رابط، فنتمنى إنه الجهات ذات الصلة كلها تتدخل وتوقف هذه الأحمال.
9: وتحدث لدبنجا كذلك في هذا الملف الصلاح إبراهيم عبد القادر عضو المكتب التنفيذي للغرفة القومية للشاحنات.
7: حقيقة الأوزان الزايدة يعني بتأثر على جميع الطرق القومية، ولا بد من الالتزام بتطبيق قانون حماية الطرق. صراحة يعني يمكن حتى الطريق الساحلي بحر السودان وسيف بتأثر تأثير كبير جدا بسبب الحمولات الزائدة، ويعني مما يؤدي إلى خلاك الشارع. وأنا بفتكر إنه حماية الطرق هو قانون موجود من سنة 93، لكن للأسف ما مطبق بفعالية. وأقول اللي بيحصل إنه دائما بيكون في حتى على الطرق القومية بيكون في أوزان زائدة كحمولات للأسف بياخذوا عليها نص الطرق مخالفات وزن زايد، وعمرها المخالفة ما حتحافظ على الطريق. المحافظة على الطريق يجب بالإزالة، أي بضاعة فوق الطاقة المسموح بها مفروض توارد إزالة حماية للطرق.
9: أوردت الأخبار غرق فتاتين من السودان إحداهما 16 سنة في محاولة لعبور بحر المانش ودخول بريطانيا، الأمر الذي أثار العديد من الأسئلة حول معاناة هذا الجيل من الشباب السوداني تحت وطأة الحرب. الأخصائية النفسية والناشطة الحقوقية نجدة منصور تحدثت لراديو دبنجا حول هذه الحادثة.
13: ما في حاجة بتخلي طفل عمره 16 سنة زي في الحادثة اللي سمعنا بها اللي ماتت في محاولة لأنها هي يعني تسافر، دي حادثة زي دي ممكن خلينا نعيد النظر في نظامنا شنو المستعجل شديد. يعني ما في حاجة مستعجل شديد إنه زول استعجل يحصل غير الحياة ذات نفسها. هي بتفتكر إنه هي ما عندها حياة في السودان، فعشان كده اتخذت قرار زي ده. ده طبعا بينطبق برضو على الشباب اللي بيركب السنبك ولك أنا ما عندي خيار تاني في السودان، وده يعني متكرر كونه يكون مثلا في شباب نجحوا إنهم يلقوا فرص في الخارج ويسافروا ويعيشوا ويحققوا نجاحات. ده ما بيعني على الإطلاق إنه الخيار بتاع إنه زول يركب السمك هو ممكن يكون خيار مقبول، هو ده خيار غير منطقي وغير مقبول لأنه درجة المخاطرة فيه كبيرة شديد جدا. نرجع لفكرة المخاطرة هي جاي من وين؟ النظام الاجتماعي، نحن إذا تكلمنا عن واقع بتاع حرب بنكون عارفين إنه في خلل في المجتمع ذات نفسه، إنه مش بس إنه يقدر يوفر الأشكال بتاعت الحماية العادية الموروثة للمرأة، وإنما إنه ممكن تكون إشكالات أكبر من كده. يعني إنه يعني الزول بيكون محتاج يطلع عشان ما يموت مش عشان يلقى فرص، فبالتالي أنت في حالة زي دي يعني الناس دي هجت زي ما بقولوا سافر يعني نسحت جرد أي زول بيجري في اتجاه. يعني إحنا في حرب شاملة أي زول جرب اتجاه، بالتالي احنا هنا بنتكلم عن ممكن يكون غرار بتاع النزول بيفتش على حياة بالمعنى ده، يعني لأنه الطريقة المسلمة مفترض تكون من خلال النظام الاجتماعي ذات نفسه اللي بيحاول يدعم المرأة في خياراتها وفي فرصها وكده من غير ما تكون الغضة هي غضة بتاع التحكم وليس إدارة للأسرة ولفرص بتاعت الناس الموجودين فيها ولحياة الناس الموجودين داخل الأسرة. فأنا داير أقول نعم في السابق غير مسموح كان للنساء إنهم يركبوا السنبك، ولكن حتى ما كان مسموح لهم إنهم يمشوا لفرص مدروسة. حتى ممكن نقول إنه للسوشيال ميديا دور، ليه؟ لأنه كثير من الناس اللي ممكن يكونوا موجودين عندنا في العالم الثالث وصلوا للعالم الأول بيبدوا يعيشوا الحياة في العالم الأول وبيكونوا خلوا أي حاجة وراهم وبيقدموا النموذج بتاع الزول اللي قدر يحقق نجاح وغفزة سريعة شديد جدا، وده في حد ذاته هو الدافع أو المحفز بالنسبة لباقي الشباب إن هم يمشوا بنفس الطريقة اللي ممكن تكون قصيرة لحياة جديدة بشكل كامل. بينما إنه النموذج السليم هو إنه الناس تسوق للنموذج بتاع الشاب أو الشابة اللي رتبوا حياتهم بشكل يوفر لهم فرص جيدة في الحياة. وأنا ما داير أمشي لجانب فرع، ولكن عايز أقول إنه كثير من الشباب والشابات اللي بيسافروا بطريقة غير مدروسة حتى لما يمشوا أوروبا بيكون وضعهم في أوروبا ذاته حرج شديد جداً يعني، وده برضو ما بيتم عكسه. فالسوشيال ميديا هي بتدي صورة خاطئة عن أوضاع السودانيين والسودانيات في الخارج، وبالتالي أي زول بيفتكر إنه هو ده الحل. وبرضو مسألة إنه يبقى فكرة السفر بسنبك مقبولة بغض النظر عن انه في ناس بتشوف احداث وموت وكذا، ما بيركزوا على الجانب ده، بيركزوا على انه لا في الغالب الاعمى نحن حنقدر نمشي، خلونا خاطر المخاطرة دي. فمهم شديد جدا انه يكون في برامج منظمة تناقش الواقع بتاع الشباب حتى بعد الهجرة عن طريق السنبك، لانه غالبا بيواجهوا مصير بيختلف تماما عن المصير اللي ممكن يواجهه زول سافر بمنحة وعاش حياة مرتبة او مشى بعقد عمل، وده كله ممكن بيبقى صعب شديد جدا، ولكن بيبقى انه هو ده نموذج ممكن كان يحتذى لو هو تقدم بالطريقة السليمة، لو تم تسويقه للشباب والشابات.
9: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
14: بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
18: نحبينا ونحن التعبانين ويهون نحن الزايرين حاجة نأكله ما يمدينا، راني في التراب ذاته.
14: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
19: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
14: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
20: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
14: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
21: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
22: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
23: أعزائي المستمعين، السلام عليكم، وحييكم وقدم إليكم عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الأربعاء الموافق 6 مايو 2026. مسعد بوليس يدين الهجوم على مطار الخرطوم ويعلن رفضه استهداف الأهداف المدنية. رئيس بئس الاتحاد الأوروبي إلى السودان يعرب عن قلقه إذا الغارات بطائرات مسيرة غرب مطار الخرطوم. قطر والسعودية ومصر والكويت واليمن يدينون استهداف مطار الخرطوم بطائرات مسيرة. جامعة الدول العربية ورابطة العالم الإسلامي تدينان الهجوم الذي استهدف مطار الخرطوم الدولي. فريق الأمم المتحدة في السودان يكشف عن استمرار تعليق الرحلات الجوية من وإلى الخرطوم. الدكتور كامل إدريس يتفقد سير الاستعدادات لعودة حركة الطيران بمطار الخرطوم. قوات الأورطة الشرقية تؤكد رفضها القاطع لأي محاولات لجر شرق السودان إلى ساحة صراع. قائد الفرقة الثانية مشاه يتفقد اللواء السادس مشاه في منطقة باسوندا الحدودية مع أثيوبيا. مقتل 4 مواطنين وإصابة 13 آخرين في هجوم بطائرات مسيرة على مواقع مدنية بمدينتي كوستي وربك بولاية النيل الأبيض. إصابة 2 من المواطنين برصاص مسلحين على طريق منطقة القرقف بريف غرب كسل أمس. شبكة الأطباء تؤكد ارتفاع عدد قتلى الكوادر الطبية إلى 235 عقب مقتل طبيب المختبرات الطبية عادل موسى بمسيرة في مدينة كوستي. إضراب لسائقي المواصلات العامة بكسل المطالبة بزيادة تعرفة المواصلات إلى 2000 جنيه. مجلس الوزراء يؤكد على إصلاح وتوحيد تشريعات الأراضي ومعالجة التعديات عليها. رئيس الوزراء يعين الفريق شرطة عبدين الطاهر رئيسا لهيئة النزاهة والشفافية. سيناتور ديمقراطي يقول على أمريكا استخدام نفوذها الكبير للضغط على الإمارات لوقف تسليح قوات الدعم السريع. ولاية الخرطوم تكشف عن وجود شبكات تروج المخدرات في الطرقات. مناوي يستقبل النور القبة يرحب بكل من اختار طريق السلام وترك السلاح وعاد إلى حضن الوطن. محافظ مشروع الجزيرة يكشف عن الثغرات قانونية في قانون مشروع الجزيرة فيما يتعلق بأراضي المشروع. السودان يطلب اجتماعا للجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين لبحث الهجمات التي تعرض لها. وزير الخارجية المصري يجري اتصالا مع نظيره السوداني بشأن الهجوم الذي تعرض له مطار الخرطوم. الأزهر يدين الهجوم بطائر مسيرة الذي استهدف مطار الخرطوم. منحة يابانية قيمتها 3 ملايين دولار عبر منظمة الفاو لتمويل 43 ألف أسرة زراعية في نهر النيل. أرمان يعلن رفضه تمدد أيديولوجيا وفقه الميليشيات ويدعو لبناء قوات مسلحة ملك للشعب. مجلس طوارئ شمال دارفور يكشف أن توقف 85% من مضخات المياه في منطقة فروك ما تسبب في أزمة هادة ونقص كبير في مياه الشرب. غرف الطوارئ تكشف عن تدهور إنساني مريء في درباد بجبل مرة. الإدارة المدنية بجنوب دارفور تبحث تكوين لجنة مشتركة من الجهاز التنفيذي والقطاع الخاص لحصر وتعويض تجار سوق موقف الجنينة. أعزائي المستمعين أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا ودمتم بخير.
0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
2: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كانت تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحبا بك.
4: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، مرحبا بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي اتكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوب لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إطاعة التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع ذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه وكيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف. هو اللغاح، هنا اللغاح بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين ندي بها التطعيم أو التحصين. نجي نشوف احنا بندي شنو أنواع التطعيم أو التحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغاح الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه متى، لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهة مزمنة وجهة لفترة طويلة جدا وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده بندوه داخل الجلد، ودائما مباشرة الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخده، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولادة مباشرة برضه بندي معاه لغاه بتاع الشهر للاطفال، وده دائما في جرعة اسمها جرعة رغم صغر، ده بندوه طوالي بعد الولادة. والشهر للاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنلقطها للطفل في خشمين. ده اللغاهين اللي بندوهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذ ده تاني الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي بيمشي باخد لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بندوه شكل حقنة بالعضل. مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حقوقنا برضو بتاعت التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه لكم ده البام الارغان لطفل، لكن ما ده الارغان البيجي بروح، ده ارغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف يعمل مضافات كثيره. عشان كده انا بوجه الامهات انه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا اطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لانه كل الافراد هسه احنا قاعد نتكلم فيها ده امراض خطيره جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني تاثر في صحته وممكن بتعمل له مضافات في المستقبل بتؤدي للوفاة. في نفس الستة اسابيع برضه في الارهات ثانيه فشل الاطفال بندي جرعه ثانيه، طبعا ادينا جرعه في اليوم الاول بندي جرعه ثانيه بس 6 اسابيع دي اسمها جرعه رقم واحد. بعد الطفل يتم 10 اسابيع لازم انت توديه مره ثانيه عشان يدوا الجرعه الثانيه نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه، لكن دي الجرعه الثانيه بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي والجرعه بتاعت الشلل ياخذ الجرعه الثانيه ده لما الطفل يتم 10 اسابيع. بعد ما الطفل يتم 14 اسبوع برضه لازم توديه للمركز الصحي مره ثانيه عشان ياخذ الجرعه رقم 3، لانه كل الجرعات دي لو اخذت جرعه واحده ما كفايه، ممكن يدوا مناعه لمده سنه سنتين شهر شهرين لكن ثاني برجع لازم يكمل الجرعات المقرره. وفي غالبيه الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعه واحده، عشان كده لازم يكمل الجرعات المقرره عليه المسؤول بتاع التحصيل. لو اخذ جرعه ناقصه ممكن ياثر فيه كل مره يقوم يرجع له ثاني وبيجيب بطريقه اصعب من الطريقه الاولى وممكن يؤدي للوفاه بطريقه اسرع من الطريقه لو هو ما كان اديته التطعيم نهائي. عشان كده انا بنصح الامهات اي ام بدأ التطعيم لازم تكملي ولازم تطعمي في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخذ يعني حقنه واحده بس اسمها حقنه ذات الحصبه، مرض الحصبه. مرض الحصبه طبعا كل الناس عارف الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزله، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي الى وفاه الطفل. يعني عشان احنا نحمي نفسنا من الحصبه لازم ياخذ الحقنه ذات الحصبه في شهر 11. بعد نهايه 9 شهور كده الطفل بيكون اخذ اجراءات الاساسيه، يعني بيكون باقي له جرعات منشطه. جرعات المنشطه دي بدك بحدوها لك، في جرعات بعد 18 شهر، في جرعات بعد سنتين، في جرعات بعد سنه. لكن اهم حاجه في الموضوع انه الطفل لازم يكمل الجرعات الاساسيه اللي حتى احنا قلنا دي، لانه لو ما كملت الجرعات الاساسيه بيكون مناعته ناقصه وممكن هو بيكون معرض للامراض. وبدك نيجي نتكلم عن المضافات البسيطه اللي ممكن تحصل. وبعد مرات بتخلي الام مثلا تقول يا اخ والله انا ولذيذه وديته المركز وجات حمى وتاني انا ما بوديه وكذا، لا الحياه في بعض الاشياء البسيطه بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عاديه جدا. يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجي حمى خفيفه ممكن تستمر معه يوم يومين ثلاثه يوم وبتروح، يعني ما محتاج لحاجه كثيره. من نصح لهم انه ما تغلق، يعني جرين بتاع جاء حمى خفيفه وكذا بيعتبر ان الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل انه الجسم قاعد يكتفي مناعه فعل مع اللقاح الدولي عشان يقوم يكتفي مناعه عشان يحمي من الامراض، ده مؤشر كويس. الحاجه الثانيه بعد مرات بيكون في ورم مثلا بسيط، يعني بيكون بعض مرات في ورم في المحل بتاع الحقنه وممكن يعمل جرح، يعني مثلا بالذات في بتاعه السول بتاعه البي سي جي دي بعض مرات ممكن تعمل جرح، والجرح بعض مرات ممكن يستمر لشهر او بعض مرات يستمر ل15 يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضو مؤشر كويس انه الجسم قاعد يتفاعل مع اللقاح الدولي وبالتالي مناعته كويسه والواحد ما يعني ما تغلق. علاجه بسيط جدا، جات حمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي الحمى بتروح، بتاع الحقنه ممكن تعمل لهم مكمدات عادي جدا، مويه دافيه مويه عاديه. يمكن ده كان حاجه شامله عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الاخيره داري اقولها للامهات، اهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسه، لانه لو ما طعمته حتي ممكن اللي قدام يقوم يحصل له امراض، والامراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكله توديه المستشفى، والفحوصات دايره قروش، والعلاجات دايره قروش، كل الحاجات دي دايره قروش. والتطعيم مجانا، يعني افضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونوديه الدكتور او نوديه امشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجه الثانيه اللي انا داري اقولها للامهات، لازم لو بدتي التطعيم لازم تكملوه، لازم تتغيري بالزمن. الحاجه الثالثه، بعد اي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم او هو وكا ممرض او بيقوم بيديكي كرت، الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم اخذه 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الاطفال الصغار، تحفظيه في حته مناسبه لانه الكرت ده بمشي معاك لقدام حتى لما نكبر بعدين. بس اريد اطعمت قبل كده ولا ما اطعمت؟ اطعمت وين الكرت بتاعك؟ الكرت ده هو بس بيثبت انه الطفل ده اخذ تطعيم قبل كده ولا ما اخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم اتمنى انه كل النسوان يودوا اطفالهم للتطعيم، ونشوفهم كلهم نصيحين جدا. والسلام عليكم ورحمه الله.
2: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كليه لندن الجامعيه في بريطانيا، شكرا لمشاركتك معنا وافاداتك اللي قدمتها لنا. والشكر برضو موصول للمستمعين الاعزاء على حسن المتابعه، ولحد ما نلقاكم في حلقه جديده من برنامج ارشادات صحيه بنقول لكم قيل وعافيه.
1: راديو دبنجا يقدم
0: إرشادات صحية. إرشادات صحية حول صحة الإنسان

0: أعزائي المستمعين، السلام عليكم وحييكم، وقدموا لكم نشرة الأخبار اليوم الأربعاء الموافق 6 مايو 2026 من راديو دبنجا. أبدأها بالعناوين. تواصل الإدانة الدولية لاستهداف مطار خرطوم بطائرات مسيرة وتحذيرات من تصعيد إقليمي بعد تبادل الاتهامات بين السودان وأثيوبيا. تحالف دولي يطالب بوقف فوري للعنف في كردفان وتحذيرات من عواقب إغلاق مطار الخرطوم بسبب التحديدات المتزايدة بالطائرات. معارك عنيفة في الدقمة بولاية جنوب كردفان وارتفاع عدد الأطباء القتلى خلال الحرب إلى 235 طبيبا. تباين آراء المحللين حول الإعلان عن استكمال حكومة التأسيس وإصابة شخصين في إطلاق نار بالريف الغربي لمدينة كسلة. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. تواصلت الإدانات للهجمات التي استهدفت مطار خرطوم الدولي بطائرات مسيرة وسط تحذيرات إقليمية ودولية من خطورة استهداف المنشآت المدنية وتداعياتها للأوضاع في السودان. وأدانت رابطة العالم الإسلامي وجامعة الدول العربية الهجوم داعين إلى الوقف الفوري للاعتداءات والالتزام بالقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين والمرافق العامة. وفي موقف مماثل أعربت السعودية وقطر والكويت واليمن عن إدانتها للهجوم، ويعتبرته انتهاكا واضحا لسيادة السودان وقرقا للقانون الدولي. أدان كبير مستشاري الولايات المتحدة للشؤون العربية والأفريقية موساد بوليس الهجوم بطائرات مسيرة على مطار خرطوم ومواقع مدنية أخرى، وشدد على ضرورة وقف هذه الهجمات ووقف الحرب. ومن جانبه دعا السفير وولفرام بيتر
1: رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي
0: في السودان قيادتي القوات المسلحة وقوات الدعم السريع إلى إنهاء هذا الصراع، كما دعا الأطراف الخارجية إلى الكف عن تعجيج الأزمة والعمل على تحقيق الاستقرار الإقليمي. أفاد فريق الأمم المتحدة في السودان باستمرار تعليق الرحلات الجوية من وإلى عاصمة الخرطوم، مؤكدا أن المطار منطقة حيوية لوصول المساعدات وحركة العاملين في المجال الإنساني. وأدان المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك في مؤتمره الصحفي اليومي هذه الهجمات، وأضاف في هذا الخصوص:
2: أفاد زملاؤنا على الأرض بأن الرحلات الجوية من وإلى العاصمة الخرطوم لا تزال معلقة اليوم بعد استهداف طائرات مسيرة للمطار وأجزاء أخرى من المدينة. يعد هذا المطار حيويا لوصول المساعدات الإنسانية، لا سيما لحركة العاملين في المجال الإنساني.
0: وفي هذا السياق تفقد رئيس الوزراء كامل إدريس مطار خرطوم الدولي للاطلاع على سير الاستعدادات الجارية لإعادة تشغيله واستئناف حركة الطيران عبره. وخلال الزيارة شدد على رفض الحكومة القاطع لاستهداف المرافق المدنية. حذر الخبير في مجال الطيران والمدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان

0: أسبق لي سلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان من إقلاق المطار بسبب التهديدات المتزايدة بالطائرات المسيرة التي استهدفت محيطه، داعيا إلى بناء منظومة حماية متكاملة متعددة الطبقات تضمن استمرارية العمل وسلامة الملاحة الجوية. وأشار عدلان في حديثه لراديو دبنغا إلى أن المنظمة العالمية للطيران المدني دعت إلى التعامل مع هذه الأخطار بشكل واقعي، لكن ليس بينها خيار الإغلاق الكامل. وأضاف في هذا الخصوص:
1: اللي بغى في المطار نفسه بيعتبر إنجاز وتحدي كبير جدا بيواجه الدولة ككل، خلينا من قطاع الطيران، باعتبار أنه المنظمة العالمية للطيران المدني دعت إلى التعامل مع مثل هذه الأخطار تعامل واقعي، ليس من بين التعامل ده الإغلاق الكامل. ما في، إنك يجب أن توفق أوضاعك بيز على وجود هذه التهديدات الأمنية.
0: وفي السياق أرجع الخبير في مجال الطيران العميد معاش عادل عبد اللطيف التصعيد الأخير من جانب قوات الدعم السريع باستخدام المسيرات إلى استحداث بعض الأجهزة الملاحية المتطورة وأجهزة التشويش، بالإضافة إلى استخدام نوع جديد من الصواريخ ذات كفاءة تمييزية عالية. وقال عبد اللطيف لراديو دبنغا أن الرقعة الجغرافية لعمليات واسعة ومترامية الأطراف ما فرض تحديا كبيرا أمام القوات المسلحة في مواجهتها. وأضاف في هذا الخصوص:
2: من الواضح أيضا أن التصدي لمثل هذه الهجمات مهما كانت الإمكانيات المتاحة للجيش غير واقعية نظرا لكبر المسرح العملياتي، وأيضا نظرا لعدم إمكانية وتوفر المعينات لتغطية المساحات الشاسعة من السودان بالرادارات ومحطات التشويش.
0: طلب السودان عقد دورة طارئة لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين لبحث التطورات الأخيرة المرتبطة بالهجمات التي تعرضت لها البلاد. وأفاد بيان بأن المندوبة الدائمة للسودان لدى جامعة الدول العربية عممت مذكرة رسمية إلى الدول الأعضاء تمهيدا لتحديد موعد الاجتماع. ويأتي هذا الطلب على خلفية اتهامات سودانية لأثيوبيا بالضلوع في الهجمات عبر طائرات مسيرة يقال إنها انطلقت من أراضيها. حذرت أصوات إعلامية من خطورة تصاعد الأزمة بين السودان وأثيوبيا عقب الاتهامات المتبادلة بشأن استهداف مطار خرطوم، معتبر أن تطورات الوضع يشير إلى احتمال تحول النزاع الداخلي إلى مواجهة إقليمية أوسع. وأشارت رشا عوض رئيس تحرير صحيفة التغيير الإلكترونية إلى أن استمرار التصعيد والخطاب الداعي إلى مواجهة عسكرية مع دول الجوار قد يعقد الأزمة ويطيل أمد الحرب، محذرة من تحول البلاد إلى ساحة لحروب بالوكالة في ظل تداخل أجندات إقليمية بينها التوتر القائم بين مصر وأثيوبيا. وأضافت لراديو دبنغا:
3: دائما معسكر الحرب في الخرطوم بدلا من أن يتجه إلى الحل السلمي السياسي التفاوضي لإنهاء هذه الحرب التي بطبيعتها ستكون ثغرة وباب مفتوح على مصراعيه للتدخلات الخارجية، بدلا من أن يتجه إلى هذا الاتجاه يتجه إلى التصعيد مع دول الإقليم، وهذا الاتجاه سيعقد الأمور وسيؤزم الأمور أكثر فأكثر.
0: أعرب تحالف دولي يضم 7 دول غربية عن قلق بالغ من التصعيد العسكري المتواصل في مدينة الدلنج وما حولها في إقليم كردفان. وطالب التحالف الذي يضم كل من كندا وفرنسا وألمانيا وإيرلندا وهولندا والنرويج والمملكة المتحدة في بيان بوقف فوري العنف، مغربا عن صدمته إذا تقارير تحدثت عن ضربات استهدفت مناطق مدنية في مدينة الدلنج وما حولها بجنوب كردفان. وأشار البيان إلى تقارير موثقة عن عنف جنسي طال نساء وفتيات على خلفية النزاع، وأدعى التحالف جميع أطراف النزاع إلى احترام القانون الإنساني الدولي وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون أراقيل. شهدت منطقة التكمة بولاية جنوب كردفان معارك عنيفة بين القوات المسلحة من جهة وقوات الدعم السريع والحركة الشعبية بقيادة الحلو، وتضاربت الأنباء حول الطرف الذي سيطر على المنطقة. وأضاف جنود في الدعم السريع في هذا الخصوص:
4: إيش هذا الله، إيش هذا التاريخ، التكمة الآن التكمة ودين إيمان تحديدهم تحديدهم يا تحديدهم أمشي رابط أقسم بالله ولا يهمك أقسم بالله سايق العربي ذو مباشر أقسم بالله حديدي ذلك الحديد.

0: كشف شهود عيان لراديو دبنغا أن إصابة شخصين أمس الثلاثاء في إطلاق نار من قبل ثلاثة مسلحين يستقلون عربة على طريق القرف بالريف الغربي لكسلة. وأوضح الشهود أن المسلحين طاردوا مواطنين يستقلون عربة وحاولوا إيقافها بهدف النهب قبل أن يطلقوا عليها النار، ما أدى إلى إصابة شخصين. وأضاف شاهد في هذا الخصوص:
1: صاحب البوكسي كان راكب يمين وعمنا كبير برضو، طلقة خشت بغادي وطلعت بجاي وده دم الزول الجد ساقه يمين، أدوا طلقتين اللاستيك وهذه الطلقة الأولى كانت سلخت السايق في قراعه جدت ساق الزول كان يمين.
0: دعا المرصد السوداني لحقوق الإنسان للإفراج الفوري وغير المشروط أن المهندس عثمان عبد الماجد محمل السلطات الأمنية بمدينة الدندر المسؤولية الكاملة عن سلامته الجسدية والنفسية. وقال مدير المرصد مجد النعيم لراديو دبنغا إن عثمان في السبعينات من عمره واعتقل بسبب كلمة وجهها عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول الغش في امتحانات الشهادة السودانية. وأضاف النعيم في هذا الخصوص:
2: عثمان في السبعينات من عمره متقاعد، يعمل بالزراعة ورب أسرة، برضو عثمان ناشط سياسي ومجتمعي، لم يعرف سوى العمل السلمي في تنظيم المجتمع وتقديم الإرشاد للمزارعين. إلى جانب سنه المتقدم يعاني عثمان من مشاكل في الجهاز التنفسي ومن الجاوت، وهو الآن معزول عن العالم، لم توجه له تهمة رسمية ولا سمح له بلقاء محامي ولا الاتصال بأسرته، مما يفاقم الخطر على حياته.
0: كشف شبكة أطباء السودان أن ارتفاع عدد القتلى من الكوادر الطبية إلى 235 عقب مقتل فني مختبرات طبية عادل موسى التجاني صباح الثلاثاء إثر قصف بطائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع. وأشارت الشبكة لإصابة 511 من العاملين في القطاع الصحي، فيما لا يزال 84 من الكوادر الطبية رهن الاعتقال. تباينت الآراء حول خطوة استكمال حكومة التعسيس التي أعلنها رئيس الوزراء محمد حسن التعايشي من نيالة أول أمس. وقال كاتب الصحفي المحلل السياسي سبويه يوسف إن هذه الخطوة تمثل مسارا صحيحا لإعادة الحياة ومواجهة التحديات الملحة في مناطق السيطرة، خاصة في قطاعات الأمن والصحة والتعليم. وأضاف يوسف لراديو دبنغا:
3: خطوة في الطريق الصحيح لإعادة الحياة ومعالجة كل القضايا التي تواجه المنطقة أو المناطق التي تسيطر عليها والتأسيس، مسؤولية كبيرة جدا تقع على عاتق حكومة السلام باعتبار أن هنالك كثير من القضايا الملحة.
0: من جهة أخرى يعتبر الكاتب والمحلل السياسي الطاهر المعتصم أن إعلان الحكومة النيالة يمثل تكريسا لسيناريو التقسيم وتجاهل الرفض الدولي الواسع، محذرا من تكرار النموذج الليبي في السودان. وقال إن ذلك محاولة لفرض أمر واقع يستبق الحلول الشاملة ويحدد وحدة التراب الوطني بشكل غير مقبول إقليميا ودوليا. وأضاف لراديو دبنغا:
4: استكمال هذه الأسماء هو محاولة في لإثبات أمر واقع، محاولة لاستباق أي حلول تفرض على السودان. من المؤسف أن يرى الشخص أن هناك دولة موازية تقوم في السودان الوطن الواحد.
0: قال حاكم إقليم دارفور مني أركم الناوي إن انضمام القائد المنشق من الدعم السريع النور القبة يمثل تطورا إيجابيا في اتجاه لم شمل أبناء الوطن. وأشار مناوي خلال لقائه النور القبة بالخرطوم إلى أن البلاد بحاجة إلى عودة أبنائها من المعسكرات إلى حياتهم الطبيعية، بما يتيح استعادة الاستقرار وعودة الخدمات وفتح المدارس أمام المواطنين. وأضاف:
5: الإشاعات والحرب التي يعني بتقوم بها ناس حميتي وعبد الرحيم بغرض تاجيجها وبالحرب التي يعني في الحقيقة تفصل ما بين المواطنين وتخلق نعرات القبلية وخطاب الكراهية يجب أن ينتهي من هذا اللقاء. إلى الأمام أن الناس في السودان بصفة عامة وخاصة أبناء الدارفور يجب أن يعملوا مع بعضهم البعض في إطار المحبة، في إطار تعايش السلمي. ونحن في الحقيقة الاحترابات جاءت كثيرة لكن يجب أن تنتهي.
0: أدعى عضو المكتب التنفيذي للغرفة القومية للشاحنات بولاية البحر الأحمر صلاح إبراهيم عاصي إلى الالتزام بتطبيق قانون حماية الطرق المطبق منذ عام 1993 منتقدا ضعف تنفيذه على أرض الواقع. وقال عاصي لراديو دبنغا إن الطريق الساحلي الرابط بين بور سودان ووسيف تأثر بشكل واضح جراء الأوزان الزائدة ما ساهم في تدهور بنيته التحتية. وأضاف في هذا الخصوص:
6: حقيقة الأوزان الزائدة يعني بتأثر على جميع الطرق القومية، ولا بد من الالتزام بتطبيق قانون حماية الطرق. الطريق الساحلي بور سودان وسيف بتأثر تأثير كبير جدا بسبب الحمولات الزائدة، ويعني مما يؤدي إلى خلاك الشارع. حماية الطرق قانون موجود من سنة 93 لكن للأسف ما مطبق بفعالية.
0: أعلنت وزارة الصحة بولاية نهر النيل أن تسجيل 76 حالة إصابة جديدة بحمى الضنك خلال 24 ساعة في الولاية. وكشفت في تقريرها الوبائي اليومي أن تسجيل 36 إصابة في محلية الشندي و19 إصابة في الدامر و18 في المتمة، بينما سجلت أطبرة 3 إصابات. قررت السلطات المختصة بولاية كسل إغلاق معسكر الكرامة 1 للنازحين، وذلك ضمن خطة إغلاق مراكز الإيواء بالولاية. وأوضح مفوض الأمن الإنساني بولاية كسل إدريس علي محمد أن المعسكر يضم 129 أسرة اختارت منها 93 أسرة البقاء والاندماج في مجتمع الولاية، مشيرا إلى أن هناك 29 أسرة ستقادر إلى ولاية الخرطوم طوعا. شكى مواطنو مناطق تايفول وكاميرول بمحافظة باو في النيل الأزرق من أزمة حادة في مياه الشرب وتكدس المواطنين أمام موارد المياه، مطالبين المنظمات بالتدخل العاجل. وأضافت امرأة في هذا الخصوص:
7: علينا محتاجين للموية، علينا محتاجين المواسير، محتاجين سكري شديد، لأننا نحن طابعين في تيفول، ناس تيفول وناس كاميرول، ناس واحد، إننا اثنين كالجاكات بس، الواحد لو ينقطع أصبت طويل، ما قاعدين نلقى زمن عشان نشيل موية بدري، نمشي ننهر إيالنا.
0: وفي دارفور أطلقت غرفة طوارئ ديرة التابعة لمجلس تنسيق غرفة طوارئ طويلة وجبل مرة نداء استقاسة عاجل، مشيرة إلى نقص حاد في الغذاء والدواء وتدهور خطير في مصادر المياه، وطلبت الغرفة بالدعم الغذائي وتوفير الأدوية. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت وزارة الصحة الاتحادية أن الحملة القومية للاستجابة لوباء شلل الأطفال التي نفذت في 7 ولايات حققت تغطية بلغت 106% في جولتها الأولى، واستهدفت الحملة أكثر من 4,379,000 طفل، بينما تم تطعيم أكثر من 4,642,000 طفل فعليا. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنغا، ودمتم بخير.
8: الأعزاء متابعي راديو دبنغا على امتداد مدن وقرى وربع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنغا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنغا.
9: أهلا ومرحبكم أعزائي في هذه الحلقة الخاصة من باريس، وهذه الحلقة الخاصة هي بمناسبة تسليم نقابة الصحفيين السودانيين لجائزة اليونسكو العالمية لحرية الصحافة، واللي تم يوم الاثنين يوم 4/5/2026 في مقر اليونسكو في باريس. والاحتفال ده حضروه عدد من ممثلين للصحفيين السودانيين الموجودين هنا في أوروبا، من هولندا ومن بلجيكا ومن فرنسا. وفي هذا الاحتفال تسلم الجائزة نيابة عن نقابة الصحفيين الزميلة نبع الماس والزميل محمد موسى حريكة بالإنابة عن نقابة الصحفيين.
10: أهلا ومرحبا بكم في راديو دبنجة.
11: مرحب وأهلا بالمستمعين في راديو دبنجة، ونهني جميع الصحفيين السودانيين في جميع فقاع العالم بصورة خاصة في السودان.
12: أهلا ومرحبا بكم راديو دبنجة. أيضا أنا بهني السودانيين في جميع بقاع السودان والذين يعملون في أوضاع مأساوية، في أوضاع الحرب والدمار، والذين تعرضوا للقتل. أيضا هناك صحفيين يعني حتى الآن لم تعرف أماكنهم، العديد من الصحفيين تعرضوا إلى الاعتقالات. نهدي لهم الجائزة يعني.
10: طيب أنت حسيت تسلمت الجائزة بالإنابة عن نقابة الصحفيين، كان شعورك كيف وأنت تتسلم الجائزة؟
12: والله شعور كويس جدا ممتاز، شعور فيه فرحة كبيرة، لكن في نفس اللحظة شعور مصاحب بمسؤولية كبيرة جدا جدا، إنه يعني الجائزة تفتح يعني آمال وفاق لسكك أخرى. أيضا هناك يعني مطالب أو دباء صحفيين قبل استلام الجائزة، اللي هو يعني تكوين بعض الأجسام لحماية الصحفيين الذين يعملون في ظل الحرب.
10: أستاذ محمد موسى حريقة، أنت تسلمت الجائزة كذلك بالإنابة عن النقابة، وكنت تسلمتها أنتوا معا من مدير اليونسكو، فكان شعورك شنو وأنت تكلف مع زميلتنا بأنكم تستلموا الجائزة دي هنا؟
11: صراحة الواحد يعني بيشعر بكل فخر واعتزاز أنه يمثل نقابة الصحفيين في اليوم العظيم ده، وده تكريم مستحق وجائزة مستحقة في ظل الظروف اللي يعيشوها الصحفيين في الداخل في السودان، تشريد، قتل، اختفاء قسري، وقدموا شهداء يعني ما لا يقل عن 34 من الصحفيين فاضت أرواحهم في ظل هذه الحرب الملعونة. ونتمنى أنه يعني هذه المسألة تكون تسليط للضوء على المأساة التي يعيشها شعبنا السوداني، بصورة خاصة قطاع الصحفيين اللي هم بيعملوا في ظل ظروف بالغة الدقة، وبيستفسروا من أجل إخراج الكلمة، ويقولوا the voice of voiceless. وهذه الجائزة بالتأكيد هتكون دافع للحاليين وللأجيال القادمة في العمل في سبيل حرية الصحافة. شكرا جزيلا.
12: شكرا نادير بنجا، شكرا جزيلا.
10: برضو معانا في باريس الزميل محمد سليمان، وهو جميل بلجيكا، للحضور والمشاركة في حفل تسليم جائزة نقابة الصحفيين لجائزة اليونسكو لحرية الصحافة. نحن تلاقينا معه هناك ونسمع كلامه شنو.
13: شكرا جزيلا راديو دبنجا. وفي البداية الواحد بحني يعني الصحفيين السودانيين، نقابة الصحفيين السودانيين على الجائزة، وحقيقة يعني جائزة مستحقة، وده يعني بتوج جهود الصحفيين في مجال الدفاع عن حرية الصحافة والتعبير. وكان يعني سنوات الحرب يعني كانت سنوات صعبة جدا للصحفيين السودانيين، وهم بعملوا يعني في ظروف يعني بالغة التعقيد، صعبة جدا. يعني عندنا زملاء الكثيرين منهم يعني فقدوا أرواحهم، والبعض منهم يعني تشرد، والبعض يعني لا زال رحلة الاعتقال. والجائزة دي يعني تتويج لمجهوداتهم الجبارة اللي ببذلوا في مجال حرية الصحافة وإيصال الكلمة، فهذا يوم جميل جدا ويوم عظيم. وهذا يعني الجائزة إنما يدل على مجهودات الصحفيين الجبارة في إيصال صوت من لا صوت له.
10: شكرا هم السلام.
13: شكرا جزيلا أستاذكم على الصادق، وشكرا لراديو دبنجا.
10: برضو في باريس كان في حضور من الزملاء الصحفيين اللي جو هم قاعدين مقيمين في فرنسا، وفي دي لقينا الزميل منصور الصويم، وهو جا برضو شارك في الاحتفال بتسليم نقابة الصحفيين لجائزة اليونسكو العالمية لحرية الصحافة، فنسمع منه وهو بعد ما شارك هناك كلامه شنو.
14: شكرا جزيلا أستاذ كمال. في البداية الواحد بيهني كل الصحفيين في السودان بمختلف أطيافهم، وبيقول لي منه يعني الجائزة دي مبروكة والجهد دي مستحق يعني. والصحفيين بالذات في الثلاث سنوات الأخيرة دي يعني سواء كانوا موجودين في السودان أو في خارج السودان يعني واجهوا ظروف وأوضاع صعبة جدا، وبرغم كده واصلوا في أداء مهامهم وقدموا يعني خدمة كبيرة جدا السودان في الظروف العجيبة دي يعني، وده شيء يعني فخر لكل الصحفيين يعني في رأيي.
10: برضو في باريس تلاقينا مع كل من الزميل الصحفي الأستاذ محمد عبد الحميد والأستاذ محمد ناجي، رئيس تحرير سودان تريبيون ومن منتدى الإعلام السوداني، وديل جيو شاركوا في حفل تسليم نقابة الصحفيين السودانيين لجائزة اليونسكو العالمية لحرية الصحافة. دايرين نعرف رأيهم شنو، وإنهم هم جو وشاركوا هذا الحفل وكان شعورهم شنو.
15: شكرا لراديو دبنجا. الحقيقة كان اليوم دي يوم فرحة للسودانيين كلهم، الصحفيين السودانيين كلهم، لأنه في النهاية بعد 3 سنين من المعاناة والتشرد، الصحفيين السودانيين وجدوا نفسهم أنه يعني في تكريم لهم ولجهدهم وفي احتراف بحقهم في الحياة، وأنهم هم كمدافعين عن الصحافة وفي الصفوف الأمامية. فالحكاية دي خلقت عندنا كلنا شعور عظيم جدا، وشعرنا بالفخر والاعتزاز، فأنه في النهاية سموير في تقدير لهذا الجهد ولهذا وتقدير لدور الصحافة والصحفيين في السودان، ونعتبره بمناسبة ريكوجنيشن لنا كلنا، احتراف لنا كلنا بدورنا وبالشيء اللي بنعمل فيه. فكانت شيء عظيم على كل حال، نحن انبسطنا له كثير، عشان كده كلنا كنا فرحانين جينا هنا نحضر هذا الحدث.
10: طيب استاذ محمد عبد الحبيب.
16: انا ايضا في غايه السعاده بالمشاركه في الحدث المهم الذي يعتبر اعتراف وتقدير لدور مئات الصحفيين السودانيين اللي ظلوا يشتغلوا في ظروف في غايه الصعوبه يغطوا الحرب الطاحنه اللي بتدور في بلدهم. واعتقد انه منح هذه الجائزه لنقابه السودانيين ليس فقط تقدير واحترام لدورهم، بل يلقي عليهم مسؤولية إضافية في أنه نعتبر هذه المناسبة التي ستجلب المزيد من الاهتمام الصحفي والدولي بالسودان وبقضايا السودان وبقضايا الصحفيين في السودان، نعتبرها أيضا نقطة بداية جديدة تمنحنا المزيد من القدرة أنه نواصل العمل المهم اللي نقوم به كصحفيين سودانيين في أنه ننور مجتمعنا والعالم كله بما يحدث في بلدنا، وإن دي تكون انطلاقة لمزيد من التشبيك مع المنظمات الصحفية الدولية عشان نعرف الناس بالأوضاع الحاصلة في السودان.
10: شكراً. السبكي، أنت جيت من بلجيكا مشارك في حفل تسليم نقابة الصحفيين للجائزة، شعورك شنو أنت جيت كمشارك من بلجيكا لحفل تسليم الجائزة للنقابة؟
17: الله أول حاجة نهني الصحفيين على الجائزة، وهي طبعا مجهود كبير يعني يحسب للنقابة في أول بعد ذاك وللصحفيين نفسهم، بالرغم من الأوضاع اللي إنه قاعدين يشوف السودان وطبقتنا أعداد كبيرة ربنا يرحمه، وعندنا معتقلين نتمنى إنه يتم إطلاق سراهم في أقرب وقت من الطرفين. فالجائزة بتعتبر تتويج لمجهود الصحفيين كلهم في ظل أوضاع صعبة زي دي، ونتمنى إنه المجتمع الدولي يسلط الضوء على الصحفيين حتى يكون في حمايتهم ويتمكنوا من العمل داخل السودان، بدل إنه كل الصحفيين مشتتين في الخارج والعمل كله متركز في الخارج، ما في زول قادر يوصل الرساله الصحفيه مهنيه بالنسبه لهم من الارض الواقع. شكرا جزيلا.
10: شكرا. معانا برضو الاستاذ محمد الاصباط، هو في فرنسا يشارك الاحتفال بتسليم نقابه الصحفيين جائزه اليونسكو العالميه لحريه الصحافه، دايرين نسمع منه هو شارك في هذا الاحتفال ورايه.
18: سعدنا جدا اليوم بهذه الجائزه التي جاءت تتويج لمشهودات زملائنا في نقابه الصحفيين والدور الكبير الذي قام به مجلس النقابة وكل الصحفيين السودانيين في الدفاع عن حقوق الإنسان وضد الانتهاكات. وهذا تقدير كبير لنقابة الصحفيين يزيد من مسؤوليتهم تجاه زملاء الصحفيين، خصوصا الذين يعملون تحت مناطق الحرب ومناطق النزاعات، ويتطلب منهم بذل المزيد من الجهد لتوفير حماية لهؤلاء الصحفيين وتوفير شروط عمل أفضل لهؤلاء الصحفيين. بمناسبة هذه الجائزة نقول لجميع الصحفيين السودانيين ألف مبروك وإلى الأمام.
10: إلى الأمام. شكرا. ومع الأصباط كان آخر لقاء لنا مع الصحفيين اللي جو لباريس للمشاركة في الاحتفال بتسليم نقابة الصحفيين جائزة اليونسكو العالمية لحرية الصحافة. شكرا جزيلا لكم وإلى اللقاء.

الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان الذي يذاع من دبنكا. حقيقة في هذا البرنامج وفي هذه الجولة سعداء جدا أن نلتقي بأحد الإخوة المهتمين بقضايا الثقافة والفنون، وهو يعني من أحد كبار المخرجين والمنتجين الذين قدموا في الأثير السوداني مجموعة من المسلسلات ومجموعة من الحكايات ومجموعة من المرئيات السودانية. وأيضا هو يعني عنده آراء جريئة جدا في النقد التطبيقي، وعنده أعمال رائدة جدا ظهرت في المكتبة السودانية، سواء كان أغاني سواء كان مسلسلات أشعار وشعارات، وعنده أعمال كثيرة جدا، وحقيقة رجل متعدد المواهب. في الفترة الأخيرة حقيقة يعني لفت انتباهي عمل معرض جميل جدا. هذا المعرض يعني فيه لوحات جميلة جدا، هذه اللوحات يعني استطاع أنه يجمعها ويترجمها حسب أحاسيسه، وهي يعني عبارة عن لوحات قيمة جدا. ومعروف أن الصورة هي بتشكل يعني العاطفة بتاعت الإنسان. نحن سعداء جدا أن نلتقي بالأخ المخرج والصحفي والإذاعي الألمعي محمد علي إبراهيم مخاوف هذه الحلقة. أهلا بك أستاذ محمد علي.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبتين بك يا محمد، ومرحب بكل مستمعينك، وإن شاء الله نقدر نتواصل ويستفيدوا الناس من لقائنا يا رب.
0: أستاذ محمد، الزول اللي بيجي ماري بالمعرض بتاعك وبتعبيراتك وملصقاتك البصرية اللي جمعتها من مناطق كثيرة، يعني فيها يعني تناولت النزوح والتشرد وتناولت الحرب بشكل أو بآخر، يعني شنو الدافعية، شنو في إنه أنت يعني اخترت هذه المواضيع التي يعني تثير في الإنسان مشاعر مختلفة ومتناقضة؟
1: شكرا لك على السؤال. الحقيقة المعرض هو أنا سميته ملامح من السودان.
0: نعم.
1: ملامح من السودان باتجاهاته الأربعة، وأنا بسميها اتجاه الخامس في وسطه. فكرة المعرض إنه كان عرض السودان الجميل ما أمكن إلى ذلك سبيلا. صحيح قد تكون في إشارات للحرب، لكن هي ضعيفة جدا، لأنه أنا بفتكر إنه عرض السودان الجميل هو اللي بيقوم بلمنا، وهو اللي بيقوم بيعرفنا، وهو اللي بيدينا أهم شيء. في فترة الحرب دي حصل كثير جدا من الإحباط للناس، حصل كثير جدا من الناس يعني زي قنعوا من حاجات كثيرة، والله في ناس قنعوا من السودان يعني بصراحة. حتى فأنا قصدت عرض السودان اللي بيخلي الناس يتفاعلوا، السودان اللي بيحسوا الناس والله إنهم عندهم شيء. في وقت الناس يأسي لما تعرض إمكانيات زي صور من جبل مرة ولا من ميري ولا من النيل الأزرق ولا من الكسنجر ولا البركل ولا سنقنيبلة الغناب ولا رجل الفولة ولا يعني جبال النوبة، أو حتى من الصحراء في شمال كردفان وشمال دارفور وشمالية. ففي متعة، في جمال، في إمكانيات. أنا بعرض صحارى، بعرض غابات، بعرض مصادر بتاعت مياه، بعرض أطفال وصور لهم وصور للناس وضحكين ومبسوطين، وناس شغالين في الزراعة وناس في المراعي وناس في المدينة. فدي بتخلي الزول يرجع يعيد الثقة بينه وبين إنه هو في بلد يستحق، يعني بلد سري جدا، يعني بلد بتبدأ بالصحارى وبتنتهي بالغابات، بلد فيها يعني عشرات الملايين من الثروة يعني الحيوانية، سواء كانت مستأنسة ولا برية، وبلد فوق مياه وأنهر، أربعة خمسة أنهر فوق، ستة سبعة ثمانية مقارن، يعني مش مقرن النيلين بس، لا أكثر من كده، يعني في كذا مقرن في السودان بتعرض أنهر عظيمة، أنهر موسمية عظيمة زي أنهر أزوم، زي وادي أزوم بكل ما فيه من تاريخ نهر النيل، النيل الأبيض، النيل الأزرق، سيتيت، عدبرة، نهر دندر، يعني بتعرض المناطق، يعني مناطق زي رهد البردي، زي وادي هور، زي يعني محمية الردوم. أنت بتعرض إمكانيات، بتعرض حتى إمكانيات، ما مثلا أشجار للصمغ العربي، أشجار حتى الأشجار العادية بتاعتنا، بتاعت الدوم والهجليج والنبق. في عرض لأشجار الحراز، في عرض للأودية على إطلاق، سواء كان في كردفان ولا دارفور ولا في الشرق ولا في الشمالية. المهم هو استعراض لإمكانيات السودان، ودي قصدته في الفترة دي، إنه نحن نثق. يعني الناس بيحسوا إن السودان ده ممكن ما يقوم بعد الشيء اللي حصل فيه ده. نحن يعني أنا قصدت إنه أبعث للناس الرسالة إنه السودان ده بلد عظيم جدا وريتش وغني جدا، وهو بلد عنده استعداد عظمه قوي، وإنه ممكن يجي في أي لحظة لو بس نحن ميلنا
0: أستاذ
1: للسلام،
0: محمد،
1: وبس
0: هل
1: لو احنا
0: تفتكر
1: قصدنا نشتغل.
0: أستاذ محمد هل تفتكر مثل هذه اللوحات وهذه المعارض يعني ممكن أن تناهض خطاب الكراهية الذي يعني صاحب هذه الحرب؟
1: تماما. يعني انا اذكر لك حكايه حصلت. يعني انا كان في ولدين جو خاشين المعرض، الشابين دول اولاد صغار، يعني يمكن اعمال عشرينات كده او ربما اقل حتى من 25 الاثنين. فلما مروا المعرض، انا كان عندي المعرض على اثنين، في جزء في الشاشه اللي هو طبعا انا هو اكثر من 200 صوره، ده المعرض الاول. ال 200 صوره ده المعلق فيها في الحيطان كان كم 30 صوره، فيه مناطق محدده. يعني مثلا نقول النيل الازرق انا تناولتها، مثلا عندي كانت صوره للسوكي، لكن مثلا ما جبت، اقصد عندي صوره لاجدي، وعندي صوره بجار في سنار للسوكي، لكن ما في يعني لجوز المسنار، لانه طبعا انا معني بالسودان كله، فمن الصعب جدا اوفر لي. فجو الاولاد كده لما هناك قال لي يا اخي ليه ما في الرصيرس، ليه ما في الدمازيل، ليه ما في باو. أنا قمت قلت لهم يا إخواننا المعرض ده نوعين كده، وبعدين كانت لهجتهم حادة شوية كده
0: نعم
1: عامل الشاشة، فلما عاونوا الشاشة بعد شوية مرت لقطات للرصيرس والدمازين ولباو، فتخيل تلقائيا اللهجة بتاعتهم اتغيرت تماما. بيجوا يسألوني بالله أنت مشيت الحتات دي ومشيت 200 ومشيت كم مرة، لما اكتشف إن أنا مشيت أكثر من مرات حسيت بعدك إنه بيجوا أصدقاء بالنسبة لي، لمجرد انه حسوا انه هم تمت يعني عرض حاجه حقتهم هم وكده. فالاعلام والفنون عندها قدره على انها تجمع الناس بسهوله شديده
0: أستاذ
1: لو
0: محمد
1: حسوا
0: علي.
1: انهم جزء
0: نعم
1: منها.
0: نعم أستاذ محمد علي، الصورة أو اللوحة بقت هي يعني المؤثر الأخطر والمكون الأخطر للذهنية البشرية، والصورة يعني هي يعني حطمت احتكار الكتاب للمعرفة. يعني الناس كان زمان بيفتكروا أن الكتاب هو مصدر المعرفة، الصورة الآن أصبحت هي مصدر من مصادر المعرفة، ويتساوى عندها الجهلاء والمتعلمين، يعني كلهم بيفهموا الصورة. يعني هل تفتكر أن هذا البعد الآن يمكن أن يحدث تغيير في مفاهيم الناس وقراءتهم وتصورهم لحاجاتهم ولمستقبل حياتهم الثقافية والاجتماعية في السودان؟
1: الصورة هي أكثر حاجة ممكن تديك معلومات. يعني هسه العين اتضح إنه 75% من المعلومات اللي إحنا بناخدها عن طريق العين ما عن طريق الأذهان. فلذلك الصورة خطيرة جدا. يعني محمد بن عبد الجبار النفري قال أي معنى لا يمكن تحويله لصورة فهو لا يعتد به. وانا
0: نعم
1: في حاجه بقول احيانا لطلابي لما اجي ادرسهم الشغل بتاع صحافه الموبايل، قلت لهم زمان ابو تمام قال السيف اصدق انباء من الكتب في حد الحد بين الجد واللعبي. قلت لهم المساله تغيرت الان، بقت الصوره اصدق انباء من الكتب. يعني الان انا وبعدين بتصل بسرعه، يعني انت تقول للناس اقروا الموضوع ده ان شاء الله فوق 100 كلمه بس، غالبا قد يتكاسلوا. لكن اي الجيل بالذات الاجيال الجديده دي لو جبت لهم صوره او لو جبت لهم فيلم لمده دقيقه، يعني مش دقيقه 10 دقائق، هيشوفوا لك بسرعه بسرعه وبمتعه، وبتوصل كثير. يعني انا صورتي الليلة لو انت دار تقول والله يا سلام يا اخي محافظ والله وضعه تعب والحرب دي نايل، لو جبت لي بس صورة انا هدومي مقطعة وكبرتها وشيبتها والحاجات زي دي وما كتبت اي شيء، المعنى بيصل بسرعه، لكن ده الكلام ممكن يكون صح ممكن يكون معنى. اهم ما فيها الصوره هي حقيقيه، يعني ما بتتغش. انا ممكن اخشك ممكن اقول لك اخاطبكم الامن الفاشر، انا قاعد في السودان، انت على مستوى الاذاعه او على مستوى الصوت ما حتقدر تقول ده غلطني، لكن مجرد ما اخذت لك صورتي دي انت حتعرف اذا كان انا في الفاشر ولا في باريس ولا في اضان الحمار زي ما يقول الجماعه. ساحر النعمة، لكن صورة واحدة ممكن تخليك تاخذ
0: زمان يا
1: مكانك.
0: محمد وردي ما قال توعدنا وتبخل بالله
1: بالصورة
0: بالصورة، وبعد داك برضو قال صورتك الخايف عليها.
1: عليها
0: يعني
1: نحن ما
0: يعني زمان نحن الستة لما الناس يدخلوا سينما الفاشر وكده، يعني في السينما بكون الفيلم أجنبي ومترجم، لكن الجمهور المشاهدين بيكونوا فاهمين الفيلم ده من أوله لآخره، وحتى بيقدروا بيتنبؤوا بنهاياته.
1: صحيح صحيح. وبعدين تخيل الحاجه دي ممكن يعملها لك زول امي، يعني بتقعد الجماعه اللي بيقعدوا في نحن بنسميهم ناس الترسو اللي بيقعدوا في الدريه بتاعت الشعب دي.
0: نعم.
1: يعني الفيلم ده بيكون بلغه انجليزيه، لغه انجليزيه احيانا عاليه جدا، وهم العربي ده ما بيعرفوا له، خليك من انه
0: نعم.
1: حاجه تانية، لكن بيفهموه لانه الصوره هي لغه. يعني انا لو اثنين تلاقوا واحد كده حمر للثاني ورفع يده، خلاص انا عارف انه حيديه كف.
0: استاذ محمد، هل تفتكر انه الان الحرب السودانيه دي يعني اعاده، هل او هي عندها المقدره فانها تعرف الدراما تعريف جديد، وتعرف قضايا التوثيق والوثائق تعرفها تعريف جديد وتضيف لها؟
1: الحرب السودانيه دي رقمي فداحت ما حصل فيها. أنا والله عندي قصيدة حرسل لك، يعني بعد ذاك لو حبيت تشارك بها المستمع الكريم حبابه. لكن بفتكر أنه نحن لسه ما قدرنا، يعني الحرب دي يعني نحن لسه ما شفنا الفادح، يعني الفاتورة الفادحة جدا لسه نحن ما عرفناها وما قدرنا نحصرها، يعني هي أكثر مما نعرف. ولذلك أي سوداني الحرب دي ما نبهته ما وقفته بفتكر أنه المفروض راجع نفسه.
0: استاذ محمد علي، حقيقه يعني سؤال من الاخير لك الان، انت يعني استاذ في صحافه الموبايل وقدرت تحقق انت انجازات عظيمه جدا وكده، هل بتفتكر
1: الحمد
0: انه
1: لله.
0: الان هل تفتكر انه الان صحافه الموبايل، يعني حدثنا عن مستقبل صحافه الموبايل في السودان من خلال هذه الازمه ومن خلال هذه الحرب؟
1: صحافه الموبايل دي، أو خلينا نمسك جزء منها، إنه صناعة محتوى بالموبايل. الإعلام القديم وأنت مشارك فوقه وعارفنا، ونحن ذاته مشاركين فوقه وعارفينه. الإعلام القديم ده أنا عشان أنتج محتوى، يعني مثلا نقول في التلفزيون أنا أحتاج لمصور، أحتاج لمساعد مصور، أحتاج لعربية حقت خاصة معها زول بتاع إضاءة معها زول بتاع صوت، بعدين بحتاج لمونتير، بحتاج لمعيد معاي، وبحتاج لباحث كبال الكلام ده كله، ثم ثانيا مخرج و و و الآن الجوب ده كله بيعمله زول واحد عن طريق الموبايل. يعني أنا مثلا زمان ما أقول مثلا دار أمشي أعمل لي فيلم عن قول وادي هور،
0: نعم،
1: احتاج يعني الناس دول كلهم معاي. ودي ممكن تكون في مشكله في العربات، يعني مشكله اقتصاديه من الدرجه الاولى اضافه لكثره الناس وكده. الان زول واحد ممكن يمشي يعمل بس كل الموبايل ذاته نفسه، ما بقى الموبايل العادي ده، في عدسات بتتركب في الموبايل، في طريق طرق شغل بتاع اضاءه، في حاجه زول واحد ممكن يعمل الحاجه دي. دي ميزتها شنو؟ ميزتها انه انا الان اقدر انتج محتويات عن السودان لو دربت ناسي في مناطق مختلفه. يعني انا مثلا اقول المحليات بتاعت، نقول هسه المحليه الحته اللي احنا قاعدين فيها دي مثلا ولايه البحر الاحمر، في 10 محليات. العشر محليات دي لو انا دربت في كل محليه زول واحد على انتاج المحتويات، يعني بعد فترة تخيل في أي السودان ده في كم محلية، يعني طالما فيها أكثر من 500 محلية، أكثر من 500 محلية دي لو أنا دربت أي زول في المحلية واحد أكثر من 500 محلية دي، أنا حتكون عندي معلومات مهولة جدا عن الناس. يعني هعرف الناس في دم قناب، هعرف الناس في مكدادة، هعرف الناس في رهيد البردي، هعرف الناس في الدوكة، هعرف الناس في هعرف، يعني حيكون عندي زول مراسل في أي حتة.
0: مستمعنا الكرام، حقيقة يعني هذه إطلالة قصيرة مع الأخ المخرج محمد علي إبراهيم مخاوي، وأستاذ مخاوي عنده يعني بصماته في الإعلام السوداني. ولك التحية أستاذ محمد علي، وحتى ملتقى جديد. أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: راديو دابنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دابنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كانت تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
2: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دابنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي اتكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوب لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إطاعة التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع وذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه كيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف، هو اللغاة. عندنا اللغاة بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم، يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين نديه بها التطعيم أو التحصين. نيجي نشوف احنا بندي شنو نوع التطعيم أو التحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغاة الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم، لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه متى، لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهة مزمنة وجهة لفترة طويلة جدا، وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده بندوه داخل الجلد، ودائما مباشرة الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخده، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولادة مباشرة برضه بندي معاه لغاة بتاع الشهر للاطفال، وده دائما في جرعة اسمها جرعة رغم صغر، ده بندوه طوالي بعد الولادة. والشهر للاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنقطع للطفل في خشمين. ده اللغاهين اللي بنديهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذت عن الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي، بيمشي بأخذ لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بنديه شكل حقنة بالعضل. مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حقنة برضو بتاعت التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه لكم، ده البام الإرغان لطفل، لكن ما ده الإرغان البيجي بروح، ده إرغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف، يعمل مضاعفات كثيرة. عشان كده أنا بوجه الأمهات إنه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا أطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لأنه كل الأمراض الحسية أنا قاعد أتكلم فيها ده أمراض خطيرة جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني يأثر في صحته وممكن بتعمل له مضاعفات في المستقبل بتؤدي للوفاة. في نفس 6 أسابيع برضو في لغاهات تانية، في شلل الأطفال بندي جرعة تانية. طبعا ادينا جرعة في اليوم الأول، بندي جرعة تانية بس 6 أسابيع، دي اسمها جرعة رقم 1. بعد طفل اليتيم 10 أسابيع لازم انت توديه مرة تانية عشان يدو الجرعة التانية، نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي، والجرعة بتاعت الشلل ياخد الجرعة التانية. ده لما طفل يتيم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتيم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخد الجرعة رقم 3، لأنه كل الجرعات دي لو أخذت جرعة واحدة ما كفاية، ممكن يدو مناعة لمدة سنة سنتين شهر شهرين لكن تاني برجع، لازم يكمل الجرعات المقررة. وفي غالبية الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعة واحدة، عشان كده لازم يكمل الجرعات المقررة عليه المسؤول بتاع التحصين. لو أخذ جرعة ناقصة ممكن يأثر فيه، كل مرة يقوم يرجع له تاني وبيجيه بطريقة أصعب من الطريقة الأولى، وممكن يؤدي للوفاة بطريقة أسرع من الطريقة لو هو ما كان وديته للتطعيم نهائي. عشان كده أنا بنصح الأمهات أي أم بدأ التطعيم لازم تكمليه ولازم تطعيمه في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخذ يعني حقنة واحدة بس اسمها حقنة ذات الحصبة، مرض الحصبة. مرض الحصبة طبعا كل الناس كده عارفه، الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزلة، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي الى وفاة الطفل. يعني عشان احنا نحمي نفسنا من الحصبة لازم ياخذ الحقنة ذات الحصبة في شهر 11. بعد نهاية 9 شهور كده الطفل بيكون اخذ اجراءات الاساسية، يعني بيكون باقي باقي له جرعات منشطة. جرعات المنشطة دي بدك بحدوها لك، في جرعات بعد 18 شهر، في جرعات بعد سنتين، في جرعات بعد سنة. لكن أهم حاجة في الموضوع إنه الطفل لازم يكمل الجرعات الأساسية لحد أن إحنا نقول هذه، لأنه لو ما كملت الجرعات الأساسية بيكون مناعته ناقصة وممكن هو بيكون معرض للأمراض. وبدك نيجي نتكلم عن المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل له بعد مرات بتخلي الأم مثلا تقول يا أخي والله أنا ولذيذة وديته المركز وجات حمى وتاني أنا ما بوديه وكذا. لا، الحياة في بعض الأشياء البسيطة بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عادية جدا، يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجي حمى خفيفة ممكن تستمر معه يوم يومين ثلاثة يوم وبتروح، يعني ما محتاجة لحاجة كثيرة. بننصح الأم إنه ما تغلق، يعني جرين بتاع جاء حمى خفيفة وكذا بتعتبر إنه الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل إنه الجسم قاعد يكتفي مناعة، فعل مع اللقاح للدولي عشان يقوم يكتفي مناعة عشان يحمي من الأمراض، ده مؤشر كويس. الحاجة الثانية بعد مرات بيكون في ورم مثلا بسيط، يعني بيكون بعد مرات في ورم في المحل بتاع الحقنة وممكن يعمل جرح، يعني مثلا في ذات في بتاعت السول بتاعت البي سي جي دي بعد مرات ممكن تعمل جرح، والجرح بعد مرات ممكن يستمر لشهر أو بعد مرات يستمر لخمستاشر يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضو مؤشر كويس إنه الجسم قاعد يتفاعل مع اللقاح للدولي وبالتالي مناعته كويسة والواحد ما يعني ما تغلب. علاجه بسيط جدا، جات الحمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي، الحمى بتروح، بتاع الحقنة ممكن تعمل لهم مكملات عادي جدا، مويه دافيه مويه عاديه. يمكن ده كان حاجه شامله عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الاخيره داري اقولها للامهات، اهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعيمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسه، لانه لو ما طعمتيه حسي ممكن اللي قدام يقوم يحصل له امراض، والامراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكله توديه المستشفى، والفحوصات دايره قروش، والعلاجات دايره قروش، كل الحاجات دي دايره قروش. والتطعيم مجانا، يعني افضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونوديه الدكتور او نوديه نمشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجه الثانيه اللي انا دايره اقولها للامهات، لازم لو بدتي التطعيم لازم تكمله، لازم تتغيري بالزمن. الحاجه الثالثه، بعد اي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم او هو اذا كان ممرض او بيقوم بيديكي كرت، الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم اخذه 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الاطفال الصغار، تحفظيه في حته مناسبه لانه الكرت ده بمشي معاك لقدام حتى لما نكبر. بعدين بسألوا انت طعمت قبل كده ولا ما طعمت، طعمت وين الكرت بتاعك؟ الكرت ده هو بس بيثبت انه الطفل ده اخذ تطعيم قبل كده ولا ما اخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم اتمنى انه كل النسوان يودوا اطفالهم من التطعيم، ونشوفهم كلهم نصيحين جدا، والسلام عليكم ورحمه الله.
1: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كليه لندن الجامعيه في بريطانيا، شكرا لمشاركتك معنا وافاداتك اللي قدمتها لنا. والشكر برضو موصول للمستمعين الاعزاء على حسن المتابعه، ولحد ما نلقاكم في حلقه جديده من برنامج ارشادات صحيه بنقول لكم قيل وعافيه.
0: راديو دبنجا يقدم ارشادات صحيه، ارشادات صحيه حول صحه الانسان.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.

0: أعزائي المستمعين، السلام عليكم وحييكم وقدموا لكم نشرة الأخبار اليوم الأربعاء الموافق 6 مايو 2026 من راديو دبنجا. أبدأها بالعناوين. تواصل الإدانة الدولية لاستهداف مطار خرطوم بطائرات مسيرة وتحذيرات من تصعيد إقليمي بعد تبادل الاتهامات بين السودان وأثيوبيا. تحالف دولي يطالب بوقف فوري للعنف في كردفان وتحذيرات من عواقب إغلاق مطار الخرطوم بسبب التحديدات المتزايدة بالطائرات. معارك عنيفة في الدقمة بولاية جنوب كردفان وارتفاع عدد الأطباء القتلى خلال الحرب إلى 235 طبيبا. تباين آراء المحللين حول الإعلان عن استكمال حكومة التأسيس وإصابة شخصين في إطلاق نار بالريف الغربي لمدينة كسلة. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. تواصلت الإدانات للهجمات التي استهدفت مطار الخرطوم الدولي بطائرات مسيرة وسط تحذيرات إقليمية ودولية من خطورة استهداف المنشآت المدنية وتداعياتها للأوضاع في السودان. وأدانت رابطة العالم الإسلامي وجامعة الدول العربية الهجوم داعين إلى الوقف الفوري للاعتداءات والالتزام بالقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين والمرافق العامة. وفي موقف مماثل أعربت السعودية وقطر والكويت واليمن عن إدانتها للهجوم واعتبرته انتهاكا واضحا لسيادة السودان وقرقا للقانون الدولي. أدان كبير مستشاري الولايات المتحدة للشؤون العربية والأفريقية موساد بوليس الهجوم بطائرات مسيرة على مطار خرطوم ومواقع مدنية أخرى، وشدد على ضرورة وقف هذه الهجمات ووقف الحرب. ومن جانبه دعا السفير ولفرام بيتر
1: رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي
0: في السودان قيادتي القوات المسلحة وقوات الدعم السريع إلى إنهاء هذا الصراع، كما دعا الأطراف الخارجية إلى الكف عن تعجيج الأزمة والعمل على تحقيق الاستقرار الإقليمي. أفاد فريق الأمم المتحدة في السودان باستمرار تعليق الرحلات الجوية من وإلى عاصمة الخرطوم، مؤكدا أن المطار منطقة حيوية لوصول المساعدات وحركة العاملين في المجال الإنساني. وأدان المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك في مؤتمره الصحفي اليومي هذه الهجمات، وأضاف في هذا الخصوص:
2: أفاد زملاؤنا على الأرض بأن الرحلات الجوية من وإلى العاصمة الخرطوم لا تزال معلقة اليوم بعد استهداف طائرات مسيرة للمطار وأجزاء أخرى من المدينة. يعد هذا المطار حيويا لوصول المساعدات الإنسانية لا سيما لحركة العاملين في المجال الإنساني.
0: وفي هذا السياق تفقد رئيس الوزراء كامل إدريس مطار خرطوم الدولي للاطلاع على سير الاستعدادات الجارية لإعادة تشغيله واستئناف حركة الطيران عبره. وخلال الزيارة شدد على رفض الحكومة القاطع لاستهداف المرافق المدنية. حذر الخبير في مجال الطيران والمدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان من إغلاق المطار بسبب التحديدات المتزايدة بالطائرات المسيرة التي استهدفت محيطه، داعيا إلى بناء منظومة حماية متكاملة ومتعددة الطبقات تضمن استمرارية العمل وسلامة الملاحة الجوية. وأشار عدلان في حديثه لراديو دبنجا إلى أن المنظمة العالمية للطيران المدني دعت إلى التعامل مع هذه الأخطار بشكل واقعي، لكن ليس بينها خيار الإغلاق الكامل. وأضاف في هذا الخصوص:
3: الإبقاء في المطار نفسه بيعتبر إنجاز وتحدي كبير جدا بيواجه الدولة ككل، خلينا من قطاع الطيران، باعتبار أنه المنظمة العالمية للطيران المدني دعت إلى التعامل مع مثل هذه الأخطار تعامل واقعي ليس من

0: تعامل واقعي ليس من بين التعامل ده الإغلاق الكامل، ما في. إنك يجب أن توفق أوضاعك بيز على وجود هذه التهديدات الأمنية.
1: وفي السياق أرجع الخبير في مجال الطيران العميد معاش عادل عبد اللطيف، التصعيد الأخير من جانب قوات الدعم السريع باستخدام المسيرات إلى استحداث بعض الأجهزة الملاحية المتطورة وأجهزة التشويش، بالإضافة إلى استخدام نوع جديد من الصواريخ ذات كفاءة تمييزية عالية. وقال عبد اللطيف لراديو دبنجا أن الرقعة الجغرافية لعمليات واسعة ومترامية الأطراف ما فرض تحديا كبيرا أمام القوات المسلحة في مواجهتها، وأضاف في هذا الخصوص:
2: من الواضح أيضا أن التصدي لمثل هذه الهجمات مهما كانت الإمكانيات المتاحة للجيش غير واقعية نظرا لكبر المسرح العملياتي، وأيضا نظرا لعدم إمكانية وتوفر المعينات لتغطية المساحات الشاسعة من السودان بالرادارات ومحطات التشويش.
1: طلب السودان عقد دورة طارئة لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الداعمين لبحث التطورات الأخيرة المرتبطة بالهجمات التي تعرضت لها البلاد. وأفاد بيان بأن المندوبة الدائمة للسودان لدى جامعة الدول العربية عممت مذكرة رسمية إلى الدول الأعضاء تمهيدا لتحديد موعد الاجتماع. ويأتي هذا الطلب على خلفية اتهامات سوداني لأثيوبيا بالضلوع في الهجمات عبر طائرات مسيرة يقال إنها انطلقت من أراضيها. حذرت أصوات إعلامية من خطورة تصاعد الأزمة بين السودان وأثيوبيا عقب الاتهامات المتبادلة بشأن استهداف مطار الخرطوم، معتبر أن تطورات الوضع يشير إلى احتمال تحول النزاع الداخلي إلى مواجهة إقليمية أوسع. وأشارت رشا عوض رئيس تحرير صحيفة التغيير الإلكترونية إلى أن استمرار التصعيد والخطاب الداعي إلى مواجهة عسكرية مع دول الجوار قد يعقد الأزمة ويطيل أمد الحرب، محذرة من تحول البلاد إلى ساحة لحروب بالوكالة في ظل تداخل أجندات إقليمية بينها التوتر القائم بين مصر وأثيوبيا. وأضافت لراديو دبنجا:
3: دائما معسكر الحرب في الخرطوم بدلا من أن يتجه إلى الحل السلمي السياسي التفاوضي لإنهاء هذه الحرب التي بطبيعتها ستكون ثغرة وباب مفتوح على مصراعيه للتدخلات الخارجية، بدلا من أن يتجه إلى هذا الاتجاه يتجه إلى التصعيد مع دول الإقليم، وهذا الاتجاه سيعقد الأمور وسيؤزم الأمور أكثر فأكثر.
1: أعرب تحالف دولي يضم 7 دول غربية عن قلق بالغ من التصعيد العسكري المتواصل في مدينة الدلنج وما حولها في إقليم كردفان. وطالب التحالف الذي يضم كل من كندا وفرنسا وألمانيا وإيرلندا وهولندا والنرويج والمملكة المتحدة في بيان بوقف فوري العنف، مغربا عن صدمته إذا تقارير تحدثت عن ضربات استهدفت مناطق مدنية في مدينة الدلنج وما حولها بجنوب كردفان. وأشار البيان إلى تقارير موثقة عن عنف جنسي طال نساء وفتيات على خلفية النزاع، وأدعى التحالف جميع أطراف النزاع إلى احترام القانون الإنساني الدولي وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون أراقيل. شهدت منطقة التكمة بولاية جنوب كردفان معارك عنيفة بين القوات المسلحة من جهة وقوات الدعم السريع والحركة الشعبية بقيادة الحلو، وتضاربت الأنباء حول الطرف الذي سيطر على المنطقة. وأضاف جنود في الدعم السريع في هذا الخصوص:
4: إيش هذا الله إيش هذا التاريخ؟ التكمة الآن التكمة ودين أيمان تحديدهم تحديدهم يا تحديدهم أمشي رابط أقسم بالله ولا يهم أقسم بالله سايق العربي ذو مباشر أقسم بالله حديدي درك الحديدي مباشر والله.
1: كشف شهود عيان لراديو دبنجا أن إصابة شخصين أمس الثلاثاء في إطلاق نار من قبل 3 مسلحين يستقلون عربة على طريق الجرف بالريف الغربي لكسلة. وأوضح الشهود أن المسلحين طاردوا مواطنين يستقلون عربة وحاولوا إيقافها بهدف النهب قبل أن يطلقوا عليها النار، ما أدى إلى إصابة شخصين. وأضاف شاهد في هذا الخصوص:
5: صاحب البوكسي كان راكب يمين وعمنا كبير برضو، طلقة خشت بغادي وطلعت في جاي وده دم الزول الجد ساقه يمين، أدوا طلقتين اللاستيك وهذه الطلقة الأولى كانت سلخت السايق في قراعه جدت ساق الزول اللي كان يمين.
1: دعا المرصد السوداني لحقوق الإنسان اللي

0: الإفراج الفوري وغير المشروط، أنا المهندس عثمان عبد الماجد محمل السلطات الأمنية بمدينة الدندر المسؤولية الكاملة عن سلامته الجسدية والنفسية. وقال مدير المرصد مجد النعيم لراديو دبنجا إن عثمان في السبعينات من عمره واعتقل بسبب كلمة موجهها عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول الغش في امتحانات الشهادة السودانية. وأضاف النعيم في هذا الخصوص:
1: عثمان في السبعينات من عمره متقاعد، يعمل بالزراعة ورب أسرة. برضو عثمان ناشط سياسي ومجتمعي، لم يعرف سوى العمل السلمي في تنظيم المجتمع وتقديم الإرشاد للمزارعين. إلى جانب سنه المتقدم، يعاني عثمان من مشاكل في الجهاز التنفسي ومن الجاوت، وهو الآن معزول عن العالم. لم توجه له تهمة رسمية ولا سمح له بلقاء محامي ولا الاتصال بأسرته، مما يفاقم الخطر على حياته.
0: كشف شبكة الأطباء السودان أن ارتفاع عدد القتلى من الكوادر الطبية إلى 235 عقب مقتل فني مختبرات طبية عادل موسى التجاني صباح الثلاثاء إثر قصف بطائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع. وأشارت الشبكة لإصابة 511 من العاملين في القطاع الصحي، فيما لا يزال 84 من الكوادر الطبية رهن الاعتقال. تباينت الآراء حول خطوة استكمال حكومة التعسيس التي أعلنها رئيس الوزراء محمد حسن التعايشي من نيالة أول أمس. وقال كاتب الصحفي المحلل السياسي سبويه يوسف إن هذه الخطوة تمثل مسارا صحيحا لإعادة الحياة ومواجهة التحديات الملحة في مناطق السيطرة، خاصة في قطاعات الأمن والصحة والتعليم. وأضاف يوسف لراديو دبنجا:
2: خطوة في الطريق الصحيح لإعادة الحياة ومعالجة كل القضايا التي تواجه المنطقة أو المناطق التي تسيطر عليها والتأسيس. مسؤولية كبيرة جدا تقع على عاتق حكومة السلام، باعتبار أن هنالك كثير من القضايا الملحة.
0: من جهة أخرى، يعتبر الكاتب والمحلل السياسي الطاهر المعتصم أن إعلان الحكومة النيالة يمثل تكريسا لسيناريو التقسيم وتجاهل الرفض الدولي الواسع، محذرا من تكرار النموذج الليبي في السودان. وقال إن ذلك محاولة لفرض أمر واقع يستبق الحلول الشاملة ويحدد وحدة التراب الوطني بشكل غير مقبول إقليميا ودوليا. وأضاف لراديو دبنجا:
3: استكمال هذه الأسماء هو محاولة في لإثبات أمر واقع، محاولة لاستباق أي حلول تفرض على السودان. من المؤسف أن يرى الشخص أن هناك دولة موازية تقوم في السودان الوطن الواحد.
0: قال حاكم إقليم دارفور مني أركم الناوي إن انضمام القائد المنشق من الدعم السريع النور القبة يمثل تطورا إيجابيا في اتجاه لم شمل أبناء الوطن. وأشار مناوي خلال لقائه النور القبة بالخرطوم إلى أن البلاد بحاجة إلى عودة أبنائها من المعسكرات إلى حياتهم الطبيعية، بما يتيح استعادة الاستقرار وعودة الخدمات وفتح المدارس أمام المواطنين. وأضاف:
4: الإشاعات والحرب التي يعني بتقوم بها ناس حميتي وعبد الرحيم بغرض تاجيجها وبالحرب التي يعني في الحقيقة تفصل ما بين المواطنين وتخلق نعرات القبلية وخطاب الكراهية، يجب أن ينتهي من هذا اللقاء. إلى الأمام أن الناس في السودان بصفة عامة وخاصة أبناء الدارفور يجب أن يعملوا مع بعضهم البعض في إطار المحبة، في إطار تعايش السلمي. ونحن في الحقيقة الاحترابات جاءت كثيرة لكن يجب أن تنتهي.
0: دعا عضو المكتب التنفيذي للغرفة القومية للشاحنات بولاية البحر الأحمر صلاح إبراهيم عاصي إلى الالتزام بتطبيق قانون حماية الطرق المطبق منذ عام 1993، منتقدا ضعف تنفيذه على أرض الواقع. وقال عاصي لراديو دبنجا إن الطريق الساحلي الرابط بين بورسودان ووسيف تأثر بشكل واضح جراء الأوزان الزائدة، ما ساهم في تدهور بنيته التحتية. وأضاف في هذا الخصوص:
5: حقيقة الأوزان الزائدة يعني بتأثر على جميع الطرق القومية، ولا بد من الالتزام بتطبيق قانون حماية الطرق. الطريق الساحلي بورسودان وسيف بتأثر تأثير كبير جدا بسبب الحمولات الزائدة، ويعني مما يؤدي إلى خلاك الشارع، حماية الطرق قانون موجود من سنة 93 لكن للأسف ما مطبق بفعالية.
0: أعلنت وزارة الصحة بولاية نهر النيل أن تسجيل 76 حالة إصابة جديدة بحمى الضنك خلال 24 ساعة في الولاية، وكشفت في تقريرها الوبائي اليومي أن تسجيل 36 إصابة في محلية الشندي و19 إصابة في الدامر و18 في المتمة، بينما سجلت أطبرة 3 إصابات. قررت السلطات المختصة بولاية كسل إغلاق معسكر الكرامة 1 للنازحين، وذلك ضمن خطة إغلاق مراكز الإيواء بالولاية. وأوضح مفوض الأمن الإنساني بولاية كسل إدريس علي محمد أن المعسكر يضم 129 أسرة اختارت منها 93 أسرة البقاء والاندماج في مجتمع الولاية، مشيرا إلى أن هناك 29 أسرة ستقادر إلى ولاية الخرطوم طوال. شكى مواطنو مناطق تايفول وكاميرول بمحافظة باو في النيل الأزرق من أزمة حادة في مياه الشرب وتكدس المواطنين أمام موارد المياه، مطالبين المنظمات بالتدخل العاجل. وأضافت امرأة في هذا الخصوص:
6: علينا محتاجين للموية، علينا محتاجين المواصير، محتاجين سكري جديد، لأننا نحن طابعين في تيفول، ناس تيفول وناس كاميرول، ناس واحد، إننا اثنين كالجاكات بس، الباهد لو ينقطع أصابت طويل، ما قاعدين نلقى زمن عشان نشيل موية بدري، نمشي ننهر إيالنا.
0: وفي دارفور أطلقت غرفة طوارئ ديرة التابعة لمجلس تنسيق غرفة طوارئ طويلة وجبل مرة نداء استقاسة عاجل، مشيرة إلى نقص حاد في الغذاء والدواء والتدهور الخطير في مصادر المياه، وطلبت الغرفة بالدعم الغذائي وتوفير الأدوية. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت وزارة الصحة الاتحادية أن الحملة القومية للاستجابة لوباء شلل الأطفال التي نفذت في 7 ولايات حققت تغطية بلغت 106% في جولتها الأولى، واستهدفت الحملة أكثر من 4,379,000 طفل، بينما تم تطعيم أكثر من 4,642,000 طفل فعليا. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
7: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 6 مايو 2026. في الجولة دي حنتناول الموضوعات والقضايا التالية: ما هو تفسير تصاعد حرب المسيرات بين الجيش والدعم السريع في هذه المرحلة من الحرب؟
8: من الواضح أيضا أن التصدي لمثل هذه الهجمات مهما كانت الإمكانيات المتاحة للجيش غير واقعية.
7: خبير يحذر من إغلاق مطار الخرطوم.
9: المرحلة الثانية التعرف على هذا الهدف أو التعرف على هذه المسيرة وشكلها ونوعها وكذا، ده بيتم بواسطة كاميرات حرارية.
7: استمرار اعتقال المهندس عثمان عبد الماجد بواسطة الخلية الأمنية في الدندر.
1: إلى جانب سنه المتقدم يعاني عثمان من مشاكل في الجهاز التنفسي ومن القاوت، وهو الآن معزول عن العالم.
7: ارتفاع نسبة الأمراض الوبائية في مختلف الولايات.
10: عن وأس الكبد الوبائي، انتشار الكثيف، ده كله من تلوث المياه وفضلات الحرب، وكل الحياة دي تناسرها بكسرة أدى للأمراض دي.
7: وغرق فتاتين سودانيتين في محاولة للوصول إلى بريطانيا.
11: فكرة إنه بيت ركبة السنبوك، وفكرة إنه بيت عايزة تلقى فقط منحة تسافر بها أو عقد بتعمل، نلقى إنه الفارق كبير شديد جدا.
7: كل هذا سنستمع إليه بعد الفاصل.
12: دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
7: أهلا بكم مرة أخرى. ازدادت في الفترة الأخيرة الضربات الموجهة بالمسيرات نحو مختلف الأهداف في مناطق سيطرة الجيش والدعم السريع. حول تفسير هذا التطور تحدث لراديو دبنجا العميد معاش عادل عبد اللطيف الخبير في مجال الطيران.
13: التصعيد الأخير من جانب الدعم السريع في استخدام المسيرات، والذي بلغ ذروته بالأمس في استهداف أم درمان والدوميم وكنانة ومطار الخرطوم ووادي سيدنا والفاو ومناطق واسعة من البلاد، لا يوزع فقط لاستخدام قوات الدعم السريع لمسيرات جديدة وربما استحداث بعض الأجهزة الملاحية المتطورة وأجهزة التشويش، بالإضافة لاستخدام نوع جديد من الصواريخ ذات كفاءة تدميرية عالية، ولكن أيضا لأن الرقعة الجغرافية للعمليات كما نعلم واسعة ومترافية الأطراف في بلد السودان، مما يخلق تحدي كبير للقوات المسلحة في مواجهتها، لأن ذلك يتطلب عدد ضخم جدا من الرادارات ومنظومات التشويش، وبعد ذلك أيضا منظومات للتصدي وتدمير هذه الأهداف. من الواضح أنه يتضمن رسالة سياسية مفادها أن مدى الحرب سيطول وأن الرقعة الجغرافية للصراع ستمتد وتشمل مناطق واسعة من السودان، ولعل في ذلك بعض الضغط السياسي على الحكومة للجلوس لطاولة المفاوضات.
8: من الواضح أيضا أن التصدي لمثل هذه الهجمات مهما كانت الإمكانيات المتاحة للجيش غير واقعية نظرا لكبر المسرح العملياتي، وأيضا نظرا لعدم إمكانية وتوفر المعينات لتغطية المساحات الشاسعة من السودان بالرادارات ومحطات التشويش. ولعلنا قد عشنا ذلك في الحرب الأوكرانية الروسية وأيضا في الحرب أخيرا بين إسرائيل والولايات المتحدة من جانب وإيران من جانب آخر، فقد تمكنت المسيرات الإيرانية من تجاوز كل الدفاعات وخطوط الرادار والمتابعة الإسرائيلية والأمريكية ونجحت كثيرا في إصابة أهدافها. ولعل الرسالة مزدوجة ليست سياسية كما ذكرت فقط وإنما عندها البعد العسكري، فمن الواضح أن المسيرات قد أصابت أيضا كثير من مناطق تجمع القوات خاصة تلك التي يعتقد أنها ستتوجه إلى كردفان، بالإضافة لتدمير مخازن وقود ومراكز سيطرة ومخازن للسلاح والزخائر. أما فيما يختص باستهداف مطار الخرطوم فإن رسالة واضحة لشركات الطيران المحلية والعالمية بأن المطار في وضع تهديد وأن كل السفريات لن تتمتع بالسلامة الجوية الكافية لاستخدام المطار. وأكيد أن الانتشار الإعلامي لخبر استهداف مطار الخرطوم له كثير من المردود في الناحية النفسية للمواطن العادي، وعلى وجه الخصوص لأن الحكومة في هذه الأيام تشجع العودة الطوعية للسودان بصفة عامة والخرطوم بصفة خاصة، فاستهداف مؤسسة هامة مثل مطار الخرطوم قد تجعل المواطن يراجع حساباته ويفكر طويلا قبل الشروع في العودة. وعلى كل فإن رصد وتتبع ومن ثم تدمير المسيرات من بعد كافي يمثل تحدي أمني كبير، والواقعيا يؤكد أن هنالك ثغرة أمنية واضحة في تأمين المطار، مما يمثل تحدي كبير جدا للجيش للتعامل معه.
7: حذر الخبير في مجال الطيران والمدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان من إغلاق مطار الخرطوم بسبب التهديدات المتزايدة بالطائرات المسيرة التي استهدفت محيط المطار. نستمع لحديثه بهذا الخصوص لراديو دبنجا.
14: تقريبا الحل بتاعنا ليس إغلاق المطار بأي حال من الأحوال، بل تعزيز الحماية الذكية. المطلوب هو نظام متعدد الطبقات يشمل كشف منخفض الارتفاع وتشويش إلكتروني وفروز ديابة سريعة تعمل على ضمن تعمل ضمن غرفة عمليات موحدة. في نفس الوقت يجب إدارة الخطر ضمن تعطيل الحركة الجوية. يعني أنا ما عايزك في المطار عشان في المسيرات، أنا أدعم مع المسيرات دي وأشوف كيف أحيد منها، سواء كان بإجراءات إلكترونية أو بإجراءات عسكرية أو بإنشاء شبكات للمقاومة القبلية. القرار اللي يبغاه في المطار نفسه بيعتبر إنجاز وتحدي كبير جدا بيواجه الدولة ككل، خلينا من قطاع الطيران، باعتبار إنه المنظمة العالمية للطرح المدني دعت إلى التعامل مع مثل هذه الأخطار تعامل واقعي ليس من بين التعامل ده الإغلاق الكامل. ما في إنك يجب أن توفق أوضاعك بيز على وجود هذه التهديدات الأمنية والتعامل من خلال وجودها إنك كيف تحد منها وكيف في نفس الوقت تتعامل معها كمخاطر. الاحتواء بتاع هذه المخاطر بيتم بواحد من ثلاثة حاجات أو بمنظومة متكاملة فيها ثلاثة حاجات. الحاجة الأولى الإنذار المبكر، الحاجة الثانية التعرف على الهدف اللي هو الإنذار المبكر ده بيتم بواسطة رادارات معينة متعلقة بالأهداف الدقيقة والأهداف اللي يمكن معرفتها، يعني التعامل معها بيتم بواسطة هذا الرادار. المرحلة الثانية التعرف على هذا الهدف أو التعرف على هذه المسيرة وشكلها ونوعها وكده، ده بيتم بواسطة كاميرات حرارية بتركب في جهات حول المطار قبل ما تصل. طبعا احنا هدفنا كله انه ما تصل المطار الحاجة دي، فكل ما انت اشتغلت معاه او تعاملت معاه من بدري بيكون احسن. والخلاصة ان السلامة دي لابد تكون موجودة ضمن التضحيات المستمرة. يعني الحاجة الثالثة المرتبطة بالتعامل مع الحاجة دي هو وجود فريق متجانس يعرف يتعامل مع هذا الهدف في وقته، لأنه الزمن مسألة حاسمة جدا في هذا النوع من التعامل. يعني وحدة متكاملة يوجد فيها ضابط بتاع مراقب جوي وضابط بتاع دفاع جوي وضابط بتاع استخبارات وضابط بتاع أمن، يعني المخابرات أمن المخابرات. التيم ده كله بيكون عنده يعني حاجة اسمها الأوامر المستديمة أو standing orders للتعامل مع مثل هذه الأهداف. شكرا جزيلا.
7: دعا المرصد السوداني لحقوق الإنسان إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن المهندس عثمان عبد الماجد، وحمل السلطات الأمنية بمدينة الدندر المسؤولية عن سلامته الجسدية والنفسية. المزيد في حديث مجدي النعيم مدير المرصد.
1: عثمان في السبعينات من عمره، متقاعد، يعمل بالزراعة ورب أسرة. برضو عثمان ناشط سياسي ومجتمعي لم يعرف سوى العمل السلمي في تنظيم المجتمع وتقديم الإرشاد للمزارعين. اختطفت الخلية الأمنية عثمان من وسط سوق مدينة الدندر منذ 27 أبريل. إلى جانب سنه المتقدم يعاني عثمان من مشاكل في الجهاز التنفسي ومن الجاوت، وهو الآن معزول عن العالم. لم توجه له تهمة رسمية ولا سمح له بلقاء محامي ولا الاتصال بأسرته، مما يفاقم الخطر على حياته. بيعتقد كثير من أهل المنطقة أن عثمان لم يعتقل سوى بسبب كلمة وجهها عبر منصات التواصل الاجتماعي حول الغش في امتحانات الشهادة السودانية. عثمان سبق أنه فصل من قبل نظام البشير في سنة 1990 واعتقل عدة مرات، وكذلك اعتقل آخرون من أفراد أسرته. على سبيل المثال قبل 3 أشهر اعتقل ابنه الذي عاد من ملجئه في الخارج لمساعدة والده في الموسم الزراعي من قبل نفس الخلية الأمنية. اعتقال عثمان بيجي في وقت دخلت فيه الحرب في السودان أسوأ أو مراحل أسوأ من سابقاتها، فقد استمر التدخل الأجنبي وباتت حرب المسيرات تحصد أرواح الناس بلا تمييز. عايز بس أشير هنا لأنه تقرير أخير لليونيسيف أشار إن المسيرات مسؤولة عن مقتل 80% من الأطفال اللي توفوا منذ بداية هذا العام، ده بسبب الاستهداف الممنهج للأعيان المدنية في كردفان ودارفور والنيل الأبيض والنيل الأزرق، وهي أعيان يحظر القانون الإنساني الدولي زي ما نحن عارفين مهاجمتها. المرصد ومنظمات أخرى عديدة رصدوا استهداف مستشفيات ومدارس ومناطق سكنية ودور إيواء للنازحين وأسواق من قبل قوات الدعم السريع وكذلك من قبل القوات المسلحة السودانية. طائرات الدرون هاجمت مؤخرا مطار الخرطوم اللي كنا بنأمل انه يساعد في تسهيل عودة اللاجئين من الخارج وتسهيل نقل مواد الإغاثة الى مختلف المناطق خاصة في وسط وغرب السودان. اعتقال المهندس عثمان بيذكرنا بغياب المحاسبة، لانه لاحظنا تكريم مرتكبي جرائم الحرب في حين بيحتجز المواطنين لمجرد انهم بيناضلوا من اجل حقوقهم وحقوق الاخرين. فشفنا على سبيل المثال استقبال غادة عسكرية متهمين بجرائم حرب في الفاشر زي النور قبة، استقبلوهم بالعفو والهدايا من قبل قائد الجيش زي ما استقبلوا قبل كده كيكل المسؤول عن جرائم فظيعة في ولاية الجزيرة. كذلك اعتقال عثمان بيبرز دور الخلية الأمنية المشتركة. الخلية الأمنية المشتركة الآن أصبحت أداة الغمع الرئيسية للمدنيين في هذه الحرب. هذه الوحدات الأمنية اللامركزية اللي بتضم الاستخبارات العسكرية والمخابرات العامة والشرطة والمستنفرين في الحقيقة هي بتتغول على حياة الناس بصلاحيات بتتجاوز قانون الإجراءات الجنائية، تفتيش للمنازل، اعتقال حسب الهوية أو الرأي، الاحتجاز في معتقلات غير قانونية بدون أي سند قانوني وبدون إجراءات قانونية سليمة. على الجانب الآخر الدعم السريع بيحتفظ بآلاف المعتقلين بدون سند، بعض هؤلاء الناس في المعتقلات منذ 15 أبريل 2023، وكثيرين منهم لقوا حتفهم بسبب التعذيب والجوع والعطش. المرصد السوداني بيذكر المسؤولين بأن هذه الممارسات هي انتهاك صارخ لالتزامات السودان حسب الاتفاقيات الدولية والمعاهدات في مجال حقوق الإنسان اللي وقعت عليها الدولة السودانية. لذلك بنطالب بالإفراج الفوري عن عثمان عبد الماجد، وكذلك بندعو لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى فحص أداء الخلايا الأمنية وتحديد مسؤوليات غادتها عن المزاعم الخاصة بالاعتقال غير القانوني والتعذيب، خاصة أن هناك وقائع مثبتة بمقتل بعض المعتقلين في حراسات هذه الخلايا.
7: يشهد عدد من الولايات زيادة عالية في المنحنى الوبائي وانتشار الأمراض ونقص الخدمات الطبية. المزيد في حديث الدكتورة أديبة إبراهيم السيد المتحدثة باسم اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء.
15: الوضع الصحي طبعا عند المنحنى الوبائي اليومين دي في زيادة شديد جدا جدا، وخصوصا هم الضنك في ولاية نهر النيل والنيل الأبيض في منطقة المالحة والمناطق الحولة من القرى، وأسيس في زيادة اليومين دي في الخرطوم ومدرمان، وأدى لإصابة بحمى الضنك حسي في 39 مصاب في مدرمان وفي 6 وفيات. فالحد الآن ولاية نهر النيل هي الأكثر مناطق شيوعا اللي وصل ل 158 حالة، و يعني الإصابة طبعا منتشرة. ليه؟ لأنه ما في إصحاح للبيئة يا سيمان، ما في إصحاح للبيئة وما في إصحاح للوضع الصحي، ونقص كبير جدا في الكوادر الصحية وفي المعينات الطبية والأدوية المبرزة للحياة، خصوصا الأنتيبيوتيك ما فيش، والبنادول الأنالجاتيك والدريبات وكل حاجة دي محتاجينا شديد جدا في حالة كثير من الأوبئة. بالنسبة للأطفال طبعا تفشي الحزبة ده كان تفشي كبير جدا جدا، والحزبة مفروض يعني يموتوا بها أطفال بالطريقة دي زي ما حصل في شمال ووسط دارفور. حصلت حالات الوفيات 52 طفل ودي حاجة كبيرة جدا بالنسبة لحزبة بس. ليه؟ لأن الحزبة والأمراض كلها مع الطفولة دي المفروض المصاحبة للطفولة بيكون فيها الفاكسينيشن، ونحن ناسين عدم الفاكسينيشن في كثير من الولايات، وعدم الاهتمام بالحقل الصحي وعدم الاهتمام بالمراكز الصحية والصحة الإنجابية، وكل ده يعني حس في معسكرات النزوح وتكدس المرضى مع قلة الكوادر الصحية مع قلة المشافة والمراكز الحاصلة دي، ده اللي بيؤدي لانتشار كثيف للوبايات وانتشار كثيف للأمراض المصاحبة للوباء. ونبع عمي يعني بناشد كل الوزارة للمرة الألف إن لازم تحصل توعية، ولازم الإعلان عن الأمراض دي، ولازم تنشيط الصحة البيئية، ودي بتأدي برضو لتضافر المواطنين اللي تواجدوا في الحتات دي. وطبعا مفروض أول شيء تتنظف المدن من مخلفات الحرب، خاصة بالخرطوم الجزيرة، لأن وأس الكبد الوبائي، انتشار الكثيف، كل من تلوث المياه وفضلات الحرب، وكل الحياة دي التناسرة بكسرة أدى للأمراض دي. فنحن يعني بنفتقر لعدم إعلان الأمراض، لعدم وصولها للمنظمات الصحية العالمية، الصحة العالمية، الصليب الأحمر، غير إحنا لو أعلننا مناطق الوباء وقفلناها شوية ما كان الوباء ده انتشر بالصورة الواضعة الحسنة. هذه كلها طبعا السبب المباشر، أنا دائما بقول في الحرب الحاصلة دي العبثية دي، وأتمنى إنها تجيب، وأتمنى إنه نجد ممرات إنسانية عشان المجاعة الحاصلة، عشان عدم الأدوية الموجودة. فده كله بيدي إنه لازم تكون في هدنة، لازم تكون في شيء إنساني أو شريان إنساني لإنغاز ما يمكن إنغازه.
7: تقدم عدد من مستخدمي طريق أوسيف بور سودان بمذكرة رسمية إلى مدير عام الطرق والجسور بولاية البحر الأحمر يوم الثلاثاء، مطالبين بتدخل عاجل لوقف ما وصفوه بالتدهور الخطير الذي يهدد سلامة الطريق القومي نتيجة عبور شاحنات محملة بأوزان تفوق المسموح به. نستمع بهذا الخصوص أولا إلى عمار الزين أحد مستخدمي الطريق.
16: المسألة بتاعت أوسيف والطريق القومي في التكسير والتهشيم، الحاجة دي نتجت عن أوزان زايدة، وأن الطريق القومي الرابط ما بين بور سودان وأوسيف ما قدر يتحمل الأوزان الزايدة دي. يعني في أوزان وصلت من 80 90 100 طن، وبعض الحالات النادرة أكثر من 100 طن موجودة فيها. طبعا الطريق ده ما فيه ميزان محوري، ميزان الطرق والجسور، في ميزان داخل الحظيرة الجمركية بتاعت أوسيف. ونحن برضو كمستخدمين لمعبر أوسيف يعني رفعنا شكوى للجمارك بخصوص الأوزان الزايدة، ولم تجب هذه الشكوى أي استجابة. يعني إحنا قدمنا شكوى من الأوزان الزايدة، وأيضا هي باب من أبواب التهرب الجمركي، الأوزان الزايدة أكثر من 80 و90 و100 طن، لكن للأسف إدارة الجمارك ما استجابت لهذه الشكاوي. وأيضا وزارة الطرق والجسور نحن خاطبناها عبر المدير العام للطرق والجسور، وهم الآن يعملوا في صيانة وتأهيل هذا الطريق، لكن الصيانة مع هذه الأحمال الزايدة والله يعني نقول بنضيع بس في أموال وبنهدر في الأموال ساكت. عبر هذه إذاعة راديو دبنجة نتمنى إنه الرسالة تصل للطرق والجسور، تصل لإدارة جمارك البحر الأحمر التي لم تستجب للشكوى المقدمة، واللجنة أمن المحلية، عبر كل هذه الجهات إنه توقف هذه الشاحنات المدمرة للطريق. يعني الطريق ده ثروة قومية وشريان رابط، فنتمنى إنه الجهات ذات الصلة كلها تتدخل وتوقف هذه الأحمال.
7: وتحدث لدبنجا كذلك في هذا الملف الصلاح إبراهيم عبد القادر، عضو المكتب التنفيذي للغرفة القومية للشاحنات.
5: حقيقة الأوزان الزايدة يعني بتأثر على جميع الطرق القومية، ولا بد من الالتزام بتطبيق قانون حماية الطرق. صراحة يعني يمكن حتى الطريق الساحلي بور سودان وسيف بتأثر تأثير كبير جدا بسبب الحمولات الزايدة، ويعني مما يؤدي إلى خلاك الشارع. وأنا أفتكر أنه حماية الطرق هو قانون موجود من سنة 93، لكن للأسف ما مطبق بفعالية. وكل اللي بيحصل أنه دائما بيكون في حتى على الطرق القومية بيكون في أوزان زايدة كحمولات، للأسف بياخدوا عليها نص الطرق مخالفات وزن زايد، وعمرها المخالفة ما حتحافظ على الطريق. المحافظة على الطريق يجب بالإزالة أي بضاعة فوق الطاقة المسموح بها، مفروض توارد بزعل حماية الطرق.
7: أوردت الأخبار غرق فتاتين من السودان، إحداهما 16 سنة، في محاولة لعبور بحر المانش ودخول بريطانيا. الأمر الذي أثار العديد من الأسئلة حول معاناة هذا الجيل من الشباب السوداني تحت وطأة الحرب. الأخصائية النفسية والناشطة الحقوقية نجدة منصور تحدثت لراديو دبنجة حول هذه الحادثة.
11: ما في حاجة بتخلي طفلة عمرها 16 سنة زي في الحادثة اللي سمعنا بها اللي ماتت في محاولة لأنها هي يعني تسافر. دي حادثة زي دي ممكن تخلينا نعيد النظر في نظامنا شنو المستعجل شديد. يعني ما في حاجة مستعجل شديد إنه زول استعجل يحصل غير الحياة ذات نفسها. هي بتفتكر إنه هي ما عندها حياة في السودان فعشان كده اتخذت قرار زي ده. ده طبعا بينطبق برضو على الشباب اللي بيركب السنبك ويقول لك أنا ما عندي خيار تاني في السودان. وده يعني متكرر كونه يكون مثلا في شباب نجحوا إنهم يلقوا فرص في الخارج ويسافروا ويعيشوا ويحققوا نجاحات. ده ما بيعني على الإطلاق إنه الخيار بتاع إنه زول يركب السنبك هو ممكن يكون خيار مقبول. هو ده خيار غير منطقي وغير مقبول لأنه درجة المخاطرة فيه كبيرة شديد جدا. نرجع لفكرة المخاطرة هي جاي من وين. النظام الاجتماعي نحن إذا تكلمنا عن واقع بتاع حرب بنكون عارفين إنه في خلل في المجتمع ذات نفسه إنه مش بس إنه يقدر يوفر الأشكال بتاعت الحماية العادية الموروثة للمرأة وإنما إنه ممكن تكون إشكالات أكبر من كده. يعني إنه يعني الزول بيكون محتاج يطلع عشان ما يموت مش عشان يلقى فرص. فبالتالي انت في حالة زي دي يعني نازي هجز زي ما بقوله سافر يعني مسحت جرد اي زول بيجري في اتجاه. يعني احنا في حرب شاملة اي زول جرب اتجاه. بالتالي احنا هنا ما بنتكلم عن ممكن يكون غرار بتعين زول بيفتش على حياة بالمعنى ده. يعني لانه الطريقة المسلمة مفترض تكون من خلال النظام الاجتماعي ذات نفسه اللي بيحاول يدعم المرأة في خياراتها وفي فرصها وكده من غير ما تكون الغضة هي غضة بتاع التحكم وليس إدارة للأسرة ولفرص بتاعت الناس الموجودين فيها ولحياة الناس الموجودين داخل الأسرة. فأنا داري أقول نعم في السابق غير مسموح كان للنساء إنهم يركبوا السنبك ولكن حتى ما كان مسموح لهم إنهم يمشوا لفرص مدروسة. حتى ممكن نقول إنه للسوشال ميديا دور. ليه؟ لأنه كثير من الناس اللي ممكن يكونوا موجودين عندنا في العالم الثالث ويصلوا للعالم الأول بيبدوا يعيشوا الحياة في العالم الأول وبيكونوا خلوا أي حاجة وراهم وبيقدموا النموذج بتاع الزول اللي قدر يحقق نجاح وغفزة سريعة شديد جدا. وده في حد ذاته هو الدافع أو المحفز بالنسبة لباقي الشباب إن هم يمشوا بنفس الطريقة اللي ممكن تكون قصيرة لحياة جديدة بشكل كامل. بينما إنه النموذج السليم هو إنه الناس تسوق للنموذج بتاع الشاب أو الشابة اللي رتبوا حياتهم بشكل يوفر لهم فرص جيدة في الحياة. وأنا ما داير أمشي لجانب فرع ولكن عايز أقول إنه كثير من الشباب والشابات اللي بيسافروا بطريقة غير مدروسة حتى لما يمشوا أوروبا بيكون وضعهم في أوروبا ذاته حرج شديد جدا. يعني وده برضو ما بيتم عكسه. فالسوشال ميديا هي بتدي صورة خاطئة عن أوضاع السودانيين والسودانيات في الخارج وبالتالي أي زول بيفتكر إنه هو ده الحل. وبرضو مسألة إنه يبقى فكرة السفر بسنبك مقبولة بغض النظر عن إنه في ناس بتشوف أحداث وموت وكذا ما بيركزوا على الجانب ده. بيركزوا على إنه لا في الغالب الأعمى إحنا حنقدر نمشي خلونا خاطر المخاطرة دي. فمهم شديد جدا إنه يكون في برامج منظمة تناقش الواقع بتاع الشباب حتى بعد الهجرة عن طريق السنبك لأنه غالبا بيواجهوا مصير بيختلف تماما عن المصير اللي ممكن يواجهه زول سافر بمنحة وعاش حياة مرتبة أو مشى بعقد عمل. وده كله ممكن بيبقى صعب شديد جدا ولكن بيبقى إنه هو ده نموذج ممكن كان يحتذى لو هو تقدم بالطريقة السليمة لو تم تسويقه للشباب والشابات.
7: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العام البيدبانجا وإلى اللقاء.
12: بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
17: نحبينا ونحن التبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدينا راني في التراب ذاته.
12: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
18: المواد بقت قليلة، رأيت الدونك عنده يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
12: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمراً صعباً مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
19: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلاً.
12: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
20: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
21: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
22: أعزائي المستمعين، السلام عليكم، وأحييكم وأقدم إليكم عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الأربعاء الموافق 6 مايو 2026. مسعد بوليس يدين الهجوم على مطار الخرطوم ويعلن رفضه استهداف الأهداف المدنية. رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى السودان يعرب عن قلقه إذا الغارات بطائرات مسيرة غرب مطار الخرطوم. قطر والسعودية ومصر والكويت واليمن يدينون استهداف مطار الخرطوم بطائرات مسيرة. جامعة الدول العربية ورابطة العالم الإسلامي تدينان الهجوم الذي استهدف مطار الخرطوم الدولي. فريق الأمم المتحدة في السودان يكشف عن استمرار تعليق الرحلات الجوية من وإلى الخرطوم. الدكتور كامل إدريس يتفقد سير الاستعدادات لعودة حركة الطيران بمطار الخرطوم. قوات الأورطة الشرقية تؤكد رفضها القاطع لأي محاولات لجر شرق السودان إلى ساحة صراع. قائد الفرقة الثانية مشاه يتفقد اللواء السادس مشاه في منطقة باسوندا الحدودية مع أثيوبيا. مقتل 4 مواطنين وإصابة 13 آخرين في هجوم بطائرات مسيرة على مواقع مدنية بمدينتي كوستي وربك بولاية النيل الأبيض. إصابة 2 من المواطنين برصاص مسلحين على طريق منطقة القرقف بريف غرب كسل أمس. شبكة الأطباء تؤكد ارتفاع عدد قتلى الكوادر الطبية إلى 235 عقب مقتل طبيب المختبرات الطبية عادل موسى بمسيرة في مدينة كوستي. إضراب لسائقي المواصلات العامة بكسل المطالبة بزيادة تعرفة المواصلات إلى 2000 جنيه. مجلس الوزراء يؤكد على إصلاح وتوحيد تشريعات الأراضي ومعالجة التعديات عليها. رئيس الوزراء يعين الفريق شرطة عبدين الطاهر رئيسا لهيئة النزاهة والشفافية. سيناتور ديمقراطي يقول على أمريكا استخدام نفوذها الكبير للضغط على الإمارات لوقف تسليح قوات الدعم السريع. ولاية الخرطوم تكشف عن وجود شبكات تروج المخدرات في الطرقات. مناوي يستقبل النور القبة يرحب بكل من اختار طريق السلام وترك السلاح وعاد إلى حضن الوطن. محافظ مشروع الجزيرة يكشف عن الثغرات قانونية في قانون مشروع الجزيرة فيما يتعلق بأراضي المشروع. السودان يطلب اجتماعا للجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين لبحث الهجمات التي تعرض لها. وزير الخارجية المصري يجري اتصالا مع نظيره السوداني بشأن الهجوم الذي تعرض له مطار الخرطوم. الأزهر يدين الهجوم بطائر مسيرة الذي استهدف مطار الخرطوم. منحة يابانية قيمتها 3 ملايين دولار عبر منظمة الفاو لتمويل 43 ألف أسرة زراعية في نهر النيل. أرمان يعلن رفضه تمدد أيديولوجيا وفقه الميليشيات ويدعو لبناء قوات مسلحة ملك للشعب. مجلس طوارئ شمال دارفور يكشف أن توقف 85% من مضخات المياه في منطقة فروك ما تسبب في أزمة هادة ونقص كبير في مياه الشرب. غرف الطوارئ تكشف عن تدهور إنساني مريء في درباد بجبل مرة. الإدارة المدنية بجنوب دارفور تبحث تكوين لجنة مشتركة من الجهاز التنفيذي والقطاع الخاص لحصر وتعويض تجار سوق موقف الجنينة. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
2: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
3: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كانت تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
4: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء واللزوء في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي تكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوبه لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إعطاء التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع وذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه وكيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف. هو اللغاء، هنا اللغاء بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين ندي بها التطعيم أو التحصين. نجي نشوف احنا بندي شنو أنواع التطعيم أو التحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغاء الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه متى، لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهة مزمنة وجهة لفترة طويلة جدا وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده بندوه داخل الجلد، ودائما مباشرة الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخده، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولادة مباشرة برضه بندي معاه لغاة بتاع الشهر للاطفال، وده دائما في جرعة اسمها جرعة رغم صغر، ده بندوه طوالي بعد الولادة. والشهر للاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنلقطها للطفل في خشمه. ده اللغاهين اللي بنديهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذ ده عن الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي، بيمشي بأخذ لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بنديه شكل حقنة بالعضل، مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حقنة برضو بتاع التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه لكم، ده البام الإرغان لطفل، لكن ما ده الإرغان البيجي بروح، ده إرغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف، يعمل مضاعفات كثيرة. عشان كده أنا بوجه الأمهات إنه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا أطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لأنه كل الأمراض الحسية أنا قاعد أتكلم فيها ده أمراض خطيرة جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني تأثر في صحته وممكن بتعمل له مضاعفات في المستقبل، بتأدي هذه للوفاة. في نفس الستة أسابيع برضو في الإجراءات تانية في شلل الأطفال بندي جرعة تانية. طبعا ادينا جرعة في اليوم الأول بندي جرعة تانية بس ستة أسابيع دي اسمها جرعة رقم واحد. بعد طفل يتيم 10 أسابيع لازم أنت توديه مرة تانية عشان يقدو الجرعة التانية نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي والجرعة بتاعت الشلل ياخد الجرعة التانية ده لما الطفل يتيم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتيم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخد الجرعة رقم 3 لأنه كل الجرعات دي لو أخذت جرعة واحدة ما كفاية ممكن يدو مناعة لمدة سنة سنتين شهر شهرين لكن تاني برجع لازم يكمل الجرعات المقررة. وفي غالبية الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعة واحدة عشان كده لازم يكمل الجرعات المقررة عليه المسؤول بتاع التحصيل. لو أخذ جرعة ناقصة ممكن يأثر فيه كل مرة يقوم يرجع له تاني وبيجيب بطريقة أصعب من الطريقة الأولى وممكن يؤدي للوفاة بطريقة أسرع من الطريقة لو هو ما كان وديته للتطعيم نهائي. عشان كده أنا بنصح الأمهات أي أم بدأ التطعيم لازم تكمليه ولازم تطعيمه في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخد يعني حقنة واحدة بس اسمها حقنة ذات الحصبة مرض الحصبة. طبعا كل الناس عارف الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزلة ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي إلى وفاة الطفل. يعني عشان إحنا نحمي نفسنا من الحصبة لازم ياخد الحقنة ذات الحصبة في شهر 11. بعد نهاية 9 شهور كده الطفل بيكون أخذ الجرعات الأساسية يعني بيكون باقي له جرعات منشطة. جرعات المنشطة دي بدك بحدوها لك في جرعات بعد 18 شهر في جرعات بعد سنتين في جرعات بعد سنة. لكن أهم حاجة في الموضوع إنه الطفل لازم يكمل الجرعات الأساسية لحد يعني إحنا نقول هذه لأنه لو ما كملت الجرعات الأساسية بيكون مناعته ناقصة وممكن هو بيكون معرض للأمراض. وبدك نجي نتكلم عن المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وبعد مرات بتخلي الأم مثلا تقول يا أخي والله أنا ولذيذة وديته المركز وجات حمى وتعالى أنا ما بوديه وكذا. لا الحياتي في بعض الأشياء البسيطة بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عادية جدا يعني من ضمنها مثلا الحمى يعني بيجيه حمى خفيفة ممكن تستمر معه يوم يومين ثلاثة يوم وبتروح يعني ما محتاجة لحاجة كثيرة. بننصح لهم إنه ما تغلق يعني جرين بتاع جاء حمى خفيفة وكذا بيعتبر إنه الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل إنه الجسم قاعد يكتفي مناعة فعل مع اللقاح للدولة عشان يقوم يكتفي مناعة عشان يحمي من الأمراض ده مؤشر كويس. الحاجة الثانية بعض مرات بيكون في ورم مثلا بسيط يعني بيكون بعض مرات في ورم في المحل بتاع الحقنة وممكن يعمل جرح يعني مثلا في ذات في بتاعت السول بتاعت البي سي جي دي بعض مرات ممكن تعمل جرح والجرح بعض مرات ممكن يستمر لشهر او بعض مرات يستمر ل15 يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضو مؤشر كويس انه الجسم قاعد يتفاعل مع اللقاح للدولة وبالتالي مناعته كويسة والواحد ما يعني ما تغلب. علاجه بسيط جدا جات الحمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي الحمى بتروح بتاع الحقنة ممكن تعمل لهم مكملات عادي جدا مويه دافية مويه عادية. يمكن ده كان حاجة شاملة عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الأخيرة داري أقولها للأمهات أهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعيمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسة لأنه لو ما طعمته حسي ممكن اللي قدام يقوم يحصل له أمراض والأمراض دي بعدين زي ما بيدخل البيت كله في مشكلة توديه المستشفى والفحوصات دايرة قروش والعلاجات دايرة قروش كل الحاجات دي دايرة قروش. والتطعيم مجانا يعني أفضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونوديه الدكتور أو نوديه نمشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجة الثانية اللي أنا داري أقولها للأمهات لازم لو بدأتي التطعيم لازم تكملوه لازم تتغيري بالزمن. الحاجة الثالثة بعد أي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم أو هو إذا كان ممرض أو بيقوم بيديكي كرت الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم أخذه 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الأطفال الصغار تحفظيه في حتة مناسبة لأنه الكرت ده بمشي معاك لقدام حتى لما نكبر بعدين بسألوا طعمت قبل كده ولا ما طعمت الطعمت وين الكرت بتاعك. الكرت ده هو بس بيتين الطفل ده أخذ تطعيم قبل كده ولا ما أخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم أتمنى إنه كل النسوان يودوا أطفالهم للتطعيم ونشوفهم كلهم نصيحين جدا والسلام عليكم ورحمة الله.
3: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية في بريطانيا. شكرا لمشاركتك معنا وإفاداتك اللي قدمتها لنا والشكر برضو موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة. ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية بنقول لكم قيل وعافية.
0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية حول صحة الإنسان

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم وحييكم وقدموا إليكم نشرة الأخبار اليوم الأربعاء الموافق 6 مايو 2026 من راديو دبنجا. أبدأها بالعناوين. تواصل الإدانة الدولية لاستهداف مطار خرطوم بطائرات مسيرة وتحذيرات من تصعيد إقليمي بعد تبادل الاتهامات بين السودان وأثيوبيا. تحالف دولي يطالب بوقف فوري للعنف في كردفان وتحذيرات من عواقب إغلاق مطار الخرطوم بسبب التحديدات المتزايدة بالطائرات. معارك عنيفة في الدكمة بولاية جنوب كردفان وارتفاع عدد الأطباء القتلى خلال الحرب إلى 235 طبيبا. تباين آراء المحللين حول الإعلان عن استكمال حكومة التأسيس وإصابة شخصين في إطلاق نار بالريف الغربي لمدينة كسلة. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. تواصلت الإدانات للهجمات التي استهدفت مطار خرطوم الدولي بطائرات مسيرة وسط تحذيرات إقليمية ودولية من خطورة استهداف المنشآت المدنية وتداعياتها للأوضاع في السودان. وأدانت رابطة العالم الإسلامي وجامعة الدول العربية الهجوم داعين إلى الوقف الفوري للاعتداءات والالتزام بالقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين والمرافق العامة. وفي موقف مماثل أعربت السعودية وقطر والكويت واليمن عن إدانتها للهجوم ويعتبرته انتهاكا واضحا لسيادة السودان وقرقا للقانون الدولي. أدان كبير مستشاري الولايات المتحدة للشؤون العربية والأفريقية موساد بوليس الهجوم بطائرات مسيرة على مطار خرطوم ومواقع مدنية أخرى، وشدد على ضرورة وقف هذه الهجمات ووقف الحرب. ومن جانبه دعا السفير وولفرام بيتر
1: رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي
0: في السودان قيادتي القوات المسلحة وقوات الدعم السريع إلى إنهاء هذا الصراع، كما دعا الأطراف الخارجية إلى الكف عن تعجيج الأزمة والعمل على تحقيق الاستقرار الإقليمي. أفاد فريق الأمم المتحدة في السودان باستمرار تعليق الرحلات الجوية من وإلى عاصمة الخرطوم، مؤكدا أن المطار منطقة حيوية لوصول المساعدات وحركة العاملين في المجال الإنساني. وأدان المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك في مؤتمره الصحفي اليومي هذه الهجمات، وأضاف في هذا الخصوص
2: أفاد زملاؤنا على الأرض بأن الرحلات الجوية من وإلى العاصمة الخرطوم لا تزال معلقة اليوم بعد استهداف طائرات مسيرة للمطار وأجزاء أخرى من المدينة. يعد هذا المطار حيويا لوصول المساعدات الإنسانية لا سيما لحركة العاملين في المجال الإنساني.
0: وفي هذا السياق تفقد رئيس الوزراء كامل إدريس مطار خرطوم الدولي للاطلاع على سير الاستعدادات الجارية لإعادة تشغيله واستئناف حركة الطيران عبره. وخلال الزيارة شدد على رفض الحكومة القاطع لاستهداف المرافق المدنية. حذر الخبير في مجال الطيران والمدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان من إغلاق المطار بسبب التحديدات المتزايدة بالطائرات المسيرة التي استهدفت محيطه، داعيا إلى بناء منظومة حماية متكاملة متعددة الطبقات تضمن استمرارية العمل وسلامة الملاحة الجوية. وأشار عدلان في حديثه لراديو دبنجا إلى أن المنظمة العالمية للطيران المدني دعت إلى التعامل مع هذه الأخطار بشكل واقعي، لكن ليس بينها خيار الإغلاق الكامل. وأضاف في هذا الخصوص
3: الإبقاء في المطار نفسه بيعتبر إنجاز وتحدي كبير جدا بيواجه الدولة ككل، خلينا من قطاع الطيران، باعتبار أنه المنظمة العالمية للطيران المدني دعت إلى التعامل مع مثل هذه الأخطار تعامل واقعي، ليس من بين التعامل ده الإغلاق الكامل. ما في، إنك يجب أن توفق أوضاعك بيزد على وجود هذه التهديدات.

0: وجود هذه التعديلات الأمنية.
1: وفي السياق أرجع الخبير في مجال الطيران العميد معاش عادل عبد اللطيف، التصعيد الأخير من جانب قوات الدعم السريع باستخدام المسيرات إلى استحداث بعض الأجهزة الملاحية المتطورة وأجهزة التشويش، بالإضافة إلى استخدام نوع جديد من الصواريخ ذات كفاءة تمييزية عالية. وقال عبد اللطيف لراديو دبنجا أن الرقعة الجغرافية لعمليات واسعة ومترامية الأطراف ما فرض تحديا كبيرا أمام القوات المسلحة في مواجهتها، وأضاف في هذا الخصوص:
2: من الواضح أيضا أن التصدي لمثل هذه الهجمات مهما كانت الإمكانيات المتاحة للجيش غير واقعية نظرا لكبر المسرح لعملياته، وأيضا نظرا لعدم إمكانية وتوفر المعينات لتغطية المساحات الشاسعة من السودان بالرادارات ومحطات التشويش.
1: طلب السودان عقد دورة طارئة لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الداعمين لبحث التطورات الأخيرة المرتبطة بالهجمات التي تعرضت لها البلاد. وأفاد بيان بأن المندوبة الدائمة للسودان لدى جامعة الدول العربية عمت مذكرة رسمية إلى الدول الأعضاء تمهيدا لتحديد موعد الاجتماع. ويأتي هذا الطلب على خلفية اتهامات سودانية لأثيوبيا بالظلوف الهجمات عبر طائرات مسيرة يقال إنها انطلقت من أراضيها. حذرت أصوات إعلامية من خطورة تصاعد الأزمة بين السودان وأثيوبيا عقب الاتهامات المتبادلة بشأن استهداف مطار خرطوم، معتبر أن تطورات الوضع يشير إلى احتمال تحول النزاع الداخلي إلى مواجهة إقليمية أوسع. وأشارت رشا عوض رئيس تحرير صحيفة التغيير الإلكترونية إلى أن استمرار التصعيد والخطاب الداعي إلى مواجهة عسكرية مع دول الجوار قد يعقد الأزمة ويطيل أمد الحرب، محذرة من تحول البلاد إلى ساحة لحروب بالوكالة في ظل تداخل أجندات إقليمية بينها التوتر القائم بين مصر وأثيوبيا. وأضافت لراديو دبنجا:
3: دائما معسكر الحرب في الخرطوم بدلا من أن يتجه إلى الحل السلمي السياسي التفاوضي ولإنهاء هذه الحرب التي بطبيعتها ستكون ثغرة وباب مفتوح على مصراعيه للتدخلات الخارجية، بدلا من أن يتجه إلى هذا الاتجاه يتجه إلى التصعيد مع دول الإقليم، وهذا الاتجاه سيعقد الأمور وسيؤزم الأمور أكثر فأكثر.
1: أعرب تحالف دولي يضم 7 دول غربية أن قلق بالغ من التصعيد العسكري المتواصل في مدينة الدلنج وما حولها في إقليم كردفان. وطالب التحالف الذي يضم كل من كندا وفرنسا وألمانيا وإيرلندا وهولندا والنرويج والمملكة المتحدة في بيان بوقف فوري العنف، مغربا عن صدمته إذا تقارير تحدثت عن ضربات استهدفت مناطق مدنية في مدينة الدلنج وما حولها بجنوب كردفان. وأشار البيان إلى تقارير موثقة أن عنف جنسي طال نساء وفتيات على خلفية النزاع، وأدعى التحالف جميع أطراف النزاع إلى احترام القانون الإنساني الدولي وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون أراقيل. شهدت منطقة التكمة بولاية جنوب كردفان معارك عنيفة بين القوات المسلحة من جهة وقوات الدعم السريع والحركة الشعبية بقيادة الحلو، وتضاربت الأنباء حول الطرف الذي سيطر على المنطقة. وأضاف جنود في الدعم السريع في هذا الخصوص:
4: إيش هذا الله إيش هذا التاريخ؟ التكمة الآن التكمة ودين الإيمان تحديدهم تحديدهم يا جماعة تحديدهم أمشي رابط أقسم بالله ولا إيما أقسم بالله سايق العربي ذو مباشر أقسم بالله حديدي ذلك الحديدي مباشر والله.
1: كشف شهود عيال لراديو دبنجا أن إصابة شخصين أمس الثلاثاء في إطلاق نار من قبل 3 مسلحين يستقلون عربة على طريق الجرف بالريف الغربي لكسلة. وأوضح الشهود أن المسلحين طاردوا مواطنين يستقلون عربة وحاولوا إيقافها بهدف النهب قبل أن يطلقوا عليها النار، ما أدى إلى إصابة شخصين. وأضاف شاهد في هذا الخصوص:
5: صاحب البوكسي كان ركب يمين وعمنا كبير برضو، طلقة خشت بغادي وطلعت بجاي ودم الزول الجد ساقه يمين، أدوا طلقتين اللاستيك وهذه الطلقة الأولى كانت سلخت السايق في كراعه قدت ساق الزول كان يمين.
1: دعا المرصد السوداني لحقوق الإنسان للإفراج الفوري وغير المشروط أن المهندس عثمان عبد الماجد محمل السلطات الأمنية بمدينة الدندر المسؤولية الكاملة عن سلامته الجسدية والنفسية. وقال مدير المرصد:

0: قد مجدي النعيم لراديو دبنجا أن عثمان في السبعينات من عمره اعتقل بسبب كلمة وجهها عبر منصات التواصل الاجتماعي حول الغش في امتحانات الشهادة السودانية. وأضاف النعيم في هذا الخصوص:
1: عثمان في السبعينات من عمره متقاعد، يعمل بالزراعة ورب أسرة. برضو عثمان ناشط سياسي ومجتمعي، لم يعرف سوى العمل السلمي في تنظيم المجتمع وتقديم الإرشاد للمزارعين. إلى جانب سنه المتقدم، يعاني عثمان من مشاكل في الجهاز التنفسي ومن الجاوت، وهو الآن معزول عن العالم. لم توجه له تهمة رسمية ولا سمح له بلقاء محامي ولا الاتصال بأسرته، مما يفاقم الخطر على حياته.
0: كشف شبكة الأطباء السودان أن ارتفاع عدد القتلى من الكوادر الطبية إلى 235 عقب مقتل فني مختبرات طبية عادل موسى التجاني صباح الثلاثاء إثر قصف بطائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع. وأشارت الشبكة لإصابة 511 من العاملين في القطاع الصحي، فيما لا يزال 84 من الكوادر الطبية رهن الاعتقال. تباينت الآراء حول خطوة استكمال حكومة التعسيس التي أعلنها رئيس الوزراء محمد حسن التعايشي من نيالة أول أمس. وقال كاتب الصحفي المحلل السياسي سبويه يوسف إن هذه الخطوة تمثل مسارا صحيحا لإعادة الحياة ومواجهة التحديات الملحة في مناطق السيطرة، خاصة في قطاعات الأمن والصحة والتعليم. وأضاف يوسف لراديو دبنجا:
2: خطوة في الطريق الصحيح لإعادة الحياة ومعالجة كل القضايا التي تواجه المنطقة أو المناطق التي تسيطر عليها والتأسيس. مسؤولية كبيرة جدا تقع على عاتق حكومة السلام، باعتبار أن هنالك كثير من القضايا الملحة.
0: من جهة أخرى، يعتبر الكاتب والمحلل السياسي الطاهر المعتصم أن إعلان الحكومة من نيالة يمثل تكريسا لسيناريو التقسيم وتجاهل الرفض الدولي الواسع، محذرا من تكرار النموذج الليبي في السودان. وقال إن ذلك محاولة لفرض أمر واقع يستبق الحلول الشاملة ويحدد وحدة التراب الوطني بشكل غير مقبول إقليميا ودوليا. وأضاف لراديو دبنجا:
3: استكمال هذه الأسماء هو محاولة في لإثبات أمر واقع، محاولة لاستباق أي حلول تفرض على السودان. من المؤسف أن يرى الشخص أن هناك دولة موازية تقوم في السودان الوطن الواحد.
0: قال حاكم إقليم دارفور مني أركم الناوي إن انضمام القائد المنشق من الدعم السريع النور القبة يمثل تطورا إيجابيا في اتجاه لم شمل أبناء الوطن. وأشار مناوي خلال لقائه النور القبة بالخرطوم إلى أن البلاد بحاجة إلى عودة أبنائها من المعسكرات إلى حياتهم الطبيعية، بما يتيح استعادة الاستقرار وعودة الخدمات وفتح المدارس أمام المواطنين. وأضاف:
4: الإشاعات والحرب التي يعني بتقوم بها ناس حميتي وعبد الرحيم بغرض تاجيجها وبالحرب التي يعني في الحقيقة تفصل ما بين المواطنين وتخلق نعرات القبلية وخطاب الكراهية يجب أن ينتهي من هذا اللقاء. إلى الأمام أن الناس في السودان بصفة عامة وخاصة أبناء الدارفور يجب أن يعملوا مع بعضهم البعض في إطار المحبة، في إطار تعايش السلمي. ونحن في الحقيقة الاحترابات جاءت كثيرة لكن يجب أن تنتهي.
0: دعا عضو المكتب التنفيذي للغرفة القومية للشاحنات بولاية البحر الأحمر صلاح إبراهيم عاصي إلى الالتزام بتطبيق قانون حماية الطرق المطبق منذ عام 1993، منتقدا ضعف تنفيذه على أرض الواقع. وقال عاصي لراديو دبنجا إن الطريق الساحلي الرابط بين بورسودان ووسيف تأثر بشكل واضح جراء الأوزان الزائدة، ما ساهم في تدهور بنيته التحتية. وأضاف في هذا الخصوص:
5: حقيقة الأوزان الزائدة يعني بتأثر على جميع الطرق القومية، ولا بد من الالتزام بتطبيق قانون حماية الطرق. الطريق الساحلي بورسودان وسيف بتأثر تأثير كبير جدا بسبب الحمولات الزائدة، ويعني مما يؤدي إلى خلاك الشارع. حماية الطرق قانون موجود من سنة 93 لكن للأسف ما مطبق بفعالية.
0: أعلنت وزارة الصحة بولاية نهر النيل أن تسجيل 76 حالة إصابة جديدة بحمى الضنك خلال 24 ساعة في الولاية، وكشفت في تقريرها الوبائي اليومي أن تسجيل 36 إصابة في محلية الشندي و19 إصابة في الدامر و18 في المتمة، بينما سجلت أطبرة 3 إصابات. قررت السلطات المختصة بولاية كسل إغلاق معسكر الكرامة 1 للنازحين، وذلك ضمن خطة إغلاق مراكز الإيواء بالولاية. وأوضح فوضى الأمن الإنساني بولاية كسل إدريس علي محمد أن المعسكر يضم 129 أسرة، اختارت منها 93 أسرة البقاء والاندماج في مجتمع الولاية، مشيرة إلى أن هناك 29 أسرة ستقادر إلى ولاية الخرطوم طوال. شكى مواطنو مناطق تايفول وكاميرول بمحافظة باو في النيل الأزرق من أزمة حادة في مياه الشرب وتكدس المواطنين أمام موارد المياه، مطالبين المنظمات بالتدخل العاجل. وأضافت امرأة في هذا الخصوص:
6: علينا محتاجين للموية، علينا محتاجين المواصير، محتاجين سكريت عديل، لأنه علينا تعبانين في تيفول، ناس تيفول وناس كاميرول، ناس واحد، إلا اثنين كالجاكات بس، الباقي لو ينقطع الصف ده طويل، ما قاعدين نلقوا زمن عشان نشيلوا موية بدري نمشي ننهروا إيالنا.
0: وفي دارفور أطلقت غرفة طوارئ ديرة التابعة لمجلس تنسيق غرفة طوارئ طويلة وجبل مرة نداء استقاسة عاجل، مشيرة إلى نقص حاد في الغذاء والدواء وتدهور خطير في مصادر المياه، وطلبت الغرفة بالدعم الغذائي وتوفير الأدوية. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت وزارة الصحة الاتحادية أن الحملة القومية للاستجابة لوباء شلل الأطفال التي نفذت في 7 ولايات حققت تغطية بلغت 106% في جولتها الأولى، واستهدفت الحملة أكثر من 4,379,000 طفل، بينما تم تطعيم أكثر من 4,642,000 طفل فعليا. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
7: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربوع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
8: على راديو دبنجا حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
9: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. حلقة الليلة بنسلط فيها الضوء حول تقرير صادر من منظمة إنقاذ الطفولة برسم واقع مزري ومرير وملامح مستقبل قاتم لأطفال السودان، بالرغم من أنه ميلاد أي طفل في العالم يبشر بمستقبل واعد، لكن تتحول البشريات دي لحالة من المخاوف والقلق في ظل انهيار كامل للخدمات الصحية في المستشفيات وانعدام الرعاية الطبية اللازمة. ده بينذر بمخاطر تودي بحياة آلاف من الأطفال ويساهم في دفن هذه البراءة في سنينها الأولى. أشارت منظمة إنقاذ الطفولة في تقرير الأسبوع الماضي لتقارير رسمية صادرة من وزارة الصحة أعلنت فيه عن ولادة نحو 5,600,000 طفل في الفترة بين أبريل 2023 وحتى أبريل 2026، بما يعادل أكثر من 5,000 حالة ولادة يوميا في المتوسط أو 3 حالة ولادة على الأقل في الدقيقة. والمنظمة برضو قالت إنه في ارتفاع في وفيات الأمهات إلى 295 حالة وفاة لكل 100,000 ولادة في العام 2025 فقط. كمان غدرت الأمم المتحدة معدل وفيات الرضع بنحو 42 حالة وفاة لكل 1,000 حالة ولادة حية في العام 2024، وقالت إن السبب في الزيادات دي بيرجع لأنه إلى صعوبة الوصول إلى خدمات الرعاية والتوليد الطارئة ونقص الكوادر الطبية المؤهلة والانهيار الواسع النطاق للخدمات الصحية نتيجة النزاع الدائر وأدى لتوقف 70 إلى 80% من المرافق الصحية في المناطق المتضررة من النزاع. طيب أعزائي المستمعين، في الجانب الآخر صدر تقرير من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. تقرير بيتكلم عن أنه في 42 ألف طفل وجدوا أنفسهم بلا أسر، أي فاقدين للرعاية الوالدية، مشتتين بين معسكرات النزوح في داخل السودان واللجوء في دول الجوار، ويواجهوا العالم وحدهم في سن يفترض أن يكونوا تحت حماية الأسرة. بين هؤلاء الأطفال 5000 داخل السودان، والبقية في تشاد 24 ألف، تليها أثيوبيا 7000، ومصر وجنوب السودان بنحو 6000 لكل منهما. ده كله بيفرض سؤال عن واقع ومستقبل أطفال السودان وسط هذه الحرب، وهي مستقبل ينتظرهم في ظل هذا الانكسار الكبير. ده اللي حنناقشه أعزائي مستمعين راديو دبنجا في حلقتنا اليوم من برنامج حديث اليوم مع ضيفي الكريم عاطف محجوب البحر، مستشار برامج التنموية واختصاصي تغيير السلوك والتغيير الاجتماعي، وخبير في مجال الطفولة وحقوق الطفل، وهو عمل سابقا أيضا في منظمة إنقاذ الطفولة. أهلا ومرحبا بك سيد عاطف محجوب البحر.
10: بسم الله الرحمن الرحيم، التحية للأخوة في راديو دبنجا، متابعتهم دقيقة لأوضاع السودانيين في الداخل والخارج، والتحية لمستمعي ومستمعات راديو دبنجا.
9: بنوجه لك سؤال مباشر حول أنه كيف يؤثر ذي يعني استمرار ولادة ملايين الأطفال في ظل الحرب الحالية على حياتهم ومستقبلهم مع ارتفاع حالات الوفيات وسط الأمهات، مع انعدام خدمات الرعاية الصحية، وفي الغالب بعضهم يمكن أن يكونوا قد فقد العائلة.
10: التقرير اللي قدامنا بيتكلم عن 5,600,000 ولادة في 3 سنوات بتاعت الحرب. ده رقم كبير جدا، وما هو براو يعني مقروءا براو كده، ما هو المشكلة الأكبر، يعني المشكلة الأكبر إنه هذا الرقم اللي بيعادل تعداد بتاع سكان بتاع دول، ومرات في أكثر في دول كثيرة التعداد بتاع سكان أقل من الرقم ده، دي اللي تولدوا في ظل ظروف مأساوية، ظروف بتاعت حرب، في تدوية المدافع وأصوات الرصاص. فده رقم كبير جدا، والخمسة مليون وستمائة ألف بتعني يعني 7 مواليد كل دقيقتين، فده رقم يعني ما ما ما ما, ما رقم عادي، 213 ولادة في الساعة. كون يتولد في ظروف زي دي، فأفتكر إن دي حاجة ممكن تكون صعبة جدا على هؤلاء الأطفال اللي تولدوا في ظروف ما فيها رعاية صحية متكاملة. أغلبون تولدوا في بيوت بعيد عن المؤسسات الصحية، حتى اللي تولدوا في مؤسسات صحية ذات يعني في تقارير بتتكلم عن 200 هجوم على مؤسسة صحية في خلال 3 سنوات ديك، بيتمثل والسبب الأساسي لهذه الأرقام المهولة من الوفيات، وفاة الأمهات أثناء الولادة، وفاة الرضع، والولادات اللي تولدت في ظروف صعبة. بالتأكيد الحرب تمثل هي القاسم المشترك الأعظم من كل الأسباب دي، لكن الحرب تسببت بعد ذاك في انهيار في المؤسسات الصحية، إنه نحن عندنا 80% من المؤسسات الصحية خرجت من الخدمة، وحتى الفضل ده بيكون عنده مشاكل بتاعت نقص كوادر، نقص معدات، نقص أدوات التشغيل. يعني الليلة لو عينا فقط للكوادر السودانيين، هسه فيهم 2.5 مليون سوداني طلعوا برا السودان، دير فيهم كم كادر طبي، دير كلهم فقدناهم، كم ممكن يكونوا شغالين ويوفروا خدمات صحية للمواطنين. الثاني برضو من الحاجات المزعجة جدا، إنه بيتم من خلال النزاع استهداف المراكز الخدمات الصحية، مراكز تقديم الخدمات الصحية. عندنا أكثر من 200 هجوم على المرافق الصحية، وده بيوري إن المستشفيات ما بقت ملاذ آمن. طالما إنه هي ما ملاذ آمن، بتبقى ما هي الخيار الأول، فبيضطر الناس بعد ذلك يقوموا يفتشوا عن خيارات تانية، لأن إحنا يا أخي لو مشيت المستشفى ممكن تضرب. فدي مشكلة برضه ممكن تكون واحدة من الأسباب بتاعت الارتفاع بتاع وفيات الأمهات ووفيات الرضع. الحاجة الثالثة برضو يعني الخدمات الطبية، الإمدادات الطبية تتعرض يعني في عوائق كثيرة، يعني في حصار طبي، في حدود، مثلا حدودنا مع تشاد اللي هي كان متخوش من خلالها بعض الإمدادات الطبية للمناطق دارفور، هسه هي واقفة. لقاحات أدوية، فمشاكل زي دي كده ممكن تكون مشكلة كبيرة. غير أنه بعد ذاك برضو الحرب عندها تأثير اقتصادي على الدولة وعلى العملة، بالتالي ارتفاع تكاليف الخدمات الصحية. فدي كلها أسباب ممكن تكون ساهمت في أنه ارتفاع يعني وفيات الأمهات أثناء الولادة ووفيات الأطفال الرضع.
9: طيب سيد عاطف البحر، وأنت بتتحدث لراديو دوانجا عبر برنامج حديث اليوم، عايزك توضح برضو للمستمع الكريم العوامل اللي أدت إلى ارتفاع عدد الأطفال غير المصابين بأسرهم إلى 42 ألف طفل داخل السودان وفي دول الجوار أو الفاقدين للرعاية الوالدية، وما انعكاسات ذلك على أوضاع الحماية الإنسانية، وبرضو كيف تأثر أزمة النزوح وحرمان نحو 16 مليون طفل من التعليم على زيادة مخاطر عمالة الأطفال والتجنيد والتجنيد في الجماعات المسلحة وتعرضهم لستة أنواع الاستغلال.
10: التقرير مفوضية المفوضية السامة للشؤون الأهلية اللي بيتكلم عن 42 ألف طفل غير مصطحب، ده كلام ممكن يكون بالنسبة لي ممكن يكون حاجة صادمة. الأطفال غير المصطحبين لو دارين نعرفهم هم أشخاص أقل من 18 سنة اضطروا للنزوح وانفصلوا بالتالي من بيئتهم الأسرية، ما معاهن أبو، ما معاهن أم، ما معاهن أي شخص آخر بالغ من الأسرة، لا أخو لا عم لا عم لا خال لا خال لا أي قريب. فديل هنا نحن بنسميهن أو بيسموا الأطفال غير المصطحبين. فهسا نحن عندنا بنتكلم عن 42 ألف طفل عايشين حاجة زي دي، ناس أقل من 18 سنة عايشين انفصال من والدينهم، وللأسف الشديد 37 ألف من 42 ألف ديل موجودين خارج السودان. ده رغم برضو ممكن يكون رغم يعني صادم وبيصعب الحتة الإجراءات لما الشمل بالنسبة لهم. هؤلاء الأطفال هم عندنا من أكثر فئات الأطفال هشاشة، وهم عرضة للاختطاف للتجار بالبشر، عرضة لكافة أشكال العنف، يعني لو كان عنف بدني أو عنف عاطفي أو عنف جنسي. وهم يعني أغلبهم لو ما بيقول كلهم بيكون في حالة بتاعت بيعانوا من آثار ما بعد الصدمة، أو حتى فيهم واحدين ممكن يكونوا مصدومين لغاية هسه، لأنه يعني حرمان الطفل المفاجئ من أسرته ومن كل الأقارب بيفقدوا الإحساس بالأمان، وده ممكن يكون حاجة عندها آثار نفسية عميقة. الحلول يعني المفروض تتعامل، أول حاجة المفروض بسرعة شديدة جدا تبدأ إجراءات التقصي الأسري، نتتبع الأسر بتاعتهم عشان نصل للمرحلة اللي بنقول عليها لما الشمل، إن الطفل ده يرجع لأسرته خلاص، يعني يعيش في كنف والدينه من أول جديد أو في كنف أفراد أسرته. ودي حاجة هسا بقى فيها شوية بقت في سهولة بحكم إنه ثورة الاتصالات بقت من السهل، بقى إنه الناس يقوم يتواصلوا مع الناس في أي مكان طالما توفر رقم أو كده. فدي الحاجة المفروض تتم، إنه يحصل لهم تقصي أسري ويتلمى شملهم مع أسرهم. في المرحلة اللي قبل ما يصل لأسرته مفروض تتوفر له طبعا إجراءات بديلة، يتخطى في بيئة بتاعت رعاية أسرية بديلة مؤقتة. الجزء الثاني من التقرير طبعا بيتكلم عن أشياء برضها ممكن تكون مزعجة جدا. عندنا انتهاكات لحقوق أساسية واردة في اتفاقية حقوق الأطفال اللي بتاعت 1990، اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأطفال اللي موقع على السودان، السودان من أوائل الدول اللي وقعت عليها، بتتكلم عن حرمان 16 مليون طفل من التعليم، ودي كارثة بكل المقاييس. يعني المادة 28 من اتفاقية حقوق الطفل واضحة بتقول التعليم حق إلزامي ومجاني، وحرمان من حرمان الأطفال من التعليم ده بيمثل يعني حرمانه من وسيلة الحماية الأولى وبيهدد مستقبل الأطفال. قد يكون في بعض الأطفال هسه مثلا بيتلقوا تعليم لكن ما بالجودة اللي ممكن تكون لو كان الأوضاع كانت أوضاع عادية. فالتعليم في أثناء الحرب مشكلة كبيرة جدا، في كثير جدا من الأطفال اتحرموا بشكل مباشر من التعليم بشكل كامل، في واحدين تلقوا تعليم في ظل ظروف صعبة جدا جدا، ظروف اقتصادية وخدمات بتاع التعليم متردية جدا. زاد الضغط كثير جدا على المؤسسات التعليمية في المناطق اللي نزحوا ليها الأطفال، سواء كان عدد الأطفال الكبيرة أو حتى المدارس اللي تحولت في بعض الأحيان إلى مراكز للنزوح ومعسكر النزوح، يعني معسكرات نزوح. تكلم التقرير برضو عن عن عن استغلال وعمالة أطفال، وده يعني برضو فيه انتهاك لمادة في اتفاقية حقوق الأطفال مادة 32 بتنص على حماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي من أي عمل بيضر بصحته أو النمو البدني والعقلي. معروف إنه أي شغل ممكن يؤثر على صحة الطفل أو يؤثر على النمو البدني والعقلي والعاطفي، أو حتى ممكن يعني يؤثر يحرمه من تعليمه، هنا طوال بيعتبر هو انتهاك لحق الطفل في السلامة من الاستغلال الاقتصادي. كذلك بيتكلم التقرير عن انتهاك ثالث خطير جدا اللي هو تجنيد الأطفال. دي طبعا حاجة خطيرة جدا، يعني الاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأطفال والمادة 38 وعندها بروتوكول اختياري للاتفاقية والسودان برضو موقع عليه، وكلها بتنص على انه ما يتم تجنيد الاطفال. للأسف تم تجنيد الاطفال بشكل واسع جدا، وده شيء طبعا فيه انتهاك لحقوق الاطفال وفيه تعريض حياتهم للخطر، وبعد ذلك حتى بعد ما ينتهي النزاع ان شاء الله ويرجعوا تاني عشان يعيشوا حياتهم العادية، ما بكون ده نفس الطفل لانه ما نمى في الظروف المفروض ينمو فيها الطفل. فدي حاجة ممكن تكون حاجة خطيرة جدا جدا.
9: في ظل الفجوة التمويلية الكبيرة، تعتقد يعني ما هي أبرز التحديات اللي بتواجه جهود حماية الطفل، وما المطلوب لضمان استجابة إنسانية فعالة خلال عام 2026 الحالي؟
10: بالنسبة للفجوة التمويلية أنا أفتكر أنه هي منطقية طبعا في ظل ظروف العيش في العالم اللي يمدي فيه مشاكل اقتصادية كثيرة ناتجة عن النزاعات. النزاع في أوكرانيا يساهم بشكل مباشر في انه يضغط على الاقتصادات الاوروبيه، والاقتصادات الاوروبيه اوروبا هي اكثر القارات اللي بتساهم في تمويل الانشطه بتاعت حمايه الاطفال في العالم. كذلك الولايات المتحده الامريكيه خاشين في نزاعات كلهم وبشكل مباشر او غير مباشر، والنزاعات دي تسببت في انه يحصل ضغط على الاقتصاد بتاعهم، بالتالي اثر على حجم التمويل الماشي للاعمال الانسانيه. في نقطة تانية أفتكر أنها برضه مهمة جدا، في أنه التمويل اللي بيجي عبر المنظمات العالمية ممكن تكون التكلفة التشغيلية بتاعته برضه مرتفعة، دي حاجة برضه موثقة. فأنا بفتكر أنه واحدة من الحلول اللي ممكن تتم أنه يتم دعم المبادرات المجتمعية، يعني حماية الأطفال تتم على مستوى المجتمعات. ناس المجتمعات هم أكثر ناس أدرى بقضايا حماية الأطفال وكيفية التعامل معها، فلو تم دعم المبادرات المجتمعية مباشرة أو عبر الوسيط ممكن منظمات وطنية، فدعم المنظمات الوطنية ومن خلالها يتم دعم المبادرات المجتمعية، ده بقلل تكاليف عمليات حماية الأطفال وحتى العمليات بتاعت يعني تعزيز الخدمات الصحية وتحسين الخدمات الصحية. فدعم المبادرات المنظمات الوطنية والمبادرات المجتمعية ده ممكن يكون عامل حاسم في أنه يقلل التكلفة الإنسانية في السودان. شكرا جزيلا مجددا لراديو دبنجا، ونحيي فيهم اهتمام ومتابعة لأوضاع السودانيين داخل وخارج السودان في هذه الفترة العصيبة.
9: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم. هذه تحياتي سليمان السري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
8: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينة حماد حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كان بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج به. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة، يعني والظاهرة موجودة وبكسرة، يعني خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي، ما فيه اي حق يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما بحي اسمها منشور عيبنا، العيب انه انا لما اسكت عن جريمة زي دي بتحصل لي طفل او بتحصل لي طفلة او بتحصل لي فتى، فالحاجة دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب، مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهرة دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يهو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الأكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهم، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكثر فئة متعرضة للظاهرة دي. وايضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشه دي، بيكون يعني هي نازحه جات لواقع جديد ومعها اطفال وهي مسؤوله منهم وما عندها مصدر دخل، واحيانا يعني الحوجه هي اللي بتخلي الناس ان يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصه لما يكون في منطقه فيها صراع داير، يعني فبيكون هم دي الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي. يعني والسبب طبعا معروف، يهو النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا، في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع انتهي يكون خاشة مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس، يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاعين المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائمهم دي، بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جو من وين اصلا، يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها اثار، يعني بتظهر خاصه يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته ماشيه معه لفتره كبيره جدا، ويمكن تسبب له صدمه نفسيه وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام ان شاء الله، وربنا يحمي كل الاطفال. واذا كانت فتاه يمكن برضو في بيظهر من جراء الحي، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر انه احيانا يتعاملوا مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس قلتهم لك في الاكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الاطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ، ومفترض يأخذوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه، وعندنا كثير شديد يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي. وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله له، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني. يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قصبا عنه، تم به التحرش وتم الاعتداء ده عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت قصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر، وعندها تفاصيل اخرى، وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي، انتهاك يعني حاجه قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه. ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك قصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها، عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر، ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه، الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه، لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة، زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الثقة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك نحن لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس. يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك، وبيحولوك للطبيب، وكل الإجراءات بتمشي. لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع على كل الحاجات دي. ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تقيف وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول له انه الحاجة اللي عملتها دي غلط. ده كل المطلوب، لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول. لكن أنا زي ما قلت لك، دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجة زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلين القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ذا الحاجة دي ما حتكون كبيرة، والظاهرة دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهرة؟
2: بخصوص الشراكات القاعدة تيم، نعم في شراكات من المنظمات، إذا كانت عالمية أو منظمات وطنية أو مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم. لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دي تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه نحن نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها. وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصل، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته انه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي انا شايفاها كويسة ما كعبة، انه الناس لازم يعني تاخد اجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الاجراءات يا اخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي، نقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر أنه للحرب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان إحنا نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل. لكن في ترتيبات وخطط موضوعة، لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس، والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة، ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي أو الوقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة. عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية، والناس بتعرف حقوقها، والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين، والناس تتعامل معها كيف. فقط الناس توعي يعني، وننشر الوعي وانه ده حق من حقوقك، انه لازم تعرف انه اي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر انه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الاطفال، لانه الاطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين، ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم. فعشان كده احنا لازم ناخد الإجراءات القانونية، ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب ندعمل كيف مع الجناة في حالة انه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة بدي تديم كيف اذا انت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فانت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة، لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه أنت عارف إنك أنت بتخاف من بتشرع عيبك وهو واصل في جرائمه وأنت بتواصل في نفسياتك دي. يعني فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فأنت لو وصلت للجهات العدلية الهسيبية الموجودة بها شاشتها دي بتلقى حقك. يعني إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط نحن دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق، وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف. نحن دايرين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة، يكون في عدالة، عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل. يعني
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستقلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات. فأنا شايف إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه وزي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة، وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع، إلى اللقاء.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080070. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: دبنجا.
1: أعزائي المستمعين، السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم عن من الأخبار من راديو دبنجا اليوم الأربعاء الموافق 6 مايو 2026. مسعد بوليس يدين الهجوم على مطار الخرطوم ويعلن رفضه استهداف الأهداف المدنية. رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى السودان يعرب عن قلقه إذا الغارات بطائرات مسيرة غرب مطار الخرطوم. قطر والسعودية ومصر والكويت واليمن يدينون استهداف مطار الخرطوم بطائرات مسيرة. جامعة الدول العربية ورابطة العالم الإسلامي تدينان الهجوم الذي استهدف مطار الخرطوم الدولي. فريق الأمم المتحدة في السودان يكشف عن استمرار تعليق الرحلات الجوية منه إلى الخرطوم. الدكتور كامل إدريس يتفقد سير الاستعدادات لعودة حركة الطيران بمطار الخرطوم. قوات الأورطة الشرقية تؤكد رفضها القاطع لأي محاولات لجر شرق السودان إلى ساحة صراع. قائد الفرقة الثانية مشاه يتفقد اللواء السادس مشاه في منطقة باسوندا الحدودية مع أثيوبيا. مقتل 4 مواطنين وإصابة 13 آخرين في هجوم بطائرات مسيرة على مواقع مدنية بمدينتي كوستي وربك بولاية النيل الأبيض. إصابة 2 من المواطنين برصاص مسلحين على طريق منطقة القرقف بريف غرب كسل أمس. شبكة الأطباء تؤكد ارتفاع عدد قتلى الكوادر الطبية إلى 235 عقب مقتل طبيب المختبرات الطبية عادل موسى بمسيرة في مدينة كوستي. إضراب لسائقي المواصلات العامة بكسل المطالبة بزيادة تعرفة المواصلات إلى 2000 جنيه. مجلس الوزراء يؤكد على إصلاح وتوحيد تشريعات الأراضي ومعالجة التعديات عليها. رئيس الوزراء يعين الفريق شرطة عبدين الطاهر رئيسا لهيئة النزاهة والشفافية. سيناتور ديمقراطي يقول على أمريكا استخدام نفوذها الكبير للضغط على الإمارات لوقف تسليح قوات الدعم السريع. ولاية الخرطوم تكشف عن وجود شبكات تروج المخدرات في الطرقات. مناوي يستقبل النور القبة يرحب بكل من اختار طريق السلام وترك السلاح وعاد إلى حضن الوطن. محافظ مشروع الجزيرة يكشف عن ثغرات قانونية في قانون مشروع الجزيرة فيما يتعلق بأراضي المشروع. السودان يطلب اجتماعا للجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين لبحث الهجمات التي تعرض لها. وزير الخارجية المصري يجري اتصالا مع نظيره السوداني بشأن الهجوم الذي تعرض له مطار الخرطوم. الأزهر يدين الهجوم بطائر مسيرة الذي استهدف مطار الخرطوم. منحة يابانية قيمتها 3 ملايين دولار عبر منظمة الفاو لتمويل 43 ألف أسرة زراعية في نهر النيل. أرمان يعلن رفضه تمدد أيديولوجيا وفقه الميليشيات ويدعو لبناء قوات مسلحة ملك للشعب. مجلس طوارئ شمال دارفور يكشف أن توقف 85% من مضخات المياه في منطقة فروك ما تسبب في أزمة هادة ونقص كبير في مياه الشرب. غرف الطوارئ تكشف عن تدهور إنساني مريء في درباد بجبل مرة. الإدارة المدنية بجنوب دارفور تبحث تكوين لجنة مشتركة من الجهاز التنفيذي والقطاع الخاص لحصر وتعويض تجار سوق موقف الجنينة. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا ودمتم بخير.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم وحييكم وقدم إليكم نشرة الأخبار اليوم الأربعاء الموافق 6 مايو 2026 من راديو دبنجا. أبدأها بالعناوين. تواصل الإدانة الدولية لاستهداف مطار خرطوم بطائرات مسيرة وتحذيرات من تصعيد إقليمي بعد تبادل الاتهامات بين السودان وأثيوبيا. تحالف دولي يطالب بوقف فوري للعنف في كردفان وتحذيرات من عواقب إغلاق مطار الخرطوم بسبب التحديدات المتزايدة بالطائرات. معارك عنيفة في الدقمة بولاية جنوب كردفان وارتفاع عدد الأطباء القتلى خلال الحرب إلى 235 طبيبا. تباين آراء المحللين حول الإعلان عن استكمال حكومة التأسيس وإصابة شخصين في إطلاق نار بالريف الغربي لمدينة كسلة. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديم محمد سليمان. تواصلت الإدانات للهجمات التي استهدفت مطار خرطوم الدولي بطائرات مسيرة وسط تحذيرات إقليمية ودولية من خطورة استهداف المنشآت المدنية وتداعياتها للأوضاع في السودان. وأدانت رابطة العالم الإسلامي وجامعة الدول العربية الهجوم داعين إلى الوقف الفوري للاعتداءات والالتزام بالقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين والمرافق العامة. وفي موقف مماثل أعربت السعودية وقطر والكويت واليمن عن إدانتها للهجوم واعتبرته انتهاكا واضحا لسيادة السودان وقرقا للقانون الدولي. أدان كبير مستشاري الولايات المتحدة للشؤون العربية والأفريقية موساد بوليس الهجوم بطائرات مسيرة على مطار خرطوم ومواقع مدنية أخرى، وشدد على ضرورة وقف هذه الهجمات ووقف الحرب. ومن جانبه دعا السفير ولفرام بيتر
1: رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي
0: في السودان قيادتي القوات المسلحة وقوات الدعم السريع إلى إنهاء هذا الصراع، كما دعا الأطراف الخارجية إلى الكف عن تعجيج الأزمة والعمل على تحقيق الاستقرار الإقليمي. أفاد فريق الأمم المتحدة في السودان باستمرار تعليق الرحلات الجوية من وإلى عاصمة الخرطوم، مؤكدا أن المطار منطقة حيوية لوصول المساعدات وحركة العاملين في المجال الإنساني. وأدان المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك في مؤتمره الصحفي اليومي هذه الهجمات، وأضاف في هذا الخصوص:
2: أفاد زملاؤنا على الأرض بأن الرحلات الجوية من وإلى العاصمة الخرطوم لا تزال معلقة اليوم بعد استهداف طائرات مسيرة للمطار وأجزاء أخرى من المدينة. يعد هذا المطار حيويا لوصول المساعدات الإنسانية لا سيما لحركة العاملين في المجال الإنساني.
0: وفي هذا السياق تفقد رئيس الوزراء كامل إدريس مطار خرطوم الدولي للاطلاع على سير الاستعدادات الجارية لإعادة تشغيله واستئناف حركة الطيران عبره. وخلال الزيارة شدد على رفض الحكومة القاطع لاستهداف المرافق المدنية. حذر الخبير في مجال الطيران والمدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان من إغلاق المطار بسبب التحديدات المتزايدة بالطائرات المسيرة التي استهدفت محيطه، داعيا إلى بناء منظومة حماية متكاملة ومتعددة الطبقات تضمن استمرارية العمل وسلامة الملاحة الجوية. وأشار عدلان في حديثه لراديو دبنجا إلى أن المنظمة العالمية للطيران المدني دعت إلى التعامل مع هذه الأخطار بشكل واقعي، لكن ليس بينها خيار الإغلاق الكامل. وأضاف في هذا الخصوص:
3: الإبقاء في المطار نفسه بيعتبر إنجاز وتحدي كبير جدا بيواجه الدولة ككل، خلينا من قطاع الطيران، باعتبار أنه المنظمة العالمية للطيران المدني دعت إلى التعامل مع مثل هذه الأخطار تعامل واقعي، ليس من بين التعامل ده الإغلاق الكامل. ما في إنك يجب أن توفق أوضاعك بيزد عليه وجود هذه التهديدات الأمنية.
0: وفي السياق أرجع الخبير في مجال الطيران العميد معاش عادل عبد اللطيف التصعيد الأخير من جانب قوات الدعم السريع باستخدام المسيرات إلى استحداث بعض الأجهزة الملاحية المتطورة وأجهزة التشويش، بالإضافة إلى استخدام نوع جديد من الصواريخ ذات كفاءة تمييزية عالية. وقال عبد اللطيف لراديو دبنجا أن الرقعة الجغرافية لعمليات واسعة ومترامية الأطراف ما فرض تحديا كبيرا أمام القوات المسلحة في مواجهتها. وأضاف في هذا الخصوص:
4: من الواضح أيضا أن التصدي لمثل هذه الهجمات مهما كانت الإمكانيات المتاحة للجيش غير واقعية نظرا كبر المسرح العملياتي، وأيضا نظرا لعدم إمكانية وتوفر المعينات لضغط

0: الشاسعة من السودان بالرادارات ومحطات التشويش.
1: طلب السودان عقد دورة طارئة لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الداعمين لبحث التطورات الأخيرة المرتبطة بالحجمات التي تعرضت لها البلاد. وأفاد بيان بأن المندوبة الدائمة للسودان لدى جامعة الدول العربية عممت مذكرة رسمية إلى الدول الأعضاء تمهيدا لتحديد موعد الاجتماع. ويأتي هذا الطلب على خلفية اتهامات سودانية لأثيوبيا بالظروف الحجمات عبر طائرات مسيرة يقال إنها انطلقت من أراضيها. حذرت أصوات إعلامية من خطورة تصاعد الأزمة بين السودان وأثيوبيا عقب الاتهامات المتبادلة بشأن استهداف مطار خرطوم، معتبر أن تطورات الوضع يشير إلى احتمال تحول النزاع الداخلي إلى مواجهة إقليمية أوسع. وأشار طرش عوض رئيس تحرير صحيفة التغيير الإلكترونية إلى أن استمرار التصعيد والخطاب الداعي إلى مواجهة عسكرية مع دول الجوار قد يعقد الأزمة ويطيل أمد الحرب، محذرة من تحول البلاد إلى ساحة لحروب بالوكالة في ظل تداخل أجندات إقليمية بينها التوتر القائم بين مصر وأثيوبيا. وأضافت لراديو دبانجا:
2: دائما معسكر الحرب في الخرطوم بدلا من أن يتجه إلى الحل السلمي السياسي التفاوضي لإنهاء هذه الحرب التي بطبيعتها ستكون ثغرة وباب مفتوح على مصراعيه للتدخلات الخارجية، بدلا من أن يتجه إلى هذا الاتجاه يتجه إلى التصعيد مع دول الإقليم، وهذا الاتجاه سيعقد الأمور وسيؤزم الأمور أكثر فأكثر.
1: أعرب تحالف دولي يضم 7 دول غربية عن قلق بالغ من التصعيد العسكري المتواصل في مدينة الدلن وما حولها في إقليم كردفان. وطالب التحالف الذي يضم كل من كندا وفرنسا وألمانيا وإيرلندا وهولندا والنرويج والمملكة المتحدة في بيان بوقف فوري العنف، مغربا عن صدمته إذا تقارير تحدثت عن ضربات استهدفت مناطق مدنية في مدينة الدلن وما حولها بجنوب كردفان. وأشار البيان إلى تقارير موثقة عن عنف جنسي طال نساء وفتيات على خلفية النزاع، وأدعى التحالف جميع أطراف النزاع إلى احترام القانون الإنساني الدولي وتسهيل وصول المساعدة الإنسانية دون أراقيل. شهدت منطقة التكمة بولاية جنوب كردفان معارك عنيفة بين القوات المسلحة من جهة وقوات الدعم السريع والحركة الشعبية بقيادة الحلو، وتضاربت الأنباء حول الطرف الذي سيطر على المنطقة. وأضاف جنود في الدعم السريع في هذا الخصوص:
3: إيش هذا الله، إيش هذا التاريخ، التكمة الآن التكمة ودين أيمان تحديدهم تحديدهم يا تحديدهم أمشي رابطة أقسم بالله ولا يهم أقسم بالله لله سايق العربي ذو مباشر أقسم بالله حديد يدرك الحديد مباشر والله.
1: كشف شهود عيان لراديو دبانجا أن إصابة شخصين أمس الثلاثاء في إطلاق نار من قبل 3 مسلحين يستقلون عربة على طريق القرف بالريف الغربي لكسلة. وأوضح الشهود أن المسلحين طاردوا مواطنين يستقلون عربة وحاولوا إيقافها بهدف النهب قبل أن يطلقوا عليها النار، ما أدى إلى إصابة شخصين. وأضاف شاهد في هذا الخصوص:
4: صاحب البوكسي كان راكب يمين وعمنا كبير برضو، طلقة خشت بغادي وطلعت بجاي وده دم الزول الجد ساقه يمين، أدوا طلقتين اللاستيك وهذه الطلقة اللي كانت سلخت السايق في قراعه جدت ساق الزول كان يمين.
1: دعا المرصد السوداني لحقوق الإنسان للإفراج الفوري وغير المشروط أن المهندس عثمان عبد الماجد محمل السلطات الأمنية بمدينة الدندر المسؤولية الكاملة عن سلامته الجسدية والنفسية. وقال مدير المرصد مجد النعيم لراديو دبانجا إن عثمان في 70s من عمره واعتقل بسبب كلمة وجهها عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول الغش في امتحانات الشهادة السودانية. وأضاف النعيم في هذا الخصوص:
5: عثمان في 70s من عمره متقاعد، يعمل بالزراعة ورب أسرة، برضو عثمان ناشط سياسي ومجتمعي لم يعرف سوى العمل السلمي في تنظيم المجتمع وتقديم الإرشاد للمزارعين. إلى جانب سنه المتقدم يعاني عثمان من مشاكل في الجهاز التنفسي ومن الجاوت، وهو الآن معزول عن العالم، لم توجه له تهمة رسمية ولا سمح له بلقاء محامي ولا الاتصال بأسرته مما يفاقم الخطر على حياته.
1: كشف شبكة أطباء السودان أن ارتفاع عدد القتلى من الكوادر الطبية إلى

0: 235 عقب مقتل فني مختبرات طبية عادل موسى التجاني صباح الثلاثاء إثر قصف بطائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع. وأشارت الشبكة لإصابة 511 من العاملين في القطاع الصحي، فيما لا يزال 84 من الكوادر الطبية رهن الاعتقال. تباينت الآراء حول خطوة استكمال حكومة التعسيس التي أعلنها رئيس الوزراء محمد حسن التعايشي من نيالة أول أمس. وقال كاتب الصحفي المحلل السياسي سبويه يوسف إن هذه الخطوة تمثل مسارا صحيحا لإعادة الحياة ومواجهة التحديات الملحة في مناطق السيطرة، خاصة في قطاعات الأمن والصحة والتعليم. وأضاف يوسف لراديو دبنجا:
1: خطوة في الطريق الصحيح لإعادة الحياة ومعالجة كل القضايا التي تواجه المنطقة أو المناطق التي تسيطر عليها والتأسيس. مسؤولية كبيرة جدا تقع على عاتق حكومة السلام باعتبار أن هنالك كثير من القضايا الملحة.
0: من جهة أخرى، يعتبر الكاتب والمحلل السياسي الطاهر المعتصم أن إعلان الحكومة النيالة يمثل تكريسا لسيناريو التقسيم وتجاهل الرفض الدولي الواسع، محذرا من تكرار النموذج الليبي في السودان. وقال إن ذلك محاولة لفرض أمر واقع يستبق الحلول الشاملة ويحدد وحدة التراب الوطني بشكل غير مقبول إقليميا ودوليا. وأضاف لراديو دبنجا:
2: استكمال هذه الأسماء هو محاولة في لإثبات أمر واقع، محاولة لاستباق أي حلول تفرض على السودان. من المؤسف أن يرى الشخص أن هناك دولة موازية تقوم في السودان الوطن الواحد.
0: قال حاكم إقليم دارفور من أركم الناوي إن انضمام القائد المنشق من الدعم السريع النور القبة يمثل تطورا إيجابيا في اتجاه لم شمل أبناء الوطن. وأشار من ناوي خلال لقائه النور القبة بالخرطوم إلا أن البلاد بحاجة إلى عودة أبنائها من المعسكرات إلى حياتهم الطبيعية، بما يتيح استعادة الاستقرار وعودة الخدمات وفتح المدارس أمام المواطنين. وأضاف:
3: الإشاعات والحرب التي يعني بتقوم بها ناس حميتي وعبد الرحيم بغرض تاجيجها وبالحرب التي يعني في الحقيقة تفصل ما بين المواطنين وتخلق نعرات القبلية وخطاب الكراهية يجب أن ينتهي من هذا اللقاء. إلى الأمام أن الناس في السودان بصفة عامة وخاصة أبناء الدارفور يجب أن يعملوا مع بعضهم البعض في إطار المحبة، في إطار تعايش السلمي. ونحن في الحقيقة الاحترابات جاءت كثيرة لكن يجب أن تنتهي.
0: دعا عضو المكتب التنفيذي للغرفة القومية للشاحنات بولاية البحر الأحمر صلاح إبراهيم عاصي إلى الالتزام بتطبيق قانون حماية الطرق المطبق منذ عام 1993، منتقدا ضعف تنفيذه على أرض الواقع. وقال عاصي لراديو دبنجا إن الطريق الساحلي الرابط بين بورسودان ووسيف تأثر بشكل واضح جراء الأوزان الزائدة، ما ساهم في تدهور بنيته التحتية. وأضاف في هذا الخصوص:
4: حقيقة الأوزان الزائدة يعني بتأثر على جميع الطرق القومية، ولا بد من الالتزام بتطبيق قانون حماية الطرق. الطريق الساحلي بورسودان وسيف بتأثر تأثير كبير جدا بسبب الحمولات الزائدة، ويعني مما يؤدي إلى خلاك الشارع. حماية الطرق قانون موجود من سنة 93 لكن للأسف ما مطبق بفعالية.
0: أعلنت وزارة الصحة بولاية نهر النيل أن تسجيل 76 حالة إصابة جديدة بحمى الضنك خلال 24 ساعة في الولاية. وكشفت في تقريرها الوبائي اليومي أن تسجيل 36 إصابة في محلية الشندي و19 إصابة في الدامر و18 في المتمة، بينما سجلت أطبرة 3 إصابات. قررت السلطات المختصة بولاية كسل إغلاق معسكر الكرامة 1 للنازحين، وذلك ضمن خطة إغلاق مراكز الإيواء بالولاية. وأوضح مفوض الأمن الإنساني بولاية كسل إدريس علي محمد أن المعسكر يضم 129 أسرة اختارت منها 93 أسرة البقاء والاندماج في مجتمع الولاية، مشيرا إلى أن هناك 29 أسرة ستقادر إلى ولاية الخرطوم طوال. شكى مواطنو مناطق تايفول وكاميرول بمحافظة باو في النيل الأزرق من أزمة حادة في مياه الشرب وتكدس المواطنين أمام موارد المياه، مطالبين المنظمات بالتدخل العاجل. وأضافت امرأة في هذا الخصوص:
5: علينا محتاجين للموية، علينا محتاجين المواسير، محتاجين سكريت عديل، لأنه نحن طابعين في تيفول، ناس تيفول وناس كاميرون، ناس واحد، إننا اثنين كالجاكات بس، الباهد لو ينقطع الصبت طويل، ما قاعدين نلقوا زمن عشان نشيلوا موية بدري، نمشي ننهر إيالنا.
0: وفي دارفور أطلقت غرفة طوارئ ديرة التابعة لمجلس تنسيق غرفة طوارئ طويلة وجبل مرة نداء استقاسة عاجل، مشيرة إلى نقص هاتف الغذاء والدواء والتدهور الخطير في مصادر المياه، وطلبت الغرفة بالدعم الغذائي وتوفير الأدوية. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت وزارة الصحة الاتحادية أن الحملة القومية للاستجابة لوباء شلل الأطفال التي نفذت في 7 ولايات حققت تغطية بلغت 106% في جولتها الأولى، واستهدفت الحملة أكثر من 4,379,000 طفل، بينما تم تطعيم أكثر من 4,642,000 طفل فعليا. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
6: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 6 مايو 2026. في الجولة دي حنتناول الموضوعات والقضايا التالية: ما هو تفسير تصاعد حرب المسيرات بين الجيش والدعم السريع في هذه المرحلة من الحرب؟
7: من الواضح أيضا أن التصدي لمثل هذه الهجمات مهما كانت الإمكانيات المتاحة للجيش غير واقعية.
6: خبير يحذر من إغلاق مطار الخرطوم.
8: المرحلة الثانية التعرف على هذا الهدف أو التعرف على هذه المسيرة وشكلها ونوعها وكذا، ده بيتم بواسطة كاميرات حرارية.
6: استمرار اعتقال المهندس عثمان عبد الماجد بواسطة الخلية الأمنية في الدندر.
9: إلى جانب سنه المتقدم يعاني عثمان من مشاكل في الجهاز التنفسي ومن الجاوت، وهو الآن معزول عن العالم.
6: ارتفاع نسبة الأمراض الوبائية في مختلف الولايات.
10: عن وأس الكبد الوبائي، انتشار الكسيف، كله من تلوث المياه وفضلات الحرب، وكل الحياة دي تناسرها بكسرة أدى للأمراض دي.
6: وغرق فتاتين سودانيتين في محاولة للوصول إلى بريطانيا.
11: فكرة إنه بيت ركبة السنبوك، وفكرة إنه بيت عايزة تلقى فقط منحة تسافر بها أو عقد بتعمل، نلقى إنه الفارق كبير شديد جدا.
6: كل هذا سنستمع إليه بعد الفاصل.
12: دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
6: أهلا بكم مرة أخرى. ازدادت في الفترة الأخيرة الضربات الموجهة بالمسيرات نحو مختلف الأهداف في مناطق سيطرة الجيش والدعم السريع. حول تفسير هذا التطور تحدث لراديو دبنجا العميد معاش عادل عبد اللطيف الخبير في مجال الطيران.
13: التصعيد الأخير من جانب الدعم السريع في استخدام المسيرات، والذي بلغ ذروته بالأمس في استهداف أم درمان والدوميم وكنانة ومطار الخرطوم ووادي سيدنا والفاو ومناطق واسعة من البلاد، لا يوزع فقط لاستخدام قوات الدعم السريع لمسيرات جديدة، وربما استحداث بعض الأجهزة الملاحية المتطورة وأجهزة التشويش، بالإضافة لاستخدام نوع جديد من الصواريخ ذات كفاءة تدميرية عالية. ولكن أيضا لأن الرقعة الجغرافية للعمليات كما نعلم واسعة، ومترافقة الأطراف في بلد السودان، مما يخلق تحدي كبير للقوات المسلحة في مواجهتها، لأن ذلك يتطلب عدد ضخم جدا من الرادارات ومنظومات التشويش، وبعد ذلك أيضا منظومات للتصدي وتدمير هذه الأهداف. من الواضح أنه يتضمن رسالة سياسية مفادها أن مدى الحرب سيطول، وأن الرقعة الجغرافية للصراع ستبتد وتشمل مناطق واسعة من السودان، ولعل في ذلك بعض الضغط السياسي على الحكومة للجلوس لطاولة المفاوضات.
7: من الواضح أيضا أن التصدي لمثل هذه الهجمات مهما كانت الإمكانيات المتاحة للجيش غير واقعية نظرا لكبر المسرح العملياتي، وأيضا نظرا لعدم إمكانية وتوفر المعينات لتغطية المساحات الشاسعة من السودان بالرادارات ومحطات التشويش. ولعلنا قد عايشنا ذلك في الحرب الأوكرانية الروسية، وأيضا في الحرب أخيرا بين إسرائيل والولايات المتحدة من جانب وإيران من جانب آخر، فقد تمكنت المسيرات الإيرانية من تجاوز كل الدفاعات وخطوط الرادار والمتابعة الإسرائيلية والأمريكية، ونجحت كثيرا في إصابة أهدافها. ولعل الرسالة مزدوجة، ليست سياسية كما ذكرت فقط، وإنما عندها البعد العسكري. فمن الواضح أن المسيرات قد أصابت أيضا كثير من مناطق تجمع القوات، خاصة تلك التي يعتقد أنها ستتوجه إلى كردفان، بالإضافة لتدمير مخازن وقود ومراكز سيطرة ومخازن للسلاح والزخائر. أما فيما يختص باستهداف مطار الخرطوم، فإن رسالة واضحة لشركات الطيران المحلية والعالمية بأن المطار في وضع تهديد، وأن كل السفريات لن تتمتع بالسلامة الجوية الكافية لاستخدام المطار. وأكيد أن الانتشار الإعلامي لخبر استهداف مطار الخرطوم له كثير من المردود في الناحية النفسية للمواطن العادي، وعلى وجه الخصوص لأن الحكومة في هذه الأيام تشجع العودة الطبيعية للسودان بصفة عامة والخرطوم بصفة خاصة. فاستهداف مؤسسة هامة مثل مطار الخرطوم قد تجعل المواطن يراجع حساباته ويفكر طويلا قبل الشروع في العودة. وعلى كل فإن رصد وتتنبؤ ومن ثم تدمير المسيرات من بعد كافي يمثل تحدي أمني كبير، والواقعيا يؤكد أن هنالك ثغرة أمنية واضحة في تأمين المطار، مما يمثل تحدي كبير جدا للجيش للتعامل معه.
6: حذر الخبير في مجال الطيران والمدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان من إغلاق مطار الخرطوم بسبب التهديدات المتزايدة بالطائرات المسيرة التي استهدفت محيط المطار. نستمع لحديثه بهذا الخصوص لراديو دبنجا.
14: تقريبا الحل بتاعنا ليس إغلاق المطار بأي حال من الأحوال، بل تعزيز الحماية الذكية المطلوب، هو نظام متعدد الطبقات يشمل كشف منخفض الارتفاع وتشويش إلكتروني وفروسية وسريعة تعمل على ضمن تعمل ضمن غرفة عمليات موحدة. في نفس الوقت يجب إدارة الخطر دون تعطيل الحركة الجوية. يعني أنا ما عايزك في المطار عشان في المسيرات، أنا أتعامل مع المسيرات دي وأشوف كيف أحيد منها، سواء كان بإجراءات إلكترونية أو بإجراءات عسكرية أو بإنشاء شبكات للمقاومة القبلية. القرار اللي يبغاه في المطار نفسه بيعتبر إنجاز وتحدي كبير جدا بيواجه الدولة ككل، خلينا من قطاع الطيران، باعتبار انه المنظمة العالمية للطيران المدني دعت الى التعامل مع مثل هذه الاخطار تعامل واقعي، ليس من بين التعامل ده الاغلاق الكامل. ما في، انك يجب ان توفق اوضاعك بيز على وجود هذه التهديدات الامنية والتعامل من خلال وجوده، انك كيف تحد منها وكيف في نفس الوقت تتعامل معها كمخاطر. الاحتواء بتاع هذه المخاطر بيتم بواحد من ثلاثة حاجات او بمنظومة متكاملة فيها ثلاثة حاجات. الحاجة الاولى الانذار المبكر، الحاجة الثانية التعرف على الهدف اللي هو الإنذار المبكر ده بيتم بواسطة رادارات معينة متعلقة بالأهداف الدقيقة والأهداف اللي يمكن معرفتها، يعني التعامل معها بيتم بواسطة جهاز الرادار. المرحلة الثانية التعرف على هذا الهدف أو التعرف على هذه المسيرة وشكلها ونوعها وكده. ده بيتم بواسطة كاميرات حرارية بتركب في جهات حول المطار قبل ما تصل. طبعا احنا هدفنا كله انه ما تصل المطار الحاجة دي. فكل ما انت اشتغلت معاه او تعاملت معاه من بدري بيكون احسن. والخلاصة ان السلامة دي لابد تكون موجودة ضمن التضحيات المستمرة. يعني الحاجة الثالثة المرتبطة بالتعامل مع الحاجة دي هو وجود فريق متجانس يعرف يتعامل مع هذا الهدف في وقته. لانه الزمن مسألة حاسمة جدا في هذا النوع من التعامل. يعني وحدة متكاملة يوجد فيها ضابط بتاع مراقب جوي وضابط بتاع دفاع جوي وضابط بتاع استخبارات وضابط بتاع أمن يعني أمن المخابرات. التيم ده كله بيكون عنده يعني حاجة اسمها الأوامر المستديمة أو ستاندينج أوردرز للتعامل مع مثل هذه الأهداف. شكرا جزيلا.
6: دعا المرصد السوداني لحقوق الإنسان إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن المهندس عثمان عبد الماجد، وحمل السلطات الأمنية بمدينة الدندر المسؤولية عن سلامته الجسدية والنفسية. المزيد في حديث مجد النعيم مدير المرصد.
9: عثمان في السبعينات من عمره، متقاعد، يعمل بالزراعة ورب أسرة. برضو عثمان ناشط سياسي ومجتمعي، لم يعرف سوى العمل السلمي في تنظيم المجتمع وتقديم الإرشاد للمزارعين. اختطفت الخلية الأمنية عثمان من وسط سوق مدينة الدندر منذ 27 أبريل. إلى جانب سنه المتقدم يعاني عثمان من مشاكل في الجهاز التنفسي ومن الجاوت، وهو الآن معزول عن العالم. لم توجه له تهمة رسمية ولا سمح له بلقاء محامي ولا الاتصال بأسرته، مما يفاقم الخطر على حياته. بيعتقد كثير من أهل المنطقة أن عثمان لم يعتقل سوى بسبب كلمة وجهها عبر منصات التواصل الاجتماعي حول الغش في امتحانات الشهادة السودانية. عثمان سبق أنه فصل من قبل نظام البشير في سنة 1990، واعتقل عدة مرات، وكذلك اعتقل آخرون من أفراد أسرته. على سبيل المثال، قبل 3 أشهر اعتقل ابنه الذي عاد من ملجئه في الخارج لمساعدة والده في الموسم الزراعي من قبل نفس الخلية الأمنية. اعتقال عثمان بيجي في وقت دخلت فيه الحرب في السودان أسوأ أو مراحل أسوأ من سابقاتها، فقد استمر التدخل الأجنبي وباتت حرب المسيرات تحصد أرواح الناس بلا تمييز. عايز بس أشير هنا لأنه تقرير أخير لليونيسيف أشار إن المسيرات مسؤولة عن مقتل 80% من الأطفال اللي توفوا منذ بداية هذا العام، ده بسبب الاستهداف الممنهج للأعيان المدنية في كردفان ودارفور والنيل الأبيض والنيل الأزرق، وهي أعيان يحظر القانون الإنساني الدولي زي ما إحنا عارفين مهاجمتها. المرصد ومنظمات أخرى عديدة رصدوا استهداف مستشفيات ومدارس ومناطق سكنية ودور إيواء للنازحين وأسواق من قبل قوات الدعم السريع وكذلك من قبل القوات المسلحة السودانية. طائرات الدرون هاجمت مؤخرا مطار الخرطوم اللي كنا بنأمل إنه يساعد في تسهيل عودة اللاجئين من الخارج وتسهيل نقل مواد الإغاثة إلى مختلف المناطق خاصة في وسط وغرب السودان. اعتقال المهندس عثمان بيذكرنا بغياب المحاسبة، لأنه لاحظنا تكريم مرتكبي جرائم الحرب في حين بيحتجز المواطنين لمجرد أنهم بيناضلوا من أجل حقوقهم وحقوق الآخرين. فشفنا على سبيل المثال استقبال غادة عسكرية متهمين بجرائم حرب في الفاشر زي النور قبة، استقبلوهم بالعفو والهدايا من قبل قائد الجيش زي ما استقبلوا قبل كده كيكل المسؤول عن جرائم فظيعة في ولاية الجزيرة. كذلك اعتقال عثمان بيبرز دور الخلية الأمنية المشتركة. الخلية الأمنية المشتركة الآن أصبحت أداة الغمع الرئيسية للمدنيين في هذه الحرب. هذه الوحدات الأمنية اللامركزية اللي بتضم الاستخبارات العسكرية والمخابرات العامة والشرطة والمستنفرين في الحقيقة هي بتتغول على حياة الناس بصلاحيات بتتجاوز قانون الإجراءات الجنائية. تفتيش للمنازل، اعتقال حسب الهوية أو الرأي، الاحتجاز في معتقلات غير قانونية بدون أي سند قانوني وبدون إجراءات قانونية سليمة. على الجانب الآخر، الدعم السريع بيحتفظ بآلاف المعتقلين بدون سند، بعض هؤلاء الناس في المعتقلات منذ 15 أبريل 23، وكثيرين منهم لقوا حتفهم بسبب التعذيب والجوع والعطش. المرصد السوداني بيذكر المسؤولين بأن هذه الممارسات هي انتهاك صارخ لالتزامات السودان حسب الاتفاقيات الدولية والمعاهدات في مجال حقوق الإنسان اللي وقعت عليها الدولة السودانية. لذلك بنطالب بالإفراج الفوري عن عثمان عبد الماجد، وكذلك بندعو لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى فحص أداء الخلايا الأمنية وتحديد مسؤوليات قادتها عن المزاعم الخاصة بالاعتقال غير القانوني والتعذيب، خاصة أن هناك وقائع مثبتة بمقتل بعض المعتقلين في حراسات هذه الخلايا.
6: يشهد عدد من الولايات زيادة عالية في المنحنى الوبائي وانتشار الأمراض ونقص الخدمات الطبية. المزيد في حديث الدكتورة أديبة إبراهيم السيد المتحدثة باسم اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء.
10: الوضع الصحي طبعا عند المنحنى الوبائي اليومين دي في زيادة شديد جدا جدا، وخصوصا حمى الضنك في ولاية نهر النيل والنيل الأبيض في منطقة المالحة والمناطق الحولة من القرى، وأسيس في زيادة اليومين دي في الخرطوم ومدرمان، وأدى الإصابة بحمى الضنك حسي في 39 مصاب في مدرمان وفي 6 وفيات. فالحد الآن ولاية نهر النيل هي الأكثر مناطق شيوعا اللي وصل ل 158 حالة، و يعني الإصابة طبعا منتشرة. ليه؟ لأنه ما في إصحاح للبيئة يا يعني سليمان، ما في إصحاح للبيئة وما في إصحاح للوضع الصحي، ونقص كبير جدا في الكوادر الصحية وفي المعينات الطبية والأدوية المغرزة للحياة، خصوصا الأنتيبيوتيك ما فيش، والبنادول الأنالجاتيك والدريبات وكل حاجة محتاجينها شديد جدا في حالة كثير من الأولاد. بالنسبة للأطفال طبعا تفشي الحزبة ده كان تفشي كبير جدا جدا، والحزبة مفروض يعني يموتوا بها أطفال بالطريقة دي زي ما حصل في شمال ووسط دارفور. حصلت حالات الوفيات 52 طفل ودي حاجة كبيرة جدا بالنسبة لحزبة بس. ليه؟ لأن الحزبة والأمراض كلها مع الطفولة دي المفروض المصاحبة للطفولة بيكون فيها الفاكسينيشن، ونحن ناسين عدم الفاكسينيشن في كثير من الولايات، وعدم الاهتمام بالحقل الصحي وعدم الاهتمام بالمراكز الصحية والصحة الإنجابية، وكل ده يعني حس في معسكرات النزوح وتكدس المرضى مع قلة الكوادر الصحية مع قلة المشافة والمراكز الحاصلة دي، ده اللي بيؤدي لانتشار كثيف للوبايات وانتشار كثيف للأمراض المصاحبة للوباء. ونبع يعني بناشد كل الوزارة للمرة الألف إنها لازم تحصل توعية، ولازم الإعلان عن الأمراض دي، ولازم تنشيط الصحة البيئية، ودي بتأدي برضو لتضافر المواطنين اللي تواجدوا في الحتات دي. وطبعا مفروض أول شيء تتنظف المدن من مخلفات الحرب، خاصة بالخرطوم والجزيرة. ليه؟ لأن وأس الكبد الوبائي، انتشار الكثيف، كل من تلوث المياه وفضلات الحرب وكل الحياة دي التناسرة بكسرة أدى للأمراض دي. فنحن يعني بنفتقر لعدم إعلان الأمراض، لعدم وصولها للمنظمات الصحية العالمية زي الصحة العالمية، الصليب الأحمر، غير إحنا لو أعلننا مناطق الوباء وقفلناها شوية ما كان الوباء ده انتشر بالصورة الواضعة الحسي. هذه كلها طبعا السبب المباشر أنا دائما بقول في الحرب الحاصلة دي العبثية دي، وأتمنى إنها تجيب، وأتمنى إنه نجد ممرات إنسانية عشان المجاعة الحاصلة، عشان عدم الأدوية الموجودة. فده كله بيدي انه لازم تكون في هدنة، لازم تكون في شيء انساني او شريان انساني لانغاز ما يمكن انغازه.
6: تقدم عدد من مستخدمي طريق أوسيف بور سودان بمذكرة رسمية إلى مدير عام الطرق والجسور بولاية البحر الأحمر يوم الثلاثاء، مطالبين بتدخل عاجل لوقف ما وصفوه بالتدهور الخطير الذي يهدد سلامة الطريق القومي نتيجة عبور شاحنات محملة بأوزان تفوق المسموح به. نستمع بهذا الخصوص أولا إلى عمار الزين أحد مستخدمي الطريق.
15: المسألة بتاعت أوسيف والطريق القومي في التكسير والتهشيم، الحاجة دي نتجت عن أوزان زايدة، وأن الطريق القومي الرابط ما بين بور سودان وأوسيف ما قدر يتحمل الأوزان الزايدة دي، يعني في أوزان وصلت من 80-90-100 طن، وبعض الحالات النادرة أكثر من 100 طن موجودة فيها. طبعا الطريق ده ما فيه ميزان محوري، ميزان الطرق والجسور، في ميزان داخل الحظيرة الجمركية بتاعت أوسيف، ونحن برضو كمستخدمين لمعبر أوسيف يعني رفعنا شكوى للجمارك بخصوص الأوزان الزايدة، ولم تجب هذه الشكوى أي استجابة، يعني احنا قدمنا شكوى من الأوزان الزايدة، وأيضا هي باب من أبواب التهرب الجمركي، الأوزان الزايدة أكثر من 80-90-100 طن، لكن للأسف إدارة الجمارك ما استجابت لهذه الشكاوي. وأيضا وزارة الطرق والجسور نحن خاطبناها عبر المدير العام للطرق والجسور، وهم الآن يعملوا في صيانة وتأهيل هذا الطريق، لكن الصيانة مع هذه الأحمال الزايدة والله يعني نقول بنضيع بس في أموال وبنهدر في الأموال ساكت. عبر هذه إذاعة راديو دبنجة نتمنى إنه الرسالة تصل للطرق والجسور، تصل لإدارة جمارك البحر الأحمر التي لم تستجب للشكوى المقدمة، واللجنة أمن المحلية عبر كل هذه الجهات إنه توقف هذه الشاحنات المدمرة للطريق، يعني الطريق ده ثروة قومية وشريان رابط، فنتمنى إنه الجهات ذات الصلة كلها تتدخل وتوقف هذه الأحمال.
6: وتحدث لدبنجا كذلك في هذا الملف الصلاح إبراهيم عبد القادر، عضو المكتب التنفيذي للغرفة القومية للشاحنات.
4: حقيقة الأوزان الزايدة يعني بتأثر على جميع الطرق القومية، ولا بد من الالتزام بتطبيق قانون حماية الطرق. صراحة يعني يمكن حتى الطريق الساحلي بور سودان وسيف بتأثر تأثير كبير جدا بسبب الحمولات الزايدة، ويعني مما يؤدي إلى خلاك الشارع. وأنا أفتكر أنه حماية الطرق هو قانون موجود من سنة 93، لكن للأسف ما مطبق بفعالية، وكل اللي بيحصل أنه دائما بتكون في حتى الطرق القومية بيكون فيها أوزان زايدة كحمولات، للأسف بياخدوا عليها ناس الطرق مخالفات وزن زايد، وعمرها المخالفة ما حتحافظ على الطريق. المحافظة على الطريق يجب بالإزالة، أي بضاعة فوق الطاقة المسموح بها مفروض توقف زعل حماية الطرق.
6: أوردت الأخبار غرق فتاتين من السودان إحداهما 16 سنة في محاولة لعبور بحر المانش ودخول بريطانيا، الأمر الذي أثار العديد من الأسئلة حول معاناة هذا الجيل من الشباب السوداني تحت وطأة الحرب. الأخصائية النفسية والناشطة الحقوقية نجدة منصور تحدثت لراديو دبنجة حول هذه الحادثة.
11: ما في حاجة بتخلي طفلة عمرها 16 سنة زي في الحادثة اللي سمعنا بها اللي ماتت في محاولة لأنها هي يعني تسافر، دي حادثة زي دي ممكن تخلينا نعيد النظر في نظامنا شنو المستعجل شديد. يعني ما في حاجة مستعجل شديد إنه زول استعجل يحصل غير الحياة ذات نفسها، هي بتفتكر إنه هي ما عندها حياة في السودان فعشان كده اتخذت قرار زي ده. ده طبعا بينطبق برضو على الشباب اللي بيركب السمبك ويقول لك انا ما عندي خيار تاني في السودان، وده يعني متكرر كونه يكون مثلا في شباب نجحوا انهم يلقوا فرص في الخارج ويسافروا ويعيشوا ويحققوا نجاحات، ده ما بيعني على الاطلاق انه الخيار بتاع انه زول يركب السمبك هو ممكن يكون خيار مقبول. هو ده خيار غير منطقي وغير مقبول لأنه درجة المخاطرة فيه كبيرة شديد جدا. نرجع لفكرة المخاطرة هي جاي من وين. النظام الاجتماعي نحن إذا تكلمنا عن واقع بتاع حرب بنكون عارفين إنه في خلل في المجتمع ذات نفسه، إنه مش بس إنه يقدر يوفر الأشكال بتاعت الحماية العادية الموروثة للمرأة، وإنما إنه ممكن تكون إشكالات أكبر من كده. يعني إنه يعني الزول بيكون محتاج يطلع عشان ما يموت مش عشان يلقى فرص. فبالتالي أنت في حالة زي دي يعني نازي هجز زي ما بقوله سافر يعني نسحت جرد أي زول بيجري في اتجاه. يعني إحنا في حرب شاملة أي زول جرب اتجاه. بالتالي إحنا هنا بنتكلم عن ممكن يكون غرار بتاعين زول بيفتش على حياة بالمعنى ده، يعني لأنه الطريقة المسلمة مفترض تكون من خلال النظام الاجتماعي ذات نفسه اللي بيحاول يدعم المرأة في خياراتها وفي فرصها وكده، من غير ما تكون الغضة هي غضة بتاع التحكم وليس إدارة للأسرة ولفرص بتاعت الناس الموجودين فيها ولحياة الناس الموجودين داخل الأسرة. فأنا داري أقول نعم في السابق غير مسموح كان للنساء إنهم يركبوا الصنبق، ولكن حتى ما كان مسموح لهم إنهم يمشوا لفرص مدروسة. حتى ممكن نقول إنه للسوشيال ميديا دور. ليه؟ لأنه كثير من الناس اللي ممكن يكونوا موجودين عندنا في العالم الثالث وصلوا للعالم الأول بيبدوا يعيشوا الحياة في العالم الأول وبيكونوا خلوا أي حاجة وراهم وبيقدموا النموذج بتاع الزول اللي قدر يحقق نجاح وغفزة سريعة شديد جدا، وده في حد ذاته هو الدافع أو المحفز بالنسبة لباقي الشباب إنهم يمشوا بنفس الطريقة اللي ممكن تكون قصيرة لحياة جديدة بشكل كامل. بينما إنه النموذج السليم هو إنه الناس تسوق للنموذج بتاع الشاب أو الشابة اللي رتبوا حياتهم بشكل يوفر لهم فرص جيدة في الحياة. وأنا ما داير أمشي لجانب فرع، ولكن عايز أقول إنه كثير من الشباب والشابات اللي بيسافروا بطريقة غير مدروسة حتى لما يمشوا أوروبا بيكون وضعهم في أوروبا ذاته حرج شديد جدا يعني، وده برضو ما بيتم عكسه. فالسوشيال ميديا هي بتدي صورة خاطئة عن أوضاع السودانيين والسودانيات في الخارج، وبالتالي أي زول بيفتكر إنه هو ده الحل. وبرضو مسألة إنه يبقى فكرة السفر بالصنبق مقبولة بغض النظر عن إنه في ناس بتشوف أحداث وموت وكذا، ما بيركزوا على الجانب ده، بيركزوا على إنه لا في الغالب الأعم إحنا حنقدر نمشي، خلونا خاطر المخاطرة دي. فمهم شديد جدا إنه يكون في برامج منظمة تناقش الواقع بتاع الشباب حتى بعد الهجرة عن طريق الصنبق، لأنه غالبا بيواجهوا مصير بيختلف تماما عن المصير اللي ممكن يواجهه زول سافر بمنحة وعاش حياة مرتبة أو مشى بعقد عمل، وده كله ممكن بيبقى صعب شديد جدا، ولكن بيبقى إنه هو ده نموذج ممكن كان يحتذى لو هو تقدم بالطريقة السليمة، لو تم تسويقه للشباب والشابات.
6: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
12: بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
16: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكل ما يمدي، أنا راني في التراب ذاته.
12: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
17: المواد بقت قليلة. رأيت الدونك عنده يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
12: الأبيض 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
18: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية. مثلا
12: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
19: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
20: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
0: أعزائي المستمعين السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم عنا من الأخبار من راديو دبنجا اليوم الأربعاء الموافق 6 مايو 2026. مسعد بوليس يدين الهجوم على مطار الخرطوم ويعلن رفضه استهداف الأهداف المدنية. رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى السودان يعرب عن قلقه إذا الغارات بطائرات مسيرة غرب مطار الخرطوم. قطر والسعودية ومصر والكويت واليمن يدينون استهداف مطار الخرطوم بطائرات مسيرة. جامعة الدول العربية ورابطة العالم الإسلامي تدينان الهجوم الذي استهدف مطار الخرطوم الدولي. فريق الأمم المتحدة في السودان يكشف عن استمرار تعليق الرحلات الجوية من وإلى الخرطوم. الدكتور كامل إدريس يتفقد سير الاستعدادات لعودة حركة الطيران بمطار الخرطوم. قوات الأورطة الشرقية تؤكد رفضها القاطع لأي محاولات لجر شرق السودان إلى ساحة صراع. قائد الفرقة الثانية مشاه يتفقد اللواء السادس مشاه في منطقة باسوندا الحدودية مع أثيوبيا. مقتل 4 مواطنين وإصابة 13 آخرين في هجوم بطائرات مسيرة على مواقع مدنية بمدينتي كوستي وربك بولاية النيل الأبيض. إصابة 2 من المواطنين برصاص مسلحين على طريق منطقة القرقف بريف غرب كسل أمس. شبكة الأطباء تؤكد ارتفاع عدد قتلى الكوادر الطبية إلى 235 عقب مقتل طبيب المختبرات الطبية عادل موسى بمسيرة في مدينة كوستي. إضراب لسائقي المواصلات العامة بكسل المطالبة بزيادة تعرفة المواصلات إلى 2000 جنيه. مجلس الوزراء يؤكد على إصلاح وتوحيد تشريعات الأراضي ومعالجة التعديات عليها. رئيس الوزراء يعين الفريق شرطة عبدين الطاهر رئيسا لهيئة النزاهة والشفافية. سيناتور ديمقراطي يقول على أمريكا استخدام نفوذها الكبير للضغط على الإمارات لوقف تسليح قوات الدعم السريع. ولاية الخرطوم تكشف عن وجود شبكات تروج المخدرات في الطرقات. مناوي يستقبل النور القبة يرحب بكل من اختار طريق السلام وترك السلاح وعاد إلى حضن الوطن. محافظ مشروع الجزيرة يكشف عن الثغرات قانونية في قانون مشروع الجزيرة فيما يتعلق بأراضي المشروع. السودان يطلب اجتماعا للجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين لبحث الهجمات التي تعرض لها. وزير الخارجية المصري يجري اتصالا مع نظيره السوداني بشأن الهجوم الذي تعرض له مطار الخرطوم. الأزهر يدين الهجوم بطائر مسيرة الذي استهدف مطار الخرطوم. منها يابانية قيمتها 3 ملايين دولار عبر منظمة الفاو لتمويل 43,000 أسرة زراعية في نهر النيل. أرمان يعلن رفضه تمدد أيديولوجيا وفقه الميليشيات ويدعو لبناء قوات مسلحة ملك للشعب. مجلس طوارئ شمال دارفور يكشف أن توقف 85% من مضخات المياه في منطقة فروك ما تسبب في أزمة هادة ونقص كبير في مياه الشرب. غرف الطوارئ تكشف عن تدهور إنساني مريء في درباد بجبل مرة. الإدارة المدنية بجنوب دارفور تبحث تكوين لجنة مشتركة من الجهاز التنفيذي والقطاع الخاص لحصر وتعويض تجار سوق موقف الجنينة. أعزائي المستمعين أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا ودمتم بخير.
21: راديو دبنجا يقدم
1: إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
21: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كانت تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
22: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي اتكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوب لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إطاعة التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع ذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه كيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف. هو اللغة، هنا اللغة بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين نديبها التطعيم أو التحصين. نجي نشوف احنا بندي شنو مع التطعيم أو التحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغة الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه متى، لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهة مزمنة وجهة لفترة طويلة جدا وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده بندوه داخل الجلد، ودائما مباشرة الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخد، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولادة مباشرة برضه بندي معاه لغاية بتاع الشهر للاطفال، وده دائما في جرعة اسمها جرعة رغم صغر، ده بندوه طوالي بعد الولادة. والشهر الاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنلقطها للطفل في خشمه. يعني ده اللغاهين اللي بندوهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذ ده تاني الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي، بيمشي بأخذ لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بندوه شكل حقنة بالعضل، مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حقنة برضو بتاعت التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه لكم، ده البام الإرغان لطفل، لكن ما ده الإرغان البيجي بروح، ده إرغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف، يعمل مضاعفات كثيرة. عشان كده أنا بوجه الأمهات إنه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا أطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لأنه كل الأمراض الحسة أنا قاعد أتكلم فيها ده أمراض خطيرة جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني تأثر في صحته وممكن بتعمل له مضاعفات في المستقبل بتؤدي للوفاة. في نفس 6 أسابيع برضو في لغاهات تانية، في شلل الأطفال بندي جرعة تانية. طبعا ادينا جرعة في اليوم الأول، بندي جرعة تانية بس 6 أسابيع دي اسمها جرعة رقم 1. بعد الطفل يتم 10 أسابيع لازم انت توديه مرة تانية عشان يدوه الجرعة التانية، نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي، بتاعت التهاب الكبد الوبائي، والجرعة بتاعت الشلل ياخذ الجرعة التانية. ده لما الطفل يتم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخذ الجرعة رقم 3، لأنه كل الجرعات دي لو أخذت جرعة واحدة ما كفاية، ممكن يدوه مناعة لمدة سنة سنتين شهر شهرين لكن تاني برجع، لازم يكمل الجرعات المقررة. وفي غالبية الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعة واحدة، عشان كذا لازم يكمل الجرعات المقررة عليه المسؤول بتاع التحصين. لو أخذ جرعة ناقصة ممكن يأثر فيه، كل مرة يقوم يرجع له تاني وبيجيب بطريقة أصعب من الطريقة الأولى وممكن يؤدي للوفاة بطريقة أسرع من الطريقة لو هو ما كان وديته للتطعيم نهائي. عشان كذا أنا بنصح الأمهات أي أم بدأ التطعيم لازم تكمليه ولازم تطعيمه في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخد يعني حقنة واحدة بس اسمها حقنة ذات الحصبة، مرض الحصبة. مرض الحصبة طبعا كل الناس كده عارف الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزلة، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي إلى وفاة الطفل. يعني عشان احنا نحمي نفسنا من الحصبة لازم ياخد الحقنة ذات الحصبة في شهر 11. بعد نهاية 9 شهور كده الطفل بيكون أخذ أجراءات الأساسية، يعني بيكون بعد باقي له جرعات منشطة. جرعات المنشطة دي بدك بحدوها لك، في جرعات بعد 18 شهر، جرعات بعد سنتين، في جرعات بعد سنة. لكن أهم حاجة في الموضوع إنه الطفل لازم يكمل الجرعات الأساسية لحد أن إحنا نقول هذه، لأنه لو ما كملت الجرعات الأساسية بيكون مناعته ناقصة وممكن هو بيكون معرض للأمراض. وبعدك نيجي نتكلم عن المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل، وبعد مرات بتخلي الأم مثلا تقول يا أخي والله أنا ولذيذة وديته المركز وجات حمى وتاني أنا ما بوديه وكذا. لا الحياة في بعض الأشياء البسيطة بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عادية جدا، يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجي حمى خفيفة ممكن تستمر معه يوم يومين ثلاثة يوم وبتروح، يعني ما محتاجة لحاجة كثيرة. بننصح الأم إنه ما تغلق، يعني جرين بتاع جاء حمى خفيفة وكذا بيعتبر إنه الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل إنه الجسم قاعد يكتفي مناعة، فعل مع اللقاح للدولة عشان يقوم يكتفي مناعة عشان يحمي من الأمراض، ده مؤشر كويس. الحاجة الثانية بعض مرات بيكون في ورم مثلا بسيط، يعني بيكون بعض مرات في ورم في المحل بتاع الحقنة وممكن يعمل جرح، يعني مثلا بالذات في بتاعت السول بتاعت البي سي جي دي بعض مرات ممكن تعمل جرح، والجرح بعض مرات ممكن يستمر لشهر أو بعض مرات يستمر لخمستاشر يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضو مؤشر كويس إنه الجسم قاعد يتفاعل مع اللقاح للدولة وبالتالي مناعته كويسة والواحد ما يعني ما تغلب. علاجه بسيط جدا، جات الحمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي، الحمى بتروح، بتاع الحقنة ممكن تعمل لهم مكمدات عادي جدا، مويه دافيه مويه عاديه. يمكن ده كان حاجه شامله عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الاخيره داري اقولها للامهات، اهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسه، لانه لو ما طعمته حسي ممكن اللي قدامه يقوم يحصل له امراض، والامراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكله توديه المستشفى، والفحوصات دايره قروش، والعلاجات دايره قروش، كل الحاجات دي دايره قروش. والتطعيم مجانا، يعني افضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونوديه الدكتور او نوديه امشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجه الثانيه اللي انا دار اقولها للامهات، لازم لو بدتي التطعيم لازم تكملوه، لازم تتغيري بالزمن. الحاجه الثالثه، بعد اي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم او هو اذا كان ممرض او بيقوم بيديكي كرت، الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم اخذه 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الاطفال الصغار، تحفظوه في حته مناسبه لانه الكرت ده بيمشي معاك لقدام حتى لما نكبر بعدين. بس قريت طعمته قبل كده ولا ما طعمته؟ طعمته وين الكرت بتاعك؟ الكرت ده هو بس بيثبت انه الطفل ده اخذ تطعيم قبل كده ولا ما اخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم اتمنى انه كل النسوان يودوا اطفالهم للتطعيم، ونشوفهم كلهم نصيحين جدا، والسلام عليكم ورحمه الله.
21: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كليه لندن الجامعيه في بريطانيا، شكرا لمشاركتك معنا وافاداتك اللي قدمتها لنا. والشكر برضو موصول للمستمعين الاعزاء على حسن المتابعه، ولحد ما نلقاكم في حلقه جديده من برنامج ارشادات صحيه بنقول لكم قيل وعافيه.
2: راديو دبنجا يقدم ارشادات صحيه، ارشادات صحيه حول صحه الانسان